0: Seamă,
1: hai, bă, fă stăt fită, dă, umi, hati tardu, tardu, puterea mă tardu, și am, ui, părinte, tardu, mă sarți, hatta telză,
0: tardu. Hai, mă colegi, haze, gemel ce misiune fădă.
1: Băi, uite, nu am emisiune,
2: nu am să mai.
0: Mă am eu, Marchiu, Bintiu, Nescu.
1: Ești cu sumul eu, fel montaj. Ești cu sumul eu,
0: fel montaj. الرعب به حضرة النقيب صباح الأنوار
3: صباح الأنوار أزهار وشقائق النعمان راس الطقس جميل حقيقة ولا ثم سخانة في النهار سخانة بصراحة سخانة البارح مثلا لا تطاق عالية ياسر
0: ما شاء الله سخانة
3: ما شاء الله كبيرة ياسر ولكن نسيم الليل بطبيعة الحال أمور مريق على كل حال في هذا الكل أنا ما كنتش هنا معناتها فهمت كنت في زيارة خاطفة لأكادير فهمتي؟ حاجة مشيت في خدمة صغيرة حاسيلو بنينة ياسر ما شبه البلاد وناسها محلاهم وناس متخلقين ومتربين على الاخر أما ما فلتكم مش نتبع ديما على التليفون ياخي تفيد ذو قلت انا شنية ياخي ولا كاك الفيلم من دوري بلهول ورافيكم سنيكم بيض عرفت تشعر قلت شما ياخي شو
0: ديسا يا نقيب ولو تفيو علينا الذو قوم بالروح تقريبا
3: هكا
0: اي وصلنا الغادي نقيب
3: لا اللي تفعل لك الذو قاعد يلعب بروحه لانه انت ابرز حاجة تو في تلفزة تونس
0: وناس تتفع وناس تتفع لقراو ناس تربدوي سورة سبح النورة
2: مرحبا بك مرحبا بحضور شهر نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام زال مع توانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل وكاني بي اليوم الاولياء التنفيسه بعد الباك وبعد الماراثون نتاع صغيراتهم الكل ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ربي معهم كل صغيراتنا كل ان شاء الله يا ربي ناجحين
0: امين يا
2: ربي فضلنا من الناس كل اليوم بدايه كاس العالم اللي الناس كل نستناو فيها باش نستناو المفاجات اللي باش تصير ابارامون رفيق حسب ما تو كان يحكي لنا حد مع التيكيات وعلى الغلاء نتاع المعيشه وبرشا برشا الكوب دي موند هذه يلزمها الثراء الفاحش قال الرجل باش تنجم تمشي تتفرج في كاس العالم مالوريزمون اليوم اختيارات نتاع البلدان باش تنظم كاس العالم ظهر لي ظروف صعيبه برشا لكن في نهايه الامر تقعد كاس العالم نستناو فيها باش نتعبوا فيها صحيح في الفرجه في التتبيع مشكله عاده لكن مطالبين باش نتابعوا ان شاء الله نهاركم زين
0: بواد برشا لو كاس العالم باش يصيروا فيها برشا مشاكل منتخب اليابان نقل من المكسيك قالوا كان عندي كوب دي مود خليها وغادي نشوف بلاد نعيش فيها نشوف تيران كرين ترينا فيه البوادر مش ولا بد الحمد لله شفنا مشاهد استقبال منتخبنا كانت على احسن ما يرام في
2: الاوتيل
0: في المطار غيره كذا التيران زاد اللي نترناو فيه لاباس مزيان الحمد لله ان شاء الله يا ربي ربي معانا وربي يحفظ الاولاد وان شاء الله المقابله المنتظره نهار الاحد باش تحكيوا شويه على منتخب السويد من بعد نبداو نحلوا شويه لعله صبري يستلها من كلامنا انا ومن تحاليلنا ويمشي في الخيارات اللازمه منتخب السويد جيال الزليني سبع نور
4: مرحبا يا حبيبكم ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله الناس اللي عدوا الباك يطلعوا عدوها بالقد وعائلاتهم نحب نقول لهم توا تنجموا تبداو تدهنوا سيد عدت لك زمانات
2: لا ما فيش حصيلات باك والله رفيق
4: نجموا تشريوا الحلو وتحطوه تخبيوه لنهار النتيجه ان شاء الله بنجاح للناس الكل وبالتوفيق ما نعرفش كيفاش باش تعملوا في الفرجه في ماتشات الكوب دي موند يا جماعه بالحق سؤال قاعد يطرح في الانتوراج نتاعي الناس الكل بدات تسال في بعضك كيفاش تفرج
2: كيفاش ربي معلومه مهمه سكوالي يا اخي لقاوك تشرب في قهوتك الصباح وتبكي اليوم على اشرفتك توفى يا حساسه يا حساس
0: انا مش مصدق وانا هذا المساج هذا جاي من داري ما
2: تبكي على اشرفتك معناتها عينيك منفخه
0: بقول لك لا لا والله لا خاطر هو كي مات بعد مشاو فانتون قدام بنته تعمل في الماستير نتاعها تعرف في ديديكاس لبوها
5: ليدونتيفيكاسيون
0: قلت اسكو كان واحد مشى بعد ربي بنته
2: يعني قال لها زوجك على الفرحه اللي عايشتها السبعه بتاع السباحه بالله تعرف انا ما عادش تحكي على عينك خاطر ياخذوها بعيد على هذا معناتها نفرتك والسبعه معناتها ستة ونص حد تنوحها ستة وربع تقريبا خاطر سبعة على أشرفتك هنيئا لها سمحنا حكينا إن شاء الله ما تاخذوهاش بالعيد أما تيبط الإعلام يا ربي معاك
5: مش ينطق كلوف رد بالك
0: مش مصدق
2: معناتها ستة وربع يا ربي العمل عليك واحد يبكي في الكوجين
0: ريت علاش ريت توريت علاش اشرفتك ايدول خاطر مرته مستحيل تدخل وقتها تبعث مساج بحكيها كي هذايا في بلاتو
2: اشرفتك ما تقومش تتفرج على المسلسل هذاك الصباح
0: يلا الجولدن بوي حتى بالحق
5: بونجور بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك اليوم كما قال الناصر تنطلق السهرات والسمر سمر الليلي حق ولا سمر تصور تفرج في ماتش تصور تقوم من النوم كما ماتش ويت كلاي قبل البوكس
0: نقول لك حاجه انا واحد من الناس نومي ثقيل مانيش باش نجم نرقد نقوم خاطر ثم ريسك ما نقوموش. دونك جو سري اوبليجي باش نعمل لي بلوش كل ما منت... كل ما تونس تلعب
5: خاطر وان بلوس راهو كي تقوم تصور تقوم بشبش بالنوم وسط النوم نتاعك انا ما قصدت تتفرج فيه تنجم تتفرج في حد شيء سينو الدخله كلها على الباك وباك وباك والاولياء يا ولدي الاولاد يعدوا في الباك وبعدين شو يقولوا شو بيولادنا طلعوا
0: حتى الاولياء
5: ودليل وكل ولا دليل برشا
0: يولدوا قاعدين
5: طيب
0: معناها تشوف في امتحان الحساب انا مش فاهم
5: برشا هكا اوفر راهو مش باهي حتى الصوره نتاع صغيري راه معناها اللي هو اي حاجه يعملها غلطه ولا صحيحه تاثر على والديه
0: تاثر على الشعب مش على الشعب كامل يتاثر بغلطه في
5: الكويت البارح حسب عندي صديق طفول عندي برشا ما ريتوش وبمناسبه عيد ميلادي كلمني قالت لنا بون البارح خرجنا كل شيء من الاول هكا شويه ذكريات سمباتي كل شيء بعدين يا صاحبي ما عادش حاب نخرج مع صحابي اللي كنت نعرفهم صغير
0: علاه
5: ايش بدنا على المرض على الروماتيزم على الواحد على القلب على الرجله كلمه رجله تعاودت 20 مره تسيبوني تبرمشيون خليوني
0: ولا يسمع في الكلام
5: اسمع معك اسمي خرجي تحب تعرف على اصحابك
0: صحيح والله العظيم مشكلته يسمو جينزي خرجوا هزوا خرجوا ولا رافض واقع
2: خرجتيني تفرهد
0: خرجتيني نقز يطلع فوق البافل توجه يرجع يثوى رامي سبع نور ام روما
2: صباح النور يا راف شاء الله نهاركم زوج على نهاركم اسعد الايام اليوم الانطلاق من كوب دي موند وراف شو سبحان الله من الصدف كوب دي موند جنوب افريقيا 2010 الافتتاح جنوب افريقيا في بلادها جاتها المكسيك تو المكسيك 2026 تستقبل هي جنوب افريقيا باش يبدا الجو وبيصير كما قلنا موعد حلو برشا مطيات نتاع الصباح تشيكيا وكوريا نتصور تسهروا وتتفرجوا وتشيخوا بالمباريات
0: ماتش منتظر
2: كان تعقلوا بلعبة وجي حزين إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل وخاصة للمنتخب الوطني إن شاء الله
0: شفت شوية نيجيريا وبورتغال
2: تشوف لونجلتير انت لونجلتير مفاجأة مفاجأة مفاجأة منظرها سنين
0: لونجلتير أما ليه نيجيريا نيجيريا بالي آخر تاع كورة كيفاش مخنا صورنا أن في الكوب دافريك نحبوا نطيحوها
2: لا ورجعنا لآخر 20 دقيقة نسينا
0: ونلوموا على جلال قادري وقتها
2: قدم القدام
0: ألعب وفونتينيل فما فيهم حتى حق
2: وراهو ما غير للكمان
0: وقتها لوموا على جلال وكنت تخنقهم في درجة شنو وبلوك
2: سامي ترابلسي
0: صحيح ولا سامي ترابلسي يلا سيدي ان شاء الله يسامحونا خاطر كي شفناها تلعب مع البرتغال فهمنا البعد في المستوى حس سعيد ان شاء الله يا ربي للنسور ان شاء الله الرثير جي وكا شيخير فرحانين يا ربي بانتصار للمنتخب البدايه كالعاده بالزابيك فاصل ثم نواصل رف مايك حتى للتسعة ونص الزابيك مباشره رامي حذر لنا نسمعوا
6: زابينغ
2: الحاج بسم الله ما شاء الله عليه يا عزيزي المستمع ما في بالك شو ما تعرفش اللي هو نجم من نجوم تونس في كرة القدم ملاوينك موهبة يا ودي العب في برشا ملاعب وكذا ودنيا
0: كاجيت ملاعب يبرا نستعملها مريول الترجي مريول العمران مريول شنو
7: بكل صراحة مريول الملعب الشعبي الفريق الام
0: الاولاني
7: الاولاني بالكل
0: هو اللي كانوا راسق الموهبه نتاعك
7: هو
0: كان علاش تضحك سؤالي
7: خليه والله تكلم
0: هو اللي سقل الموهبه نتاعي
7: شوف راه نعطيك مثال
0: قول لي منص
7: دي طون سون طون تخرج اي تخرج
5: مسكونه بالكيرت
7: لحد شكر تصويره
2: اي عاد اي عاد سايبونا الحاجه اي خلينا نحكيو في موضوع اخر نحكيو على واحده تبرعت بكلوتها عرفتها يا اخي عرفتها طردتها مالا
5: حبها تحاسبني انا ماذا بيا تجيني لدين معناتها عطات كلوتها على مارتين روتا
0: اما قلت الديفوت بروفيسيونيل
5: معناتها نعطيك كلوه
0: اي ومن بعد جيت ثلاث مرات مؤخر
5: وطردني ربي بالله هكا لا نمشيو للرابطه ترجع لي كلوتي لا شيء نقعد عايش بكلوتي نقعد تحكم
0: اما نقعد نحبك معناها ما نساهلكش
5: ربي معاك تقعد تعمل ريونيونات بكلوتي تمشي للتلفزه بكلوتي لا مش مقبول انا مش مقبول جم في معناتها راه واحد عطاه كلوت وطرد مارتين روتان ان شاء الله القضاء الامريكي ياخذ ما
2: ان شاء الله ناوي المشكله وين يا سي زياد مش فاهمينك اي لا حاتم يبرر من غادي هو الراف
7: حتى رقم المعاملات قص وليت باندي في الخدمه
0: مع الموظفين لازمك ما ترحمش
5: يا راه هكا تقول عندكم شركات وعقارات وفلاحه وتبارك الله في الاقتصاد التونسي وتبعثوا اكسبور امبور
0: ريت انا في الجستيون تاع الهولدينغ
5: الهولدينغ نتاعك
0: لازمك تكون سيفير
5: ترونشون راك ريتك البارح بالمريو الخلعه في اللوج كيفاش تحكي مع الواحد
2: كاريزما
5: كاريزما كبيره برك
0: الحكايه هذوما اسرار
2: ربي الخلعه نتاعك ارجوك لا في منين لازم ماركه تسكر المعمل حاله
6: اي لا ثقه في النفس وكذا عندهم رهيبه اي اما هذا لا يمنع اللي هما توا باش يدور كاع الكلم
2: وان شاء الله توصل دارك من بعد 24 ساعه ما تلعبش بثحية ما تلعبش بملايكة زاد قدمين على بيريود رفيق
0: ضحية
2: ضحية ضحية تبعني ربي
0: ضحية
2: اقعد مركز معاي نعطيك القسم القسم كارثة عاتي ربي تزبهل انت
0: تزبهل
2: اقعد كبش فيها ضحية ضحية تزبهل اقعد شد كان هذيك معناتها في الشكل
6: تو هكا تو تو هكا تو يا راف هكا هكا شد في زيد في كلمتين غالتين تيشبي تيشبي يا ودي الرجل يضحي على خاطرك
2: اي رفيق عبد اذا نحبه اذا هذاك معناتها ابريتو معناتها
0: صديق
2: صديق ولا حاجه والله نضحي يا رفيق والله للامان
0: ضحي على خاطري
2: والله نضحي يا رفيق تي انا تي انا مضحي
5: اكثر من هكا
2: اكثر من هكا يعني نجيك وكذا
5: عامل الله وعلى بي
2: سينوا اكثر من هكا رفيق مش تضحيات
5: مش خذ
2: ده مش خذ انا ده معك
5: انا ما بعض
2: انا ما بعض انا ما مش قاعد نعمل
0: كثير من ما بعض
2: انا ما بعض لين نغرقوا انا ما بعدنا في البابور وربي قد الخير
6: هكا واه لازيتو لازيتو مشيكش في الدنيا بعيش هكا بابور مشي بقبق وكذا ودهديه ودنيا والامور مش ولا بد لا نصلي على النبي ربي قد الخير
2: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
8: زابينج
0: تحية للكرة رامي الفوراتي عملية إحمائية شخصية ثم نمر للتراد ونأخذ صديقنا حاتم من المكسيك نحكي على آخر أخبار المنتخب 31 زعما شكون
8: زعما شكون
0: مواليد 26 نوفمبر 1972
5: كوارجي
0: نعم
4: أوروبي
0: لا
3: مغاربي
0: نعم لنديس الموالي زيدونا
2: تونسي
0: تورسي
2: أي.
9: مهاجم
0: لا
2: شارك في كاس العالم
0: لا ما شاركش في كاس العالم
2: تونسي وما شاركش في كاس العالم
9: ما خلطش 98
0: ماي نجم كل شيء خالد بن يحيى ما شاركش في كاس العالم
5: لعب في الترجي
0: لعب في ترش
4: عمل تجارب البرة
0: عمل تجارب البر
3: توا يمرنا
0: لا مش يمر
2: نعطي
0: عندك
2: عندي ايه نحرق لك اللعبة نمصتها لك
9: وانت عندك شخصية بركة
2: انت عندك شخصية بركة نفلسك توا على المباشر
0: هو واحد كوت بوكير تحب تلعب العب إذا كان صحيح مبروك عليك إذا كان غلط 500 دينار تعرفها منين مش تقصص
5: مقصوص
0: هي مقصوص هي ديجا بلوكي
5: بري مقصوص
0: هي بلوكي كيما يساعدك باترو
2: عيد ميلادي تحية الكاشي
4: جيب لكم
2: ربي معك ألماني
0: أنت حر
2: لعب في إنجلترا
0: أي
9: مدافع
0: اي
2: اي قول عاد انا راضي جايدي
0: اخرج
5: يا ولد مش انا الغلط
4: كيف ما تخرجش الناس
0: اخرج ناس
5: لعب في انجلترا ما لعبش في صفاقس لعب في صفاقس
0: لا
4: مشي توا الكوب دي موند
0: مش
4: ولا ليه كبير ولا ليه مش ماشي
3: عارف النادي الافريقي
0: لا لانديس المولي عبد السلام جازوز
3: لاعب
0: لاعب
2: سابق كبير برشا بالطار الزرزيس
0: سلم جيزوز يلا
2: مع يبيع
0: لانديس الموالي لانديس الموالي دافيد بيكام لانديس الموالي دافيد بيكام براد بيت
2: انا عندي
4: أشقر معنى
5: ليه معنى معرس بمغني معروف
0: يلا
5: معرس مغني معروف
0: لا
2: كيف عمرك لعب فرنسا زيادة
0: لا يلا زيد
2: سهل برشا أنا مطلع
0: سهل
4: قول واثق من نفسي
2: ليه يا ودي بعد
0: لا سيبوا كيف مش أخرجوا فيه
2: مش أخرجوا عطوقة
5: عطوقة 72
2: لا
0: ما صدقش عطوقة 72 ترعش فينا على عطوقة يلا شكون
2: طارق ذياب
7: مزبوط. شكري الوعر
0: غالة تخرج
7: مدافع يهدي
0: عسكرالي لنديس الموالي
2: خالد بدرة
0: لا
7: وين لونجلتير
0: لنديس الموالي رمضان
2: رمضان
7: محمد غواري
2: عاتم ترابلسي
3: رمضان
0: لنديس الموالي رمضان
2: شكون هاد
0: لنديس الموالي
7: ملعبش كاس عالم سير
0: ملعب سير
2: حقي
3: شعبان
7: ملعبش
4: حقي في الفيديو لعب
3: رمضان
0: شعبان لنديس الموالي بيروت لنديس الموالي
2: والله تفهم جوار بالحق لعب في بيروت وعاود رجع
3: لعب في بيروت
0: كلاوديا شيفر
7: باسكيت يلعب
0: لا كلاوديا شيفر
4: عارف مانكان
0: لا
7: قلنا مدافع احنا
0: لنديس الموالي سامي بنور
2: سامحني سامحني يا شويه هو مدافع
0: كان يلعب مدافع
3: اريا سنترال
0: سامي بنور
4: مدرب اليوم
0: لا تستسلموا
7: تفدليك
2: بوقديده
0: لا
4: اي مش بوقديده
7: لعب مع الاسبيرون علي بنجي
2: ضاف العابدين
0: جواب صحيح زياد المكي
7: ولا تانتيل
0: ظفر العابدين مواليد 72 لعب في الترجي بيروت لانه منشر اعماله في العالم العربي عروس بيروت بريطانيا بيانسور كلاوديا شيفر سامي بنور سامي بنور كان منكار في تونس قبل ما يبدا الكارير نتاع الاعلام كلاوديا شيفر كيف كيف دونك لونجلتير الى جانب
4: بقيه
0: لزنديس اللي اعطيناهم برافو زياد شكون اللي طلعوا بربي من المستمعين
2: صدقني كالعاده بلال بن عزيزه شيء من وراء العجب شيء من وراء
7: في حد ما يحط الدد والنسونس
2: بالحق
0: يغير يغير مش وحدات كامل مريض ولا مريض
2: ولا مريض
0: كي يبدا قاعد في الدار وحتى تصور العباد اللي يحسوا مثل كامل كيفاش نخلص منهم كيفاش نقتلهم كيفاش يلا نقطه زيدون تحيه صديقنا بلال فاصل ونتحول مباشره للمكسيك اخر اخبار المنتخب اخر سكوبات تعرفوه معنا بعد شوي نجم نعطيكم حتى النتيجه باش نثبتوا هنا
2: ونعطيك حاجه المراسل نتاعنا جازبار باش يكون في بيت ميسي تو
0: انتظرونا نعود بعد لحظات
10: رافماج Publicité.
11: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
12: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
13: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فهم صوتكم تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
0: 7:37 البداية كالعادة بالترند
14: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
15: أريد طور عالمك
13: ترند دي جور
0: ترند دي جور المنتخب وآخر أخبار المنتخب معنا صديقنا من المكسيك حاتم حاتم صباح الأنوار
16: صباح النور رفيق تحية ليك تحية لكل الصبح على كل السادة المستمعين يسمعوا فينا احنا بالفعل موجودين في مونتيري في المكسيك لهنا رفيق ترى يكون الصوت 5 على 5 رفيق تسمع فيه
0: الصوت 5 على 5 والصوره 5 على 5 الحمد لله على سلامتك. نعرف الرحله كانت متعبه ما هي سهله حاتم، ما زلت كي خلطت ما عندكش برشا دوك نفهموا التعب اللي انت عليه. نحييوك حتوم بشكون حاضر معنا يوميا ان شاء الله باش تعطينا اخبار المنتخب. تمنى ساعة على النسور الوصول كيفاش كان الاستقبال، شفنا تساور باهيه الحقيقه، اعطينا اكثر تفاصيل حاتم.
16: اكيد وفد المنتخب الوطني التونسي رفيق بدا استهل المشوار بطبيعه بتحضيرات المباراة الاولى ضد المنتخب السويدي في الجوله الافتتاحيه امامكم بطبيعه. كنا منذ قليل رفيق نجا كما نقولوا متبقى البيت النار هبطنا ومسارت عندنا مباشره الى مقر خارج المنتخب. هذه الصور اللي موجوده امامكم موجود في مقر اقامه الحقيقه ممتاز وممتاز جدا، كل الظروف مريحه وملائمه بالنسبه لسوق قرطاج. كانوا اجراوا الحصه التدريبيه الاولى عند الوصول نتاعهم في مركز هنا قريب بعد مقر الإقامة، وبعد الحصة الثانية والثالثة دارت في مقر إقامة الباريال اللي هو المقر اللي منحته الاتحاد الدولي لكرة القدم لنصور كارتاج والمنتخب الوطني التونسي للقيام بالتدريبات نتاعه. وعلى كل كما قلنا ظروف الإقامة مميزة الحقيقة في منطقة ممتازة ممتازة جدا هنا في مدينة مونتيري الحقيقة أيضا رفيق. عادية الأمور وكأنه منذ الساعات الأولى ما شفناش الحقيقة هكا فما أجواء خاصة بالمنتخب ولا بكأس العالم، خاصة نعرفوا غدوة باش تكون جولة افتتاحية منتخب المكسيكي، نتصور غدوة باش تكون فما أجواء أخرى هنا في مونتيري. سينو كما قلنا منتخبنا الأمور على العال، ما فماش إصابات في المقاعد الداول، ما فما حتى إصابة بالنسبة للمنتخب الوطني.
0: إصابة دحمان لاباس دحمان
16: لاباس دحمان، ومنذ الحصة التدريبية الأولى كان أجرى الحصة التدريبية صحبة زملائه وما فما حتى شيء. ديجا كنا منذ قليل مع مصادر رفيعة من داخل المكتب الجامعي من جامعة التونسية كرة القدم انه اكدونا انه ما فما حتى اصابة بالنسبة للملاعبين، الملاعبية كلها 5-5 مرم على العال والحمد لله. بدأت التحضيرات منتخب السويد كما قلنا يوم الاحد القادم مباراة الافتتاحية بالمنتخبنا ان شاء الله زينا نصور كارتاج غدوة باش تكون حصة تدريبية رفيق مغلقة دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الاعلام، في انتظار ايضا تكون حصة تدريبية اخيرة قبل المقابلة. فقط انه الحوار كان ما بين الناخب الوطني صبري اللموشي رفيق واللاعبين، وكان ثم اجتماع وحوار دار ما بين الملاعبية وصبري اللموشي وحتى اعضاء المكتب الجامعي وكامل الاطار الفني والطبي والاداري، انه تم الاصرار على نسيان ربما مباراة بلجيكا الودية، من ثم تم الحديث عن مباراة الأسويات. ثم برشة تغييرات أيضا جرب اليوم رفيق هو على مستوى الحصة التدريبية، لعب بثلاثة في قلب الدفاع ولعب بزوز في قلب الدفاع بانتظار بطبيعة الكشف عن التشكيلة الأساسية اللي باش ينزل بها منتخبنا الوطني التونسي يكون قدم رفيق.
0: معناه فم الإمكانية حتى 10% أنه يلعب بثلاثة في الدفاع، لأنه البارح شنتبع في البلاتويت نتاع الأولاد وشفت حتى عادل في الحوار الاقتراح نتاع يلعب بثلاثة في اللاكس، قالوا رو من الحلول اللي تنجم توقف هجوم منتخب السويد لأنه فيه زوز مهاجمين، واحد في أرسنال وواحد في في ليفربول فوالا، قالوا من الحلول. ولكن المشكلة اللي تطرح البارح على طاولة الحوار أنه ما جربهاش صبري، معناه ما في حتى مقابلة ودية، ما جرب ثلاثة في وسط الدفاع، اليوم يجربها في حصة تدريبية، هل يغامر بتجربتها في مقابلة؟ ما نعرفوش، احنا نتبعوا الأخبار متاع المنتخب. ما نعرفش لعبوا ماتش دابليكاسيون حاتم في الانترينمون،
16: هي ديما رفيق الحصة النموذجية بتلعب تقريبا الحصة قبل الأخيرة، معناها نتصور غدوة، علاش قلت لك غدوة رفيق باش تكون حصة مغلقة دون حضور وسائل الإعلام؟ الحصة النموذجية رفيق اللي تتر نعرف على إثرها ملامح التشكيلة الأساسية 99% تكون غدوة وبعد غدوة، علاش قلت لك اليوم؟ لأنه قاعد يجرب، وكما قلت لك حسب مصادرنا من الحصة التدريبية أنه لعب زوز في اللاكس ولعب بثلاثة في اللاكس، مازال إلى حد الآن ما هوش ثابت ربما على قرار نهائي هل يلعب بثلاثة مدافعين في المحور وإلا لا، كما قلنا غدوة حصة نموذجية المنتخب إلى اليوم عندكم بطبيعة احنا بالنسبة لنا غدوة، أنتم عندكم اليوم نعرفوا بيان سور 99% ملامح التشكيلة الأساسية كما عودتك رفيق إن شاء الله بإذن الله غدوة في المداخلة تكون عندنا 99% تشكيلة منتخبنا الوطني التونسي
0: بإذن الله.
16: فقط حبيت نشير بسرعة رفيق إلى موضوع لدى وصولنا لهنا، معناها وصلنا لمكسيكو سيتي وصلنا بعدها إلى مونتيري، الأجواء عادية جدا ما تحسش أنه ربما فما
0: هذا سؤالي احنا نشوفه نحسه فما برود في علاقة بكأس العالم، فمش أجواء العادة المرافقة لكأس عالم في بلد منظم لكأس عالم، نحكي هنا على أمريكا اللي عنا أكثر أخبارها حتى بحكم ما يقع في العالم من أخبار سياسية وغيره. باركونتر المكسيك معناه ناسيون تعفوت، معناه يحبوا الكورة يعشقوا الكورة، شعب مجنون بالكورة كما الشعوب اللاتينية وغيره، تفاجئني تو كي تقولي اجواء بارده معناها ما فماش هيك وسورتو المكسيك تلعب شويه خير معناها
16: صحيح ولا لا وفي في بلاد نتاع كوره رفيق راهي مونتيري معناها بلاد نتاع كوره مونتيري معناها تعرف فريق مونتيري لعب قبل كوب دي مون دي كلوب كونتر ليسبيرونس ممكن ممكن غدوه تتغير الوضعيه شوي شنو غدوه ان شاء الله باذن الله وسط البلاد احنا رفيق باش نواكبوا تبيع مباراه المكسيك وجنوب افريقيا نشوفوا اسكو الجمهور معناها موجود الاجواء هذه ولكن اللي حسينا به لدى وصولنا لمكسيكو سيتي انه مونتيري مش اجواء كبيره خاصه بكاس العالم لكن بالمقارنة أنه الإجراءات والتجديدات وغيره ما شفناش الحقيقة أنه الدخول كان بكل سلاسة وفما حتى قلق في دخولنا المكسيك لنا رفيق
0: في علاقة بربي بملعب التدريبات الأمور على العالم تاع منتخبنا ظروف الإقامة خاطر شفنا حاجات حتى في المكسيك عند اليابان وغيره معناها تخوف شوي احنا أمورنا على العالم
16: هو الملعب اللي ترنا فيه المنتخب رفيق ملعب البريوس هو هذا مركز تدريبات فريق مونتيري المكسيكي معناه ملعب فيه تقريبا 15 متر فيه قاعة لتقوية العضلات في أربعة ملاعب مخصصين بحاجة ممتازة برشا نجم يدخلوا حتى على الانترنت ويشوفوا نوعية الفريقين تاع الجازون اللي يتمرنوا عليها الأولاد الحقيقة مركز ومقر تدريبات ممتاز ممتاز جدا قاعد يجري فيه منتخب تنفيذ التدريبات نتاعو
0: كيف ظروف الإقامة النزل الأمور واضحة بالنسبة للوفد نتاع منتخبنا معنا
16: ظروف الإقامة كما قلنا هاكا موجود ديجا على سبور باي دي ون اف ام شوفوا فيديو هبطنا ديجا منذ قليل مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي تشوف رفيق حتى في فيديوهات حراسة أمنية معناها مشددة جدا ولكن ظروف الإقامة جاي في منطقة اسمها سان بيدرو رفيق منطقة سان بيدرو هي من أرقى ومن أحلى ومن أحسن المناطق اللي موجودة في مونتيري لأننا في مكسيك
0: البقعة آمنة خاطر كي تحكي لها حراسة أمنية مشدة البقعة آمنة غادي حاتم حسب السبعة متاحة ونسكن وإحنا الحي المدينة ما نعرف مكسيك في مخنا ديما زادة مافيا وأجواء وكل العالم اللي نشوفوه ساعات فما منه ولا لباس بقعتنا آمنة مؤمنة
16: لا لباس علاش قلت لك رفيق انه سان بيدرو هي كما نقولوا احنا حي راقي وحي مش حي شعبي معناها مع كامل ديما كامل الاحترام حي راقي كبير سان بيدرو حتى معناها العباد اللي موجوده الكاليتي تاع الناس حكايه اخرى مقر اقامه ممتاز وحاجه الحقيقه ما فماش حتى ريسك على منتخب الوطن سورتو الحراسه اللي تشوفها رفيق هذه هي نفس الحراسه تقريبا مشدده على جميع المنتخبات ولكن ديما نعاود نذكر انه سان بيدرو في مدينه مونتيري هنا منطقه راقيه جدا ومقر اقامه من على التراث
0: بالنسبه منطقه راقيه وانت غادي على عين المكان تنصحني نستثمر فيها
16: ننصحك تستثمر فيها انت زياد المكي
0: هل بيتزارية في سان بيدرو
2: بيتزارية وهذه السهرات ويشتيح وسحب لك
16: على فكرة على فكرة الشارع هذا اللي انا قاعد فيه الشارع هذا اللي قاعد منه في المداخلة حاجة اخوي ان شاء الله زيو تكتشف وحدك
2: ان شاء الله اللي معنا فيك ما اكتشفت شيء هذه ما دامني معاه بالله اسم الله الحوار ديوان
0: ريت كي يقول ان شاء الله تكتشفوها ويعطيكم ربي وتكتشفوها نفهموا واش فما على جناب الهنا من غادي نفهموا اللي حاتم مزروب يحب يكمل المداخله ويمشي على روحه دونك شكرا حاتوب كان عندك حاجه تحب تضيفها في علاقه بالمنتخب غدوه ان شاء الله ناخذوا اكثر معلومات كما قال كل شيء غدوه يبدا يوضح شويه في علاقه بالتشكيله في علاقه بالمنتخب اش عندنا اخبار على منتخب السويد حاتم عندنا شي حويجه على السويد
16: منتخب السويد ده رفيق اللي شوف احنا ديما نتابعه بيصير عناش اصحاب من السويد لكن ديما نتابعه في الصحافة السويدية صحافة السويد تتحدث على منتخب الوطن التونسي وكأنه هم احترام كبير وكبير جدا مش مش اقوله مبالغ لا لانه يبقى في الاخير منتخب
0: التونسي ان شاء الله ديما كبار في عينين المنافسين
16: الحمد لله ولكن منتخب السويد عاطي حذره معناه انه الهزيمه اللي منينا بها قدام منتخب بلجيكا قال لك لابد انه عدم الاخذ بعين الاعتبار وحكاوا حتى على الكاليتين تاع الملاعبيه الموجودين فما حكاوا على اسماعيل الغربي حكاوا على الياس الصخيري حكاوا على خاصه الحديث والاظواء كلها تقريبا مستلطه حنا باع المجبر يا رفيق
0: انه يعطيو في
16: امين يا رب العالمين دونك لهنا ان الصحافه السويديه اوكي يقول لك اليوم كيما السويد طامعه في تونس كيما تونس طامعه في السويد هذه نقطه ما نجموش نخربوا فيها
0: صحيح ان شاء الله ما نذروش بعضنا زوز في الاخر ان شاء الله يا ربي منطقي انه السويد تخمم تقول لك زاد منتخب تونس لازمني نربحوا احنا نطمعوا في السويد بحكم المجموعه اللي فيها معناها اقرب فريق يتقدم بلوغ الكره بالنسبه لنا هو السويد باتوا نحكيوا اكثر على اليابان خاطر انا ما نعرفش عندي احساس هذا وكانوا تونس مضخمه ياسر اليابان. اليابان معناها حاطين حاجه ميسيون امبوسيبل نحكيو فيها وقت اللي يجي وقت المقابله. خلينا في مقابله السويد غدوه ناخذوا اكثر معلومات من عندك. شكرا لك حاتم. شكرا. ميرسي بوكو صديقي. بالتوفيق. رحله باش تكون طويله ولكن ستبقى في الذاكره. مش كل عام عندنا كوب دي موند, مش كل عام واحد في مسيرته يحضر في الكوب دي موند. دونك بروفيت حاتم خويا.
2: المصاري موجوده. صح بالك كل شيء
7: تروح حرقت تروح حرقت.
16: لا لا لا الحقيقه الامور كلها منظمه لان حتى المقر الاقامه نتاعي انا نقعدش برشا قبل ما منتخب.
0: هي كريدرو والله كريني لك ثلاث ايام كهاوره حتى ماتش فيه بعد يعمل الله. يلا سلموا عليك برشا حتو. ميرسي بالتوفيق صديقي. غدوه ناخذوك الموعد هذا ان شاء الله ناخذوا اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم والنسور. كلمه ناصر فيرجول صغيره معناه انا نامن انه الوقت ثمين جدا جدا جدا معناه كان انت في سيونس دونترينمون تجرب 3-4-3-5-2 ما نعرفش نجم يستعملها في مقابله نجم يدخل بها. راهو ساشوك البارح في طاولة عادل بوليل معناه بريسك جميع اونانيم يقول لك راهو الزوز اللي يلعبوا في السويد راهم كان دخلت لهم الكره يحلوا اي ديفونس دونك لازمك تلعب لهم باكثر في اللاكس باش تاخذ عليهم الدوسي. فوالا هل النجم وما جربناهاش ونلعبوها في ماتش.
2: بالنسبه لي انا راهو فما وقت اللي الناس نحكيوا على منتخب ونحكيوا على ملاعبيه في المستوى العالي هو فما حاجات المفروض تجم تجربها جور تيران تكون تلعب مباراه باش تعرف الروبير نتاعك خاصه الثلاثه اللي يلعبوا في محور الدفاع كانك تلقى روحك ملتزم تتلزم
0: باش تعرف ما حقو زاد ما خذش برشا وقت صبري ما نجا ماتش اثنين وبعدين
2: بعد ساعات كي ما تلقاش الوقت وتبدا عندك دي بروفيل اللي يلعبوا في الترجي ويلعبوا في المستويات العالي شو البلان تكتيك وتعاود في السيونس اونترينمون تحاول باش تحط ثلاثة اللي يتمشوا مع بعضهم اللي هما عندهم لابيتيود ينجموا يلعبوا في المحور الدفاع مثلا تو كي تجي تقول لي تحط انت روزيا ماكسيار تجي يسمك تحط واحد كيما بن حميده وشكون كوفرور العادل طالبي في وقت من الاوقات حتى كي لعبنا في ليغ ناسيونال هو يكون معناتها براتيكمون لو تروزيام اسكو معناتها فهمت معناتها التركيبه هذه هي هو اللي يلقى فيها الشوا
0: فيها مجازفه شوي
2: فيها مجازفه لكن بعد ساعات تتلز
0: خاطر كل اوتوماتيزم تتلز
2: كل تتلز تتلز معناتها ريان كو باش تخدم في التابلو وتخدم في لي سيونس اونترينمون لافونتاج نتاع ليكيب ناسيونال انه عندها جمعه بريباراسيون راهو شفت الاولاد يعملوا في الحديد ويعملوا في الميسكولاسيون ويعملوا في الترافاي معناتها الفيلو معناتها فما وقت جمعه كامله من لحد لحد سيكل نتاع اونترينمون كامل البارح توا حتى اللي كان يحكي فيه حاتم يقول لك سيونس اونترينمون غدوه مسكره معناتها باش يشوفها خاطر يعمل ماتش ابليكاسيون باش يجرب فيه الحاجات اللي يحب يشوفهم في في المباراه الرسميه.
0: نتمنى نشوفوا الخير يا ربي نهار نهار لحد 3-5-2-7-2-1 مهما كانت الخطه شو
2: وان شاء الله ما
0: يكونوا في في فورما ما نعرفوش. اسمع عملنا ماتشوات بثلاثه في اللاكس وعدينا ماتشوات كبيره ومع ليكيب ناسيونال وماناش متعودين عليها ماهي سهله. مدرب عنده قراءات نتمنى مهما كانت القراءة تكون صحيحة والملاعبية تركب
2: أخي بفورما أخي بفورما لجيوكاريس ويزاك على مدى الكارير تاعهم. أنا جيوكاريس ما يعجبنيش في الأرسنال بارابور اللي استظروه منه حاجة واللي لقاوا حاجة أخرى معناها حتى فينال شامبيونز ليغ كور 20 دقيقة اسامي كبيرة تقعد وإيزاك معناها أكبر
0: لعب 20 دقيقة فين؟
2: فينال شامبيونز ليغ
0: احنا عندنا جوالات 6 أشهر ما لعبتش حتى دقيقة
2: لا ذيك كأس عالم وحده ما ينجمش ما كيفاش توصل له. وإيزاك راه أخي بصفقة في تاريخ ليفربول بور لو مومون معناها بارابور الفلوس اللي صرفت عليه واحد ما كورش عليه كلها
7: سيغ كوتيهم
2: همش في الفورمه الكبيره. انا باللي ريته حاب يحاول بثلاثه تروا زاكسيو في الريني بلجيكي ورينا الفوضى العارمه اللي صارت
0: لكن نلعبوا بعشره
2: اي نعرف قبل العشره كورنا ان شاء الله كله
0: يلا ننتظر ننتظر الاخبار باش نقعدوا نتناقشوا هكا والصحيح باش يجينا من عند صبري لا مش هو اللي باش يختار هو الاطار الفني اللي معاه ان شاء الله يا ربي مقابله نستناو فيها توا 78 واحنا نستناو في كد كليك البي ونبداو بانتصار وبعد ريت تبدا بانتصار راه تدخل فيه بال معناها تولي هولندا خايفة منا والعناوين تتبدل وكل شيء غير اللي قاعدين نقولوا فيه. فاصل ثم نواصل.
17: راف ماج بوبليسيتي. الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10-19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
18: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
3: لحظة ما تعلقت.
4: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
3: شكون اللي يشرب لك في قهوتي؟
4: هاي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينة؟
3: بيت النوم؟ ماخذة راحتها لله في داري.
4: عليها بدني الكل بالقرصان نتاعها.
5: في وين هي اللونز؟
3: الو
5: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
3: هاي جاية تنوريك فيها.
5: لا ما غير ما جي سي بون، قتلتها.
3: قتلتها؟
5: عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
3: ترى تحكي على ناموسة.
5: لونز نسيك السوفرانس.
6: برودوي LTH.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
7: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
8: 57 دقيقة، شل نهاركم أسعد الأيام، تحية لك وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شو برنامج الفرجة في المونديال نقيب؟ ما حكيناش معك
9: برنامج الفرجة. أنا ساعة من قبيلة أنت ورامي قاعدين تتناقشوا وأنا باهت بجد بجد، بركل عليه رامي.
8: وي رامي،
9: معلومات كروية ورياضية كبيرة ياسر، ويحكي على الجوارات كأنه بيت معاهم
8: ولاد اختو يعرفهم.
9: ودرشوه مشاو وكحرلوا على جنب. وي وقتاش
8: كحرلوا وين ريتهم؟
9: راه عمري ما ريت. تبركل عليك
8: برنامج الفرجة بشكوم نخي.
9: قالوا لي بجيك انفيتاسيون كبيرة من عادل البهلال، ما نعرفش كان يسيبك رفيق هنا انت والشروط نتاع العقد.
8: لا خليه يمشي، لا يمشي يلقى فرصة اخرى.
9: جينيروزيتي
8: البرنامج ما يقصوش عليه الضوء عادل البهلال. برنامج الفرجة
9: انا نومي خفيف، نقوم
8: بالحق
9: والله نقوم نتفرج نرمال قيوة ونقعد نتفرج معك.
8: شو اللي قاوي كرواسو مساعتين والله محلاه. يلا يا رب شلا منتسرين. امين يا رب شلا منتسرين. شلا حسعيد للمنتخب. نمشي ونسمع مرة اخرى جديد متاع بتيل. الناس اللي بسمعتونيش جبع هذه، الناس اللي تحب تبدل الكهرباء، الشعار سهل ياسر، انت اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بتيل. التفاصيل تتسويت.
0: لحظة تحب تبدل كهربتك وكل مرة تقول مش وقتها، خليها مرة أخرى مع بيتيل بانك، البنك التونسي الليبي. الحكاية ولات أسهل برشا مع عرض ليزينج صيفي، نجم تشري كهربا جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش. زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول، فخي دو دوسيي أوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان اختيارك على فواتور هبريد ولا إلكتريك، عندك تو بريفيرونسيال يعني فايدة أقل. أما كان تخمم في بون أوكازيون، كيف الحل موجود مع بيتيل بانك. نجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى 5 سنين ومدة الخلاص توصل حتى 36 شهر. ليزينغ صيفي من بيتيل بانك باش الكهرباء اللي في بالك تولي أقرب من اللي تتصور. العرض متواصل حتى لآخر جوان، ملا أخلط على فرصتك وما تفلتهاش. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn. ولا اتصلوا على 70 131 800.
8: كما كنتوا تسمعوا في السبوت، اختار الكهرباء، اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوينت ال، والا كلموا على 70 131 800. لزيق سيافي، كهرباء جديده ومن غير خاصه ستريس والضغط نتاع لوتو فينانسمون ولم الفلوس ولم الفامبو.

0: ان شاء الله هذا
1: سكو لابيل لبيرفكسيون
0: لبيرفكسيون توا اسمه الاخبار ونرجو
1: بعد نرجو لكم بعد لحظات الاخبار ثم نعود
2: احلى بونس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونس اريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
3: اريد طور عالمك رافماك
4: بوبليسيتي
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
7: عندك أورانج
8: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
9: مونديال سنام على تليفون كان باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي

0: Publicité.
1: الكوب دو مون جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: تدلل
3: مع جيون دليل المره هذه صيفي. حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون. الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
6: ديوان فهم صوتكم.
7: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات. برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، النقيب ناصر العبدوي، رامي الفراتي، جهان السليني والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بعد شوية والبوكس نيوز بصوت جهان السليني، ولكن قبل هذا باش نحكيو على موضوع مهم جدا، الذكاء الاصطناعي في التعليم، كيفاش نواكبو جيل اليوم ونخليو أجيالنا تواكب عالم يعيش ويتغير بسرعة. هذا الكل باش يصير مع ماست يونيفرسيتي.
1: ماست يونيفرسيتي، هاير إديوكيشن فور ا تشينجينج وورلد.
0: كيفاش لازمنا نواكبوا أولادنا اللي يعيشوا اليوم في عالم يتبدل بسرعة غير مسبوقة؟ هل فعلا احنا مستعدين لفهم احتياجات الأجيال الجديدة اللي قاعدين يكبروا في بيئة رقمية تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ اليوم التحول العميق هذا يطرح برشة تحديات قدام الأولياء، كيف قدام المربين في منظومة التعليم الابتدائي حتى للجامعة. في الإطار هذا باش استقبلوا اليوم جامعة ماست يونيفرسيتي باش تعرفوا على رؤيتها لتطوير التعليم وكيف التحولات التكنولوجية باستعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي. من أبرز المبادرات اليوم برنامج الذكاء الاصطناعي للمربين، وهي حاجة مهمة جدا جدا جدا. إذا كان حب أولادنا وأجيالنا جديدة تبع العالم وتبع الذكاء الاصطناعي، لازم نخمو في الباز، والباز بتاعنا هي المربين. برنامج التكوين هذا موجه لأساتذة التعليم الابتدائي الثانوي والعالي، يهدف لتمكينهم من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بطريقة فعالة لتحسين أساليب التدريس وتعزيز جودة التعلم والتعليم. سعداء باستقبالهم بعدنا دكتور طارق القاسمي، المدير التنفيذي لشركة داتا دويت وأستاذ متعاون بجامعة ماست. صباح النور دكتور، مرحبا.
2: صباح النور سي رفيق،
0: مرحبا. نقرب شوي للميكرو، منورينا، يحضر معنا كيف الدكتور خليل العميري، رئيس والمؤسس المشارك لجامعة ماست. مرحبا دكتور، منورنا.
2: مرحبا بكم،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا لك. قبل ما نبدأ في الأسئلة نذكركم ونحكي على جامعة ماست الكاينة في البحيرة 3، جامعة تونسية شابة طموحة تعتمد اللغة الإنجليزية في التدريس وتقدم برامج أكاديمية حديثة تواكب احتياجات سوق الشغل، وهذا مهم جدا. مهن المستقبل كذلك مهم جدا، من بينها هندسة البرمجيات، التسويق، المالية، التصرف، إضافة إلى برامج متقدمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. نبدأ بك دكتور طارق، وسؤالي معلش اليوم مهم برشة أنه المربين والمدرسين يتعلموا الذكاء الاصطناعي.
2: يعطيك صحة سي رفيق، أنا باش نبني علي كنت تحكي فيه، معناها أنت قلت كلمة مهمة برشة، أولادنا اليوم تغيرت توقعاتهم، تغيرت طريقة تفكيرهم، يعيشوا في عصر محاطين فيه بأدوات ذكاء اصطناعي، يعيشوا في عصر محاطين بأدوات ذكاء اصطناعي تقريبا في كل بلاسة. اليوم نحكيو تشات جي بي تي، نحكيو كلود، جيميناي، ويمشي طريقة طرحه للأسئلة تغيرت، طريقة توقعاته للإجابة تغيرت. هذا يفرض نمط جديد من التعليم. شكون مؤدي رسالة التعليم؟ توقعات هذه حطت برشا بريسيون على المعلمين، يلزمهم يتأقلموا، يلزمهم يتغير. معلمين، نحكي معلمين، أساتذة الجامعات. فالبروغرام هذا جاي باش يحضرهم، باش يأهلهم، باش يعطيهم، باش يغير طريقة التفكير في كل شيء تقريبا، معناه يمس كل مناحي التدريس داخل القسم ولكن الحياة التعليمية خارج القسم. تحضير الكور، طريقة طرح الأسئلة والامتحانات، طريقة التعامل في الوقت الفعلي مع المتعلم، التلميذ ولا طالب، لكن حتى لي بارون، لأنه تقريبا ليكو سيستيم اليوم فيه التلميذ والطالب لكن البارون ولا تريز اكتيف. فاليوم ولينا نحكو على الاكتيف ليرنينغ، ما عادش الطالب اللي يستنى في جي شنو باش تعطيه انت وتخرج، لا، ولا معناها تريز اكتيف، معناها توقعات وطلعت برشا الحقيقه. وي دونك الاستاذ اليوم لازم يطلع. دونك اليوم في الاي اي فور ايديوكيترز، الذكاء الاصطناعي للمربين، عنا اساتذه مباشرين في برشا اختصاصات الحقيقه، ستامبوكي تري ديفيرسيفي، في شكون يقري ايطالي، شكون يقري اسباني، شكون يقري ميكانيك في الجامعه، شكون يقري مات. وبدينا نخدمه معناه على ان نغيروا طريقه التعليم باستعمال لي زوتي دون فاسون ايفيكاس بيان ايفيدامون، خاطر لي زوتي موجودين صحيح، لكن كيفاش تستعملهم غادي السؤال. دونك معناه بداو يجربوا وبداو يمسوا كيفاه طريقه ادارتهم للوقت تغيرت، طريقة تعاملهم مع المتعلم تغيرت، طريقة التقييم وقت التغذية الراجعة الفيدباك ما عادش نستنوا حتى توفى التريمستر ولا السوميستر باش التلميذ يعرف مستواه والولي يعرف مستوى ولده والأستاذ يعرف المستوى العام للكلاس لا ولا التريز انتراكتيف الروتور دانفورماسيون ولا يوقع في الوقت الحقيقي. دونك الحقيقة الـ AI for educators جاي باش تغير هذا يكل.
0: المعلمين المربين واعيين بهذا اليوم كي انت تحكي هكا المربين يعرفوا انه اليوم المستقبل غادي خاطر تو يسمعوا فينا مربين فيهم لي جون وفيهم اللي ساعات قرب لنهايه الكارير مازالوا 5-6 سنوات واعيين بالاهميه انه حتى كما زلك 3-4 سنين يلزم العالم هذا ندخلوه معناه باش تسهلوا على روحكم الخدمه خاصه وعلى لي جون اللي قاعدين يقراوا
2: واعيين على الاخ. عندنا شكون يقري مات عنده 30 سنه ديكسبيريونس يقاري في السكوندير في لي ماتيماتيك واليوم واعي وشاف اوتور دو لويد لانه الناس بدات تقارن حتى شنو يصير البرا كيفاش طريقه تقديم الدرس تغيرت كيفاش فما طريق دي زيكزرزيس ما عادوش صالحين للعصر معناه فما شكون يجي ياخذ لك يقول لك هذوما لي نوت وقت نعطي
0: هو جست قرب للميكرو دكتور
2: تفضل هذوما لي نوت وقت نعطيهم فيه وقت نعطي الاكزرسيس في شكل هوم وورك وهذا وقت نعمله في الكلاس 19-18-20 1-2-3 دونك فما جاب كبير دونك فهم اللي الامور ما عادش كيما قبل وهذا معقول لانه حتى بخلف الاستاذ حتى البارون بيدو اللي يقول كان عندي تشات جي بي تي يا اخي ناخذ منه لا ريبونس ونعطيها لولدي في الاكزرسيس والا لا يلزمني نسال شكون واسكو صحيحه والا غلطه في الاخر بكل شكون يلزمو يحل المشاكل هذه
0: المربي
2: دونك برشا جايين عندهم برشا اسئله وخدمنا على انه نحلوا الاسئله هذوما بشوي بشوي وانه نشوفوا افيك ديميتريك معناها مش اجا اقرب بيون فاسون هكاك تيوريك لا الحاجه هذه كيفاش كنت تعملها قبل كيف قداه كان تاخذ لك وقت وتوا كيفاه ولات
0: هما باش يحسوا الفرق هذا هو معناها اليوم المربي اللي قبل الفورماسيون وبعد الفورماسيون ما عادش يعقل روحه وما عادش يعقل كورو ما عادش يعقل اكزرسيسات وما عادش يعقل طريقه التعامل مع التلميذ وكل انتراكسيون اللي ولات تصير اللي حسب فهمتني انت في الاوف تعطي ايلو اخر تعطي ديمونسيون اخرى للكور اليوم الساعه والساعتين اللي يعطيها المربي. باش نرجعوا نحكيو خلينا نشوف مع الدكتور خليل حسب فهمنا مبادره انطلقت من خلينا نقول حالة من الوعي عندكم اليوم في الجامعة ضرورة تكريس قيم المسؤولية المجتمعية بلغة أخرى ليس الربح المادي هو اللي تلوجوا عليه من خلال المبادرة هذه الربح المادي حقكم أنتم كما حق أي مشروع ولكن أترافير الانيسياتيف هذه مش هذا اللي تلوجوا عليه موش الربح المادي تلوجوا على أنه تعاونوا في السيستم الكل متاع التربية في بلادنا.
3: بالضبط شكرا سي رفيق. البرنامج هذا بالذات هو برنامج تقريبا نعمل فيه فيك ريدكسيون تاع 60% الهدف تماما يعني غير ربحي لانه راو انه عندنا مسؤوليه نحن صحيح جامعه خاصه تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي لكننا جزء من المنظومه والمنظومه قاعده تعيش في ثوره كبيره برشا وتحول كبير ونحن الطلبه اللي جيونا هما منتوج متاع المستوى الابتدائي والثانوي ولكن كذلك نحن جزء من المجتمع هذا اللي لازمنا ثروه التونسيه الكابيتال هيومان وعندنا فرصة لأنه الذكاء الاصطناعي الفولغاريزي ديموكراتيز لأكسي للتكنولوجيا. قبل كان باش تستعمل الحاجات التكنولوجية هذه في أي اختصاص لازم
0: مختص وانجنيير وكذا
3: صراحة وصلت إلى درجة من النضج أنك نجم تستعملها باش تحضر الكور باش تعمل زيكزامان باش تعمل زيكزيرسيس تترى ولكن المشكلة الأعمق أنه هذا يغير دور المربي لانه ثم برشا حاجات كنا نعملوهم ولا يعمل من الذكاء الاصطناعي. فشنو هو دور المربي؟ دور المربي هو كونك تحفز الطالب تعاونه يسال السؤال شنو هو السؤال اللي لازم يساله لازم تكون عنده لا موتيفاسيون لانسبيراسيون لانكادرمون. نحن في اطار كذلك البحث التطبيقي نتاعنا نظمنا ندوه في ديسمبر السابق مع ليكسو على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحه في كذا وكذا ونشرنا حتى ارتيكل على يعني توقعاتك كيفاش يولي التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي. نلقاو ان المربي ما عادش مش يولي يقوم بالادوار لربما التقليديه بتاع التلقين
0: الكلاسيكيه
3: التلقين ومصدر للمعلومه وكذا وانما مرافقه انسبيراسيون كوتش هو مهندس العمليه التعليميه كما كان يحكي سي طارق
0: يلقى اكثر وقت باش يمشي للديتاي نتاع الديتاي اللي قبل ما كان يمشي لهم.
3: عندنا المربين الكل يسمعوا فيه يمكن كلنا نعرفوها راهو في عديد الاقسام نكملوا الكور ونحسوا انه ما عطيناش وقت للطلب اللي لازمنا نعطيه وقته لانه في نهايه الامر ما عنديش الوقت. دونك نركزوا على الكوكبه في حين البيرسوناليزاسيون ديا باللي زوتيه هذوما
0: تربح
3: الوقت ليبر بالضبط البريباراسيون لي زيكزيرسيس وكذا وتنجم وقتها تعطي القيمه المضافه الكبيره اللي هي انك اون بو بيرسوناليزي للمستويات المختلفه اللي هو الامباكت الكبير بتاع جوده التعليم ونرجع للسؤال
0: واللي هي الحاجه اللي ماناش خالتين عليها اليوم بحكم بالضبط. طول لي بروغرام وقله الساعات مقارنه بكبر البروغرام دوك تولي كور 30 تلميذ وكها ونمشي
3: راه نوصلوا ل 20% نجاح والملاحظه اللي قلت انت اسكو الناس الكبار نحن من توقعاتنا ونشرناها في مجلة علمية أنه بالعكس قبل كانوا اللي قريوا التكنولوجيا هما اللي جون لأنه يسون كابابل حتى كأساتذة في الجامعة وفي الثانوي توا بحكم دور المربي مش ينتقل إلى كوتش إلى مؤثر إلى محفز إلى سورس دانسبيراسيون وليت لازمك زادة سادة عندهم خبرة لأنه هذه جيب الخبرة فبالعكس الناس اللي عندها 20-30 سنة أنا حسب رأيي المنظومة مش اللي تحتاجهم لأنه الأمور الفنية التقنية ينجم يعاونهم في الذكاء الاصطناعي ولكنك الخبرة وكونتكستواليزي المعرفة وهالبال اللي نقرأ فيه الشابتر هذا فين يجي في الإطار العام هذاك لازم زادة خبرة وتجربة
0: وذاك مش يقعد البلوس متاع الناس اللي عندها الخبرة مقارنة بالناس المبتدئين
3: نحن عندنا إحساس أنه لازمنا نطور التعليم في بلادنا بطبيعة الحال عندنا مبادرات أخرى كما أبناء المربين يأخذوا بورس 20% إلى جانب برامج مجانية للليدرشيب للليسيان اتسترا لأنه رأوا أنه الكابيتال يومان في تونس هو فرصة ولكن في الثورة هذه لازمنا سرعة في التأقلم باش نستفادوا من هالكابيتال المال اللي عندنا لانه العالم قاعد يتغير بسرعه ونحن في مستوى الجامعه برواحنا بدلنا البرامج نتاعنا في اطار ما تسمح به الوزاره لانه حتى اللي يقراو في هندسه البرمجيات لازم يخرج الميتريز لي زوتي العالم تغير دونك نغيروا في البرامج
0: تغيرات متواصله وسريعه من 6 اشهر ل 6 اشهر الدنيا قاعده تتبدل
3: قاعدين نغيروا في البرامج نكونوا في الاساتذه نتاعنا ولكن نحبوا كذلك يكون عندنا مساهمه اوسع لتطوير التعليم في مختلف مستويات في البلاد الكل
0: نرجع لك يا دكتور طارق عندكم اعمال اخرى في تار هذا اللي حكينا عليه المسؤوليه المجتمعيه التنميه المستدامه ديما في علاقه بالاي اي واستعمال الذكاء الاصطناعي
2: بالضبط عندنا هاب دو تالون سميناه تنيت ديتا دونك اللي هو الهدف تاعو استعمال ادوات الذكاء الاصطناعي باش نحلوا مشاكل محسوسه عندنا في تونس وهذا كان نتاج نتاع بارتناريا ما بين داتا دو توماس يونيفرسيتي خاطرش الحقيقه نتقاسموا برشا دي فالور اللي عندهم علاقه كيفاش اليوم الاي اي مش كلام كبيره كهو مش بازورد مش نحكيوها ونتعداو لا لا اذا نحلوا بها مشاكلنا بتات رحنا اوناراتي با مال دو ترانسفورماسيون اي دو ريفولوسيون بقينا على ابواب الترانسفورماسيون ديجيتال اسكو عملنا لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا سؤال يتطرح كل يوم إذا ننجحوا في ثورة الذكاء الاصطناعي مثلش حتى إذا كان رتينا ثورات قبل بتاتر فما دول إفريقية ديما نخذوها كيما كينيا ورواندا وغيرهم يلزون راتي بامال دو ريفوليسيون لكن خذوا تران في الوقت الصحيح الموبايل ماني وكل شيء احنا عنا فرصة بحكم كفاءاتنا أن نحلوا مشاكلنا الحقيقية باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي دونك عملنا أن هوب دو تالون سميناه تاني الديتا اللي هو نخدمه على المعطيات الأوبن ديتا المعطيات المفتوحة وندمجوها في منظومه كامله ونخدموا في سكون ابل دي بروجي دو ريسيرش انجينيرينغ اللي هي الحكايه كانت صعيبه شويه زاد قبل كانوا اللي يعملوا في الريسيرش سيلو وحدهم واللي يعملوا في الانجينيرينغ سيلو وحدهم جاء الاي اي وحل بيبان على بعضها من جديد دونك في تانيت هوب دونك نخدموا على مواضيع عندها علاقه بالفلاحه عندنا مشاكل في انتاجيه الزيتون عندنا مشاكل في التمر عندنا مشاكل في لي سيريال انواعها عندنا مشاكل في اداره السدود دونك خذينا المشاكل هذوما كل حطيناهم طرحناهم في شكل أسئلة علمية وحاولنا أنه نحلوا المشاكل هذه بتوجه علمي باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: مانا نحكي على دي بروبليماتيك اللي موجودين في بلادنا في أسواق الشغل بتاعنا لكل في اللي دومينا لكل نحاولوا نلقاهم ونلقاو لهم الحل هذا مهم نختم معك سؤالي الأخير قبل ما نعطيكم كلمة الختام دكتور طارق ودكتور خليل دكتور خليل كيفاش هذا الكل اللي نحكيه فيه اليوم يدخل في ماستر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بتاع ماست وهذا مهم جدا جدا زيادة على الأجيال الجديدة اللي قاعدة تقرأ وتعمل في الماستر نتاعها في دقيقه دكتور كان تفسر لنا
3: بالضبط بطبيعه الحال ثم دي ميتي جدد وثم تطبيقات كبيره كان يحكي عليهم سي طارق في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي عندنا ماستر في علوم البيانات اللي هو الى جانب بطبيعه الحال تكوين الطلبه في تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي واللي هي جينيراتيف وديفلوبمون اتسيتيرا ثم تركيز كبير على بطبيعه الحال سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل كل شيء ولكن على تطبيق التكنولوجيا هذه باش نحلوا دي بروبليماتيك في تونس كما كان يحكي سي سي طارق على توقع انتاجيه الموسم الفلاحي باش نعرفوا وقتاش نوردوا كان ثم ولا نسوقوا الحمايه الغابات من الحرائق، يعني مشاكل حقيقيه في تونس، وباش واحد ياخذ المشكل من البدايه الى انتاج سوليوشن كامله تشتغل عن طريق الذكاء الاصطناعي، فثم برشا مراحل ونحن نركز عليها باش يخرج فريمون طالب نتاعنا خريج اوبيراسيونيل وقادر يقدم الاضافه عن طريق ستارت اب ولا عن طريق
0: ومحليه البروجي كيوفا بحل المشكل موجود. معناها هذا كنا قرينا عملنا ماستير ساعات وكذا
3: اوكي
0: موضوع تختاره باش تعمل بي اف او نتاعك
3: وتسكر هذا نخرج منه لانه ذاك طاقه كبيره وكان لي بي اف او نتاعنا اليوم بالالاف كل سنه يركزوا على المشاكل راهي بلادنا تجب تتطور، هذا اللي نركزوا عليه بطبيعه الحال. وبطبيعه الحال ثم بوكو دو فليكسيبيليتي على مستوى لي زومبلوا دو تون كل شيء باش نحاولوا الطلبه نتاعنا يلقاو رواحهم ويكون عندهم التاثير اللازم والتمكن اللازم المعرفه هذه اللي تنجم تكون سورس نتاع ترانسفورماسيون كبيره للبلاد.
0: شكرا لكلمه الختام دكتور طارق، نقول لكم برافو على اللي تعملوا فيه وبرافو على الانيشيتيف هذه نتاع التكوين المربين كما قلنا بريمير سكوندير رفاك عمرك 30 عمرك 58 كلكم مستحقين الحاجة هذوما. كلمة الختام دكتور طارق، كلمة الختام دكتور خليل، الناس كيفاش تجب تتصل بكم، كيفاش اعطونا الأرقام أرقام الهواتف ريزو سوسيو كل شيء. نبدأ بك دكتور خليل.
3: أنا حبيت نقول جوست أنه أنا الدورة جديدة متاع البروغرام فور إدوكيترز بعد ختام الدورة هذه اللي ينكور
0: وكذلك خاصة بالمربين
3: وعندنا في حال الماستير في الديتا ساينس والاختصاصات الأخرى في الانفورماتيك اللي نوفروا فيها وبينتو ان شاء الله في انتظار مسابقه في الجيستيون. عندنا جورني بورت اوفيرت يوم الجمعه
0: نهار الجمعه
3: ينجموا يجيو يحكيو مع الاساتذة اللي يرا دي بريزونطاسيون دي ديمونستراسيون وكذلك حتى على لي كارير فيتور خاطر توا لي ميتي تغيروا داتا ساينتست داتا انجينير مال انجينير باش نحاولوا نفسروا لهم شنو هي لي ميتي الموجوده في تونس في الخارج، ثم مش يكون ثم شكون عنده تجربه 20 سنه في الخارج مش يعطي اكزامبل كما كنا نحكيو من الاول للاخر تطبيق وركشوب، ومش تكون ثم حوارات بطبيعه الحال مع الاساتذة مع الاداره ومع ليكيب باش نفسروا ونرافقوا الطلبة متاعنا ولي بارون في اختيار ميتي في العالم هذا.
0: من إلى التوقيت؟
3: التوقيت من تبدأ من 9 حتى 4 يوم الجمعة، ينجموا يكلمونا على 52 294 294 وإلا يزوروا موقع سيت ويب متاعنا masuniversity.tn ولا على الفيكس 71-180-108 وإن شاء الله نرحبوا بهم يوم الجمعة في جورني بورتو فيت.
0: شكرا لكلمة الختام، شكرا على الحضور دكتور طارق.
2: يعطيك الصحة سي رفيق. دونك اليوم التعليم تغير، اليوم المعلم بيدو ولا لايف لونج ليرنر ولا هو بيدو يتعلم بشكل متواصل، وما فماش خير من الذكاء الاصطناعي انه يخليك معلم متميز ومتعلم متميز.
0: شكرا لك، ان شاء الله تكون وصلت الرساله. مهم جدا حكايه الفورماسيون نتاع المربين باش بدل سيستم كامل نتاع قرايه ونتاع التربيه في تونس ان شاء الله في الاعوام القادمه بالنسبه لتلاميذنا. شكرا دكتور طارق، شكرا دكتور خليل. نذكر بالارقام 71-180-108 والا 52-294-294 والا تدخلوا على السيت masuniversity.tn. شكرا على الحضور.
1: Must University, higher education for a changing world.
0: فاصل ثم نواصل مستمر معكم في الرفماك.
4: رفماك
1: publicité.
5: تدلل
6: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون. الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل جيون
7: ايام دللنا.
8: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في اوتيل ايبيس سفيرس. اجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها الكتريك، عيشها بي واي دي.
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
11: عندك اورانج.
12: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباعوا التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة باسي.ان. Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B, business retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com. TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM.
7: Super Siesta, جرايا رقم واحد في تونس. خبرت 30 سنة.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة الأخبار بصوت جيهان السليني والبوكس نيوز بعد لحظات. ولكن قبل هذا جات ومعها تبدأ المفاجآت. نحكيه على سيكام, نحكيه على سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج. سيكام اللي تربحكم ومش كادو, مش اثنين, مش عشرة, مش عشرين. سيكام تربحكم 100 كادو. انتوما اللي تسمعوا فينا نحكيه على تلفز سمارت 55 بوس بالجملة يستنوا فيكم مراول المنتخب ديديكاسي مصحي من الأولاد ومن نجوم المنتخب ومن نسور كارتاج وبرشة كدوات أخرين يستنوا فيكم. اللعبة سهلة, ما عليك كان تشجع وتصنف وتربح ودخل توا على الباش فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا, اعمل أبوني, بارتاجي روسيت بالتومات بولي ودخل في القرعة. سيكام المساند الرسمي لنسور كارتاج تربحكم كما قلت 100 كادو, تلاف سمارت 55 بوس, مراول المنتخب ديديكاسي وبرشة كدوات أخرين يستنوا فيكم. لعبة غير ملزمة للشراء. وشكرا سيكام على مساندتها فريمون للمنتخب في كل التظاهرات. صارت فعلا مساند رسمي لنسور كارتاج في كل التظاهرات. سيكام تقول مع المنتخب وإحنا مع سيكام ومع المنتخب وحسعيد إن شاء الله للنسور. نمشي والبوكس نيوز تسويت
1: بوكس نيوز. استقبال حافل من الجماهير الصومالية للحكم عمر أرتان بعد حرمانه من المشاركة في كأس العالم. عمر أرتان اللي ارجع بعد 11 ساعة تحقيق وبعد صعوبات مع شرطة الهجرة الأمريكية اللي معناها ما خلاهوش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية, يرجع للصومال وغاديك يستقبلوه استقبال كبير. لكن خلينا نسمع شنو أول تصريح يقوله وقت اللي يتكلم على أنه ابن الصومال وبش يدافع على جواز السفر بتاعه. هذا
3: المقع الصومالية دينا دفاعنه سوماليا لين هاي هدي أي حماتو يهدي في حناتو علن كاسالينا باسفور كاسالين هاي مركا إن أسقع أقولي منو أسقع عالخانو أسقع عود دفاعنو أنا كني يجبن نيردين إني كني جوان ودن كينا كوي حسمان معان عني أنا ودرات وحاوي ودعينا عينا هدنا معتو ودن كي يسوي تاقن هاي ميلك أنا دبين
4: السلام
3: أنا ربا ماشي هدنا ماشي إنا كسي بلاب هدنا ماشي كدولان تقو مركنا ليردن تاسا كبير دلينا نهي هرو صعدان
1: يتكلم على انه ابن الصومال يقول باش ندافعوا عليها وباش ندافعوا على الجواز السفر للصومالي. ولكن من جهه اخرى جيني انفانتينو شنو يقول في علاقه في تعليق وزاد على منع الحكم هذايا, يقول مؤسف امر انا ما نحكموش في كل شيء.
5: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar the referee from Somalia, but again we don't control everything. We try, we'll discuss, we'll speak, we'll see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions. Always.
1: من جهته دونالد ترامب كيف يعلق على أزمة التأشيرات في كأس العالم, يقول نعمل على ضمان دخول الأشخاص المناسبين لبلدنا.
2: الحكم الصومالي قال علينا جميعا أن ندافع على اسم الصومال, ساءت ظروف الصومال أو تحسنت, هذا هو عالمنا الذي نملكه, هذا هو جواز سفرنا الذي نحمله, لذا يجب أن نموت من أجله ونعيش من أجله ونكافح من أجله. قال ندافع وما نيأسوش أبدا, لا ينبغي لأي شخص أن يبلغ حالة من اليأس, ليس هناك ما هو أغلى وأكبر من وطننا. بالنسبة لي سأتحمل وأصبر لأقف اليوم من أجل بلدي, ليس لدي أي مكان آخر أذهب إليه. هذا تقريبا أبرز ما قاله الحكم الصومالي جاني أنفانتينو. قال ما حدث مع الحكم عمر أرتان أمر مؤسف, ولكن مرة أخرى نحن لن نتحكم في كل شيء, نحن نحاول وسنناقش ما حدث ونتحدث وسنرى ما سيحدث. ربما من الجيد أحيانا أن نهدأ ونسترخي فحسب, كما تعلمون نحن نعمل ونحاول كل شيء, وأحيانا يكون البدء الفوري في الصراخ له تأثير عكسي لإيجاد حل. قال صدقوني ما تصدقونيش, ما تحبوش تصدقوا انتم أحرار, ولكن نحاول دائما إيجاد الحلول. هذا أبرز ما قاله جاني انفانتينو الكلمة الوحيدة صحيحة نهدأ ونسترخي استرخي خويا
4: نتابعوا
2: حنا في كأس العالم دونك أنا نسترخي ونتابعوا بناه مؤلم جدا اللي صار مع الحكم الصومالي وقتليتي في الابوجي بتاع كاريرك وقتلي أنت اليوم تمثل القارة السمراء أفضل حكم ماذا بالإجماع تقريبا قارتنا القارة الأفريقية يطلع يتكنتر لا لشيء لأسباب عنصرية لأنه دونالد ترامب مصنف الصومال بلد ما يحبش يتعامل معاه وصف الصوماليين بكلام لا يليق وحتى باش نترجموه ونحشموه باش نقولوه يلقى روحه اليوم محروم من كوب ديمون العالم وصمت العالم هذا المقزز صحيح. بالحق ده واش نعيشوا في عالم نحتقروه ذكروا اش عملوا في قطر واش قيموا القيامة واش كتبت الصحف الأمريكية والألمانية والفرنسية وكلها تدين قطر رغم الضيافة والفلوس وحسن التنظيم كل شيء نجحت قطر وأبهرت العالم
4: نجو.
2: ويظهر لي 50 100 سنين قدام باش يقعد احسن كوب دي موند بالاجماع رغم ذلك المتركاج ميدياتيك سبين قطر على حاجات يا أخي لا ما تعيش معها كأمة عربية إسلامية أنا رفضتها لا يجب أن تقبلها ويجب أن درشنوها ولازم الناس الكل تروح فرحانة ولا لا تروح فرحانة في تار احترامي أنا متعمليش مظاهراتك أنت بس نستعملهم ما عرش كيفاش فهميني على شو نحكي رفضت قطر هذا ولم ترضخ ونجحت كأس العالم أما لكن الغرب ما رحمهاش وسائل الإعلام والجرائد وبعد في الأخر كملوا واعترفوا بنجاح قبل أن نحكيه في الأوف ونعطيك الكلمة على ذكرنا الديكلاراسيون بتاع زلاتان صحافي يسأل فيه قالوا تكستوا ايش قولك بربي في البلد هذا اللي نظم الكوب دي موند واعطينا رأيك في الكوب دي موند قالوا تنظيم 10/10 ملاعب 10/10 استضافة 10/10 ماكلة 10/10 حسن استقبال كرم شعب عطالي كريتير كل عطاهم 10 وبعد غزلوا قالوا منرفز ما عجبكش كلامي تحب أقول حاجة أخرى قالوا مانيش قايلها شوفوا معناها الناس تفهم عايش معه مزلاتان ويفهم
4: أنا بالنسبة لي أنا حاجة كما صارت كما هكا خاصة تحت لواء الفيفا احنا وقت اللي نبدأ ونحكيه على الفيفا نحكيه هيكل مستقل انه هو عنده السلطة اللي نجم يقدر الناس اللي تخدم معاه وخاصة كي نحكيه على حكم ما نش نحكيه على انسان عادي نحكيه على حكم انترناسيونال قاعد يسافر قاعد يمشي قاعد يحكم من احسن الحكام اللي متواجدين في افريقيا انت سمحني ما هو عندك في الليستة ديجا من الاول هو علاش من الاول ديجا تعين فيه انت غاديك كي انت تعرفه ما يمشيش من اصلا حتى اللي كنتي في التصويره كفيفا اليوم ماش عندك السلطة اللي كنت تحكينا عليها قبل هذه تستعملها مع البلدان الضعاف لكن كي يبداو بلدان بالوزن الثقيل نتاع امريكا ماكش قاعد تستعمل فيه اليوم ماش تحكينا اللغه تصدقوني لا ماناش مصدقينك بصراحه اليوم ظاهر اللي انت عندك مده كبيره وانت تخدم في السياسه ماكش جاي تخدم في الكوره بالتطورات اللي قاعده صايره الكل ما يلزنا كل الكلام هذا معناته شفنا حتى التتويج لعطاه ترامب اخر مره في في في, في, في,
2: في, في, في,
4: في, في سلام معناته يأكد اللي مره اخرى السيده ذا بالحق قاعد يعمل في سياسه الميكل ما بين الناس الكل
2: محلها الاستقبال للشعب استقبال الرئيس الصومالي لي زاد كمان واحد يحس روحه بلاده ما لوحتوش رئيسه ما لوحوش ناس كرمته ملعب كومبلي معناها راهم تاع الصومال جاوا على خاطر حكم يبقى شخص مش فريق مش كذا اعطاوا حقه كرموا ولد بلادهم لو كان هذا صار في اي بلد اي بلد وحتى عنا حتى على حاجه صحيحه مش هكا مشاكل نتاع عنصريه بلاد في افريقيا بلاد في منعرفش وين رفضت واحد باش يدخل ديليغي نتاع ايكيب منعرفش انا ولاسباب مثلا ارتبط اسمه مثلا بالحق بعمليه تبييض ولا بيع مخدرات ولا ارهاب وترفضوا تونس اي بلاد راهو حبوا يقيموا القيامه ولا كذا ولكن امريكا مالوريزمون
6: كان عملتها قطر بيد اللي نحكيوا عليها
2: قطر افكتيفمون راهو شطبوها راهو عملوا عليها كل انواع الضغوطات المشكل اللي هنا ما فماش ردود فعل معناها ما فماش ردود فعل ما فماش حتى الفيفا تستنكر لا مش معقول لا مش مقبول يبقى مالوريزمون هذا الفيفا
7: هو ريتو انا عندي ديما برشا مرات نقول لكم راهو الفوت وما عادش معناها قعدوا كان مساكن زويولة ولا المغرومين كيفنا هكا نطبعوا فيه دون خلفيات فيه برشا خلفيات فيه برشا فلوس يا اخي نسيتوا بلاتر والفلوس والقضايا ونسيتوا بلاتيني والباكو واللي قاعد معناها فما جو بونس كو معناها اللي يعمل فيه انفانتينو قبل كنا راهو خمسة سنين عامين قلت لي كنا نحشمه شويه فازت منك ندبل معناها اون لونغوب نحط لها شويه كريمه ونزرفوها تو ولا عايدين الشيء تو بربي هو ما عاطي جائزة السلام الواحد معناها محاصر هنا ايران ضارب مقنبل خاطف رئيس وعاطي جائزة السلام تعمل في الدبلوماسيه
2: يا اخي كله ذكر في اثار الكوب دي موند ماشي لامريكا بور ابيزي الاجواء نربح في ترامب
6: ربي ما
2: اعطيه جائزة اشب واحد اعطيه جائزة اكثر انسان اللي تحب انت
7: اما
2: هذا هذا هذا هذا اللي صار انك تسكت عليه حاتم سي انا كنت نتمنى والله ما شكون قريت هبة البارح ارتيكل صحيح غلط قال كان جاي عيسى حياته رئيس الكاف اليوم راهو تلب المنتخبات الافريقيه باش تروح مثلا هذا موين دو بريسيون انا كرئيس فيفا قول له خويا انت حرف بلادك انا وقف تو الكوب دي موند باش لعب ما بين المكسيك وكندا ولكن
7: ولا جواو هافلانج البرازيليان راهو سكر راهو حتى البرازيل راهو
2: وقتها الذكي تولي مسلط على ترامب حتى من بلاده نتاع يزي راهو ما يجيش راهو عيب راهو كذا ولكن انت ترحب وسنسترخي ونحاول
7: وقت قطر دعوات نتاع البويكوت اللي صارت من اوروبا الكل تو فما دعوات البويكوت نتاع امريكا ويا اخي هذيا ما بين ثلاثه بلدان زاد اكسبيريونس خايبه معناها يا اما تعمل تروا فاز اون فاز في بلاد فهمت لي زيدي من نتوار تعملهم في بلاد لي دومي وحاجه اخرى الاجابه اللي صارت من الشعب الصومالي راهي الشعوب هي اللي باش تنقذ انفسها الاجابه ذي الاستقبال هذا كف لترامب اقوى من هذوك لي ميسيل ولا لي درون شاهد
2: كاظم الساهر واخر تصريحات ويعطينا راي نقيب بعد الفصل رافماغ
8: بوبليسيتي السيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على الشميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: النقاش احتد في الفاسر كان جائس حياته يعملها ولا رامي قال لي ما يعملهاش بتتر يصل الضغط احنا نحلم ممكن اوكي هاي. ولكن انه ما تكونش ردة فعل على القارة على البلاد على تحكيمك على حتى شيء انسيع وفوالا
3: هذيك
2: المقلق معناه
4: ورئيس الكاف وين وزاد فما ايش
2: يا رئيس الكاف نحن لكم دافري شلوج عليه انت تو يعمل رياكسيون كذا بس سهر التفاصيل
5: القيصر اللي قليل الظهور الاعلامي نلقاوه يتعدى مؤخرا في بودكاست مع صانع المحتوى أنس بوخش يتكلم على عديد المواضيع يحكي على زيارته الفيروز المتابعين اعتبروها وثيقة إنسانية الحوار اللي صار معه ولكن من أكثر التصريحات اللي جلبت الانتباه حول قراره أنه هو ما عادش باش يعاود يتزوج.
6: ما أحب أي سنة أخذتني من أولادي مثلا شهر أو شهرين وهي يترك بيته ويروح شهر ليش يعني مثلا شنو الحفلات هاي اللي تخليك تروح هالشكل ما أحب ذكرياتي ولذلك قلت يعني هي كيف كانت المعاناة المرأة لما الأم تربي أولادها وتدفع هذا الثمن من أعصابها إنه حتى تشوف أولادها قدامهم قدام عينها بس يعني حتى يتحركون يروحون مستوى أحسن وأحسن يعني ظلم بحق المرأة وظلم بحق الأولاد.
7: ما تفكرت تتزوج بعد مرة؟
6: لا لا خلاص مستحيل ولا ممكن لا يعني أكيد الزواج هو استقرار الزواج فائدة بس لأن شعوري مرتبط فأظلم وظلمت الإنسان اللي معايا لأن شعوري بالذنب بعده لحد الآن على ويا مع أم الأولاد فظلمت الإنسان اللي معايا ولذلك يعني راحة نفسية ما موجودة ولذلك خلاص قد أقررت أني واحد يرد أعيش رغم ألم الوحدة. ها
2: برشا وجيعة وندم في الكلام متاع كذا مساهر قالك ندمت وكرهت كل عام غبت فيه شهر وشهرين وثلاثة باش مشيت الحفلات وخلي مرتي وخلي ولادي اش معناها حكي على الظلم سلطوا على مرته بالغياب بتفاصيل أخرى يمكن يعرفها كاظم وحده قال لي ما نعاودش نعرس ما نعاودش نظلم أولادي فما هكا بعد النجاح هذا والاسم اللي وصل له والجماهيرية الكبرى وكانوا نادم على سنوات العمر اللي عديها في الخدمة نقيب تفهم
8: هذا تصريح معناتها مشكور برشا الفنان الكبير كاظم الساهر وقت اللي يعترف بالحق والاعتراف بالحق فضيلة وقت اللي شوف أحسن حاجة أنت ساعة تكون متصالحة مع نفسك اعترف اللي هو ظلم المرأة هذيك اللي جاب منها صغار ويخليها ما بين 4 جدران هي ليه بالأولاد تكبر تقري كذا
2: ما طبيعة العمل مش ندافع ما طبيعة العمل متاعك متاعه
8: نعرف ولكن زيادة طبيعة العمل ثم بعض فنانين يتعدوا على أصابع اليد الواحدة اللي يلقاو الحل رفيق باش ينجم يكليبري
3: صعيب
8: ما بين وصعيب برشا ما بين حياته الخاصة والفنان الفنان راي مشكلة كبيرة راهو خاصة كيبدا مطلوب راهو حفلات راهو تصوير راهو كليبات راهو كذا صحيح فلوس أما الفلوس ما تعوض لكش حنان مع الأب مشاركة الأب مع الأم في المسؤولية الكبيرة مع الصغار خزرة ولدك بنتك ليك تتوحشك راهو هذيك نوت راهو بنتك كي تغزر لك كي تعطيك 0/20 والله كل العالم الكل يعطيك 20/20 انت تقعد 0/20
2: فما لحظات منعش كل فنان اللي حكي فيهم وكيف كيف عبر على الندم نتاعو في الوقت اللي كرسوا الخدمة كل قال غزرت نلقى كيما نقولوا بنتي متريز ولا ماستير
8: ماله
2: قال فهمت اللي انا ما عشت معاه حتى شيء لا نعرف قداش من مره مرضت في حياتها لا نعرف قداش من مره دوبلت ولا مدوبلتش ولا نعرف بنتي قاعده تكبر تقرا سافا ماستير قال وقتها فهمت انا قداش قصرت في حق اولادي بناتي صعيبه المعادله خاطر واحد كيبدا في تنبك الكارير زاد نقيب ما يعرفش عليه قداش باش تدوب يقول لك اليوم انا نلم فلوس نلم دي غدوه نجم نبطل
8: تبدا هزت الموجه
2: صحيت زاد انه ياخذ القرار العكسي صعبه جدا ويزي
3: رفيق في جميع المجالات راهو الشيء هذا في جميع المجالات
9: معناتها الاعلام
3: تو نحن في الاعلام ما انا عائلتنا نسيناها، ولكن هاكا كي واحد يروح يشوفهم ويرقى وكنا بدون اموال نحن
8: بدون شيء.
3: ولكن في المجالات كل واحد ترقى عنده معمل، ترقى تلهي بالمعمل هذاك ولاده كبرت. يقول لك ساعات النقيب يتحط في سيتواسيون خايبه، معناتها الاكسيلونس فما بري باش تخلصوا، ما تنجمش تكون اكسيلون وعندك العائله وترقد بكري وتفيق وتصيف كيما العباد. ما فماش عبد ناجح حياته كيما العباد الناجح.
2: بتقدر ترقى لو جوست ميليو.
3: خليني نكمل يا رفيق ارجوك، ما تو الفكره تبدا هكا مش ترينو جي انت تقصها تو هكذا يعدي الفتح. ما فماش
2: نعطيك اكزامبل مثلا انا كاظم الساهر ما نعملش ذا فويس. ذا فويس معناه 6 شهور غياب وتسجيل. انا مانيش نخسر فلوس، مانيش نحكي لك، ما انا نحب نعطيك رايي. انا فنان كذا مسير معناها وين نمشي نعبي 30,000 ذا فويس باش تزيدني ماديا وفقط، لا باش تزيدني شهره باش تزيدني حتى شيء.
3: انت كيما المانجير نتاع كذا مسير، انت بكشي كيما المانجير نتاع بكشي، هي عربون فوق سطح ذا فويس. هي ذا فويس باش تقربوا للجمهور،
2: ما تقربوش قريب ديجا
3: لحظه عاد هو قالها في تصريح ليه، كملوا البودكاست ذا فويس. ذا فويس خربته الجمهور، تعطيه ثقه الجمهور. بالنسبه ليه ليماج الفنان كي طلع فنان ايماج اخرى. يودي نحكيو على بيوع ونحكيو على
2: فكرتك وصلت، ميسي ان شوا يا نلعب على ليماج نتاع فنان يطلع في الفنان، ولا نمشي نتلهي بنتي ونتلهي بولدي ونعيش معهم 6 شهور وخلينا مضيع 30 سنه.
3: اما انا نمن اللي فكره هو يفهمش يا كاظم عنده 20 مانجير ورفيق جا ضدهم عباد قريته الشيء هذا
9: رؤيه اخرى. انا من اللي نوعية التصريحات هذه
2: رؤية.
9: اي رؤية اخرى.
2: لا رؤية هي المرأة اللي حبها اشرف تهك
9: هذا صعيب يخرج من مرحلة الديبرسيون خايبة برشا. يا رحمك يا سي اشرف
2: والله باش نعاودوا الكل باش خلي عليه بقعة. انا
9: باش نعاودوا الكل 3 سيزون
2: اي باش خلي بقعة.
9: شوتو كاظم الساهر قال لك مسايب صغاري وانت مسايب كاريرك خاطر اشرف تهك. ولكن نوعية التصريحات هذه تتقال في مرحلة الاكتفاء الذاتي الراف. معناه هو يقول لك انا حسيت بالظلم للعباد من بعد ما وصلنا لمرحلة مالية لهنا. كان ينجم يكون العكس، تضحي بكاريرك وتولي شفت انا حاسس بالظلم اللي انا ضيعت برشا فرص من حياتي باش عايشت ولادي في مرحله في شو اسمه مستوى معين نتاع وضعيه ماليه. دونك لهنا نحكي على ديلي ما كيفاش، ما لازمك تختار
2: كيليب.
9: ما بالضبط
3: ما تنجمش تعمل كيليب انت تبدا ناجح، ما تنجمش تعمل كيليب.
2: علاش مصر تتعسف بفكرتك؟ فهمني هو كانك يعمل
3: كيليب عايش النجاح عمل لك تسمع لك حاجه يلزمك تنجح وتولي مطلوب تو تفهم. انت قصوا عليك الضوء في تحكي على كذا مثال. انت المنشط الوحيد اللي قصوا عليك الضوء.

0: وفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم بعد شوية الكويز، ولكن قبل هذا نمشي والنقطة خارجية نمشي والسفاقس وين موجود صديقنا وزميننا سند عمار وتالي بيس غادي على عين المكان باش نحكيه معاه على بي واي دي رود شو. سند صباح الأنوار، كيف الحال؟
1: كل رفيق مرحبا بيكم ومرحبا بالمستمعين، كلش تحويكم صباح.
0: والله الحمد لله، نسألوا عليك انت سند، شنو الاجواء؟
1: لاباس، الاجواء عالميه لهنا في صفاقس، راح موجودين في الليبيس ونحكيوا على بي واي دي رود شو 2.0، وين الجمهور ينجم يكتشف عن قرب سيارات بي واي دي الالكتريك، يعمل تيست درايف ويتعرف اكثر على تجربه التنقل الكهربائيه في تونس. باش نحكيوا مع فريق بي واي دي تونيزي على اهداف الجوله، الاجواء اليوم في صفاقس، الموديل اللي موجودين وبالخصوص الجديد بي واي دي دولفين سيرف. وبحذايا مدام هاجر سعيد برشا اللي هي بحذايا ديريكتريس كوميرسيال، وسهلا ومرحبا بك.
2: يعيشك، ميرسي، مرحبا رفيق ومرحبا بمستمعين ديوان اف.
0: مرحبا مدام هاجر، سلموا عليها برشا على صديقتنا، جاتنا ورتنا لنا بحذانا واعطتنا الفرصة باش عملنا أقوى من تيست درايف زادة بالبي واي دي، دونك سلموا عليها برشا برشا برشا، مرحبا.
1: يعيشك رفيق. دونك مدام هاجر، بي واي دي رود شو 2.0 في صفاقس، هذه المرة الثانية ندخل.
2: احنا المرة الثانية سي لا دوزيام ايديسيون تاع بي واي جي رود شو، اليوم احنا في المرحلة الثالثة بعد تونس وجربة، اليوم موجودين في صفاقس باش نكونوا ان شاء الله دوفون ايبيس هوتيل من 10 حتى 18 جوان 2026، ويمشي يلقاو لي زيكيب نتاعنا، باش يلقاو توت لا جام اكسبوزي وكيف كيف ديسپونيبل اون تيست درايف.
1: نحكيو على الكتريك مدام، لي فواتير 100% الكتريك لهنا موجودين في صفاقس، والتحول الكبير اللي صار في الشوال تاع الكتريك.
2: صحيح، اليوم ساعة كي نحكيو على الالكتريك نحكيو على لو ليدر مونديال دو لا موبيليتي الالكتريك اللي هي اليوم عالمة بي واي جي اللي موجودة في تونس، وتحديدا اليوم احنا موجودين في صفاقس. وكما قلت انت اليوم فما تحول كبير قاعد يصير في الالكتريك، اكثر من 1000 سيارة 100% الكتريك صار المبيعات نتاعهم في الخمسة اشهر الاولانيين من العام، عامنا والعام كامل عملنا ابوبري 530 سيارة كهربائية، اليوم في ظرف 5 أشهر فقط نفوتوا 1000 سيارة كهربائية. هذايا سي ان انديكاتور تري امبورطون، اي سورتو كو اليوم صفاقس تحتل المرتبة الثانية بعد تونس في الولاية الأكثر مبيعات في السيارات الكهربائية.
1: واضح، شنو هما لي موديل نلقاهم لهنا مدام؟ يحب يجي يكتشف لي فواتور الكتريك، اللي يحب يعمل تيست درايف شنو يلقى؟
2: احنا في بي واي جي اون اي سبيسياليزي كان في دو موتوريزاسيون اللي هما ليبريد ريشارجابل اي لي فيكول 100% الكتريك. دونك دوفون لي بيس وفي لي شوروم اللي عندنا في تونس الكل باش نلقاو 3 موديل ان 100% الكتريك، اللي هي لا سيتادين دولفين سيرف، ان اس يو في اتو 3 اي تونغ اي في 7 بلاس. في الهيبريد ريشارجابل اون ا لو بيست سيلير بور لا 3ييم اني كونسيكوتيف اللي هو لو 5 بلس، كيف كيف il est disponible en test drive ou les réservations pour le mois de septembre 2026 et décembre 2026 ou كيف كيف موجود على تشين بلس سي اون برلين اللي كيف كيف تكون disponible في سبتمبر او ديسمبر à partir de 69990.
1: مدام هاجر، نحكيو على فاموز دولفين سيرف اللي قدامنا لهنا، علاش حكيت وحضرت انا البارح قلت الدولفين سيرف مناسبه للاستعمال اليومي في صفاقس؟
2: هي اليوم الدولفين سيرف سي اون سيتادين، دونك نقولوا اون سيتادين سي اون فواتور دو فيل، بيان سور تمشي اونتر لي فيل، مي برينسيبالمون الهدف من السياره هذيا انها تخليك تعمل تنقل في وسط البلاد من غير ما تعمل ايميسيون دو سي او 2 وكيف كيف من غير ما تستهلك ليسانس ومن غير ما تعمل لي زونتروتيان. دونك الكهرباء هذيا ديسپونيبل اون دوفينيسيون الأولانية à partir de 51,000 dinars et la deuxième version اللي هي فيها 300 كيلومتر en WLTP elle est proposée à 55,000 dinars وكيف كيف نلقاوها disponible en test drive.
1: شو نقول لعباس ما فينا توا مدام هاجر اللي يسألوا برشا على الأوتونومي متاع فواتير إلكتريك، وإسكو تبدلت النظرة في بالي بين عامنا والبين سنة، خاطر فواتير إلكتريك حاجة جديدة بلوز أو موا على التونسي، إسكو تبدلت النظرة ولا وش يحكيوا العباد كيفاش نطمنوهم على الأوتونومي متاع الكرم؟
2: احنا اليوم ساعه كي نحكيوا على بي واي جي ديجا احنا نطمنوا فيهم، على خاطر كيما قلت لك سي ان ليدر مونديال في الموبيليتي الكتريك. لوتونومي تبدا من 300 توصل حتى ل 530 كيلومتر بالنسبه للمحرك الكهربائي اللي هو يعتمد على الباتري. اليوم كي نقولوا بي واي جي نقولوا لا باتري لا بلو سور او مون، تتميز بثلاثه حاجات: لوتونومي نتاعها، لا ستابيليتي نتاعها الجوري دي نتاعها اللي تفوت 2 مليون كيلومتر اي سورتو اهم حاجه بالنسبه لينا احنا السيكوريتي نتاع الباتري اللي هي ليثيوم فير فوسفات تخليها parmi les batteries les plus romantes.
1: اللي يسمع فينا تو يحب يجي يعمل تيست درايف شنو يعمل؟
2: اللي يحب يعمل تيست درايف يلتحق بينا لهنا احنا موجودين قدام ايبيس اوتيل يسجلوه لي زيكيب والا يسجل من دارو يدخل على السيت ويب نتاعنا يلقى ان ليان يطلب تيست درايف يكلموه والا يجي سور بلاس يبدا مقيد يتعدى طول التيست درايف.
1: واللي يحب ياخذ فكره على الرود شو ويمشي يكون من بعد واللي يحب يعمل ريزرفاسيون التيست درايف ايش ملقى لي زانفو
2: بيان سور احنا تيست درايف كيما قلت لي الرود شو بديناه لو 13 ماي في تونس بعد مشينا الجربه باش نكونوا موجودين في صفاقس حتى لو 18 جوان ومن بعد اللي انتريسي في الساحل باش نكونوا موجودين في المول اوف سوس ان شاء الله من 20 حتى لل 30 جوان بور لي تيست درايف. كيف كيف احنا عندنا 5 بوين vente ou après vente في تونس عندنا في بن عروس لاك ان نيبل حمامات وسوسه وكيف كيف صفاقس دونك موجودين في لي شوروم وموجودين توا في ان ايفينمون ان شاء الله قدام لي بيسوتي.
1: شكرا لك مدام هاجر كلمه الختام.
2: نحب نقول لكم ميرسي يعطيكم الصحه ومرحبا اللي يسمعوا فينا الكل تنجموا تلتحقوا بينا لهنا عيشوا ليموشن اكتشفوا واش معناها لا تكنولوجي دو بي واي جي اسالوا الاسئله نتاعكم الكل باش تلقاو لي زيكيب على ذمتكم لو تيست درايف يجيو مش وحدكم يجيو نتوما وعائلتكم وحتى صغيراتكم عندنا دي زاتوليي في الويكاند للصغار باش تكون اون اكسبيريانس كومبليت للعائله الكل.
1: كرهبتي حاضرة مدام
2: انت كرهبتك حاضرة نهار كامل عندك كان تيست درايف نهار كامل بلاتو 3
1: ميرسي بوكو مدام هاجر يعطيك الصحة
0: رفيق معناش كان تسمع فيها سند مدام هاجر تسمع فيها
1: بيقاتن حتى تسمعك تودسوي
0: جوست سؤال وحيد رو بونجور مدام هاجر
2: رو بونجور شنو حوالك
0: والله الحمد لله نسر ولا حوالك انت توحش لك بحذين هنا في البلاتو
2: الله غالب اليوم في صفيق سامهاني معكم الديستانس
0: باش اسالك انا جربت للامانه الموديل 5 بلس وشويه التونك معناها انصح الناس تمشي تجرب معناها باش اللي يقولوا انا معناها ونشكر البيرفورمانس والكهرباء الناس تجربوا غادي على عين المكان وتفهم اللي قاعد نقول فيه صحيح اكتشاف بالنسبه لي انا مذهل بالنسبه للبي واي دي ولكن سؤالي فما دي موديل نشوف فيهم كوميرسياليزي لبرا وقتاش يجيوا لتونس الى جانب السونغ والتونغ في الجامه نتاع الاس سي في وال 4x4 ثم دي موديل معناها تشوف دي بيرفورمانس حاجه اكسترا اوردينير في علاقه بالبي واي دي وقتاش باش يجيوا لتونس.
2: احنا كيما تعرف بي واي دي سي لو ليدر مونديال دو لينوفاسيون ديما اون اي اون مونتي دو تكنولوجي دو جام بيان سور لا جام تاعنا احنا سنه زدنا فيها الدولفين سور باش يكونوا فما دي لانسمون ان شاء الله من هنا لاخر العام وعام الجاي باش يجيو دوتر موديل بور الارجير لا جام تاعنا. كيما تعرف رفيق احنا اهم حاجه حاجه مش كان نبيعوا الكراهب لازمنا نخليو مرحله ما بعد البيع باش نوفروا قطاع الغيار باش نوفروا سيرفيس ابري فونت سي لو بلوز امبورطون بالنسبه لينا احنا ان نعطيو اون اكسبيريانس كومبليت. انت قلت لي جربت السونغ وكنت فرحاني سرحنا اليوم عندنا شكون جرب وشري وسيق وفات ال 250 الف كيلومتر بالسياره نتاعو اللي هي 100% الكتريك نحب نحكي على دولفين اليوم اللي عندنا شكون فات ال 250 الف كيلومتر في الاول 18 شهر اكاهو وليتات سونتي نتاع الباتري نتاعو مازال فوق ال 90% كما قلت كرهبته باش تمشيه مينيموم 2 مليون كيلومتر ليكيفالون دو 5000 سيكل دو روشارج افيك ان ايتات سانتي نتاع الباتري امبيكابل.
0: واضح شكرا لك مدام هاجر نسلموا عليك برشا شكرا لك صديقنا سند مشكله ما تسمعنيش ولا سينورا تفاعلنا معها هي قالت ثم شكون جرب وشري
3: ملك لاش وانت تجرب وتقول لها الكوير هذايا
4: يعتبر موديل اخرين
3: حب يزيد دورها في الكوير هو اما باهي محليك لاش مدخل 50 موديل جرب وشري
0: ربي رزق
3: ترى بي واي دي تلفت ما عادش يقبلوك
0: يا ربي رزق
3: ما عادش تعدى قدامهم في
0: اخر 4-5 دقائق نمشي مباشره للكويز
5: الكويز
0: سؤال رقم واحد من هو اللاعب الوحيد الذي شارك في المونديال مع 3 منتخبات مختلفة ناصر ما يتكلم حد
4: تذكروا
0: تذكروا نقيب
6: مارادونا
0: مارادونا حاتم
4: كاظم السير
3: ثلاثة منتخبات
0: يلا
5: بالحق
0: عندك محاولة
3: زيفان كرايف
0: زيفان كرايف يلا عندك ولا
5: والله ما نعرف
6: نعطيك البلدين وناخذ نقطتين
4: حتى نعطيك البلدين
7: والله نسيتو رفيق حكيت لي في الرف ماك ذا اللي ونسيتو
0: تعرفوا ولا لا
7: لا
0: اوكي نسيتو دايخ ما يجيبوش نقطة هذوما
6: نعطيك قلت له البلدان نقطتين
4: ريبوبليك تشيك
0: تعطيني البلدان
4: تشيكوسلوفاك
0: اعطيني
6: ستانكوفيتش كور في يوغوسلافيا صربيا ومونتينيغرو صربيا
0: برافو برافو نحكي ولا ديانا ستانكوفيتش اللي لبس زي قميص المنتخب اليوغوسلافي عام 98 في فرنسا وبعد يوغوسلافيا تعرفوا شنو صار مشى وحمل قميص منتخب صربيا مونتينيغرو في 2006 وبعد تفكت صربيا ومونتينيغرو هو ما شاء الله
6: 2010 مع صربيا
0: مبخوت معناه منتخب صربيا كان جاي مازال العمر يكمل ولا تبقى معتمدية مش يوتوب معناه البداية كانت يوغوسلافيا فرك هالبلاد دونك شارك في 2010 مع منتخب صربيا نقطتين رامي الفوراتي السؤال الموالي
6: ملا
0: أي جمهورية إفريقية
6: فرحان تراش قالت لك راهو قاد كاوكا اللي جربوا وشراو معناتها انت علاش جيت
0: معناتها البهبار اللي
6: تكسير الكرايم اللي وكلاش الكتريك باش حس شنو هي تحس خلف عليك الضوء
5: كلاش ابريد
6: كلاشاتك
5: اشرفتك
6: بيه اشرفتك بيه شمازال شمازال
0: يبدو أن العطلة جت في وقتها يلا السؤال الموالي رئيس الجمهورية الإفريقية حاتم الثور عندك الجواب اللي سقلت على بلجيكا عام 62 نعطيكم أنديس تقع جنوب رواندا
6: قررتن
5: توكو
0: نقيب
5: أنغولا
0: ناصر
7: تشاد
0: جيان
5: أنغولا
6: كونغو
4: هي كانت اسمها الزهير وتول اسمها اللي سقلت على بلجيكا
0: سقلت على بلجيكا وتقع جنوب رواندا وسقلت عام 62 زدتك معناه
4: مش الزهير كونغو تول
0: لا
4: بالحق
0: مش عام 62 نعطيكم انديس فما لوم وفما
6: بوركينا فاس
3: بوركينا
4: ليه
6: البو بوراندي
0: رامي جواب صحيح يا جمهورية بوراندي مانيش عاتي التمتلك
5: مش صحيح في كذا مسير
0: ريت كتيح توطيح يجيبوا لك سيرام ودوخ يقولوا لي حياتي مالدي بوا ماكش متكلم هكيك الدعابة اللي أوفر اللي خارجة منك الأيامات يلا
4: هو الحق تعرف عليش دعابة أنا لقيت لها تفسير معنى هذي اللي خاطر مقابلني رامي خاطر قبل كان قدامي طارق العليمي زي بينا صديقي طارق ديما حتى كن نعبت معها حاجة هكا كل شيء
0: مكبوس مريجل من عندهم
4: محامي معناها كل
0: شيء
4: رامي يفهمني عرمش
0: دوك تحب حسيت اللي انت جنزي كيما رامي
4: ما نحبش نكبر
0: معناها كولاد الكلاس اللي فرد عمر
4: عندي ديبرسيون تاع العيد ميلاد
0: جمعتين هذه بوست انيفرسير معناها سلموا لا تروقي انا جديد ما جاش بحدنا لهنا شبيك زيد ما فيش عم في التليفون
6: لا نتفرج في البي واي دي اليوم نهار على البي واي دي بربي رجاء تست درايف اللي يحبوا يشريه هذوكم الكوير واذا دخل
0: انا نحسبك
4: خويا يدفع
0: انا نحسبك خويا وصديق وانت تستغل كل فرصه باش تزيد توجع
6: والله برافو بي واي دي انا تو باش نمشي تلقاني في بي واي دي نشارك سنه توجع رفيق موجع برشا
0: انا والله ما شريتش خاطر ما نجمش
6: ما نجمش علاش ماشي كيما هذوكم اللي يدخلوا يقيس 60 فيستا علاش
5: نعمل دوره
4: عندكم في الميكروفون
0: ريت انا اللي تابلو ستلم تاع تسمع الكلام ناصر
7: والله عندك الحق خويا
0: عندي الحق ان شاء الله عندك ان شاء الله عندك الحل انت انا عندي الحق وانت ان شاء الله عندك الحل يلا هكا الحلقه نتاعنا شكرا نقيب جيهان حاتم زياد رامي ناصر عنده ديديكاسيون
7: بالاحسن الجوادي ولده اوس يحب يقولوا الريم الجوادي عيد ميلاد مبروك ان شاء الله كل عام وهي هاي بخير ربي يفضلها لك يا بالاحسن وربي يفضل لك اوس وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب
0: عيد ميلاد سعيد سلموا عليها وسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد شكرا لكم اللي تابعتونا بعد شويه جعفر ساعه سعيده نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ملتقانا غدوة إن شاء الله ديما على الديوان وديما من 7 to 9:30 في ماتينا العادة وحلقة جديدة من رفماك مني لكم أحلى تحية نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
8: رافماغ رديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.
9: Bien les docs.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان اف ام شنحوي لكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يربي نهاركم مزيان بالحاجات اللي تحبوهم الكل نهاركم كله طاقه مزيانه نهاركم اخبار مزيانه كيما قلوبكم نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس او خارج تونس في دياركم ولا متوكلين على ربي للخدمه لمروحين زيدا من الخدمه نسلم عليكم برشا كل المتابعين شكرا على وفائكم لبرنامج صباح الخير تونس في كل الصبحيات كيف العادة إيمان ساكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وانطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله في المرض والصحة الحمد لله في الضيق والفرج الحمد لله في البلاء والعافية الحمد لله في السراء والضراء الحمد لله على كل حال الحمد لله دائما وأبدا يا رب لا تطفئ حماسي للأشياء القادمة ولا تبعث من يطفئها ولو كان أقرب من قلبي لي لا تجعلني أهتز مع كل ريح يا الله اجعل أيام الضعف تولي واجعل أيام الخير تقبل علي وابعث لي الحلم والأمل ولا تجعلني من المنطفئة قلوبهم اللهم أمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن القلوب المنطفئة واللي هي من أكثر الحالات اللي ممكن هكا تخلي الإنسان يفقد الشغف فإن شاء الله يربي يبعث لكم كل حاجة تحيي قلوبكم وتعيشوا الحياة كيما أنتم تحبوها ننطلقوا بموزيكة نفس صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديوانا
0: صباح الخير تونس صباح الخير تونس.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:14 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نهاركم فل. وياسمين المتابعين الغالين، حيو برشا أصدقائنا على شين يوتيوب ديوان فهم اللي ديما يتفاعلوا ديما موجودين. بعد شوية فقرة بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف. مهدي اللي قال لي مين يلزمك تحكي على المونديال وتفاصيل المونديال، ولكن اخترنا باش نحكيو على حاجات تاريخية، مواقف تاريخية اللي ما تتنسيش في تاريخ المونديال. فلاش باك مونديال باش تكون بعد شوية. مقبل هذية نشوفوا حالة الطقس لليوم تتسويت في الميتيو. طقس اليوم الجمعة 12 جوان 2026 يكون مميز ببعض السحب بأغلب الجهات، الحرارة في انخفاض طفيف، ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون شديد الاضطراب فمحليا مضطرب. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:08، الظهر نص نهار و 26 دقيقة، صلاة العصر 4:11، صلاة العشاء مع 7:41، صلاة المغرب بلوتو مع 7:41، وصلاة العشاء مع 9:31. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. قبل ما نتعديو للموسيقى، عندي إهداء يمكن عنده جبعة، وصديقنا بن إبراهيم أحمد سيغمو راو تغشش عليا، وخوه زيدا سيغمو راو تغشش علينا. نحكيو على سرورة بلوتو الغالية إسراء، حبيت نقولها إن شاء الله ربي ينجحك وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله تفرح العائلة الكل. دونك خو صديقنا أحمد بن إبراهيم بنوت إسراء عندها تعدي البكالوريا عام سنيف، إن شاء الله يا ربي نفرحوا بها الناس الكل. أكيد الفترة هذه فترة الانتظار متاع النتائج، اللي هي فترة زادة صعيبة أكثر من الامتحانات. أخي في حاجة أنك تكون تبدأ تستنى في الـ في الـ في النتيجة، فاللي عارف روحه ضيع بعض الحاجات، فرصة هاكا باش تراجع إذا كان فما هاكا على الأقل إمكانية الكنترول. دونك تكون حاضر الناس اللي إن شاء الله يربي تستنى في نجاح 100%. إن شاء الله ربي يوفقكم، ما تعرفوش على الدنيا ما تعرفوش على خبايا ربي سبحانه، إن شاء الله يفرحكم الكل ولا يضيع لكم مشقا. نوصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 26 دقيقة. مرحبا بكل متابعينا الغاليين وين ما كنتوا. نهاركم فلو. ياسمين حبيت نعمل اهداء لزينب صمودي من عند ولدها خليل زينوبة في سيدي بوزيد. خليل يقول لها نحبك برشا يا زينوبة، ربي فضلك لينا، ربي طول في عمرك وربي ديم ضحكتك في الدار. ايضا صديقنا حلمي يحب يسلم برشا على ماماتو بيا غلاب في نابل، يقولها توحشتك برشا يا، ان شاء الله نلاقيك على قريب وإن شاء الله ربي يرد غربتي على قريب. يقول لها راني توحشت ريحتك وتوحشت تعنيقتك، نحبك برشا بيوتة الغالية، نحيوها برشا مدام بيا الغليب من نابل. إن شاء الله يربي يجمعكم على قريب ومن خلال حلمي نحيو كل متابعينا خارج أرض الوطن، كل الناس بتاتر اللي ما تقدرش إنها تكون موجودة مع عائلتها ديما، كل الناس اللي ما زالت عندها إشكاليات متاع أوراق، عندها إشكاليات في الرجوع. إن شاء الله ربي يسر لكم كل أموركم يا رب وتلاقيوا أحبابكم على خير. نسلم برشا أيضا على أصدقائنا على الشين يوتيوب ديوان أفام. سميرة زيكو نهارك فل، هيثم غزلي نهارك أسعد الأيام، درة موجودة، سينا أيضا مريومة موجودة نهارك أسعد الأيام، مهدوش المحب رقم واحد لصبح الخير تونس والفقرة بعد شوية بالإمضاء متاعه، صديقنا عبيد الله، صديقنا ياسين مزهود، كلكم فدوى ديلي مبكر وفي. ربي يبارك لكم وكل الشكر لكم على رسائلكم الجميلة. تود سويت باش نمشيو الفقرة فلاش باك مونديال، باش نحكيو على غرائب أو مشاهد ما تتنساش في تاريخ المونديال. واليوم باش نحكيو على الحكاية الأغرب في تاريخ الانسحابات المونديالية، حكاية منتخب ترشح للمحفل العالمي لأول مرة واقترب من كتابة التاريخ لكنه قرر الانسحاب لسبب ما يخطرش على بال بشر في العصر الحديث. خلينا نرجع بالذاكرة لعام 1950، كاس العالم اللي اتنظم في البرازيل وفازت به الأوروغواي. المرة هذه قصتنا مع منتخب آسيوي وتحديداً الهند. في الوقت هذاك كان المنتخب الهندي لكرة القدم والملقب بالأسود الزرقاء يعيش العصر الذهبي متاعه. شاركوا في أولمبياد لندن 1948 وكسبوا احترام العالم بأسلوب اللعب الفريد متاعهم والمذهل. وقت اللي أقيمت تصفيات مونديال البرازيل 1950 انسحبت معظم المنتخبات الأسيوية من التصفيات لظروف مختلفة. الهند تلقى روحها متأهلة رسميا وبشكل مباشر لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها. البلاد الكل تقلبت بالفرحة والشعب الكل قاعد يترقب ظهور الهند في المونديال، ولكن وراء الكواليس كانت فما أزمة غريبة قاعدة تكبر بشوي. اللاعبين الهنود كانوا مستانسين طوال المسيرة امتاعهم وفي الألعاب الأولمبية يلعبوا لعبة كرة القدم حفاة الأقدام، بلاش بدريات بلاش كلاستات وبلاش حتى بروتيج، كانوا يحسوا بحرية أكبر، تحكم أفضل في الكرة وقت اللي تلامس أقدامهم العارية الكرة، وحاجة هذه طبيعية بما أنهم عمرهم للعبوا كرة بس بدري. لكن قبل المونديال أصدر الاتحاد الدولي لكرة قدم قرار حاسم وصارم يمنع منعا باتا على أي لاعب المشاركة في مباريات كأس العالم من غير ما نلبسوا الأحذية الرياضية والجوارب الواقية حماية للاعبين من الإصابات وتوحيد قوانين اللعبة. غادي بداية الأزمة ورفضوا لاعبي الهند أنهم يلبسوا إسبدريات متاعهم، واعتبروا أنه اللعب إسبدريات باش يقيد الحركة متاعهم ويخليهم يفقدوا مهاراتهم. وبسبب الخلاف الغريب هذية اتخذت الهند القرار الصادم الانسحاب من كأس العالم وعدم السفر للبرازيل. ضاعت على الهند فرصة تاريخية للتواجد في المونديال. من ليلة عام 1950 لنهار اليوم الهند ما نجحتش للتأهل إلى نهائيات كأس العالم ولو لمرة واحدة. قصة الأقدام الحافية باش تقعد القصة الأغرب في سجلات الفيفا، الشاهد على أنه التمسك بالتقاليد والعادات القديمة ممكن يحرمك أحيانا من دخول التاريخ من أوسع أبوابه. وكانت هذه حكايتنا لليوم في فلاش باك مونديال بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف. إذا كان عندكم حكاية، إذا كان عندكم ديزيماج ما نسيتوهمش من المونديال، أبعثونا على تيك توك سكوحي إيمان، وإلا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك ديوان أفام. نوصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي
1: 6:36 دقيقة رجعنا لكم وصلين معاكم مشوارنا في صباح الخير تونس أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا مع فقرة فلاش باك مونديال ميرسي يعطيكم الصحة حكاية المونديال كان نحكي مع بعض الأصدقاء قلت لهم زعما نردوها هالسويعة هذه كلها أخبار المونديال قالوا لي نسيتوا يتغشوا عليك إيمان شنية باش تحكي لهم نحاولوا نكونوا هكا أجور ونحاولوا نعطيوا بعض الأخبار اللي تم خاصة أنه الشعب التونسي غرام وكورة برشة تونس اللي ما يفلتوا حتى ماتش برشة توينسا اللي تابعوا المونديال بتفاصيله الكل دونك الكورة سي شغف عند برشة عبيد وممكن تفاصيل الملاعبية ولا تفاصيل المنتخبات كل واحد عنده حكايته فما ناس تعيش التفاصيل هذيك بروحها وبكل المشاعر متاحة خلينا دوا نمشي وتتسويت لدراستنا لليوم في شات ماتان
0: شات ماتان
1: باش نحكيو على كونجي السعادة يا جماعة وإلا إجازة السعادة في زمن أصبح فيه الإرهاق عنوان يومي لكثير من الموظفين جات فكرة غريبة من الصين تثير الجدل حول العالم إجازة السعادة شركة صينية تعمل في قطاع التجزئة أعلنت أنها باش تمنح الموظفين متاحة ما يوصل العشرة أيام إجازة إضافية مدفوعة الأجر سنويا يمكن الحصول عليها وقت اللي يحسوا بالحزن بالإرهاق النفسي أو ببساطة وقت اللي يكونوا ما عندهمش حالة نفسية جيدة للعمل والأغرب من هذا أنه الموظف ما يحتاجش أنه يقدم مبررات معقدة وإلا تقارير طبية يكفي أنه يعترف أنه مش لباس ممكن الفكرة هذه تظهر لكم مبالغ فيها ولكن الأرقام تقول حاجة أخرى وفق المنظمة الصحة العالمية يعتبر الاحتراق الوظيفي واحد من أبرز التحديات النفسية المرتبطة ببيئة العمل الحديثة وين يؤدي الضغط المستمر لانخفاض الإنتاجية ارتفاع نسب القلق والاكتئاب وحتى زيادة الأخطاء المهنية السؤال اللي تسأل هنا هل أنه الموظف السعيد أكثر إنتاجية دراسات عديدة تشير أنه الموظفين اللي يحسوا بالرضا والسعادة على العمل متاعهم يكونوا أكثر إنتاجية بحوالي 13% مقارنة بغيرهم لأنه الإنسان ما هوش آلة تعمل بالضغط على زر التشغيل والإيقاف كما الماكينات ولكن كائن يتأثر بمشاعره وظروفه النفسية والعائلية والاجتماعية لكن في المقابل فما اللي يشوفوا أنه السياسات هذه ممكن يقع استغلالها بشكل خاطئ وأنه معيار عدم السعادة يقعد نسبي وصعب القياس كيفاش ممكن للمؤسسات أنها توازن ما بين التعاطف مع الموظف وضمان سير العمل ممكن المبادرة هذه أهميتها مش في عدد أيام الإجازة ولكن في الرسالة اللي تحملها الاعتراف بأنه الصحة النفسية ما هيش رفاهية وأنه نعترفه أنا تعب ولا أنا تعبة ما يلزمش يكون مصدر للشعور بالذنب أو الضعف في مجتمعاتنا العربية ما زلنا نسأله الموظف متاعنا إيش بيك جيت روتر علاش تغيبت على الخدمة يجيش زعما نهار من نهارات نسألوه زعما شنحويلك إيش بيك تحتاجش زعما كونجي ولا تحتاجش حاجة اللي ممكن تعاونك سؤال قديش محتاجينه في مجتمعاتنا العربية لأنه الإنسان وقت اللي يفقد الشغف متاعه وقدرته على الاستمرار ما يحتاجش ديما الزيادة في الراتب ولكن محتاج المساحة يلتقط فيها أنفاسه ويستعيد شيء من السعادة متاعه دونك السؤال ليكم الناس الكل إذا كان عندكم إمكانية إنكم تاخذوا إجازة السعادة وقتاش تحبوا تستخدموها وهل تعتبروها حق مشروع أم مجرد رفاهية ما تتناسبش مع واقع العمل متاعنا في تونس نقرأ تعليقاتكم بعد شوية 46 دقيقة مواصلين بالموسيقى نرجع بعد شوية على ديوان فم صوتكم
2: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: ويكفي جراح يا الأجرح خلي القلب يرتاح عالدعوام وقلت مسير الجرح يا برح.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 56 دقيقة مكملين معاكم في صباح الخير تونس. نحييكم وين ما انتم، صحة قوتكم، صحة فطوركم، طريق سليمة ليكم وين ما كنتوا. ان شاء الله يا ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه. توت سويت كلام مواقع.
1: كلام مواقع.
2: الخبر الأولاني في كلام مواقع بإمضاء صديقنا نادر بن شهيدة وأكثر اللقطات المؤثرة في مونديال 2026. خيمينيز، راول خيمينيز اللي سجل هدف المكسيك الثاني، شنية الحكاية متاعو؟ نرجع لست سنين التالي، مسيرته الكروية كانت شبه انتهت بعد إصابة في الجمجمة وكان باش يعتزل اللعب، لكن بوه هو اللي أقنعه يكمل الكرة ويشوفه يمركي للمكسيك في المونديال، ولكن للأسف الحلمة ما كملتش وبوه يتوفى قبل شهرين من المونديال بسبب مرض السرطان. اللطف عليكم الناس الكل. المورال كان في الصفر، ولكن أمه وقفت معاه وحضرت في المدرجات باش تتفرج فيه ومركة البونتو ودموعها غلبته خاطر حقق الحلمة متاع بوه. كرة القدم ما تتلعبش كهو، كرة القدم تتحس. ممكن الصورة اللي تنجموا تتفرجوا فيها على الشين يوتيوب متاعنا ديوانا فيم تنجم توصل لكم المشاعر اللي حس بها راول خيمينيز ولا يحس بها أي إنسان كانت عنده حلمة وحب يتشاركها مع الناس اللي قرب عليه، خاصة بوه وإلا أمه. في اللحظة متاع تحقيق الحلمة امتاعه المشاعر هذيك ما ينجمش حتى إنسان ما يتأثرش بها. دونك حقق الحلمة امتاع الوالد امتاعه حتى بعد الوفاة، وكانت هذه من أكثر اللقطات تأثيرا مع بداية المونديال. نمشي وتوى المنتخب اي تي اللي عدل القميص امتاعه بعد اعتراض الفيفا. اضطر منتخب اي تي لتعديل تصميم القميم اللي باش يلبسه في كاس العالم بعد اعتراض الفيفا على انه يحمل اشارة حربية. اكدت

0: الشركة اللي صمت المريول هذية قبل المباراة متاع ايتي الأولى في المونديال ضد اسكتلندا واللي اضطرت انه تعمل التغيير هذية، ولكن الشركة اوضحت انه التصميم القديم ما كانش يحمل حتى اشارات سياسية، ولكن كان فيه تكريم لجهود الرجال والنساء اللي قاعدين يساهموا يوميا في بناء مستقبل الدولة هذية. تواجد في اسفل الجزء الامامي للقميص رسم لمعركة صارت عام 1803 ما بين السكان المحليين والقوات الفرنسية واللي أسفرت على استقلال أيتي. ارتدى المنتخب هذايا القميص في زوز مباريات ودية قبل تدخل الفيفا، ولكن الشركة أيضا قالت إنها صمت القمصان الأصلية تقديرا واحتفاء بفخر وصمود وروح الشعب هذايا، ولكنها استجابت مضطرة للمطالب الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم والمنتخب باش يلبس القميص الأزرق المعدل في مباراته ضد اسكتلندا، وهذه ضمن منافسات المجموعة الثالثة اللي تضم أيضا البرازيل والمغرب. نختموا بالخبر الثالث، علاش نجوم كرة القدم يشربوا الماء في وسط الماتش ولكن يرجعوه فورا من غير ما يبلعوه؟ السر العلمي اللي يخدع المخ، لقدة اللي تنجم تشوفها ديما في المباريات الملعبية اللي يمشي والخط الملعب ياخذوا هكا الدبوزة متاع الماء يمضمضوا ويرجعوا الماء، برشا في بالهم قاعدين ينظفوا في فمهم، ولكن الحقيقة هي تكنولوجيا طبية رياضية متطورة تتسمى كربوهيدرات رانسينج. كيفاش السائل هذايا يخدع الجسد؟ في الدقائق الأخيرة من الماتش العضلات تتعب، المخ يبدأ يفركز في إشارات الإرهاق باش اللاعب يتوقف على اللعب. لهنا يتدخل طبيب الفريق بسائل سحري مليان بالكربوهيدرات السكريات المركزة. الملاعبي ما يبلعش السائل هذايا ولكن يمضمض لمدة 5 إلى 10 ثواني. المستشعرات اللي في الفم واللسان تبعث إشارة فورية للمخ تقول له عندك بشرة سارة، رانا قاعدين ناكله وجيتنا طاقة رهيبة توا. والنتيجة الفورية المخ يصدق الخدعة هذية ويطمئن فورا ويلغي كل أوامر التعب ويعطي أمر للعضلات باش تزيد تخرج الطاقة، وكأنه الماتش مازال كيف بداية فقط بهك المضمضة هذية. العلم في كرة القدم وصل لمرحلة تحيل وذكاء خيالي على بيولوجيا الإنسان. وكانوا هذوما أخبارنا في كلام مواقع. كلام مواقع. وقبل ما نختموا البرنامج، نصائح مهمة أكيد ريتوهم داروا برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نصائح للنساء وخاصة المتزوجات في فترة كأس العالم. دونك هذية بعض النصائح المهمة، يقولكم تحب تهني على روحك، تحب تحافظ على بيتك الزوجي، يلزمك تلتزم بهم. وظهر لي كل راجل حاطهم هكا في الباب متاع الفريجيدير باش مرته هكا تتفقدهم كل برا. يقولك النصائح هذه كل المباريات مهمة، راهو كل يوم فما ماتش، كل شيء نجمو نحكيو فيه ولكن بعد المباريات. يقول لك انه صوت المذيع، الجمهور، الصوت العالي راهو يعمل لنا جو ويطربنا، ما فماش حتى حاجة اسمها نقص في الصوت. السؤال الأهم اللي يمنع كل راجل على مرته في الدار، شنية معناها تسلل؟ مش وقته جملة، وإلا السؤال اللي ممكن ينجم تكون الإجابة صادمة للمرأة وقت اللي المرأة تسأل زوجها وإلا خطيبة تقول له أما أهم أنا وإلا الماتش اللي قاعدة تتفرج فيه، لأنه صدقا الإجابة باش تغششها. هكايا يقولوا الرجال، رونالدو ميسي ما يلعبوش مع منتخب إسبانيا. يقولوا أيضا في التوصيات هذه أنه المسافة ما بين المشاهد والتلفزة عبارة على مجال جوي عسكري غير مسموح التوقف فيه أو أنكم تمشيوا قدامه. أيضا من الحاجات اللي موجودة موجودة إنه إعادة الهدف حتى 10 مرات راهو أهم من الهدف نفسه. ما فهمش علاش تقوله ما كتفرجت فيه البونتو. والنقطة الأهم إنك تشجع الفريق اللي يلعب ضد الفريق اللي زوجك يحبه، راهو ممكن يؤدي التداعيات خطيرة للعلاقة. والحاجة الأخرانية، إذا كان قمت الفجر وسمعت راجلك قاعد يعيط بصوت عالي، ما تخافش، ما صارت حتى كارثة وحتى مصيبة، أكيد الفريق اللي يحبه راهو مركب. وانتو إن شاء الله الصيحة دي نسمعوه في ماتش المنتخب، لأنه أغلب المباريات باش تكون بعد نص الليل. والبارح بعض هكا التفاعلات خاصة في من بعض الأصدقاء في دول أوروبية، يقول لك زعما احنا ماضي 3 متاع الصباح وباش نقوموا نعيطوا مع المنتخبات العربية، زعما إيش باش يصير في الحومة. ونعرفوا هكا الجرحة متاع التوينسة والتشجيع متاعهم كيفاش يكون. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني متاعنا. تعديل في برنامج صباح الخير تونس باش يكون معدل شوية على وقع المونديال 2026. مقترحاتكم كيف العادة نقبلها على الانستغرام سكوحي إيمان، أيضا تيك توك سكوحي إيمان. حي كل المتابعين اللي قاعدين يرافقوا فيا زادة من الصبحية على التيك توك. احنا إن شاء الله موعدنا يكون مش نهار الاثنين، غدوة إن شاء الله تلقوني في تعويض للزميل عفيف الغربي في ويكاند على الكيف، سبت وأحد وين تحلوا الفريجيدير باش تلقاوي من سكوحي. مغسي عزيز، مغسي حسام، نهاركم أسعد الأيام وأجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. الصباح هو رفماك، ورفماك هو الصباح. رفماك رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30. خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: ديوان فام صوتكم
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2
1: ديوان فام عسلامة
2: عسلامة ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان افهم نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
1: ملا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام ديوان فام فلاش نيوز
6: مجزوة سابعة ديوان فام صباح الخير. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق بلاغ أصدرته الوزارة. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يقول إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية. ويؤكد أن أول مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتجهان نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد، إذ تكشف مسودة اتفاق اطلعت عليها مصادر دبلوماسية أمريكية عن صفقة تقوم على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران. وبحسب دبلوماسي من دولة وسيطة ومسؤول أمريكي فينص التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل الجبهة اللبنانية لإتاحة المجال أمام مفاوضات معمقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مع تأجيل أي خطوات تنفيذية جوهرية إلى حين التوصل إلى اتفاق ثان أكثر تفصيلا. الولايات المتحدة تعتزم تقليص عدد الطائرات الحربية والسفن البحرية التي تضعها تحت تصرف حلف شمال الأطلس الناتو في أوروبا تقليصا ملموسا وفق ما كشفه مسؤولان أوروبيان رافعان لصحيفة نيويورك تايمز. وأبلغت الولايات المتحدة حلفائها بهذا القرار مطلع الشهر الحالي. وبحسب الصحيفة فإن القرار سيضعف قدرة الحلف على شن ضربات بعيدة المدى وعمليات الاستطلاع الجوية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتنا للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 12 جوان 2026 من توا للتسعة ونص. نترافقوا نرجعوا على حصيلة مسار في العالم، نرجعوا على افتتاح كأس العالم أمريكا الكندا المكسيك 2026، المقابلة الافتتاحية اللي فاز فيها منتخب البلد المنظم المكسيك ضد جنوب أفريقيا. نحكي على بقية المقابلات والمقابلة الثانية اللي تلعبت، آخر أخبار منتخبنا بعد شوية مع صديقنا حاتم جاسبار. 48 ساعة أكثر شوية تقريبا قبل موعد منتخبنا ضد المنتخب السويدي. حسعيد إن شاء الله للنصور، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. أكثر من الدعاء في جمعة مباركة، أكثر من الصلاة على الرسول، ومتساوش تقرأوا سورة الكهف وربي يتقبل مني ومنكم ومن الجميع. يغيب علينا رمروم رامي الفراتي بسبب بعض الالتزامات المهنية، ولكن يحضر ويقود الفريق كالعادة لوغرو الكابيتانو الجراندي برن. صباح الأنوار
1: صباح النور، ربي فضلك ربي هنيك. اليوم يوم الجمعة، هو آخر جمعة في السنة الهجرية 1447. باهي هكا ولا كان تحبوا تردوا معايا بعد شوية تقولوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكتب لنا رضاك.
0: أمين.
1: هذه من أحسن الدعوات في هاليوم المبارك ذي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: الحكم الصومالي
1: عمر
0: نحكيه عليه بعد
1: خمسة وخميس عليك.
0: شكرا.
1: شفت كنت كتاكك اللي تبدأ مبنى.
2: حاضرين.
1: ما شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله نهاركم سعيد. إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم.
0: أمين. ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. لقرأ نجم النجوم زيدون. صباح الأنوار.
2: جمعة مباركة. رحبك ورحب بالناس الكل. حتىنا في بال. جمعة مباركة يا رفيق. إن شاء الله دعاكم مقبول وإن شاء الله دعانا مقبول. وربي حلها في وجوهكم العباد اللي قاصد ربي الخدمة. والله حتىنا بش نحكي على الحكام بش نحكيه بأكثر تفاصيل. والله فرحت على الاخر يا رفيق، والله كانه معناتها ربي يسكر باب ويحل لك باب. معناتها هو برا كان مشي يشارك في الكوب دي موند هذيك ما يربحش كيما اللي ربحوا
0: 50,000 دولار
2: خويا واستاد مليان. والله مصلي على النبي. اون توكا ربي يسكر باب ويحل لك باب خير من الباب اللي كنت تتمناه انت. اون توكا ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نعديو ساعتين جاي شيخ
0: جاي باذن الله. دونك ساعتين ممتازين وينتهك بنا الشيخ سيف الدين الكوكي جيهان السليني. صباح الفل
3: يا حبيبكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله نعرفش كنت تبعتوا الماتشوات من اي فوا تبعت الماتش الاولاني حسيت لي فما خلل صار لي في الساعه البيولوجيه نتاع مخي ديجا ما نجمش
0: نقول
3: صعيبه الحكايه. وحاولت راهو عمرت المنقله نتاع باش نقوم نفرش الماتش الثاني على اساس هيا نعيشوا جو الكوب دي موند نتفرجوا في الماتشوات الكل ونغرم فكه طفل ولدي. ليش هي قال لي تفرج وحدك
0: ما قلت له تاع الصباح صعيبه برشا كي تقوم الصباح تشوف الريزومي ما تصدقش لي ثم كره قاعده تلعب في الوقت
2: اللي
3: دونك نتمنى لكم نهاركم زين. ونحب نقول اللي في كندا الحكومه قاعده تقترح مشروع قانون يمنع لي ريزو سوسيو خاصه اللي فيهم انتليجنس ارتيفيسيل على اللي عمرهم 16 سنه. دونك احنا نحاولوا نقيسوا سورتو اللي دخل علينا صيف موسم شدين التليفون والتابليت عند الصغار خاطرنا ما نقترحوش عليهم اسي بروغراميت. دونك نحاولوا نقيسوا ردوا بيننا خاطر مش به ياسر لعمرهم
0: مش باهي. ربي يحفظهم ويحفظ العالم يتجه نحو المنع على السمارت فون والتليفونات والتابلات اقل من 16 سنه. نتمنى ان الامور هذه زاد تصير بقنا في تونس ويمنع بطريقه او باخرى لانه الامور مش سهله. لو جران نجم النجوم ناصر البدوي. صباح الفل الصوره
2: مرحبا بك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله جمعه مباركه على تونس الكل. ربي يحفظكم، ربي يعطيكم الوقت طيب، ربي ان شاء الله يعطيكم ما تتمنى والناس الكل. 39 يوم من الكره اللي المقلوبه، الكره اللي هي بالحق اللي هي مش بالحق. انا واحد من الناس مانيش لاقي الى حد الان كيفاش النجم نرقد ونقوم في النهار ما تنجمش ترقد وفي الليل ما تنجمش تقوم.
0: ما راهو الماتشات المهمه
2: كان نتاع تونس الحق كثير
0: تونس لا تونس بيان سور ماتشات للشوك والبلدان المنتخبات الاوروبيه حطوهم في وقت بكري راهو لانه القاره كامله تتفرج وغادي المداخيل وغادي الاشهار وكذا. دونك باش تلقاهم عموما 8 نتاع الليل العشرة نتاع الليل المنتخبات الكبيرة معناها اسبانيا فرنسا الاجواء هذيك. ولكن باش نتابعوا باش نتابعوا باش نتابعوا الكوب دو مون سينو اون فورم
2: ان شاء الله. اون فورم ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله. جمعة مباركة على تونس الكل ان شاء الله
0: عليك على الجميع على كل الفريق على الجولدن بوي
2: بونجور.
4: كل جمعه مثل كل سنة نهاركم مبروك. ولا كما قال زيد معناها ما فيها حتى نكهه، حتى لوفرتور سيريموني دوفرتور راك لي دو ديجا في، ما فماش حاجه تفكروا كي عم تعمل في افريك دو سود وكلي تابلو
0: مدخل افريك دو سود
5: قطر
0: اكسبسيونيل قطر
4: ما شفتيش.
0: لا عندك مشكله حتى انت يا راه انت مشبه للالمان
4: والله مش بس
0: اكسبسيونيل قطر البارح عملوا تصوير نحكيو فيها من بعد باش نعملوا كومباريزون بين تساور قطر وتساور البارح في الولايات المتحده الامريكيه حاجه عاديه بازيك بازيك صحيح كوب دافريك ماش كوب دي مون
4: سي فري بي سينو تو ماتش الماضي ثلاثه كوريا الشماليه، كوريا الشماليه من الجهه الاخرى بتاع الكره الارضيه معناها كي يلعبوا في يلعبوا الثمانيه بتاع الليل في امريكا يلعبوا الثمانيه بتاع الصباح في كل معناها لعبت كل متعذبه معناها كي تعملها في قاره ماهيش قاره ديديي للشيء هذا للكره، خاطر حتى البرازيليا وقت تعمل في البرازيل عملوا فما شويه في البرازيل تلعبت لحد بتاع الصباح دونك يخلط لك ثمانيه نتاع
0: وذيك هو لوجو زاد يشوف الناس اللي باش تتفرج ولا يشوف الفورمه نتاع الملاعبيه زاد باش لعب ملاعبي لحد تاع الصباح علميا ماهيش ياسر صحيحه وانتو ككوب دي موند متعبه ولكن سنشاهدها ونشجع المنتخب. حضره النقيب صباح الانوار مقديده
1: صباح الانوار ربي فضلك يا حاج ان شاء الله جمعه مباركه علينا الكل. احنا قبل رافع عنا عاده الناس اللي تربي حيوانات في الدار مثلا يقيموا صباح سردوك يقولوا ياذن بجد سردوك ياذن انا عندي قطوس قطوس خويا يدق
0: عليا مربيه ولا قطوس يرى
1: لا مربيه
0: اه اوكي
1: فوفو اي يدق عليا الباب رفيق اقسم بالله حاجه غريبه راهو بذوافره حتى اليوم باش نعمل شويه روتار معناتها لا اله الا الله شو الحيوان
0: معناها يعرف الوقت نتاعك يجي قيمة
1: يا ولدي اقسم بالله سته واربعة انا من سن السته اليوم كلي هزني شويه النوم طف طف خبش وكل شيء قلت فوفو ما عاود ديريك
0: تحكي مع بعضكم صبحيه جميله
1: صبحيه جميله انا وفوفو
0: انت لاهبيه ما كلتو دنيتو
1: ما كلتو هي باش نشري لهم بعد شويه ماكله بعد
0: اسمع انا
1: تبارك الله عليه خويا بصراحه
5: يلوح
1: يدمر
0: يثقل عليه المصروف يلوح النقيب وانتو نهاركم اسعد الايام. سلموا عليكم الناس الكل بعد شويه موعدكم مع فقرات العاده ولكن البداية مع رمروم. رمروم حاضر معنا بصوته بروحه بفقرة العادة زابينج بعد الفاصل تنطلق الرحلة وقعدوا معنا ما تبعدوش.
6: رافماج ببليسيتي
7: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
6: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة واربعة وعشرين دقيقة بعد لحظات نحلق نحو المكسيك صديقنا حاتم جاسبار يعطينا آخر أخبار المونديال والمنتخب الوطني فما جديد في علاقة بالمنتخب بالخيارات بالتشكيلة بالرسم التكتيكي يبدو أن الأمور بدأت تتضح شوية ننتظر صديقنا حاتم جاسبار يعطينا آخر الأخبار نمشي وتتسويت للزابينج هذه رف معك حتى للتسعة ونص
6: زابينج
10: عجبك في الوالدين نتاع لي راف ماغوري عزيزي المستمع اللي هما سبحان الله يدخلوا في الجو ساعات اكثر شويه من اللازم اي لا ام زيد قالك رفيق قاعد عامل في ولدي لا لا لا بالعاني يعمل فيه شيء ذا
5: بالحق رفيق امبارح شديناك 10 دقائق
10: في الديو
0: اي اما كي هي تقولك يعمل بالعاني باش يضحك عليك العبيد اش تقول لها
5: نقول هي ما عندوش قلب يشوف فيا ارقام قل لي بالحق قلت لي قالك لي بطل بطل الرزق عند ربي خلي في التريف هذاك ريت الام يا رب
2: ربي يفضلها والله ربي يفضلها وربي يبارك
0: كلها على الفضل
2: ليه من فضل كوش
4: وتعذب فيا
2: وتعذب فيا
0: وخطفني
2: ولا سمح لاخو وراني مخطوف جاهم خذوني
10: بالله يا زياد سايبو بالله راهو ماهوش ناقص يعلم بيه ربي ديجا قصوا عليه لونتين العشرة ونص وطلع عدولة أمان
0: يلا سيدي الرحمة بيه
2: الفاترون عاد بغليل طلعت
0: المعلم
2: بسم الله ما شاء انت ظهرت رفيق ونشتة
1: متوافق
2: كيفاش طلعوا هما العشرة ونص الشو وكالنار يعملها
0: حافظ وحتى حد ما طف عليه ذو سهر الماضي ساعة ما شاء الله
2: فستت فيه تذو وقلت تردوه تردوه قلت لها ما تردوهش يامي ويتقل لي تردوه ما صارت فيه حتى تلزت
0: ما نقول لك حاجة جمالش نسيون في الداء مع أمي ومرتي وبنتي ونسكو
2: مش خصهم اليوم في المونتاج
10: اي خلينا من هذا يدخلنا لعب أخوي اي خلنا لعب واتينا اتينا أخوي في الألعاب وكذا والجو طلع لي الشخصية ترى
0: لا مش مر
2: اي نعتي اي نحرق لك اللعبة اي نمستهلك
10: وانت عندك شخصية بركة
2: وانت عندك شخصية بركة اي نفلسك توا على المباشر
0: هو واحد كود بوكير تحب تلعب العب اذا كان صحيح مبروك عليك اذا كان غلط 500 دينار تعرفها منين باش تقصص
4: مقصوص
0: هي ديجا بلوكي
4: بري مقصوص
0: هي بلوكي كيما يساعدك مترو
10: لا والمشكله وين مش نكونوا واضحين اللي هو اللي زانديس اللي عطاهم رفيق اللي هو تونسي ولعب في الترجي شبيه تونسي ولعب في الترجي فجعوا منا تفرج السؤال
3: جيبوا
2: ربي معك الماني
0: انت هر
2: لعب في انجلترا
10: الماني ايوا هاو طياشة غادي كاي ليلة كل شيء الى 500,000 يا ودي ما تمسنيش في فلوسي يهديك ولكن تحمل مسؤولية كراف مش يصير فيك
2: ربي معلومة مهمة سفوادي يا اخي رقاوك تشرب في قهوتك الصباح وتبكي اليوم على اشرفتك توفى يا حساسة يا حساس
0: انا مش مصدق وانا هذا المساج هذا جاي من داري ما
2: تبكي على اشرفتك معناتها عليك منفخه
0: بقول لك لا لا والله لا خاطرو كي مات بعد مشاو فانتون قدام بنته تعمل في الماستير نتاعها تعرف في ديديكاس لبوها
4: ليدونتيفيكاسيون
0: قلت اسكو كان واحد مشاي بعد ربي بنته
2: يعني قال لها زوجتك على الفرحه اللي عايشتها السبعه بتاع السباحه قلت لها تعال انا ما عادش تحكي على هيك خاطر ياخذوها بعيد على هذا معناتها نفذتك والسبعه معناتها ستة ونص حد تنوحها ستة وربع تقريبا خاطر سبعة على أشرفتك هنيئا ليها سمحنا حكينا إن شاء الله ما تاخذوهاش بالعيد أما تبط الإعلام يا ربي معاك مش ينطق كلهم
10: أيوة إيش قولك أنت أشرفتك وكذا وبكاء على الصباح لا شيخة لا جو متعة وروعة روعة فن عسل سي رفيق يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: تحية كبيرة للجروب رامي الفورات هير سلموا علي رمروم والله مخي بقعدوا في البلاتو خارج البلاتو خاصة أكثر واحد يعطيك أذان صاغية كلنا نضربوك في الأوف كان رامي وبليجي يسمع ويتبع بالك وسلموا عليه برشا إن شاء الله يرجع بحذينا نهار الاثنين في فورما وإن شاء الله يا ربي يبدأ فرحان هذا المهم ونكتفي بهذا لأنه تجربة مهنية جديدة نجرب تتحل قدام رامي في قادم الأيام إن شاء الله ربي يسهل له يا رب أنه شوفوا رامي في اسم الأخبار في قناة فرنسية ما هيش حاجة كانت يستحق
2: ميتيو أخبار ربي سهله
0: ربي سهله فيما فيه الخير بعد الفاصل نرجو ناخذ صديقنا حاتم كاسبار من المكسيك آخر أخبار المنتخب وكما قلت فما الجديد في علاقة بالتشكيلة في علاقة بالرسم التكتيكي يبدو أنه صبري لموشي سيفاجئنا في مقابلة السويد شاء تكون مفاجأة سارة هذا ما نتمناه صديقنا حاتم كانوا في يستنى فينا في التليفون بربي شاوروا بعض الصور اللي بعثهم لي هل نجم نهبطهم ولا لا لأن الصور مع أصدقاء وصديقات في المكسيك يبدو أنه حاتم فريمو خلينا نقولوا تأقلم بسرعة إن
4: شاء الله يروح إن شاء الله يروح
0: إن شاء الله يروح يلا عايش الكوب دي موت وتفاصيل الكوب دي موت نعود بعد الفاصل
6: راف ماج على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: جوانا فام. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق مشناق.
1: 37 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. نحلق مباشرة نحو المكسيك، حاتم جاسبار في الانتظار. توت سويت التران دو جور.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. تراند دو جور.
1: حاتم صباح الانوار.
4: احلى حاتم،
5: صباح الفل، صباح النور رفيق. تحيه ليك، تحيه لولاد الكل، نصبحوا على كل اصدقائنا اللي يسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا اخويا، وان شاء الله صباحك كله مليان بالفرحه،
4: صباح ايام باركه،
1: بالحب، بالحاجات المزيانه الكل. كيف الحال حاتم؟ شين اجواء في المكسيك؟ تمنى.
5: الحمد لله، الحمد لله، تغيرت شويه الاجواء وتغيرت شويه الاحوال، وكل لانه البارح كحكينا وكانه ما فماش اجواء تاع كوب دي موند. الحقيقه ديما نحكي ديما رفيق على مدينه مونتريال هنا اللي ما فماش ربما اجواء كبيره بالنسبه لكاس العالم، لكن اليوم قبل المقابله وخاصه رفيق بعد المقابله شفنا احتفالات كبيره، شفنا الجمهور المكسيكي خرج للشوارع، شفنا اجواء مميزه الحقيقه. بدينا نعيشوا في الجول الصحيحه نتاع كاس العالم، فوز منتخب المكسيك اليوم 2-0 قدام ساوث افريكا، وفوز كوريا الجنوبيه على التشيك 2-1 في افتتاح المونديال. شفنا المقابلة في مكسيكو سيتي، تقريبا 90,000 متفرج اليوم، وتابعنا كل حفل الافتتاح، وإن شاء الله بدينا نحسه كمان فما مونديال، فما واحد على الأقل يتفرج على برشا جماهير، يتفرج على برشا كورة، وحاجات مزيانة برشا. هذا بالنسبة للافتتاح المونديال يا رفيق.
1: كيفاش شافوا الافتتاح؟ شتحكي على الافتتاح؟ وسائل الاعلام غادي هناك نعطيو راينا احنا شويه، ثم شويه ديسيبسيون معناها مقارنه بكوس عالم سابقه. ديما ريفيرونس تاعنا قطر، بوتيتر ننتظر امريكا في حفل الافتتاح نتاعها اش باش تعمل، ولكن عموما كانت خيبه امل البارح، حاجه عاديه كلاسيكيه، فماش حاجه كبيره مقارنه بالحديث على كاس عالم. حاتم،
5: وخيبه الامل الاكبر رفيقي من حيث التنظيم عند الدخول الى الملعب، لانه فما فيديوهات موجوده حتى على سبور بايدي، وانا فاهم فما في فيديوهات متداوله انه صار فما برشا اكتظاظ وبرشا معناها سمعوني دزان وبرشا معناها حاجات مش منظمه كانت قبل الدخول الملعب، وتسببت فوضى كبيره ما بين حتى بعض الامنيين وبعض الجماهير قبل المقابله. وخيبه الامل اعتبروا حفل الافتتاح بصفه عامه لا يليق معناها بالاسم اللي خذته كاس العالم، اعتبروه حاجه عاديه جدا. وديما قعدت في بال اكثر كلمه دولة رفيق، قاعد يقارنوا العباد بمونديال قطر، اكثر كلمه اللي قاعده تتداول انه مونديال قطر الافتتاح نتاعه كان بعيد كل البعد على غيره. دونك هذا بالنسبه لحفل الافتتاح، في انتظار كوره ان شاء الله تكون قمام، فما برشا كوره في المونديال هذا يا رفيق.
1: في انتظار الكوره شفنا شويه مقابله المكسيك والافريك دو سود، الحقيقه جنوب افريقيا كانت خارج الموضوع، بعيده ياسر على الصوره اللي تصورناها تظهر بها في كاس العالم. منتخب مكسيكي مدفوع ب 85,000 متفرج تقريبا، كان افضل بكثير من منتخب جنوب افريقيا. انتصار منتظر منطقي، وننتظر قادم المقابلات. غدوه باش تكون تقريبا اول مقابله كبيره تهمنا احنا على الاقل كتوارس، المغرب البرازيل، حسعيد لوصول الاطلس ان شاء الله، ولكن يهمنا اكثر نسور كارتاج. ما بين حكينا البارح الصباح وحكينا اليوم تعداو 24 ساعه. حاتم، شو صار في ال 24 ساعه؟
5: شنو صار في ال 24 ساعة الأخيرة رفيق؟ تعيين الحكم الأرجنتيني ياين فالكون بيريز، حكم الأرجنتيني هو اللي بيجي يزفر المباراة تونس ومنتخب السويد إن شاء الله في افتتاح مقابلتنا في المونديال. ياين فالكون بيريز أرجنتيني دولي من سنة 2019، الحكم ماذا رفيق يسميه فيه؟ الحكم البطل. الحكم البطل علاش يسمي فيه الحكم البطل؟ انه الحكم هذا كما نقولوا عنده سيرتيفيكا سباح منقذ، سباح منقذ. مرة في مقابله في الدوري الارجنتيني فما ملاعبي تعرض لحالة اغماء وابتلاع للسان نتاعو، بلع لسانه، الحكم هذا هو اللي قام بالاسعافات الاوليه، هو اللي كما نقولوا انقذ من الموت المحقق من وقتها، ولا يسميه فيه الحكم البطل. الحكم هذا
1: تهنينا على الاسعافات، معطيني الانذارات والاخصائيات صعيب، مش صعيب، نرفوزي مش نرفوزي، حالين عليه الكتاب ولا حاتم؟
5: حاليا الكتاب كاسح برشا رفيق
1: غير الوقت معناه الناصر كبير شويه ولا راهو سينو في الليست دي كونتاكت يلا
5: سينو الناصر بده يخرج من الباصا الاولى كارتون روج مع الحكم هذا حكم كاسح برشا حكم يعطي برشا انذارات ويعطي برشا اقصاءات معناها انا لازم تحتاج مع الحكم هذا رفيق والحاجه انه عرفوا الحكم هذا انه هو اللي كان ادار مباراه الترجي التونسي وتشيلسي في كوب دي موند دي كلوب الاخرانيه في في في كاليفورنيا وزير الترجي في كاس العالم انت يعني في ثاني مره يزفرنا احنا كتوانسه بالنسبه للحكم يايل فالكون بيريز كما قلت دولي 2019 ويعطي في برشا اوراق صفر اوراق احمر دونك الحكم هذا كما نقولوا احنا اللاعب لا دونك مع القوانين الجديده نتاع الفيفا دونك واضح الموضوع انه
1: لازم دونك من نوع الحكام السارمين فوق الملعب ما يتسمحش نقصوا من الكلام نقصوا من الاحتجاجات اللي ما باش يبدلوا شيء عموما مع حتى حكم ما فما حكام ما يراتيلكش حتى جيست حتى نتره حتى كذا دونك ردوا بنا لانه ربي ان شاء الله يجيبنا في السواب ونحقوا نتائج باهيه راهو الانذارات اللي باش ناخذوهم ينجموا يكونوا صحيت عندهم وزن كبير فكي الكلاسمون بعد نتاع احسن ثالث وثمانيه احسن ثلاثين الحصه التدريبيه وبوادر التشكيلة الأولية والرسم التكتيكي حاتم يبدو أنه ثم توجه صبري لموشي نجم يفاجئنا شوية
5: الحصة التدريبية اللي دارت اليوم دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام رفيق وكما قلت لك البارح أنا وعدتك أن تكون فما ملامح التشكيلة تقريبا بنسبة تتجاوز 90% بدينا نعرفوا ملامح التشكيلة الأساسية في انتظار كما قلنا اليوم إن شاء الله رفيق تكون فما حصة بحضور وسائل الإعلام وحصة فيها تصريحات إن شاء الله بتباع يكون موجودين بعد التصريحات ومواكبة الحصة التدريبية الأخيرة علاش قلت أنه إلى حد الآن رفيق لم يتم الحسم في اسم الحارس لأنه إمكانية التغيير موجودة بنسبة مئوية
1: مهيب الشامخ أو شكون
5: أو أيمن دحمان مهيب الشامخ أو أيمن دحمان
1: صبري مستبعد من أنه يكون هو أساسي
5: بالفعل معناه صحيح صبري بن حسن صعيب يكون هو الأساسي ما بين مهيب الشامخ وأيمن دحمان ما زالت الرؤية غير غموض كبير في النقطة هذه سينو بالنسبة للرسم التكتيكي كما حكينا البارح قلنا أنه بتاتر يلعب بثلاثة ملعبية في الدفاع وبدأت الصورة توضح لأنه كيشوف اليوم التعويل على يكون على فاليري على الجهة اليمنى علي العابدي على الجهة اليسرى ثلاثي ثلاثة ملعبية رفيق في خط الدفاع نحكيه على الرقيق الطالبي ادم عروس قدامهم الياس الصخيري راني خضيره حنا بعل المجبري الياس العاشوري وفراس حواس هذه بوادر ديما رفيق في انتظار التاكيد علاش نقول هكا لانه صبري لموشي من اكثر المدربين قولوا حتى في مستوى المنتخب التونسي واللي درب عبر تاريخ تونس اكثر مدرب تكتما على التشكيله من الاسول اللي يعرف التشكيله هو صبري الا موش اللاعب ما يعرفش يروح لحد الان اسكو باش يلعبوا الا ولكن حسب ما قاعدين نشوف وحسب المصادر اللي عندنا انه فما امكانيه اللعب بثلاثه ملاعبيه كما قلنا في خط الدفاع موجوده برشا كما قلت رقيق طالبي عروس فاليري العابدي صخيري راني خذيره حنا بعض
1: دوك اسماعيل الغربي اللي كان اساسي تقريبا في كل المقابلات تتجه النيه نحو عدم التعويل عليه في المقابله الاولى ضد منتخب السويد هكا حاتم
5: ربما كما قلت علاش لهنا رفيق لانه يجي نقول لك انه حنا باع المجبري اكثر ملاعبيه اللي تفك وتعاون برشا في الدفاع كمان نلعب اليوم ضد منتخب اسمه منتخب السويد بقيمة تسويقية تتجاوز 345 مليون يورو أو أكثر مع ملعبية في وسط ميدان الهجوم متاعه روقوي وقوي برشا ما حكيوش على منتخب معناها في المتناول منتخب السويد منتخب راهو كبير من تصنيفه في العشرين في القارة الأوروبية دونك اليوم بتاتر يخمم أكثر في عملية الكورة في ترانسيسيون ديريكت في برشا لعب معناها دونك يقولك
1: زاد حاتم معناها باش حتى الأولاد يكونوا واعيين أنه هذا هو المورسو اللي يزمي تقدم راو المنتخب السويدي راو ترشح بمعجزة للمونديال هذايا باش أنت تعرف أكثر مني متابع أكثر مني معناها ترشح بمعجزة حتى في مقابلته الودية خذت ثلاثة ولا أربعة مع النرويج هزيمة معناها مانيش مثلا ما يتقارن بالنرويج المنتخب السويدي على الامكانيات الموجوده اللي عنده رغم انه امكانيات محترمه ولكن مش من عمالقه اللعبه هذه خاطر تو الخطاب حاتم لازم يتقال الملاعبيه معناها عندنا شانس لازم نلوجوا عليه كان حتى مع السويد باش نخافوا وكذا راهو انتهى ونتذكروا 2022 الدنمارك راهو كان رابع اوروبا معناها كان يغالى تسلحني حاتم، عملنا مقابلة محترمة جدا مع الدنمارك. دونك يلزم واحد يمشي جوز كوبو منتخب سويدي اللي يظهر لي عنده زوز إصابات هكا ولا حاتم.
5: عنده فما بلاعب يتعرض للإصابة رفيق حسب المصادر السويدية جوديونسون، ولكن معنا ما فماش حاجة تخوف، بمعنى أنه اليوم كيشوفوا احنا أخبار منتخب السويد اللاعب اللي تعرض للإصابة رفيق ما فماش حاجة كبيرة،
1: معنا نجم يكون أساسي
5: هو الظهير الأيسر، نحكيه على جابرييل جودمونسون رفيق اللي تعرض للإصابة في إحدى الحصص التدريبية، ولكن هو تعرض لإصابة وبعد بقى في مقر إقامة منتخب تحت إشراف الجهاز الطبي منتخب السويد، وحتى الآن كما قولوا ما فماش مؤشرات على غيابه عن المقابلة قدام منتخب الوطني التونسي، وأصلا حتى منتخب السويد رفيق فما تغييرات على مستوى التدريبات يعتبروا هما التغيير غير متوقع في التحضيرات، اضطر انه التغيير ملعب التدريبات نتاعه بسبب ترتيبات تنظيمية خاصة بالكوب دي موند اللي اعتبرته الصحافة السويدية أمر مزعج، لكنه تقول هي ما أثرش برشا على استعدادات الفريق. ديما نحكي الصحافة السويدية تحكي على احترام كبير للمنتخب التونسي، وفما في الوسط قصة يقولوا ذات طابع خاص، ديما نحكي على الصحافة السويدية تقول أنه لاعب معتز نفاتي رفيق سبق له تمثيل منتخبات السويد في فئات السنية قبل ما يختار اللاعب مع المنتخب التونسي، اعتبرت أنه مواجهة السويد باش تكون كما نقولوا مقابلة خاصة جدا بالنسبة لي، ولكن معتز نفاتي صعيب باش يكون اساسي في المقابله باعتبار وجود يان فاليري. هذه ديما نحاول نعطيه اكثر اخبار ما بين تونس
1: وشنو يحكيوا علينا في الصحف السويديه، شنو البرنامج اليوم وغدوه. احنا غدوه تعرف ما عندناش برنامج، دونك برنامج المنتخب اليوم وغدوه حاتم وقتاش الندوه الصحفيه الحصه التدريبيه، اعطينا تفاصيل
5: الحصه التدريبيه رفيق في نفس الملعب، وحصه تدريبيه اليوم كما قلت بحضور وسائل الإعلام وبحضور الجماهير. بالنسبة للحصة التدريبية غدوة باش تكون مغلقة بطبيعة الحال، هنا نحكيه على آخر حصة تدريبية في آيا دوس ترينينج سنتر، هو كما قلنا دائما الملعب اللي منحه الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا للمنتخب التونسي لإجراء التدريبات. دونك اليوم باش تكون حصة تدريبية، ونزيدوا تأكدوا أكثر رفيق المعلومة اللي كنا نسوقوا فيها على مستوى الاختيارات اللي باش ينزل بها صابر لاموشي، سينو غدوة تكون ندوة صحفية باش ناخذ تصريحات صابر لاموشي وأصلت أيضا تصريحات منتخب السويد وشنو رأيهم في المقابلة. إن شاء الله يا رفيق من الاثنين على الاثنين
1: إن شاء الله يا ان شاء الله يا ربي ندخلوا مع بعضنا وتكون معنا نهار الاثنين، ويكون الانتصار المنتظر للنصور ضد منتخب السويد. شكرا لك حتوم، ان شاء الله نهارك اسعد الايام صديقي، بالتوفيق ان شاء الله، ملتقانا احنا نهار الاثنين في الرف معك
5: ان شاء الله باذن الله، وكما قلنا ان شاء الله بطبيعه. ولكن جيت نختم بكلمه انه بعد انتصار المنتخب المكسيكي اليوم في الجوله الافتتاحيه تاكدت جدا انه مونتري البلاد هذه تواتي زوج من الناس هما زياد المكي وحاتم الحاج.
1: سمعت
4: والله انا غالب ظروف يا
1: احنا شفنا حاجات يا حاتم، نجم نقولوا لك هنيئا ليك بالوضع الجميل غادي بالبلاد الجميله
4: خايفين عليك لما تروح
1: حاتم، اهم حاجه كاريرك حاتم، اهم حاجه كاريرك
6: المكسيك فيها مناظر طبيعيه
1: مزيانه برشا مزيانه برشا. والبارح حاتم بيقول لي الاجواء دخلت في
6: التروبيكال هي
1: كوب دي موند بدات البارح بعد ماتش المكسيك، الشوارع تعبات، الناس فرحت خرجت تحتفل. شكرا لك حاتم، بالتوفيق صديقي، وان شاء الله ملتقانا نهار الاثنين ونحكي ولا انتصار جديد للمنتخب في المونديال ان شاء الله يا رب، هذا ما نتمناه. نهارك زين حاتم،
5: شكرا، نهاركم زين، نهاركم اسعد
1: الايام. شكرا لك صديقنا حاتم، تحكيم صغير ناصر دحمان مهيب الشامخ، عادي اليوم ليله مقابله من عرش الحارس ناصر.
7: بون بالنسبه لنا احنا ما نعرفوش، لكن المدرب النجم يكون يعرف
1: ممكن يقول لك ايزيتون مثلا كان فما ماتش يبدل، ولا فهمش معناه ايزيتون ترنا
7: اي مادام ايزيتون هو انا ما يقلقنيش حق كان يغير، كان باش يغير ما يقلقنيش على خاطر مش يغير بنسان ما عندوش التجربه. بالنسبه لي انا كان عمل شوا باش يغير حارس اليوم عمره 28 سنه لعب كوب دافريك، لعب بطولة عربية، لعب كأس العالم في قطر.
1: مش هذا مش هذا، كنا نجم نقولوا نفس الكلام لو كان اليوم من الأول بدا دحمان وبعدش نحط مهيب.
4: أنت دخلت الدود
1: كوب ديموند سي، إذا كان ذي تحسن ملعبي الدود دخلته ديجا في دحمان كي ناحيته خاطر هو كان تيتولي، ثم تو دخلت الدود في مهيب، وغدوة يهبط دحمان لا قدر الله يعمل غلطة باش ترجع مهيب، هل باش تلقاه مازال حاضر ينجم يلعب بعد لحظ الروح ولعب لي ماتش ميكو؟ ما نعرفش، كنت أفضل مركز الحراسة يتم الفصل فيه نهائيا، بقي كل مثال.
7: هو أنا معاك راهو في التمشي هذا، ما ينجم يكون زاد فما قوس قاد محلول اللي احنا ما نعرفوش، بتاتر المدرب ديجا قبل بجمعة ولا 10 أيام ولا قبل حتى ما تبدا التحذيرات الكأس العالم اللي خلى الناس الكل معناتها اون اليرت. نجم ما تعرفش شنو الخطاب اللي صار ما بين القولة والمدرب، راه هذا حاجه ما نجموش نعرفوها.
1: الناس لكن كي تلعب دو ماتش ميكو الاخراني تهبط مهيب، فماش خطاب، فما رساله واضحه، مهيب انت الحارس الاول ليه واللي معاه،
7: هذا هو
1: ما تنجمش تكون حاجه اخرى،
7: هذا هو معناتها المعقول اللي تحكي فيه انت. ينجم يكون اون باراليل فما خطاب اخر، ولا ينجم يكون المدرب عنده فكر اخر ما نعرفوش رفيق الحكم تاع ربي.
4: الخطاب اللي قلت عليه هو قال

0: من اللي ماتش ميكول كل لعبت كلهم باربعة، معناها باربعة مدافعين دوز اكسيو. نزيد نحط الفرضية هذه، يعني ليش انا ماني عارفه منتخب السويد من رامو صبري ملي صح متفرج في الجمعيات ويعرفهم ايه اذا كل فرضية دارت في مخ ما نستحقش انا ميتون اي تي نلعب فيها بثلاثة، ميتون كندا، ميتون نمسا، ربع ساعة لبلجيكيا.
1: هو انا باش نتفاعل معاك نجم يكون ماتش ببلجيكيا خرج له برشا حاجات اللي ما شافهمش قبل، وقت اللي انت بيختش تصلح روحك تصلح روحك، وقت اللي تعمل ديسيبسيون، وقت اللي انت تمشي في تمشي معين ولا تحط فكر معين وانت ما مشيلك خرجت منه ديسيبسيون، وقت اش تعمل يزمك تصلح تحاول باش تخرج من الديسيبسيون هذيك باحسن ظروف باش تبدل. بيان سور احنا نحكي ولا خيبه امل انك لنا خمسه اليوم، المفروض انك يزمك تحاول تتفاعل معها.
0: هو قال النقطه الايجابيه في المقابله هذه بار انه ما خرجناش مضروبين معنا حتى بليسير، هو عروس يبدو انه البيرفورمانس الدفاعيه نتاع عروس عجبت صبري الاموشي دوك، ولا يقول لك ناسوري اكثر مع بتتر السويه تلعب دوز اتاكو انه يلعب بثلاثه جربناها قبل ونجحنا. انا يعني مشكلتي انه ما تلعبتش حتى نص ساعه، تعرف
1: مثلا اكثر
0: مني لونترينمون مش كيما ما تشوف
1: في السيريال. ايش نقول لك؟ والله لا مشكله كبيره، خاطر الملاعبيه هذوما في المستوى العالي سور لو بلون تكتيك معناتها فما خدمه.
0: ماناش في المستوى العالي صديقي، احنا نلقفوا معناها تكتيك مو راه الملاعب يتحطوا في البوست ومع صاحبه 10 ماتشات وان شاء الله يتختف.
1: يا رفيق ديما كي تحكي على ملاعب موجود في الكيب ناسيونال فما عنده الحد الادنى في قراءه تكتيكيه، معناتها وقت اللي المدرب يخدم معاه في التابلو وفي الشوا تكتيك وفي الفيزيوناج معناتها ينجم، وزيد كيف كيف عنده اسبوع كامل خدمه ينجم كوميم ينجم يرقع برابور اللي شافه رفيق. على خاطر ايش اقول لك، راه وقت اللي المدرب احنا وقت اللي نقولوا التقييم وين يصير؟ يصيرش بعد لي زيكسبلوا، يصير بعد الديسيبسيون. فما ديسيبسيون صارت اليوم، المدرب شاف حاجه اخرين ان شاء الله ما تنجح وان شاء الله تخطف.
0: هذا ما نتمنى حسب صديقنا جزبار حاتم الدحمان ولا مهيب الشامخ، مازال فما دود في المنتخب الثابت باش يكون فاليري على اليمين العابدي على اليسار. يبدو انه نيه تتوجه نحو التعويل على ثلاثه اللي هما رقيق الطالبي وعروس خيري وخذيره. علاش خسرنا ماتش كامل ملعب خيري مع خذيره مثلا؟ ناس ما لعبتش مع بعضها جمله، تعرف انت ناصر معناها دو بيفو باش يقسموا التيران مش سهله، باش يعرف وين يقف وين يتيح ويتيح دياغونال. معناها كنا يلعبوا كوت كوكوت الماتش اللي فات باش تخلق اكثر لحمه بيناتهم. سخيري وخذيره لعبوا بعض عاودوا غابوا على بعض بيعاودوا يتلقاوا في الماتش هذا. حنا بعد كالعاده في بقعه ان شاء الله، حنا بعد نقولوا احنا ماخذ ماخذ لاسوندوم تيشيك في المجموعه ليدر، معناها بعد ياس العاشوري شوات حاجات الواحد يقول شويه المخاوف نتاعو قبل المقابله. الحقيقه درافي ثقل في الترانزيسيون، وانا اليوم انا كنفك الكوره شكون اللي باش
1: يهز؟
0: انت مش تعمل على حنا باع البركه راهو معناها بالفيفاسيتي نتاعو كل شكون سخيري وخذيره نعرفوا فماش ريتم كبير ولا عمر وكذا. شوات ماهوش كل لافونسونتر اللي يجري برشا، معناها دونك عنده سيكاليتي ما نشكوش يوم، ولكن مش يعمل لك 60 متر سبرينت وتلقى دونك ما نعرفش كيفاش يخمم، ولكن
1: أتمنى
0: افضل افضل افضل اختيارات للمنتخب.
2: رفيق سامحني.
0: اي تفضل نقيب.
2: انا تعرفوني مانيش كروي برشا، اما عندي سؤال فيه نوعا ما من التطفل اذا كان تسمع.
0: تفضل.
2: نحب نعرف تو مثلا مقابلات من هذا المستوى في كاس العالم من المفروض الفرق تعرف بعضها، معناتها انا باش نلعب ضد فريق اخر
0: بدي اعمل دياز.
2: هذه الدرجه العاليه من التكتم لاخر وقت ما تعرفش شكون يا اخي، هو قص عادي
0: لا مفيش
2: في الاخر وقت شو
0: اذا كان باش نلعب لك تروا في الديفونس مش كيما باش نلعب لك باثنين، مش كيما باش نلعب زوز اتاكونات كيما باش نلعب ثلاثه اتاكونات. انا نخليك ما تعرفش انت باش تهبط انت تشكيله ونجم انا نفاجئك خاطر انك تغير في وسط المقابله. ذيك من الحاجات اللي نبحث عليهم انا في وسط المقابله. يلا شلا مربوح المنتخب هذا،
3: من نتمناه في العاده ما تقنعنيش. فسرت لي تو دياغونال وكيفاش يهبط وكيفاش يطيح، والله اقنعت
0: سمعت امبارح قالوا ما
3: عاد عاود بالله كان
0: جيت ديما يقول لك تيح دياغونال قلتها ما عادش يطيح. شلا حسعيد يا ربي للمنتخب هذا ما نتمناه، شلا فورما تكون حاضره. نخرجوا فاصل ثم نواصل.
4: راف ماج بوبليسيتي.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.

0: دك أورانج.
1: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.
2: مونديال السنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, la bureau officielle de l'équipe nationale de Tunisie. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين.
7: عندك أورانج.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
7: ديوان فم صوت كوم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق بوشناق.
8: تحية لكل لاعبي السي اس اس اللي كان رئيس فرحهم ناس.
9: يا ابني قاس
8: يجم يضرب
9: ولا متخبي انا تحت الطاوله
8: يا ولد يعطي راي ذبه
10: بارك جنبه ساكت
8: صحيح
10: قال لي معايا انت
9: خايف لتجي
10: الرسم التكتيكي هذاك
8: اعطيت راي ضد راي وشوي يا ولد وليد تقولوا يا اخي راني صحاب
9: كل واحد
8: بيبس كانوا بلاستيك ولاو بالله الناس اللي يوخر صلي على النبي خويا انت
10: اللي خويا راك ماشي
8: راني فاهمك يا غالي توا في لونتير خويا
10: اما ريت النقاش هذا اللي صار تصور الممرر وستاف نتاعو شيعمل
8: لا وتصور ستاف مع فوزي وستاف يحكي فوزي يقولوا لي نحب حاتم على اليمين مش الناصر يلا نمشيو نحكيو على الجديد انتوما اللي تسمعوا فينا انتوما اللي قررتوا باش بدلوا كهربتكم اللي حاب يشري كهرباء للخدمه اللي حاب يشري كهرباء للسيف اللي حاب يبدل كهربته والكهرباء قدامت الجديد يجيكم من عند البتيل
0: الصيف جاء والخرجات زادت والمصاريف هات هات اما اش قولك ان الصيف هذا تبدل كرهبتك زادة انهم مع ليزينج صيفي من بيتي البنك البنك التونسي الليبي الحكاية ولات أسهل برشا كان تحب على كرهبة جديدة من الباكو تنجم تتمتع بزيغو اوتو فينانسمون فخيلو دوسيي اوفير ومدة خلاص توصل حتى لسبع سنين وإذا كنت تحب على فواتور هيبريد ولا إلكتريك عندك تو بريفيرونسييل يعني فايدة أقل أما إذا كنت تخمم في بونوكازيون كيف كيف الحل موجود مع بي تي ال بانك تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين مش عامينك هاو ليزينج صيفي من بي تي ال بانك باش الصيف هذا يكون أخف على الميزانية وقرب لأحلامك العرض متواصل حتى لآخر جوان لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800
8: تحية للأصدقاء في بي تي ال كيما كنتوا تسمعوا في سبوت، اختار الكرم اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا تفاصيل على بي تي ال بوان تي ان ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ سيافي كرم جديدة ومن غير ستريس نتاع لو تو فينونسمون. نعاود نذكر 70 131 800 الرقم اللي تنجم تكلموا عليه ولا تدخلوا على بي تي ال بوان تي ان تعرفوا أكثر تفاصيل. اللي يحب يبدل كرهبة نتاع العائلة، اللي يحب يشتري كرهبة للخدمة، اللي يحب يشتري كرهبة أوكازيون عمرها ينجم يخلط للخمس سنين مش للعامين كهو. الحلول الكل موجودة مع بي تي ال، زوز عناوين بي تي ال بوان تي ان وإلا 70 131 800 وإلا أقرب أجانس بي تي ال ليك. وإن شاء الله سيفكو مبروك. نكتفي بهذا القدر لأنه ما عندناش وقت للأخبار أخرى باش نحكيوهم في التراند. كان هذا التراند جورا
11: أحلى بونوس لأحلى ناس
12: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
13: أريد طور عالمك.
8: الأخبار ثم نعود باقي الفقرات حتى لتسعة، والتسعة يجي بحذنا شيخنا سيف الدين الكوكي. تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب، عنا مديدة ما سبحناش عليهم، صديقنا حبيب برسالة، أحفاد والدالي، أمل بالحاج، إبراهيم، صديقنا مهدي يوسف، كل الأصدقاء، سامي السليتي، منى العامري، شكرا على الوفاء، شكرا على التفاعلات، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. الأخبار ثم نعود في الرفماج.
13: رفماج
7: ببليسيتي.
14: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10-19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لانتريك عند ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
15: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
16: لحظه ما تعلقت
15: علي هكا قهوتي الكل شربتها لي.
16: شكون يشرب لك في قهوتك؟
15: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
16: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري.
15: عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك.
16: اخرس فيك زيد.
15: في وين هي اللونس؟
16: الو
15: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
16: هي تنوريك فيها.
15: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها.
16: قتلتها
15: عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت.
16: ترى تحكي على ناموسه
15: لونس نسيك السوفرانس.
7: برودوي LTH. ديوان FM.
0: ديوان FM.
7: صوتكم.
0: بوليتيك، سوسيال، أكтуаليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان FM فلاش نيوز
17: موجز الثامنة. ديوان FM صباح الخير. حديث مرور جدة فجر اليوم بالطريق المحلي عدد 887 على مستوى منطقة البريج من معتمدية المزونة أسفر عن وفاة عن حالتي وفاة وثلاث حالات في حالة حرجة وعدد من الإصابات وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة سالم الناصري. وتمثلت صورة الحادث في انقلاب سيارة لنقل العاملات الفلاحيات حيث تم إسعاف المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالجهة. أجهزة التدخل الميدانية المشتركة باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بولاية بنزرت تتمكن من النجاح في حدود الساعة الواحدة من فجر اليوم من تطويق الحريق المفاجئ الذي نشب ليلة أمس بالجانب الغربي لغابة الرمال وتحديدا منطقة مأوى شاطئ الرمال الكبير وسيطر على نيران الملتهبة بالنسيج الغبي للمكان وذلك عقب ما يزيد عن 5 ساعات من المجهودات وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن ولاية بنزرت. وفاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حسان الإنوبلي بأنه بالتوازي مع سيطرة على الحريق سيتم الإبقاء على فريق رقب ميداني من مصالح الحماية المدنية والغابات لتأمين مرحلة التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران لأي سبب، كما يجرى العمل على حصر المساحات المحروقة التي تناهز 1.5 هكتار من النسيج الغابي المتمثل في أحراش وشجيرات وفق البلاغ ذاته. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تعلن في بلاغ في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب، تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 26 و2000، وتم تحديد سعر القمح الصلب ب 120 دينارا للقنطار باعتبار منحة التسليم، أما القمح اللين ب 110 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريعة. وبالنسبة للشعير وتريتيكال فقد حدد السعر ب 90 دينارا للقنطار. وفادت الوزارة في بلاغها أن يوم 15 من جويلية المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي وتريتيكال من الصابة الحالية، والحادي والثلاثين من أوت هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم بالنسبة للقمح. في العالم، الخارجية الإيرانية تقول أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، ونص التفاهم هو جاهز تقريبا. هيئة الطيران المدني الكويتية تقدم رسالة احتجاج للمرة الثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الهجوم الأخير أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية جسيمة لحقت بمرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية، ما ترتب عليه أثار خطيرة تمس من سلامة وأمن الطيران المدني. ختاما، طقس اليوم يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات وريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب فمضطرب، وتكون درجات الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوشي، للقاء.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
18: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
19: صباح النور، اهلا بكم بداية مع كأس العالم. منتخبنا الوطني واصل الاستعداد لمواجهة مهمة صباح يوم الاثنين ضد السويد. اكثر تفاصيل واخبار المنتخب ناخذهم في مباشر من المكسيك مع حاتم كزبار. مساء الخير حاتم.
20: صباح النور أمين، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا. منتخبنا الوطني التونسي يجري اليوم الحصة التدريبية قبل الأخيرة، حصة مش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام، مش ناخذوا بطبيعة عدد من التصريحات من بعض اللاعبين اللي تعينهم للاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا الجامعة التونسية لكرة القدم. حصة اليوم كالعادة في المركز تدريب رايا دوس اللي هو معروف أيضا باسم البريال، ومركز التدريب البريال المقر التدريب الرئيسي للمنتخب الوطني التونسي ونادي مونتيري المكسيكي في ولاية نويفو ليون بالمكسيك. اللي هنا أمين كما قلنا الحصة التدريبية باش نعرف ونتأكد أكثر ربما على الملامح التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مواجهة المنتخب السويدي. الحصة نتاع البارح تقريبا كانت مغلقة أمام الجميع، ولكن حسب دائما المصادر الخاصة كما كنا وتحدثنا أنه فما بعض الشك لحتى الآن أمين في اختيار حارس المرمى بين مهيب الشامخ وأيمن دحمان. سينون بدأت ربما وكأنه صبي لموشي مقتنع بوجود ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع، عمر رقيق، منتصر طالبي، آدم عروسيان، فاليري، علي العابدي، راني خزيرة، لياسر الصخيري، حنا بعد المجبر اللي يصل عاشوري وفي لا تصور ديما نقولوا هكا امين بانتظار دائما انه باش نتاكد، ولكن النيه تتجه نحو التعويل على ثلاثه لاعبين في قلب منتخبنا. اليوم يجي الحصه التدريبيه قبل الاخير، غدوه حصه نموذجيه فيها ايضا ندوه صحفيه ايضا المنتخب السويدي باش نعرفوا بطبيعه الحال اخر اخبار المنتخب السويدي. من جمله الاخبار انه فما احترام كبير للمنتخب التونسي امين رغم خساره ضد مباراه الوديه امام بلجيكا، وسائل الاعلام تحس انه المنتخب التونسي يبقى منافس صعيب بسبب انضباط تكتيكي وقوته البدنيه وخبرته في البطولات الكبرى، وتحذر من الاستهانه به اللي نحكيه على الصحافه السويديه، ويعتبر مفتاح الفوز بالنسبه للسويد هما اللاعبين الكسندر ايزاك وجيوكي ريكس. معناها حكيوا برشا، حكيوا ايضا على قصه ذات تابع خاص على معتز النفاتي اللي عنده وسبق تمثيل منتخبات السويد، حكيوا ايضا على تغيير غير متوقع في التحضيرات في مكان التدريبات، ولكن يعتبروا ايضا امر غير مزعج قلق بسيط بسبب اصابه اوعكه صحيه للاعب جابرييل جودمونسون في احدى الحصص التدريبيه، ولكن رجع يترينا. معنا هذه دائما امين بعض الاخبار خاصه بمنتخب السويد في انتظار ان شاء الله كما قلنا احنا يهمنا منتخبنا. ملامح التشكيله بدات تظهر ديما بنسبه مئويه كبيره في انتظار التاكد خلال الحصص التدريبيه امين اليوم
19: وغدوة، وعلى أثر
20: إن شاء الله
19: نواجه منتخب السويد. واضح، شكرا لك حاتم. كان معنا مباشرة من المكسيك، مواصلين مع كأس العالم اليوم الأصبح لحساب المجموعة الأولى. منتخب كرة جنوبية فاز هدفين مقابل هدف ضد منتخب جمهورية التشيك، وفي نفس المجموعة يوم أمس منتخب المكسيك فاز من منتخب جنوب أفريقيا هدفين مقابل صفر لحساب المجموعة الثانية. منتخب كندا يواجه اليوم بداية من الساعة 8 الليل المنتخب البوسنة والهرسك. رسميا ماهر الكنزاري باش يكون المدرب الجديد لنادي زاخو العراقي. الكنزاري امضى يوم امس بصفه رسميه لمده موسم مع الفريق العراقي. كيف الدوري العراقي اتفاق بين بطل الدوري نادي القوة الجوية والمدرب خالد بن يحيى لقرر مغادرة نادي مولودية الجزائر، ولكن مازال لم يمضي بصفة رسمية خالد بن يحيى. وقيس العقوبي رسميا باش يكون هو المدرب الجديد لنادي ديالي العراقي، عقد لمده موسم قابل للتجديد. مع الاتحاد المنستيري اللي كان أعلى البارح بصفة رسمية على بعض لجنة مستقلة لمتابعة وفض القضايا بتاع الفريق مع الفيفا والجامعة والفيبا. زاد الاتحاد الدولي لكرة السلة الاتحاد المنستيري في زوز فروع مطالب بتوفير 1,300,000 دينار قبل نهاية شهر جويلية من أجل المشاركة في البطولة الموسم القادم، وكذلك من أجل ضمان المشاركة في دوري إفريقيا لكرة السلة الخاص بموسم 2027. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان افهم بونيت. نخليكم مع برنامج الرف معك.
1: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور
21: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
22: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
23: 9.2

0: بوبليسيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: فرغونا البتاحي لأقوى كرنفال في المكسيك. فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور. شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: تدلل تدلل
11: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي. حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش. من الكليماتيزور، الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دليل وجو هبال.
10: تدلل
12: جيون إيام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في ماك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنس زياد الماكيجي السليمي ناصر البدوي النقيب مقداد السيلي والجولدن بوي حاتم بالحاج. نمشيو توت سويت للأخبار بصوت جيهان البوكس نيوز. بوكس نيوز ونحكيو على الحكم السوماني رب أذر نافعة سيعين لمباراة كأس السوبر الأوروبية،
1: وذي اللي يعتبروه برشا كنوع من رد الاعتبار، ونختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا الحكم الصومالي عمر أردان اللي تمنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2026 لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية، وهذا وفق ما أعلنته الهيئة الكروية العليا في أوروبا نهار الخميس. وقالت اليوفا في بيان لها بعد مشاورات مع الاتحاد الشقيق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، قرر اليوفا اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية 2026 اللي من المقرر انها تقام انها تجمع ما بين باريس سان جيرمان البطل الدوري ابطال اوروبا واستون فيلا الانجليزي بطل مسابقه الدوري الاوروبي يوروبا ليج نهار 12 اوت في مدينه سالزبورغ.
0: قرار أثلج صدور الناس الكل اللي توجعت على الحكم هذا وحاسد برشا ظلم في قرار منعه من الدخول الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب رجال أعمال أعطاه أكثر من شيك، ذولي شيك بخمسين ألف وشيك بمئة ألف دولار على الأقل.
2: صور ما يدخلوش
0: لرمزية الأشياء، مستحيل لرمزية الأشياء. القرار فرح الناس الكل.
3: رفيق بارح والله يختل فاتي كان تفرج في مؤثرين أمريكيين بالحق يطلبوا في السماح على الحادثة هذه ويطلبوا في السماح من العالم، مع العلم أنه فما أكثر من 5000 أمريكي تخلى على الجنسية متاعه، ويقولوا المؤثرين هذوما أنه أمريكا قايمة على الاختلاف، ورجعوا معناتها ديسكور متاع أوباما كيتلعق الأمريكا تحتضن الغني والفقير واللي تحب أنت ومختلف الأديان، لأنه أمريكا بلاد الحلمة وأمريكا تنجم تبني حلمتك من صفر بالحق. معناتها حتى في آخر مرة الفينال باسكيت اللي صارت في نيويورك العباد فما ميكرو تروتوار ياخذوا في آرائهم على ترامب، يزمك ترى معناتها جلها تسب في ترامب، وقالوا ترامب ردنا أمريكا مكروها عند العباد خاطر أمريكا معروفة تعطي الفيزا طول المدة وتستقبل العباد وتفرح بالعباد وبرش عباد حقت الحلم متاعها في أمريكا. دونك بالحق الحادثة هذية حادثة موجعة برشا، وللأمانة رفيق صمت الكاف عار على الاخر، معناتها شو اليوفا كيفاش عملت له وكيفاش حطت له اون فالور، والكاف برشا سبان فيها بارح خاطر معناتها لا بيان لا سندتو لا كرمتو، معناتها غايبه عاتي ربي الكاف هي اللي تكرمه قبل اليوفا.
0: سورتو يعتبر معناها تابع وفد رسمي، معناها كانك وزير حامل جواز سفر دبلوماسي. عجبني بلاتيرن قال الحكم راهو اعلى رتبه من اللاعبين واعلى رتبه من المدربين، إذا كان نحكيه على واحد بعثته الفيفا باش يمثلها معنا، خاطر الحكام تختارهم الفيفا، هي تختار هذا وهذا وهذا وهذا، الأخرين انترنار جابته تونس جابته المغرب جابته مصر لاعبين متاعكم، ولكن هذا أنا مختار وأنا مثل يبثلني وأنا بعثته. بلاتير قال فضيحة أنه يتم السكوت على القرار هذا، وأنه الفيفا ما تاخو حتى قرار، وأنه الفيفا ما تهددش بالانسحاب من كأس العالم هذا، ولكن لكن مالوروزمون انفانتينو شفت الكونفيرونس كامله نتاعو البارح بعد كملنا ليميسيون، فريمون حاله من الخضوع والخنوع، تحشم برنس.
4: حادثه كانت عابره ما فيها حتى اشكال طرد يشبيه، لكن اصبحت مشكل عالمي، فضحت الاول انسان فضحته هو رئيس الفيفا، لانه رئيس الفيفا انفانتينو كان في السابق يتباهى وانه الفيفا يد الفيفا فوق الجميع، توا هو اللي يقول لا غالب احنا باش نحلوا المشاكل الكل وحده. اثنين، سيد كروح البلاد وعملوا له استقبال، وربما رئيس الصومال ما يعملوش الاستقبال هذاك، هو اللي استقبله راه رئيس الصومال والشعب الصومالي. ثلاثه، الفلوس اللي دبرها ان شاء الله مبروكين عليه، يعني هو حلو راه جاي زفرنا لهنا وتبارك الله عليه. ثم انا زيد من المنافقكش في حاجه، وانا راه الكاف واليوفا اليوفا ما خدت قرار لما اتصلت بالكاف والكاف عطاتها الفذير، هذا السيد بسي زفر مقابلة للسوبر كوب بين أستون فيلا والبي اس جي نهار 12 أوت 2026، وشي كبير العالم الكل بشي يتفرج فيه، وعسى أن تكرهوا شيئا
0: وهو خير لكم. أي كثيبة أنه زيادة ما تعملش كوب دي مون تقعد زيادة الوجيعة بتاعها تقعد
3: ربي عوضنه ما خير
0: يقعد الحلمة من ناقصة ولكن على الأقل ناس كل تفئلة بلاد ورئيس دولة وشعب الجماهير الاتحاد الأوروبي أنه يزفر زيادة ماتش كيما أستون فيلا وبي جي مهم سفري حابين نشوفه في الكوب دي مون مي على الأقل ما خرجش
2: معناها أو موا اليوفا معناها تحس اللي فما براد فيرس زاد بين اليوفا والفيفا واللي فما انتخابات بيانتو معناها زاد فما مصالح بعض ساعات السنتر كرواز في الحكايات معناها تكون رياضية. أما راهو حاجة الملاحظة الأولى رفيق كوب دي موند هذه لا بلو بوليتيزي اللي تم عملوا عبر التاريخ راه فما صاروا دي مومون في دي كوب دي موند هكا وكل شيء مثلا كريف وقت اللي مشاو للأرجنتين ما حبش يمشي يلعب. الملاحظة الثانية الميغراسيون وليت سلطة أقوى من سلطة البيت الأبيض خاطر فما البارح فما تسريبات راهو البيت الأبيض استخدموه وقت إنفانتينو كلم ترامب راهو ترامب قال لهم ما يشوفوا معاه يحكلموا جماعة الإيميغراسيون قالوا له لي في شيء شنو فما حد شيء ما يلعبوش في الحكاية هذه فماش تدخلات ولا هو فلان
0: ما صدقش برشا هاد
2: انا نحكي لك
0: ما نعطيك انا تقول اليوم بالعربده اللي يعمل فيها دونالد ترامب
2: ليه باش كمل لك النقطه الثالثه والنقطه الثالثه معني كي تراها هذوما الكل كونكوردونس تاع الاحداث هذه الكل تفهم اللي لو ميساج تي كلير نحن قويين نحن ندخلوا اللي نحبوا ما يكبر في عيننا حد لا اربيتر لا انا قلت الصومال بهم وعليهم اي واحد حتى برينو بيل حتى برينو بيل من الصومال تقالت حتى برينو بيل من الصومال ما يدخلش.
1: هو على فكره انه اكثر كوب دي موند بوليتيزي هذه 2026 البارح انفانتينو في الكونفرنس دو بريس وقت اللي قعدوا يسالوا فيه الصحفيين على الصعوبات اللي قاعد يلقاهم المنتخب الايراني شنو الاجابه نتاعو يقول تحديات المنتخب الايراني لا علاقه لها بكره القدم قاعد يحيدنا إلى الحرب على أنه المشاكل رأي ذيك مشاكل سياسية ما كنت تذكر مليح حتى الحرب الروسية الأوكرانية رأي كانت لا علاقة لها بكرة القدم ورغم هذا لليوم فما عقوبات تتسلط على الرياضيين الروسيين معناه كل عادة الكيل بمكيالين في نفس الحكاية
0: الكيل بمكيالين وترامب علاش قلت لك أنا ما نصدقش معناه أنه هو حب يدخل باش الحكم الصومالي وفرقة ليلية بالهجرة غادي رفضت والاستعلامات ليه معناه بالعربة اللي يشوفوا فيها بتجاوز والقانون حتى داخليا في امريكا ما اثر حفيظه الناس كل لي بوليتيسيان اللي معاه المعارضين حزبه ساعات ينقد ما يقوم به تراب ولكن هي صوره يراد التسويق لها نحن الاقوى نفعل ما نريد العالم يخضع لامريكا ولتراب معناتك فيرسون اللي تبناها انا معناها
2: فهمت الاخرانيه
0: العالم يخضع لامريكا لقرارات دونالد تراب هنا
2: نحن الاقوى نحن
0: الحلقه
2: الأقوى.
0: الضعيفه هي الفيفا لانه الفيفا كتشتع برات فير وتربحوا نلغي كاس العالم من امريكا
2: الماتش
0: نلغي كأس العالم من أمريكا في يدك أسبوع يدخل الحكم هذا ولا الناس كل تمشي تلعب أيوة فبشي عمل ترامب كونش بشد البحثات اللي دخلوا غادي معنا بشدهم بسيف صعيبة ولكن أنا سرتها مميز مكتخوا قرار من نوع هذا سينو باش تفتح الباب غدوة في أي كوب جيموند أخرى أي رئيس آخر يجب يقول هذا ما يدخلوا إذا ما يدخلوش أنا عندي مشكلة مع بلاد يا سيدي نرفض منتخب هجمنا مش مع الحكم ولا دوك باب باش يتحل
5: لكن أعلاميا معنا هي كلات كاف من عند الكاف اللي ردت الاعتبار للربيتر هذا معنا بريموت تسمى حاجة بيه
0: شكون رد الاعتبار
5: هذا الاعتبار للاربيتر هذايا اللي معناه
0: الاتحاد الاوروبي
5: الاتحاد الاوروبي
0: نمشيو لخبر الموالي جهان نحكيو على 895 حاله غش خلال الدوره الرئيسيه للبكالوريا رغم التنبيه رغم العقوبات على الاقل بتاع الخمس سنين اللي نحكيو عليها بتاع انك تبطل القرايه الا انه حالات الغش موجوده التفاصيل
1: تجي من عند مدير عام الامتحانات الوطنيه في وزاره التربيه محمد الميلي البارح في موزايك وقت اللي يتكلم على انه وزاره التربية عملت جاهدة على التصدي لظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا من خلال عديد الإجراءات وبتضافر عديد الجهود متاع الوزارات المدخلة ولكنه يكشف على الرقم اللي تم رصده خلال إجراء الامتحانات في الدورة الرئيسية ويتكلم على 955 حالة قابلة لأنها تكون معناها أكبر من هكا بعد ما تعدى فترة الإصلاح.
6: في نهاية الدورة الرئيسية، واللي خد نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية، يعني المراكز اللي دور فيها الامتحان، سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش، وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير، تقريبا ضعف ما سجلناه الدورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 580.
1: هو يتكلم زيادة بخصوص العقوبات، ما تكلمش بشكل مفصل، ولكنه قال إنه معاقبة التلاميذ ما هيش هدف لوزارة التربية، بل بالعكس هي تعمل على توفير كل ظروف النجاح، ولكن حريصين زيادة على تطبيق القانون.
0: وين الخلل حاتم؟ قلة وعي، ما نعرفش قلة وعي، شو وين نجمو نصنفوها؟ انه عبد يلعب مستقبله على الاقل نحكيه معنا خمسة سنوات ما يعديش البكالوري،
2: خاطر فما برشا عبيد يقول لك لونجو معناها فو الساكريف، معناها ماشي في باله هو عمل بطولي كي كي كي كي فاسكي وما في غبي حد، معناها يقول لك لونجو معناها سافولون. تفكر كل مره وقت نحكي وتوا علي صار في انواع الغش الجديد، ونحن ما نعرفش تخلط عليه لي سودوي باس لو باك، شكون تفكروا فيلم تفكروش ولا تقول نعيشوا في فترة لسودوي باس لوباك، عملوا فيلم في أنواع الغش.
0: تفرش فيه
2: هيك الفيلم هذي، معناها فين الموكن اللي كان قبل معناها غير قابل للمخ وكنا نضحكوا عليه، توا وليت العبيد لونجو هذيك ويدخل استريس متاع الباك، فما الباك الانجندر نوع من الستريس، يزبك تنجح يزبك تجيب معدل، برش عبيد عائلتك الكل يبدأ يخزروا لك هكا الصباح، يزبك تجيب نتائج. الغشيش يا رفي راهو فيه مشكلة، أنا تعرف موقفي من الغش بصفة عامة.
0: لا بيد التجربة تحقيق بالمتشديد مع هاجر جمع اللي فات في التلفزة، معناها فهمت مصداقيتك على الميحاك
3: جمع اللي فات تحكي على الغش
0: ثلاث مرات بستيلوات الكل بالفوتر وانت تفسكي لهاجر وبعد تغزل لي في عينيا وتقول لي هاجر تعرفها، دونك انت هذا من الخداع هذا
3: قص عليه.
0: شكرا لك، ليت روحك ليت تخسر سمعة 50 سنة على على لحظة ضعف.
2: أنا أعطيكم ثقة وأنتم بتخرجوا لي في ديكاميرا وكل شيء.
3: رفيق الأمانة راهو اللي غش أي اسم الباك معناتها ماشي ما حضر.
0: المشكلة اللي لا
3: سامح
0: المشكلة اللي لا
3: المشكلة
0: مش اللي في مخك معناه مشي يغش، أنه راهو معناه مثلا عنده خمسة معدل وسط العام وراهو فريمون يلعب يا جات يا مشيت. لا فما عباد قراب معناه ينجم يعمل على روحه وينجح بالرشا ينجح بالعشرة ونص،
2: ولكن
0: أنت حكيت على لونجو، أنا اللي خليني نعجز عن الفهم لو ريسك زيادة، ما واحد كي يعمل حاجة يكاكل لو ريسك شو نجم يربح صحيح. ريسك حياتك توفى،
3: ومع العلم انه باك سنة حتى تشوف الانترفيو مع التلام ذي يصورون في الوقت ما هوش باك متاع فيه فخ وكل باك كلها لوجيك معناتها تبدا محضر تربح، ولكن رفيق الامانه زاد لي بارون لازم تتبع، راهو ليكيت هذوما يا رفيق مش نحكيو على 10000 و20000، راهو شيء ب 100000
0: 200 دينار واحد يلعب يقرا باك، يزيد نكونوا منطقيين، يقرا باك 200 دينار هو ياخذ في تيوت كل جمعتين نعرفش قداش ينجم يحطهم على جنب ويشري كيت، شكون واضحين معناها مش حاجه ب 20 مليون
3: نعرف لي بارون لازم زاد يتبعوا، خاطر ساعات الطفل ما يعرفش مصلحته باش يفرح امه وابوه يعمل كارثه، زاد انت كي تعطي فلوس ولدك لليتود يزمك تعرفهم لشكون مشاو، يا اخي كنا خدينا من فلوس ليتود وش القوبين كي ظاهره هي تقرا عند رفيق با
2: وفما اللي يقنع والديهم رفيق باش يشريو لهم،
3: فهمت؟ دونك نتبعوهم خاطر كيما تقول خمسة سنين بالحق مستقبله تحتم.
0: نقيب
5: احنا رفيق قرينا الموسيقى من الاول، قرينا انواع الاداء وكذا كذا، من الجمله قرينا دور نتفكروا كيما توا عشنا وشفنا ومن عاش يشوف العقب، والله عشنا وشفنا هك نار بنتي قالت لي حاجه ما فهمتهاش، باش تشوف انت انواع الغش في الباك ودرجنا، قالت لي بابا راه صار تبويق، شو قلت لها؟ قالت لي تبويق يبوقوا، احنا نقول لك غني سي على سريتي الله يرحمه يقول نور الدين الباجي، قول له يا نور الدين بالله يبوق بوق في طريقه النطق في الغناء يبوقوا، قلت لها شنو يبوقوا ما فهمتهاش، قالت لي مالا نعمك نصبة ودرجنا قدام الليسي يقول مثلا في عود باش يقول مثلا يا المشماش الشاشي يقول مثلا ايكواسيون، يبدا يقرا في حاجه وتلمذ يسمع
0: شفنا هالفيديو
5: حاجه غريبه رفيق اللي هالمجهودات العظيمه في اختبار معناتها في الابتكارات نتاع الغش عليه مش في انت تراجع دروسك وتراجع امورك شنو هذا
0: المشكله اللي تحسها توندونس تو كلنا قرينا باش واحد بديش ننظر على العبيد اما شو الحدود ساعات تيح في بان في وسط امتحان تخزر الورقه نتاع صاحبك هكا كان نجمت وحلت هكا ساعات تفوتك معلومه حاجه في الفورمول بالكلام كذا خزرت الورقه ثم كيو سي ام انت ما فهمتوش باش تكوشي كيف الكل عملناه وغلط ولكن عملناه باش ما ندعيوش نبداو ننظروا على العبيد مالك تو برون لو ريسك معناها وهذا حتى كي عملناه باش يجيب لك بلوز او موان زوز بونتو في الامتحان مش ياثر على مستقبلك اما هذا انفستيسمون وكيت وعمليات واحد معناها سيلول كامله
2: معناها
0: هذيك اللي مش مفهوم
2: يا زاد فما كلام ذا رفيق يبدا مثلا القرايه خلط ساتوري ما عادش يحب يواصل مع يقول لك نيخو الباك يقص عليا الضربه معناها لو ستريس نتاع العائله نتاع الوالدين انت برا تو انت هاو أنا نعيش في كاكة من هكا هو حد قريب لي يحب يعمل تكوين مهني وعائلته لي ما عادش يحب يقرأ يحب يتعلم صنعة يفد معناها ما هم مش قابلين الفكرة خذ الباك وعمل اللي تحب ريتك خذ الباك وعمل اللي تحب راهي جملة تتقال في العائلات التونسية برش اللي يحب نحب نعمل كامانجا نحب نعمل موزيكا نحب نمشي قصة يا خوي خذ الباك وبعديش عمل اللي تحب
0: سوسي دي كيما قلت لونجو لونجو الفينومين كيما قلنا خمس سنوات واحنا وصلنا مشينا في حاجة اوروزمون ترجعنا فيها فيسا انه تم اصدار بطاقات ايداع في حق تسعة شباب عدوا البكالوريا اوروزمون تم تراجع فيسا على القرار هذا لانه اليوم اوكي غلط فاسكا تعاقبوا اداريا تعاقبوا في المعهد من بقعة اللي فاسكا تجمش كون بعد بقعة اللي اختصبوا بعد بقعة اللي انهبوا بعد بقعة اللي هذا اوروزمون تم تراجع في 48 ساعه عن الموضوع هذا سينو الاولاد جيت سنه جيت عام الجاي نعدي باللي نعرف وما ناخوش ريسك نتاع باش نخلي حياه بابا وامي حزانه خاطرنا خمسه سنين بعيد على الباك وبعيد على الباك خمسه سنين معناها انتهى
2: ما عادش تقرا
0: والدنيا ما تقفش فوالا نقرا باللي نجم وما ناخوش الريسك هذا خاطر من بعد كي تتشد ما نجمش اللوم انا كي تتعاقب خمسه سنين ما تعديش دونك انت عارفوا هذا وصدم عليه ربي يحفظنا وربي ينجح وليداتنا مش الناس الكل تغش مش الناس الكل تفسكي برشا ناس قرات برشا ناس تعبت نستناو الكل في النتيجه دورة الأبطال أكيد فما ناس باش تعدي الكونترول إن شاء الله يا ربي يفرحوا إن شاء الله الفرحة في كل عائلة تورسية فاصل ثم نواصل رافماغ
7: ببليسيتي مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
8: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
9: تنظم جمعية أعطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفنت وليكسوس إيفنت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in
10: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM.
11: Super Siesta, j'arrive à la première fois en Tunis. Prévu 30 années.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق
1: 48 دقيقة نكملوا معكم بعد شوية بالأخبار ولكن مهم نحكيوا عليها جاتوا معها تبدأ المفاجآت سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج سيكام تربحكم مش كادو مش اثنين مش عشرة ومش عشرين سيكام تربحكم 100 كادو تلاف السمارت 55 بوس مراول المنتخب علي امضاء اللاعبي المنتخب وبرشا كادو اخرين يستنوا فيكم اللعبة سهلة ما عليكم كان تشجعوا وتصنفوا وتربحوا ودخلوا توا على الباج فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا اعملوا ابوني وبارتاجيوا الرسيت بالتومات بولي وادخلوا في القرعة سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج وما تنساوش لعبة غير ملزمة للشراء وان شاء الله حس عيد يا ربي للنسور وشكرا سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج حاضرة مع النسور في كل التظاهرات ولا فعاليات كاس فريق بطولة عربية كأس العالم شكرا من القلب للمساند الرسمي لنسور قرطاج سيكام نرجع نحكيو على الأخبار نرجع نحكيو على الأكتواليتي ونحكيو على إيقاف بطلة مسلسل العشق الممنوع تشوفوها بالتصوير تعرفوها هي وزوجها مرة أخرى التهم تتعلق بالمخدرات
2: هي نفس القضية اللي تستكمل النيابة العامة في إسطنبول بتركيا تحقيقاتها الخاصة في قضايا المخدرات وهذه بعد ما استطاعت خلال الفترة اللي تعديت من إيقاف عدد كبير من الفنانين والشخصية العامة في تركيا بتهم تعاطي المخدرات جديد أنه بعض وسائل الإعلام في تركيا تكشف على صدور مذكرات وقف بحق حوالي 22 شخصية جديدة من بينهم الفنانة الشهيرة بيرينسات بطلة مسلسل العشق الممنوع في دور سمر وزوجها المغني كينان دوغولو وهذا يزيد في إطار حملة أمنية موسعة اللي تنفذها السلطات في مدينة إسطنبول اللي تستهدف مكافحة جرائم المخدرات وفقا للتقارير فإن المحتجزين يشملوا زادة موسيقيين وممثلين أخرين وشخصيات من وسائل التواصل الاجتماعي
1: مرة أخرى عبيد معروفة نحكيه على ممثلة مشهورة جدا في تركيا تونس تعرفها والعالم العربي يعرفها هي وزوجها تهم تتعلق بالمخدرات يبدو أن القضية ما زالت مفتوحة في تركيا والأسماء عديدة والتحاليل عديدة وكل مرة تسقط مجموعة من الأسماء والصدمة كبيرة في تركيا من الأسماء اللي صدمت تركيا مثلا هذا الاسم الممثلة هذه اللي ما عندهاش سمعة تخلي الناس تتخيل أن الممثلة هذه تنخرط في عالم المخدرات ولكن ديما الجمع ما بين الأضواء والشهرة حاتم والسقوط في الخطأ والخطيئة مالورزما ولا ريكيرو
3: مثلث برمودا الشهرة والمال والخطيئة معناها مثلث قاعد في تركيا واسمع راهي تركيا معناها حتى انا وقت القضيه خاطر قلت كوت في لي باللومبلور هذايا معناها فما حاجه يا معناها بعد ساعات فركس تقول
1: هو المزود نتاع المشاهير اللي طاح
3: اللي طاح فينا الموت فيق اللي معناها كله انتر كونيكسيون وعلاش العباد مثلا تتفاعل ياسر في الحكايه هذايا خاطر يوصلوا الناس هذوما بالشهره والفلوس وكل شيء يعملوا كيما كيما البول وحدهم يعيشوا في موندوهم بعاد على الواحد على المحاسبة ما يقدرش بعد ساعات راهم عاملين مشاكل حتى في الشارع في السيركولاسيون مع الأمنيين في إدارات في كل شيء دونك البول هذيك ويبدأ نهار كله هو عطيها معناها مخدرات من الصباح لليل وبالخاطر فما أنا لامبرسيون ونعاود نقول راهو أنا لامبرسيون هو اللي هما يساعدوا على الإبداع لا راهو يهربك وبعد ساعات معناها تخسر الموهبة متاعك خاطر المخدرة تحرق لك لنورون راهم
1: أي يحكيه لك طبيب
3: هو اللي طبيب وقريته أنا خاطر أنا قريت بارتي نيرون نيرونات باقي ما نعرفش دوك فينا الماء هذا شيء هذا الكل معناها تو فوا اغزر الاضواء راهو حاجه افيمير, وتعرف كي الفرطات نعاود لهذيك الميتافور, راهو الاضواء كي تبدا كي الفرطات وتنجم تحرق لك جوانحك, يلزمك تقعد على الاضواء من بعيد.
1: نقيب شو يزمو يعمل الفنان باش يبعد على الحاجات هذوما في طنبك الكاريير في
3: يجرب الحلبة
1: انتي بالحق وقت اللي انت في البيك وسوليسيتاسيو برشا سوليسيتي من كل بلايس, شو يزمو يعمل معناه؟
4: عقلك في راسك تعرف خلاصك. انا واحد من الناس لو كان تحطني تو في مكان القضاء في اي بلاد اخرى في مصدر القرار, فهمت, النجم نعاقبه دوبل اذا مش تريبل, خاطر انت المثل
1: يعني هذاك التشفي. لا هو عبد
4: مش تشفي,
1: مش خاطر فنان معناه ما يغلطش.
4: لا
1: علاش اكس يغلط يتعاقب بعامين وفنان يغلط يتعاقب بخمسه؟ في حتى منطق؟
4: راه فما عقاب من عقاب. راه انا كرا صابر الربيعي قداش مسفي في حياته. الراجل المسطره احترام كبير ياسر ليه, راه نظافه رفيق, راه مستوى عالي, راه ولتي باش نقي بدا ياخذ فيه تحريات ما عندكش فكره, خاطر الذو ما يرحمش يحرق الذو. انت اذا ما تردش بالك سمعني قاسم, قال النجم اي برا نعمل تعملك تخلص, والصغار ذوكم يشوفوك انت مثل اعلى يتصوروا معك اتسيترا, تغلط اغلاط من هذا الوزن الثقيل خويا تحمل العقاب وقعه وزيتو ولا
5: تجارة. راو رفيق نحكيه على التجارة لا كونسوماسيون بصفة عامة, كل واحد ربي يعيش فيه وربي, أما تجارة معناتها أنت قاعد تضر في عباد وتستغل في الصورة متاعك. إيه
1: هذا مستهلك مش تجارة.
5: هاو قال للتحقيق في تهم تجارة المخدرات, هاو العنوان متاعك.
1: ليه مو خاطر هم يجيبوا
3: لبعضهم يجيبوا لبعضهم يشريوا بالكبير.
1: معناها التجارة مش بالمعنى معناها تاجر وعساب, لا هم مو فنانين في بعضهم, هذا يشري في شهرية يعطي للأخرين,
3: هم يشري على بيريود كبيرة
1: تشد بالمساجات ولا تتحد ده التجارة ميكون كرتمو هي ناس ما بعدها عايشة في
5: المنطقة. أنا مع النقيب زادة ساعات تلقى اليوم مشاهير ما يتكيفوش ففي التصوير ما يحبش روحه خطر تأثر في صغير الدخان مثلا نوع. أنا مغروم بحاتم وأنا أدوليسون راح حاتم يتكيف, والله تقول يا حاتم يتكيف وشجعني على التدخين. معناتها بالحق
1: في الاماكن العموميه ديما رد بالك انت سيجار وحاجه
5: معناتها مكروز
1: في البحر صغار يشوفوك هذا خاطر يحبوك صغار ولا يحبوك تضحكهم
5: توريت مشكله والله مشكله عندك الحق وجدها في البحر ايش نعمل انا
1: ايش تعمل
5: تو نعمل خشبيه معاك اي عندك الحق لازم واحد يعطي المثال قدام الصغار ما يشد السيجار والله معاك للاسف رفيق نعتذر اما انت ما عادش تكيف ان شاء الله
1: ما يحبونيش الصغار
5: يحبوك الكهول
1: يا سيدي انت كان القضيه ما زالت عندها تداعيات كبيره والعجله ما حبتش تقف معنا في تركيا كل مره 10 5 سامي يجبدوا 10 5 سامي رد بالك تحاليل برومي دوغري دوزيام دوغري تروزيام دوغري يتعدوا بهم حتى يكملوا من الاخر ثم اللي يمنع من التحليل الاول يتعدى للثاني يتيح معناها وما زالت البولدوناج ماشيه في تركيا
2: شكون عنده تأثير على الدراما التركية على خطر برشا من النجم هذايا دونك حتى كفاءات ونجوم وناس يحبوهم العباد

0: ثلاث مرات برنسه
1: مرة واحد قبل
2: أربع مرات
0: نقيب
3: أربع مرات
0: جين
3: مرتين
0: هاتم
4: لم يترشح للكأس العالم
0: مختلف مسكي يا حلو ترشح مرة واحدة كان هذا عام 1950 في البرازيل وحكيت لكم الحادثة أنه المنتخب وقتها انسحب على خاطر الفيفا قالت له ليه ما تلعبش حافي كما العادة حبوا يلعب بسبابة الكورة قالوا ليه مستنسين حفاية هز روحه وانسحب أجوبة خاطئة كان هذا عام 1950 بالبرازيل البرنس قال مرة من نقطة للبرنس بعد الفاصل نرجع نكملوا الكويز
5: راف ماج بوبليسيتي
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
8: عندك أورانج
9: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
10: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
11: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
11: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج
12: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة نقطة أولى للبرنس يفتتح التسجيل. السؤال الثاني، شكون زعما يفتتح التسجيل المنتخب بنهار الأحد؟ شكون شي مركز؟ بالحق شوات زعما
2: ان شاء الله
3: جود جونسون. اسمع جود جونسون انا نقول هدف ضد مرمي
4: خذها من عندي. علي
3: علي
4: علي العابدي
1: علي العابدي ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي هدف ان شاء الله يا ربي هدف ونربحوا المقابله ضد السويد. هكا هو الويكاند شي طويل اول ويكاند تحب يوفى في سامانا. يلا السؤال الثاني زيدونا، اين صنعت اول كسوه للكعبه؟
5: وغادي في السعودية رفيق ولا وين؟
1: السعودية ناصر
5: في بيلي في الهند رفيق
1: في الهند برنس
5: باكستان.
4: إن شاء الله مانيش غلط ذولي في الباكستان إن شاء الله مانيش
1: جيان
6: اليمن
1: نقيب
4: يبدو لي في الباكستان.
1: إلى حدين كل الأجوبة خاطئة. حاتم
3: بغداد.
1: بغداد جواب خاطئ. مصر مصر أول بلد صنعت فيه أول

0: بالكسوة للكعبة. إن شاء الله ربي يرزقنا عمره يا ربي.
1: رزقنا رفيق على الكادو من يربحت أنا. وعليش تبعتني في الصيف؟ نحب نمشي في الشتاء.
0: نمشي في الشتاء.
1: قلت لي ليه في السبت
0: ما تمشيش؟
1: نحب بالحق راه وفصل لي أموري راه في العمر راه.
0: سؤال الموالي زيدون.
2: بابا
0: من القائل الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال. من القائل
1: هتلر
0: برنس
3: ريق نزار القباني
0: ريق هكا
4: ريق
2: نزار القباني
0: نزار القباني جيان
5: نزار قباني
0: مقديد
3: كلماتنا في الحب تقتل حبنا إن الحروف تموت حين تقال نزار قباني
6: وغنيتها سسمة
4: ماجد الروم
5: لا
0: هم كلهم قالوا نزار قباني وانت قلت هتلر كين فاجئك
4: برجولية مش قادة
0: يطلع هتلر نزار قباني جواب صحيح برافولي راف مقار ما احلاها الكلمات الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال رغم عارف الأمور مش هي ولكن يلا خلي الأمواج تتقاذفنا
6: صعب فيه هو سهل
0: والله السؤال الموالي في أي سنة تم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون؟ تعرف ما بين أول حفلة على الراديو وأول حفلة على التلفزيون 23 سنة أوسكار معناها 23 لأوسكار يتعدوا كان راديو قداش أول عام تعدت في التلفزيون لأوسكار
4: 41
0: ناصر
2: 59
0: برنس
3: 1962
0: جيهان
5: 68
0: نقيب
3: 72
0: بعدتوا برشا
6: ظهر لي كان صدقني ربي 48
0: أنت الأقرب 1953 ولكن أنت الأقرب هاتم نحكي ودينا من هو المفلس كما عرفه الرسول زيادة من هو المفلس الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قالوا أتدرون من المفلس قالوا له المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عندوش فرنك ما عندوش حوايج الرسول قال له المفلس من أمتي وعطى التعريف شكون المفلس ناصر
2: المفلس اللي ما يتصدقش وما
0: يعملش ما يتصدقش ما يعملش الخير برنس
3: غير مقيم للصلاة
0: نقيب
3: اللي ما يزكيش معناتها هو المفلس
0: اللي ما يزكيش الى حد الان كل الاجوبه خاطئه
5: اذا اللي ما يقولش صلى الله عليه وسلم وقت اللي يذكر قدام النبي محمد
0: البخيل وليس المفلس
6: يظهر لي اللي ما يقومش اللي ما يقومش الليل
0: اللي ما يعملش قيام الليل علاش كي تجاوبني تتبسم علاش
6: تتبسم انا معناها بال
0: تجاوبنيش
4: تجاوبنيش
0: خص علي الميكرو المفلس
6: كي تسمعني تتبسم
0: نحب نقول لكم انه المفلس باش نسهل لكم
6: مش حكيت فلوس
0: يصلي ويأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويصلي كيفنا
4: ما يحسنش الظن
5: يقطع ويريش
4: المولى سبحانه
2: ما يحكيش في
0: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار
4: تجي ورايا باش تضربني والناصر يشد فيا مشي أعمل الخير
0: الجواب صحيح جهان نعتبر نقطة ولكن هذا تفسير المفلس دينيا ربي يحفظنا إن شاء الله من هتك عرض العباد ومن ظلم العباد ومن الاعتداء على العباد لأنه هكذا تعرف حسناتك الكل يأخذهم لك وتلقى الله مفلسا شنو؟
5: كل جاي
6: غالي باللي ريزو سوسي واني بلوش فما واحد داخل الجنة
0: يلا أكمل الحديث زيدون وإحنا نهار الجمعة وما هو حديث قدسي يقول فيه رب العالمين وما زال يتكلم حتى نسألكم وما زال عبدي يتقرب إلي بماذا حتى أحبه
1: لنجاوب
0: بالصدقة
2: بالصدقة
0: بالصدقة بالصدقة برنس
3: بالصدقة
0: بالصدقة
3: راني حفظها هذه بالليل يتقرب إلي بالعمل الصالح والحاج
0: سنين واحد جي
5: بذكري
6: بالحمد بحمده
0: بحمده أجوبة خاطئة أجوبة خاطئة الأسرع يخو نقطته فما الفرائض
5: والسنن
2: سنن
5: نوافل
0: نوافل جواب صحيح وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه النوافل الحاجات اللي كي ما تعملهاش لا تأثم ولكن كي تعملها تأخذ أجر عظيم أنا وصلت نهاية الحلقة معكم شيخنا الكوكي بعد شوية يجي بحذينا ونحب تكهناتكم للمقابلة نبدأ بيك زياد المكي يعطيني السيناريو الأهداف المقابلة كل شيء
1: 1-0 في الشوط الثاني بجاني بي
0: 1-0 الشوط الثاني من سيسجل
1: شوات بالرأس
0: شوات بالرأس برنس
3: كما قلت لك علي العابدي في تقريب دقيقة 25 من الشوط الأول بعدش نسكروا الدنيا عادل تاني وانت
0: احنا بتبيعتنا مسكرين
3: احسن عادي ولي مقفل
2: 2-1
0: 2-1 شكو مشي مركز
2: شوات وحنا بعض
0: زعما كي يتفرش في الرديف تعمل هكا وفي تحنا بعجين
5: تقول واحد شيء نحس فيها بالحق معني مش جوست برونستيك نحس فيها قريبه ويذولي حنا بعد
0: واحد شيء حنا بعد
3: 2 بلاش شوات والعاد
0: شوات والعاد
6: بالقلب ولا بالعاطف
0: انت مع مع السويد
5: حاسبني
6: ليه والله
0: نسيت الاعلان السويدي
6: خاطر ديما عندنا مشكله في الماتش الاول يا رفيق
0: تقصديش تكه
6: 1-1
0: 1-1 تونس شكون شي مركي شكون شي مركي
6: شي مارك شوات انا حاس شوات
0: اجميع انه شوات شي مارك
6: ولا دحمين
0: هذا ما نتمنى دحمين ولا الشامخ ما زلنا ما نعرفوش شكون اللي باش يكون في الحراسة انتصار 1-0 شانا اكثر من واحد احنا ما نربحوش بواحد خاطر كي باش الماركي والفورما باش تكون حاضرة اكثر والاجواء اكثر هما باش يهدوا واحنا باش نلعبوا الكونتر اتاك وذاك نحبوه اعتقد 2-1 المنتخب الوطني والأهداف ستكون هدف لطالبي بالرأس والهدف الثاني للعشوة إن
1: شاء الله ربي معنا
6: بالرأس
0: النتيجة اللي يجيب نتيجة صحيحة بالأهداف بكل شيء جايزة 1000 دينار والله 1000 دينار
3: حق
0: نتيجة واسم الأهداف واسم الهدف 1000 دينار
6: ذاك المليون اللي تو عندنا جمعة
0: لا لا 1000 دينار من إهداء الديوان
6: أنا البارح قريت ستاتيو بالحق ما مسني برشا واحد تونسي عايش في كندا قال نعرف اللي عندنا 0.0 شانس باش نتعدي نعرف اللي ما خديت الماتشوات الكل وكل امل هذاك اللي يقعد لك اللي خاطر على طرح ماتش كوري نجم اكيب تبدا معناها ماتش كامل وهي شدت لك خنيقك وكل شيء وبعدش كوره مرتده واحد بالراس وتدخل وتربح دونك هذيك لما جيد يفوت نحن اون بري لما جيد يفوت فونكسيون معنا
0: تمشي معنا هذا ما نتمنى ان شاء الله يا ربي يتقبلوا هالاثنين بفرحه نخرج نزمروا في الكياسات 6 تاع الصباح واحنا جايين هنا نجي وزمروا بوتياج في الكياس ديريكتومون ناخذوا صديقنا حاتم من المكسيك حسعيد نعود بعد قليل مع شيخنا سيف الدين الكوكي
7: راف ماج بوبليسيتي
8: تدلل تدلل
9: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا
11: ديوان افام فلاش نيوز
12: مجزوات الساعة ديوان افام عسلامة جمعية تونسي للعلوم التشاركية تفيد في بلاغ بتسجيل بعض المشاهدات لسمك القرش الأزرق قريب من بعض السواحل التونسية وضحت الجمعية أن هذا النوع يعيش عادة في المياه المفتوحة وأن اقترابه من الساحل لا يعني بالضرورة وجود خطر على المصطفين داعية إلى عدم الخوف أو الهلع حيث لم يتم تسجيل أي حوادث بين القرش الأزرق والإنسان في البحر الأبيض المتوسط ورجحت أن يكون وجود القرش قرب الشواطئ مرتبط بعوامل طبيعية على غرار ارتفاع درجة حرارة المياه وتوفر الفرائس أو تحركاته الموسمية، حيث تتزامن هذه الفترة مع نشاطه التكاثري في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط. مجلس نواب الشعب شارك يومي 10 و11 من جوان افتراضيا في أشغال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد والدورة 42 للجنة التنفيذية ولجنة فلسطين، وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق بين البرلمانات العربية بشأن مختلف القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وتوحيد المواقف العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. تونس تحتضن مع موفى شهر الحلي فعاليات أسبوع صاحبات الأعمال لدول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، الذي سيتوج بالحدث الاقتصادي من 1 إلى 3 جويلية المقبل، وهو المعرض الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. قوات القيادة المركزية الأمريكية تقوم بتوجيهات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة لفرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية شامل تعطيل واحتجاز سفن اتهمت بانتهاك القيود المفروضة على صادرة نفط. ومنذ بدء تنفيذ الحصار في 13 من أفريل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شل حركة عدد من السفن غير الممتثلة وإعادة توجيه 10 أخرى. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
13: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقباله بحذانا، مشكور على القدوم رغم الإصابة، شيخنا سيف الدين الكوكي. مرحبا منورنا، توحشناك. جمعة مباركة شيخ، ولطف عليك والحمد لله عليك. إصابة على مستوى الكيحل بالحق هذايا في ماتش كرة قدم، لطف عليك.
1: ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة. أنا بيدي خويا، فقدتكم الجمعة اللي فاتت، الله غالب، حاولنا لكن اليوم ما فيش كلام، ما يلزمناش نغيبوا. عرف معك جمعتين ورا بعضهم،
0: لطف عليك.
1: إن شاء الله ربي يشفي كل مريض. أمين. والحمد لله ابتلاء، ربي يذكرنا مثال. شوف فما حاجة أخرى لازم واحد يقتنع اللي هو راهو كبر، وإنا لله.
0: لطف عليك، لطف عليك، إن شاء الله ربي يشفيك شيخنا. سعداء باستقبالك بحذانا. نحكي كالعادة وكما كل يوم جمعة، شيخنا اختار آية قرآنية نحاول أن نغوص فيها في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رب العالمين يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شيخ لك الكلمة.
1: أي نعم خوي الغالي، نحاول من خلال هذه الآية في خضم أسبوع كامل واحد غاطس في الدنيا، من دنيا لدنيا ومن قضية لقضية، نذكر بعضنا ونذكر أنفسنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم، وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حبينا نذكر الناس أن ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء بنص الآية اللي تفضلت أنت وقريتها أخوي رفيق. علاش؟ الحقيقة الآية هذه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الآية هذه لو كان نسأل بعضنا نقوله قدش فيها من رحمة، تو تقول لي أو تو يقولون الناس راه فيها رحمة واحدة، ولكن فيها زوز أنواع متاع رحمات. الرحمة الأولى هي رحمة عامة للبشرية وللخلق جميعا. ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وسعت الحجر، وسعت الشجر، وسعت النبات، وسعت وسعت الجان، وسعت الإنسان. ومن بعد قال فسأكتبها للذين يتقون، هذه رحمة خاصة. ذاك علاش سمى ربي سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم. الرحمن اللي هي رحمة تشمل جميع خلق ربي سبحانه وتعالى، والرحيم هي رحمة خاصة بعباده المؤمنين اللي ربي سبحانه وتعالى قال بنص الآية اللي ذكرناها توا، اللي هي خاصة للمتقين الذين يتقون الله، والذين ينفقون في سبيل الله، والذين يؤمنون بآيات الله تعالى. حبينا نذكر أنفسنا بهذه الرحمات، فماش ما قلبنا يتوق إلى رحمة ربي سبحانه وتعالى. والجميل اللي في هذه الآية المباركة أن هذه الرحمة مشروطة، شرطها ربي سبحانه وتعالى بشرط اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: الراحمون يرحمهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد، أي نعم رحمة ربي يعني مشمولة لجميع الخلق، لكن مشروطة بفعلك أنت. يعني ما تنجم تكون أنت مرحوم وما تنجم تنال رحمة ربي سبحانه وتعالى إلا إذا كنت أنت تتخلق بهذا الخلق، إلا إذا كنت أنت راحم. خليني نقول لك حاجة أخوي رفيق، اليوم كي نقولوا ربي رحمن رحيم، ساعة ساعة مراوش الأثر متاع رحمة ربي في خلقه، أحيانا راوه مفقود، بالرغم ربي قالها بنص الآية: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن أحيانا نقولوا الحالة هذه شبيها مش مرحومة، والحالة هذه شبيها مش مرحومة، والحالة هذه شبيه ربي سبحانه وتعالى سلب منها صفة الرحمة. النتيجة أو السبب أو الإجابة على هذا السؤال أنه أنا ما طبقتش القاعدة الرياضية متاع الراحمون يرحمهم الله، لأنه أنا في لحظة من لحظات، في أيامات سابقة، في سنوات سابقة، في مواقف عشتها سواء في داري، في حومتي، مع جيراني، في خنتي، مرحمتش، ما ترجمتش، ما تخلقتش بخلق الله سبحانه وتعالى.
0: وقد أكون ظلمت مش حتى مرحمتش.
1: أبعد من هذا، نحن نقوله نحن هات نبدأه بالقاعدة الرياضية. أنت الراحمون، الراحمون يرحمهم الله، القاعدة تقول بمفهوم المخالفة اللي ما يرحمش ما يترحمش. انت ما تنجمش تطلب رحمة ربي سبحانه وتعالى، وما تنجمش تقول شبي ربي ما رحمنيش في لحظة من اللحظات، وانت في وقت من الأوقات ما رحمتش، وأبعد من هذا ظلمت، وأبعد من هذا مشيت إلى أنك انت تتبنى فكرة مخالفة تماما للرحمة، ولمفهوم أنك أنت قلبك يحن لك، لك الجار، لك الصديق، لك الأخ، لك القريب، لك لك الزميل وغيره.
0: لمن جاءك ولمن بعثه الله لك يطلب شيئا، أنت مطالب باش ترحم الناس، خاطر اللي جاك طالب حاجة ولا ربي حطه تحتك في خدمة في عمل في ظروف في كذا، هو اختبار من ربي ليك، معناه هو اللي سخرك أنت باش يشوفك. كان أنت ما رحمتش رغم أنه ربي رحيم، تجم أنت ما ترحمش وربي يرحمك، معناه لأنه المعادلة مش ديما
1: بالله ماهوش يستنى فيه
0: افكتيف. ولكن زاد منطق الأشياء باش تطلب أنت رحمة من ربي تكون رحيم بعيال رب العالمين. تأكيد لكلامك اللي حكيت ساعات احنا هي ديما هذيك المعادلة الأصعب في الحياة، أنا نخزر الحاجات وما نفهمهاش، وعذيك علاش ربي ديما يقولنا قرأوا سورة الكهف باش تفهموا أنه الحكمة قد تغيب ولكن هناك حكمة. ونعرفوا كل قضية موسى والخضر وثلاث حكايات متاع السفينة والغلام والجدار. رتب النابلسي العالم السوري نحبه برشا أنا مرة يقول ما عندكش الحق تتسائل وتتعجب إلا ما تشوف الشريط كامل متاع قصة حياة الإنسان هذاك، باعتبار أنك مكش بتشوفها مستحيل. أنا الشيخ الكوكي صديقي وخويا وكل بما نعرفش حياته، أنا من اللي عمره 15 لليوم لحظة بلحظة نتفرش فيها ونفهم. يقول لك مادام الشريط كامل ماهوش قدامك ما تنجمش تسأل تقول شبيه هذاك صار له وإلا ما صارلوش، قد يبدو لك أنه الشخص هذاك محلاه وباهي وكذا، ولكن فما حاجات أخرى صار أنت ما تعرفهمش هي خلات حاجات هذاك تصير، تكفير عن ذنوب، حكمة من رب العالمين، رفع بلاء آخر غير وكذا. دونك الصورة ماهيش باش تكون واضحة عندك، ما تبحثش ديما باش تبحث على المنطق، ولكن القاعدة هي ارحم ترحم.
1: هذا صحيح كلامك خويا رفيق، أنه ربي غني عنا، هو أنا قلت في البداية أنه جعل رحمته مقترنة أو مشروطة برحمة الناس، هذه قاعدة رياضية من باب تحفيز الناس على مش على أنهم يرحموا الناس، تحفيز الناس حتى يطلبوا رحمة ربي سبحانه. يعني أنت تحب ترحم، ارحم ارحم ارحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله.
0: هذا والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي،
1: يعني مش وحتى السماح أنت تطلب أنك أنت مثلا أن ربي يتجاوز عليك. نحن في رمضان وفي العيد الكبير وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نطلب ربي سبحانه وتعالى أنه يتجاوز علينا ويغفر لنا ويسامحنا، وأنا في نفس اللحظات أنا قدش من واحد مقاطع وما سمحتوش وما تجاوزتش على الخطأ، خاصة أنه هو جاي طلب السماح.
0: الشاهد أنا أركب فهم الآية صريحة لهنا، فليعفوا وليصفحوا فلتعفوا ولتصفحوا
1: أي نعم معناتها الآية هذه دليل على أنه ربي سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يدعونا إلى على أن نتجاوز على الخلق. نرجع للرحمة أخوي رفيق، لأنه نحب نحفز الناس في نهار جمعة على رحمة ربي سبحانه وتعالى، خاصة للناس اللي قانت من رحمة ربي. راهو ربي جل وعلا في ثبت في الأثر وكما ورد في الأثر أنه الأرض تنادي في كل يوم تقول له ربي ائذن لي أن أنشق وأبتلع هؤلاء العصاة والمذنبين وأطبق عليهم. وثبت في الأثر أن السماء أيضا تنادي في كل يوم تقول له ربي ائذن لي أن أنطبق على هؤلاء العصاة والمذنبين. وثبت في الأثر أنه حتى البحار تستأذن ربي سبحانه وتعالى وتقول له ائذن لي أن أغرق هؤلاء العصاة والمذنبين اللي تعداوا على حرمتك واللي ظلموا الناس واللي ما رحموش الناس، هات خوي نتخلصوا منهم. فربي سبحانه وتعالى ينادي في عليائه ويقول أأنتم خلقتموهم، أنتم خلقتوهم، أأنتم خلقتموهم، فيجابوا يقولوا لا ربي بل أنت الذي خلقتهم. فيقول الله سبحانه وتعالى لو خلقتموهم لرحمتموهم. وربي جل وعلا وقت اللي خلق آدم عليه السلام قبل المعصية، قبل أن يرتكب ذلك الذنب بعد أن أدخله الجنة، وقت اللي انفخ ربي سبحانه وتعالى فيه من روحه وعطس آدم، فآدم الملائكة قتله قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله جل وعلا يرحمك الله. آدم عليه السلام بدأ خطابه مع رب العزة جل وعلا بالرحمة، ذاك علاش ربي جل وعلا قال في آية صريحة مباركة ورحمتي سبقت غضبي، يعني الرحمة ربي سابق الغضب متاعه، يعني كأنه فما إشارة اللي انت راك مش تغلط في بالي بك مش تغلط، وبالتالي كل البشرية راهي مش تغلط في حق رب ربي وبش تقصر في حق الناس وربما تظلم الناس، لكن عندك الفرصة أنك تتراجع، عندك الفرصة أنك ترجع، عندك الفرصة أنك تتوب، عندك الفرصة أنك تراجع نفسك. مثالش كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فقط أقف وقفات مع روحك واسأل روحك علاش ربي مش قاعد يرحم فيك، علاش ربي ما هوش قاعد يرفع عليك بلاء من الابتلاءات أو مرض من الأمراض أو سقم من الأسقام أو فقر أو غيره. راهو تنجم تكون في لحظة من اللحظات أنت مرحمتش فقير، أنت ربما أنت جبت قصة يعني الخضر، سيدنا الخضر مع موسى عليه السلام، راهو قصة الجدار هي رحمة من رحمات ربي، قتل الغلام هي رحمة من رحمات ربي، الابتلاء اللي أنت تعيش فيه اللي في بالك به ربما هذاك عقاب أو لكذا، راهو رحمة من رحمات ربي باش أنت تتدرب على رحمة ربي جل وعلا وتولي أنت ترحم الناس، فمش ما ربي يغير حالك إلى أفضل الأحوال. فما قصة جميلة ياسر خوي رفيق، مرأة في غزوة من الغزوات، في الغزوات يخرجوا نساء ويمشيوا بنية أنهم يطيبوا الطعام للصحابة وغيره، وحتى بنية علاج بعض الصحابة اللي يتصابوا. فما مرأة هزت معها صغيرها وفقدته في لحظة من اللحظات وفي غفلة من الغفلات فقدت ولدها، وتصور أنت طفل صغير فقدته أمه في حالة حرب، يعني فلذت الكبد متاحها. فالمرأة خرجت تلوج على ولدها يمنة ويسرة وتولول وغيره، فشفوها بعض الصحابة فالقلوب متاعهم تحركت وقت اللي شافوا المرأة تبكي وتولول وغيره. فلما رأت ابنها من بعيد مشيت له تجري، ما هيش مكترثة بالحرب ولا بالسيوفة ولا بغيره، هو يجري لها وهي تجري له حتى لين وصلوا لبعضهم وعنقوا بعضهم، فبكى الصحابة. الصحابة وقت اللي شافوا الأم تعنق في ولدها بكاوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغل هذا الموقف باش يصور لهم رحمة ربي سبحانه وتعالى. إذاك علاش كل واحد فينا كل يوم نعيش مواقف خوي رفيق، في الكياس، في الشارع، في العائلات، في الحومة، في الدار، في الخدمة، في كذا، كل واحد لازم يحاول أنه يأخذ منه موقف يترجم رحمة ربي وحكمة ربي في بعض الأمور اللي قاعدة تصير معانا. ولكن احنا هاوكا فلان مشاه هاو فلان جاه هاوكا، ما نش قاعدين نقراو الفهم عن رب العالم، ما نش قاعدين نفهموا على ربي سبحانه وتعالى المقاصد من كل حكاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي شاف المرأة هذه تعنق في ولدها كأنه أول مرة تشوفه في حياتها، والمسألة متاع يعني إذا كان مش نمثلوها بالوقت يمكن ربع ساعة أربع دراج على أقصى التقدير من فقد الإبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أترون أن هذه المرأة تلقي بابنها في النار؟ تتصوروا لحظة بعد الموقف اللي شفتوه هذي أنه المرأة هذي طيش ولدها في النار؟ قالوا: مستحيل يا رسول الله. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. يعني الموقف اللي بكاكم والموقف اللي مسكم والموقف اللي حرك فيكم برشا رحمات في قلوبكم حتى شيء مقارنة برحمة ربي سبحانه وتعالى بكم انتوما على ذنوبكم على معصيكم على تقصيركم في حق ربي سبحانه وتعالى. فقط إذا كان أنت تحب تنال هذه الرحمات وتحب تعيشها على الصعيد الواقع، ارحم الناس، ارحم يا سيدي، ما ترحمش الناس، ما تظلمش الناس، ما تتعداش على الناس، ما تتعداش على حقوق الناس، ما تبكيش الناس، ما توجعش الناس، ما يعني إذا كان أنت بالحق تحب ربي يرحمك وتحب ربي يغير لك حالك يا أخوي كن طماع في هذه. نحن التونسي يعني ذكي جدا ويحسبها مليح، جيت لهذه وليت ما تحسبهاش، جيت لهذه ولا أنا يستاهل وكذا، لا ارحم ارحم. يعني المرأة تحرك قلبها فتحرك قلب الصحابة فتحرك قلب النبي، فقال النبي: ربي أرحم بكم من هذه الأم بولدها. ليش نقول في الكلام هذا؟ هذا فيما يتعلق بين الناس بين الخلق في بعضهم، لكن بين خلينا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. يعني أنت قلت كلمة أنا والله مستني برشا خوي رفيق، قلت أنا خوي سيف نعرفه وكذا وعشرة متاع أربع خمس سنين وكذا، لكن ما نعرفش من 15 سنة للثلاثين أو 45 سنة شنو عمل في حياته وشنو الأغلاط. يعني هذا أول حاجة، الستر من الله عز وجل. أكيد كلنا غلطنا والكلنا قصرنا في حق ربي، ويعني الذنوب هذه والتقصير في حق ربي سبحانه وتعالى اللي استرها لك واللي مكشفها لكش واللي خليك تكون في أبهى وأحلى صورة، فلان فلاني والشيخ الفلاني ورفيق بوشناق وخوك سيف وفلان، هذا ستر. أخي نحن ملاك أخي رفيق من الشمال،
0: وانت فقط تعرف الحقيقة.
1: أنا برك
0: دوك انت بركة تعرف ستر ربي ورحمة ربي بيك، وقدش ربي هو خلقها لك التصويرة هذيك وعملها لك واعطيها لك.
1: وهذا عنده نوع من أنواع رحمات ربي اللي من أعظم الرحمات اللي نحن غافلين عليها. ولو كان اقتصرت رحمة ربي أنه يسترك على الخلق، راهو نبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح أخي رفيق أنه ربي سبحانه وتعالى خلق مئات رحمة، مئات رحمة. باش نحب نطمع الناس في رحمة رب، فماش ما يرحموا الناس، خاطر احنا قلنا فما معادلة رياضية، راهو رحمة ربي أوسع بكثير مما تتصور. راهو قال ورحمتي وسعت كل شيء. هذاك علاش بعض الصالحين يقول ربي، دعاء مؤثر جدا، يقول ربي إنك قلت وقولك حق ورحمتي وسعت كل شيء فأنا شيء، أنا شيء، فالتسعني رحمتك. يعني هو شيء نفسه وسلب من نفسه الإنس، أنا منيش إنسان قدام رحمة ربي، أنا حتى شيء قدام رحمة ربي طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هنا مرة أخرى نقول ما تنجمش تنال رحمة ربي إلا ما يكون فيك شيء من التواضع، إلا ما تهبط إلى التشيء، أنك تشيء نفسك. لاني شيخ ولاني عالم ولاني فلان ولاني فلتان ولا حد شيء، أنا شيء بنية أني أطمع في رحمة ربي سبحانه وتعالى. كي قال لك أني خلقت مئات رحمة، مئات رحمة ورحمت، خلقت مئات رحمة وهبطت على الأرض رحمة واحدة بها
0: تتراحم الخلاق،
1: تتراحم الخلاق، حتى الحيوانات في بعضها، حتى أنا وياك في بعضنا، حتى مع صغار
0: الأم وصغار،
1: الأم وصغار، الحكاية اللي حكيناها هذيك تتراحم برحمة واحدة. وخبى 99 رحمة إلى يوم القيامة. هذه ما تكفيكش أنك أنت تطمع وتقول لا أقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله تعالى أنه يغفر لنا ذنوبنا ويجاوز علينا حبينا، أنه نطمع رواحنا وبداية أنفسنا برحمة ربي سبحانه
0: وهي
1: وتعالى.
0: وهي متاجرة مع رب العالمين، ارحم ترحم، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة.
1: نعم.
0: المعادلة في المخ شيخ، أنه ساعات لا كما قلت أنت لا ذكى ما يستحقش، ما تغزرلوش، أغزر للربي. الخلق ديما نقولوا عيال الله، أقربكم إلى الله أنفعكم لعياله. ونمشي معك أكثر، معادلة دنيوية، بي دي جي عارفك البي دي جي اللي يحدد لك بريمك ويعطيك ويهبط ويطلع في الكاريير وكذا. لو جاء ولده وذاك الشخص اللي انت ما عجبكش ولا ما حبيتش ترحمه ولا كذا، لو جاء ولده هو راك رحمته اوبليجي، باش تحسبها ولد البي دي جي عارفي يزمو نعمل ونطيح من روحي مثالش باش البي دي جي يغزل لي بعين كبيره باش يرالي بيها باش كذا. اي فما بالك رب العالمين ولله
1: المثل
0: الاعلى، مانيش نقارن بين ربي والبي دي جي، ولكن مقاربه دنيويه. العبد ذاك هو خلق رب العالمين بتاعه بالخايب بتاعه، هو خلق رب العالمين، عامل ربي فيه، ما تعملوش هو، ما تنظرش هو شنو يستحق، اغزل الرب شنو يعطيك. هذه هي المعادلة. ربي يرحمنا شيخ.
1: أمين يا رب.
0: شكرا.
1: أمين. بارك الله فيك.
0: فما تكويرة في الوكان
1: لا أخوي، أخوي
0: مرتاح
1: يعمل الله هدلي إن شاء الله. العوية معوية من
0: عوية متيز يا شيخ اللي كان لطف عليك. زوز أسابيع إن شاء الله ويرجع الشيخ لسانه في النشاط. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي، شكرا لكم اللي تبعتونا. يوم جمعة أكثر من الصلاة على الرسول، أقرأ سورة الكهف، وأكثر من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة، يرجح أن تكون بين العصر والمغرب، ويرجح أكثر أن تكون في النصف ساعة الأخير قبل أذان المغرب. هزوا يديكم بالدعاء، ربي رحيم كريم مجيب الدعاء، ربي يستجيب منا دعوات. شكرا لكم، ملتقى نهار الاثنين إن شاء الله يا ربي نتقابله بعد ربح المنتخب ضد منتخب السويد في المقابلة الأولى. مثال اشتكاها الشيخ بالما نمشي برونوستيك. عطاير.
1: هو هو مش تكهن تمني.
0: تبيه تمني ما أنت هذا حساسة حكاية التكهن عندك.
1: لا تمني. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله واحد بلاش.
0: واحد بلاش. يلا سلام ربوح يا ربي للمنتخب جمعة مباركة. جعفر ساعة سعيدة بعد شوية وابتسام هنا تونس نص نهار مني ليكم أحلى تحية بويكاند باي باي. تشاو تشاو.

0: اليوم حنا نتاع حنا اليوم تاع صاحبنا انا رافعك هو اليوم
1: حلوه
0: اقسم بالله انا رافع وحدنا
1: الحمد لله
0: ان شاء الله ربي يشفي رباب ان شاء الله ربي يشفي ريم عوده ميمونه لزينوبيت نهار الاثنين فهمني ولا صباح النور نهاركم اسعد الايام اصدقائي وما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن ان شاء الله نهاركم سعيد ان شاء الله نهار فرحه وكله محبه ان شاء الله نهار يا خويا بتقابلوا فيه كان الناس السمحين الباهين الطيبين وان شاء الله بتسمعوا كل الاخبار الطيبه كما قلت لكم اليوم رانا فهمني ولا
1: رجال صافي
0: اليوم انا ورافع
1: حمام
0: قهوه بنكين صباح الخير سي رافع بونجور
1: صباح الخير سي جعفر صباح النور والفل والياسمين مرحبا بكم وجمعه مباركه للجميع نعرف هما جميلات البرنامج ما سي جعفر والله بوز به يا سعاد والله بوز شوف شوف جعفر والله شوف نجمو نحكيو في لي سوجي الكل براحتنا نجمو ناخذوا راحتنا يعني
0: شنو هو المواضيع اللي تجي فيهم
1: نجمو نحكيو في اللي تحب يعني اليوم الوقت متوفر والنجم نحكيو
0: الوقت
1: متوفر نجمو نحكيو فيما تحب الحمد لله هكا وزر لي جي البرنامج محلاه حتى وراد بلاره فما عنا عزيز وعنا حسام يعني رجاليه بحته والحمد لله نجمو نعملوا جمعيه نحن هنا تو
0: جمعيه
1: فرصه فرصه فرصه كيف حاسك كريس البنات مش موجودين
0: لا لا اخويا انا اخويا
1: خذ راحتك سي جعفر ما عنديش مشكل
0: لا متحملش مسؤوليتي اخويا لا لا لا اخويا لا
1: قول انت يوصل لهم الكلام
0: يعني يوصل لهم تطوش كلمهم ان شاء الله لاباس بيان سور فاتلكم ان شاء الله لاباس ريم ان شاء الله ربي يرجعك سالمه غانمه وخيتي ربي بزاد كيف كيف وزينوا بيت انا رافع اليوم شرفكم حتىش النص النهار اليوم حلقه عظيمه ياسر لأنه اليوم في حلقة الناس بالناس فهمني والناس بالله إن شاء الله نتمكن اليوم في تحدي إنساني كيما تمكننا الأسبوع الفارط فهمني ولا تحية لأصدقائنا على اليوتيوب الكل فهمني ولا كنت مش نعمله تروازونا على الكورة وكذا
1: توكل الله
0: ها
1: ما تبدل حتى شيء سي جعفر توكل الله شوفت نار قدر
0: خذ معك يا جماعة اليوتيوب لا ما تنجمش وحدك الشخصية الأولانية ما تنجمش وحدك
1: اليونيتي حتى جماعة اليوتيوب
0: بالحق
1: ما نشوفش من بعيد انا ماني
0: اي شوف لي عزيز عاون
1: عادي عادي برا توكل على الله
0: عزيز عاون و توكل على الله بالواحد بالكاسك
1: بالله سي جعفر قبل ما تبدا ترزونا كان ربحت عندي الماني البارح طلبتك في 5 مراول انا تحت حس مس
0: اي اي
1: والله ماذا بيولي 10
0: 10 اي تمثيل
1: ربي يفضلك
0: كان تطلع هذه تاخذ 12 مش 10
1: توكل على الله
0: هاي توكلنا على الله لا لا لا اعطيني ضريبه ترزونا خلينا نجرب اخوي امورنا
2: ترزونا
3: ترزونا
2: ترزونا
3: ترزونا
2: ترزونا
3: ترزونا
0: توكلنا على الله باباي
1: هاي سيدي رجل
0: اي اي
1: حي
0: اي
1: تونسي
0: اي
1: كوارجي
0: اي
1: اتاكون
0: لا
1: ديفنسور
0: لا
1: ال غوش دروات ال على جنب يخذ يلعب
0: اسمع عزيز مش قولك
1: على جنب
0: لا مش على جنب ملا بوست ما على جنب على
1: وسط صانع العاب يعني
0: وسط بيدي نعم
1: ريتريتي
0: اي
1: متقاعد عنده مده يحلل ساعاتك في بعض
0: البرامج الرياضيه مريتوش مريتوش
1: يعني ملي تقاعد توكل على الله ما عادش يخرج جمله
0: لا يخرج
1: وين يخرج من الدار يعني ما
0: قلتش عزيز عاون ما نجموش
1: لا يخرج من يخرج في الشاشات يعني حبيت نقول
0: ما اي نجم يخرج في الشاشات
1: خرج مره في الشاشات
0: اسئله ماهيش واضحه
1: قليل الظهور قليل الظهور
0: قليل الظهور اي
1: تقاعد جديد جديد
0: مش جديد جديد
1: وراوا في ماتش
0: ما نجموش وحدي انا ذيرا
1: وراوا في ماتش جمعيتي اخر مره مركب
0: يا ودي ايش يعمل توا اسال شني
1: عامل لا. مشروع عامل مشروع عامل مشروع دجاج مدرب
0: نعم
1: مدرب
0: اي
1: توا مدرب
0: اي
1: سأل امان عزيز باللي ما تدخلنيش بهذه ديجا يلزمني زوز وزني
0: يلعب وحدك اي
1: مدرب سي جعفر
0: مدرب
1: في تونس
0: لا
1: مدرب خارج حدود الوطن
0: نعم
1: وهو تونسي
0: نعم
1: في ليبيا
0: لا
1: في فلسطين
0: لا
1: في الجزائر
0: لا
1: عرفت يحيى شعره طويل شوية خالد يحيى في المغرب في المغرب في الجزائر يا ربي ريتو مازلت كي

0: ودي يسأل اللي وين العبد
1: ليبيا
0: لا لا هكي بالنص تاكل رقد بالبعد غدوتين
1: شنو اخي قلت لي
0: اسألني وين العبد
1: وين العب العب في الكلوب
0: لا
1: العب في الاسبيرانس
0: لا
1: العب في استاد
0: لا
1: العب خارج تونس
0: نعم
1: ايراني توا لموشي
0: لا
1: العب في في فرنسا
0: نعم
1: العب في اف سي نونت
0: نونت لا نسهل لك
1: العب في باش اسمه
0: العب في تولوز
1: لعب في تولوز
0: هاي.
1: من الجنوب هذا اصله من الجنوب هذا مادام لعب في تولوز اصله من الجنوب
0: لعب في تولوز
1: لعب في تولوز لعب في تولوز يا ربي اليونيتي مين يلعب في تولوز وهبي الخزري
0: لا
1: لعب في عزيز ما طلعهاش هو اللي تبع في الكور
0: عزيز
1: مولود في كورا بو
0: عزيز طلع انت يسكت امشي
1: ترا خلي
0: اسألوا تنجوب انا المباشر امشي اسألوني انتم على اليوتيوب
2: ترا
1: ترى
0: لعب
1: وين العب في الانجلتير
0: لعب في الانجلتير
1: بلي تو نهارت لي انا راسي راسك جايب واحد ما يطلعش والله غريبه من الاستراتيجيه
0: امشي امشي
1: والله ما في الانجلتير شنو
0: يا ودي
1: نبيل نبيل
0: ثم اجابه صحيحه في اليوتيوب
1: ترى عادل الشادلي
0: لا
1: هذا في اليوتيوب ما عرفتش نقرا بس مهدي النفطي
0: مهدي النفطي الاجابه مهند برجولي يقول مهند
1: شكون مهدي
0: النفطي؟ والله شكون مهدي النفطي؟
1: وين يريني تو؟
0: انت تعرف انيس الغول ولا؟
1: شكون؟
0: انيس الغول
1: اي نعرف
0: نمشي لانيس الغول طلع احكي لك الكواليس كونوا مهدي النفطي تفضلوا سيدي
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: بوبليسيتي
5: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس
6: مع لوفر جديدة أحلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
7: أريد طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم الأسبوع الفارط عرضتني البوبليكاسيون أثارت اهتمامي للناشط التونسي يعرف نفسه كمهتم بالتحول الرقمي والابتكار المجتمعي في بلادنا ويملك عديد الأفكار اللي نتصور نجم تكون فعالة في تحسين وتطوير وتغيير الواقع الرقمي في تونس. السيد معز جوين يقترح عدة تصورات لاستغلال الرقمنة بالوسائل المتاحة اليوم وبها يمكن التواصل لحياة أفضل وأسهل وأصلح للمواطنين. من بين الأفكار اللي شدوا انتباهي فكرة المواطن الرقيب اللي تتمثل في إنشاء تطبيق على الهواتف الجوال لتشريك المواطن وجعل ركيزة لا غنى عنها في منظومة نظافة البلاد وبداية تغيير العقليات والسلوكيات الغير مقبولة في عصرنا الحديث. تحويل المواطن من مجرد متفرج إلى شريك فعلي في حماية البيئة واحترام القانون وبقية الشعب عن طريق استعمال تطبيق المواطن الرقيب المدعوم بالذكاء الصناعي فين المستخدم يصور كل المخالفات البيئية والمرورية وغيرها ويرسلها مباشرة للسلطات المعنية بالتاريخ والمكان ويقع التحقيق بها وأخذ القرارات الردعية ضد المعتدين. المواطن زاد يمكن مجازاته بنسبة من قيمة الخطايا اللي يمكن استعمالها في مربيح متاحة ذي لخلاص الفواتير والعمل بفلسفة جانيو جانيو. التطور السريع للتكنولوجيا جيد ومهم جدا لكن ساعات نلقاو أطراف ما تقبلوش فيسع ولازمها أن تنضى دابتاسيون حتى تستنس وتسمح له في النهاية بأن يكون داخل في استعمالاتها اليومية. الشيء هذا مش كان عنا فقط بل حتى في الدول المتقدمة ومثال على ذلك كيفاش لبسيو أو لبنك سنترال أوروبيان عطلت ومنعت منذ شهور إطلاق منتجات ريفولوت الجديدة بتعالة أنه هذه التكنولوجيا المالية تتحرك بسرعة. للتذكير السريع ريفولوت هي شركة فينتك بريطانية لتقترح خدمات بنكية ومالية رقمية عبر تطبيق على الهواتف الذكية وعندها اليوم أكثر من 75 مليون حريفة في العالم أي une valorisation de 200 مليار دو دولار pour son entrée en bourse. على الرغم من هذا فإن المشرع الأوروبي طلب منها التخفيض في النسق وكان البنك المركزي الأوروبي منع وقتيا على الفرع الأوروبي للشركة من إطلاق سينوفو برودوي في الفضاء الاقتصادي الأوروبي. السبب المزعوم هو أن إطلاق المنتوجات فوق لا كاباسيتي دو كونترول انترن أي أن الخدمات سريعة جدا والمنظومة الأوروبية للمراقبة ما تنجمش تواكب لا رابيديتي دو ريفولوت. مشاكل المعدة والبطن والأمعاء كثيرة وتمس ملايين البشر.

0: تختلف بلادنا والعالم وطرق الفحص اليوم ما هيش مريحة ولا اوبتيمال وتخلي في بعض الأحيان العديدة من المرضى يتخلاو ويبطلوا على الدياجنوستيك لين يزيد بهم المرض ويمكن يتحول إلى خطر على صحتهم. جيل جديد من الروبوتات اللي يتبلع ويكونوا صغيري الحجم شاف النور اسمه سيروتاب يتمثل في غبوب بحجم قرص للبلع أو ما نسميه بالحربوشة بيمكنه تنقل في الجسم بحرية والتصوير من الداخل وقياس أي شيء وحتى أخذ عينات من ورم ثم إرسال كل المعلومات للقيام بالدياجنوستيك كامل. سيروتاب هي تابلت روبوتيك سوبل تصنعت لتحليل لوريونمون غاستريك من الداخل من دون إلكترونيك أمباركي كلاسيك وباش تصبح الطريقة الجديدة لجل ليزيكسبوراسيون ديجستيف اللي باش يكونوا أقل اجتياح للمريض وأكثر استهداف للمرض وأكثر راحة زادة بور لي باسيون. القرص يمكن التحكم فيه عن طريق شوم مانيتيك إكستيرن والجهاز الصغير عنده خاصية أنه سوبل ويمكن الوصول إلى أي نقطة مهما كانت درجة الانحناء. أقراص روبوتية للبلع لمراقبة واستشعار الأمراض وفحص المعدة والأمعاء وأخذ العينات وتحليلها ومداواة العلة. هذا هو مستقبل البشرية القريب. هذا كل معنا يا جماعة هذه في ديجيتال ويز. موعدنا يتجدد دي لاني بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.

0: هيا يا سادة يا مستمعين، اليوم أنا ورافع واحد بربي عاونونا، فهمني ولا رانا واحدنا اليوم، يهديكم الله.
1: اللي حاب يجي مرحبا.
0: هاي واللي حاب يجي مرحبا، احنا جونا احنا جو.
1: الكراسي موجودة.
0: هاي الشخصية الموالية حافظها بابا.
1: شنو حافظها؟
0: مريقل حاضر.
1: أنا لبست الليونات، شوف الأمور تبدل ولا.
0: باهي أوكي باباي. عزيز عاونو صعيبة.
1: حي؟
0: لا.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. نعم. في الكورة؟
0: نعم.
1: توفى في الميدان؟
0: لا.
1: توفى في الدار؟
0: نعم.
1: موت تربي يعني. الله يرحم. لعب في الكلوب افريكان؟
0: لا.
1: لعب في الترجي الرياضي التونسي؟
0: نعم.
1: وقديم؟
0: نعم.
1: قديم برشا يعني، كان كوارجي 100% ولا كان يخدم وكوارجي؟ كانت عنده خدمه وكوارجي في الوقت.
0: انا يا خويا
1: ملك من الجينيراسيون هذيك؟
0: لا.
1: كوب دي موند 78؟
0: لا.
1: قبل 78؟
0: لا.
1: في التسعينات تعرف على الاخر؟
0: في الشنيه
1: اصول قتلين. اصول افريقيه؟ اصول افريقيه.
0: شنو اصول افريقيه؟
1: ان رامو
0: شنو اصول افريقيه؟ ودي تونسي قلت لك تشبيك.
1: اي ما تجنس تونسي من
0: لا لا تونسي تونسي هاي.
1: تونسي 100% باه تونسي 100% لعب في لعب في ليكيب ناسيونال سي جعفر.
0: لعب في ليكيب ناسيونال 1990 في التسعينات.
1: عمل يعني مرور صغير يعني بكلوب برا في الخارج؟
0: لا بار كونتر ما كانش في الترجي.
1: ما كانش في الترجي يعني. عطيتني انفورماسيون غلطه سي جعفر.
0: لا لا لعب في الترجي.
1: كيفاش
0: لعب في الترجي؟
1: كيفاش ما كانش في
0: الترجي؟ قلت لك في الترجي.
1: كيفاش ما كانش في الترجي؟ ما يدخلوش مع بعضهم الكلمتين
0: يا ودي. كان يلعب في كيب اخرى بعد شان الترجي.
1: قبل الترجي ما كانش في الترجي. هاي. كان في ستاد تونيزيان.
0: لا لعب في ستاد تونيزيان زاد.
1: لعب في برشا كلوبات يعني الله يرحمه. ما قالك ما لعبش خارج تونس؟
0: ما لعبش خارج تونس
1: خويا. ركزوا مان مان.
0: لعب حتى في النادي الصفاقسي.
1: لعب فيهم الكل يعني؟
0: لا هاني قلت لك انا
1: لعب حتى في النادي الصفاقسي.
0: لو كان تطلع ليكيب الاولانيه امه ليكيب الام تعرفوا هو شكون؟
1: العمران؟
0: لا.
1: في لعب في الاسان سي اف تي في السكاك الحديديه؟
0: لا.
1: باه
0: شنو السكاك الحديديه؟
1: ما فما كيب عندهم سكاك الحديديه؟
0: لا
1: شيمينو.
0: شيمينو ما لعبش في شيمينو.
1: باه اسمعني بالله جوست جعفر سؤال. أي. مهم جدا. أي. السيد توفى.
0: أي.
1: عنده مده ملي توفى ولا مازال كي توفى؟
0: مازال كي توفى.
1: مازال كي توفى وماهوش مايكل انيرام؟
0: لا قلت لك.
1: اي لا لا
0: موقع. يا ربي
1: لا نخمم اوتو فوا. قاعد نخمم اوتو فوا ضريبه يوتيوب ونرجع لك.
0: لا لا لا لا لا
1: جرب. شوف لا عاد كمل كمل كوره ودنيا وعالم.
0: هاي
1: عبد السلام اسمه؟
0: لا
1: مش عارف يوتيوب زاد اليوم. باهي بالله جعفر جاوبني عليه السؤال هذا خاطر بالرسمي مقمر جوا
0: بيتنا لهنا.
1: عنده فلجه
0: مهند عندك زوز مراول خويا.
1: مهند طلعها.
0: مهند عندك زوز مراول؟ مهند عنده
1: ولاده كورجية؟
0: أي.
1: سيبهم عرفته. شكو لمسيكني
0: صحيت الله.
1: أي لمسيكني الله.
0: منظر لمسيكني.
1: أي عرفته عرفته
0: الحمد لله. اللي هو من مواليد 11 سبتمبر 1960 تمني ولاه من أبرز الملاعبية في معتها الثمانينات وبداية التسعينات. لعب بعدة أندية أولها الأولمبي للنقل تمني ولاه، ومن بعد من الأولمبي للنقل مشى 1992 للإسبيرانس تمني خاض معها تجربة بارزة. من بعد مشى للستاد لعب فيها تمني ولاه وعمل تجربة يذولي صغيرة مع نادي الصفاقس الله يرحمه وينعمه المنظر المساكن. نمشي مباشرة لزملائنا في قسم الأخبار بعد شوية هنا راجعين.
2: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
3: ببليسيتي.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال وليفاكونس

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Diwan FM Flash News.
2: موجز هو العشرة ديوان FM عسلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه في إطار استكمال إشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة الجارية حاليا بولايتي تونس وبن عروس والتي تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان، تم تثبيت قنوات جديدة لجلب وتوزيع المياه الصالحة للشرب، قطر 600 مليمتر و 800 مليمتر لتعويض القنوات القديمة الموجودة بحوزة المشروع. وضحت الشركة بأن الضرورة القصوى تقتضي برمجة أشغال قصد ربط القنوات الجديدة بشبكة المياه وإلغاء القنوات القديمة، مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وقطع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء 16 من جوان، بداية من الساعة 5 صباحا بعدد من المناطق والأحياء بولايتي تونس وبن عروس. القيام ب 7950 زيارة رقابية من قبل 736 فريق مراقبة، تم خلالها تسجيل 1776 مخالفة تعلقت بشفافية المعاملات وبالتجاوزات السعرية والاحتكارية وبالإخلال بترتيب الدعم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سوسة خلال جلسة عمل بالولاية. من جهة أخرى، أكد والي الجهة الحرص على الإعداد المحكم للموسم الصيفي والسياحي على جميع المستويات، خاصة من حيث النظافة والعناية بالبيئة وضمان انتظام تزويد السوق بالمواد الغذائية وترشيد الأسعار، مع التأكيد على دور المحوري للهيكل الرقابية في حماية المستهلك وضمان قدرته الشرائية وسلامة المواد الغذائية والتصدي لكافة أشكال الغش والاحتكار. عناصر والإنقاذ في جنوب الفلبين تواصل اليوم إزالة العوائق من الطرقات والبحث عن مفقودين جراء الزلزال القوي الذي وقع الاثنين الفارط رغم الأمطار والهزات الارتدادية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 55 قتيلا. وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات ضرب سواحل ميندانا في انهيار مبان وانزلاق أتربة في الجزيرة الواقعة جنوب الفلبين، كما استدعى إطلاق تحذيرات من أمواج تسونامي في أنحاء المنطقة. أثيوبيا تتهم قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي شمالي البلاد والتي تسعى بعض الفصائل المنضوية فيها إلى الانفصال عن أديس أبابا بالتحذير إلى شن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الشؤون الإفريقية الأثيوبي جيداشيو رضا ورئيس جهاز الاستخبارات رضوان حسين إن الجبهة تسعى إلى افتعال جولة جديدة من النزاع بمساعدة إريتريا التي تشهد علاقتها مع أثيوبيا توتراً. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
3: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
4: مونديال إكسبرس.
5: صباح النور، أهلا بكم بداية مع مقابلات المجموعة الأولى. في المقابلة الافتتاحية لمونديال 2016، منتخب المكسيك فاز من منتخب جنوب أفريقيا هدفين مقابل صفر، هدف كل من خوليان كينيونوس وراول خيمينيس في الشوط الثاني. مباراة كان فيها ثلاثة ورقات حمراء، زوز ضد جنوب أفريقيا تيمبا زواني وكذلك سيثوليو من جانب منتخب المكسيك، ورقة حمراء ضد المدافع سيزار مونتيس. وهكا مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا تكون أول مباراة افتتاحية في تاريخ كأس العالم يكون فيها ثلاثة ورقات حمراء، بعدها تجي مباراة مونديال 90 بين منتخب إيطاليا ومنتخب الكاميرون اللي كانوا فيها زوز ورقات حمراء، ولكن تبقى أكثر مباراة كانوا فيها ورقات حمراء في تاريخ كأس العالم كان في مونديال 2006 بين هولندا والبرتغال، أربع ورقات حمراء. المباراة الثانية لحسب المجموعة الأولى، فاز فيها منتخب التايغو كرة جنوبية ضد منتخب جمهورية التشيك هدفين مقابل هدف. منتخب التشيك كان قدم بهدف لاديسلاف كريتشي في دقيقة 59، وبعدها منتخب كرة جنوبية يعمل ريمونت، هدف أول عن طريق هوانغ إن بيوم، وهدف الفوز سجله مهاجم بشكتاش هيونغ جيون أوه في دقيقة 80. وهكا منتخب كوريا يعود للفوز في المباراة الأولى لي في كأس العالم بعد ثلاثة مشاركات دون فوز. آخر فوز في المقابلة الأولى يعود إلى مونديال 2010 ضد اليونان، وقتها فاز منتخب كرة جنوبية هدفين مقابل صفر. في البرنامج اليوم لحساب المجموعة الثانية، بداية من الساعة 8 ليل منتخب كندا يواجه منتخب البوسنة والهرسك، ثم غدوة بداية من الساعتين متاع صباح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يستضيف منتخب باراغواي. أكثر تفاصيل وأخبار على كأس العالم تلقاها كالعادة في السيت متاعنا www.mondialfm.net. خليكم مع جعفر في ساعة سعيدة.
4: مونديال إكسبريس
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان أفام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان أفام، صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: العشرة وتسعتاش دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي اسمه فينا أنا ورافع رافع. صباح النور. بونزور.
2: صباح
1: النور.
2: بونزور.
1: صباح الخير.
2: شنو الأمور سي جعفر؟
1: والله الحمد لله. خليه وبلاصتهم الصبايا ريم رباب وزينوبات. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله ترجعونا في فورمة. أمين جرب العالمين. وإن شاء الله ربي يشفي أي إنسان مريض يسمع فينا ولا عنده شكون مريض. إن شاء الله ربي يفرج عليه. تحية للناس اللي يسمعوا فينا وشكرا على الثقة. إن شاء الله يا ربي اليوم زاد نشرفوكم وننوروكم وإن شاء الله بالانتصار المبين اليوم في النص ساعة الأخيرين. فهمني بالله اليوم عنا وضعية إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي نفرحوا الناس قدر المستطاع. احنا منا إلا بشر عنده قلب ونظر سيرافة نجموا معناتها نعاونوا باللي نقدروا. أما من نجموش نعاونوا الناس الكل. وساعات يجي بحذنا لهنا فمني ولا الناس نحاولوا نعاونهم ولكن ثم ناس توعدهم وتخلفوا كذا. فمني ما ناش مسؤولين نحن الحقيقة. احنا منا إلا همزة توصل لرفع وخي ما زاد لازم نقولوا للناس
2: نعملوا باللي نجمو يعني ليفور اللي نجموه.
1: خاطر كل يوم يجيك صف
2: يجيك صف نتاع كل يوم تخرج تلقى 30 و35 يعني حتى في عدد البرامج وعدد الحلقات اللي عندنا يعني كانت تعمل كل يوم الناس بالناس ما نجمش تعدي الناس كلها. دونك فوالا
1: ان شاء الله يا خويا ربي يقدرنا وذيك حد نيتنا نحبوا نعاونوا للماكسيموم لكن للاسف ما نجموش نعاونوا الناس الكل. اللي البارح ما حضرتش رافع معانا نمشيو الساعه الاخبار سعيده اخبار مش سعيده
3: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة.
1: باش نبدأ بالأخبار مش سعيدة. الحقيقة البارح دخل معنا مواطن من صفاقس فهمني ولا ولده غرق وعمل نداء استغاثة لولاية صفاقس. البارح خرجوا ولوجوا على الطفل وللأسف الطفل لقوه فني ولا ربي يرحمه برحمته الواسعة. تعزينا الحارة لعائلته للبوه وامه. إن شاء الله ربي يصبركم وإن شاء الله هذيك آخر الأحزان. الحقيقة البارح وجع برشا ناس ومس برشا ناس. حرقة بوه فمني ولا إن الله وإن إليه رجعوا. إن شاء الله ربي يرحمه برحمته الواسعة.
2: الله يرحمه إن شاء الله. هو كله قضاء وقدر الحياة وكل واحد يعيش عمره بالضبط لنهار زايد لنهار نقص. جوز جعفر إن نذكر فازة وقت اللي كنت صغير لين كبرت مليها الحاج والحاجة ما يخلونيش نمشي نعوم مع أصحابي جملة
1: يعطيهم الصح.
2: نعوم كان معهم نذكرها هذه وديما قبل وقت اللي كنت صغير نبدا متغش ونشوف اصحابي يلموا كليك سورتو بعد يكملوا القرايه ونقولوا نمشيو نعوموا مع بعضنا ويمشيو لبعيد وكل شيء سورتو بعد الباك. نحكي لك حتى بعد الباك راهو ديما ماذا بيهم نعوموا الناس كلها مع بعضنا في حاجه عائليه.
1: اي
2: نذكر انا مره انا بابا ما خلانيش نمشي نعوم مع عمي نذكرها وديما نتسائل نقول علاش. من بعد بالعمر كي يكبر الانسان يفهم انه البحر غدار والبحر صحيح مزيان وصيف وجو وكل شيء اما راهو اتمما ثقلة. دونك ماذا بينا انا مانيش قاعد اللوم على خاطر ساعه القضاء لها غفله اما الانتباه واجب. توا جاي الصيف وكل شيء وصغارنا مادام مازال في الليسي ومازال فماك النشاط والعناد نتاع شكون يدخل اكثر وشكون يقعد اكثر تحت الماء وهاو نتبلانجا منا يعني ما يقيسوش الخطر على خاطر مازالت عندهم الطاقه والانرجي طالع ويحب يوري رواحهم ويحب يشوف شكون اللي اقوى من الاخر. دونك ماذا بينا ديما معهم انا دولت اللي مش عاود يرجع يرجع شاهد العقل يعني اون كلكو سورت يعني ماذا بينا ردوا بالنا على صغارنا ما نخليهمش يرتو توا الباك وجاي زاد نجح الباك وردوا بالنا على صغارنا اكثر باش من بعد ما نقعدوش ندمين على العواقب هذيا اللي تنجم تصير.
1: انا عديتها ممكن يجي 8 ولا 9 سنين ونعوم على ركيبي نعوم على نعوم على ركيبي ونعمل لك بداية زعما نعوم صحيت أما نعوم على ركيبي وليت ندخل شوية للمرمور يعني نقولوا في مدنين مع الغارق على آخر المرمور هذا فهمني ولا ونقف على ساقية فهمني ولا ونعمل روحي نشق في الماء بالعرض منعومش أنا نخاف من الماء. ماني قلت لك غرقة مرتين غرقتني خديجة أختي وخالتي منجية مرتين غرقنا
2: منجية خالتك يعني أختمك منجية
1: أختمي غرقوني
2: وعلاش شنو النوايا نتاعها
1: مش النوايا لا غرقوني من غير ما يفيقوا هما زوز غرقوا واحد على اليمين والأخرى على اليسار وحكيت قبل مش نعودها واحد على اليمين والأخرى على اليسار وأنا في وسطهم خالتي منجية تغرق فهمني ولا
2: تنزلك على راسي
1: تنزلي على راسي تطلع شوية كيما الترومبيت فهمتني تنزل على راسي نهبط
2: تطلع خديجة
1: نشرب ما تيسر من الماء خديجة تغرق تعاود تجبدني وهكذا دواليك فهمني والليلين خرجونا فهمني الحمد لله يا ربي من ألطف الله يسترنا ربي إن شاء الله ربي أخويا يجري على سلاح وإن شاء الله الصيف سنة يتعدى على خير وعنا نحكيه على الصيف وعلى بحر يا رفع يا أخويا عرضك شي أنت مرة في حياتك قرش ولا قرشة
2: قرشة لا لا لا قرشة لا قرش
1: بجاه ربي
2: والله لا قرشة لا قرش وريتوا الخبر والله يدخل
1: خويا اليوم باش نحكيه فهمني ولا قال لك عثور فهمني ولا على سمك القرش فهمني ولا معلومة قاعدة تدور شفنا فيديوهات ولا فيديو أنا شفته شخصيا أنا في بير واحد عامل بالكرذونة كيما كاميرا كاشي كيما رمز ماكل الجو ذيك هبطلهم في يا أخي أبارامون يظهر لي حقيقة فهمني ولا هذاك علاش باش نتصلوا تويكا ومعانا مباشرة الدكتورة سميرة النجار باحثة في علوم البحار دكتورة سميرة صباح النور
4: صباح السرور يا سيدي مرحبا جعفور ومرحبا بالكيب الكل
2: الكيب الكل
1: الكيب الكل انا رافع طول
2: هاي البركه رافع
4: تحياتي الرافع
1: عايشك
4: قول له ما تخافش القروش موجوده
1: الله القروش
2: الحمد لله
1: على الاموال الاموال
2: الاموال
1: دكتوره سميره نجار شوف سبحان الله على الوزن جات دكتوره سميره نجار باحثه في علوم البحار اي موزونه دكتوره اخيتي طمنينا
2: اش صار
1: ما حقيقة رصد فهمني ولا سمك القرش الأزرق بالسواحل التونسية
4: بيه. أول حاجة راهو كلمة قرش ما تعنيش حاجة تخوف
1: بجاه ربي
4: يعني خليه على جنب الأفلام الأمريكية والأفلام المختلف الهوليودية وكذا وكذا اللي نشوفوهم هذوكم بينهم كان أفلام يعني إن رفلت با الحقيقة الوضعية متاع القروش القروش عمرهم ما كانوا مهاجمين وكالصفة الشرسة اللي نشوفوا فيها
1: ظلمناهم
4: القروش هم باش أنواع ديجا نهيري مالو ستيام مالتيلي فما خبر الدار إنه موجود قرش أبيض شيفوه في بين تونس بين سيسيليا وتونس وهذيك فعلا علامة متاع صحة البحار معناها الأنواع اللي موجودة في أعلى سلسلة غذائية مازالت موجودة في البحر المتوسط هذه سيني بيئة ومزينة برشا حاشيلو هذه تدل على إنه البحر مازال يتكومبورت بيان فما شوية بيوديفيرسيتي مازال إيكيليبري رغم المشاكل الموجودة في البحار الكل كي نرجع توا على المشاهدة اللي صارت في أمس
1: منزل تميمة
4: منزل تميم اللي الركان هذية على كيلكو متر على الشط أول حاجة هيك معرفوش كونوا هذي
1: المعلم هذي راهو دكتورة المعلم هذي خرج لنا على الشط راهو
2: إلو شو ترى
4: هذي النوع هذا هو القرش الأزرق يوناس جلوكا هو نوع من القروش المسالمة جدا وهو تقريبا حسب الصورة اللي شفتها يكون طوله في المتر وثمانين
1: ثم زوز متر وحسب ما ريت أنا عينت على الفيسبوك
2: أطول مني
1: قلبت منه قلبت من غادي بعد زيت فرش فيه في الأورديناتور تفضل
4: ايه خاطر ما يفوتش زميت وهو ما
1: يفوتش
4: يعتبر مازال جوفينيل معناه صغير
1: بيبي
2: مازال ما دخلش في المراهقه
4: مش بيبي انا ما هوش ادي نجم يوصل حتى ال 4 متر
1: لحظه بالله دكتوره لحظه
4: ما تتفزعش
1: لحظه استهدي بالله لحظه
4: الله يبارك
1: يوصل 4 متر
2: طول بخلف السوق
1: لحظه 4 متر كيل 4 متر من هنا الغادي من هنا الكاميرا
2: من هنا لاخر الطاوله
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا اي تفضل دكتور تفضل
4: بيه النوع هذا هو نوع مسالم جدا معناها حتى ما يهاجمش البشر ما يقتربش هو في العاده يعيش في بروفوندور اكثر برشا من هكا اما عنده هكا حب الابتلاع
1: يحب يطل
2: حاب يشوف تونس هذه شنو
1: هي
4: هو نوع موجود برشا معناها تصير الحالات هذه في العالم الكل انه يخرج السبلاد يعمل دوره على الشط وراه كعبه برك ماهمش ماهيش مجموعه كبيره هكا واحد خرجك عمل كل كي دوره كي انحرف شويه على
1: عملت الله عملت الله هاي ميسيس ايش كان عليه هاي
4: صغير هذايا ما نجموش نقولوا انه هو خرج يعني للتكاثر خاطر هو ينجم يقرب شويه للشط باش يتكاثر باش يولد اما مش الشط نتاع 2 متر ولا 3 متر ونحكيوا على ديزون 20 متر بروفوندور ولا حاجه كيما هكا دونك هذه حاله معناها وراهي صارت لا صارت سابقا في تونس مش اول مره تقريبا كل صيف نشوفوا حاله صارت في الرفراف عندها تقريبا عامين وقتها كان ضحيه يعني هو خرج بلاد شدوه المصطفين خرجوه دونك واستدوه يعني
1: دكتورة
4: بالليد. تصور انه هو جبدوه بيديهم دونك عمره ما كان مهزم
1: دكتورة المواطن التونسي طول يهمه لا طول لا عرض لا خرج بالصدفة لا يطل علينا لا كذا. السؤال اللي باش نطرحوه توانسى الكل
2: روحش
1: ثماشي يعني تسجلتوش حوادث اعتداء للقرش الأزرق هذايا على إنسان في بحر الأبيض المتوسط؟
4: شفت أنت البحر الأبيض المتوسط أول حاجة هو النوع هذا ما يهاجمش الإنسان ومستحيل كان حتى يقترب إلا يعرف
1: عمره ما هاجم عمره
4: ما ينجمش حتى الفم متاعه صغير بالكل كي يتحل ما يتحلش بطريقة كبيرة ياسر مستحيل حتى كنيعه طبعا. نرجع على الخروش بصفة عامة في البحر الأبيض المتوسط الكل دونك البحر الأبيض المتوسط تقريبا ما صارت فيه حتى عملية مهاجمة القرش للإنسان حتى حالة عبر التاريخ رو نحكيه ومش نحكيه في تونس برك نحكيه على كل سواحل البحر الأبيض المتوسط. يمكن الحالات اللي صاروا في المناطق اللي فيها معناها قروش أكثر كما مثلا في جنوب أفريقيا في يعني ساوث أفريقيا في
1: جنوب أفريقيا
4: وإلا في أمريكا
1: خسرت البارح جنوب أفريقيا دكتورة راه سين بليش مع المكسيك موضوع آخر
4: موضوع آخر حسيله يعني هذاك مش مباشرة للهجوم للإنسان يمكن صنع ممارسات غريبة غديتة معناها نتاع أتراكسيون للروكان يعطيوهم ماكلة ويحبوا يشوفوهم
1: دونك
4: صنع شانجمون حكايات أخرى دكتور. إحنا في البحر الأبيض المتوسط القرش عمرها ما صارت حالة مهاجمة للإنسان ولا صارت حالة وفيات على أثر هجوم للقروش على البشر.
2: قاعدين يتابعوا فيه تو القرش دكتورة هم ولا ضيعوه يعني ما عادش عارفين وين خرج ولا مازال
4: للي رجع على روحه ما
1: روح شيء دار نسيبه ما
2: رميني نازل كله مقروض روح
4: اسمع رجع دخل الأعالي البحار معناها
1: والموت
4: الطبيعي وراه بلي بالنسبة للمصطفين ما تخافوش حتى في حال أقصى الحالات شفتوا ركام من نوع هذا ابدوا عليه توكيك منيته يرجع على روحه إما هي رأي نعود ونفطر بالكبير إنها حالات نادرة جدا وإنه النوع هذا الركام بلو القرش الأزرق راه نوع مسالم جدا ومستحيل كان يهاجم بشر وإلا ما عندوش المقومات اللي تخليه يهاجم البشر.
1: دكتورة عندي سؤال آخر ما عندوش علاقة بالقرش الأزرق ثم أسماك خطيرة
4: في العالم بالطبيعة فما أسماك خطيرة إما نحط ديما في مخنا إنه راهو سبحان الله كل حيوان موجود في الطبيعة ما يهاجم شكك وبرة مش من فراغ بشي يهاجم
1: كردة فعل
4: بتيتر ردة فعل ولا تغيرات في الكومبورتمون نتاعه نتيجة للتفاعل مع البشر إما بصفة عامة مثلا نعطيك مثال بسيط إنه القرش الأبيض اللي معروف هو من أكبر المفترسين في البحر ينزل يقعد شهرين ما يكلش بعد ما يعمل مثلا فطور باهي ديزون بلغتنا احنا بعد ما يفترس مثلا ما نعرفش اسماك هكايا يعمل وجبة دسمة لازم يقعد حتى بالشهرين بالشهرين ما يفترسش وما يعملش عملية مهاجمة دونك هو شبعان يعني ماهوش في حالة بتاع هجوم دائم وعليها
2: بالله دكتورة سمعني باش نسألك سؤال انت بكري قلت راه فما حتى حيوان يهجم بدون سبب والله كل عام كانت عنا دجاجة في الدار وين الروح تبدا شده جرتي وتبدا تنقر لي في ساقي وانا نبدا هارب صغير لا حياتي عملت لها
1: العاب
2: حتى العظم العربي
4: تلعب شو انا ربيت عليك الكبده
1: ربيت على ساقي الكبده هذيك
2: اي والله قسم بالله انا عملت لها حاجه
1: اي لعب هذاك العاب لا لعب تلعب
2: تنقر بالحق
1: يا ودي خلينا في السمك هذيك ربي الناس مفجوعه من
2: الملح قلت لك مريض
1: دكتوره
4: نعم
1: نلخصوا لا داعي للخوف
4: لا داعي للهلع ما فما حد شيء يخوف. نطيفوا على رواحنا، نعوموا، نستمتعوا ببيئتنا التونسيه، ونحافظوا على نظافه شطوطنا، ونحميوهم من البلاستيك. بربي نبعد شويه عن الموضوع، نحميو الشطوط، مش لازم نلوحوا البلاستيك معناها، وننظفوا بلاصتنا. وبالعكس راهو احنا قاعدين نضروا في شطوطنا وفي مياهنا وفي البيوديفيرسيتي في البحورات، نتيجه معناها الشيء اللي قاعدين نلوحوا فيه في البحورات.
1: نعم.
4: يعني اطمئنوا، اصطفوا، اتمتعوا بالصيف، ولا داعي للخوف.
1: باه دكتوره تو باش نعمل لك كويس، حصلتك انا تو.
4: حصلتني. باش نعمل
1: ولي. اسمعني، باش نعمل لك كويز، وانت مطالبه انك تجاوب بكل صراحه العالم.
4: تفضل.
1: السؤال الاول يقول: اجمل مياه بحر في تونس في اي ولايه اي مكان؟ الاجمل.
4: الاجمل.
1: الاجمل.
4: اسمعني،
1: مصنف عالمي، مصنف عالمي.
2: أنا نعرف.
1: نحكيه على مياه البحر.
4: مياه البحر.
1: نعم.
4: من وجهة النظر متاعي.
1: أي.
4: بالنسبة لي شطوط ولاية المهدية من أجمل الشطوط الموجودة ومن أنقى الشطوط الموجودة في العالم.
1: الدكتورة سميرة نجار، باحثة في علوم البحار، تعلن أهو العنوان.
2: أصيلة المهدية.
1: أهو العنوان، أهو العنوان. تعلن. اش قلت لي اجمل شطوط وين؟
4: ولايه المهديه
1: تحديدا. اعطيني بلايس.
4: نعطيك بلايس.
1: أي؟
4: مثلا الخماره، الغضابنه، مهديه، يعني
1: اجمل شطوط العالم تحكي روا.
4: اي نحكي اجمل شطوط العالم.
2: مهدويه انت مدامه
4: تنجم تقول.
2: اي انت واضح. انا
1: اي لا مش حكيت لا بابا بابا بابا
2: زعب باش نحكي لك
1: شابة
2: في بالي شابة. أي. أما خلينا نقوله زاد خطر فما أقول لك الاسمان في العالم موجود البافيون بلو.
1: كليبيا زاد
2: بافيون بلو مش زاد كليبيا سي لو بافيون بلو.
4: امبريسيون امبريسيون كل واحد البلاصه اللي يفتح فيها. أي. واللي يشوفها اجمل. اما راهو الشطوط تونس كلها ممتازه، يعني شوف شط
2: ثلاثه
4: الوطن القبلي من اجمل ما فما الشطوط، يعني خليج جهه بنزرت، غار الملح، حرف جبل.
1: نعم. زاد
4: شطوط رائعه معناها، اما ديما نحاولوا نحافظوا على شطوط.
1: دكتوره اخر سؤال
2: من موجود القرش ده.
4: اي
1: اخر سؤال، وين موجود ابن سمك في تونس؟
2: هو
4: اخر استاتي فيسبوك شفتها تقول انه اسماك قرقنا من اجمل واطيب وابن الاسماك في العالم، مش في تونس.
1: بارك. كانت معنا الدكتورة سميرة النجار، باحثة في علوم البحار، تقول ما يلي أجمل بحر المهدية، أقوى سمك فيك يا تونس موجود في قرقنا.
2: قرقنا.
1: شكرا جزيلا على هذا التدخل. وقالت أيضا ركزوا مليح، لا تخافوا الركاء لا داعي للهلع.
2: مو سالم
1: فهمني ولا أراه الركان الأزرق هذاك على روحه متعدي، فهمني ولا تنجم تستعمل حتى جيت سكي، ما يقلقش ما يقلقش خويا، فهمني ولا. شكرا دكتورة فضلكم بيان سور، ما تستعملوش جيت سكي، فهمني ولا. نعملوا فاصل صغير ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
5: بوبليسيتي.
6: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بينرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

هلا هلا هلا هلا هلا هلا 10:53 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل الأمهات والآباء، وتحية لكل إنسان يسمع فينا تويكا يخدم على روحه، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. وتحية زادة لوليداتنا اللي قاعدين يستناو في النتائج، وبربي أمان نحب ديما نذكر الناس اللي يسمعوا فينا وين مكانوا بقراء أسواس، لأنه مهم جدا جدا جدا. ديما نقول بالك هكا ولا السيد رافع، بالك خويا يسمع فينا واحد اليوم ولا مواطنة تونسية فهمني، ولا تسمع وتنجم تعاون، زيادة الخير ما فيه ندامة، وحمل الجماعة ريش، وإن شاء الله ربي يبارك لكم. دونك اليوم باش نعاود نحكي لكم على الجمعية التونسية لقرى الأطفال، وكل يوم باش نعاود نذكركم لأنه الجمعية تخدم في خدمة كبيرة برشا الحق. دونك يعني نحبكم حاضرين وتسمعوا مليح مليح مليح، ونحبكم خاصة داعمين لقرى أطفال أسواس، لأنه المساهمة دي الصغيرة تنجم تكون بداية جديدة لطفل صغير. فمني نحكيه على أكثر من 8700 طفل صغير في غدي سند، أطفال يتامى وليداتنا المهددين زادة بالتشرد، تشوفوا زادة المهددين بالعنف، المهددين بالانقطاع عن الدراسة، المهددين بالحرقة. نحكيه على أكثر من 8700، ولكن الرقم الإجمالي هو 30,000 طفل. واللي بشر بخير، اللي بشر بخير انه برشا ناس دخلت، وبرشا ناس ساهمت، وبرشا ناس اعطات، وبرشا ناس اتصلت، وبرشا ناس تحملت المسؤوليه، لانه الوليدات هذوما مسؤوليتنا.

0: بس كل مش مسؤولية جمعية قرى أسويس فقط، قرى أسويس سنة الحقيقة والبرنامج ولا أعمق برشا، ما عادش ثم قرى فهمني ولا لي قرى أسويس فقط إدماج. ولا ثم إدماج ولا ولات الجمعية تصرف على الوليدات في وسط ديارهم، ثم اللي بوه متوفي، ثم اللي بوه في السجن، ثم اللي بوه مقعد، ثم اللي بوه هم وما يخدموش فهمني ولا، دونك تتكفل بهم قرى أسويس. وأهم طريقة وأنجع طريقة وأسرع طريقة وأعز طريقة هي الاقتطاع الشهري البي بي فهمني ولا، تنجم تبدأ ب 30 دينار الشهر عبارة بني تفل ولا تكفلت بتفل 30 دينار الشهر اللي هي دينار في النهار 30 دينار الشهر فهمني ولا، ويقصوا هيك من الشهرين. ووقت اللي تحب تقص تقول لهم ستوب ما عادش نتبرع، تنجم تقص فهمني ولا. وكي تبدا في الروج ما ينحولكش 30 دينار، دونك عمليه سهله وبسيطه، جيست تدخل على السيت 3wsosvu.tn 3wsosvu.tn نعاود نذكر 3wsosvu.tn، تعمر بياناتك، تحدد المبلغ الشهري اللي تنجم تساهم به فهمني ولا، وان شاء الله ربي يجيبنا ويجيبكم في الصواب، وربي ينجح وليداتنا ان شاء الله ربي يحفظهم. دونك خطوه بسيطه تنجم تكون السبب في تغيير مسير طفل، تبرع عبر الموقع نعاود نذكر 3wsosvu.tn 3wsosvu.tn، ولا تنجموا تكلموا زيادة على 58-371-002 58-371-002 والله لا يضيع أجر المحسنين. بعد الأحداث فهمتني ولا، باش ندخلوا في كويز الصراحة.
1: الصراحة راحة
0: صحيت،
1: أما توا يلزم تجافر و سون فيلتر.
0: سون فيلتر صحيح،
1: سون فيلتر اون بروفيت البنات ما مش هنا كل شيء
0: صحيح،
1: ندخلوا في صراحه على شخصيات البنات الحقيقيه
0: صحيح.
1: تتر النجم نقولوا حاجات اللي المستمعين ما يعرفوهمش، تتر ينجموا البنات يضروا على حقيقتهم اليوم
0: حلوه،
1: تتر الوجوه اللي قاعدين نشوفوا فيها ماهيش الوجوه الحقيقيه
0: صحيح.
1: تتر فما سيتار
0: يتسمى بالعربيه النميمه،
1: النميمه
0: اللي هذيك ربي اللي سبحانه يعاقب عليها،
1: وجت بالجمعه
0: اللهم صل على النبي ربي يعطي خيره. نعملوا فاصل نذكركم اليوم راهو عندنا الناس بالناس في النص ساعه الاخرى، اسمعوا مليح مليح مليح يا ناس، والانتصار بحول الله. فاصل ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2 ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام
1: صوتكم.
2: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم up to date.
3: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاشز

0: على ديوان اف ام. عيش المونديال.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز 11 ديوان اف ام. عسلامة. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنة والحكمة ومكافحة الفساد عقدت أمس جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتم في مستهل الجلسة التذكير بمختلف مراحل دراسة هذا المقترح ومن بثق عن جلسات الاستماع السابقة التي عقدتها اللجنة مع ممثلي عدد من الجهات ذات صلة بالتجارة الإلكترونية على غرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية. كما تم التذكير باليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون بمبادرة من اللجنة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن توضح أنه وثر ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بولاية سوسة، فإن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكدا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصدعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنه حرصا على تأمين سلامة المقيمات والمقيمين بالمؤسسة وعددهم 29 وأولوية حمايتهم من كل المخاطر وتوفير أفضل الظروف لفائدتهم، حرصت على التنسيق الوثيق مع والي الجهة والهياكل الجهوية ومصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسوسة. تم تدارس مختلف الفرضيات الممكنة للإيواء الوقتي للنزلاء المكفولين وتأمين تعهد نفس بهم قبل نقلهم. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 26 و2000 ورفع تقديراته للتضخم، محذرا من أن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يفرضان ضغوطا متزايدة على اقتصادات الدول الأوروبية. وقال الصندوق في تقريره الدوري حول اقتصاد الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو أن النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي تراجع إلى 0.9% مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.1% صدرت في أفريل الماضي. في المقابل رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم إلى 2.8% خلال العام الحالي مقارنة مع 2.6 في تقديراته السابقة. وكالة بلومبرغ تنقل عن مسؤول في مجموعة السبعة أن ما سيوقع عليه في جنيف يوم الأحد المقبل سيكون مذكرة تفاهم لا اتفاقا نهائيا. أشارت مصادر الوكالة إلى احتمال إتمام التوقيع على هامش اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: حتىش لل 11:14 دقيقة وسيبيس وسيبيس وصلنا حتىش لتوقيت هذي يا عزيزي المستمعين. سمعت صاحبك الأملي ولا
1: ماني فايك؟
0: آه
1: ماني فايك.
0: هاي ما
1: أنا بديت ندخل في الدورة متاعي طبعا بعد شو دخل فيه
0: شنية؟
1: ندخل في الدورة متاعي قاعد.
0: دور شنو؟
1: دور المحاور.
0: آه المحاور.
1: برنامج صارح ولا روح.
0: آه صارح ولا روح. أوكي بابا. آه بس إني أنا.
1: اي لا بدلنا
0: جرب
1: ولا
0: اي اي صحيح
1: جاني مساج جاني مساج
0: مساج تاع تهديد الغايب حقيته معاه بعد شويه رفع باش يسالني وانا باش نجاوب انا مطالب باش نجاوب اقسم بالله نجاوبك بالصحيح يا رفع
1: أسئلة بعد اسئله انت كنت حاب كان فضل لنا الوقت
0: اي مثل ما حتى
1: ولا انت عدو الناس بالنسبه
0: مثل ما حتى مشكله جيت نذكر اللي يكون هذه الحلقه نتاع الجمعه دونك احنا السبت مش موجودين ولا حد ماناش موجودين احنا باش نجيو نهار الاثنين نهار الاثنين ديجا ليكيب ناسيونال تكون لعبت هذاك علاش بعد شويه كل واحد باش يعطينا تكهناته للمنتخب الوطني التونسي النتيجه فهمني ولا ونهار الاثنين لا لازمنا باش نعطيو النتيجه للمنتخب الوطني التونسي مع منتخب السويد ونهار الاثنين خويا ان نقولوا نقولوا اصدقائنا على اليوتيوب حطوا النتائج خاطر دي باش نعتمدوها شهاده رافع تونس السويد
1: التعادل
0: المقابله الاولى التعادل
1: تعادل
0: قديش
1: باش تمركي تونس من الاول
0: اه
1: وشيخينك كل شيء باش تمركي تونس في الميتون الاول
0: اه
1: باش تصير محاوله نتاع تمركي في الميتون الاول من السويد خطيره جدا ثلاثة محاولات خطيرة يدخلوا ميتان يعاودوا يخرجوا تماركي السويد ويرجعوا ديفانس التوانسة وباش تصعب عليهم شوية ما بشوف الماتش واحد واحد
0: واحد واحد عزيز قداش النتيجة
1: ما يفهمش الكرة عزيز
0: اثنين بواحد لتونس شكون بحذاك آخر
1: هدى
0: حسام قداش النتيجة
1: لا حسام يأس من الحياة
0: واحد بش واحد بشي شكون آخر بحذاك
1: واحد بشي لشكون
0: هودي هودي قداش النتيجه
1: هودي مباركه راهي
0: هودي قداش النتيجه 2 بواحد لتونس هودي قال 2 بواحد لتونس نستخدم بها هودي راه
1: ينجم يكون
0: فهمني قسم الاخبار وتقول لك 2 بواحد لتونس هذا رسمي راه رسمي خبر رسمي
1: عنده
0: عنده المعلومه
1: عنده مصادر عنده
0: عنده المعلومه هودي عنده المعلومه انا يا اخي ان شاء الله واحد بلاش لتونس نقدموه الطرح ما حاجتي لبلعب لبفنيات لحتى شيء يودي كورة غلط حتى هم يمركيو في رواحهم يرحم ولديهم واحد بلاش لتونس أعطيونا النتائج تويكا على اليوتيوب النتائج على شد ليه تونس والسويد قدش سكور
1: بينالتي تقول انت
0: 1-0 لتونس أوكي أعطيونا النتائج أي حاضر انت باش تسألني أسئلة شخصية
1: شخصية
0: أه؟
1: شخصية ومحرجة جدا في صارح تروح صارح أو روح
0: أسمعني
1: بلي حطنا شوية جو متاع أسئلة عميقة
0: عميقة
1: حطنا جو بحار
0: يا ربي تفضل ايه أسئلة شخصية النجم ما نجاوبش
1: لا
0: كل عائلة وجو عائلة وعد لا
1: لا لا ما تجاوبش نحكم عليك
0: عندي ماضي ماضي لا ماضي لا ماضي لا ماضي ما نحكيش حكي لي على الحاضر
1: شيء
0: الموسيقى انت عمق اي عمق عمق زيدوا في زيدوا في اسمع
1: باهي
0: خلاص
1: جعفر القسمي انت مريت برشا مراحل في حياتك
0: مريت
1: مريت
0: مريت
1: ديجا ديجا فزت اسمع العز
0: نعم
1: الى ساعة سعيدة
0: ساعة سعيدة نعم بابا
1: اعطيني افضل تجربة عشتها في الثلاثة هذوما وعليش افضل واحدة واتعس واحدة
0: افضل تجربة بدون منازع هي فزت اسمع العز لانه الولادة يعني عبارة تحكي لي على بنتي فاطمة أول مولود وعمل ثورة وفي استسمع العز تعرف شكون كان فيه البرنامج كنت فيه أنا رفيق بوشناق زينب المالكي سعدي زيداني الله يرحمه وينعمه زياد المكي محمد الخماسي علي مرابط الكل تعديوا في استسمع العز داينا كل تجربة بتاع 5 سنين كأنها حلمة كنا نقوموا من 5 متاع الصباح مولا الراديو ما في باله وش راقد نقوموا من 5 متاع الصباح يا ربي الأعمال عليك فمني والله نتوكلوا على الله ما نجمش ننسى نهار اللي بعثنا السعدي زيداني الله يرحمه وينعمه في تحدي لقصر كارتاج قتلوا تنجم تمشي تاكل كعب كروسون مع البيجي قايد السبسي وحدي هكاك من راسي هكاك. للبيجي قايد السبسي الله يرحمه في باله، لقصر قرطاج في باله، للراديو في باله، كلمني من الراديو قال يا جعفر وخايش بيك لاباس. والبيجي قايد السبسي رجل ذكي، ذكي جدا جدا جدا جدا، بعثناه فهمني ولا وخرج خويا رفع في الثنيه فهمني. ونتذكر وقتها حمادي عبيد الله يرحمه وينعمه هدايا للسعدي لبسه
1: باش يقابل به
0: باش يقابل به. اي من عملت ابيل انا في الراديو قلت شكون يعطينا لبسه، تكلم هو كان يعاون في الاطفال الله يرحمه وينعمه، هاي جاته رحمه الله يرحمه وينعمه. كل عام قبل عيد الصغير هو وولاده الله يرحمه وينعمه يعطينا اللبسة ويقول هزوا للصغيرات وما تقولوش اسمي حسيلو في بالك. اللي السعدي نعطيك معلومة، مشي لقصر كارتاج وزمر في الماكينة
1: شمن؟
0: زمر في الماكينة في الدخلة بالداخل القصر، زمر زمر بكل
1: آه
0: زمر.
1: ماكينة
0: علاش؟ خاطر اللبسة ما زالت باللونتيفول. ما نحيهاش السعدي الله يرحمه، ما نحيهاش عطويله جديدة من الباكو، البس عطف السروال وطلق انطلق
1: باه
0: في استسمع العز.
1: فزت اسمها لازم والثالثة يعني اللي تكلاسيها الثالثة.
0: الثالثة ما عنديش الثالثة، ما عنديش الثالثة الحقيقة.
1: يعني كي ساعة سعيدة كي ديقة ديقة.
0: طبعا كي ساعة سعيدة كي ديقة ديقة. كي فزت اسمها لازم بالنسبة لي أنا نفس المجهود ونفس الروح وكذا، واني سب الناس اللي تحكم
1: بلاي. بدلنا الموسيقى،
0: بدل الموسيقى
1: والله حاس راهي متيور. بدلنا موسيقى، حط حاجه اخرى تمسك
0: والله مساعدتني انا، حاس راهي على البنك انا
1: برا. والله لا بدلنا موسيقى، بدلنا حدا حساس، بدلنا حدا حساس. بالنسبه ليك
0: ايه
1: شنية نقطة قوة ساعة سعيدة وشنية نقطة ضعفة؟
0: نفس النقطة هي، نقطة قوة ساعة سعيدة هو التلقائية الغير مبرمجة، التلقائية نتعامل مع الأشياء كما هي من غير كوندكتور.
1: توضحنا
0: ما كتحب تسأل انت ولا
1: جيبينا بتفدليك
0: من غير كوندكتور. الكوندكتور هو الإنسان والإحساس والتفاعل. خطر أثبتت التجربة، باش نعطيك أنا ضد الكونديكتور. ما عاد ثم ثلاثة عرس نركزوا عليهم في البرنامج، أما باش لوكابش ولي كلها كونديكتور يفقد كالروح وكل وكعنصر المفاجأة. معناتها يولي برشا قالوا لي مثلا جعفر نحسوا اللي كون ثم روتين حتى كي تبدأ يا فتح يا رزاق يا عليم. بيان سور يا فتح يا رزاق يا عليم، لأنه أنا كيك فهمتني لومبرانت هذيك البصمه فهمتني. معناتها ممكن انه غياب الكونديكتور نقطه ضعف فهمتني ولا، وغيابه نقطه قوه. ساعات ندخل ما نعرفوش شنو اللي باش يصير، نعرفوش فما اخبار، نعرفو كل شيء، ولكن نتعمدوا انه ما نقولهمش ساعات، لانه نعتمدوا الموجات الايجابيه اهم حاجه.
1: طب شو ندخلوا اكثر في الصراحه وماذا بينا الاجابات اوضح
0: اوضح
1: وما مش طول برشا. بالنسبة ليك من هو أو هي نقطة قوة البرنامج وشكون نقطة ضعفها؟ يعني كان باش تتخلى على واحد من البرنامج شكون؟ ونحبوا أسامي.
0: نقطة نفس الشيء، نقطة قوة البرنامج بما أنهم البنات مش حاضرين ما نجيش نحكي.
1: لا لا ولا لا،
0: نقطة ضعف ظاهرة قدامي نقطة ضعف.
1: لا حد
0: ما كنت حب الصراحة ولا نقطة ضعف البرنامج حاضر معايا ما نحبش نسمي باش العباد لا لا لا لا لا باش العباد لا باش العباد ما تقولش هذا ولا هذا ولا هذا. انا قلت حاضر معايا اليوم
1: والله وليت محاور.
0: لا لا لا ما اقول لك لا ريم لا رباب لا زينب لا رفع، حاضر معايا اليوم باش العباد العباد تعرف حد.
1: اي انا حاضر معك اليوم، انا
0: ما قلتش
1: امريكا
0: فهمتني.
1: وين ترى روحك 5 سنين اخرين؟
0: في البين سبور برامج اجتماعي. 5 سنين اخرين مرة روحي عندي راديو ولا تلفزة.
1: بالحق
0: والله اقسم بالله شنو اللي يمنع؟
1: شو نسميها؟
0: ما نعرفش الاسم، اما نحلم انا نعمل تلفزة ولا راديو 5 سنين اخرين.
1: وش كنت خدم فيها؟ أعطيني قري
0: معاي أنت
1: معك في ال
0: معاي
1: تزمك نقطة الضعف
0: معاي معاي معاي
1: وش كنت حط ماتينال؟ وش كنت حط في الصباح؟
0: من ساعة سعيدة؟
1: لا أنت عندك راديو باش تحط توا في الصباح شكون وفي نص النهار شكون وفي العشية شكون؟
0: في الصباح ممكن حط زياد المكي وحده خاطر زياد راكش تحت رفيقه تو فهمني ولا نحب نحب نشوف وحده في الصباح شو يعمل
1: في نص النهار
0: نص النهار شو اسمه كاسح
1: شكون ابتسام
0: ابتسام تقعد ابتسام تفكوا هالديوان بعد خمسة سنين
1: تخلي وفي العشية
0: العشية العشية نخلي جزبارك البرامج الرياضية حبوا لعبات يوميا وكذا وأجواء رياضية وكذا جزبار وزيد صعب يعني باش نخدم حق قبل ما عارف معين
1: تو برجولية بصراحة
0: أي أكثر من هكا عاد
1: شنو هي نقطة الضعف متاعك حاجة أنت تعرف فيها روحك ضعيف وقد ما حاولت باش تحسنها ما نجمتش قول نقطة الضعف هذه
0: نقطة الضعف
1: ولا برنامج
0: سعيد.

0: نقطة الضعف
1: بدنا والله
0: نخاف. ساعات نخاف
1: خوافة.
0: اي
1: مش خاف
0: نخاف نخاف مثلا واحد مثلا سبني وقال فيه كلام ما فيهش، فهمني، سواء من الإعلام ولا من الجمهور الحاضر ولا كذا، وأنا مظلوم وريت نخير نسكت أني نجاوب. أنا نجم نجاوبه، أنا مش نجم نجاوبه برك، غادي ملي نجاوبه. معناتها أنا اخترت ثنية أخرى صعيبة برشا برشا برشا برشا وفيها قوة عظيمة برشا، أني ما نجاوبش.
1: ألموا ببلد
0: أني ما نجاوبش، ولكن بكل صراحة قلبي من داخل يدعي ثم زوز من الناس ظلموني ظلما شديد، ظلما شديد، وقالوا فيه كلام ما فيهش، قالوا كان فيه بشر أنا نغلط والنجم، فهمت؟ أما الظلم، ظلم وبهتان وتشويه سمعة، لا.
1: به آخر كذبة كذبتها
0: تو
1: اللي
0: هذي اللي كنت قلت فيه كل
1: به أعطيني نقطة قوة موجودة في زينب ونقطة ضعف.
0: نقطة قوة عندها صوت ساعة لمبة تابل، هي فهمني ولا عندها الرصانة، الرصانة الحكمة، عدوخك حكمة في كل المجال، أي موضوع ما تحكيش لزينب خطر طيح لك الهوية بالرصانة والحكمة، تجي تحكي لي بموضوع أنت مكشكش وكذا تقول لك جعفر وتبدأ الصوت هذاك، فهمني. نقطة ضعف بتتر زينب أنا نطلب منها أكثر برشا من هذا. زينب بوتنسيال كبير برشا، نحب نشوفها في قنوات عربية أكاك نرى.
1: ريم،
0: ريم عندها نقطة قوة اللي هي الشخصية، عندها شخصية تفرض شخصيتها، فهمني ولا، حتى وهي ساكتة حتى عن طريق الخزرة، معناتها سين جيم مع ساتيريم، ساتيريم يتكل ساتيريم، هذيك هي ريم بالحق، فهمني ولا. نقطة الضعف العكس الظاهر، سنسيبل على الاخر،
1: طفل صغير
0: على الاخر على الاخر على الاخر، اش ما جايبك كاهش صغير على الاخر، معناتها طفل صغير في وسطها على الاخر، فهمتني، معناتها ريتني انا البكاي. ريم زاد فرد الليفل، تحس عنده احساس مفرد.
1: رباب،
0: رباب نقطة قوة، نقطة قوة رباب اي انسان يشوفها يقول نجم تكون اختي، امين سر، تحكي لها تفضفض لها
1: عائلية،
0: تسمعك عائلية، اي ريت البروفيل هذاك
1: عائلة،
0: رجلة رباب بعدها رجلة، لا نميمة لا تقطيع لا ترشيق، التريش ثلاثة سنين مع بعضنا وصارت مشاكل بيناتنا برشا مشاكل،
1: تكلمش
0: تكلمش متكلمش متكلمش، فهمتني. رباب نفس الشيء كيما زينب، بوتنسيال كبير ان شاء الله يا اخويا، فهمني ولا، في قادم الايام نشوفوها في برنامج كبير ان شاء الله.
1: كاو كان عندك واحد اخر تحب تحكي عليه؟
0: كاو عندي اعلان ضياع باركونتر.
1: اللي جيت لي انا وريت عندك اعلان ضياع؟
0: لا والله، لا والله، بيه شكون طلع في تاكسي قلت لي مواطن طلع في تاكسي، فهمني ولا، البارح من نص النهار ونص الماضي ساعة، المواطن هذا طلع من جبل الأحمر، هبط في حي جوهرة في ميجرين، التاكسي نوعها 206 بلس، خلى ساكل الفواياج متاعه في التاكسي هذية، فهمني ولا، فيها أوراق والوثائق، فهمني ولا، لو كان التاكسيست واليوم يسافر السبع المواطن هذي، فهمني ولا، لو كان يسمع فينا التاكسيست 206 بلس، لو كان يسمع فينا التاكسيست بربي أمان نرجع له الوثائق متاعه، وإن شاء الله يا ربي يتمكن أنه يسافر. بعد شوية رافع تحدي إنساني كبير برشا برشا برشا برشا، ومتأكد متأكد متأكد أنه الناس كلها باش تقف وباش تفزع، لأن القصة هذه تمثلني وتمثلك، وتنقول لك بعد علاش. نعمل فاصل بعد شوية، الناس بالناس.
2: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة. Vous écoutez Dion F.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: كما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: يا ربي العمل عليك، توكلنا على الله. 11:36 دقيقة مخر شوية، ولكن كل توخيرة فيها خيرة. هذه الناس بالناس،
2: الناس بالناس،
1: حاجة صباح خير. نارك أسعد الأيام، مرحبا بيك. زارتنا البركة. نذكر يا حاجة اللي أنت تو بحثانة، أنت عبارة أمنا الحنانة، إن شاء الله ربي يفضلك وربي يطول عمرك في الخير
3: إن شاء الله.
1: أمي الباهية اللي أنت ما تتشافش واسم مش تذكر، مرحبا بيك. فهمتي أنت لحد السنوات الأخيرة معناتها كنت معينة منزلية تخدم ديار ولا برشا؟ قداش خدمت؟ قداش؟
3: 35 سنة.
1: تبارك الله تبارك الله، وطلعت رجال وولدات بسم الله ما شاء الله، أخلاق وخلق وقيم،
3: الحمد لله
1: يا ربي. حاجة أنت اليوم عندك ولدك يخدم عامل يومي، والولايد هذي هو اللي قايم بيكم أنت وولدك الآخر، فهمني ولا ما ندخلوش في الديتاي؟ هو اللي قايم بيكم، هو اللي يصرف، أنت لحد الآن كارية، وهو اللي خلص في الكراء والماكلة والشرب والدواك وكل شيء لاهي بيك، وإن شاء الله ربي يبارك له. الوليد هذي أنت قررت، قلت لوليدي وصل لعمره 45 سنة،
3: 43 سنة،
1: فقررت أنت قلتي له علش ما تعرضش قبل من معينك؟ إن شاء الله يا ربي تفرح بأولاد أولاده، فهمني ولا؟
3: إن شاء الله يا رب.
1: مشيتي خطبتي له هكيك، فهمني ومن باب ربي، فهمني ولا؟ باللي ثم وباللي كتب،
3: باللي كتب.
1: قررتوا مش يقولوا الدات بالضبط، ولكن قررتوا العرس في جويدية هذا، فهمني ولا؟ واحنا عملنا دراسة الحقيقة، مش انت جيت، ولكن الناس الخير، الناس الخير خطر يعرفوك مرة طيبة، فهمني ولا؟ أمين بجاه رب العالمين. ما عندك شيء حاضر للعرس؟ الحمد لله به، حتى شيء ما هو حاضر للعرس. كان هو فهمني ولا قاعد،
4: هو راجل ولاهي بمه، حاجة مهمة جدا،
1: راجل ولاهي بمه راجل ويخدم
4: ويخدم، هذه بالنسبة لي أهم حاجة.
1: به هو شنو هو العرس؟ احنا مش نعملوا عرس كل عرس
4: نهللو،
1: فهمني ولا؟ حكيت معها في الكواليس، قلت لها حاجة تستحقوا شي صالة؟ قلت لي لا صير، انا برمجنا حتى بدا مع العروس وكذا، راه في الدار راهي عائليه، لما عائليه هكا ولا يا حاج؟ لما عائلي. اما الصبي الحقيقه ما عنده شيء، اش نحكيه ما عنده شيء؟ لا عنده لا اثاث، فهمني ولا؟ معناتها من المقرر انه باش يعيش مع امه، وعلاش يعيش مع امه يا خي؟ فهمني ولا؟ لا عنده لا اثاث، لا عنده الكتروميناجي، فهمني ولا؟ الحاج ما عندهاش باش تقيم بالعرس، ما عندهاش اللي باش تعمل عشاء، لا فهمني ولا؟ ويتيم طفل بوه متوفي، فهمتني؟ لا عنده باش تعمل له عشاء، لا عنده باش تعمل له شويه حلو، لا عنده باش تعمل له شويه عصير، فهمني ولا؟ لا عنده باش تجيب مصور، فهمني ولا؟ فاحنا قررنا وتوكلنا على الله يا حاجه
3: ان شاء الله،
1: باش ان شاء الله يا رب ينوب كريم
3: الرحمن والقران،
1: صحيتي جاه الرحمن والقران. توكلنا على الله، احنا قلنا يا حاجه نجموش نلموا مبلغ قدره 10,000 دينار، 10 ملايين، فهمني ولا؟ تحطيهم انت تحتك، فهمني ولا؟ على عشاه العشاء، فهمني ولا؟ والحنة مثلا،
4: لبسه الكوستيم،
1: لبسه ما عندوش، فهمني ولا؟ وينجم هو زاد يفرح بزوجته، فهمني ولا؟ على مستوى لبستها، على مستوى الحجامه نتاعها، كل شيء غلاه وكذا. احنا قاصدين ربي، ما نعرفوش روحنا وين ماشيين، اما احنا قاصدين رب العالمين،
3: ربي يسهل ان شاء الله،
1: صحيتي قاصدين رب العالمين.
4: انا برجلي قبل ما نبداو، من احسن حلقات ناس بالناس عندي هما حلقات العرس. عملنا ديجا زوز حلقات قبل نتاع عرس، في الفرحة والسرور.
1: نعم الفرحة والسرور،
4: الفرحة والسرور.
1: حاجة طيب، باش نتوكلوا على الله، باش نعطيو زوز نوامر تليفونات، فهمني ولا؟ نذكر الالكتروميناجي معناتها مدبروشي غاز، فريجيدير، ماكينة متاع صابون، يا خويا انا عيني كبيرة، فهمني ولا؟ ان شاء الله ربي يسهل، فهمني ولا؟ وندبروشي كيما قلت لك على الاقل 10,000 دينار باش نجموا على الاقل الصبي هذايا يعرس ويتهنى وتفرحي بيه. حاجة
3: وصالة،
1: هاي بتنوم وصالة مال، هاي حاجة، اسكتي على روحك اسكتي على روحك،
4: جوك به،
1: جوك به. 31-328-285-285 اليوم عرس حفالي يا ربي يا عالي. عنا 4 دراج في دينا، شكون ينجم يزهي الحاجة هذه ويفرحها؟ 75 سنة ذكر يكون الحاجة مناضلة فمني ولا تقريبا 35 سنة تخدم معينة منزلية فمني على خاطر وليداتها. ولدها عامل يومي يخدم يخدم يخدم يخدم لكن ما خلطش يخدم. تعرفوا تعرفوا اللي يكونوا فاهميني فاش نحكي معناته. والله لو كان جاء متك على أمه فمني ولا ولا يخدم ولا يعمل ولا كذا فمني ولا أقسم بالله لا يتعد. أما هذا يخدم بعرق جبين وقايم بعائلة فمني ولا. أنت قلتي لي يزيه ما تعب معانا هكا ولا عزيز؟ قلت لي يزيه ما تعب معانا.
3: إيش هي هي هي في البرك يلم على روحه في البرك اللي نحب ونفرح بيه أنا مدامني موجودة في البرك. ربي سهل وبرك
1: أمين جرب العالمين. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 هذه الرقم الموضوع لذمتكم. احمل جماعة ريش بربي اللي حب يعاون الحاجة باش نعطيكم نمر الحاجة ورقم الحساب الجاري فهمني ولا بتاع الحاجة عملنا لها كونت فهمني ولا تنجموا تصبولها وتعاونوها في العرس هذي وفي الفرحة هذي مع كل تزغريطة مع كل شطحة مع كل تبسيمة مع كل هنا في العرس هذي فهمني ولا رحمة على الوالدين فهمني. وكما قلت تحمل الجماعة ليش 31 328 328 50 285 285 لازمنا ندبروا بيت النوم فهمني ولا صالة صغيرة فهمني ولا تلفزة كذا نأثول الساعة الدويرة فهمني ولا وندبروا هالعشرة ألف دينار والإلكتروميناجي غاز لازم فريجيدير لازم يا أخويا.
4: أنا وعندي اقتراح بالإضافة على كل حاجة تجينا
1: ايه؟
4: يلزم الحاجة تعمل لنا تزغريتها.
1: تزغرتي حاجة
4: تعرف تزغرتي حاجة
1: تراهت أنا عملوا تيست حاجة باري تراهت تيست
4: تشوفوا الجو تراهت
1: تيست تزغريتها تراهت
4: باهي حلو تنج تقوى نحن وال
1: شارج طيع بطري فيه حاجة بطري فيه بالتو إن شاء الله إيه إن شاء الله بال حاجة سمعيني إن شاء الله كندبروا عاملين إيه كتبدو داخل الدنيا كتبدو داخل الدنيا فهمني ولا تزغريتها تقوى شو
2: انت والكنستر وانت والكنستر
1: فهمتيني ولا حاج
3: ان شاء الله
1: بطري فيها بالخطر هكا
3: ان شاء الله
1: فهمني
3: نعاود لك
1: لا لا لا لا لا لا خلي ربي الساعه يفتح في وجوهنا البيبان فهمني ولا يوم بعد خويا نتوكلوا على الله والراديو كله طي زغرت
3: نحكي معاه تو
1: كلمه نسمعوا اسمعني مش تو حاجه مش تو تو خلينا نلموا بعد نحكوا باهي هاي توكلنا على الله 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 10 ملايين
4: هو راهو جعفر يلزم شويه فلوس وشويه اثاث وشويه
1: هي هي هي
4: غاز وفريجيدير وتلفزه ودنانين وحكيت هذوك دوك الاثاث ومعهم زاده شويه فليسات تحت اليد على خاطر ما نعرفوا انه العرس فيه يعني نوعا ما بعض المصاريف اللي موجودة كما قلت أنت الجو وشارين الكوستيوم والعشاء العشاء نحن نسخفوا بها ما العشاء رو يتكلف جعفر الطوق زوم الحم وزوم الدنيا
1: عشرة أنا كيفش نفرح 10 ملايين
4: فلوس حب
1: فلوس بيت سالة وبيت نوم لو كما دبرناهم شنولي ونحكيوا على 15 مليون
4: شون 5 ملايين بيت نوم وسالة
1: هي النجم ندبر هي النجم ندبر رفع النجم ندبر به فهمني ولا والإلكتروميناجي لو كان دبرناهم الحمد لله يا ربي كما دبرناهمش تحكيوا على 20,000 دينار الكل الموضوع أما توعطينا يا أخوي نحلوا الشبكة يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 ثماش خبير ثماش خبير يا الأولاد ثماش خبير يا الأولاد ثماش خبير يا الأولاد حلوا الشبكة ربع ساعة ما زالت لي فرانكلي فرانكلي سوردو سوردي 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285
4: تو حاجه نسيبك بهينا ها هلا لا نسيبك بهين
3: بهين
4: انت لقيتها طفله
1: اي
4: ملحومه
3: تعرفها
4: تعرفها
1: ما غير ذكر اسماء حاجه به لحد الان ما عندنا حتى تليفون 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 الحاجة راه تحتنا من الصالة الصالة قالت لك احنا رانا باش نعملوا في الدار فهمني ولا عائلية لما صغيرة فهمني ولا
4: مصدق في الدار
1: كل شيء في الدار يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 عندنا فيراج بحول الله متفائل عندنا فيراج بحول الله متفائل بحول الله متفائل. يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله.
4: فمش هاتف عديوه
1: ثم تليفون. ألو صباح النور
5: جعفور يا غالي، نارك زين.
1: صباح خير يا وجه الخير.
5: عيش
1: خي، عيش خي، عيش خي.
5: الله يبارك.
1: هاي يا بابا الغالي بشرني، الله يبشرك، حليت الشبكة أنت.
5: الله يا أخوي البيع مش إن شاء الله، أنا بعطيه 500 دينار.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك في ميزان حسناتك يا حاج. هذا ولدك، هذا ولدك.
3: الله يبارك له الشهر.
1: هاي ولدك، هذا
3: ربي يزيدك خير على خير.
5: الله يفرح
3: بيا، إن شاء الله في ميزان حسناتك.
1: ريت اسمي حاج عبارة حنا نحن طو. ذي رشق 500. صحيت يا غالي، صحيت يا غالي.
3: كثرهم علي إن شاء
5: الله. برحيم يا جعفر.
1: الله يبارك لك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك. أمانتك وصلت صديقي، بعد نعطيك نمرة الحاجة ورقم الحساب الجاري بتاع الحاجة. الله يوسع رزقك. 500 دينار من 10 ملايين اقعد تبعنا. 500 دينار ربي كريم ورحمته واسعة، ربي كريم ورحمته. احنا قاصدين ربي في الخير، احنا مش نعرف، مش نعرسوا الانسان يستحق، وبش نلموا شمل عائلة.
3: اي صحيح،
1: يستحق زوالي هذا، يخدم على روحه عامل يومي، يخدم على روحه بعرق جبين، يصرف على ميمته خوه. تو اخويا وقفت الزنقة بالهارب باش يعرس الصبي ولدنا. اي اخويا 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285
4: لا الامور باهيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. تمشي تليفون، تمشي تليفون لك موتة ولا اثنين الالكتروميناجي لازمنا نرتاحوا منهم، ولا جماعه بتاع اثاث موبيليا يعطيونا صاله صغيره بتنوم صغيره، صاله صغيره بتنوم صغيره. كلمونا، عندكم موبيليا صاله صغيره فهمني ولا بتنوم صغيره؟ صالة صغيرة نعمل لكم إشهار أنا أخوي، والله نعمل إشهار، والله صالة صغيرة بتنوم صغيرة.
4: وهو ينجم يقعد يعيش مع أمه رب،
1: مش مشكلة. أعطيني نأثث لكم.
4: لا يعني حتى
1: دار أمه ما نخش في ديتاي،
4: فهمك يعني باهي الأثث في جديد، خاطر حتى دار الحاجة
1: تستحق،
4: تستحق
1: يا ربي. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 طاهر قال الوقت لك موتى. نواب كريم متفائل، درجين مازالوا، درجين لعب، درجين لعب، درجين لعب. عنا 500 دينار
4: والله يضر لي.
1: لا لا لا لا لا
4: مرة
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: ربي يسهل ان شاء الله
1: صحيتي،
3: ربي يرزقنا من ولاد الحلال.
1: امين جرب العالمين،
3: ربي يجعل لنا رفيق وقت الضيق يا رب.
1: صحيتي
4: اجر كبير اللي عم
1: في الموضوع، في الحاجة ما يدعات الحاجة ولا في الموضوع
4: العرس أجر كبير.
1: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285. ما تنسيناش عاد في اللحمة عاد حاج.
3: مرحبا بيك
1: في العرس،
3: تفضل نكلمك.
1: نعملوا طاجين زادة.
3: مرحبا بيك.
1: هي تنعملوا الطاجين
3: انت والفريق اللي معاك.
1: اسمع الحاج، الفريق اللي معاك حاجة سلطة مشوية في ورقة خاص، ما تعملوها هيك الفازة ديك
4: ديريكت ديريكت على الصحن.
3: لا احنا كيكة
1: صحيتي فهمتيني. تنحكي وي 31 328 328 50 285 285. عنا 500 دينار من 10 ملايين، 500 دينار فقط من 10 ملايين. لعنا التلفزة، لعنا غاز، لعنا فريجيدير، لعنا ماكينة صابون، شاي ما ثم. عندي تليفون. ألو صباح النور.
6: صباح الخير.
1: صباح النور.
6: نهارك سعيد.
1: صباح خير.
6: صباح النور.
1: هاي بشرني. هاي
6: أنا بشرك بالخير. أنا كلمت المدموزيل تويكا، قلت لها أنا سمعت لنانس متاعكم، أنا عندي بيت نومتي أنا، أما ما يش خايبة
1: سيدة،
6: نجموا نعملوا لها تنظيفة مسحة ولا اللي مش يتعملوا ونتبرع بها.
1: ربي
6: فين وخيط
1: ربي بارك لك، انت ربي بارك لك، هذه بيت نومك أعز ما عندك في دارك فهمني ولا، حبيت تتبرع بها ولكن ربي كريم ويرحم. نحبك تسمعينا، نحبك تسمعينا، الله يبارك لك، ونحب تصفيقها على المدام هذه الساعة.
4: عليك

0: بابا بابا بابا بابا بابا
1: الله يدروسك
0: يبارك لك يا غالي مازالو درجين عندنا 500 دينار والحلو فقط
1: ربي يبارك لك يا حلو
0: 500 دينار والحلو فقط
2: ربي يبارك لك
1: الله يعايشك
2: يرحم
1: والديك
2: عايش يبارك لك يبارك لك
0: يا ودود يا الله سمعتوا سمعتوا ثم مفاجأة ثم مفاجأة جاية تو لأن مش جي تو تو تو حاج ثم مفاجأة جاية تو جايتك تو اللي كنتي حاج 31 328 380 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 درجين اه وي
1: فما شكون تجي بحذاك البلاتو
0: فما سوربريز
1: باش تقول لكم
0: هي سوربريز يا ربي عالي تفضل سوربريز سوربريز
3: سوربريز
0: بخير مدام بونجور مدام بونجور تظهر مدام تظهر تظهر تظهر تظهر تظهر للعيال
3: نعرفها سوربريز
0: اسكت
3: نعرفها سوربريز
0: اسكت حط الكاسك مدام حط الكاسك مدام عادي لي سوربريز
3: سوربريز
0: حطك الميكرو قرب الميكرو
3: استوي الميكرو سيربريز
0: استوي الميكرو صباح الخير مدام صباح
1: الخير نجري
0: اجري اجري اجري قربي عاد انتوما
3: من العوينه هذه جيت من العوينه
1: جيت من ديكلين العوينه
0: اي حاجه حاجه
1: في الراديو
0: هذوما اسمهم ديكلين العوينه انا قلت اي واحد يتبرع باش نسميه
3: امنه
0: اسمك مرحبا بك
1: امنه ريسبونسابل ماركتينغ ماغازان ديكلين
0: اي
1: دونك عائلة احنا ديجا
0: اي
1: نسمع فيكم في
0: في الكرب صحيتي اي شاورتي
1: شاورتي بيان سور
0: شاورتي بيان سور
1: اي شاورتي
0: ادخلي لي في الموضوع
1: يا اخي الحقيقه مستني برشا القصه نتاع الحاجه
0: اي
1: وقررنا ان نشاركوا باش نفرحوا
0: بالوحده بالوحده بديلي خاطر ديكلين اعطيني اي
3: اثر بالجروب
0: باش
1: باش تلفزه
0: تلفزه
3: اي
2: صح
1: وماكينة صابون
0: ماكينة صابون
3: ماشي
1: لافي وغاز
0: غاز
3: غاز
1: وفور
0: فور شافور في الفور امشي
1: وقوت
3: وقوت
1: اير فراي
3: اير فراي
0: يا حاجة
3: زغرت يا حاجة أقوى
0: طلعت شارج طلعت شارج شلطة شارج
3: طلعت
0: طلعتي شلطة شارج
1: ان شاء الله بدو بتمام وان شاء الله ربي هنيك عليك
2: بارك لك يبارك
3: لك والله ما احلم بك
2: الله في ميزان حسناتك
0: اسمعني اسمعني يا حاجة
2: نعم
0: ما عندهمش مزية هذوما هذوما خاطر نعرفوهم هذوما عائلة ان شاء الله ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ديكلين هذاك علاش نحبوكم فهمني ولا ربي يبارك لكم اقعدي معنا لهنا ما تقدريش انا لازميني 10 ملايين يا ناس 10 ملايين للعشاء اي ريت
3: ملايين ديكلين بلي تحيي المهدي
0: تيتي فين انا في البيت تستنى فين صحيبي صحيبي كلمتيها تحية لي
1: عرفت في الثنية ربي بارك له ربي بارك له
0: على التليفون وقدي معي ألو صباح النور صباح خير
4: ألو
0: صباح خير أبو العز هيا باباي بشرني
4: أنا تابيسي من خالد
0: هاي
4: هاي برع له بيت قعد
0: بيت قعد دبرنا من دي خليت بيت قاعد الله مصلي على النبي
2: الله
0: مصلي على النبي الله يبارك لك يا معز
2: الله يبارك لك
0: الله يبارك لك يا معز
2: 31
0: 328 328 50 280 280 قعد لي درج يا حاجة ادعي تو انت في قلبك وانا خليني نتكلم ورور انا خليني ورور 31 328 328 50 280 280 عندي كان 500 دينار فقط لحد الان عندنا التلفزه عندنا شنو قلت لي تلفزه
3: فور
0: فور
1: وغاز
0: ماكينه صابون والاوت
1: الاير
0: فراير يا بابا يا بابا يا بابا
3: الحاجه
0: وعندنا بيت قاعد
3: الحاجه تطيش في البوس الامنه
0: اي اي
2: كلها
0: المركله 31 328 328 50 285 285 يا ربي ندبروا ال10 ملايين الساعه باش الحاجه تنجم تقفل ولدها تقفل ولدها بيت قاعد دبرناه مازال بيت نوم يا ربي كلمونا على بيت نوم 31 328 328 50 285 285 خاطر المراه اللي كلمتنا على بيت نومها تحب تتبرع به انا ماذا بيا لا الو صباح النور
4: صباح الخير
0: صباح الخير بشرني الله يبشرك
4: يعيشك احنا عندنا ستارت اب نتاع نجاره مستعدين باش نعملوا له فرش ودريسينج ودي دبل دنوي
0: شو اسمكم انتوما سميلي الشركه سميلي
4: احنا رياده فاكتوري في رواد
0: رياده فاكتوري في رواد بربي تصفقوا عليهم يا حاج فهمتي فهمتي ولا عاود لها بابا عاود لها
2: يا حمادي
0: الفرش
4: والجري
0: والدريسينج
3: برافو
0: الخزانه واللي تابل دنوي

0: يرحم والديك يرحم والدي
1: يا بابا يا بابا يا بابا
0: الله يدق عليك الستر.
1: اي باب سالم الحب الجديد خويا
0: الله يدق عليك الستر.
1: 31 328 325 285. مازالوا لي دقيقتين، عندي 500 دينار من 10 ملايين. تو دبرنا بيت النوم والدريسينغ
2: والكوجينه بريسك
1: كامله كوجينته، فهمني ولا
2: زين؟ فلوس العشاء وفلوس
1: طول الفلوس. 31 328 325 285 اضرب طبال كاتبين امشي
2: طب لا طبال
1: 31 328 325
2: ملامنا
1: 50 285 285. امنه مرسي بوكو دكلين، ربي يبارك لنا والله والله والله ربي يبارك لنا.
3: ماهيش مزيه،
1: اقوى اقوى اقوى عالم تو جو هذه المؤسسات خويا الحقيقه.
2: بلي جافر تتذكروش وليد كوميرسيال لهنا تعدى مره حتى فلوس ومرته مره عملت الحلوز هذا تبرعت به تو بعث لي مساج قال لي بلي يدعي وتخير اللي هو باش ينجم يلقى خدمه
1: ان شاء الله،
2: باش يتبرع ب 100,000.
1: ان شاء الله ربي يبارك لك يا وليد،
2: ان شاء الله ربي يبارك لك اخويا وليد حتى كما
1: تبرعش ان
2: شاء الله ربي يحلها في وجهك
1: ان شاء الله ربي يحلها في وجهك يا خويا، وربي يحلها في وجه الناس الكل واصدقائنا على اليوتيوب. تفاعل كبير برشا برشا، يسلموا عليك الكل يا حاج.
0: الله يبارك فيك
1: والله. ابن سالم يسلم عليك،
0: الله يرحم والديه
1: مهند
0: ويرحم كان
1: والله كل يسلم عليك
0: سبب في الموضوع هذا.
1: باهين باهين
2: هذا مهند يسلم عليك يا حاج.
1: الناس
0: يبارك
2: له مش تاع تركيا.
1: اسمعوني رافع 31 328 325 285 285. 31 328 325 285 285. مازالت دقيقة يا حاج. تونس تلعب مع السويد نهار الاثنين، قديش النتيجه حسب رايك؟
0: انا راي ما تبعش
1: ميسي. اعطينا اعطينا من راسك ميسي.
0: تونس
1: تونس
0: نحب تونس تربح.
1: اي
0: ان شاء الله اثنين.
1: تونس ربح اثنين
0: كيفاش؟ نرب شيء.
1: اي اسكت خليك تصور تجيبها اب الحاج. اي الو صباح النور.
4: صباح النور،
1: بشرني الله يبشرك يا غالي.
4: شيخه فضله
1: اي
4: عشيش خان
1: اي
4: اخوك العروس.
1: الله اكبر. صياغه فضه من عند شكون هذوما؟
4: صياغه وليد بن عياد.
1: من صياغه وليد بن عياد صياغه فضه قالك على الشيش خان وخوصة العروس.
2: العروس
0: الله يبارك.
1: هيا قمنا للعرس يا غالي.
2: هيا صغرت يا حاجه طلع لنا في النافع.
1: طلع الشارج 80% تو 80% كانت واحد 1% شارج حطينا في الشارج الحاجه امريكا تو. 31 328 325 285 285. يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي. شد لي يدخل شد لي يدخل مازالت دقيقه شد لي يدخل. 31 328 325 285 285. بربي امان للي يقدر يعاون الحاج يبعث لنا مساج على الواتساب، يبعث لنا مساج على الواتساب فهمني ولا قديش المونطون نجم يعاونها. وان شاء الله يا ربي مربوحه ان شاء الله مربوحه. شد لي يدخل. نحيل الموسيقى اخويا نحيل
2: نحيل الزربيه
1: يا ودود يا الله. قديش وصلنا؟ قول قول اعطيني رقم قديش وصلنا. 31 328 325 285 285.
2: قد ما تطول الحساب به
1: يا ربي يا ربي يا ربي تبشرها الحاج. يا ربي تبشرها الحاج.
2: عجبك الجو يا منى؟
3: محلي على الاخر
1: تجرب يا ريت تحس انرجي ثم انرجي
3: مش
1: نرمى جرب ريت
2: والله اللي انا حاسين
1: والله
2: استنسنا به.
1: ليه ليه مش نورماله؟ اي تحس روحك تعمل في حاجه باهيه، في حاجه باهيه تبني في بنيه باهيه والعبيد تعاون تحسك كأن حوسه نتاع عرس.
0: مازالت الرحمه مازالت الرحمه والله مازال خير في الدنيا.
1: خلي ندبر العشرة يا حاج
0: ربي ان شاء الله يطيح بينا. امين امين امين امين.
1: 31 328 325 285 285. يا شدليه 31 328 325 285 285. الو صباح النور.
5: الو صباح النور جافر.
1: بشرني بشرني الله يبشرك.
5: انا اولا ساعاني صديقك طلبتك.
1: نعم.
5: قبل ما نقول حتى شيء.
1: نعم.
5: انا مستعد جافر خويا، انت راك تعرفني في الدومين خاطر انا نخدم في الدومين، مستعد نصور له عرسه بلاش من عندي وعنده كادو من عندي مانيش نقول عليه توا. جيت خليني نتواصل مع صديقي لي
1: به الله يبارك له. تصور تاع العرس الكل مرجلين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
2: صور صور
1: هاي هاي شد لي يدخل شد لي يدخل. 31 328 328 50 285 285. 31 328 325 285. نعتذر القسم الاخبار اعطيونا دقيقه كهو بجرب يسامحونا بعد اذنكم.
2: مش
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله به حاجة احنا تويك بالنسبة لبيت النوم وبالنسبة للكوجين كلها مريقلة ولمين طول المونطون اللي وصلونا وعود 3,300,000 ادعو من السادة المستمعين 3,300,000 ادعو من السادة المستمعين اللي يسمعوا فيه طول لانه الحلقة بشتوفها طول بربي بجاه ربي بش نقعدوا مع الحاجة هذه مدة ساعة على 50 285 285 على 50 285 285 ابعثونا مساجات فيهم مونطون للي يحب يعاون الحاجة ويفرح قلبها الله يفرح قلوبكم 50 285 285 هو رقم واتساب ما نقبلوا فيه كان المساجات فقط واتساب ما نقبلوا فيه كان المساجات فقط داكوردو حاجة إن شاء الله ربي يهني إن شاء الله إن شاء الله بدو بتمام فهمني ولا خوصة موجودة فهمني ولا والكوجينة موجودة والإلكتروميناجي دكلين ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم يرحم والديكم أمين والدريسينج موجود وبيت النوم موجودة طبعا ماذا بينا ندبر المنطقة على 50 285 285 إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب نتقابلوا إن شاء الله نهار 30 وإن شاء الله تكون تونس ربحت في الأمان باي باي
6: Publicité. فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بينرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
8: ديوان فام فلاش نيوز
9: مجاز منتصف النهار ديوان فام عسلامة المختص في جراحة العظام دكتور ماهر الخريفي بالمستشفى الجامعي بي سيدي بوزيد يؤكد استقبال المستشفى ل13 مصابة عقب حادث المرور الذي جد صباح اليوم بالمزونة واسفر عن وفاة عاملتين في الحياتين والخريفي يفيد بنقل مصابة إلى قسم جراحة العروق بصفاقس فيما تعرضت مصابة أخرى إلى كسر في العظام وستخضع لعملية جراحية وفق ما فاد به لديوان فهمة
10: تمكنا من استقبال 13 مصاب بالاكسيدون تاع المزونه تمكنا من رعايتهم التامه في احسن الظروف فيهم اللي تبعثت القسم جراحه العروق في صفاق عند اصابه بيديها الزوز ان شاء الله يمنعونها يديا من سينا يرجعون لنا نقوم باللازم رقدنا بنيه عندها كسر في عظام الفخذ مصابين الاخرين اللي تابعين اختصاصي ازدينا لهم العلاجات اللازمه وروح لديارهم ثم بعض المصابين مش يبقوا في قسم الاستعجالي مراقبة قسم الإنعاش ثم على ما أظن مريضة باش تمشي لقسم الجراحة العامة لبس هم 13 مصاب تمكننا من رعايتهم بأحسن الظروف
9: المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة تدعو السلطات الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها في تطبيق الحد الأدنى القانوني لحماية العاملات الفلاحيات وذلك أثر الحادث الذي جد صباح اليوم بسيدي بوزيد وأودى بحياة عدد من النساء الفلاحات وجد صباح اليوم على الساعة 5:30 صباحا حديث مرور بالطريق المحلية على مستوى منطقة البريج من معتمدية المزونة ما أسفر عن حالتي وفاة و13 إصابة في صفوف العاملات الفلاحيات وعبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة من جهة أخرى عن استنكاره لحادثة تعرض عامل بدائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين أمس إلى الاعتداء ما أدى إلى إصابته بأضرار وزير السياحة سفيان الدقية يؤكد خلال استقباله أمس أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أكد أهمية اعتماد رؤية استشرافية واستباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة خاصة في مجالات التجارب السياحية والرقمنة والحجز الإلكتروني التي أصبحت من العناصر الأساسية المؤثرة في اختيار الوجهات السياحية مشددا على ضرورة مواصلة تحديث الإطار التشريعي والترتيبي ودفع نسق الإصلاحات بما يعزز جاذبية الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال في القطاع كما أشار الوزير إلى أهمية حسن توظيف الخصوصيات الجهوية والتعريف بالمسالك الإقليمية والطرق السياحية الموضوعاتية بما يساهم في تنويع المنتوج السياحي وإحداث ديناميكية اقتصادية جديدة وتوسيع النشاط السياحي على مختلف الوجهات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قابس تعلن في بلاغ أنها ستشرع في القيام بحملة لمداواة الزيتين بداية من يوم 2/15 من جوان ودعت المندوبية كافة الفلاحين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من خلال إبعاد أشباح النحل من مناطق التدخل وعدم الرعي بالمناطق التي تم مداوتها، مع تجنب تقديم الأعلاف الخضراء للحيوانات إلا بعد 10 أيام من عملية المداوات. وقالت المندوبية نوى لمزيد الإرشادات الاتصال بخلية الإرشاد الفلاحي التي تعود بالنظر لكل جهة. في العالم، شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تكشف اليوم أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد على الأرجح في جنيف. كما أشارت وكالة أنباء بلومبرغ أيضا إلى أن جنيف هي موقع محتمل لتوقيع الاتفاق في وقت قريب، لربما يوم الأحد. يأتي ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن تسوية كبرى من شأنها إنهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إتمامها خلال الأيام المقبلة. بلا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. موعدكم ينطلق الآن مع ابتسام وكمل الفريق هنا تونس. إلى اللقاء.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
12: ديوان فام صوتكم. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
11: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
13: نصف نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجو على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. من بعد شوية أكيد ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الولاد اليوم في عطاير، ومن بعد أكيد باش نمشي وتكون لينا جولة في مختلف الأخبار الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. باش نحكي وأكيد اليوم على الحادث الحقيقة اللي صار في معتمتية المزونة، نحكي وعلى وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة أخريات في انقلاب شاحنة أخرى. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى، ونتمنى كل الشفاء لبقية العاملات المصابات إن شاء الله بالشفاء العاجل. نرجو نحكيه على الموضوع هذايا بأكثر تفاصيل. باش نحكيه وزيدة وباش كون لينا عودة على الوقفة الاحتجاجية اللي قاموا بها البارح أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل من من طالت بطالتهم، واللي طالبوا مجددا بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بقرار امتداد بهم. أيضا باش نرجو على موقف تونس اللي تجدد دعمها لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية. وزير الخارجية يقول تونس تطرح خبراتها وموانئها لخدمة التكامل القاري. بعد زيدا باش نمشيو معاكم لفقرة الارتيكل دي جور مع سرحان الشيخاوي، هل أصبح بوتين وترامب أسيري حروبهما؟ نرجو بعد على التفاصيل، وأكيد في آخر الحصة باش نرجو على ملامح مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران واللي متكونة أساسا من 14 نقطة. يكون حاضر معنا آخر الحصة الزميل نور الفاسي، يقدم لنا كل التفاصيل والمعطيات دون كثير المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
11: هنا تونس،
13: مرحبا بكم الناس الكل، كالعادة باش رافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا.
14: تحياتي ابتسام وتحياتي سرحان وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
13: مرحبا بك خليفة. وسرحان شيخاوي أهلا وسهلا، مرحبا.
15: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا بخليفة، ومرحبا بالناس اللي يسمون فينا الكل. إن شاء الله يعدي معنا وقت باهي
13: إن شاء الله يعدي معنا وقت باهي. والبداية كالعادة أولى فقراتنا عالطاير.
11: عالطاير
13: كالعادة سرحان، البداية معك هاي تفضل.
15: ابتسامة اخترت اليوم باش نحكي على إشكال ما تم التعبير عليه داخل نص بيان وفي شكل رسالة تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية، تتعلق أساسا بوضعيات اقتصادية. يعني البيان هذا هو صادر على الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقريبا جاء فيه جرد لأهم الإشكاليات اللي صارت وأهم الصعوبات اللي يعانيوا منها. نحكي على فترة ما قبل الكورونا، نحكي على التهديدات الإرهابية اللي كانت موجودة في تونس واللي ساهمت بشكل كبير جدا في أنه مست بشكل مباشر الكثير من المؤسسات اللي عندها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع السياحي. ثم نحكي على جائحة كورونا اللي أثرت في العالم الكل وأثرت على الكثير من المؤسسات، خاصة منها في تونس نحكي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي بطبيعتها يعني تركيبتها الاقتصادية وحتى بنيتها الاقتصادية ماهيش بالقوة الكافية اللي تخليها قادر أنه تصمد أمام حاجة كما كورونا اللي صراحة كانت زلزال كبير برشا في العالم الكل، وسلسلة طويلة جدا من الأزمات والإشكاليات اللي ساهمت بشكل مباشر بأنه المؤسسات هذه تصبح مؤسسات تصارع البقاء، مؤسسات هذه تصارع مسألة الإفلاس اللي ولات شبح كبير جدا. يمكن بعض الناس ما تفهمناش برشا وقت اللي نحكيه على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما ناش نحكيه على مسائل هيكلية ومسائل تقنية، نحكيه على نسيج اجتماعي كامل، لأنه آلاف من المؤسسات هذه تشغل عشرات الآلاف من التوانسة اللي عندهم عائلات ولهذاك مورد رزقهم المباشر. وأي إشكال أو أي عاصفة تواجهها المؤسسات هذه فإنه باش تأثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي التونسي، باش تأثر على عشرات الآلاف من العائلات التونسية، ولا قدر الله معناه إذا كان نحكيه على عدد كبير جدا المؤسسات هذه اللي هي تنجم تفلس، فإنه نحكيه على عائلات كبيرة برشا عشرات الآلاف من العائلات التونسية تنجم تفقد مورد رزقها الأول والأساسي، ونوليه ونحكيه على إشكال اجتماعي وتوتر اجتماعي كبير جدا. الناس هذو مختاروا يوجهوا رسالة إلى رئاسة الجمهورية، استعرضوا فيها أهم الإشكاليات واستعرضوا فيها أيضا بعض الحلول وبعض القرارات اللي نجموا ناخذوها كسلطة رسمية في تونس على الأقل باش نخفوا العبء والوطأة، باش فقط بين قوسين وتم اتخاذ بعض الإجراءات في علاقة بمحاولة مساعدة المؤسسة هذه. جزء كبير من الإجراءات هذه كان في عنده المعنى الجبائي باش نخفوا عليهم شوي، لكن صراحة كل الإجراءات هذه ما كانش عندها التأثير البالغ أو المباشر في معناه الإيجابي. خفت شوي الوطأة متاع الإشكاليات اللي تعرضوا لها الناس هذوما، لكن قعدوا يعانيوا في مصاعب كبيرة جدا. ومعناه نستغلوا ابتسامة باعتبارنا احنا فتحنا الموضوع هذا، أنا نقول للسلطة الرسمية في تونس تحاول قدر الإمكان تعاون المؤسسات هذه، خاصة فما برشا معناها حلول نجم تقول لك بعض العباد تقول لك شنو هذاك الإمكانيات متاع الدولة التونسية المالية، ما نجموش معناها تكون عندنا مصاريف إضافية، لكن فقط نحكي وحتى على مسألة الحوكمة، لأنه في تونس قاعدين نصرف في مبالغ طائلة على حاجات ما عندها حتى قيمة مضافة، نجم نحاوكم ونحن مصاريفنا في تونس، وعلى الأقل نوجهوا إمكانيات مادية مهمة جدا للناس هذوما باش نجموا يقفوا على ساقيهم وينجموا يساهموا أنه عائلات تونسية ما تفقدش مورد الرزق متاعها، ويقعدوا على الأقل يعني قاطرة أساسية داخل الاقتصاد الوطني. يعني رسالة مباشرة للسلطة في تونس يحاولوا يتعاطوا بالجدية الكافية مع الموضوع هذا، لأنه صراحة عنده البعد الاقتصادي وعنده البعد الاجتماعي، وهو من أهم ركائز الأساسية للاقتصاد الوطني التونسي.
13: واضح سرحان، احنا أكيد مازلنا موصل معكم فقرة عطاير ومازال موصل معكم ساعتنا الأولانية. بعد شوية نمشيو فاصل لك نقبل هذية نسمعك خليفة، شنو الموضوع اللي اخترته اليوم؟
14: أنا أمام استحالة كل المواضيع اللي في بالي مش نحكي فيها عطاير مش نوصل معها سرحان تقريبا عندي مش نعزز ما قاله سرحان بأرقام اللي حسب ما ورد في السجل التجاري للمؤسسات لسنة 2024 بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية اللي تم احداثها من 2005 إلى 2023 نحو 1,080,000 مؤسسة، أي بمعدل 65,000 مؤسسة سنويا. في المقابل سجل الاقتصاد التونسي خروج 631,000 مؤسسة، أي ما يعادل 33,000 مؤسسة سنويا وفق إحصائيات السجل التجاري للمؤسسات. ثلثي المؤسسات التي يتم احداثها لا تنجح في الاستمرار ضمن الدورة الاقتصادية. تمثل المؤسسات الفردية التي لا تشغل أحدا إلا صاحبها الجزء الأكبر من المؤسسات التي يتم احداثها بنسبة تجاوزت 94.7%. كما يمثل نفس النوع من المؤسسات النصيب الأكبر من المؤسسات المفلسة بنسبة 95.8%. ويؤشر هذا الخروج الكبير من السوق على أولا ضعف مناخ الاستثمار، وعلى غياب آليات المرافقة بالنسبة للمؤسسات العائلية أو الفردية، كما يؤشر على نقص التمويل، خاصة نقول نقص التمويل. وتؤكد أرقام السجل التجاري للمؤسسات كما قلت اللي صادر في 24 أن 42.2% فقط من المؤسسات التي تم إحداثها في سنة 2019 تمكنت من الاستمرار إلى حدود سنة 2023، وقد تم خلال سنة 2005 إحداث 47 1258 مؤسسة لم يبقى منها إلا نحو 20,000 مؤسسة، وتمكنت نحو 54% من المؤسسات التي أحدثت سنة 2010 من الاستمرار إلى سنة 2023. معتها فعلا ربطا مع قائد سرحان ومع الرسالة اللي توجه بها، هذه وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة. لأنه أنا ديما نقول كي تسمع الاسم مؤسسة صغرى ومتوسطة، رانا نحكو على تقريبا أرقام اللي المؤسسات اللي لا تشغل إلا صاحبها. معتها مؤسسة تقريبا العامل الوحيد متاعها المالك متاعها، واللي احنا خلي نجم نقول ونجم يكون نجار، ينجم يكون حداد، ينجم يكون يبيع في الألبان، ينجم يكون معتها حماص، ينجم يكون، هذه هي المؤسسات اللي نحكي عليها راهو. وهذه هي المؤسسات اللي تمثل 94% من المؤسسات الفردية. حتى كي نشوفوا راهو رقم غريب، احنا نحكوا على مليون مؤسسه في الجانب هذا، 94.7% منها ما تشغل الا صاحبها. ونحكوا ان المؤسسات هذه النصيب الاكبر لها، النصيب الاكبر من الافلاس بنسبه 95.8%. هيك الحوان اللي تشوفوهم في الحوم اللي يحل لمده شهر وشهرين وبعد ذلك يسكر، لانه لا يلقى مرافقه، معناتها لا يلقى دعم مالي من البنوك. لذلك هلا يصمد شوية لمدة شهرين ثلاثة نين يفالوا هيك الرأس مال اللي حل به، وبعد للأسف يغلق ويعلن إفلاسه وينضاف إلى أرقام المؤسسات الصغرى اللي نسجلوها في سجل التجاري المؤسسات أنها أعلنت إفلاسها.
13: واضح خليفة، يعطيكم الصحة. احنا مازلنا أكيد مواصلين معكم بقيت المواضيع والأخبار، بعد شوية أكيد باش نرجو نحكيه على الحادث اللي جد اليوم الصباح في معتمدية المازونة، واللي مشاهد ضحيته زوز نساء عاملات فلاحية. مرة أخرى إن شاء الله ربي يرحمهم، ونحكي على 13 مصابة منهم من تعرضت للبتر على مستوى اليد. نرجع نقدم لكم كل التفاصيل والمعطيات بعد الفاصل. تفضلوا.
16: هنا تونس،
17: هنا تونس.
16: تبليسيتي مونديال سنيم مع تيلي فانكن، باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم. هنا تونس،
13: هنا تونس. نصف نهار و 19 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية بقيت الأخبار المستجدات والملفات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا يسمعوا فينا توا، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف الملفات، سواء على صفحتنا بالفيسبوك أو على شانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف. ومباشرة نمشيو لفقرة الأكتواليتي.
16: الأكتواليتي
13: أولى أخبارنا لليوم في فقرة الأكتواليتي، نتصور تبعتوا الأخبار، تبعتوا تفاصيل الحادث اللي جد اليوم صباح الفجر 5:30 متاع الصباح. حدث مرور بالطريق المحلية عدد 887 على مستوى معتمدية المزونة. تمثلت صورة الحادث في انقلاب سيارة لنقل العاملات الفلاحيات، وين تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي بالمزونة، وين أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سلم ناصري في تصريح لديوان فام بلو شحنة كانت تقل 15 عاملة فلاحية. أسفر الحادث عن حالتي وفاة مرة أخرى، إن شاء الله ربي يرحمهم من عامهم، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم. وثلاث مصابات في حالة حرجة، إحداهن تعرضت للبتر على مستوى اليد. دونك نحكيه على زوز نسيت وفاة مرة أخرى، إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم. و 13 مصابة منهم ثلاثة مصابات في حالة حرجة. المختص في جراحة العظام الدكتور مهر الخليفي أكد استقبال المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ل 13 مصابة عقب الحادث هذا اللي جد اليوم الصباح، ويقول إلى أنه تم نقل إحدى المصابات إلى قسم جراحة العروق بصفاقس، فيما تعرضت مصابة أخرى إلى كسر في عظام الفخذ وستخضع لعملية جراحية، حسب طبعا ما صرح به لجوان فام. وأكد مغادرة بعض المصابات إلى منازلهن بعد خضوعهن للفحوصات اللازمة، فيما ستبقى بعضهن تحت المراقبة بقسم الاستعجالي. دونك هذه كل مواخر التفاصيل المستجدات والحيثيات المتعلقة بانقلاب شاحنة مرة أخرى تقول، خلينا نقول العاملات الفلاحية مرة أخرى ربي يرحم اللي توفاوا. مش أول مرة سرحان الشيخاوي للأسف نحكيه على حادث، مش أول مرة نحكيه على عاملات فلاحيات اليوم يموتوا بسبب يعني النقلة والسيارات والشاحنات الموت اللي يمشيوا فيهم كل يوم الصباح الفجر باش يخدموا الفلاحة، ربي يعينهم وربي يعين الناس الكل اللي تخدم. سرحان حكينا على برشة قوانين، حكينا على مراسيم، حكينا على صناديق، حكينا على برشة تشريعات، ولكن على أرض الواقع هذه جزء ربما من الحقيقة، ربما حاولت نسمع بها حاولت ربما أخرى ما سمعنيش بها سرحان. تفضل بيه بيه سرحان لحظة طويلة، فما مشكلة على مستوى الميكرو بالنسبة للسرحان. خليفة ما نعرفش، تفضل يا خليفة خاطر سرحان فما، تفضل يا خليفة نحكيه على الحادث هذايا. سرحان ترى أحكي شوية
15: ما نعرفش
13: أي هكا صفا هكا صفا خاطر بكري كان ما فمي الصوت. تفضل أي
15: هو كما كنا نحكيه ابتسام، يعني هذه مش أول مرة نعلق تقريبا على حادث مشابه، وصراحة أنا يعني للأسف شديد علقت على عشرات الحوادث بالنوعية هذه بنفس الطريقة، وحتى الضحايا تقريبا بنفس الأعداد. أولا ربي يرحم اللي توفى، إن شاء الله ربي صبر عائلاتهم، ونتمنى السلامة للناس المصابة في الحادث هذا، حادث أليم جدا مش للمنطقة فقط ولعائلات الناس اللي ضرت بشكل مباشر، بل لنا نحن التوانسة الكل، معناه حادث أليم جدا. وشفنا الكثير من الحوادث سواء في المنطقة هذه بالذات أو في مناطق أخرى موجودة في الشمال الغربي أو غيره، وبالتالي ابتسام كل عام وقت اللي نحكيه على الصابة في تونس ونحكيه على الموسم الفلاحي ونبدأ نحكيه على المؤشرات الإيجابية، ديما نبدأ حاطين يدنا على قلوبنا لنعود ونشوفوا نفس المشاهد هذه، وكل عام نعاودوا ننبهوا من أنه باش نتيحوا في نفس الفخ، لكن للأسف شديد ما نجمناش نتجاوز الإشكال هذا. كما قلت أنت قبيلة فما برشا نصوص قانونية، أنا حضرت مثلا عشرات الجلسات العملية كانت موجودة في البرلمان لمناقشة نفس الملف هذا، نفس الملف على امتداد سنوات طويلة، ونفس الكلام اللي قاعد يتقال، ونفس الشعارات اللي قاعدة تتقال، ونفس الفكر، يعني الفكر اللي يدور داخل المربع التشريعي، خلينا نعملوا نص قانوني باش نمنعوا الناس هذوم. وكنا في البلاتو هذا نتفكر آخر مرة حكينا فيه على الموضوع هذا بالذات، تفكر كان معي خليفة زاد في نفس التعليق، وقلنا ياخي النص القانوني هذاك وقتها كنا نناقشوا فيه باش يحد من عدد الناس هذوما اللي يتعرضوا للحوادث، وقلنا لا راهي المسألة لا تدار بنص قانون قدر ما فما الكثير من المسائل الأخرى. باش نكون واضح أكثر، فما برشا نصوص قانونية تتعلق بمحاولة أن نأطر مسألة النقل الفلاحي. عندك القانون عدد 51 لسنة 2019، إذا كان من أكثر النصوص القانونية اللي تناقشت فيها الحكاية هذه، وكانت مداخلات كبيرة برشا للنواب، وكانت معناها ناس تكلمت حتى في مواقع التواصل الاجتماعي على أن الناس هذوما يعيلون عائلات ويخرجوا منذ الساعات الأولى للصباح باش يدبروا كل 20,000 ولا 30,000 باش يصرفوا على صغارهم، وفما ناس تخدم في المسألة هذه أساسا باش تلم شوية فلوس باش تنجم تعاود ترجع تقرأ، لأنه الناس ما تعرفش رأي دي مربوطة بمنظومة كاملة، مش الناس هذوما يصرفوا على عائلات فقط، فما ناس معناها ما تنجمش ترجع تقرأ مع الموسم الجاي إذا كان هي ما دبرتش شوية فلوس من الموسم الفلاحي هذا. وبالتالي مسألة رأي شديدة الحساسية وشديدة الأهمية. بعد النص القانوني هذك قلنا بلكش المسألة دي معناها تتحل شوي، ما صارش برشا معناها مسائل إيجابية، وشفنا نفس الحوادث تقريبا. شفنا الأمر الحكومي عدد 724 سنة 2020 اللي صدر في أوت هذاك، وزاد صار عليه الكثير من الحديث، لأنه النص هذاك أيضا من ناحية التأسيس مهم جدا، لأنه كان فيه ضبط الشروط والإجراءات العملية لتعاطي نشاط نقل العمل الفلاحي، يعني كانت كل الشروط المتعلقة بنقل الناس هذوما كانت مضبوطة داخل الأمر الحكومي. بعد شفنا المرسوم عدد 4 لسنة 2024 اللي فيه نظام الحماية الاجتماعية وغيره. أنا علاش ذكرت هذوما ابتسام الثلاثة ونركز على ثلاثة ذوب، لأنه شفنا قانون اللي هو قانون أساسي في مرتبة عليا جدا، والناس اللي تفهم في القانون قاعدين يفهموا فيش إيش قاعد نقول. شفنا قانون أساسي يتعلق بمحاولة ضبط المسألة ذي، شفنا أمر حكومي اللي هو شكل آخر من القوانين، شفنا مرسوم اللي هو أيضا شكل آخر من الترتيب القانوني، وبالتالي تقريبا شفنا أغلب الطرق القانونية في محاولة لضبط المسألة دي. لكن للأسف الشديد نعود ونرجع لنفس الإشكال، لأنه الناس هذوما يلموهم على بعضهم، يحطوهم في شاحنات مش معدة أساسا للنقل، ويحطوهم في الشاحنات هذية واقفين، والناس اللي يسوقوا في الشاحنات هذية عنده برمي ما عندوش مسألة أخرى ما نعرفوش، ويتنقل في طرق وعرة جدا وصعبة برشة، وأحيانا يتنقلوا بسرعة جنونية تخلي الناس هذوما في عرضة للوفاة في أي لحظة، وفي عرضة لحوادث الطرقات وغيره. فما ناس في فترة فترات كانوا يحكي والله إن عملوا لهم حافلات خاصة وغيره، وسمعت الكلام هذا حتى من الناس معناها في مستوى معين، يخي تنجم فما حافلات تطلع معناها الحقول اللي يخدموا فيها الناس هذوما. يقول لي راهو اللي باش يأسس النص القانوني كيما بديش فاهم الإطار السوسيولوجي ما يتكلمش، راهو فما حقول اللي يخدموا فيها الناس هذوما فيما يعني في مناطق مرتفعة جدا. يمكن أنا وخليفة النجم نحكيه شوية في الموضوع هذا، لأنه نحن جايين من مناطق ما تشبه برشة للمزونة وتشبه برشة المناطق اللي صايرة فيها الحوادث هذه. فما مناطق جبلية وعرة جدا، فما ناس تحكي على برشة كومفور في محاولة نقلهم، كيران خاصة وغيره اللي هي مش موجودة ما ساعات أحيانا حتى داخل العاصمة. وبالتالي وقت اللي نحاولوا نأسوا قانونيا المسائل تتعلق بضبط ملفات اجتماعية راعيو المسائل هذه، هذا واحد. اثنين، وقت اللي نعملوا قانون يا إما نعملوا نص قانوني ونطبقوه يا إما ما نعملوش قانون. وتنرجع المسألة ذي في علاقة بالمعطلين على العمل وناس أصحاب الشهائد العليا، لأنه حتى ذي فيه برشا كلام لازم يتقال. وبالتالي باش نلخص ابتسام، الناس هذوم للأسف شديد حكينا عليهم سابقا، وهنا نحكيه على حالات وفيات حاليا، نتمنى أن مستقبلا ما نكونش موجود في بلاتو باش نحكي على ناس توفاو بالطريقة هذه، وناس توفاو في طرق متاع نقل لا تليق بالإنسان تماما. سنة 2026 ننقلوا ناس هم واقفين في شاحنات صغيرة، وفي الشتاء راهو يتم نقلهم في شاحنات وهم واقفين وصبوا، معناه شوفور متاع الشاحنة يصب الماء باش الناس هذوما ما نجموش يقعدوا، يقعدوا واقفين باش هو ينجم يدبر معناه عدد كبير جدا من الناس تكون موجودة في الشاحنة، لأنهم إذا كان هم يبداوا يتم نقلهم هم قاعدين باش يهز 10-12 واحد، لكن وقت يبداوا واقفين ينجم يهز حتى 25. الطرق هذه تليق بالإنسان عام 2026؟ ما تليقش بالإنسان، ما تليقش حتى بالحيوان طرق النقل هذه. وبالتالي رجاء وقت نعملوا نص قانوني نبدأ فاهمين واحش قاعدين نقوله، ثانيا وقت نعملوا نص قانوني نطبقوه، وإلا وقت ما تطبقش أنت القوانين اللي قاعد تعمل فيها رك قاعد تضر بالدولة التونسية، تفقد الدولة التونسية هيبتها، ويفقد النص القانوني قيمته كمسألة جوهرية أنك أنت تنظم قطاعات معينة. نتمنى ابتسام مستقبلا ما نعلقش على حاجة كيف هذه للأسف.
13: نتمنى جميعا أنه في المستقبل ما عاد تصير حوادث كيما هكا سرحان. احنا باش نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع نسمعك خليفة في الموضوع هذا، فاصل ورجعين.
18: هنا تونس،
17: هنا تونس.
12: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقات باسي.ان.
19: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
20: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
19: مع تونس فيقين للتسعين
20: عندك أورانج
21: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et D1 FM.
22: هنا تونس.
13: نصف نهار 31 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مرة أخرى، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم على مختلف المواضيع على الملفات ومقترحاتكم. نوصل الحديث هوني في البلاتو على الحادث اللي جد فجر اليوم، نحكيه على 5:30 متاع الصباح اليوم، حادث مرور على مستوى طريق المحلية عدد 887 من معتمدية المزونة. صورة الحادث اللي تتمثل في انقلاب سيارة لنقل العاملات الفلاحيات بين تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي بالمزونة. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد المناصري يأكد لي ديوان فام ويصرح بأنه الشاحنة كانت تقل 15 عاملة فلاحية، وأسفر الحادث حادث عن حالتي وفاة وثلاثة مصابات في حالة حرجة، إحداهن تعرضت للبتر على مستوى اليد. دونك نحكي على 13 مصابة. مرة أخرى نتمنى وكل الشفاء للمصابات، ومرة أخرى إن شاء الله يا ربي يرحم اللي يتوفى، وإن شاء الله ربي يصبر عائلتهم وناسهم وحبابهم. المختص نعود نذكر في جراحة العظام الدكتور ماهر الخليفي يأكد استقبال المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد 13 مصابة بعد الحادث بطبيعة اللي صار، ويقول أنه تم نقل إحدى المصابات إلى قسم جراحة العروق بصفاقس، فيما تعرضت مصابة أخرى إلى كسر في عظام الفخذ وستخضع لعملية جراحية. ويأكد مغادرة بعض المصابات إلى منازلهن بعد خضوعهم للفحوصات اللازمة، فيما ستبقى بعضهن تحت المراقبة بقسم الاستعجالي. دونك هذه كل التفاصيل والمعطيات. مع سرحان نعطيك الكلمة خليفة، حكينا على جملة التشريعات، نحكيه على النقاش العام اللي جرى لسنوات وسنوات طويلة خليفة على وضعية العاملات الفلاحيات وعلى وضعية نقل العاملات الفلاحيات، وحكينا على أبسط الحقوق، وحكينا آلاف المرات على ضرورة توفير النقل الآمن، حكينا برشا تشريعات، حكينا على صناديق، حكينا على مراسيم، وحكينا على العديد من الإجراءات، ولكن على أرض الواقع خليفة تفضل هذه الصورة.
14: في 27 أبريل 2019، في دوار البلهدية الواقع على سفح جبل المغيرة من معتمدية السبالة من سيدي بوزيد، جد حادث مرور أودى بحياة 13 مواطن تونسي أغلبهم من النساء. انتفض المجتمع المدني والمجتمع السياسي، أقيمت مئات الاجتماعات السياسية والتظاهرات والمسيرات والمؤتمرات والندوات، وتعملت عشرات البلاتوات وذرفت برشا دموع وبرشا فولارات متاع جداتنا لبسوهم برشا عباد، وكتبت برشا مقالات وتكتبت برشا قصائد وبرشا لوحات وجداريات، منها حتى في العاصمة صارت جداريات من أحفاد النساء اللي أصولهم من المناطق هذيك، عملوا جداريات على الجدران بتاع تونس. وكان من المفروض أن يكون آخر حادث يسجل في حق العاملات الفلاحيات هو العاملات والعمال، لأنه الحادث هذا كمات فيه حتى عمال بما فيهم الرجل اللي قلهم اللي هو قريبهم مش بعيد عليهم، معناتها اللي هو بيدو كان من ضمن المتوفين وعنده من ضمن المتوفيات شكون من أهله وقاربه. قلنا من المفروض من 2019 انتهى الموضوع، ظهر لي مثل ماش حادث لقى تغطية واهتمام أكثر من الحادث هذاك. صرحاني ظهر لي تذكر ليام هذيك تقريبا من البرلمان للحزاب السياسية هبطت بيانات للعديد من الورشات اللي صارت والندوات مجتمع مدني صار. لكن بعد الحادث هذاك صارت عشرات الحوادث بما فيهم الحادث هذا. معناتها للأسف أنا نحكو احنا تو نشير وكما حكينا قبل على الحادث اللي صار في الرقاب. لكن مش تبقى مشكلة إحصاء، مش ترتقي إلى استبطانها كمأساة إنسانية. واللي نساء ولا زوز نساء اللي ماتوا والله يرحمهم، ولا المرأة اللي بترت يدها، وإحنا في الخبر نقولوا سيتم نقلها إلى من المستشفى الجهوي سيدي بوزيد إلى مستشفى صفاقس، وكأنهم 10 كيلومتر، معناتها عبارة من حمام لمف حتىش للمستشفى العسكري ولا مستشفى قريب. لا يراه من مستشفى سيدي بوزيد حتىش لصفاقس 150 كيلومتر. وشوف الوضعية متاع لومبينوس اللي مش تنقله انت، وتشوف اذا كان مش جيب على بير علي 2 واذا كان مش جيب على 74 حاجة اخرى. نعرفوا وضعية الكيسات هذه. معناتها للأسف على مستوى النظري مبدعين، وعلى مستوى الشعارات مبدعين، وعندنا قدرة على المزايدة في خلق الحلول اللي نصوروها واللي ما نصوروهاش، وتقيل برشا كلام لكن تغيرتش حاجة. طبعا معناتها تقريبا نحكو 8 سنوات ولا 9 سنوات. وعلى فكرة راهو قبل الحادث متاع 27 أبريل 2019 صارت حوادث، أما ديما حادث من الحوادث يكون هو المفصلي، هو اللي يكون من المفضل يشكل نقلة نوعية في التعامل مع الظاهرة. كان من المفروض حادث 2019، وتعملت برشا نصوص قانونية وحول طريقة نقل العمليات الفلاحيات، وبدت الناس تحاضر وجابوا لنا برشا تصاور محلاهم ومزينهم تذكرهم سرحان من بعض التجارب في الدول الاسكندنافية وفي استراليا، كيفاش تبركل عليهم كنساء، معناتها كيفاش لبسين محلاها ومكة وماشيين في كيران وساعات في سيارتها الخاصة، معناتها ماشية باش تعمل عند فلاح آخر عنده لهكة، معناتها الصورة اللي صوروا هنا وتنجم نساء سيدي بوزيد والقصرين والقروان وبير علي والكاف والناس اللي تخدم في الفلاحة واللي توفر في الأمن الغذائي في الحد الأدنى من الأمن الغذائي للتوانسة. لأن ما نعرفه أكبر نسبة من اليد العاملة في قطاع الفلاحة هي النساء في تونس. وعليش السبب؟ بكل بساطة لأن أجرهن زهيد، لأن اللي خدمهم باش يستغلهم مش ياخذوا أقل في علاقة بالجانب هذا. وصارت مخطات وصارت حتى عديد من مشاريع القوانين، وسمعنا حتى مؤخرا اللي ثم إمكانية اللي تصير شركات أهلية في علاقة بالنقل متاع العمليات الفلاحية. ياسر تبارك الله الأفكار معناتها في كل الأنظمة وفي كل الحكومات، لكن الواقع لم يتغير كما هو، لأن الواقع أقوى من أي فكرة مهما كانت نبيلة ومهما كانت مثالية. وأي فكرة مهما كانت قوية ومثالية ومحلاها إذا كان غير قابلة للتطبيق في الواقع فإنها تبقى مجرد فكرة، مجرد حلم. لذلك هيك الأفكار المزيانة الكبيرة برشا وهيك الفولارات اللي تلبست وهيك الوقفات اللي تعملت وهيك الدموع اللي تذرفت الكل ما فادتش إنسان تحسين بوزيد. يمكن نسبيا في بعض المسائل في علاقة بحقوقهن الشغلية، ومش في كل الحالات راه، لأنه إذا كان نرجع للنسب مفجع على نسب التغطية الاجتماعية للنساء الفلاحيات، على الأجور متاعهم، عدم المساواة في الأجر، على حتى المشاكل اللي تعرض لها النساء هذية أثناء العمل هذية والعنف اللي تعرض له، وما نش مش نخرجه من الجانب هذية. لكن احنا خلينا على الأقل في العلاقة بلا النقل، علاش ما نشحتش المشاريع هذيك الكل؟ لأنها غير واقعية. لأنه كما قالك سرحان وقت تحكي على حافلات مكيفة لنقل أمهاتنا وأخواتنا العاملات الفلاحيات صباحا مع الخامسة فجرا إلى معناتها بعض الضيعات الموجودة في جبل المغيرة اللي ما عندهمش حتى كياس باش يمشوا به، اللي هي كلها بيست، واللي ما تنجمش تقطعهم الحافلات هذية، لأنه العقل اللي فكر في الحلول هذية لا علاقة له بالواقع، ما تبلوش بيه، اسمع بيه في الإذاعة ولا في التلفزة ولا تفرج على تصور على الفيسبوك. العقل الإداري ولا العقل اللي خمم بمنطق اللي هو عنده أفكار قوة ما يعرفش الواقع، حقيقة الواقع ما يعرفش، ليه طبيعة الطرقات الموجودة غادي ما يعرفش، معناتها اللي هكا السائق متاع الشاحنة لسيزية هذيك اللي يعملوا لها سمحني في الكلمة هذه لوحة منا ولوحة منا وطلع العباد، وهي هي ما هيش بعيدة ياسر على النقل الجماعي من النقل الجماعي الريفي. ثم فرق ما بين النقل الجماعي المدني اللي تلقى على الأقل سيارة كما سيارة اللواج مغلقة، والنقل الجماعي هنا ما في تونس نسموه تاكسي جماعي أفخم شوي، أما في الريف يسمى نقل جماعي. نقل جماعي سيزي فيها شوية هيك باش، ومن تالي يعملوا نحملنا وإذا كان العدد كبير برشا كما تم الحديث اللي 15 طالعين فيها اللي من المفروض هي أنت والتقدير متاع شوفير خمسة منا وخمسة منا عشرة ولا أربعة منا وأربعة منا يولوا ثمانية وساعات يولوا 15 ساعات يولوا 20 أنت والعدد متاع الناس هذي. هذا الواقع للأسف، هذا الواقع متاع أريافنا، هذا الواقع متاع الشر متاعنا، هذا الواقع متاع الدواوير متاعنا اللي تخرج منها نساء هذيك اللي تمشي تخدم، اللي في الأخير آخر حاجة يمكن نتخمم فيها سلامتها معناتها متاع النقل، لأن هي تزرب وقتاش توصل باش تخدم، لأنها تجي موخرة ما مش تخسر النهار، لأن كل نهار بنهار وماهيش مرسمة، تمشي تمركي جورني وتروح، تمشي تخدم تخلص، ما تخدمش ما تخلصش، والخلاص هذاك مش يشكل مستقبل متاع صغارها، لأن جزء من الفلوس هذوكم تمشي باش تصرف عليهم على بنتها وعلى ولادها باش ما يبطلش القراية ويتحول إلى عامل عند نفس صاحب الضيعة اللي ولده يقرأ في بقعة أخرى، وصعيب باش يكون في تونس في الخارج لأنه تبارك الله عليه عنده إمكانيات باش ولدها ينجم يقرأ حتى هو، ولا بنتها تنجم تقرأ وتنجم تطلع محامية ولا تنجم تطلع صحفية ولا تنجم تطلع أستاذة ومعلمة وما تعيشش نفس المأساة اللي عاشتها أمها واللي عاشتها قدامها جدتها وجدة جدتها. هذا هو الواقع اللي نتحركوا فيه، نعطوا حلول مثالية إلى درجة ما تتطبقش ويبقى المشكل هو نفسه. نفس الشيء ثم حادث زاد صار تقريبا في 2011 ولا 2012 زاد مأساوي صار يظهر لي في القصرين، وكان فيه زاد عدد كبير من الضحايا، حركة العباد شوية بعد 27 أفريل ها والحادث هذا اللي مش شوف فيه ومش برش كلام راه مش تقال برش كلام مش قال، احنا جزء من الناس اللي قاعدين نحكوا بلاتو نحكوا في الموضوع هذا، لكن للأسف على مستوى الواقع لن يتغير شيء، لأنه جزء من الحلول اللي الناس تعتبرها حلول كبرى وأفكار كبرى غير قابلة للتطبيق في أرض الواقع. في الأخير يستهام قاعدين يستنوا نساء في الحافلات، كان بقوا يستنوا في الحافلة اللي حكى عليها في 27 أفريل 2019 رام جاعوا رام زالوا يستنوا لحد الآن في المحطة يستنوا في الحافلة باش تقول لهم للضيعة اللي باش يخدموا فيها ويكتفي.
13: واضح خليفة، باش نوصلوا نحكيوا على آخر المستجدات والأخبار الوطنية، بما أنك سرحان جبت على القوانين والتشريعات مدى ملائمتها للواقع تنفيذها على أرض الواقع، وأشرت أنت في إطار نقاشك للموضوع الأولاني في علاقة بالمعطلين عن العمل، ونحكيوا البارح بتبيع على الوقفة الاحتجاجية والتحرك اللي نفذوه عدد من خريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل، وقفة احتجاجية وطنية كانت بالعاصمة واللي طلبوا فيها مرة أخرى بالتسريع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025. نعود نذكر القانون هذي اللي هو يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. عمال كريب ذا أحد المشاركين في الاحتجاج واللي يقول أنه يعاني في البطالة منذ 12 عام، يقول أنه التحرك الوطني هذي يجي كخطوة حتمية للمطالبة بتطبيق القانون الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يقول أنه عدد المعنيين بالملف هذا يبلغ قرابة 50,000 معطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا في مختلف ولايات الجمهورية، وتتراوح سنوات البطالة بين 10 سنوات كحد أدنى وتصل إلى 22 سنة بالنسبة للأقدم تخرجا. ويقول أنه باش تكون فما تحركات أخرى في وقت لاحق باش يتم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية على مستوى كافة ولايات الجمهورية. مرة أخرى الطلب هو مطلبهم الأساسي هو إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون هذا. مثال سرحان هات نعود نذكره الناس اللي تبع فينا، يقول لك شنو علاقة تطبيق قانون بأوامر ترتيبية وعلاش اي قانون يصدر في الرائد الرسمي ديما يقول لك علاش ما يتنفذش بالوقت؟ مثلا شت نعاودوا الناس اللي تابع فينا نفهموهم شنو المقصود بالاوامر الترتيبيه، وماذا تعني الاوامر الترتيبيه هذية، وعلاش كي ما تصدرش اوامر ترتيبيه اوتوماتيكمون قانون ما ينجمش يصير تطبيقه على ارض الواقع؟ تفضل سرحان.
15: باش نرجعوا
13: للملف الحديث،
15: باش نرجعوا للمساله هذه لانه مساله تقنيه جديره بانه نفسرها. لكن خلينا ابتسام نحكي القصة الكاملة لما يحدث في تونس. مع كل عام تقريبا نجيو في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، وهي الفترات الأخيرة نتاع مناقشة قانون المالية والمصادقة عليه، نلقاو تحركات احتجاجية. طوى ولات تحركات احتجاجية في معناها الواقع، ناس تخرج واقعين للشارع التونسي، أو تحركات احتجاجية في مواقع التواصل الاجتماعي اللي الناس تعبر على أرائها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحاول تدفع قدر الإمكان بتسوية ملفات معينة. في الفترة هذيك يكونوا موجودين نواب معينين يأخذوا على عاتقهم بعض الملفات ويمروها في الجلسة العامة وتتم المصادقة عليها داخل القانون المالي، أو أحيانا يتم أخذها على عاتقهم ويتم التأسيس إلى مقترح قانون يتم الدفع به إلى قاعة الجلسات العامة واللجان، ثم تتم المصادقة عليه ونولي ونحكيه على قانون خاص بقطاع معين أو بإشكال معين. لكن فما مشكل كبير بعد صدور النص القانوني هذا، سواء كان فصلا داخل القانون المالي أو كان قانونا مستقلا بذاته، الناس اللي هي دفعت بالملف هذا تعتبر أنه المعاناة متاعها انتهت، وأنه فترة النضال متاعها والتحركات متاعها كان عندها ثمار واقعي. لكن تصطدم بأنه هي لازمها تناضل مرة ثانية باش تصدر الأوامر الترتيبية اللي تتحكي عليها ابتسام تو، وتلقى رواح الناس هذه مضطرة أنه هي إما تعبر على مواقفها في مواقع التواصل الاجتماعي وتدفع قدر الإمكان بصدور الأوامر الترتيبية، أو تخرج للشارع كما رينا البارح وتحاول قدر الإمكان أنه هي تدفع السلطة الرسمية في تونس أنه تصدر الأوامر الترتيبية باش وضعيتها تتسوى. أنا نجم أقول لك أن الأوامر الترتيبية هذه بدعة تونسية. القوانين من المفترض أنه فور صدورها في الرائد الرسمي تدخل حيز النفاذ، ونكونوا نحن كسلطة تنفيذية عنا نواة، ما فما عقل تشريعي داخل السلطة التنفيذية، ما فما النواة التشريعية تكون جاهزة بالأوامر الترتيبية اللي هي تمشي بشكل موازي مع صدور النص القانوني هذا أو صدور الفصل هذا إذا كان موجود في قانون المالي، وبالتالي تدخل المسألة كلها حيز النفاذ في وقت قصير جدا. نحن في تونس لا، ولينا نحكي على فصل قانوني يصدر ومن بعد ندخل في مسار طويل متاع أنه فما أوامر ترتيبية مش موجودة. المشكل حاليا ابتسام ولا مقلق جدا. صحيح البارح شفنا أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل اللي هم خرجوا للشارع ويتظاهروا في القصبة، وكان التظاهر متاعهم والحركة اللي عملوها كان عندها صدى كبير في الشارع التونسي في وسائل الإعلام. هذوما رامي دافعوا على القانون عدد 18 الصادر في ديسمبر 2025، يعني قانون صادر في ديسمبر 2025 نحكيه عليه نحن تو في جوان 2026، وإلى حد الآن مازال ما صدرش الأوامر الترتيبية. ما نحبش أنا نحكي على القانون عدد 38 الصادر سنة 2020، واللي نحن وقت اللي كنا نناقشه في القانون عدد 18 لسنة 2025 قلنا نتمناه أنه القانون هذا ما يلقاش نفس مصير القانون عدد 38. وقتها خرجونا بعض المسؤولين الرسميين وقالونا ليه رأوا الإطار غير الإطار والمعطيات غير المعطيات، والفصول اللي كانت موجودة في القانون عدد 38 مش نفس الفصول الموجودة في القانون عدد 18، وقلنا رانا باش نصطدمه بنفس الإشكال لأنه نحن عملنا شوية مكياج لكن خلينا تقريبا نفس المسألة الجوهري، وهنا توا قاعدين نعانيه في نفس الإشكال. مش هما فقط تراو قبلهم شوي كانوا أعوان الآلية عدد 16 من غير المباشرين اللي هما زادة عملوا تحرك احتجاجي، واللي هما رأوا زادة الناس هذوما مش يتحركوا في تحرك احتجاجي اعتباطي، الناس هذوما يتحركوا وفق منطق قانوني واضح وفق الفصل 90 من القانون المالي سنة 2026 اللي هو أطر العملية الكل متاع انتدابهم. وأنا قلت في فترة أنه أقصر فصل قانوني في قانون المالي، وفصل واضح جدا ومباشر جدا وما يستحق حتى أمر ترتيبي لأنه فصل 90 قال لك انتدابهم بشكل مباشر. شنو الأوامر الترتيبية اللي تستنى فيها؟ وقبلهم زادة كانوا فما ناس زاد احتجوا وطالبوا بتسوية وضعيتهم اللي هم الناس اللي موجودين في قائمة الانتظار اللي هي قائمة الانتظار اللي موجودة في وزارة التربية واللي هما ناس معناها كان فما مسار طويل متاع بلاغات ومسألة فرز وغيره وكانوا الناس هذوم يستناه وقتش يتم انتدابهم وكان فما تصنيف حتى للناس هذوم كانت فما ناس تعتبر أنه مسألة انتدابها مسألة أيام فقط يلقاو رواحهم أيضا حتى هما مضطرين أنا ما يعبروا على رأيهم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى يخرجوا بالشارع باش يقولوا رانا نحنا داخلين في مسار قانوني معين ويعني الملف نتاعهم تم ضبطه في فصول قانونيه واضحه كيفاش تعمل نص قانوني باش تسوي وضعيه هشه ومن بعد تتراجع تماما او تدخل في مسار المماطله. فقط كلمه نحب نقولها لهنا ابتسام، الناس اللي خرجوا للشارع او اللي عبروا على مواقف في مواقع التواصل الاجتماعي رفي برشا نقد ليهم، يقول الناس هذوما قاعده تستغل فيهم المعارضه وقاعده تحرك فيهم المعارضه. يا اخي فما ناس عانيت البطاله اكثر من 20 سنه او اكثر من 21 سنه ومازالت فما ناس الى حد الان تسال شكون يحرك فيهم. تحرك فيه البطاله، تحرك فيه الحاجه، اكثر حاجه تنجم تحركه هي انه الانسان هذا يحب يخدم. انسان عدى اشترى عمره الكل وهو يقرا وما عدى اشترى عمره الاخر هو يستنى، ويجي واحد يكتب ستاتيو فيسبوك وقاعد في داره مرتاح يقول لك هذوم يحركوا فيهم اطراف مشبوه. اكثر حاجه تحرك فيه انه هو محتاج يخدم، أنه شهادة اللي موجودة في داره محتاجة أن تكون عندها أثر واقعي وأنه يدخل يخدم، أنه العائلة اللي صرفت عليه على امتداد سنوات طويلة تستنى في ولدها باش يخدم. ويجي واحد بكل صحة رقعة سامحني في الكلمة يبدي يسب في الناس هذوم يقول لا تحرك فيهم أطراف مشبوه. بليه نحشمو شوي الناس هذوم، راي أكثر حاجة تحرك فيهم أنهم يحبوا يخدموا، ما طلبهم الأساسية أنهم يخدموا.

0: يجبر بشكل حتمي أنك تطبق الفصول القانونية وتطبق النصوص القانونية اللي أنت صدقت عليها باش الناس هذوما يدخلوا يخدموا. ومن غير المنطقي أنهم يقعدوا يستنوا في حاجة اسمها أوامر ترتيبية اللي ولات لنا مشكل كبير في تونس. رجاء مفهوم خلية موجودة في الحكومة اللي هي خلية معنية أساسا بمسألة المسألة التشريعية دي، ما نقولوا نحن العقل التشريعي للحكومة، هل عقل التشريعي ده علاش ما يشتغلش بشكل موازي مع النصوص القانونية موجودة في تونس؟ أعمل أوامر ترتيبية. الناس البارح تحكي لك على المنصة يا خوي، هبط حتى المنصة دي، خلي الناس قايد في المنصة وبعد تجي مسألة انتدابهم، ما قال لكش أنت تبني تو، لكن على الأقل العقل التشريعي دي الحكومة يكون يمشي بالتوازي مع العقل التنفيذي والمسار التنفيذي فقط. والناس هذوما راهم محتاجين خدمة، ما همش محتاجين مسائل أخرى سياسية.
1: فما المسار التشريعي اللي خلينا نقوله خليفة، المسار هذايا انتهى بالمصادقة على مقترح القانون هذايا سرحان في البرلمان. بعد المصادقة عليه كالعادة كأي مقترح قانون أو مشروع قانون، وهك معايا انت سرحان، يمضي عليه رئيس الجمهورية، ثم فيما بعد يهبط في الرائد الرسمي. هكا تصير الأمور مو سرحان، ولا بعد ما يهبط في الرائد الرسمي تقوم الحكومة أو إدارة التشريع العام بتفصيل القانون هذايا، معناها تبسطوا أكثر، تفصلوا في نقاط، خاطر مقترح القانون عادة ما يكون عام برشا. تجي الأوامر الترتيبية هذيا تذكر الشروط التفصيل، شكون معني مثلا اذا كان باش يصير تقسيمهم تاو بالفتره هذه، شكون معني بالفتره اللي جايه، معناها تبسط العمليه وتفصلها. هذا المقصود بالاوامر الترتيبيه اللي تقوم الاشتغال عليه على مستوى الحكومة فور صدور الأوامر الترتيبية يبدأ التطبيق. دونك احنا توا فينا مرحلة نحكيه القانون، مقترح القانون هذي تقدموا بعدد من النواب، تمت المصادقة عليه في البرلمان، تم الإضاءة عليه من قبل رئيس الجمهورية، هبط في الرائد الرسمي اللي ينقص توا شنية هي الأوامر الترتيبية والمنصة هذي. دونك باش حبيت نزيد نوضح أكثر. دونك الناس البارح خرجوا المعنيين بمقترح القانون هذايا احتجوا مش أول مرة، يقول لك وين وصلت الأوامر الترتيبية وين المنصة، وكما قال سرحان ما يتحركوا مش نوع البطالة والحاجة إلى العمل. خليفة،
2: هو سرحان رأوا التحركات متاع المعطلين على مال ما هي جديدة وتقريبا من المفارقات اللي القيادات متاع ثورة الحرية والكرامة، وأكثر الناس اللي كانت في الشارع من 17 ديسمبر ل 14 جانفي، وأكثر الفئات اللي دفعت من دمها شهداء، برجع أقرأ ناس تقرأ شوية أسماء الشهداء متاع الثورة، وتلقى جزء كبير منهم هم من المعطلين على العمل، وجزء منهم من أصحاب الشهادات المعطلين على العمل هذه. وبالطبيعة معناتها هم التهمة ثم شكون وراكم وشكون يحرك فيكم، بالطبيعة تهمة مع كل الحكومات وكل أنظمة تمشي في عهد الترويكا ما يحركوا فيكم، ترى شكون الجبهة الشعبية وكذا، في عهد التوافق نفس الشيء يحركوا فيكم شكون وراكم توا يحركوا فيكم اللي كانوا يحكموا قبل، وهي نفسها راه ونفس المجموعة راهي اللي تتهم فيهم بأن شكون مش حركهم، هي نفسها تبدل فقط الألوان متاعها، هي بلون السلطة اللي تحكم، أما هم نفس العقلية للأسف اللي تبلت بها البلاد هذية، نفس الفيراج هذية اللي مع أي سلطة جي، ودائما عنده نفس التهمة لكل من يتحرك. في الأخير هم ما همش مش يكفوا على التحرك متاعهم، لأنه حقهم ولأنه شرعي ولأنهم لاستعملوا العنف، وحتى أمس اللي صار نستعملوا العنف لحاولوا باش يقتحموا الوزارة، ما حبوا يوسطوا صوتهم. نطاق الأمني اللي تعمل اللي قريب يوصل للكلية 9 أفريل عليه مجرمة هم ولا شكون باش تعملوا حتىش إلى حدود قريب نص شارع 9 أفريل وانت عامل نطاق أمني وماش باش يعملوا، ما همش يرفعوا شعارات بوان كارت فيها فعل ما نعرفش القانون هذا، وهبط الأوامر الترتيبية وسايب المنصة، أطلق المنصة، هذه هي أقصى حاجة باش يعملوها. علاش التحشيد الأمني هذاك الكل اللي أدى إلى تدافع وناس طايحة وناس تعيط وناس كذا وتهديدات وفكان بورتابلات من عباد وراو في صورة ما نعرفش تخرج تصويرة ونعمل لك هي، معناتها باش يخافوا هما صايي، مش خافوا معاش طالبوا بحقهم، أنت معاش عندهم ما يخسروا، اللي عنده 15 سنة وعنده 10 سنين في الوضعية متاع البطالة وشوف في القهر هذاك. احنا كنا نحكي على العاملات في الحيات بجاه ربي بجاه ربي، وما هو الشعبوي، شكون اللي خرجوا امس الظهر، شكون اللي خرجوا الظهر، كلهم احفاد وابناء انسان اللي كنا نحكي عليهم هذوك في القصرين وفي الكاف وفي سيدي بوزيد وفي كذا، اللي امه تموت وتتعجن في كرهبة من اجل اللي تخلي بنتها تقرا ولدها يقرا باش ياخذ شهاده علميه، كي ياخذ الشهاده علميه يضرب 15 سنه بجنبها غادي اذا كان ما خدمتش معاها في الفلاحه وطلعت معاها في نفس السياره، ما هوش وصم. أما 80% من المعطلين اللي طالت بطالتهم لأن الأخرين يا إما أيس وشاب بوه بعثوا يقرأ الخارج يكمل مرحلة ثالثة وسلك أموره.

0: رب وزيده يعمل له مشروع ولبس عليه، يا اما دفع رشوه وخدم يدخل اماسيا قبل ما نعرفوها كيفاش تدخل، يا اما ما نعرفش دب الراس وكذا معايا درجه هويه وعملوا له واحد وصيد خل مع النيابات. من نعرف الوضعيه توالش تلزوا فينا نحكوا في اللي نعرفوه الكل، لانه من حق الناس كل تخدم. اما ثم ناس سكرت عليهم البيبان الكل، هذونا هم المجموعه هذونا اللي بقت هذو من طالت بطالتهم واللي خرجوا لهم قانون نتاع معناتها الانتداب الاستثنائي، اللي لا عنده معرفه لا عنده لحبيب لا قريب لا عنده فلوس لا عنده حتى شيء، اللي هم ابناء المهمشات والمهمشين اللي كنا نحكوا عليهم اللي تتعجن في السياره هذيك، واللي يخدم ما عندهش ترسيب، واللي يخدم مناوله معناتها، واللي يتسرق عمار نتاعهم، ونزيد اننا نشدوهم نشوهوهم في الفيسبوك، ونزيد نكمل عليهم ندقدقوهم بطريحه، ونزيد نهددوهم ونهددو معناتها القيادات نتاعهم، راهو نعمل لك راهو ما يجيش. لانه في الاخير اماتهم هالم يستنوا في الكارك المزيانه وبالكوفور اللي يشتزون فيها للخدمه للضيعات في المغيره، وهم هم يستنوا في الاوامر الترتيبيه. ونفس اللي اخر جايان الكار لانها مش مجي لانها ما تنجمش حتى تطلع للمغيره، نفس اللي قاعد ياخر في الاوامر الترتيبيه، لانه سرحان ما نجم يطلق المنصه الا اذا كان يتم معناتها على الاقل ضبط الاوامر الترتيبيه. لان الاوامر الترتيبيه شنو اللي فيها؟ اللي كما قالت ابتسام هي راهي مش تفصل هيك القانون اللي جاء هيك القانون عدد 18 اللي فرحت به الناس الكل، على الاقل الانتصار اللي من طالت بطالتهم اكثر من 10 سنين وراه، هو معناتها انتداب استثنائي،
1: احكام استثنائيه
0: لمره واحده. ما هوش ديما مش يقعد
1: مش يكون ديما
0: للناس هذية للفئه هذية من اللي كلوا اعمارهم كما يحكي لك، وهم يستنوا في هذا اللي اغلقت امامهم كل الابواب وكل المنافذ، ولا نجموا يدخلوا بطريقه قانونيه ولا بغير قانونيه سكرت عليه، لان الطريقه القانونيه عندها ناسها والغير قانونيه زاد عندها عبيدها. هذا يلزم تهبر الاوامر الترتيبيه، لان هي اللي مش تفصل مش تحدد معايير وشروط الانتداب، مش تحدد معناتها باش تحدد زاد رزنامه الانتدابات، باش تحدد تفعيل الاعتمادات الماليه وخاصه الاعتمادات الماليه. لما حكينا سرحان احنا قلنا راه باه يتخرج الامر الترتيبي يتخرج القانون، هي لكن الاهم الاعتمادات. وحسنا ما فعلوا بانطلاق تحركاتهم الان، لانهم اذكياء، لانهم هذو ما همش كما عملوا لباتهم قبل. وهي قيمه اللي ناس هذه قرت اللي تفهم اللي قانون الماليه والميزانيه قاعد يتناقش تو انطلقت النقاشات نتاع باش بعد لك يتعرض على مجلس النواب وانطلقوا ومشوا للوزاره الاولى، لانهم يعرفوا اللي يتناقش غادي. ويلزم في القانون نتاع الماليه والميزانيه للسنه القادمه يلزم يتحط فهمتوا لابن نتاع الانتداب نتاعهم في الجانب هذا، ماهوش مش تزيدوا اجلوهم عام اخر، لانه عام نخرجوا فيه القانون، وعام نقعدوا نستنوا في المنصه، وعام نقعدوا نستنوا في الاوامر الترتيبيه، والعام الجاي يقولوا ما يستنوا انا هبطنا الاوامر نستنوا في المنصه ننتحضر عام اخر، يربحوا 3 سنين والقانون موجود هذا، في حين هي احكام استثنائيه وانتداب استثنائي في الجانب هذا. انا نقول انا الاوان اللي طمالت الناس هذول، انا سمعت من بعض اصدقائي وتشرف بهم من الناس اللي موجودين في قياده معناتها التنسيقيات اللي قاعده تتحرك، اللي من المفروض ثم لقاء نهار 3 ما نعرفش لسه متاكد، ما نعرفش مع من يمثل رئيس الجمهوريه او من يمثل الحكومه، مانيش متاكد لحد الان، لان ثم زوز اخبار شفتهم في الجانب هذايا. ان شاء الله انا يقول هذايا مقدمه لحل الملف هذايا وخلي الناس هذايا ترتاح يزيهم ما تعبوا.
1: واضح. نخرجوا فصل موعد الاخبار مع زميلتنا بهير عوجي، وبعد نرجع نكمل معاكم قيد مواضيعنا للساعه الثانيه. تفضلوا.
2: هنا تونس Publicité. نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. المختص في جراحة العظام الدكتور ماهر الخليفي يؤكد لديوان فام استقبل المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد 13 مصابة عقب حادث المرور الذي جد صباح اليوم بالمزونة وأسفر عن وفاة عاملتين فلاحيتين، مضيفا أنه تم نقل إحدى المصابات إلى قسم جراحة العروق بصفاقس، فيما تعرضت مصابة أخرى إلى كسر في عظام الفخذ وستخضع لعملية جراحية. هذا وغادرت بعض المصابات إثر خضوعهن للفحوصات اللازمة. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن في منشور مشترك عن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وتتمثل الفئات المعنية بالدمج المدرسي في الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة والمتعلقة بهم: إعاقة عضوية، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية درجة خفيفة، اضطرابات طيف التوحد للأطفال القابلين للتمدرس ومتعددة الإعاقات القابلين للتمدرس. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بأن النص الحالي لمشروع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يتضمن تمديد وقف إطلاق النار بل إنهاء الحرب تماما بكل الجبهات، لافتة إلى أن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي حاليا، حيث لن تقدم طهران أي التزامات جديدة وبرنامجها النووي السلمي لن يتغير. وفق مذكرة التفاهم والمفاوضات بشأن البرنامج النووي ستتم خلال 60 يوما من التوقيع على هذه المذكرة. وشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية تكشف أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد على الأرجح في جنيف. ونختم بهذا الخبر، حيث توفي اليوم الصحفي والإذاعي السابق حمادة داود، أحد الوجوه العالمية التي ارتبطت بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ سبعينات القرن الماضي، وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ أصدرته اليوم. وشغل الفقيد خلال مسيرته المهنية عدة مهام أعلامية، حيث عامل في قسم الأخبار بالإذاعة والتلفزة في مجالي الإعداد والتقديم، كما تولى الإشراف على إذاعة تونس الدولية وأسهم في إنتاج عدد من البرامج بالقناة التلفزية الأولى، وخاض تجربة في الصحافة المكتوبة خاصة بمجلة الحوار وغيرها من المناصب التي شغلها. رحم الله الفقيد وألهم عائلته جميل الصبر والسلوان. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثانية المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: ديوان فام. هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل. ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه، بقيت الملفات الاخبار والمستجدات. بعد شويه اكيد باش نمشيو معكم لاخر الاخبار الدوليه والاقليميه. باش نحكيو على ترامب وبوتين في مقال اليوم مع سرحان الشيخاوي. بعد باش نمشيو طبعا لمسوده التفاهم بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، واللي متكونه اساسا من 14 نقطه. باش نرجعوا على جميع النقاط، باش نرجعوا على ردود الفعل في علاقة بها، شنو قالت إيران وغيره. ثم بعد نرجع معكم للتفاصيل والمعطيات. في الأثناء مزينا باش نوصل معكم بقية أخبارنا لليوم، ونذكر حاضرين معنا في التعليق والنقاش كامل الحصة خليفة شوشين وسرحان الشيخاوي. مرحبا بكم الأولاد. وباش نواصلوا كما قلت لكم بقية الأخبار الوطنية، وباش نحكي على الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية اللي أدي زيارة عمل لتونس لبلادنا من 10 ل 13 جوان 2026. في مستهل الزيارة هذه كان استقبلوا وزير الشؤون الخارجية نهار الخميس البارح الأمين العام للمنطقة اللي كان مرفوق بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة. تم أيضا تخصيص جلسة عمل تم فيها استعراض التقدم في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وواقع وأفاق التعاون القائم بينها وبين تونس. وزير الشؤون الخارجية يجدد التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات، دفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشأة للمنطقة كأحد أهم المشاريع التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063. ويذكر في هذا السياق بأن بلادنا كانت من الدول السابقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية والانخراط في تنفيذها، ويبرز استعدادها المتواصل لدعم الأجندة التنموية القارية من خلال ما تقدمه من خبرات متراكمة في المجالات التجارية والتنموية، فضلا عن برامج التدريب وبناء القدرات بما يساهم في تعزيز قدرات القارة على تحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. ويشدد على أهمية البناء على المكتسبات اللي تحققت في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وتوظيفها لتعزيز تنفيذ أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتطوير المبادرات والاستثمارات البينية بين دول القارة. ويستعرض الوزير المقاومات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة اللي تصغر بها تونس، واللي تأهلها للاضطلاع بدور محوري في دعم المبادلات التجارية القارية، مشيرا إلى ما توفره الموانئ التجارية التونسية من إمكانيات هامة في مجال النقل الخدمات اللوجستية، فضلا عن المشاريع الاستراتيجية الجاية لتطويرها بما يعزز مكان تونس كمنصة إقليمية للربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. هل يمكن الحديث عن تونس كمنصة إقليمية بالفعل سرحان للربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط؟ وقاعدين نلاحظوا في الفترة الأخيرة أنه فما عمل كبير، لقاءات، بيانات، زيارات، خاصة في علاقة بالوحدة الإفريقية، القارة الإفريقية، المسألة الاقتصادية. تفضل سرحان.
2: نظريا قاعدين نحكيه برشا ابتسام على مسألة أن تونس نجم تكون منصة القارة الإفريقية، نقطة تكامل كبير برشا ونقطة تبادل تجاري وغيره. ديما نقولوا أنه معناه في الأدبيات السياسية القديمة تونس بوابة أفريقيا وغيره، لكن فما مفاهيم متجاوزة ونرجعوا لها بشوي بشوي. الإطار النظري والكلام على أنه تونس نجم تلعب دور مهم جدا ما بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، هذا كلام منطقي ويجب الاشتغال عليه بشكل مكثف جدا، مش فقط كلام تاع يعني خطابات سياسية فقط أو بعض البيانات، لأنه مسألة عندها بعد اقتصادي وعندها بعد تجاري وعندها الكثير من المعطيات الأخرى باش تنجم أنت تلعب الدور هذا وتكون قاطرة أساسية في مسألة الصلة ما بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية. هذا واحد. اثنين، اقتصاديا لازمك تكون في مستويات معينة باش تنجم تلعب أنت الدور هذا، لأنه فما برشا كلام اللي يتقال على أنه دور المحوري والجوهري لتونس في القارة الإفريقية، لا، فما الكثير من الدول الإفريقية اللي تجاوزتنا بمراحل في المسألة الاقتصادية، في المسألة الاجتماعية، وخاصة في المسألة المتعلقة أساسا بربط علاقات قوية جدا مع دول الاتحاد الأوروبي. فما اقتصادات قوية جدا في إفريقيا استطاعت أنه تربط علاقات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي ومع دول منفصلة في الاتحاد الأوروبي، وعندها مبادلات تجارية كبيرة جدا، وعندها مدخلت حتى في مسائل تتعلق بالتكنولوجيا وغيره. وبالتالي وقت اللي نحب ونحن نقوم بالدور هذا لازمنا نكون في مستوى لعب هذا الدور، لأنه كما قلت لك فما دول أفريقية اشتغلت بشكل كبير جدا على المسألة دي في فترة. للأسف الشديد نحن في تونس ما خدمناش برشا في المسألة دي، معناها في السنوات الماضية لم نشتغل بشكل كبير جدا على ربط الصلة مع الدول الأفريقية، لأنه أنت وقت اللي تحب تلعب دور القاطرة الأساسية اللي هي تجمع القارة الأوروبية بالقارة الأفريقية لازم تكون عندك علاقات جيدة جدا داخل القارة الأفريقية، ثم تربط أنت الدول الأفريقية بالقارة الأوروبية. لكن نحن في السنوات الماضية لم نشتغل بشكل يعني مكثف على مسألة ربط علاقات قوية جدا مع دول أفريقية، بحيث نكون نحن معناها واجهة أساسية، ونكون نحن قاطرة أساسية، ونكون نحن بوابة أفريقيا نحو الاتحاد الأوروبي. هذا اثنين. ثلاثة، فما ملف ابتسامة ديما نعاود فيه نفس الجملة اللي هو ملف الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، وديما نقول دعوا هذا الملف للدولة التونسية، ودعوا هذا الملف للجهاز الرسمي للدولة التونسية الذي يدير هذا الملف بطريقته الخاصة، لأنه رأوا الملف هذا مش كما يعتقدوا البعض، ملف هذا شديد الحساسية ومركب جدا ومعقد، وتتداخل فيه الكثير من المعطيات، المعطى الإنساني والمعطى القانوني والمعطى الأخلاقي والمعطى السياسي والتجاري والاقتصادي وغيره والتاريخي. مسألة دي شديدة الحساسية، علش أقول أنا دي مخلو الملف هذا لأجهزة الدولة التونسية، لأنه هي عندها الخلفية هذا الكل وعندها المرجعية هذا الكل، وتعرف تدير الملف هذا بطريقتها الخاصة. يعني الأجهزة متاع الدولة التونسية عندها تابلو بور متاع الملف هذا، وتعرف كيفاش تديره. الحملات اللي شفناها في فترة من الفترات واللي تحولت للأسف الشديد في جزء كبير منها إلى العنف، هذه تتناقض كلين مع الكلام اللي كان يحكي فيه وزير الخارجية. وقت يكون أنت عندك وزير خارجية يشتغل أساسا على الملف هذا، مش وزير الخارجية رو يخدم وحده في الملف هذا، نحكي على الدولة التونسية الكل، جهاز رسمي للدولة التونسية الكل، من رئاسة الجمهورية إلى أصغر موظف من نجم يكون موجود في وزارة الخارجية، يشتغل أساسا على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية. وقت اللي نحن نشتغل على الملف هذا وتكون عندك كفاءات تونسية أيضا موجودة في الدول الأفريقية، وتكون عندك امتداد وتمثيل دبلوماسي رفيع جدا في عدد كبير جدا من الدول الأفريقية اللي عندها بوتنسيال كبير برشا في كل المسارات، وبعد تلقى أنت اجتماعيا مش قاعد تمشي في نفس المسار، أو على الأقل خلينا نقول جزء من المسألة الشعبية مش قاعدة تمشي في نفس المسارات، فإنك أنت قاعدة تعطل في الموقف الرسمي التونسي. لهنا ننتبه بشكل كبير جدا، لأنه الملف هذا كما قلت راهو شديد الحساسية، من حق الناس كلها تعبر على رأيها بالطبيعة، من حق الناس كلها يكون عنده موقف في الملف هذا، فما كل واحد عنده موقف وعنده رأيه، لكن نخليه العناصر الكبرى والتعاطي خاصة الرسمي التنفيذي نخليه للدولة التونسية اللي عندها أجهزتها وعندها طريقة تفكير وعندها أدواتها اللي هي تدير في الملف هذا يعني بشكل يتناسب مع الدولة التونسية. باش نلخص هذا الكل ابتسام، إذا كان نحن قادمين مستقبلا على أنه نلعب دور مهم جدا في القارة الإفريقية، أولا دبلوماسيين لازمنا نشتغل على المسألة دي بشكل مكثف جدا، خاصة فما مسائل تعاوننا نحن كتونس، تعاوننا أنه النجم نكونوا يعني عنا منحبش نقولك الكلام اللي قاعد يتعاود تاريخيا ديما بوابة أفريقيا وغيره، لأنه ولا نسبي برشا بوابة أفريقيا من ناحية الجغرافية تبدلت في التطورات التكنولوجية وغيره، مسائل النقل الحديث ما عادش نجم نحكي بك التصورات القديمة والمفاهيم القديمة اللي ترتبط أساسا بالمسألة الجغرافية أنه نحن قراب من أوروبا وغيره، ليه تبدلت الأمور. معناها خليني نقول وقت اللي نحبه نحن نلعب دور مهم جدا في القارة الأفريقية، فما عناصر تاريخية منش قاعدين نستغلوا فيها للأسف الشديد. تونس تاريخيا عندها علاقات قوية جدا بعدد كبير جدا من دول الاتحاد الأفريقي اللي هي دول عندها بوتنسيال كبير برشا حاليا، وعندها سلطة القرار داخل الاتحاد الأفريقي، لأنه نحن كان عندنا دور كبير جدا في مسائل تتعلق باستقلال بعض الدول، في مسائل تتعلق أساسا ببناء بعض الدول من ناحية سياسية. رو وقت اللي تدخل بعض الدول الأفريقية وتحكي على شخصية كما شخصية الحبيب بورقيبة، يعني فما طريقة تعاطي مع الشخصية دي نجم تفتح لنا نحن بوابة علاقات مباشرة وتسهل لنا المسألة بشكل كبير جدا، لأنه تونس كما قلت لك تاريخيا كانت عندها دور كبير جدا في إفريقيا. هذا واحد. اثنين، تجاريا وفي المستوى متاع الكفاءات التونسية فما كفاءات على أعلى مستوى ساهمت بشكل كبير جدا في البنية التحتية في بعض الدول الإفريقية، في البنية التكنولوجية، البنية التحتية التكنولوجية في بعض الدول الإفريقية، وبالتالي حتى هذوما السفراء التوانسة الموجودين في الدول الإفريقية هم سفراء لتونس وقادرين أنهم يلعبوا دور كبير جدا. بالتالي وقت اللي نحبوا نلعبوا الدور هذا لازمنا يعني نشتغل على كل العناصر هذه وتكثيفها بشكل كبير جدا ومحاولة تجميعها بما فيها المسألة التاريخية والروابط التاريخية، بما فيها المسألة التجارية، بما فيها المسألة الاقتصادية، بما فيها المسألة المتعلقة بالكفاءات التونسية اللي جزء كبير منهم تخرج من وزارة الخارجية التونسية واللي هي على أعلى مستوى. وبالتالي وقت اللي احنا نجمع الناس هذوما الكل نجم يكون عنا دور كبير جدا. لكن فقط وقت اللي نحكيه نظريا دون أن يكون فما تناسب ما بين المعطى النظري والاشتغال واقعيا ما نجموش نقدموا برشا. نجموا نقعدوا 10 سنين 20 سنة وإحنا قاعدين نحكيه على أنه نحن نحبوا نلعب الدور هذا، لكن واقعيا ما نجموش. يجب أن يتناسب المجهود الدبلوماسي الواقعي مع الفكرة العامة اللي تحملها الدولة التونسية، وراه فكرة مهمة جدا. ما تنجمش يكون عندك دور وانت معناها في محيطك الإقليمي ما عندكش وزن كبير جدا. ما تنجم تكون عندك دور على الساحة الدولية أو انت حتى على الأقل معناها في مسألة ربط علاقات مع الاتحاد الأفريقي قبل ما يكون عندك دور أولا مع جيرانك. صح، نحكي على جيراننا اللي هم عنا علاقات قوية برشا معاهم، نحكي على الجزائر، نحكي على ليبيا، نحكي أيضا على دول قريبة منا جدا مش بالضرورة مثلا الجغرافية، نحكي على مصر، نحكي على دول أخرى. وقت يكونوا نحن قويين داخل محيطنا الإقليمي نجم ونلعب دور قوي جدا خارجيا، لكن وقت نحن نضيعوا علاقات

تونس مؤخرا من العديد من البنوك الأفريقية، وخاصة المدة الأخيرة تم التوقيع والمصادقة على عديد اتفاقيات تمويل وقروض هامة من مؤسسات تمويل الأفريقية. شفنا على الأقل القرض مؤخر ب 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مهم جدا. وإذا كان بعد لك نرجعوا نحكوا ولا خلينا نحكوا مثالش على أهداف البنك هذايا اللي تأسس عام 93، والبنك هذايا من الأهداف نتاعو الأساسي إلى تمويل وتعزيز وتوسيع التجارة البينية الإفريقية والتجارة بين إفريقيا وباقي الدول. المكاتب الإقليمية نتاعو موجودة خاصة في نيجيريا زيمبابوي وفي ساحل العاج وفي كينيا. الأهداف نتاعو دعم التجارة البينية، يقدم حلول تمويلية واستشارية تهدف إلى تقليل عوائق التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، تمويل سلاسل التوريد والاستثمار ويوفر القروض وخطوط الائتمان لدعم الصادرات وتمويل المشاريع البنية التحتية والإنتاج الصناعي في الدول الإفريقية، يعمل على خفض تكلفة ووقت المدفوعات العابرة للحدود بين الدول الإفريقية، يوفر حلولا لضمان المعاملات التجارية وتأمين الائتمان لحماية الاستثمارات ضد المخاطر، والعديد من الأهداف والبرامج اللي ينفذها هذا البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. هذا يأخذنا منه قرض ب 500 مليون دولار مؤخرا، اللي هو تقريبا 1500 مليار معتها من المليمات التونسية. ثم قرض ثاني تم الحصول عليه معتها وصادق عليه مجلس نواب الشعب بقيمة 80.16 مليون يورو، أي معدل 90 مليون دولار، من البنك الإفريقي للتنمية، مخصص لتطوير البنية التحتية للطرقات لدعم الربط مع المناطق الداخلية. السداد متاع القرض هذا يكون على 24 سنة، ويساهم البنك الإفريقي فيه بنسبة 92.98% من الكلفة الإجمالية للمشروع، وتبقى المساهمة التونسية 7.02%، أي قرابة 6 ملايين يورو. معتها على مستوى الاتفاقيات اللي قاعدة تصير والقروض، ومش كان هذا يحكيت لك الآن على بعض القروض المؤخر بتاعهم، هذا يدل اللي العلاقات بتاع تونس مع محيطها الإفريقي والدول الإفريقية على خلاف حالة الفوضى وحالة الثرثرة نشوف فيها على شبكات التواصل الاجتماعي حول ملف المهاجرين، ما هيش مأثرة بنفس الشكل اللي نتصور هذا، لأن الدول فعلا ما تقادش بالفيسبوك والحملات وبعض الصفحات وبعض الجانب هذايا بقدر ما تقاد بعلاقات تاريخية وعريقة. وتونس فعلا كما ذكرت سرحان علاقتها متجذرة مع القارة الإفريقية، وجزء كبير من الكوادر خاصة الشابة تو اللي موجودة في إفريقيا واللي جزء منها يتحمل مسؤولية الحكم، ولا حتى تلقاهم كوادر في بنوك وفي مؤسسات تجارية كبرى، هم قراوا في الكليات التونسية والمعاهد التونسية ولهم علاقات جيدة مع التونسيين في علاقة بالجانب هذا، وهذونا بشهادتهم هم. أما ما فيها باش تجويد هالعلاقات هذية، خلينا نقول احنا إيقاف سيل هالثرثرة هذه على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات هذه، وحالة الفوبيا اللي أصبحت للأسف مرضية، والتنازع والصراعات بين الفيراجات بين من معناتها تقريبا معناتها نهار كل معناتها يهبط في تقريبا معلومات خاطئة حول ملايين من الأفارقة قاعدين يدفقوا اللي مش بدلوا التركيبة، وحول من ألصق بتونس تهمة العنصرية رسميا معتها وبقى ينتظر إلى أن يتم معاقبتها على العنصرية هذه. إذا نعتبره جزء من الشطط ما بين الفيراجات هذه، ما عنده حتى علاقة بالواقع، ومطالب من الدولة التونسية كما قلت تخرج من ترددها وتخرج من حالة الصمت متاعها وتعطي المعلومات للعباد باش يكون على بينه. وأنا نتصور اللي أكيد الدبلوماسية التونسية نتصور اللي من واجبها اللي توضح الصورة أمام العديد من الإخوة فارقة. معناتها العلاقات البينية والعلاقات التجارية ومسألة الجانب هذية مشت فيها تونس خطوات. ثم حالة غيبوبة مرينا بها لفترة اللي خلت بعض الدول حتى الدول الشقيقة اللي خذت مسافات كبيرة في علاقة بالسوق الإفريقية وفي علاقة بالعلاقات البينية مع إفريقيا، وإحنا للأسف كنا لهين في حواج أخرى من الأسف إن شاء الله ما نرجعوش نتوله بها مرة أخرى اللي ضيعت لنا برشا وقت. ثم مجهود صار، أنا على الأقل نحكي على جزء من رجال أعمال التوانسة
اللي تقريبا ناشطين عندهم على الأقل 3 ولا 4 سنوات وعاملين مجموعة شبه لوبيينج معناتها في المعنى الإيجابي من رجال الأعمال والباعثين اللي يمشوا لإفريقيا وتقريبا يصاحبوا حتى جزء من الزيارات الرسمية اللي

تقوم بها الدولة التونسية للعديد من الدول الأفريقية، وقاعدين ينجحوا اللي هم يخلقوا أسواق مهمة جدا للمستثمرين التوانسة، والعديد العشرات من المستثمرين التوانسة قاعدين ناجحين وقاعدين عندهم مشاريع في أفريقيا في علاقة بالجانب هذا. لكن هل

0: تونس قادرة أن تكون البوابة الحقيقية لإفريقيا نحو شمال البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية، لأنها النقطة الأقرب، مش لأنها تختلف، لا، لأنها النقطة الأقرب إلى أوروبا وقادرة باش تشكل هي القاطرة والممر والبوابة الإفريقية نحو أوروبا ونحو كل الشمال الغربي.
1: واضح خليفة،
0: شمال الغربي الأوروبي،
1: شمال الغربي
0: شمال الغربي الأوروبي.
1: يعطيك الصحة خليفة. هاي مازال مستنى أكيد معكم ساعتنا الثانية بعد شوية، أكيد باش نكملوا معكم بقية الأخبار المستجدات الدولية والإقليمية. بعد آخر الحصة أكيد باش نحكيوا معكم على مذكرة أو ربما مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. قبلها باش نحكيوا لكم على ترامب وبوتين مع سرحان الشيخاوي، ولكن قبل هذين نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين.
2: هنا تونس، موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 33 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد. يا سرحان، يا سرحان، يا سرحان، ديما تشوش
3: غالب نور
1: شخصية سرحان، وكنت فديك اللي يعملوا مرات في اللايف ما يعرفوش حقيقة شخصية سرحان في الأوف. مرحبا بيكم الناس الكل، مرحبا بيك سرحان وخليفة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتبع فينا طاوة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم. ومباشرة باش نمشيو لأولى فقرتنا في الساعة الثانية، الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
1: هاي نمشيو باش نحكيو على ترامب وبوتين والمقال اللي اختارهون سرحان والحب الحروب اللي قاعدين تخوض فيها سواء روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. هاي سرحان تفاصيل معك، تفاضل.
3: والله ما عرفوش ابتسام الناس اللي صاير في الكوليس. نور زميلنا نور فارسي عنده هدف البلاتو باش يزدب زمان، تفجع الناس كل تقول ما راش باش يعمل هذا، من بعد في الاخر يزدب زمان هاش ما يزيش قبل ما يبدا البحث.
1: ريت بالله، ريت، لازمنا نعملوا اجتماع
0: الشباب يا ابني، فيه
3: عنده اندفاع غير عادي
0: يعني. ان شاء الله ربي يحفظه ويحميه نور.
3: نرجع للمقال اليوم ابتسام. مقال هو اخترته صادر في صحيفة الجاردن، معناها يظهر لي في بعض العناصر اللي موجودة فيه جدير بالقراءة والتحليل. العنوان متاع المقال يقول بوتين وترامب عالقان في معارك خاسرة ضد الواقع، بقلم رافائيل بير. فيه الكثير من المعطيات المهمة جدا، هو الكتاب هذا تعود أنه يكتب البطاقات السياسية والتحاليل السياسية. يعني كاتب المقال يرى أن ترامب مثل بوتين تقطعت به سبل فوق جزيرة من الوهم الاستبدادي، ومن حوله مستشارون ووزراء أخرسهم الجبن وأعمتهم الإيديولوجيا عن رؤية ساحل الواقع البعيد، ومن ثم اقتراح التراجع. وبحسب كاتب المقال فإن أيا من ترامب وبوتين يرى في نفسه زعيما منوطا باستعادة مجد بلاده القومي، لكنه قد أصبح عالقا في صراع لا هو يستطيع إحراز النصر فيه ولا هو قادر على الخروج منه بدون وصمة الهزيمة، كما أن الشعور بالعصمة من الخطأ يحول بين أي من الزعيمين وبين الاعتراف بالخطأ حتى أمام نفسه. ولكن الفشل أصبح أكبر من أن تخفيه ماكينة الدعاية الروسية. بحسب الكاتب وفقا لاستطلاعات رأي رسمية، فقد تراجعت شعبية بوتين بين الروس إلى مستويات كانت بعيدة الاحتمال. ورجح الكاتب أن تفشل أي محاولة من الداخل الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا، تلك الحرب التي يرى فيها بوتين صراعا وجوديا وفرصة لإظهار المجد القومي الروسي على حساب الغرب الغدار على حد تعبيره بالطبع. أما ترامب فإن نظرته للعالم أقل تشوشا بالميثولوجيا العتيقة وأكثر تشبعا بنرجسية المشاهير، لكن النتيجة واحدة، فقد يشارك بوتين في الاعتقاد بأن مصالح الدول الأقوى تأتي قبل مزاعم السيادة لدول الجوار الأقل قوة. وإلى ذلك أشار صاحب المقال إلى سهولة اقتناع ترامب بأن قضية أوكرانيا خاسرة وبأن بوتين بيده كل الأوراق الرابحة، ذلك لأن ترامب يرى أن مجرد تصور انتصار زيلينسكي بما يمثله الأخير من رتبة جيوسياسية يمثل طعنة لشعور بالعظمة تماما، كما يرى الرئيس الأمريكي.

0: هاتف الاعتراف بقدرات إيران العسكرية طعنة لقدراته الشخصية في ظل حالة التماهي التي يؤمن بها بين نفسه كترامب وبين بلاده الولايات المتحدة الأمريكية. ورجح كاتب المقال في آخر مقاله أن يجد بوتين بعض العزاء في رؤية الولايات المتحدة متعثرة في الشرق الأوسط، لكن ذلك في الوقت نفسه يحرم الرئيس الروسي من ورقة متمثلة في قيام ترامب بالضغط على زيلينسكي لكي يتنازل طواعية عن أراض أوكرانية عجز الجنود الروس على الاستيلاء عليها بقوة السلاح. من العناصر الأساسية اللي خلتني ابتسام نختار المقال هذا هو يعني محاولة التشبيه في مستوى الشخصية ما بين بوتين ودونالد ترامب، في علاقة بأنه كلتا الشخصيتين سواء ترامب أو بوتين يقودان معارك بنزعات شخصية نجم تكون عندها مرجعات جيوسياسية واستراتيجية وغيره، ولكن أدوات يعني خوض المعارك أدوات شخصية، وحتى الخطاب الشخصي السياسي تكون فيه الكثير من العناصر الشخصية التي تأبى الاعتراف بالهزيمة سواء هزيمة مطلقة أو حتى هزيمة نسبية. وهذه نقاط التشابه اللي يراها الكاتب ما بين بوتين وترامب. النقطة الثانية اللي خلتني نختار معناها المقال هذا هو وكأنه أحال بشكل غير مباشر، لأنه الحروب الحالية التي يعني تخوضها القوى العظمى اللي تأثر بشكل مباشر على كل الجغرافيا الدولية، ما فيهاش منطق النصر والهزيمة بالمنطق التقليدي، بمعنى ما عاش فمك المنطق متاع زوز جيوش وزوز قوى عظمى أو قوى عظمى تحاول استيلاء على دولة معينة وتدخل معها في صراع أو حرب تكون فيها هزيمة بينة ونصر بين. الآن نتحدث عن خسارة معارك ومعناها ربح معارك أخرى، وأنه معنى النصر والهزيمة أصبح معنى نسبي. هذا يعني صاير في علاقة بما يحدث بالحرب الروسية الأوكرانية، أيضا صاير فيما يحدث في علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية، وبالتالي مفهوم النصر والهزيمة تغير بشكل كبير جدا. وعش نحكيه بالأدوات التقليدية في مستوى الحديث عن الحروب، لأنه كما قاعدين نشوفوا العالم كله يتعب، حتى أدوات الحروب تغيرت واستراتيجيات الحروب تغيرت، ونحكيه على الحروب التكنولوجية ونحكيه على أنه الجيوش بمفهومها تقليدي وأنه عندك جيش عدة وعتادا قوي جدا قادر أنه ينهزم مع مجموعات صغيرة جدا ذكية في مستوى التعامل في ساحات الحروب، وعنده أدوات تكنولوجية متقدمة جدا. وبالتالي أنا ظهر لي المقال هذا جدير بالاهتمام في زوز النقاط هذه ابتسم.
1: واضح هذا المقال اللي اختارهنا اليوم سرحان خليفة. طبعا قراءتك لأبرز ما جاء فيه هو العنوان الرئيسي أو السؤال، حتى ما هو العنوان اللي اختاره نور، الفكرة الرئيسية اليوم للمقال: هل يمكن الحديث اليوم عن قادة الدول أصبحوا أسرى للحروب؟ اليوم خليفة الحروب اللي قاعدة تصير عموما على مستوى المنطقة والعالم، اليوم نحكيه على حرب الأمريكية الإيرانية، وكانت البداية من الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بعد نرجع على المستجدات وعلى مسودة التفاهم، نحكيه أيضا على الحرب الروسية الأوكرانية وغيره. هل يمكن ذهب في القراءة وتحليل هالمستجدات هذية هالحروب هذية في نفس السياق اللي مشيت فيه القراءة المقالة اللي اختاره سرحان؟ تفضل خليفة.
2: وأنا تمنيت لو أن الكاتب كان أكثر شجاعة وزائد اخذ نموذج آخر اللي هو المجرم نتنياهو، لكن صعيب باش ياخذ النموذج هذاك لأنه محرج، لأنه كاتب بريطاني نعرف انتمائه وتقريبا دفاعه الشرس على نموذج الديمقراطية الليبرالية الغربية. والديمقراطية الليبرالية الغربية تنجم تكون ديمقراطية في كل نقاط العالم إلا في مكان واحد تغمض عينيها على الديمقراطية وعلى الليبرالية وعلى الحقوق والحريات، وهو الجرائم الإبادية اللي يقوم بها المجرم نتنياهو والكيان الصهيوني. وهذا للأسف جزء من النفاق في تناول المسألة هذه. في الأخير هو المقال إيش حب يقول، معناتها في الأخير كاتب المقال هذه الخلاصة هذه اللي يدعو الديمقراطية الليبرالية أن تكشر عن أنيابها، وأنه لا يكفي أن تملك قوة الحجة المنطقية لأنها تمثل الحرية والديمقراطية، يجب أن تكون لها مخالب وأنياب عسكرية من أجل اللي هي تثبت قوتها في أرض الميدان، وهذا عن طريق ما يسميه هو تبني نضال أوكرانيا وكأنه نضالها الخاص. هو يدعو الدول الأوروبية إلى مزيد الانخراط في الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه يعتبر اللي حرب زيلينسكي معناتها الدمية زيلينسكي هي حرب أوروبا كاملة من أجل وهي حرب وجود لأوروبا هذه ضد التمدد الروسي وضد الاستبداد الروسي. في جزء من تضعيف المقال يمكن تبدو بعض التناقضات في خطاب معتها تقريبا الكاتب اللي في نفس الوقت يعتبر اللي حرب روسيا ويعتبرها اللي هي ديكتاتورية ويعتبرها أنها تمثل نموذج للاستبداد ضد الديمقراطية الأوكرانية وضد معناتها تجربة الانتقال الديمقراطي في أوكرانيا وضد الزعيم الوطني الديمقراطي زيلنسكي، ويتعامى عن حجم الفساد وحجم التخريب اللي موجود في أوكرانيا حتى قبل الحرب هذه وبشهادة المعارضين في أوكرانيا المعارضين حتى للحرب وحتى معناتها سقوط زيلنسكي في فخ الدول الأوروبية من أجل الذهاب لاستعداء روسيا في علاقة والرغبة في الانضمام إلى الحلف الأطلسي، لهذه جرت الحرب معناتها تماما في المنطقة هذه واللي خلت معناتها روسيا تعتبر اللي غزو ولا اجتياح جزء من أوكرانيا هو نوع من الدفاع على الأمن القومي الروسي في الجانب هذه، هذا جزء من المغامرة. ويذهب في المقابل إلى أنه النرجسي ترامب ذهب إلى حرب ضد الدكتاتورية والفاشية الإيرانية وكذا، في حين هو عدوان سافر ما ثماش أكثر وضوح من أنه الحرب اللي خوضها ترامب والولايات المتحدة الأمريكية على إيران هي حرب عدوانية ضد دولة بقطع النظر على طبيعة نظام هذا، يعني شعبها هذا عدوان من أجل إسقاط النظام هذا ومن أجل السيطرة على البترول والسيطرة على المضايق. إذن للأسف أحيانا مقالات العديد من المفكرين المسيسين في أوروبا تصمت عن أشياء تحرجها وخاصة فيما يتعلق بالكيان الصهيوني وتتحدث عن أشياء وتخفي أشياء أخرى، لأنه طبيعة المعركة اللي صايرة ومعناتها ما بين تقريبا روسيا وأوكرانيا مختلفة تماما وجوهريا على طبيعة العدوان اللي قاعد يصير متاع الولايات المتحدة الأمريكية اللي صاير على العراق فقط من وجهة نظر ليبرالية. أراد فقط الكاتب هذا أن يشرح الأمر بأن الأوروبيين هم الأرقى ديمقراطيا وأنه لا روسيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية تصلح أن تكون نموذج يحتذى في الجانب هذا. وفي آخر المقال هو يدعو الدول الأوروبية إلى عدم فقط الاعتماد على الجانب الرصيد الرمزي الأخلاقي، في حين نطرح وين أين ذهب هذا الرصيد الرمزي الأخلاقي البريطاني في العدوان والإبادة التي تعرضت لها غزة، أين ذهب هذا الرصيد الرمزي معناتها الديمقراطي وقت تمت الإبادة واللي قاعدين نشوف فيه في جنوب لبنان، هذه كلها تختفي لأن المصالح الدول الأوروبية تقتضي ذلك.
1: واضح، ما زلنا موصلين معكم طبعا بقية الأخبار الدولية كما قلت لكم في بداية الحصة، مش نرجع ونحكي على مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نحكي على 14 نقطة مش نرجع لها بالتفاصيل، أبرز النقاط المضمنة في المسودة، آخر التصريحات وما قيل عنها، نرجع هذية على الموضوع هذية بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا وبسرحان وخليفة. باش نحكيه على المذكرة التفاهم ذي اللي مش تبني أرضية أنها تصير وقف إطلاق نار يعني دائم وليس مؤقت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. باش نحكيه وشنية التفاصيل متاعها، هي من 14 بند، باش نقوله شنو ما هل 14 بند ذوما، إذا حسب طبعا التسريبات والمعلومات المتقاطعة من عدة مصادر. وباش نحكيه زادة شنو كان رد إيران وشنو كان رايها. الهدف متاحة الأساسي هو تهدئة الحرب يعني التوتر العسكري وفتح باب مفاوضات نووية نهائية وتخفيف العقوبات على إيران تدريجيا وتنظيم ملف الملاحة في الخليج، خصوصا نحكيه على مضيق هرمز اللي هو أهم نقطة في التفاوض بعد البرنامج النووي. المذكرة هذه مش اتفاق نهائي كما قلنا، إطار أولي في 14 بند اللي هو رقمنا لليوم. باش نعطيه شنو بالتفصيل 14 بند هذوما. نبدأ بوقف شامل للقتال، يعني إيقاف الحرب في كل الجبهات بما فيها أي توترات مرتبطة بلبنان أو أطراف إقليمية، احترام السيادة الإيرانية، الولايات المتحدة باش تتعهد بعدم التدخل في الشأن الداخلي الإيراني، تخفيف تدريجي للعقوبات يعني بدء تعليق العقوبات الاقتصادية خاصة على النفط الإيراني، فتح مفاوضات نووية لمدة 60 يوم، يعني مرحلة انتقالية باش يتم فيها التفاوض على اتفاق نهائي بخصوص هذا الموضوع. إيران تتعهد بعدم إنتاج سلاح نووي، يعني تعهد سياسي واضح بعدم تطوير قنبلة نووية. إدارة جديدة لمضيق هرمز، يعني تنظيم المرور في المضيق مع ترتيبات تقودها إيران جزئيا، إعادة فتح الملاحة التجارية، السماح بمرور سفن تجارية بحرية يعني أكبر بعد فترة التوتر. 8 عن رفع أو تعليق الحصار البحري الأمريكي، يعني تخفيف أو إنهاء القيود البحرية المفروضة على إيران. 9 عن إعادة تمكين تصدير النفط الإيراني، يعني إيران تنجم ترجع تبيع النفط في السوق العالمية تدريجيا. 10 الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إطلاق جزء من الأموال الإيرانية الموجودة في بنوك أجنبية، الأرقام تقول بين 12 و 24 مليار دولار بعض التسريبات هذه. عنا بعد برنامج إعادة أعمار محتمل، اقتراح دعم اقتصادي لإعادة أعمار إيران قيمة كبيرة، تقديرات تقول أنها توصل 300 مليار دولار في بعض التقارير هذه وحسب المعلومات المتقاطعة الموجودة. 12 عن عدم زيادة القوات الأمريكية، يعني واشنطن باش تتعهد بعدم تعزيز وجودها العسكري في المنطقة أثناء فترة التفاوض. تجميد فرض عقوبات جديدة خلال فترة المفاوضات، أمريكا مش باش تزيد عقوبات جديدة على إيران. وعنا 14 واللي هو آخر بند، إطار زمني للوصول لاتفاق نهائي، و 60 يوم من المفاوضات لوصول اتفاق نهائي شامل هذا كما قلنا بعد يعني اللي نص عليه 14 بند هذايا حول النووي والعقوبات. كيفاش ايران ردت؟ حسب التقارير المتقاطعه الموقف الايراني، ايران قالت انه ما فماش اتفاق نهائي باش يتم امضاءه حتى الان، واكدت انه المذكره هذه ما زالت مشروع قيد النقاش، وشددت على انه اي اتفاق لازم يحترم سيادتها، ورفع العقوبات يكون فعلي مش تدريجي ببطء كبير. وملف مضيق هرمز خط أحمر وتعتبره مجال سيادي بحت لا نقاش فيه.
1: مسودة خلينا نقول مصيرية اللي كان يحكي عليها نور، مسودة تفاهم تضمن 14 نقطة، واللي صار الحديث عليها أصبحت خلينا نقول سرحان هي اللي تتصدر عناوين الصحف العربية والعالمية. نقطة مفصلية اليوم ومرحلة مفصلية في علاقة بتطورات الحرب الأخيرة بين ضربات متبادلة ثم فيما بعد وقف إطلاق النار، عودة الضربات من جديد، رؤية إلى حد ما غير واضحة في علاقة بمستقبل الحرب هذه، إلى متى ستدوم معناها هذه الحرب، إلى أين، وين باش تكون نقاط التفاهم، وين باش تكون نقاط الخلاف، شنو شروط كلا الطرفين، شنو النقاط ربما التي لا يمكن التنازل عليها، هل ممكن اعتبار مذكرة التفاهم هذه هي النسخة اللي ممكن يصير الاتفاق عليها بين الطرفين، وهل يمكن اعتبارها بداية نهاية الحرب؟ سرحان
0: تفضل. هو صعب جدا أنه نجم نقوله أنه النسخة هذه ستكون نسخة نهائية، لأن المطالب الموجودة والنقاط الموجودة داخل هذه المذكرة فيها سقف عالي جدا بالنسبة للطرفين. والإشكال الأساسي في مسألة المناقشات والمفاوضات الحاصلة ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني وتبادل ما يسمى بتبادل الرسائل والوثائق بين الطرفين، أنه سقف الولايات المتحدة الأمريكية وسقف عالي جدا، أيضا سقف إيران سقف عالي جدا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية السقف العالي يتمثل أساسا في محاولة القضاء نهائيا على الترسانة العسكرية الإيرانية، مخزون صواريخ مهم جدا، وهناك محاولة القضاء على كل هذا المخزون وإعادة إيران إلى مستوى الصفر في مستوى المعدات العسكرية. أيضا في مستوى الملف النووي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الدفع في سياق التخليص كليا، يعني تخليص إيران من كل محاولة لاكتساب القنبلة النووية أو استعمال السلاح النووي وغيره، لأنه هذا السلاح يمكن أن يجعل إيران أكثر قوة على الساحة الدولية، وبالتالي هناك محاولة لتجريد إيران من كل يعني من كل الترسانة العسكرية ومن كل ما هو عسكري قادر أن يجعل إيران في مستوى عسكري قوي جدا. أيضا محاولة القضاء كليا على نظام السياسي الإيراني، وهي مسائل لا ترد ضمن هذه الوثائق لكنها أهداف جوهرية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الورقة الإضافية التي دخلت كورقة أساسية أو كنقطة أساسية في مسألة النقاشات والمفاوضات، ورقة الإدارة الجديدة لمضيق هرمز، لأن إيران استطاعت أن تلعب بشكل مهم جدا هذه الورقة كورقة سياسية ورقة جيوسياسية، وأصبح مضيق هرمز ورقة أهم حتى من الملف النووي الإيراني. وبالتالي هناك محاولة أمريكية لتحجيم هذه الورقة السياسية والقضاء عليها وتخليه وافتكاكها من الأيادي الإيرانية. أيضا إيران سقفها عالي جدا، لأن إيران تعتبر نفسها طرف فائز في هذه الحرب، وطرف على الأقل إن لم نقول طرفا فائزا في هذه الحرب نقول طرفا لم ينهزم في هذه الحرب. إيران تدفع بشكل قوي جدا في سياق محاولة عودتها إلى سوق النفط، وإيران نعرف جيدا أنه فرضت عليها الكثير من العقوبات الأمريكية التي جعلتها منحصرة في مستوى إنتاج النفط وتوزيعه في مستوى الساحة الدولية، وبقيت فقط تتعامل مع بعض الأطراف التي تجرأت أن تبرم اتفاقات مع إيران. أيضا إيران تدفع بشكل كبير جدا في سياق محاولة الإفراج عن الأموال الإيرانية الموجودة في عدد كبير جدا من الدول، وهذه ورقة سياسية ورقة مالية مهمة جدا بالنسبة لإيران، خاصة من الناحية الاقتصادية، لأنه نعلم جيدا معنى الذائقة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها إيران. أيضا مسألة إعادة الإعمار، وهي نقطة أساسية دخلتها إيران في ورقة المفاوضات والنقاشات السياسية، وهي ورقة تتضمن كم هائلا ومقدار مالي كبير جدا، يعني إعادة الإعمار باعتبار

0: تعثر في مسألة الوصول إلى نقاط مشتركة بين الطرفين. السبب المباشر فيه أن المواجهة العسكرية والحرب التي حدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية أو استهداف إيران من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لم يفرز عن نتائج واضحة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن تسوق إلى صورة الطرف القوي الذي حقق انتصارات كبيرة جدا داخل إيران. وتحدث حتى دونالد ترامب في الفترة الأخيرة عن أنه لم يجد ما يمكن استهدافه داخل إيران. وهنا نقطة استفهام أساسية، لماذا يستهدف دونالد ترامب إلى حد الآن إيران بما أنه لم يبقى داخل إيران ما يمكن استهدافه؟ أيضا من الجانب الإيراني تقدم إيران نفسها على أنها طرف انتصر، لأنه إلى حد الآن لا النظام الإيراني سقط، لا الدولة الإيرانية سقطت، لا الترسانة العسكرية تم القضاء عليها. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه المواجهة لا يمكن تحديد الطرف المنتصر بشكل دقيق جدا، ولا يمكن الحديث عن طرف منهزم بشكل دقيق جدا. وبالتالي عدم الانتصار وعدم الهزيمة وهذه المساحة الرمادية ما بين الطرفين جعلت من مسألة النقاشات والمفاوضات مسألة صعبة جدا، لأنه كل طرف يعتبر نفسه طرف حقق انتصارات مهمة جدا، وبالتالي يحاول إملاء الكثير من الشروط. وبالتالي مسألة التعثر مسألة طبيعية جدا باعتبار أنه كل طرف يسوق لنفسه كطرف منتصر. التقدير خاصة أنه مسألة النقاشات والمفاوضات مازالت ستطول، وحتى مسألة المواجهة العسكرية يمكن أن تكون مسألة خاطفة زمنيا ومحدودة ببعض الأيام وبعض الأسابيع، لكن المسألة ما زالت مستمرة عسكريا، أيضا ما زالت مستمرة من ناحية المفاوضات باعتبار أنه إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن طرف انتصر وطرف انهزم بشكل واضح.
1: بعد الضربات المتتالية خليفة ومن التهديد مرة أخرى البارح بضرب إيران إلى الحديث عن اتفاق ثم فيما بعد مسودة متكونة من 14 نقطة في علاقة بتفاهم مرتقب بين إيران وواشنطن وبرشة تساؤلات وقراءات، كيف يمكن فهم مسار الحرب الحالية؟ ماذا يجري بين طهران وواشنطن؟ كيف يمكن فهم السياقات وغيره؟ تفضل.
2: هو ما أنا حكينا أكثر من مرة، قلنا أن الحرب هي جزء من التفاوض. الحرب جزء من التفاوض، وأنه اللي شفناه معناتها سواء خلال المدة معناتها التشابك العسكري المباشر اللي شفناه، ولا عملية المناوشات اللي صارت في الأيام الأخيرة، والقصف والقصف المضاد والرد من القصف الإيراني والرد سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من ذي الكيان الصهيوني، أنا من ميزش ما بيناتهم، هذا جزء من الضغط وجزء من المفاوضات. التهديدات والتصريحات زاد جزء من المفاوضات، سواء التهديدات متاع ترامب وهو يعلن أنه سيعيد الضربة بقوة ثم يتراجع، هو جزء من المفاوضات وتحسين شروط التفاوض من أجل الضغط على العدو. الرد الإيراني بأنها مستعدة للمعركة في كل الأوقات، وأنها بمثل ما هي معناتها جادة في المفاوضات من أجل الوصول إلى الحلول فإن يدها على الزناد، زاد جزء من عملية التفاوض. وفعلا وللأمانة فعلا أبدعت إيران في عملية إدارة الأزمة وفي إدارة المفاوضات، ويريت عندنا في العرب من يبدع بمثل هذه المفاوضات. احنا يمكن يبدعوا في مفاوضات أخرى بتاع تسليم كل شيء معناتها بطريقة زادة عبقرية دين تفاجأ العباد. أنا نقول إذا كان بنود النص هذايا الأولي حول مسودة مذكرة التفاهم بين إيران يتم التوقيع عليه نهائيا رسميا يتم، فإني أقول أن إيران قد انتصرت. أن المسألة أنا كي نقرأ الـ 14 البند هذايا من البنود هذايا في الأخير شنو هو المقياس؟ مقياس الربح والخسارة هو طبقا للأهداف. أنت شنو الأهدافك اللي دخلت بها الحرب وماذا حققت من أهدافك؟ من قام بإعلان الحرب هو العدو الأمريكي، والأمريكان هم اللي قاموا، العدو الصهيوني هم اللي قاموا بالعدوان على إيران، وكانت من ضمن أهدافهم صعودا ونزولا في الأدنى وفي الأقصى. أقصى أهدافهم إسقاط النظام الإيراني وتنصيب نظام دمية على طريقة الأنظمة النصبوها في المنطقة العربية من أجل اللي هي تقوم بخدمة مصالحهم، هذا هي الأقصى. الأدنى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، القضاء على مخزون اليورانيوم وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، والقضاء النهائي على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. يجي نشوفه سيدي في 14 نقطة ماذا تحقق من ذلك. ظهر لي نظام مازال هو اللي يفوض فيه الولايات المتحدة الأمريكية، اللي اعلنوا اللي هم باش

0: قيادته، وأنه اغتيال وتصفية جزء من قياداته لم يزد هذا النظام إلا تمسكا بالأهداف متاعه، بالعكس أصبح أكثر شراسة حتى في الضربات متاعه والردود متاعه، وصعد إلى السلطة الجناح الأكثر راديكالية داخل إيران. يمكن الخميني كان نعمة بالنسبة لهم لأنه يفاوض، عنده هامش متاع مناورة، مسقطش النظام. لم ينتهي برنامج جوي الإيراني لأنه بقي في حدود التصريحات الإيرانية السابقة، اللي أنه يتعهدوا بعدم إنتاج سلاح نووي، وهذا مجديد، ثم فتوى كاملة معتها إيرانية في عدم إنتاج سلاح نووي. لم يسلموا مخزون اليورانيوم الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية ولا لغيرها، وهذا مازال النقاش في المرحلة الثانية. وبرنامج الصواريخ البالستية يظهرني إلى حدود 24 ساعة الأخيرة شفنا الصواريخ الإيرانية ما زالت تتهطل على الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك باش خرجت إيران، صحيح برشا أضرار، برشا أضرار على المستوى البنية التحتية والاقتصادية والجانب هذا، لكن خرجت بنقاط نعتبرها اعتبارية رابحة. احترام السيادة الإيرانية، هذه رأي مهمة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بعدم التدخل في الشأن الداخلي الإيراني. اثنين، تخفيض تدريجي للعقوبات اللي من عام من الثورة الإيرانية، إدارة جديدة، وخاصة النقطة هذه إدارة جديدة لمضيق هرمز، نواصلوا النقطة تنظيم المرور في المضيق مع ترتيبات تقودها إيران جزئيا، والنقطة الثالثة الإفراج عن أموال إيرانية مجددا. هي خرجت رابحة هي.
1: واضح لي. فايت نرجع نحكي فيها نهار الاثنين. شكرا لك خليفة شوشان نور الفارسي، سرحان الشيخة ونادية بالحاج وإيمان الشابي، كانت معكم ابتسام الشيخة. حلاكة كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس. فاصل يا خليفة، فاصل فاصل، ثم موعد الأخبار في أمان الله.
2: هنا تونس.
3: Publicité.
4: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
6: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
7: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة، وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
8: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز وثانية ديوان افهم عسلمة. سماء تونس تشهد بعد غروب شمس اليوم ظهيرة فلكية نادرة تتمثل في اصطفاف كواكب المشتري والزهرة وعطارد، وذلك ما بين الساعة 7:30 مساء والثامنة ليلا، وفق ما صرح به أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى للإذاعة الوطنية، مبينا أنه يمكن مشاهدة كواكب الثلاث على استقامة واحدة بالعين المجردة ودون الحاجة إلى معدات فلكية. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من مشاركة أي معلومات أو وثائق شخصية أو دفع أي رسوم تسجيل لأي جهة تدعي تسجيل أشخاص للهجرة من قطاع غزة بالنيابة عنها، وتقول أنها علمت بوجود ادعاءات منتشرة عبر الأنترنت حول تسجيل وتيسير مغادرة الأفراد من قطاع غزة إلى دول أخرى باسم المنظمة، وشددت على أنها لا تقوم بأي شكل من الأشكال بتيسير أو تنظيم أو تسجيل خروج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أي دولة أخرى، سواء عبر نماذج إلكترونية أو صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعة واتساب أو تيليجرام أو وكلاء سفر أو مقدمي خدمات مدفوعة أو غير مدفوعة أو بأي شكل آخر. أوضحت أن عمل المنظمة يقتصر على دعم المجتمعات النازحة والمتضررة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية داخل القطاع. الإدارة والعمل التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توافق خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية، من بين 1328 ملفا ورد عليها، وفق ما أفاد به مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء، مضيفا أنه وقع إيداع 1904 ملفات للحصول على التأهيل أو إعادة التأهيل. إلى الشأن الدولي، كتلة حزب الله البرلمانية تؤكد أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين، وترفض إملاءات العدو التي تبناها وفد التفاوض والتي تخلو من وقف العمليات العدائية. الصين تعتقل مواطنا أمريكيا للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تعرض الأمن القومي الصيني للخطر. ووزارة الدفاع الروسية تكشف أن خسائر القوات الأوكرانية نتيجة العمليات العسكرية خلال الأسبوع الماضي بلغت حوالي 9370 عسكريا. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديما نفهم
5: ديما نفهم
6: صوتكم.

0: Diwan FM, صوتكم.
1: Diwan FM, Flash Sport.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية باخبار منتخبنا الوطني التونسي من مباشرة من المكسيك. نستناو انه نتحصلوا على حاتم جزبار مبعوثنا الى المكسيك في تحديدا مدينة مونتيري. حاولوا ناخذوا حاتم في اللحظات القادمة لانه فما صعوبة في التحصل عليه. على كل منتخبنا يواصل الاستعدادات لمواجهة المنتخب السويدي فجر الاثنين، ماتش انطلاقا من 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، والعدد التنازلي طبعا بدا خاصة بعد انطلاق المونديال البارح. منتخبنا يواجه السويد في طار الجولة الأولى في دور المجموعات ومباراة منتظرة. البارح المنتخب كان عمل ثالث حصة تدريبية له رسمية في المونديال وكانت شهدت حضور كل اللاعبين. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة، بالنسبة للمباراة هذه نعاودوا من إذا كانت تسمع فيها نادي نعاودوا نحاول نتحصلوا على حاتم جزبار. في الأثناء تذكير بطاقم تحكيم المباراة هذية اللي بيش يكون فيها طاقم تحكيم أرجنتيني فالكون بيريز حكم الساحة، معه أيضا ماكسيميليانو ديل ياسو من الأرجنتين مواطنه، كيف كيف الأرجنتيني مساعد الثاني فاكوندو رودريغز، والحكم الرابع باش يكون خوان كالديرون من كوستاريكا. هذا طاقم التحكيم. بالنسبة لمواجهة تونس السويد، نذكر مباراة تلعب فجر الاثنين 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. مواصلين مع كأس العالم. اليوم الأصباح لحساب المجموعة الأولى، منتخب كوريا الجنوبية فاز 2-1 ضد منتخب جمهورية التشيك، وفي نفس المجموعة البارح في مباراة الافتتاحية المكسيك فاز 2-0 على جنوب أفريقيا. اليوم المجموعة الثانية، منتخب كندا يواجه انطلاقا من 8 متاع الليل منتخب البوسنة والهرسك. إدارة الزمالك المصري تلقت دعوة رسمية من نادي الأفريقي لخوض زوج مقابلات ودية احتفالا بمناسبة تتويج كل فريق بلقب البطولة في بلاد، والدعوة هذه ضمنت برمجة المباراة الأولى في ملعب حمادي العقر ببيرادس خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلي، على أنه يتم برمجة المباراة الثانية في مصر حسب موعد باش تحدو إدارة الزمالك المصري. نذكر نادي الأفريقي باش يعود التدريبات بشكل رسمي يوم 16 جوان الجاري استعدادا للموسم القادم. رسميا ماهر الكنزاري باش يكون هو المدرب الجديد لنادي زاخو العراقي. الكنزاري امضى البارح بصفه رسميه عقد لمده موسم مع الفريق العراقي. كيف كيف في البطوله العراقيه، اتفاق بين بطل الدوري نادي القوه الجويه المدرب خالد بن يحيى اللي قرر مغادره نادي مولوديه العاصمه الجزائري، ولكن مازال حتى الان لم يمضي بشكل رسمي. نواصلوا ديما مع اخبار المدربين. قيس اليعقوبي رسميا باش يكون هو المدرب الجديد لنادي الديالي العراقي بعقد لمده موسم واحد. نواصلوا ديما مع اخبار المدربين التوانسه. المدرب نصر الدين النابي وصل اليوم الى العاصمه المغربيه الرباط تمهيدا لتوليه مهمه تدريب الرجاء الرياضي المغربي. منتظر انه نابي باش يمضي عقد لمده موسم ونصف مع الرجاء بعد اقاله الجنوب الافريقي فادلو دافيدز. نذكر انه نابي سبق له تدريب الجيش الملكي المغربي موسم 2023-2024 ونجح في انهاء الموسم في المركز الثاني خلف الرجاء. فلاش سبور قدم لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديوان فان بونات. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التربينال ودريبة.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فان وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للفان اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفع كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبينال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم انطلقت نهار 28 أكتوبر 1975 في مدينة ليدز الأنجليزية، واللي هي ثالث مدينة من حيث الكثافة السكانية ومعروفة عند أحباء كرة القدم بالفريق متاعها، يعني ليدز يونايتد، واللي عرف فترة ذهبية ما بين 1968 و1963 وهز العديد من الألقاب. لكن شمعته في صعمة فات، وآخر استفاقة ليه كانت في عام 2020، ومن بعد عاودت فيها مرة أخرى، وجماهيره كما برشا جماهير حول العالم بقات عايشة على الأطلال وتشتر في الماضي في انتظار أن النادي متاعهم يستعيد مجده.
4: What a magnificent goal by Jones for Leeds United.
3: في نفس الإطار، الخاصية الأخرى متاع مدينة ليدز هي أنها عمالية بالأساس، ومسيطر عليها الطبقة الكادحة، وشرائح كبيرة منها تعيش في وضعيات مزرية في أحياء أقل ما يقال عنها أنها في تعاسة تامة، ومنتشر فيها الفقر والانحراف بأنواعه، من تجار المخدرات، حبوب الهلوسة، تجارة الجسد بأنواعها، واللي ما في حالهاش ما تنجم تسترزق كان ما الدعارة، لأنها أسهل إمكانية متاحة. وهذا هو الحال متاع مواطنة إنجليزية اسمها ويلما مكان، عمرها 28 سنة، أم عزباء الأربع صغار، معناها جابتهم خارج إطار الزواج وما لقات حتى طريقة باش تعيشهم سوى الخناء، أو بالأحرى هي اللي اختارتها الطريقة السهلة. وكما قال الشيخ زبير، يعني شكسبير، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وفي الحقيقة هي للحارث بن سليل الأزدي. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أن جدول العمل متاع ويلما يبدأ دوب ما يتيح الليل، ترقد صغيراتها، تسكر عليهم باب الدار وتخرج تخدم على روحها، ومالها إلا خدمة كل خدم الكل. وفي نهاية الأمر ما هم يقولوا لي هي أقدم المهن. والما رغم اللي الخريف عادة بارد شوية في ليدز، نهارتها يعني 3-28 أكتوبر كان دافي، وهكا السميت حي اللي يقوم عقاب العشية ما ثماش. والما شقت النهج متاع دارها وتعديت على التيران دو سبور متاع حومتها، معناها عملت منه قصة باش تمشي للطريق الرئيسي، ومن غادي تاخذ تاكسي توصلها لقلب مدينة ليدز، وين ما تعاودة تاخذ بلاصتها مع بائعات الهواء الأخرين. وإذا تلمدوا الكلهم مع بعضهم ما عادش بائعات هواء، يوليو كورينتي. في تواتر هالأحداث ويلما دوب ما خلطت للبلاصة اللي يقفوا فيها التاكسيات، واحد بكربته سنقرها وفهم من لبستها وهيئتها اللي هي مومس، وقفلها وتخلى معاها في بيع وشراء، قداش بكذا. الحاصل هي تطلع وهو يهبط، هو يهبط وهي تطلع، حتى لين قللها راني مزلوب برشا وماذا بيا العملية تصير في بلاصة قريبة، معناها السيد يحب إكسبريس سور بلاس ليه ليه، مع تشقه ودقه، وإلا كما يقولوا من نار الغار. ومنها شار الويلما بسبعه في اتجاه الشجر اللي موجود بحدة تيران دو سبور، وقتها راح عليها باش يمشي والغادي، لأنه الدنيا ليل وفارغة وما ثم حد. والشخص هذا ما كانش يعرف بطبيعة اللي دار ويلما بعيدة بعض الأمتار على البلاصة اللي يقفلها فيها. من الأول هي مهمت، لأنه الاقتراح ظهر لها غريب شوية، وزيد ما يش من نوع اللي تمارس الجنس في الطريق العام، معناها ما زالت ما عبتتش لهك المستوى. ولهناها كالسيد كشخلها وريقة بخمسة جنيهات السرلينية، معناها 17 دينار تونسي، والما قبلتها بالنسبة لها رزيق، وعليش ما تستفتحش وتفتح. وخلف هذا ما ثماش عليش باش تخاف بما أنها في حومتها. مختصر الحديث، السيد قدم كرهبته وحتى في بلايصة ظلام باش ما يراها حد، والما بقات تستنى فيه. أهبط وجهها ودخلوا الاثنين في وسطك الشجر. ووقتها كالسيد ذاك كان لابس كابوت طويل، نحاه مدهولها قال لها افرشوا، والما فرشته وبقات تبعد في أوراق الجر الطايحين بيديها. ولهناها كالشخص استغل اللي هي عطيته بالظهر متاحة، وجبد مطرقة من نوع الراش كلو هكا اللي نحيو بها المسامر، كان حاطتها في حزامه. وطول ينزل بيها على قبعة والماء بالعمل اسمع طاسة مخها كيفاش اتطرشقت. المسكينة جات مكبوبة كبان على وجهها والدم خارج من راسها نافورة، وهو ما سلمش، اتخلى عليها بنفسك لمطرقها رسلها راسها تهريس. فرمو فرمان الحاس اللي تخل في حالة هستيرية غريبة وما سايبها لما الجمجمة متاحة ولات أشلاء ولسقت في الأرض وما عادش تفرق ما بين العين والخشم والدم بالطبيعة سواقي. في تسلسل هالأحداث وبعد ما هالمجرم رد نفس بقى يتفرج في الإنجاز متاعه ويخزر للراس المفشخ متاع ويلما ويتلذذ، لكن كيف اللي مازال ناوي على شوط ثاني ووقتها جبد من مكتوبه سكينة غريبة شوية لأنه الفورمة متاعها ماهيش نورمال، مذبة من قدام وكيف اللي عاملة كرش كيما خناجر القراصنة متاع بكري. الحاصل الحسها كالسكينة من جهة المسطحة بلسانه وهبط بها على الجثة متاع ويلما وطعنها طعنة غارقة في صدرها لدرجة أنه البوندة متاع السكينة خرجت من ظهرها المسكينة. ما نحكيوش على الدم اللي بتبيعته ولا توفان، وزيد دخل في تخميرة أخرى وبدأ يدغر فيها في البلايس الكل من رقبتها لصدرها الكرشة وخربها تخريب من قبها كالكسكاس. من بعد بقى يتفرج فيها وعلامة التلذذ مرسوم على وجهه، ومنها مشي على روحه خطوة خطوة ما بين الجر، اركب في كرهبته ديمارة وغاب بجنايته في جنح الظلام.

0: في ترابط هالأحداث الجثة متاع ويلما باش يكتشفها واحد من جماعة الحومة، لأنه نهار الأربعاء صباح وهو يعمل في دورة بالكلب متاعه في هاك الغابة الصغيرة، والكلب يتحذف ومشى يجري ما بين الجر وبدا ينبح. ووقت اللي جا باش يثبت يلقاها جثة في وسط ركراكة متاع دم جامد. بطبيعة الحال علم الشرطة اللي جات على جناح السرعة وطوقوا المكان على أساس ساحة جريمة، وبدأوا في المعاينة متاعهم وفلاوا هكا المكان فليان هو والمحيط متاعه، يلقاو شي دليل وإلا أثر يوصلهم للمجرم. لكن الجاني اللي قتل ويلما ما خلى حتى شيء، بما فيهم هكا الكبوت اللي هزوا بدماياته، وعلاش يسلم فيه؟ الدنيا شتاء وقرة العنز متاع الانجليز كاسحة. في نفس الإطار الأمني البوليسية عملوا بحث أجوار واستجوبوا السكان متاع هاك الحومة، فيهم شي شكون شاف ويلما دخلت مع حد هي وياه وسطك الجر، بما أنهم يعرفوها مليح. لكن حتى حد ما صرح أنه شافها ولا المحة، لا هي ولا الجاني، وبالتالي الأمنيين ما وصلوا لحتى نتيجة. وحتى جارها المباشر ما سمعهاش كي خرجت من دارها وسكرت الباب، وفي العادة مستانس يفيق بها، لكن وجوه الصباح سمع البكاء متاع الوليدات الصغار، يعني ولاد ويلما، واللي كانت مسكر عليهم. الأمنيين هزوا كصغيرات وهما مساكن باش يموتوا بالبكاء المركز متاع رعاية الطفولة، ومن بعد يشوفوا كيفاش يفصلوا لهم الوضعية باش ما يصدموهمش. الطبيب الشرعي من شيرته قال أنه خلف الضرب متاع المطرقة ويلما تلقات ما لا يقل عن 50 طعنة، والشيء اللي خلى المحققين مستغربين هي الوحشية الكبيرة اللي تمت بها الجريمة. زعم هذا الكل حقد وتشفي على ويلما، وإلا ممارسة من ممارساتها السيد هذا اللي قتلها. الظاهر أنه سيريال كيلر ويحب يقتل الضحايا متاعه بالطريقة هذيك. الشرطة عملت تمشيط للمنطقة وما خلاتش بلاصة ما تفقدوهاش، لكن شيء علما وأنه من أول العام وتقريبا في نفسك المكان القاو ثلاثة جثث متاع نساء في فترات متفرقة. لكن الموديوس أوبيراندي، يعني طريقة القتل والتنفيذ متاعها، ما عنده حتى علاقة باللي صار الويلما، وخلف ذاي الضحايا ما تقتلوش غادي، تم التخلص منهم في أماكن أخرين وطيشوهم غادي. وهذا اللي خلى المحققين يستنجوا أنه القاتل ما هوش هو نفسه، وإنما هذا وحش آدمي ضاري جدا. في هالمرحلة هذه من القضية، وبعد ما تعداوا 3 شهر على هالجريمة، وبالتحديد نهار 20 جون في 1976، الشرطة الأنجليزية باش تكتشف جثة متاع مرأة أخرى مومس كيما ويلما، وحسب الهيئة متاعها ولباسها القاوها في نهج صغير وخالي في مدينة ليدز. مبدئيا الطريقة اللي تقتلت بها هي نفسها، ضرب بأنوبجي كونتوندون، يعني أداة ثقيلة وحادة، والأقرب مطرقة الراش كلو. أما في عود السكينة المجرم استعمل تورنوفيس باش يقوم بنفس الشيء، يعني طعن به الضحية متاعه قرابة 50 طعنة، نفس العدد متاع الطعنات اللي سددهم الويلما. وكيف كيف كان يضرب في نفس البلايس عدة مرات، الشيء اللي خلى المحققين يتأكدوا أنه المجرم هذا هو نفسه. والحاجة اللي كانوا خايفين منها بدأت تولي بشوية بشوية يقين، معناها السيد هذا هو قاتل تسلسلي 100%. في مجريات هالأحداث من الأول الشرطة ما تعرفتش بسهولة على الضحية، لأنه ما لقاو عندها حتى ورقة في الساك متاعها. أما شنو لقاو؟ جواب موجه لوحدة اسمها إيميلي جاكسون، وكي قاموا بالتحريات اللازمة عرفوا أنه هذاك هو الاسم متاع الضحية، معناها الرسالة موجهة لها هي. والأمنيين تحقوا أنها فعلا مومس وعمرها 42 سنة وعندها مديدة لا يستهان بها في الدومين، في الميدان، في سوق الهواء. وفي بحث الأجوار اللي قاموا به تاحوا على جار قال اللي هو شاف إيميلي كيفاش طلعت مع واحد في كرهبة لاندروفر، أما أكد اللي هو ما شافوش مليح وما نجمش يعطي أوصافه. والأمنيين اللي بالتوازي كانوا يعاينوا بالتدقيق في المكان اللي لقاو فيه الجثة متاع إيميلي مقتولة باش يكتشفوا أثار متاع صباتس، أو بعبارة أوضح بوتس. كي عملوا مولاج يعني قالب الجبس لك الأثار، اتبين أنه البوت من نوع اللي يستعملوهم في الشوانت، والبوانتيور متاعه 41، معناها جرومة ساقو صغيرة، زعم العقدة متاعه جاية من تالا ساقو. وهذا هو الدليل المادي الوحيد اللي رفعوه المحققين.
1: Good morning. It's Friday, the 13th of November. Our top story this morning: one of the country's most notorious serial killers.
0: في تسلسل هالأحداث الخبر رفاح، وكما تعرفوا في إنجلترا الإعلام على الحس يقسم الباي، والصحافة بأنواعها تموت على الجرائم والفضايح. وفي الوقت ذاك لا ثم شبكة أخطبوطية ولا عنكبوتية ولا شباك تواصل اجتماعي ولا عمار بزور، ما فما كان الصحافة الصفرة وصحافة المجاري واللي انقضوا على المسألة، وبالطبيعة فرشوا الحصيرة متاع الشرطة. والأمن بدا ياكل على مرمته وعلى راسه، ونعتوه بالتخاذل ولا مبالات، وبداوا يطرحوا في السؤالات كيفاش بعد مقتل ويلما ما عملوا حتى شيء باش ما تتعاودش جريمة من هكا النوع. وعلى هذاك رصت لهم في مشكلة متاع قاتل تسلسلي، وما همش عارفين كيفاش باش يخرجوا منها. فيها التطور هذا من القضية باش يتعدى عام كامل على جريمة إيميلي جاكسون، والعباد نسيت حكاية هالقاتل التسلسلي، وحتى حد ما كان يتصور أنوك العام هذاك ماله إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة. لأنه نهار 5 فيفري 1977، إيرين ريتشاردسون عمرها 28 سنة، مومس كيما ويلما وإيميلي، باش يلقاوها مواطنين جثة هامدة في هكا التيران دو سبور، معناها في نفس الحومة متاع الضحية الأولى ويلما. والسيناريو هو نفسه: ضرب مبرح بالمطرقة على الجمجمة لحد التفشيخ والتفتيت، ومن بعد طعن بالسكين قرابة 50 طعنة. ويبدو أنه المجرم هذا ما يضربش أقل من 50، وساعات يزيد دغرات عثبات وقت اللي يغلط في الحساب، وربما الضربات القويين عوام وهكا تفاتف أشهرة. واللي زاد أكد أكثر فأكثر أنه الجاني في الجرائم ثلاثة نفسه هو أنه السيد يطعن ضحيته بكثافة في نفس المكان. إيران مثلا أعطاها 10 دغارات كاملين في قلبها خلف الباقي. ولهنا المحققين باش يستنجوا حاجة أخرى اللي خليتهم ينفضوا آخر شكوكهم: هالثلاثة مومسات هذم ما تمش اختصابهم، وما يحملوا حتى آثار متاع اتصال جنسي لا قبل للقتل ولا بعده. بالفلاقي المجرم هذا ما عمل معاهم حتى علاقة حميمية أو ما شابه ذلك من هالنوع، وكأنه الدافع وراها الجرائم ماهوش الجنس. وبطبيعة الحال بعد هالمعلومات هذم المشهد اكتمل بالنسبة للمحققين. الضحايا ثلاثة وما مميسات، لكن ما همش محترفات بالمعنى الصحيح، يعني دي بروستيتوي اوكازيونيل، هاوكا يخدموا باش يدبروا اللقمة لصغيراتهم أو عائلاتهم. والموت أوبيراتوار متاع القاتل، يعني طريقة تنفيذه في الجرائم، هي نفسها، ويعاود فيها بحذافيرها. ومع هذا الدافع ماهوش الجنس. السؤال المطروح: علاش هالقاتل التسلسلي هذا يصطاد في المومسات يقتلهم وينكل بيهم بهكا الطريقة؟ في تسلسل هالأحداث والضحايا اللي زاد أذى للمحققين هي الوضعية اللي كان القاتل يخلي عليها الجثث متاعه، وكأنه مخرج سينمائي يحللهم يديهم ساقيهم ويحط فوقهم حوايجهم أو الحقائب اليدوية متاعهم بشكل منظم، كل حاجة مستوية. طقوس غريبة ما يعرف سرها كان المجرم هذا. السؤال المطروح: علاش يعمل في هالإخراج هذا؟ وعلاش ما كانش يغتصب الضحايا متاعه ولا يهزلهم فلوسهم ولا بلالتهم ولا خواتمهم أو الشرك متاعهم إن وجدت؟ المسألة هذه شكلت استفهام كبير، وهيجت الصحافة اللي زادت تيم بلا وقت اللي عاودت رجعت للأذان حكاية السفاح الشهير اللي أرعب أنجلترا بكلها في سنوات 1888. ولهنا أكيد راكم عرفتوا اللي نحنا نقصدو جاك ليفونتخوخ، واللي في سجله أقل شيء 5 موميسات لأنه كان مختص في هالنوع من الضحايا. لكن الشرطة اللندنية وسكوتلاند يارد لا نجموا يشدوه ولا يعرفوا الهوية متاعو، وبقى مجهول إلى يوم الناس هذا، كما زاد عدد القتلى اللي خلفهم، وأكيد راهم ضعف الأضعاف اللي وصلوا له الأمنيين. ملخص الحديث، مجرد ذكر اسم جاك ليفونترور في الصحف خلى بلاد كاملة تغرق في الخوف والرعب، وخاصة المومسات بتبيعة الحال، واللي هربوا من مدينة ليدز ومشاوا لبرادفور خوفا من هالسفاح اللي ولا يقتل على بعضه من غير ما الشرطة تضمن لهم أي حماية، أو على الأقل تحط دوريات في الأماكن اللي تعودوا أنهم يعرضوا فيها خدماتهم للحرفاء. في تعاقب الأحداث اتعداوا أقل من 3 أشهر على مقتل إيران ولا جديد يذكر، والنهار 23 أفريل 1977، وفي مدينة برادفور باتريسيا أتكينسون عمرها 32 سنة ومومس أوكازيونيل يعني عرضية، مروحة لبورتمانها مشان شنتها أكثر من لازم، تمشي وتترنح وساعة ساعة تيقف باش تستوي روحها وترجع تتطايح، هي هكاكة وجهها واحد بدأ يمشي وراها يعدل في خطوات وعلى خطواتها. صباتها وخلينا نقولوا الطالون تاعها كان يتقطق بالقوي فيها كالليل، ووقت اللي السيد هذا اللي تبع فيها فهم اللي هي مضيعة البوصلة قرب لها، وقت راح عليها باش يوصلها للدار على أساس الشارع ماهوش آمن وينجم يتيح بها واحد ولد حرام. باتريسيا بعين مسكرة وعين محلولة وافقت، والسيد موش وصلها كهو، زاد حللها باب دارها لأنها لعرفت المفتاح ولا نجمت تدخله في الكوبة. الحاصلة كالسيدة ذاك دخلها وتخل معاها، ودوب ما ترد الباب وباتريسيا عطيته بظهرها اجبدها كالمطرقة اللي كان حطتها في حزامه، شرع يده ونزل عليها نزلة جابلها الجمجمة متاحها في 2، ومن بعد كركرها حتى على الفرش وكيما تتصور وخربها تخريب بالسكينة. من بعد نحال حوايجها خلاها عريانة بكلها، وعمل الطقوس متاعو يعني في الإخراج متاع الجريمة، وحللها يديها وساقيها وخلاها هكاكة في وضعية أقل من نجم نقول عليها غريبة. في تسلسل هالأحداث اللي اكتشفوا الجثة متاع باتريسيا هما البوليسية، لأنهم جاهم بلاغ من عند زميلاتها اللي تحيروا عليها، ووقتها مشاوا لدارها وتلزوا باش يخلعوا الباب، ولقاوها تعوم وتغطس في دمها لدرجة أنه جمد وكبت في هاك الفرش. ولهنا المحققين باش يلقاوا على ساحة الجريمة آثار متاع خطاوي بالدم، صوروهم وبعثوهم للمعمل الجنائي، وباش يطلعوا مطابقين تماما لهاك المولاج يعني القالب متاع كالبوت اللي كان في محيط الجثة متاع إيميلي، وبتبيعة الحال البوانتور متاعه هي نفسها 41. في الأثناء المحققين بقوا يفركسوا حتى لين ريقهم شاح على سيارة من نوع لاند روفر مطابقة للأوصاف اللي اعطاهم لهم الشاهد متاع الضحية الأولى في قضيتنا واللي هي ويلما، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة لأنه ثم 53,000 كهرباء من نفس النوع في أنجلترا، معناها باش يلوجوا إبرة في جبل متاع تبن. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الزوز معطيات الجدد في القضية أنه هالقاتل متاع الموميسات تنقل من مدينة ليدز لمدينة برادفور، يعني سمع بائعات الهواء بدلوا البلاصة اخلطت عليهم. والمعطى الثاني أنه متعود يقتل في الهواء الطلق يعني في الغابات والأماكن المظلمة، لكن توا الجرائم هي هي والأماكن اتغيرت. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة.
2: Publicité. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة ليدز الأنجليزية النهار 28 أكتوبر 1975، مومس اسمها ويلما ماكان عمرها 28 سنة وأم الأربعة صغار خرجت تلوج على حرفها، وقفلها واحد بكرهبته في حومتها واقترح عليها أنه الاتصال الجنسي بيناتهم يتم في الهواء الطلق واستجر. وفي الأثناء السيد هذا غفل ويلما وضربها بمطرقة، ومن بعدت عنها أكثر من 50 مرة في مختلف الأماكن من جسمها. نفس المصير باش يتعرضوا له زوز موميسات أخرين في مدينة ليدز بطبيعة الحال، وتقتلوا بنفس الطريقة، واللي هو مع التوالي إيميلي جاكسون وإيران ريتشاردسون. وقت اللي أغلب بائعات الهواء هربوا من ليدز خوفا مك السفاح ومشاوا لمدينة براتفور، هالقاتل التسلسلي تبعهم وزاد قتل وحدة اسمها باتريسيا أتكينسون، أما مش في الطبيعة، في دارها. في المرحلة هذه من القضية والنهار 27 ماي 1977، وفي سيلزدن إحدى ضواحي براتفور، تلميذة اسمها تريسي براون عمرها 14 سنة كانت في السينما مع صاحبتها ومروحة وحدها لدارها. قرب لها واحد وش بد معها الحديث، هي تمنت له لأنه كان وسيم ولطيف برشا في حديثه، ورغم اللي الدنيا كانت ليل ما خفتش منه، بقات ماشية معاه. وحسابات تريسي طلعوا غالطين لأنهم دوب ما وصلوا لبلاصة فارغة، هكا السيد اتأكد أنه ما ثم حتى حد، سكر لها فمها على غرادة وكركرها بالسيف لبلاصة كلها جر على حافة الطريق، وغادي يجبد المطرقة متاعه وبدأ يفشخلها في راسها. لكن الطفلة هذه بحرارة الروح قاومته، والضربات ثرنتهم جاوا على يديها اللي غطات بهم وجهها. وفي الأثناء وهو يحاول باش يعطيها الضربة القاضية بهكا المطرقة للرشكلو، وتعديت كهربة جارتهم بالفنارات متاعها ووقفت. بطبيعة الحال هكا القاتل التسلسلي أهرب، ومولى الكهربة فتن اللي ثم اعتداء في وسطك الجر، مشى يثبت ولقى المسكينة تريسي في حالة يرثى لها. بالوقت هزها للاستعجالي، وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تريسي بقات المسكينة في العناية المركزة برشا أيامات، ومن حسن حظ المحققين ما جاتهاش ضربة أفقدتها الذاكرة مثلا، لأنه دوب ما استرجعت وعيها عطات وصف دقيق للبوليسية على السيد اللي اعتدى عليها. ومن هنا الشرطة باش تبدأ في أكبر عملية متاع تمشيط عرفتها أنجلترا في الخمسين سنة الأخيرة، وتم تسخير قرابة 1000 أمني للبحث على السفاح هذا، ونشر الصورة التقريبية متاعه في الإعلام وتعليقها في الأماكن العامة، وأكثر من 2000 شخص تم استجوابهم في الحوم اللي صاروا فيهم الجرائم، وخاصة المومسات والمنحرفين. كالعادة الأمنيين ما تحصلوا على حتى نتيجة. في تسلسل هالأحداث وفي مدينة ليدز ونهار 26 جوان 1977، فتاة اسمها جين ماكدونالد عمرها 16 سنة كانت تخدم في سوبر مارشي في الريون تاع الصبابت، وبش يلقاوها المارة على الصباح مطيشة في بلاصة بكلها جر، راسها المسكينة فشخ تفشيخ ومضروبة بسكينة وحويجها منزوعين. والشرطة دوب ما جاءوا عينوا مسرح الجريمة، فهموا أنها ضحية جديدة تسجلت في سجلها القاتل التسلسلي واللي ما لقاو له حتى صرفة. نار 1 أكتوبر 1977، باش يتم العثور على جثة فتاة اسمها جين جوردون، كيف كيف مومس عمرها 20 سنة، ولقاوها بحدة مقبرة في مدينة مانشستر، وكانت في حالة تعفن متقدمة برشا. الطريقة اللي ماتت بها بطبيعة الحال هي نفسها اللي ماتوا بها الأخرين اللي سابقينها، معناها المطرقة والسكين وخمسين طعنة. والمحققين كي لوجوا في المحيط متاع ساحة الجريمة باش يلقاو حقيبة يدوية فيها ورقة بخمسة جنيهات استرلينية، ومن المفروض هالقاتل التسلسلي هو اللي اعطاهم للجين الضحية اللي لقاوها في تعفن متقدم. ولهنا المحققين اتصلوا بالبنوك الكل باش يثبتوا من مصدرك الورقة النقدية، وسخروا مئات الأعوان باش يطلعوها منين جات. ولهنا الأمنيين عرفوا أنه هكا الخمسة جنيهات كانوا من بين الفلوس اللي تم صرفهم كأجور متاع عمال في شركة متاع نقل، والمقر متاعها في اليوركشير. ووقت اللي المحققين اتصلوا بالشركة المعنية بالأمر واعطاوهم أوصاف الجاني، المسؤولين متاع الشركة قالوا لهم راو السيد اللي تفركسوا عليه يشبه الواحد من الشوفرة متاعنا واسمه بيتر ساتكليف، لكن أكدوا لهم أنه السيد هذا اللي يخدم عندهم متربي ودافي ومستقيم الأبعد الحدود، وزملاء وعرفاته يحبوه وما يتصوروهش يذي ذبانة. المفيد بالنسبة للمحققين اخذوا العنوان بتاع بيتر ومشاوا له المحل السكنة متاعه. وهو جايكم الحديث. في تواتر الأحداث الأمنيين ما مشاوش مباشرة للدار متاع بيتر ساتكليف واللي ظهر يسكن في برادفور، وإنما عملوا دورة في الحومة متاعه باش يعملوا بحث أجوار. واستغربوا من الجيران الكل كيفاش قالوا على بيتر ساتكليف أنه رجل دافي ومتربي ومستقيم، رغم اللي هما ماشيين باش يشدوا قاتل تسلسلي. ووقتها مشاوا له للدار متاعه واستجوبوه، وهو استقبلهم وجاوبهم ببرشة تربية وبرشة لباقة. وكي سألوه وين كان ليلة اللي تقتلت فيها جين جوردن، قال لهم سهر بحدا صحابه ومرته شهدت معاه، وحتى صحابه من بعد أيدوا هالكلام هذا. ولهنا الأمنيين في عوض يهزوه معاهم ويستنطقوه بالقداه، ظهر لهم اللي هو ناس طيبة وخاتيه وليد شباب وخلوق والناس تحبه. إذن كيفاش باش يكون سفاح؟ قالوا له تصبح على خير سي بيتر ساتكليف، سمحنا في تعبك وسمحنا على الإزعاج، ومشاو. وما تتعجبوش بالكل من التصرف متاع البوليسية الإنجليز، لأنه ما كاكا. نهار 31 جون في 1978 السفاح بدل البلاصة ومشى لهاريرسفيلد، وغادي قتل مومس اسمه إيلين ريكا، وكانت تعيش مع أختها اللي أكبر منها. والسفاح استغل غياب الأخت باش يقتل إيلين بنفس الطريقة اللي قتل بها المومسات الأخرين. لكن في الجريمة هذه اللي حير الأمنيين أنه الجاني قام بعلاقة جنسية مع الضحية متاعه، وهذه ما هيش من عوايده. وهوك المحققين زادوا خرجوا بيتر ساتكليف من دائرة الشبهات. اش قال لك اش قال عليك؟ لو كان جاء هو الجاني راهو قص على الجرائم متاعه مباشرة بعد زيارة الشرطة ليه، مش واصل فيهم. النهار 26 مارس 1979 الشرطة باش يكتشفوا جثة متاع مومس اسمه إيفون بيرسون، عمرها 22 سنة، القاوها في مصب متاع زبلة في هاريرزفيلد. واللي قتلها بالطبيعة هو السفاح اللي نحكيو عليه، وباش يستفز الشرطة حتى عليها جريدة قديمة عندها 4 جمعات. ونهار 4 أفريل 1979 جوزيفين ويتيكر باش يكتشفوها الأمنيين جثة هامدة في حديقة في نفس المدينة. والمشكل أنها ما كانتش مومس، لكن اتقتلت بنفس الطريقة. ونهايرين من بعد خلطت عليهم امرأة اسمها فيرا ميلفورد عمرها 41 سنة، اقتلها نفس السفاح في مانشستر بنفس الطريقة، المطرقة والسكين. في تصاعد هالجرائم من طرف السفاح، المحققين تلقاوا عدة رسائل مجهولة فيها عدة أسماء للسفاح المحتمل، وما وردش فيهم الاسم متاع بيتر ساتكليف. والأمنيين وصلوا لهم زاد رسائل فيهم اعترافات السفاح نفسه، لكن ظهر بالكاشف أنهم الكلهم رسائل مزيفة. ما عدا حاجة واحدة احتفظوا بها الأمنيين، واللي هو شريط كاسيت جابوا شخص مجهول للمركز متاع برادفور. ووقت اللي المحققين سمعوه لقى واحد يحكي على جرائم السفاح على أساس أنه هو اللي اقترفها، والشريط هذا بالطبيعة تعدى للفحص الدقيق. في هالمرحلة هذه من القضية ومن تصاعد الجرائم ما تظنوش أنه هالقاتل التسلسلي خذا ترتيحة، بالعكس زاد على النسق اللي كان فيه. ونهار 2 سبتمبر 1979 اقتل طالبة جامعية عمرها 20 سنة واسمها باربارا ليتش. ونهار 18 أوت 1980 اقتل موظفة اسمها مارغريت وولز عمرها 47 سنة. ونهار 17 نوفمبر الضحية متاعو باش تكون طالبة عمرها 20 سنة. وهوكا كما فهمتوا ظهر ماهوش متاع موميسات برك، السيد ينوع. وعلاش ما تقولش أنه في الأثناء بدأت توصل شهادات متاع مواطنين فيهم نسبة مئوية كبيرة عطاو الأوصاف اللي تنطبق على بيتر سوتكليف. ولهنا الأمنيين بالطبيعة خافوا ليكونوا تغافلوا عليه ويطلع هو بالحق السفاح، وبريطانيا الكلها باش تضحك عليهم ويوليوا مهزلة. وقتها المحققين جابوه وحطوه في الإيقاف التحفظي وبقاوا يستنقوا فيه في جرة بعضه، وحتى للعاشر استجواب اللي دام أكثر من 10 سوايع ما نجموا يخرجوا منه شيء. وقتها سلموه في دين البحاثة متاع سكوتلاند يارد، لكن كيف ما نجموا يخرجوا منه حتى اعتراف، وبيتر ساتكليف باقي يقولوا لهم خاتيني. وقتها تلزوا بشي سيبوه. فيها التطور هذا من القضية، وبعد ما خرج بيتر ساتكليف لعدم وجود أدلة دينه، الصدفة باش تلعب دورها في كشف الحقيقة. لأنه نهار 2 جون في 1981 دورية متاع شرطة متعدية بحدة بلاصة خالية في مدينة ليدز، ولقاو كرهبة متركنة فيها واحد متفاضي بمومس وباش يدخل معها في ضربات جزاء حميمية. هاك الأعوان مشاو للسيارة وشعلوا الطارش في وجوهها كالزوز الموجودين غادي، وطلبوا السيد في أوراقه وأوراق السيارة. قالوا له ما عنديش. وقتها الأمنيين تخلوا لهم الشك وذر لهم اللي أموره مسترابة، وخاصة كي شافوا اللوحات المنجمية متاع كرهبته كأنهم مضروبين، معناها ما همش الأصليين متاع الكرهبة. وقتها قالوا له ما تتحركش من بلاستك حتى نعلموا عليك باش نثبتوا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا الشخص اللي معاه المومس في الكرهبة قال للأمنيين اللي هو محصور ويحب يمشي يقضي حاجة بشرية، وطلب إذن من البوليس اللي راقب فيه وخليه، أما قال له ما تبعدش برشا. ولهنا هكا السيد مشى ورا الشجرة، لكن في ساعة مرجع الشي اللي أثار شكوك البوليس واللي كأنه شاف وتخلص من حاجة ومشى في باله اللي هي مخدرات. وقت اللي البوليس لاخر علم قاعة العمليات ورجع، زميله مشى شافك الشجرة اللي مشى لها السيد على أساس باش يقضي حاجته، وغادي باش يلقى مطرقة من نوع الراشكلو ومعها سكينة. وبطبيعة الحال السيد ظهر هو القاتل التسلسلي وعملها كسيناريو باش يقضي حاجته البشرية، وغادي يتخلص مكا المطرقة والسكينة واللي من المفروض كان محضرها لك المومس واللي طلعت مولودة في ساعة سعيدة. ولو كان مش هكا الزوز بوليسية ولا راهو طاست مخها في 2. مخصر الحديث هكا الزوز أعوان دوب ما شافوا المطرقة والسكينة لدخوه وسلسلوه وهزوه معززا مكرما لمركز الشرطة. وبطبيعة الحال اللي عندهم عند حد، وباش يوليوا أبطال في بريطانيا على اعتبار أنهم هما اللي ألقاوا القبض على هالسفاح اللي هبل بريطانيا بكلها لمدة سنوات. وفي نهاية الأمر شكون طلع هالسيد هذا؟ بطبيعة بيتر ساتكليف، واللي الغباء متاع الشرطة خلاه يفلت من بحث دقيق، وكان ينجم يتورط قبل ما يزيد يقتل ما بين 8 و10 فتيات ونساء أخرين. في ترابط الأحداث، المحققين المرة هذه باش يستعملوا مع بيتر ساتكليف الوسائل التحفيزية والتشجيعية للاعتراف، وفعلا اعترف بكل شيء بحكم اللي تشد متلبس بأدوات الجريمة اللي حب يتخلص منهم. والمحققين بالطبيعة كانوا يعرفوا اللي هو قتل أكثر من 13 امرأة، ويمكن 20 ربما 30 وإلا أكثر. أما بشو ثبتوا عليه 13 فقط، وهذوك ما هما اللي مشاو في ملف الإدانة لأنه الجثث متاعهم لقاوهم. وكي سألوه علاش تقتل في النساء وخاصة المميسات، قال لهم اللي هو يحب يخلص العالم هذا من العاهرات والفاسقات والفاسدات. وحكى للمحققين كيفاش نهار وهو في جبانة في بولونيا وسمع صوتا هاتفا من قبر، والصوت متاعه خلاه يتسحر، وقال أنه كالصوت اللي خرج له من القبر صوت إلهي، وقال له بالحرف الواحد: بيتر اسمعني مليح، مهمتك باش تقضي على العاهرات والفاسدات والمنغمسات في الدعارة، أعمل اللي نقولك عليه يا بيتر، نظف منهم الدنيا تزهالك لآخرة. مختصر الحديث، أكيد رقم فهمتوا أنه هالقاتل التسلسلي حب يلعب فيها مهبول ويدخل المحققين في المتاهات متاع الأصوات الإلهية، وهكا الحكايات متاع تحت يديهم وساقيهم لا لشيء إلا أنه فماش ما يعديوها على لجنة طبية تثبت اللي هو غير مسؤول جنائيا. في نفس الإطار الأمني والقضائي، بيتر ساتكليف تعدى على المحكمة والأطباء النفسانيين شهدوا بسلامة مداركه العقلية، وبعد 17 يوم من الجلسات الطويلة والمرهقة تحكم عليه نهار 22 ماي 1981 بالسجن المؤبد. وفي عام 2020 الحالة الصحية متاعو تدهورت بعد ما وصلت له عدوى متاع الكوفيد-19، ومات نهار 13 نوفمبر عن سن تناهز 74 سنة. في نهاية هالقضية ابقى تحويجة يلزمكم تعرفوها، وباش نظهروا لكم أنه حديثنا ثابت، ما نسيناش حكايتك الكاسات اللي فيها الاعترافات الصوتية متاع السفاح واللي الأمنيين احتفظوا بها، وأكيد راكم تتسائلوا عليها وين مشات وشنو اللي صار فيها. بكل بساطة هكا الكاسات طلعت فالسو متاع حد جاي يلعب ياخي حصل، والشرطة عملت الأبحاث متاعها وطلعته، والسيد ظهر ما عنده حتى علاقة لا بالجرائم ولا بيتر ساتكليف، وعلى البلاد متاعه وعلى تضييع وقت الأمنيين سخطوه بخمس سنين حبس، وحطوا له راديو كاسيت في الزنزانة متاعه يسمع في روحه. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: مشاهدو الثالثة ديوان افهم عسلمة. الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يحمل في بيان له السلطة الجهوية كامل المسؤولية عن الحدث الذي تعرضت له اليوم عاملات فلاحيات بين مدينتي المزونة ورقاب والذي نتج عنه 3 حالات وفاة إضافة إلى بتر يدي عاملتين فلاحيتين وإصابة البقية بجروح متفاوتة الخطورة حسب نص البيان، مشددا على أن النقل العشوائي الذي يفتقد إلى معايير السلامة هو ما يؤدي دوما إلى حوادث مفجعة كارثية في غياب الحلول الجدية والجذرية والتي هي من مهام السلطة. أنبوب الغاز الطبيعي الذي سيزود مدينة سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي سيربط بين مدن حاجب العيون وجلمة وسبيطلة وأم العظام والأسودة وصولا إلى مدينة سيدي بوزيد، وسيبلغ طول هذا الأنبوب حوالي 125 كيلومتر وفق ما أفاد به مدير مشروع ربط ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز يسري المطوي، مضيفا أن المرحلة الثانية من المشروع والتي هي حاليا في طور الإنجاز ستنتهي في غضون 2. المنتدى الاقتصادي التونسي السنغالي الذي افتتح اليوم بالعاصمة السنغالية دكار يؤكد تنامي الإقبال على المنتجات التونسية في السوق السنغالية مع تسجيل أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي بين مؤسسات من البلدين. والسنغال تعد ثاني أهم سوق للصادرات التونسية في إفريقيا جنوب الصحراء، مستحوذة بذلك على حوالي 10.6% من إجمالي الصادرات التونسية إلى المنطقة بقيمة تناهز 144.3 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أوروبيين أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتقليص عدد الطائرات والسفن الحربية التي توفرها لعمليات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا بشكل كبير، وأشارت إلى أن واشنطن تعتزم سحب قوتها وفق جدول زمني قريب جدا، وأن هذا القرار سيحد من قدرة حلف الناتو على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة. الأمم المتحدة تحذر من تراجع جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية بسبب تقليص المساعدات. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
2: Do you wanna fam? Do you wanna fam?

0: ديوانا فهم صوتكم داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 متاع العشية مع كريم مقني.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل الذي داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للخمسة نتاع العشية. موعدكم اليومي يومي الخميس والجمعة، اليوم الجمعة 12 جوان 2026، والحلقة رقم 80 في هذا الموسم. مش نحكيو في كأس العالم، مباراة الافتتاح، المباراة اللي بعدها، مباراة اليوم، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، كذلك نحكيو على المباراة الأولى للمنتخبات العربية. كل المباراة صعبة تقريبا للمنتخبات العربية، خصوصا في الجولة الأولى من المونديال، ونحكيو كذلك على المدرب التونسي والدوري العراقي، الدوري العراقي قبلة المدربة التونسي الجديدة، وأسماء عديدة تلتحق بدوري العراق، إغراءات مالية أو مشروع أو أمر مشروع رياضي عراقي جديد. هذا وأكثر من توا حتى الخمسة نتاع العشية مع فريق البرنامج. دكتور سادة قحبيش، مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالأخي الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا ودروجي.
1: قرب الميكرو ليلك شوية،
3: هكا هكا
1: انت وتقرب، قرب الميكرو، تجب تقرب الميكرو، سيبون سيبون سيبون. أنيس عبد القادر بوزلبان، مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية للصادق، تحية لضيف داتا فوت، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت.
1: ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق والقائد السابق للنادي الرياضي الصفاقسي أمين عباس، والمدرب الحالي أمين عباس. أمين، مرحبا.
4: مرحبا كريم، مرحبا السابق، كيف كيفاليس ومستمعين مشاهدين ديوري فيه.
1: واضح، يعطيك الصحة، دونك ميرسي بوكو، كنت موجود معنا وموجود معنا في عديد البرامج، وموجود معنا اليوم زادة على تلبية الدعوة. يعطيك الصحة أمين. البداية بالفار، الدوري العراقي قبلة المدرب التونسي، أسماء عديدة قاعدة تلتحق بالدوري العراقي، آخر الأسماء نحكيه على ماهر الكنزاري، على قيس اليعقوب اتفاق مبدئي مع نادي ديالي العراقي، خالد بن يحيى قريب برشا من البطولة العراقية والقوة الجوية وبطل الموسم الماضي، قد يلتحق به بعد نهاية تجربته مع مولدية العاصمة الجزائري، باش يخوض مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة، الشامبيونز ليج الفيرسيون الأولى، لأنه ثم دو فيرسيون في الشامبيونز ليج دازي. ماهر الكنزاري مدرب جديد لنادي زاخو العراقي، يمن الزلفاني اللي هو تقريبا من أكثر مدربين توانسة اللي يختموا في الدوري العراقي، رسميا يتفق مع نادي الغراف العراقي، فريق اللي يلعب فيه أحمد الحضري، كيف طارق جراية كان عنده تجربة مع أربيل العراقي، وشيب الليلي كان في نادي الشرطة العراقي. دونك نحكيه على زاخو، القوة الجوية، نادي الشرطة، دهوك وديالي، وهذا من أغلى الفرق العراقية. معناتها لهنا نفهم التوجه العراقي باختيار المدرب التونسي، نبدأ بيه كمين وبعد نيس، لينكم زوز مدربين. توجه تونسي مشنو نابع؟ نابع من قوة المدرب التونسي، أو أنه توفرت الآن الموارد المالية اللي خلت الدوري العراقي نجم يستثمر ويجلب المدربين التونسي؟
4: شو كريم، أكيد زوز، مش الكمبيتانس، أكيد جدا نحكيه أنه الكفاءة التونسية سيرتو برا من تونس وفي الخليج العربي ولا في العراق ولا في قطر في السعودية، أكيد جدا أنهم يمنوا برشا بالكفاءة التونسية، هذه باش نكونوا واضحين، مش من قبل، مش من توا كريم، اللي كنا غاديك،
1: ولكن الكفاءة هذه ما خلتش مدربين تونس برشا خدموا في العراق، هذاك علاش نربطهم الاثنين مع بعضهم.
4: أكيد كريم، لكن ديستيناسيون جديدة العراق بتتر جديد علينا، لكن من الأول كانوا فما برشا مدربين، حتى في العامين ثلاثة الأخرين كانوا فما ملاعبية زيادة تمشي برشا للعراق، اللي يختاروا هما العراق باش يمشي وغادي. نتصور تحسن برشا الدوري العراقي، نشوفوا في تحسن كبير، نحكي على المستوى الفني،
1: نشوفوا جماهيرية وجمهور
4: وجماهيرينا، وظهر لي حتى في البلاد كما نقولوا بريسك قريب التنة اللي نحن التوانسة، في الجو نتاع الجماهير، الجو نتاع الماتشوات، في فما معناها حرارة كبيرة، فما كيفاش نقولوا يعني كما في تونس برشا جو، برشا ناس كل تحب الكره،
1: ريفاليتي كبيره بين
4: النوادي، ريفاليتي كبيره بين الانديه، وفما انديه جديده في العراق اللي قاعده تظهر، قاعده تبين في روحها. المدرب التونسي صدقني كريم راهو من احسن الكفاءات الموجودين في العرب، خليني نقول لك معناها في البطولات العربيه، كل نتصور ديما في كل بطوله عربيه باش تلقى مدرب تونسي اثنين ثلاثه وبالكفاءة، يعني ماهوش ما يختاروش هكاكا، يعرفوا اللي يمنوا برشا بالكفاءة التوانسة، سيرتو في الإطار الفني، في الكيني زادة، في الإطارات الطبية زادة، كيف فما برشا كفاءات توانسة موجودين بارتو في العالم العربي الكل، ويعطيهم الصحة الحقيقة الحقيقة يعطيهم ألف صحة.
1: الدوري العراقي خاصة بعد الحرب وغيره كل مرة قاعد تحسن أكثر. شفنا حتى العراق استضافت خليجي عند عامين ثلاثة على ما أظن, شوفوا في استادات في العراق, منتخب العراق
3: موجود
1: في كأس العالم. تفكروا احنا صغار برشا, نيس ممكن انت اثبت مني انك اكبر مني في العمر, ولا
3: الرشيد العراقي,
1: الرشيد العراقي فريق كان عملاق عربيا واسيويا, ثم بعد بعد حرب 2003 وغيره وبعد نهايه الحرب, لا حرب الولايات المتحده الامريكيه العراق, حرب الخليج 91. دونك بعد الحرب بتاع 2003 وغيره العراق بدا يستعيد العافيه نتاعه, وكره القدم العراقيه خاصه بدات تستعيد عافيتها, والآن أصبح المدرب التونسي يمشي العراق من غير ما يخاف, وهذا مهم جدا.
3: بون, هو كيف ما قلت اليوم الدوري العراقي بداي ياخو مكانته على الصعيد العربي والصعيد الآسيوي. الفرق العراقية أول حاجة إمكانيات مادية وليت إمكانيات كبيرة, توفرت الإمكانيات الانفراستركتور, اليوم نشوفه في برشا استادات قاعدة تتبنى في العراق, ودايور نحكي اليوم على تواجد المنتخب العراقي بعد قضية 52 سنة ولا 40 سنة في
5: العراق
3: 52 ولا 40
5: لا نتذكرها
3: 86 سنة 86
1: ولا
3: 90 46 سنة 86 العراق 56 RDC 52 ما بين RDC 52 والعراق 40 سنة تواجدها في كأس العالم,
1: هذه ثاني مرة في تاريخها موجودة.
3: ولا دونك اليوم أنا نوافق أمين, خاطر اليوم أشوف اليوم المدرب التونسي احنا توا نتبعوا في البطولات العربية ونتبعوا في البطولات الخليجية وحتى شمال إفريقيا وإفريقيا, اليوم المدرب التونسي كيف وكيف ماليكيني كيف ما زاد لي بريباراتور فيزيك, اليوم من أحسن الكفاءات الموجودة في العرب وفي إفريقيا, مش كان العرب اليوم إفريقيا وعربيا, اليوم المدرب التونسي يحظى به اهتمام ومتابعة, وخاصة أنه اليوم كي نشوفوا خالد بن يحيى بطل في الدوري الجزائري, نشوفوا معين الشعباني بطل في الدوري العراقي, نشوفوا كيف كيف معين هز الكاف مع بركان, نشوفوا كيف كيف المدربين التوانسة اللي خرجوا اللي شرفوا وظهروا اللي هما كفاءات كبيرة بارتو. دونك اليوم كما قال أمين اليوم في كل تقريبا دوري عربي فما المدربين التوانسة, وراهو المدرب التونسي تكوينه وثقافة المدرب التونسي تسمح له أنه يتأقلم ويتعايش مع المجتمعات العربية الكل, وكفاءته طاغية سيرتو كفاءته تكوينه التدريبي طاغي, هذا هو اللي خلى العديد البطولات العربية وعديد الفرق حتى في إفريقيا يحاولوا أنهم
1: يتعاقدوا. نصر الدين نبي كان رئيس الرجاء البيضاوي في استقباله البارح في المطار, نصر الدين نبي قريب برشا من الرجاء, والرجاء ما زال مراه حتى في الدوري المغربي على مقعد على الأقل في الشامبيونز ليج, لأنه ثم صراع كبير في المغرب بخصوص لقب البطولة. البطولة ما زالت سرية تقريبا زوز ثلاثة أسابيع أخرى بشتوف البطولة, كل ثلاثة أربع أيام عندهم جولة. شوفوا في نصر الدين نبي معناتها الحقيقة نجم يكون مدرب جديد للرجاء المغربي. به دكتور نجيك طول الوليد حكيه على كفاءة المدرب التونسي, المدرب التونسي سوليسيتي مطلوب من الدوريات العربية, الدوريات الإفريقية, دوريات شمال إفريقيا, شوف في الجزائر وغيره, شوف في الخليج العربي, ولكن مرشي جديد مرشي العراق. هل أنه التوانسة ما كانوش يمشيوا برشا للعراق, كعبتين وكعبة كانوا يمشيوا بسبب الظروف الأمنية, الدوري العراقي موش الأمور ما هيش منظمة بالقداء, وإلا لأنه ثم انفستيسمون كبير توا في الدوري العراقي هو اللي خلاهم يمشيوا للمدرب التونسي, لأن المدرب التونسي راه حتى في السوم غالي بارابور المدربين العرب الاخرين.
3: صحيح, مع المغاربة الكوتة متاع المغاربة طلعت برشا السنوات الأخرى
1: مع موتا والركراكي والسلمي
3: طلعت
5: باردون غالي بارابور على المصري وبارابور
3: على الجزيري وعلى المصري,
1: من الكوتة متاع المغربي ثم فيها ثلاثة فقط نعم, توانسة أكثر برشا
3: قاعدين يزيدوا,
1: أما المغاربة ما همش موجودين في دورية كبرى عربية باستثناء الثلاثة اللي سميتهم لكم اليوم, السلامي والركراكي وعموت, هذو ثلاثة فقط. احنا توانسة عنا تقريبا العشرات من الاسماء اللي موجودين وداروا عندهم سنوات في المنتخبات العربية,
3: سكتيوي طارق, وحتى المدرب تو لاكتويل انترينور تو نتاع المنتخب
5: لهز كاس العالم
3: تاع ايفان لهز الايفان.
1: اي انا احكي لك شكون اللي يخدموا في الخليج, نحكيو
3: على كومبيتونس جينيرالمون.
1: سؤالنا واضح جوست كامل جاوبنا الدكتوره, ما سؤالنا واضح قلت لك ثم ثلاثه فقط خدموا في الدوريات الخليجيه وواضح انه معناتها ولا مطلوبين في دوريات عربيه خليجيه. واضح اليوم معناتها عندهم مستقبل وعملوا بالماريس بيه في الدوريات العربيه، ولكن العدد بتاع المدربين التوانسه اكثر باشا من المدربين المغاربه والمصريين والجزائريين وغيره. اي
5: هذا هو معناها الكريتير كل سونتو فير اكتوالمون للكره العراقيه. اول حاجه كما كنت تحكي كريم، عمرها ما كانت وجهه بريفيليجي المدرب التونسي، أن مدرب تونسي كان كونسنتري خاصة من الأول على الشامبيونات متاع تونس، ومن بعد فما برشا مشاورين في السعودية والإمارات وقطر الخليج
1: كويت
5: كويت وسي، لكن العراق لا من الأول
1: بحرين
5: بحرين وسي ما سورتو السعودية درجة الأولى درجة ثانية، من بعد فما قطر زادا فما الإمارات، من بعد المدرب التونسي، من بعد من ولا مطلوب في شمال افريقيا ما كانش يمشي مدرب تونسي شمال افريقيا، ولا يمشي عنده توا كان زين دانيا وبدير، ولا يمشي مدرب تونسي راني في المغرب، راني في الجزائر، راني في ليبيا لورلاتا، وخمسة سنين كيتحل الدوري ليبيا كانوا 16
1: في مصر بوجلبان لاول مره في تونس مدرب تونسي يدرب في دوري مصري ممتاز. يا
3: انيس بوجلبان بعد معين الشعبين،
1: معين الشعبين
3: اما
1: بوجلبان ومعين الشعبين هما فقط اللي يدربوا في الدوري الممتاز المصري.
3: فما نبيل كوكي تو
1: نبيل معهم تو صحيح،
3: اما انيس بوجلبان المدرب الوحيد اللي لعب في الشامبيونات تاع مصر ودرب في الشامبيونات تاع مصر. هذا ما كنا
1: نحكيوا على المدربين، وهذا ديجا حاجه جديده في الدوري.
5: المدرب التونسي ما كانش سوليسيتي برشا في الدوري العراقي، وهو ما كانش يغزر برشا للدوري العراقي، لأنه أول حاجة الدوري العراقي حتى كي مشاو الولاد في 4-5 كان كانوش فيه موارد مادية حالية. توا بالفرق هذوما اللي طالعين ما نعرفوهمش احنا، معناها ديالا اسمه ديالا وزاخو، هذا
3: زاخو
5: ما نعرفوش، معناها
1: احنا قوه جويه
5: وقوه جويه نعرفوا،
4: الشرطه
5: والقوه الجويه موجودين من قبل
3: معروفين،
5: سي دي كلوب ليجوندير معناها. لكن رشيد قبل، لكن توا بالانفراستركتور بالتطور تاع الكره العراقيه بالسورتو لو نيفو اللي طلع، وسورتو التونسي خذا ريبوتاسيون اكستراوردينير اللي هو يرويسي بارتو اي باس، وين يمشي التونسي عندنا تونسي نجحوا في الافريق، انا تونسي نجحوا في شمال افريقيا،
1: في لبنان
5: انا تونسي في لبنان، وكما كنت
1: في الاردن
5: زلفاني وجريه من برمي البريمير اللي مشاو العراق،
3: دونك حطوا بريستاسيون باه، ودايور خليو حاجات باه على الانتباعات
5: فوالا مي باه فيو با. مدرب تونسي موجود على ميركاتو، خد فما ميركاتو نتاع مدربين
3: اكيد،
5: مدرب تونسي موجود سور لو مارشي، عنده اجون او بلوتو عنده بلوزيور اجون اللي يجيب له لوفر الصحيح، هذاك هو
3: صاحبي
5: هيك ولا
4: صحيح
5: باه. اليوم الاجون يعرف، قال له مثلا كما قال لك كريم، تو بحرين فيها فلوس باش نمشيو البحرين، تو الكويت فيها
1: ميسره البحرين، الميسره نتاع البحرين
5: صحيح، تو الكويت فيها فلوس نمشيو الكويت. دونك المدرب يسمع بلوز او موان الكلام الصواب نتاع الاجون، تبدا عنده ثقه فيه وخاض معاه تجربه ولا زوز. شنو اللي يخلي مدرب ما يعرفش البحرين ولا ما يعرفش العراق يمشي البلاد هذيك؟ اول حاجه شوف شكون من التوانسه اللي مشاو، ثاني حاجه يثق في الانترميديير، فهمتني؟ خاطر سي تون ريلاسيون دو كونفيونس، راه رد بالك مدرب بلا وحش روحو كيك، دونك سي تري امبورطون. مي هذا يوري زاد اللي السمعه نتاع المدرب التونسي سمعه عالميه، سمعه ممتازه، ولادنا يبرفورم. ومالوروزمون نرجع نقولها، مو ديما فما توي بو وانت مزيان وباه وسامباتيك، مي فما الاستدراك. مالوروزمون المدرب التونسي ني با بروفيت دون سون بي، في بلاده هو مذموم ومشتوم وفني ولي ومولام واللي تحب انت، واول اكس الفليجه، وبعد ساعات حتى ما خلاش يعملها
3: الفليجه، الفليجه ديما حاضر
5: يا ودي
3: جنب الباب قال
5: يا ودي محل هيك. فما مدربين نعرفهم نحكي معهم قال لي والله فليجي نحلها، نقعد نهز في حواجي من الفليجه ما نفرغهاش، كي ندخل في وسط سيزون، مدرب يدخل في وسط سيزون لازم يعمل دي ريزولتات توت سويت، ولا بليبار برشا مدربين ما حبوش يدربوا من الاول، يقول لك خلي يعملوا بريباراسيونات ويبداو كل شيء توك تطيح بهم طوني ديولي، مش نحكي في تونس لا بليبار كيمشيو السعوديه ما يحلش فليجته، يهز حويجاته من الفليجه يلبس ويرجع على ما ياتي جماعتي،
4: يربح ماتش ولا اثنين يولي يحط في السانتر،
5: صحيح يربح ماتش ولا اثنين يشرك السانترويت اللوح العزيز الغالي يحط، كان عمل زيك سويت يقصد ربي شو يقولوا له راهو سامحنا معناها، فهمتني؟ وهذا مالوروزمون راهي عاده مش تونسيه، راهي عاده عربيه معناها. مالوروزمون اكثر البلدان اللي يقيلوا،
1: فقط نعطيكم معلومه،
5: مدربين
1: الدكتور نتاع منتخب العراق مختار شعبان تونسي، معاه تروا كيني ومعاه بريباراتور تونسي، شوك باش تفهم معناتها الكفاءات هذوما الناس ما تعرفهمش.
5: لا توجدت
1: معلومه مشكور شيخ شريف شيخ شريف تو بعث لي معلومه
3: خلي تما
1: ليميتسان تخيل الطبيب المنتخب الاول العراقي دونك تونسي وكله من اسبيتار عاملين كونفونسيون مع اسبيتار
5: صحيح. حتى بلاد خليجيه بدات ثوره كرويه ما استعانتش بخبرات تونسي. فنية تقنية طبية شبه طبية تونسية
4: أكيد سرتو أنا جرجوان دوك رو سرتو الستاف ميديكال ستاف ميديكال في الخليج في بيت جول فرومي يمنوا برشا بالتوانسة أكيد جدا ما نحكيوش على ستاف تكنيك ولا حتى في الميتود بترافاي في الميتودولوجي نتاع التونسي تعجبهم برشا الحقيقة في الـ في الـ في الـ في, الـ في البيت جول شو اليوم العراق نتصور يمنوا بالكمبيتونس تاع التوانسة وسي زيادة فما تول التونسي موش باش يمشي أكيك
3: صحيح
4: أكيد جدا باش يفهم كيما كنا نحكيو باش يسأل باش يعرف روحه واش نايسرتو أمور الفلوس الأمور المادية نتصور اليوم فما إكيليبر ما بين كومبيتونس بالأمور المادية
3: أكيد بيان سور
4: أكيد جدا دونك وجهة جديدة مرشي جديد زادة تحل اليوم المرشيات كلها في كل مرشي
3: تو حاجة بتخوف كريم هو الحرب اللي قاعدة صايرة أكتويل معناتها تو في الخليج
1: نورمالمون سي بون
3: تو كانت تفضل أمور
1: نورمالمون في طريقها
3: أنها
1: مش هذا موضوعنا أما نورمالمون الأمور معناتها ماشية نحو أنه باش تقف الحرب
3: الانفراج
1: والانفراج وحاجة أخرى زادة العراق بلوز أو موا ماهيش معنية برشا بالموضوع هذا بار كونتر ثم ملاعبيه توانسه مثلا جات معروض من الدوري الايراني وما مشاوش وروزمون ما مشاوش حتى الموسم الماضي كانكم تتفكروا ايمن دحمان مع تراكتور
4: تراكتور تريبونيكي
1: تراكتور ترشحت الاولى وربحت الهلال السعودي ولكن بعد الحرب طاحت مع الفريق الاسيوي في ويتيام فينال ولا كارد فينال تاع تشامبيونز ليغ نتاع النخبه تراكتور الايراني
5: ايراني
1: عرض وقتها بمليون دولار كانت تفكروا دونك عندهم بيرسي بوليس و دوريات ممتازه مي بون ثم حاجه ما نعرفش عندكم عليها فكره ولا الميدياتيزاسيون اللي موجوده في الدوري العراقي القنوات التلفزيه العراقيه كما قناه الرابعه وغيره
3: ياخذوا
1: في الادروا حتى في بطولات اوروبيه وغيره واخذين كالشيو والمنصات اللي عندهم ما انت ثم مرشي كبير متاع كوره متاع وثم تطور رهيب
3: صحيح.
1: في الدوري العراقي وعاملين دي كونفونسيون حتى مع البين سبور والتودو وغيره وحدي حتى في ماتشات من الليغا وما انت واضح انه الشعب العراقي شعب معناتها يحب برشا كوره
4: بلاد سخونه متاع كوره الحقيقه العراق حتى كي نتفرجوا نحن تو في التلفزه نشوفوا بكاليتي مزيانه نشوفوا حتى في الفار الاربيتر نتاعهم ماتشاتهم كل بالفار كل شيء لتيرام عليها كلهم باهيين برتيكابل نتاع الكره
5: وينسج على منوال الدوري المصري مازال ما وصلش الدوريات الخليجيه الاخرى
4: اكيد
5: بلوز اوموا
1: مي بون في الشعبيه في الشعبيه الدوري المصري ناحي الاهلي والزمالك ما فماش برشا شعبيه
3: شعبيه البطوله المصريه
1: نحكيو شعبيه البطوله نحكيو على شعبيه النوادي راهو شعبيه الفرق تقول ينسج على السعوديه صحيح لانه في الخليج ثم السعوديه ثم زاد البوبيلاسيون عدد السكان عدد السكان في السعوديه وفي العراق بارابور الدول الخليجية الأخرى مرتفع جدا معناتها وبالتالي تلقى ديما استادات معبية تلقى 30 ولا 40 ألف ولا 25 ألف ديما كومبلي استاداتهم بارابور الدول الخليجية
5: وما زاد لونسيانتي في الكورة العراق من أول الدنيا ستون
3: حتى منتخبة
5: ريفيرانس كولتور
1: يونس محمود 2007
5: ليش وصلنا يا أخي الآخر أحمد راضي الراجل فوي ما يربح وحده رشيد العراق يعني نتذكره وإحنا صغار بطولة العربية كنت سيزوكي صبلي نشرب راهو نورمال وحده وبالراس وين دويت وانا كورة كبيرة كاس العالم 86
1: شكون هذا؟
5: رشيد العراقي احمد راضي مهاجم كبير تاع رشيد العراقي جاي انستر ما وقتها لعبوا الفرق التونسية الكل معاه قال لي عمل اكس وقتها مع الترجي كان مش غلط وربح الكلوب وربح الاتوال كان مانيش غلط اما سيتي لا تري جروند ايكيب رشيد العراقي معناه 85 حتى 88 84 88 يعني تفرش عليهم جو مرابيل تري بيان كان فريمون ان غران دو لا كومبيتيسيون عرب ورا قبل البطوله العربيه كانت عندها اهميه قصوى
1: صحيح
5: معناها بدات تطيح شويه
1: العربيه والافرو اسيويه
5: العربيه
1: وكانوا عندهم شعبيه
5: العربيه كبيرة. العربيه بدات تطيح وفادير بعد 2004 2005 حتى لي زاني 2004 2005 راهو كل عام
1: بعد ما فات البارتناريا مع الارتي 2005
5: صحيت
1: وقتها مع السما
5: ايه صحيت
1: بعد جاو كلكو زيديسيون هكا نتاع مره في السعوديه مره في مصر
5: شمال افريقيا
3: بديت الالفينات بديت الالفينات وهي بدات
5: تطيح
3: هي بدات تطيح
5: هي اما في ليزاني من 85 86 خاطر كانوا كشيوخ وكل هما اللي ما يقولوا فيها وهما اللي كونوا لاهين بها وكانت فيها دي ريكومبونس اكستراوردينير معناها مي بون ابري الكورة عرفت ان انفول تبدلت ان بو كما كان يحكي كريم لا ريفولوسيون دي ستاد اوسي ولي سبيكتاتور اوسي اوزلي
1: فكرة برشا تبعوا فينا من العراق باش تفهموا معناتها راهو
5: شامبيونات باش يبرز لازم اربع عناصر اول حاجه الانفراستركتور تحكي لي حتى موضوع تنجم يبرز شامبيونات تلعب في بطح
3: اول حاجه الفلوس خاطر الفلوس تعمل
1: الفلوس
3: تعمل
1: الفلوس بعد ما نعطيو على الاولويه
5: قبل ما نحكيو في كل شيء
3: ما كانتش طاحت في ان سيرتان مومون راهو ما كانش فما برشا فلوس
5: نحكيو ديون فاسون
3: ديون فاسون
5: قلت لك بالشامبيونات يبرز ديجا الفلوس كاينه مش خمم تعمل حاجه من فما مسوار
1: ما فماش فلوس ما نحكيوش
5: في التوجه ما نحكيوش فيه الموضوع تلعب ماتش ويت سيكس معناها هذه حاجه بعد عندك بعد الانفراستركتور سو كي تريز امبورطون لي ميديا راهو التصويرة ليماج لو بوفوار دو ليماج خاطر ليماج ال ترانسبيرس وتبعد لو كادر انستانتاني ولو كادر تاع الميدان
1: وبرشا بيو عنده
5: عالم كامل يتفرج عليك وبعد كيما قال لك كريم لا ريفولوسيون تاع لي تاع لي بلاتفورم توا ما عادش تلافز برشا معناها فما تلافز
1: عندهم تلافز وعندهم
5: متطورين والماركتينغ
3: ما لازمناش نساوها هو النيفو النيفو مستوى اللعبة
5: تتحسن
3: بتاع ملاعبي بتاع مدربين
1: نختموا بالموضوع المحل وموضوعنا المدربين حتى اللاعبين العراقيين تفكروا حسين علي تفكروا ايمن حسين جاءوا حتى لتونس وبرستاسيون ما كانت سيئه معناتها اليوم ايمن حسين قائد المنتخب العراقي كان عنده باساج في تونس حسين علي معناتها حتى ملاعبي العراقيين وجاءوا لتونس وشفنا النيفو نتاعهم امين حقيقه نيفو محترم ما يبعدش على اللاعب التونسي ومام افضل
4: صحيح اليوم
1: شو بعض اللاعبين
4: اليوم كريم بالامكانيات لو تنجم تحسن النيفو اليوم يدخل حسين علي جاب بعدين لهنا تحس وما وتأقلم زيادة مع تونس شوف ما بين تونس والعراق حتى الملاعبية التونسية كي يمشيوا الغادي ما يلقاوش تعب في التأقلم ولا مدرب ولا في العيشة يعني نحس أنا كي نشوف نتفرج على الدوري العراقي تقول نتفرج على الدوري التونسي نحكي أمور نتاع سخانة ريفاليتي
1: أكل تبليك وكل مشاكل بتاعنا
4: عندهم أكل فار ويقعدوا وبرشا
1: والاربيتراج
4: والعيار
1: جونا جونا
3: كريم الماتش ديسيزيف سامحني أمين ما بين الإمارات والعراق في المؤهل في تصفية كأس العالم ماتش خيالي معناتها في على مستوى الجمهور وعلى مستوى حتى في العراق ترشحت
1: وسيناريو سيناريو
3: رهيب وقتها في الماتش انا ذكرت فرش في الماتش
1: والامارات
3: كانت خير برشا اما الجو الكبير
5: اللي عاصر الامارات كانت خير من قطر
3: ايه خاصه 2-0
5: 2-1
3: في بعض ماركات
1: مي بون
3: اما راهو زاد على
1: جيستي كامل اي جيستي كامل
4: حاجه برك باش نكملها هي ديستيناسيون توا اليوم في العراق اليوم حتى كي نشوفوا لي زونترونور توا سمينيهم كيما خالد بن يحيى كيما مير الكنزاري كاليبر دونك هوني فما يعني المدرب ولا حتى كي يختاروا مدرب يعرفوا يختاروا
3: المدربين
4: مهم الفالور تاع المدرب
1: مهم طرح اليوم نحكيو على بطل تونس الموسم الماضي بطل الجزائر الموسم الماضي والموسم الحالي يعني حتى الشوا نتاع لي زونترونور اكيد يخلصوا بالقدا معناتها بارابور لي زونترونور الاخرين ولا حتى الاوروبيين اللي يجيبوهم عندهم حتى مدربين اوروبيين بالتالي انهم يمشيوا الكاتيجوري هذيك والقام هذيك هذا باش يحل ببين زاد المدربين التونسي في المستقبل لدوري جديد على المدرب التونسي ودوري العراقي
4: اكيد كريم اكيد جدا لكن روى نتصور العام هذا واللي قبله تحسنت برشا الامور خاطر قبل 4-5 سنين كريم ما كانش هكا الاجواء ما كانش هكا الدور العراقي انه يظهر وانه برز كيما هكا دونك فما خدمه صارت شوف حتى في جمعيات نصور كيما نقولوا شركات يعني حتى امور امكانيات ماديه مع الناس الكل اللي يجي من العراق يقول لك راني خلصت فلوسي لي جوار الملعبيه اللي مشاو الغادي بديت يمكن توا الكاليبر تاع ملعبيه زاده باش يتحسن نشوفوا حتى ملاعبيه اخرين يمشيوا للدور
3: العراقي
4: سيكي يسير
3: حتى الملاعبيه او ديجا فما ديجا ملاعبيه
4: اوكي الملاعبيه اللي غاديين يمشيو تو نعرفوهم نحن مو مانيش باش نقول
3: مو مش ديجا تمسونو
4: صحيت وقت اللي ما تلقاش جمعيه
1: بالنسبه
4: برشا ملاعبيه مشاو للعراق واستفادوا من نشاط العراق عمل ترومبلان قبل كنت تعمل ترومبلان لكن توا نتصور تمشي وتعيش وتنجم.
1: بالنسبة للبث متاعنا موجودين على فام وموجودين كذلك على اليوتيوب, ثم بان جنرال, بان جنرال في الفيسبوك وفي المسنجر, بان على الناس الكل مازالت كيف رجعت يقولوا لي دونك هذاك علاش الناس اللي كانت تسير حتى لي كومونتير وينكم على فيسبوك توا كيف رجعنا تقول لي مير انا موجودين على فيسبوك لانه ثم بان على تونس كامله ما نعرفش اسكو بان مونديال ولا بان ناسيونال تخيل الميتا معناتها
5: هو باش نحكي لكم بالتجاه شويه بي مع الاول وبعد
1: دقيقه دقيقه انيس انيس دقيقه لانه البان على واتساب وماسنجر وتيك توك توسك ميتا معناتها اللي تابع شركه ميتا دونك ما تخيلش بان ناسيونال تخيل بان اعمق بذاك به. فاصل ثم نتواصل.
0: داتا فوت على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
6: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فهم مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: راديو ان اف ام عيش المونديال.
1: داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 نتاع العشية مع كريم مقني.
2: مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد. 31 دقيقة بعد 3 نتاع العشية نحكيو في بوان ديبا.
1: بوان ديبا
2: افتتاح المونديال البارح بحفل باهت واقصاد بالجملة. خلينا نحكيو على حفل الافتتاح. برشا قارنوا، نبدا بيك توا دكتور، برشا قارنوا حفل الافتتاح بقطر وغيره يقولوا حفل باهت، ثم معتمد تحكيش برشا. حفل الافتتاح جينيرالمون كيف يبدا في النهار، هما مرتبطين بحقوق البث وغيره يعملوه في النهار بتوقيت، مش يولي في الليل يعملوه في معناتها في النهار، مش يولي بلوز او موا في الليل في بقيه دول العالم.
3: ضوء يعطي برشا،
2: معناتها كي تحط لوميير دو جور صعيب برشا باش تنجم تعمل فيستيفال كبير ياسر.
3: لا ما تنجمش، لانه فو دارتيفيس، ولانه اللوميير ارتستيك، ولانه لي كوريغرافي معناها اللي يبداو اون فاز افيك افيك الضوء، لانه با مال دو شوز معناها جينيرالمون احنا بجودنا شنو نقولوا، هي اللعبه في ستاد في الليل خير. علاش؟
2: ما تنجم يكون الحفله هذاك يتعاود في الليل يعطي منظر اخر.
3: بيان سور يعطي منظر ما خير، ولو انا واني بيناتنا
2: ما تمنش بهم برشا،
3: يعطيني ما يعنيني حتى شيء حفل افتتاح، حتى شيء لا باهي لا خايب لهم يحزنون. عطيني تبابي الكوره واقصد ربي،
4: شفناها بامبي
3: اعمل حفل افتتاح ربع ساعه وبارك الله فيكم، انا جينا
2: لا يهمك، لا في افتتاح لا اختتام،
3: لا افتتاح لا اختتام. عطيني تبدا الكوره تبامبي وضربه الجزاء وبينالتي وحمراء وفي نيش وفينال وفلان
5: هزنا
3: وسبحان الله خير وبارك الله فيكم.
2: مي بون انت تقول هكا دكتور، ما زاد راهو حفل الافتتاح ينجم يعكس مدى استعداد الدوله هذيك اللي تستضيف كاس العالم لاستضافه كاس العالم، بما معنى انه مثلا كيف نشوفوا حفل افتتاح بتاع 98 في فرنسا، كان حفل افتتاح كبير ياسر في سان دوني في ستاد فرانس، وفرنسا نجحت في 98. كيف نشوفوا حفل الافتتاح في قطر 2022، كان حفل مبهر معناتها العالم الكل يحكي عليه، وقطر نجحت في التنظيم. بالتالي نجم يعكس هكا ولا ميم، نعرف نجم يعكس مدى استعداد للدولة هذيك لاستضافه كاس العالم، خاصه كي نشوفوا مثلا في المكسيك ثلاثة ملاعب قديمة، مش ثلاثة ملاعب جديدة ولا تعاملت خصيصا ولا تبنيت خصيصا لكاس العالم مثلا.
5: أكيد نشوف اللي حفل الافتتاح اللي صار مهم. علاش نحن نحكيو هكا والناس الكل قاعدين نتكلموا، خاطر نحطوهم كومباريزون مع قطر، سيرتو آخر آخر آخر مونديال، دونك بعيد الشيء على بعض الحقيقة. نشوف حتى في منعرفش حتى في الكاليتي ما تحس اللي هو بعيد برشا على بعض وما بين قطر
2: وراه حتى في عدد الكاميرات،
5: لانه في شيء تم استعمال كاميرات اكثر. كيفاش نقولوا في الهاش دي في ما نعرفش،
2: لا الهاش دي هاش دي، اما كاميرات اكثر في قطر
5: ماهيش حاجه، ماهيش حاجه توب، ماهيش حاجه اللي نقعدوا كيما قعدنا نحن في قطر كي بوشبي ونشوفوا قلنا معناها فرحنا برشا بحفل الافتتاح هذاك. دونك اليوم تحسوا اللي هو بحسب البدايات اللي هو باش يكون كوب دي موند مش كيما اللي كانوا كل ما نعرفش زيد اليوم في حفل افتتاح.
2: هذا تنظيميا، اما كرويا موضوع اخر.
5: تنظيميا نحكيو احنا ماذا بين نتكلموا كرويا، لكن تنظيميا انا جرجوان الدوك افتتاح به ولا خايب ولا اللي هو اعطينا كره بامبي كما قال.
2: اي نيس كيف شفت؟
4: بون هو حفل افتتاح ما ينجمش يعطينا انطباع على جاهزية الدول، عليه خاطر توا مش دولة فقط هي باش تنظم كوب دي موند.
2: نشوفوا اليوم امريكا ونشوفوا كندا الليلة الزوزة.
4: دونك اللي باش يغلب معناتها في التنظيم.
2: ما نعرفش ثم عندهم كل حد حفل افتتاح ولا زاد، ما نعرفش اسكو كل حد عنده حفل افتتاح.
4: لا لا لا لا الحفل افتتاح
2: سي بون في المكسيك.
4: سي هو ديجا مش حفل افتتاح، هو عبارة كونسير عملته شاكيرا، معناتها اللي شفنا فيه كان شاكيرا تغني وكو، ما شفناش دي تابلو، ما شفناش كيف ما اللي صار في قطر اللي صار فيه حتى
3: 20 عام تغني شاكيرا. من 2006
2: غابت غابت في دوز اديسيون 2018 و 2022 وتقرب الميكرو، غابت 2022
3: و 2018 صحيح ما ديما موجوده، لانه معناها فما ريتم معين في الاغاني نتاع حفل افتتاح، دار فما بيست كامله كما قال الكريم امبارح، معناها فيها ديما معناها لي اوريجينال ساوند تراك، معناها الالبوم كامل نتاع الكوب دي موند، بعد يخرج في 26 28 غنيه كل مره. كيفاش
2: اللي قبل كانت غنيه واحده،
3: قبل كانت غنيه واحده، من بعد
2: وكا وكا 2010 2014 نتاع البرازيل زاد الغنيه حلوه
4: ياسر، الريتم نتاعها الغنيه نتاعها
3: لاتينو مع الكوره مع الاكسيون مع جو الكوره
4: جو الكرة. الحفل كما قلت لك وكأني شفت حفلة غنائية لشاكيرا، ما شفتش حاجات كما صاروا في قطر معناتها دي تابلو تيري جبدوا فيهم التاريخ جبدوا فيهم ثقافة ونسيت سويت دونك كونسير
2: هنا. بار كونتر فيه الأعلام متاع 48 منتخب
4: عادي جدا
2: والحاجة اللي معناتها لفتت الانتباه في حفل الافتتاح مش تعلق عليها دكتور تعلق عليها تينيس، انه وقت اللي تخلى علم الولايات المتحدة الامريكية سفيرات استهجان كبيرة كانت من الجماهير المكسيكية 90,000 الحاضر البارح. معناتها اليوم راهو ثم حتى الريفاليتي ما بيناتهم الاثنين برشا حاجات
4: مش صار انسيدون ديرنيرمون ما بين امريكا والمكسيك واختيال
2: مش غادي خلينا في الكوره خلينا في الكوره
4: فما عداوه بين الشعبين
6: عليه فوالا ذاك مش تفكر مش عارف ولا تروح بيسو
4: صحيح دونك فما حاجات دي زانسيدون صاروا ما بين الشعبين هذاك علاش حتى شوف امريكا اليوم مع جوارها ماهيش
2: ماهيش
4: مع كندا مع المكسيك مع فنزويلا مع منعشنا مع عمل كي حبت عليه في الاخر امريكا دونك هذاك علاش
6: مسافرات الاستجابه فما ديما تصعيب نتاع المرور نتاع المكسيكيين
2: لأمريكا
6: لأنه حتى العباد اللي عندهم إشارة مع تأشيرات دخول قانونية فما برشا تضييق عليهم كدير اللي داخلين بصفة غير قانونية واللي هم يتعدوا بالألاف هيك علاش أمريكا ديما ويأخذ أحذرها من المكسيك لأنه سيف فما شوية تجارات غير قانونية.
2: نحكيه على حفل الافتتاح حكيت البارح على شاكير منعش شفت اللقطة ولا متاع مراسل قناة مكسيكية في اللايف سيب كل شيء سيب اللايف ما زالوا يحكيوا معه من استوديو سيب كل شيء مش هالو ايش مش عامل سيلفي مع شاكيرا هذا قبل حفل الافتتاح قبل حفل الافتتاح وقت اللي هي قاعدة تبرف دونك هي قاعدة تبرف
4: واستاد ما زال فيرا وقتها
2: استاد فيرا قاعدة تبرف هي قبل الحفل قبل ما يتعبى استاد سايب كل شيء سايب اللايف مش عامل
6: مش بلعاني كاو
2: مش عامل سيلفي لا الكادرور تبعه
6: الكادرو البي محترف
2: لا محترف
4: هو بي صحيح
6: صحيح كمل ورطه الكادرو
2: تبعوا الكادرو وبعد رجع له لو كمل لايف نتاعو عمل
4: له هو ديوان فتحتهم راهو فين فتحتهم عطات الفيديو كاملة
6: مبعوث
2: احكي الكورة اللي تحبوا تاو دكتور مباراة الافتتاح نالت رضاك ولا لا ارتقات الى مستوى مباراة افتتاح ولا لا الى مستوى الحدث
6: جنرال مو مباريات الافتتاح عمرها ما كانت مباريات كبيرة معناها في الليزيديسيون كل فما حتى مباراة افتتاح كانت مستوى عالي برشا لانه سي معناها on peut comprendre نجمو نفهمو سيزون طويلة فما تدريبات شاقة جمعيات يدخلوا avec l'intention باش باش يربحوا النقاط
2: فما بلد منظم وبريسيون بلد منظم زاد
6: بريسيون يعطيك الصحة وصارت برشا مرات فما دي سوربريز فرنسا كيما حكيونا مع السنغال دون لو تون الارجنتين ومام بيك طلع الفوق مش ماركا كونتر الارجنتين لكن البارح ماتش سونس يونيك جمعية برك موجودة الحقيقة
2: تفاجأت من جنوب افريقيا البارح
6: تفاجأت لأنه
2: تقريبا ما ثمش جملة جنوب
6: افريقيا لأنه احنا بعد فرشت فهمني بوج البين معناها أنه جنوب أفريقيا عودتنا كي تبدأ أوبليجي دالي شرشي ان ريزولتا طيح شوية من لي زانتونسيون متاعها
2: تشد كورة
6: طيح من لي زانتونسيون باش تشد الكورة خاطر هما يلجو افيك لو بالون يحبوا الكورة يموتوا على الكورة يعشقوا الكورة ما يحبوش يجريوا ورا الكورة
2: ما ملكوش الكورة البارح
6: لا البارح ملكوها ملوش يحبوا يخرجوا نظاف
5: بالعنقرية ديجا قبل
6: دايور اني ونيس نسمعوا في بوتريكا وزيد وعم غريبة معني الراجل يشد في الكورة وخارج
4: البلوك
6: والبلوك بتاعه 40 متر قال والله يوجو بروس بدل لهم تخميمهم في الكورة ولا فريق دفاع انت راه في دفاع الراجل 40 متر القدام وفكوا له الكورة وخارج وممكن عاطي
4: حتى بعد ورقة حمراء وما زالوا طالعين لفوق
6: حمراء والراجل في 40 متر يلوج وكذا معناها بارفوا فما تعليق مع كامل احتراماتنا اني خارج على الموضوع فهمتني كسوا ولاهم بامور اخرى وعملت ودارت الفريق المنظم والبلد المنظم والاخر مقموع ست راتي ركزنا على الكره يرحم وديك معناها الكره خارج على الموضوع لافريك دو سود البارح نا با دي ناتوري
2: لي دو كارتون روج اثروا على جنوب
6: اثروا الحقيقه اثروا برشا
2: قاد 11 ب 11 تنجم تكون
6: نجم تعدل نجم تعدل 11 ب 11 تعدل
4: اما شوف
6: تخسر
2: نجم
6: اما الاخرى نيفو لانتونسيتي والنيفو والريتم والامبليكاسيون دي جوور في بناء الهجمه والاجريسيفيتي والفيزيك الحقيقه سان داونز اورلاندو بيراتس وقف الموضوع عرفنا المستوى
4: 6 ملاعبيه من اورلاندو يكوروا البارح هذه دفعه ثانيه الكل 6 جارديان و5 سان
6: جارديان
4: ما ميلودي سان داونز ميلودي سان داونز
6: شوف بطل افريقيا
4: البارح النيفو نتاع الماتش كان متوسط جدا
2: متوسط جدا خاطر خلينا نبدا بامين وقبل اما زاد كيف نشوفوا سان داونز امين نقاو سان داونز الفريق اللي شد برشا كرة أكثر فريق في الأفريق يعمل بوسيسيون بون سناق أقل برشا من قبل منتخب جنوب أفريقيا من أكثر المنتخبات في أفريقيا اللي شدوا الكرة ويعملوا البوسيسيون ويقلقوا كل المنتخبات اللي لعبوا ضدهم حتى في الكوب دافريك الأخيرة هذا ما شفناش وقت اللي أنت النويوم تاع منتخب جنوب أفريقيا جينيرال مو 50-60%
5: من سان داونز ولا أورلاندو
2: ولا أورلاندو مع المحترفين في أوروبا وعند ماكا فوستر مثلا يلعب في بيرلي اللي هو تاكومهم ما شفناش البوزيسيون وتشد معناتها فريق وتحصروا في تركينا وتقطع هذا هذا ما شفناش من عند المنتخب الجنوب افريقي ان انا شخصيا كنت نتوقعه مثلا بارابور اللي شفته من جنوب افريقيا ولا من سان داونز في السنوات الاخيره
5: السود افريق ديما عنده الكاشين تاعها حتى كانوا نلعبوا حتى في الكوب دافريك ولا في الكل خاطر الجوارات براتيكمون كلهم من سان داونز نحكي على الاوتوماتيزم وكل شيء هذا موجود معناها توا كي تلقى 6 من سان داونز وثلاثة من اورلاندو وقاعدين يلعبوا مع بعضهم توا عندهم مده
6: 3-4 سنين
5: يلعبوا مع بعضهم
2: في سان داونز كوب دي موند كلوب عملت البرفورمانس باهيه
5: اكيد شو اليوم انا مانيش معاك كريم قلت لي راهو على البوزيسيون اليوم قبلت الهدف الاول
6: سويت للبوزيسيون
5: سويت اللي هي تحب تخرج كوره لكن شو اليوم في نيفو نحن نحكيو في الكوب دي موند وتلعب ضد الفريق في بلاده ودوميسيل معاك التأثير تاع الجماهير
6: ربي عباس دقيقة برك جوست باش نكمل على كلامك هذيا وعفشي وكفش الجارديان بعد ما غلطوا
5: حتى
6: قلت قلت يا شاشي 90 دقيقة باقي يلوج على الستة ويلوج على خروج بالضيق لوحش يكون
2: شو الفكر مش حاجة باهية
6: نعرف فيلوزوفي
4: ريزولتا فينال
6: فيلوزوفي
5: شو الفكر نتاع المدرب والفكر نتاع الفريق انه يخرج الكره نظيف
4: صحيح
5: هذا ما فيهوش كلام اما لكن اليوم في نيفو عالي كيما كاس العالم معناها تبال دروا باش تعطي كادو راهو الجمعيه معناها اليوم باش تعمل كنترول
2: باه
5: شو اون دوزيام ميتون زيد خليني نكمل لك هذايا كريم
2: نكمل لك
5: انك في البونتو نتاع نتاع المكسيك الاول راهو معناها وحده بعيد عليه 6 متر الى اكسيليري للاخر والاخر عمل الكنترول عاوه
6: ما كانش فما بطء
4: فما بطء
5: فما
6: بطء
5: فما طول تاع كونسنتراسيون
2: الحقيقه
5: معناها انه باش تراتي كنترول كيما كيكا يصير الغلط راهو صريف بالبالتو معناها
6: الغلط ولا لك المره فاش ياخذك
5: هذا الدوزيام ميتون في لونتام تاع الدوزيام ميتون الحارس عول نفس الغلط
6: ريته نعطيك حاجه
2: هو راهو الحارس
5: الافريقي الدوزيام ميتون في اول ما بديت
2: افضل حارس افريقي
5: اعظم من هذيك راهو معناها اللي اعطاه له غير الاتاكون تاع المكسيك ما كملش
2: بهانيس هذا يبين مستوى كره القدم الافريقيه محليا اللي شفناه البارح سان داونز هو افضل فريق في افريقيا وبطل افريقيا فيناليست الموسم الماضي افضل فريق لانه هو البطل الموسم الحالي 5 ولا 6 كما تقول انت يلعبوا تيتولارا وفي المنتخب مادو وش اسمه ومودا والجارديان وغيره مكوانا باهي كيف نشوفوا المستوى امام المكسيك ما نحكيوش على امام البرازيل وامام فرنسا امام المكسيك هذا هو المستوى المحلي الافريقي نجم نقوله
4: بون كانت نجم تعمل مخير اما النيفو نتاع البطولات المحليه الافريقيه ماهوش مستوى عالي
2: هذا راهو التوب نتاع المستوى المحلي الافريقي راح
4: اما راهو جنوب افريقيا سورتو في الماتش هذايا كانت اورديكو ما كانتش ما عملتش الماتش اللي منتظر منها وكانت نجم تعمل مخير كيما قال فما اصرار انا حسب رايي مبالغ فيه انك تخرج بالكره نظيفه دايور البيفو ولا الميليو اكسيال اللي عمل
6: مكوينة.
4: الفوت لا لا لا اللي عمل سيتولي اللي عمل الفوت الكونترول الغالب
5: كونترول وكره
4: يلعب الاترونجي ما يلعبش في في في بطوله محليه يلعب البرا يظل يلعب في في في روسيا كاني مانيش غلط ما نعرفش تو نزيدو نثبتو به احسن ملاعبي ديجا ماهوش موجود تيتولير اللي هو احسن ملاعبي في في الكوب دافريكا اللي تعديت اللي هو ابوليس لعب اورلاندو
6: ابوليس,
4: أبوليس ملاعبي اورلاندو بيرا
6: الكوب دافريكا دي ناسيون
4: كوب دافريكا دي ناسيون
2: مكوينة مكوينة بتاع الترجي اللي توا في السعوديه
4: ماهوش موجود
2: نو كونفوكي
4: دونك قلنا الاصرار انك تخرج بالكوره والادفيرسير يعمل عليك في بريسيون وانت ما لقيتش الحلول وغلطت الغلطه الاولى وحبيت تواصل، راهو فما واقعيه في الكوره، راهو ما يزمك كيما قال امين في النيفو هذايا تغلط. ماتش فيه زوز اقصاءات، خسروا زوز بلاش، المستوى كان بعيد على المستوى المتوقع. دونك منتخب جنوب افريقيا في الماتش هذايا اللي عمل مستوى اقل من المتوسط الميريت مع الديفيت
5: والخساره. سمعني نتكلم معاك لا سي اي راهو بامال دو فوا اللي يحب يخرج بالكره ونجح في كلكو
6: سيكو طلع وصلت 3-4
4: النيفو النيفو نتاع الضغط والبريس
6: والفيزيتي
4: اللي عليها الدكتور راهو في النيفو هذايا بارفو ما تنجمش تعمل شيء. بالاخر ما عندكش مودريتش في الوسط، ما عندكش
6: بيرلو،
4: ما عندكش بيرلو. وحاجه اخرى نحكي على ويليامز فقط، شفت الغلطه اللي عملها ويليامز؟ اوروزمون ويليامز ما جاش تونسي، هاكا حارس ما تونسي راهو
6: حتى البونتو نتاعو راهو تعدى بالصغير ما يزيش عطاه بروسيل.
5: اليوم زوز في رقم
4: وهذا احسن جارديان في افريقيا.
5: اليوم زوز في كريم سامحني بعد زوز فرق زوز يلعبوا بنفس الشكل الرسم التكتيكي بثلاثة خمسة اثنين اثنين لعبوا ثلاثة ولا ثلاثة أربعة ثلاثة الأول السودافريك وحتى لكن الفكر تاع المدرب اليوم نشوف البونتو تاع السودافريك أوكي إنه الملاعب بيخذ عمل كنترول غلط لكن زيد نشوفوا الفكر تاع المكسيك كيفاش تبريسي الفوق
6: تطلع
5: برشا تبريسي هو معناها حتى البيفو بعيد عليه 6 متر والاخر اوكي نونشالون كنترول غلط لكن فما فكر تاع فما اجريسيفيتي كانوا اكثر اصرار كانوا يحبوا يربحوا الماتش الحقيقه مع الدفاع الجماهيري والنيفو الحقيقه تظهر انه المكسيك كانت اكثر ريال من
2: احنا نحكيو على النيفو. ثم منتخب اخر افريقي يشبه برشا جنوب افريقيا في التعوير على اللاعبين المحليين اللي هو المنتخب المصري. بار كونتر مصر اللي عندها ما عندها جنوب افريقيا عندها صلاح وعندها مرموش وعندها حتى أيثم حسن اللي ينجم يكون مفاجأة مصرية
5: باش يكون
2: في كأس العالم. هذا يخوف حتى المنتخب المصري لأنه منتخب مصر تقريبا 60-70% من الأهلي المصري والزمالك أكثر.
6: والله المنتخب المصري بارلو باسي عودنا سورتو في ليكوب
2: جيست بسرعة جملة على هذه خاطر باش نرجعوا للعرب من بعد
6: يخوفوا
2: بارابور جنوب افريقيا معناتها على النيفو نتاع كرة القدم الافريقية المحلية
6: على المباراة الممتازة اللي عداوها مع البرازيل الحقيقة مطمئن المستوى نتاعهم وفما لحمة بيناتهم فما اوتوماتيزم وما فماش غرور في امتلاك الكرة ونحب نمشي كما تحكي
2: يعني
6: انت
2: مصر موجة
6: ونغفص
2: مصر موجة جنوب افريقيا
6: مصر بلوك متوسط طايح شوية تلعب بترانزيسيون ما عندها حتى مشكلة.
2: شمشون الجبار كوريا الجنوبية البارح كانت جبارة الحقيقة البارح كوريا الجنوبية
6: ماتش عالمي
2: عملت مباراة ممتازة جدا أمام المنتخب
6: التشيكي سكور الماتش البارح
2: فرنسا الماتش فيش عملت في النوم انت ساق بكل شيء
6: قد شوية وقبنا قد شوية وقبنا
2: تشرقت العشرة ونص لحداش
6: قدنا مع نص الليل قمنا مع ماضي ثلاثة غربة بعد صعيب الدوزيام يتون صعيب الحقيقة مش مستانس واحد ياخذ خمسة تصبيح
2: هاي مبين
6: صعيب الحقيقة وفما بونتو فهمتني ما تفرجنا مارينا اكتساح كامل الفريق كوريا الجنوبية الحقيقة كي مريت بروميير ميتون رينا لامبورتونس تاع دي جوار اللي هما يلعبوا في المستوى العالي كما كانوا يحكيوا الاولاد اللي هما يونغ مين سون حياته كاملة في المستوى العالي وكانغلي سورتو لاعب باريس اللي هما كانوا لي هنا نقولوا هما ايزون امورسي لي توت لي اكسيون بي فما رابيديتي في ليكزيكوسيون فما ان جو ا اون توش دو بال فما ديما لا تريانغولاسيون اي لو ترويزيام جوور لي جاي من التالي اختار ديما انت تبدا تستنى فيه جاي من الكره وديما جاي في ظهرك معناها فما لو ميليو اكسيال اللي يهبط ويهبط له معناها كو سوا الميليو اوفنسيف ولا لا تاكون
2: فقط نصلحوا المعلومه ثم ثلاثه حفلات افتتاح ثم في كندا ثم في الولايات المتحده الامريكيه
6: اي
2: فما حفله افتتاح وحيد باش يكون في امريكا اللي هو نتاع الفينال
6: ثلاثه حفلات افتتاح اي دونك معناها فما لا ريشيرج دو تروزيام وفما دي تريانغولاسيون تعملوا اليوم يوريو اللي هو منتخب اول حاجه تكنيكمون فالابل ثاني حاجه متدرب معناها على الوجه الامثل ثالث حاجه فما بوكو دو اوتوماتيزم بيناتهم اي سورتو لا فيتيس ديكزيكوسيون الحقيقه معناها لا فيتيس ديكزيكوسيون رهيبه معناها بيوم اين هذا اللي ماركا وعطى الاسيست بريمير ميتون كامله كان طايح شويه كان يلعب قدام ديفونس كان يلعب روليور كان بلوتو معناها الانيسياتيف عند كانغلي وهيونغ مينسون اللي هما جابوا لي ميور زوكازيون واللي هما كانوا يديكروشي واحد يديكروشي اون اكورديون واحد يطلب في الاسباس ولولا الحارس كوفار معناها راه الماتش لا ايتي بلي من بريمير ميتون
5: دوميناسيون
6: الحقيقة مستوى ضحل وضئيل
2: على غير العاده تشيكي
6: من تشيكي
2: على غير العاده لانه نعرفوا تشيك بافن هيدفيد غيره
6: ميم
2: حتى ما عندهمش دي ستار اما حتى ما عندهمش دي ستار ديما واقفه تشيكي مع هذا
6: الجمعيه توقعوا كلكو جوار سوفال وفهمتني
4: فما تشيك
2: وما 6 7 من سلافيا براغا
6: اي اللي هي شامبيون
2: في المستوى
6: فما هدف جاي من توش دايروا عاودوا لهم بعد
4: فما رمارك كان لاحظوها في الاربع منتخبات اللي لعبوا فما ثلاثه منتخبات لعبوا بثلاثه في المحور لعبوا بثلاثه اربعه اثنين واحد والا 3-5-2 دونك فما توندونس في الكوب دو موند هذيا برشا منتخبات باش تلعب بثلاثه في المحور
2: دوز اتاكون
4: ولا اتاكون برك وراء
5: تحت
4: واحد ولا ولا تحت اثنين دونك حاجه اخرى زاده اللي منتخبنا يزمو اذا يحب يطبق الخطه نتاع الثلاثه في المحور يزمو يتفرج مليح في كوريا الجنوبيه لانه لوكيباسيون نتاع لي كولوار ولي دومي اسباس والفرص اللي اتيحت اللي كنت تحكي عليها انت
6: كلهم تعلموا في لي زانترفال دومي اسباس
4: صحيح
2: يا منتي سامحني عندك الكواليتا قبل الفيتيز عندك الكواليتا نتاع نمرو 10 ونتاع 100
5: لا
2: نتاع
5: البوم اللي نمرو
2: 14
4: اللي مركز ثاني بناك يلعب في
5: بينورد يلعب في بينورد
2: انا ما نحبش التصميم خاطر نعرف باش نغلط التصميم كل شاب لبعض نحكي خاصة على 100 اللي كان في توتنهام في العمر هذاك تبارك الله متى مازال يجري يا دكتوره
6: مازال يجري معناها كونديسيون فيزيك
2: كيف اللي يلعب في باريس وكانجلي وماهوش اساسي مع باريس شوف كاليتي الباس شوف السياق اللي صار معناتها فريمون
6: لعبنا لهم سوبر كوب كونتر توتنهام
2: لعبنا لهم كوريا
5: مال فراب زاد بيه
6: برك وقتها ماتش سيتي ماتش انتونسيتي كبيره رابيديتي كبيره مارينا شيء
5: اكيد تصور جينيراسيون تاع الكوريا هذه اللي الجينيراسيون اللي قاعدين نشوفوا فيها توا ما صارتش قبل الحقيقه مع كوريا الجنوبيه مع سون والملاعبين اللي قاعدين يلعبوا في لونيفو حسنوا برشا من مستوى ليكيب ناسيونال تاع كوريا اكيد جدا شوفوا طلعت قليل الكوريا الجنوبيه ما كناش نتكلموا عليه هكا قبل اليوم الملاعبيه
2: كوريا واليابان هربوا حتى ببقيه المنتخبات
5: كوريا واليابان اليوم صدقني راهو
4: لا هربوا
5: بعدوا في النيفو الحقيقه
2: راهو حتى اسيويا هربوا
4: شوف عندك اليوم نيفو عالي اللي هو اليابان وكوريا الجنوبيه من بعد يجي استراليا
2: راهو اليابان قبل 98
4: والسعوديه
2: اليابان قبل 98 بريسك ما يعرفوش الكوره راه قبل 98
6: ما بداو بالريفوليسيون نتاع ارسين فينجير وقت مشى في 94
2: كانت السعوديه تطور وحدها في اسيا راه السعوديه كانت كاول
6: واحد 92 عملوا جي ليج نتاعهم اللي هي جابان ليج ومن غادي بداوا وكما كنت تحكي بكري استاد كله معبي و80000 و90000

0: دي كاليتي تكنيك موجوده بكثره في الملعبيه الكل، كما كان يقول الدوك فما ترينغولاسيون من ترينغولاسيون منه، ومن غادي تحس اللاعب عنده لي سوليسيون يلقى اصحابه معناها فما كل شيء، فما لي تير دو لوان، فما لي كومبينيزيون، فما كل شيء.
1: 1998 كما قلت لك اول اديسيون مع تقبل 98 ما كانش عندهم تاريخ، كوريا الجنوبيه كيف كيف من 98 تعداو للنسخة الحالية وتقريبا يعملوا تور بتور، مرة تور الأول، مرة دور 16، دور الأول، دور 16 اليابان، عملوا دمي فينال كوريا الجنوبية ما ننساوش 2002 كبلد منظم، عملوا دمي فينال دكتورة هي وتركيا، عملوا دمي فينال. بالتالي ثم تطور كبير. زوز مباريات الليلة مش نحكي عليهم، في ثلاثة دقائق كل مباراة وكل حد عنده دقيقة. نبدأ بالمباراة الأولى، كندا يا دكتور تلعب الليلة امام البوسنة والهرسك، مباراة تنطلق 8 متاع الليل، البلد المنظمة الثاني كندا في هذه النسخة.
2: ايبروف صعيبة للبلد المضيف الثاني، لانه فريق البوسنة انا فريق امبريفيزيبل الحقيقة، رينيه مع الفريق الايطالي عنده تنظيم دفاعي محكم ومحكم جدا، هو بجوده ظهر لي يلعب تروا كلكو فوا، وعنده كلكو لاعبين اللي هما بيرزين اللي كيما علي بيغوفيتش اللي هو اللاعب تاع ريدز وريد بول سالزبورغ اللي يتحاربوا ويتعاركوا عليه عديد الفرق الكبيره،
1: والمخضرم
2: زيكو ديميروفيتش وسيل قدام، عنده مهاجم شتوتغارت فو باو بلي، عندهم كتله باهيه من اللاعبين، طريق محرموفيتش لاعب ساسولو اللي هو 50-50 ما بين ساسولو واليوفي، زاد الاكسيال ممتاز جدا، كولازيناتش لعب
1: لو تلعب بالروح اللي لعبت بها مع ايطاليا البوسنة،
3: ديديتش بنفيكا،
2: امار ديديتش كان في ريد بول سالزبورغ يحبوا عليه جماعه الكل،
1: نكملوا على البوسنة. لو تلعب بنفس الروح اللي لعبت بها كونتر ايطاليا
2: تربح،
1: تحسها جمعيه امباتابل نهارتها مع ايطاليا
2: تربح. ليه مش امباتابل؟ هي كانت خاسره ايطاليا اخذت الحمراء وقتها ولا ماتش اخر،
1: اما هم لعبوا بروح كبيره ياسر،
2: هي جمعية كومباكت واقفة عدلت، حتى بعد ما عدلت ايطاليا ترفض الماركيتو ب 10، جمعية باهية معناها بيان ستركتوري، ودائر المهاجم اللي هو كان مهاجم المدرب تاعهم سيرجي بارباريز عقلاني برشا، يعرف لي معناها لي بوان فور اي بوان فيبل بتاعهم، ونتصور ايفون بوزي دي بروبليم كندا اللي هو نهارهم اليوم، هما يستناو عندهم 15 عام
1: كندا
2: ريفولوسيون كملنا على نهارهم اليوم، دافيد والفونسو ديفيس اون فير دو لانس.
1: كندا اليوم مين بلد منظم بريسيون كبيره، ما عندهمش دي تراديسيون كبار في كره القدم، ديرنيرمون بداوا يصنعوا في التقاليد الجديده في كره القدم، بداوا يطلعوا شويه مع شويه لاعبين محترفين كما ديفيز وغيره. تنجم تلقى صعوبات امام البوسنة والهرسك كندا؟
0: اكيد نجم تلقى صعوبات كريم، لكن اليوم ماتش كما انت كنت قلت تحسنت برشا كندا برابور قبل، نصور حتى كي لعبنا لها نحن ثور المنتخب الوطني نتاعنا فما حاجات باين، ظهر لي الملعبيه شو دونك اللي عندك ملعبيه يلعبوا في النيفو راهو ينجموا يحسنوا لك الفريق ويطلعوا به باليه، دونك نتصور اليوم كندا مع هذوما يسير قدام جمهورها، بالنسبه لي انا نجم نشوف انه نقترح انه كندا تنجم تعمل ماتش باهي وتنجم تفوز في الافتتاح نتاعها.
1: نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية أنيس، الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب بعد شوية نقول لك مع منتخب الباراغواي، ديربي أمريكي الافتتاح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية،
3: ماتش نتصوروا حاضر مليح المنتخب الأمريكي في اللي ماتش أميكو، آخر ماتش ديجا خسر 2-1 كونتر ألمانيا، ربحت ديجا السنغال 3-2 في ماتش تفرجنا فيه وتبعناه. بالنسبة للمنتخب الأمريكي نتصور عموما كمجموعة وكإفكتيف ينجم يتجاوز المنتخب الباراغواي، عنده ملاعبية بوليزيتش لاعب الميلان صديق دوغ،
2: عنده 6 شهور راقد
3: مرك حتى بوت يا ما ديسيزيف كونتر السنغال، سجل كونتر السنغال
2: نعطي الصحه ديبلوكا
3: باش يرجعوا في الفورمه باش يرجعوا في الفورمه،
2: تريكو الاحمر ولاك حرجع عبد معنا
3: فيها، عندهم مكيني لعب
2: مكيني
3: لعب
2: لك مكيني يلعب في 8 بوستويته
0: بوليفانو هاي
2: في لك وسط مكيني يلعب باريد روا اريير جوش، لعب سنترال،
3: لعب اكثر في الوسط، يلعب في الوسط
2: مي هو لعب باريد روا اريير جوش
3: نمبر 8
1: لعب في سوفي ستاديوم، استاد تذكر
2: هذا ولعب افون سنتر،
1: لعب في سوفي ستاديوم في لوس انجلوس،
3: عندهم روبين
1: سوزا في كاليفورنيا استاد هذا يتذكر من ازين الاستاد هذا
2: هي
3: ديست لعب برشلونه فوالا قبل تو يلعب يظل في البي اس في
2: برشا
3: ديس ديكسونتري ديكسونتري هو هي تلعب بثلاثه هذول اللي في
2: اللعب عندها ريتشارس اكريسال بالاس اكسيال
3: وعندها في

0: فيا ريال عندهم لعبي زاد فيا ريال
1: دونك كونتر شهر ولات في الماتش هذا خلينا ناخذ لو برونوستيك هاي
0: ماتش
1: الاول والثاني
0: لي تازوني لي تازوني تصور تربح الباراغواي زوز بليش
1: باه والماتش الاول
0: ماتش الاول كندا 2-1
1: امام البوسنه
2: كندا باش تفوز 2 شيء وحتى الولايات المتحده باش تفوز 1-0
3: 1-1 بوسنيا
1: وكندا
3: وامريكا تربح 2-1
1: الباراغواي هو فريق محترم ها
3: اسمعني انا عندي تاع البارح 2 بليش
0: لا لا لا
3: دقيقة قبل 2 بليش جابها هو وعندي 2-1 تاع كوريا سكور اكزاكت رد
1: بالك صحيح
0: 2 بليش سكور اكزاكت يا اخي انت كعبه مش عبيتيش
3: ماني عندي الريزلت صحيح 2-1 عندي الفيكتوار
1: حتى هو عنده 2 بليش
0: عندي 2 بليش انا
3: ابدا عمر لي عايش خويا يهديك
1: ابدا 1-1
0: 1-1
1: هو قال 2 بليش الماتش الاول
3: ماني قلت الربح تعطيني شطر نكته 1-1
1: لا لا سكور كوريكت
3: لا ما عادش بطلت انت تبدل لي كونديسيون دو جو في وسط اللعبه
0: انت كي محمد بن حسين بس يحب يربح
3: صحيح
1: تقول لي اني بطلت
3: اني بطلت
1: واضح شكرا يلا الاخبار راجعين معاكم في داتا فوت للخمسه تاع العشيه
4: داتا فوت
5: ديوان افهم فلاش نيوز
6: مجازوة الرابعة ديوان افهم عسلمة. منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة لشركة ميتا تتعرض لعطل مفاجئ اليوم ما تسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدماتها حول العالم. وتداول مستخدمون على منصات التواصل الأخرى شكاوي بشأن توقف تحميل الصفحات وصعوبة تسجيل الدخول وانقطاع الرسائل والخدمات المرتبطة بالتطبيقات الثلاثة. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 12.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. وتم في هذا الإطار برمجة 1400 كيلومتر من الطرقات للتدخل فيها باعتمادات قدرها 10 مليون دينار كما تعاقدت الوزارة من خلال صفقة إطارية مباشرة مع 82 مقاولة صغرى ضمن البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب في اختصاص النظافة والعناية بمحيط الطرقات خلال سنة 2026 بقيمة 8.2 مليون دينار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر القائمين على إدارة مؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية ونوادي بأنه يمنع منعا باتا نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت حتى في صورة موافقة الأولياء. كما أكدت الوزارة أن مؤسسات الطفولة المبكرة ملزمة بحماية هويات الأطفال ومعطياتهم الشخصية باعتماد المناهج البيداغوجية والتربوية الرسمية وبالحرص على أن تكون الأنشطة الموجهة للأطفال والتي يشاركون فيها مراعية لخصوصية الطفل وضامنة لمصلحته الفضلة. إلى الشأن الدولي وكالة رويترز تنقل عن وزير الطاقة الأمريكي خروج حوالي 7 ملايين برميل نفط من الخليج اليوم بمساعدة عسكرية أمريكية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين حتى اليوم إلى 55 قتيلا بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وسط تراجع الأمال بالعثور على ناجين مع مرور الوقت واستمرار الأمطار والهزات الارتدادية. نهاية الموجز الإخباري المشوار متواصل مع كريم مقني أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام
4: ديوان فام صوتكم.
7: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظة الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية

0: la DUNFM, عيش المونديال.
1: داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 متاع العشية مع كريم مقني.
2: رجعنا لكم من جديد 8 دقائق بعد الأربعة متاع العشية، متواصلين معكم في داتا فوت حتى للخمسة. وقايت نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ومباشرة إلى مونتيري وين موجود مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم، مساء النور.
3: أهلا وسهلا بيك كريم، صباح النور ومساء النور أولاد الكل، كل السيدة المستمعين تحياتكم، تحياتنا لكم ومسيكم صوتنا على ديوان اف ام. نواصلوا تغطية كأس العالم مشاركة منتخب الوطن التونسي هنا في مدينة مونتيري في المكسيك. اليوم بطبيعة باش تكون آخر حصة تدريبية أو أقل حصة قبل الأخيرة كابتن ديما فارق التوقيت اللي كان يعمل
2: هيك. علاش أنا أقول مساء النور؟ عندي الأربعة درجين راه، وأنت عندك التسعة درجين بتاع الصباح تقول صباح النور.
3: بالضبط 39 تاع الصباح. اليوم طقس كريم اصبح مغيم مقارنه بالبارح، وكان طقس ساخن جدا وصلت فيه درجه الحراره لهنا الى تقريبا 37 38 درجه، لكن اليوم طقس ممتاز الحقيقه، طقس مغيم انتظار، ربما قد يكون فما ايضا وصول شويه للامطار في الساعات القادمه يا كابتن.
2: واضح دونك بقميص المنتخب اليوم حاتم، دونك دخلت في المود نتاع المباراه انت زاد حاتم جي موان دو على مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تقريبا تفصلنا نجم نقولوا 55 ساعة 56 ساعة نهارين وشوية تفصلنا على انطلاق المباراة، حتى الكاسكيت بون الكاسكيت في نيويورك خاطرك ماشي بعد الولايات المتحدة الأمريكية المباراة الثالثة، ولما ديما حمرة وبيضة على الأقل المنتخب الوطني التونسي. يعطيك الصحة حاتم. حاتم قبل ما نحكيوا على المنتخب، البارح كانت المباراة الافتتاحية للمنتخب المكسيكي وفوز 2-0 من منتخب جنوب افريقيا. كيفاش عاشت مونتيري اجواء الفوز الاول للمنتخب البلد المنظم او واحد من البلدان المنظمه المنتخب المكسيكي؟
3: هو في الحقيقه كريم قبل المقابله كانت الاجواء هادئه نوعا ما، لكن ثم كيما على احنا ستريس نتاع مباراه افتتاحيه الجماهير المكسيكيه، لان ديما نحكيوا حتى على مونتيري انه كان التنقل في الاماكن الكبيره في الفان زون، شوفنا الحقيقة أجواء ما كانش توحي وكأنه باش يكون فما مباراة افتتاحية للمونديال. تشوف معنا لهنا الجمهور المكسيكي بقميص منتخب المكسيكي، ديما نحكي على مدينة مونتيري، لكن بعد المقابلة شفنا أجواء كبيرة برشا، كانت ليلة صاخبة وليلة غير هادئة هنا في مدينة مونتيري، كانت فرحة كبيرة بفوز المنتخب المكسيكي. أنا نحكي على مدينة مونتيري في المقابل أنه في مكسيكو سيتي العاصمة كانت عاشت أجواء كبيرة، شفنا حتى في فيديوهاتنا كريم قبل الانطلاق المقابلة في الصف المشاكل اللي صارت على مستوى الاكتظاظ، فما سوء تنظيم ربما عند الدخول إلى وبعد المقابلة كانت عاشت أجواء كبيرة وكبيرة برشا، ودائما الفيديوهات موجودة على سبور باي دي وان اف ام. المنتخب المكسيكي يستهل المشوار بانتصار ثمين على المنتخب الافريقي الذي لم نعرفه، والحقيقة منتخب افريقيا كان مشتت نوعا ما، عرفش علاش انه منتخب افريقيا توقع على الأمانة يكون منتخب افضل من هكا، ولكن منتخب المكسيكي بيعامل الارض بيعامل الجمهور ربما نحكي وحتى بيعامل الخبرة في المقابلة هذه كان احسن من الامور، وانتصار 2-0 برشا تاثيرات اخرى اثرت على منتخب جنوب افريقيا بالاخصائيات اللي صارت، دونك هنا فوز ثمين منتخب المكسيكي كما نفس الفوز الثمين ايضا لكوريا الجنوبيه على حساب منتخب التشيك. مدينه مونتيري كريم كما قلنا بعد نهايه المقابله عاشت على اجواء كبيره وكبيره برشا، الجماهير كانت احتفلت في شوارع مونتيري، شفنا كما قلنا اجواء مميزه خلاتنا تمام بدلنا شويه الفكره نتاعنا على المونديال، لانه يعني توقعنا الحقيقه انه باش تكون اجواء اكثر من هكا في بلاد تعشق كوره في بلاد تتنفس كوره منتخب المكسيك، ولكن بعد فوز منتخب المكسيك بدينا فعليا نعيش في اجواء المونديال في انتظار بطبيعه بقيه المقابلات اللي باش تكون هنا مباراه منتخب التونسي ان شاء الله ونظير وسويت.
2: من المكسيك ندخل معاك المنتخب الوطني للتونسي والتونس بليتو قبل المنتخب التونسي، كنت سالت حاتم وشفته حتى الفيديو بعض المكسيكيين تقريبا كانوا كل بعلم وقميص المنتخب المكسيكي مواطنين في الشارع المكسيكي على المنتخب الوطني التونسي، لاحظت انه بثما بعض المكسيكيين وعدد ممتاز الحقيقه محترم من المكسيكيين يعرفوا المنتخب الوطني التونسي، ثم شكون يقول لك اللي عنده شعر بوكلي يقصد في حنا بعد، ثم شكون يحكي على راني خضيره اخو سامي خضيره، يعني ثم المام يعني ثم واضح انه المنتخب المكسيكي منتخب يتبع كوره، وهذا زاد مهمه معناتها نجم حتى في المباريات بتاع المنتخب نلقى برشا جمهور مكسيكي، علاش لا ان شاء الله يشجع منتخبنا.
3: بالضبط كريم، ماذا هو لانه عملنا البارح جوله في مدينه مونتيري حبينا نبدل ماكس شويه، حبينا نشوفوا الشعب المكسيكي ماذا يعرف عن تونس وماذا يعرف على المنتخب الوطني التونسي؟ اللي يحكي لك بطبيعة جغرافيا يقول لك نعرف تونس موجودة في شمال أفريقيا، منتخب عنده تقاليد على مستوى كرة القدم، شارك برشا مرات في كأس العالم، وفرش كون يتحدث عن المنتخب الوطني التونسي. ولكن الحاجة المميزة كريم أنه فما انبهار كبير بحالنا بعض المجبري، معنى أي واحد تحكي معه ديريكت ما يقول لك عنده شعر هكا يحكي ولا حنا بعض المجري، لكن فما الخلط لهنا كريمة بين سامي خزيرة وراني خزيرة، لأنه يحكيوا على سامي خزيرة، ومسامي خزيرة أكيد البوندسليغا ولعب في معناها في ريال مدريد ولعب في
2: لعب عالمي مع
3: بالضبط اكزاكت مول. هنا ممكن كريم برافون حلو اكس اخر انه اهميه وجود يكونوا عندنا ملاعبيه يلعبوا في مختلف البطولات الاوروبيه كبيره على غرار حنا بعض كما قلنا راني خزيره منتصر طلبي، وان شاء الله الياس العاشوري تونيكتي، ان شاء الله القادم افضل اكيد، ان شاء الله اكثر ما يمكن مع عدد ملاعبيه ينشطوا في الدوريات الكبيره وفي فرق كبرى. هذا من شانه انه يساهم في ايصال صورة تونس، صورة منتخب الوطن التونسي. على كل احنا توقعنا الحقيقة انه تكون المعرفة بالمنتخب تكون قليلة، ولكن وقينا انه المكسيكيين ان شاء الله فئة كبيرة في تولي عملنا معهم شوية تصريحات انه يعرفوا المنتخب المكسيكي.
2: واضح هذاك علاش سألتك ناش حاتم، ثم حاجة بجنبك ولا ثم منع من البث ولا
3: سامحني ليه مش منحن بس لما نمت على النزل معناها باش تعمل البيت في البيت خدها شوية برك
2: بيه واضح خطر لك حسيتك هكا تحكي مع شكون تقولوا لحظة ما انت اسك لانك تحصلت حتى على بطاقة الاعتماد يعطيك الصحة حاتم لا واضح تحصلت حتى على بطاقة الاعتماد نشوفه فيك حتى بالاكريديتاسيون وصحفي معتمد ممثل ديوان افام لدى الفيفا
3: اي الحقيقه ما لقيناش مشكل معناها في الحصول على بطاقه الاعتماد، معناها المر عكس ربما حتى بعض الدورات الاخرى ما لقيناش مشاكل الحمد لله.
2: كانت صعيبه صحيح كانت صعيبه برشا الحقيقه حتى في قطر وغيره، معناتها تحصلنا عليها في قطر وغيره كانت من صعوبه، ونعرف انه تسهل لك برشا الخدمه وخاصه لكونفرنس دو بريس وتواجدك في الملاعب، وهذا مهم جدا تعليقك على المباريات ان شاء الله مش تكون موجود، لانه مش ننقلوا زاد مباريات المنتخب الوطني التونسي لكره القدم رغم انه في ساعه متاخره، ولكن تجربه جديده مش نعيشوها ونعيشوا الناس معاكم، مش تعيشوا معانا ان شاء الله، مش نعيشوا مع الناس اللي تبع ديوان افهم، الناس اللي تسهر على الراديو، الناس اللي تقوم الصباح باش تمشي القهوه ولا تحب تاخذ تصريحات المباشره وغيره، اكيد باش نتواجدوا معاكم في نقل مباشر لمباريات المنتخب. ندخلوا مباشره في صلب الموضوع، عاش كون عنده تعليق ولا حاجه على حاتم قبل ما ندخلوا للمنتخب، لانه مش بديو توا في صلب الموضوع.
4: حاتم منور بالمريول نتاع المنتخب، هما راهم
2: هو
4: راهو المكسيكيين ما ينجموش ينساونا من ماتش 78 وقت ربحناهم 3-1، هذيك تقعد لهم ميموريزي افي معناتها في مخيلتهم. دونك
2: مازال يتفكروه نورمالمون.
3: انتظر شويه اليوم ان شاء الله باش يكون فما فيديو، هل يعرف المكسيكيون ولا يتذكر المكسيكيون مقابله هي 3-1 تتفاجئ باذن الله.
4: الصغار برشا ملا اللي حكيت معاهم يكونوا يطلعوش صغار برشا في العمر.
3: لا
4: لازم تاخذ لي طرونج داج كل
2: الى 78 ما لازمك تاخذ لي فوق 70 سنه باش 60 سنه.
3: اخترنا طرونج داج الكبار. امس معنا البارح انيس كنت مع مواصلات معنا مع سائق تاكسي، كنت تحدثت معه ووريته الفيديو على المباراه تونس المكسيك 78 3-1 فوز ديريكت، ما عرف المقابله هو أكيد كبير في العمر باش يتذكر، لكن عرف المقابلة وحكي على تونس وقال المقابلة هذه معناها عشناها وكان عندنا أمل كبير باش ننتصروا، كنا نشوفه بأنه منتخب الوطن التونسي سهل الاختبار، ولكن بدرنا احنا بالتسجيل يقول بعد كما قال هو الفوز كان منتخب الوطن التونسي محلاه شعب الحقيقة شعب ممتاز.
2: هو حتى تعرف احنا علاش يبقى عندنا رماركابل التاريخ هذاك والفوز هذاك، لانه هو اول فوز للقاره الافريقيه، اول فوز للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركتنا في المونديال. باركونتر المكسيك راه عندها تاريخ كبير في كاس العالم، اكبر حتى من تاريخ المنتخب الوطني التونسي، وعندها مشاركه تسبق حتى مشاركه المنتخب، وعندها برشا هزائم وعندها برشا انتصارات كذلك في كاس العالم. بوتيتر هذاك علاش الماتش يتعدى وسط الزحام بالنسبه لي، لما باركونتر بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا. خلينا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، البارح كانت تدريبات مغلقه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمام الجماهير وكذلك أمام وسائل الإعلام. شنو نجمو نعرفوا على آخر أخبار المنتخب؟
3: آخر أخبار منتخب كريم كما قلت أنت البارح كانت حصة تدريبية مغلقة في المركز اللي أعطاته اللي أعطاه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المنتخبنا في الماريال مركز رايا دوس مقر تدريبات المنتخب الوطني التونسي. كانت حصة مغلقة دامت تقريبا 40 ساعة. أنا تحدثنا ديجا كريم البارح قلنا هل تكون عقيمة نحكي وقلت البارح لأنه ملامح التشكيلة الأساسية بالنسبة لمنتخبنا وتسألنا وحكينا على ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع من هو حرس المرمى بقى ربما غموض برشا امبيغويتي على مستوى حراسة المرمى بعد ربما بدأت تبين شوية تظهر شوية الصورة كريم على مستوى اختيارات المدرب صبري الموشي راح تعليه بعد شوية سينو منتخبنا اليوم يجري الحصة التدريبية قبل الأخيرة في نفس المركز حصة باش تكون مواكبة من عدد من الجماهير وعدد من وسائل الإعلام. لهنا كريم ممكن نسأل سؤال هل أنه من المعقول يكون جماهير حاضرة في حصة تدريبية للمنتخب؟ هذه الحقيقة حاجة ما شفناهاش قبل كريم وكي وسائل الاعلام
2: حاتم كي يبدا قبل 4-5 ايام ثم منتخبات يعملها وداير شفناها في المنتخب الجزائري في كاس العالم توا شفناها مع المنتخب المصري شفناها مع امريكا راهو عديد مع المانيا برشا منتخبات عملتها ولكن قبل 4-5 ايام وهذا معناتها منتخبنا دون لي نورم مبدئيا مش الكل يعملوها ولكن يعملوها عادي
3: صحيح. انت قلت 4-5 ايام لكن هنا معناها كيما نقولوا قبل نهارين من المقابلة هو نتصور حتى لو كان تم عدد من الجماهير تم حتى كان مش يكون عدد من الجماهير الأكيد والمؤكد إنه مش تكون فما عدد كبيرة من الجماهير التونسية حاضرة ديما نحكي في الحصة التدريبية لأنه خلال المقابلة مش يكون فما عدد محترم مساج نحكي شوية على الجانب الجماهير كريم إنه شفنا عدد كبير من الجماهير مش يجي ليلة المقابلة اللي هما القراب كما نقولوا من من من من كندا من الاتحاد الأمريكية الناس اللي تعيش في قارة أمريكا الجنوبية وفي أمريكا وكندا وفما عدد أيضا من الجالية التونسية عدد محترم بيجي يسافر من كندا شفنا عدد كبير جاي من إسبانيا جاي من بلجيكا جاي من باريس شفنا رحلات تابعوا قاعدين في السوشيال ميديا وقاعدين تابعوا حتى في الجروب بريفي معناه فما كوميونيتي كبيرة الحقيقة قاعدة تخدم وقاعدة تبرمج في سفرة باش تجي تفرج هنا على المقابلات كما قلنا في مونتيري ضد السويد المنتخب الياباني العدد ما نجموش نحصروا ولكن اكيد المؤكد انه فما تقريبا 1000 متفرج من جمهور المنتخب التونسي و1000 مشجع و1000 مناصر باش يكونوا حاضرين في المباراة الافتتاحية امام منتخب السويد. تعرف انه حتى على مستوى السفر والسكن والإقامة والتنقل هنا في مدينة مونتيري الحقيقة اسعار باهظة جدا راه تبدلت الوضعية مقارنة بما كان بالأيام العادية وهذا ما تم الحديث عنه حتى في السوشيال ميديا. دونك لهنا نتوقعوا كما قلنا حضور عدد محترم من جميع المنتخب التونسي باش ناصر باش ناشد على كل نرجع مرة أخرى
2: بالنسبة لأسعار التذاكر حاتم مازالوا ثم تيكيت ماتشوات ولا غيشي فيرمي؟
3: هو بالنسبة لمباراة تونس والسويد مازالوا موجودين التيكيات لأنه كما قلنا حتى شفنا عملنا دورة في مونتريال هنا الجماهير السويدية باش يكون عندها ملتقى كريم ليلة المقابلة الفان زون في مونتريال في ماكرو بلازا البلاصة اللي باش يتلموا فيها الجماهير اللي جا عندكم فيديو على سبور باي ديون اف ام باش تدخلوا تتمتعوا الحقيقة بجمال المكان هذا وجمال البقعة اللي باش تحتضن جماهير السويد وأيضا حتى الجماهير التونسية كريم عندها برنامج أنه باش تلتقي في ماكرو بلازا لهنا في مدينة مونتيري باش تكون لما بطبيعة تشجيع يتلقاو الناس الكل باش نشجعوا المنتخب الوطني التونسي ودائما كما قلنا الجمهور التونسي حاضر في المناسبات اللي كيما هذيا معناها ليلة المقابلة باش تكون أيضا جماهير حضور محترم جماهيري كبير بالنسبة للجماهير السويدية والتونسي. لحد الآن الجماهير التونسية مش عدد كبيرة في مونتيري نفس الشيء بالنسبة للجماهير السويدية نفس الشيء أيضا بالنسبة للجماهير حتى اليابانيين شفنا عدد من اليابانيين موجودين في مدينة مونتيري في انتظار دي تقرب المقابلة نتصور أن العدد بش يكون أكثر فأكثر.
2: حكينا على الهوامش حكينا على المكسيك على قتل المكسيك بتونس شنو يعرفوا علينا رجعنا حتى 78 الكبار في العمر الصغار في العمر اللي يتبع المباراة هيك حكينا في كل شيء لب الموضوع توا فنيا منتخبنا لانه توا الكابتن قاعدين يستناو في لب الموضوع نجمو نفهموا بعض الحاجات ثم بعض المؤشرات. حاتم سمعتك اليوم الصباح سمعتك في راف ماك مثلا حكيت على توجه تكتيكي بعض التغييرات اللي تنجم تكون موجوده في التشكيله شنو اللي تزيد من اليوم الصباح بتوقيتنا ولانه بالنسبه لكم دخلت فجر في المكسيك وتوا صباح عندك به نعود نتصل بحاتم لأن الصوت حاتم نسمع فيك توا نسمع فيك في انتظار انه حاتم في انتظار انه يتصلح الصوت حاله في انتظار يتصلح الصوت. وقت اللي جينا لأهم حاجة الصوت كان مريقل والصورة مريقلة والدنيا كل مريقلة. جينا في أهم حاجة اللي استنوا فيها الكابتن وكذلك استنوا فيها الجماهير التونسية. حاضر حاتم مازال موجود معنا في انتظار يكون موجود معنا. شنو عندك تعليق بارابور اللي كنت تسمع فيه معنا حاتم؟
5: اللي نشوفه فيه ظهر لي ولي قاضي يقول فيه حاتم اللي ظهر لي المنتخب قاعد يحضر, ظهر لي حتى الطقس تحسن, نعرفوا سخانة تقلق, نتصور الطقس كما هكا يكون خير. توسكي ذي
2: رجع حاتم يلا حاتم ندخلوا في لب الموضوع. حاتم لا. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم نرجع لك.
3: واضح كما قلنا كريم, تحدثنا صباح مع رفيق الأولاد كراف مالك أنه حول إمكانية التعويل على ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع, وديما نستنى بطبيعة عراء الأولاد دور أمينو أنيس حول هذا الموضوع بسيطيف يتبدل ترانسيشن برشا كبير الأمور الفنية عندهم هما. رفيق كريم
2: معك حتى ونسمع فيك.
3: واضح دونك كما قلنا هو كان فما الصورة غير واضحة, ديما قلنا نبدأ من حراسة المرمى للهجوم. الصورة كانت غير واضحة الحقيقة مستوى حراسة المرمى, قلنا ما بين 50-50 ما بين أيمن دحمان ومهيب الشامخ, هذه اللي قلنا. لكن إلى حد الآن ما في الساعات القليلة الماضية الأقرب سيكون مهيب الشامخ هو اللي بشي يواصل حراسة مرمى المنتخب الوطني التونسي.
2: على شنو بنيت كلامك انت حاتم في الموضوع هذا بحراسة المرمى؟ على شنو بنيت كلامك بالضبط؟ لأنه نعرف أنه مهيب الشامخ قبل انطلاق كأس العالم حتى من غير ما يصرح المدرب بعد بالمباريات التطبيقية والمباريات الودية شارك في زو مباريات, وبالتالي من الواضح أنه كيفاش يكون هو الحارس الأول المنتخب. شنو اللي خليك تعطينا المعطيات هذه؟ شنو اللي تبدل في السيونس دونتريمون مثلا؟
3: صحيح, لأنه في الحصص التدريبية كابتن هو في الحصص الكل جرب لزوز حراس مرمى واخذ تقريبا نفس التوقيت على مستواه, هو مش يجرب بطبيعة انه يلعب بالتشكيل الاساسي طبيعة الحال باش يحط الخطة نتاعو. جرب ايمن دحمان وجرب مهيب الشامخ كما جرب مهيب الشامخ وجرب ايمن دحمان مع تقريبا اخذوا نفس التوقيت قاعد يجرب
2: ما تاخذوا نفس التوقيت مع الكيب تيب
3: بالضبط مع الكيب واخذوا مع الكيب تيب نفس التوقيت ايمن دحمان ومهيب الشامخ. لكن مصادرنا تقول انه الاقرب سيكون مهيب الشامخ هو الحارس الاول للمنتخب في مباراه السويد. على مستوى خط الدفاع كريم نحكيه على ثلاثه ملعبيه في قلب الدفاع, واللي ممكن قد يكون موضوع قد يثير جدل ما رش بالايجابي ولا بالسلبي التعويض على منتصر الطالبي عمر رقيق وادم عروس, ثلاثه ملعبيه في قلب الدفاع. على الجهه اليمنى ليون فاليري موجود, على الجهه اليسرى علي العابدي, قدامهم زوج ملعبيه متوسطين ميدان يقولوا الدفاع أيضا اليسري, معهم سيكون حنا بعض المجبري اللي يصل على الشوري وفراس شوار.
2: واضح نعاودو
3: هذا قاعد لا نعاود حراس المرمى مهيب الشامخ, لسه ملعبيه في قلب الدفاع ادم عروس عمر رقيق ومنتصر الطالبي, على الجهه اليسرى علي العابدي, على الجهه اليمنى يان فاليري, قدامهم راني خزيره اللي يصل الصخيري, وقدامهم حنا بعض المجبري اللي يصل على الشوري وفراس شوار. شوف نعطيك فقط معلومه كريم, انه الوحيد اللي يعرف واللي متأكد 100% من التشكيلة هذه هو صبري اللموشي. حكينا وعندنا مصادرنا الخاصة تقول انه صبري اللموشي متكتل جدا على التشكيلة, ما تخرجش للتشكيلة, ولكن ديما نحاولوا بناء على حصة تدريبية
2: حاتم, على بعض المعطيات. حاتم ثم الليبوتيز اللي نفهمه من كلامك هكا, الليبوتيز انه مش نلعبوا بثلاثة في المحور مطروحة وبقوة, بار كونتر حتى انه نلعبوا كيما مباراة النمسا ولا نلعبوا برباعي في المحور ما زالت موجودة. يعني المدرب قاعد في جديد يجرب في امكانية اللعب بثلاثي في المحور كيما جرب زادة امكانية تغيير في حراس المرمى. هذا المعطى الجديد بارابور ليزونتريمون القدم ولا لماتش ميكو يلعبها من المنتخب الوطني التونسي امام بلجيكا خاصة, وكذلك حتى المباراة الاولى امام النمسا اللي من المفترض حسب تصريح المدرب قبل مباراة النمسا قال مباراة النمسا مش تكون بنسبة 90% او اكثر هي تشكيلتنا في المباراة الاولى. يبدو انه مباراة بلجيكا خلت عنده بعض الافكار الاخرى اللي نجم يطبقها في المباراة هذه كما نجم يطبقهاش, وبطبيعة تكتم كلي بخصوص الرسم التكتيكي والتشكيلة الاساسية للمنتخب. هذا اللي فهمناه من كلامك حكمة.
3: وهو الحقيقة الكريمة كان حتى حد يتوقع أنه آدم عروس بش يكون ظهير أيمن في مباراة الودية قدام منتخب بلجيكا. علاش قلت لك أنا الوحيد؟ ولكن ديما نقول بنسبة تتجاوز 90% ستكون هذه التشكيلة الأساسية بالنسبة للمنتخب, ديما في انتظار شنو ينجم يصير في الحصة التدريبية نتاع اليوم، تنجم أفكاره تتغير. أنا لا يقدر ما تعرفش نجم فما لاعب يتعرض إصابة واللي ما تمناوش بطبيعة، أنا لا يقدر بالنسبة للاعبيتنا اليوم في حالة صحية جيدة والحمد لله رب العالمين، إنه الأمور على العالم من ناحية الناحية البدنية من ناحية المعنوية أيضا، مش جو تصريحات بعد شوية إن شاء الله في الحصة التدريبية اللي منتخبنا هذا توجه كابتن اللي نحكي لك عليه على مستوى تشكيلتنا تشكيلة المنتخب الوطني التونسي اللي يجري آخر حصة تدريبية في الباريال مركز تدريب فريق مونتيري في نيفوليون لهنا في المكسيك في الباريوس. دونك كما قلنا
2: ما زلت لنا زوج حصص تدريبيه حاتم،
3: اي ما زلت حصه تدريبيه نتاع اليوم والحصه التدريبيه نتاع غدوه. جيت ربي حبيت على مستوى الديكالاج وراري انه فما برشا وقت معناها المقابله تتلعب راه احنا لهنا نهار لحد 8 نتاع الليل في تونس فجر الاثنين
2: صحيح.
3: دونك كما نحط احنا لهنا في نلعب 8
2: نتاع الليل. قلت انت ما زلت حصه، قلت لك مازال زوج بتوقيت تونس، معناتها نحكيو على حصه فجر اليوم والفجر الجاي والفجر اللي بعده والفجر اللي بعده مش كل المباراة.
3: بالضبط بالضبط هكا معناها فما حصة تدريبية اليوم الثانية نتاع الليل وفما الحصة التدريبية غدوة كيف كيف في نفس التوقيت مقابلة الثانية نتاع الليل ديما نحكي بتوقيت المكسيك وقبلها باش تكون ندوة صحفية للمدربين التونسي والمدرب السويدي.
2: واضح، شكرا لك حاتم جزبار. ما عندك إضافة ولا سي بون؟ نورمالمون تقريبا جيت على كل الجوانب.
3: هو المنتخب جيست ديما نذكره انه ايضا بالاخبار المنتخب السويد كريم فما الظهير الايسر كان تعرض لوعكه صحيه ما نقولوش اصابه ولكن ديما حسب مصادر الصحافه السويديه انه لاباس باش يكون حاضر في المقابله هذه. على ما اظن الدكتور يعرف اكثر مني جود مونسون هو اللاعب اللي باش يكون على
4: ليدز ليك سونتري جوش تاع ليدز
2: تاع ليدز يونايتد
3: وفما كيف كيف فما يعتبروها مواجهه خاصه كريم معتز النفاتي اللي سبق له تمثيل منتخبات الفئات السويدية ويعتبر مواجهة خاصة يقولوا لك المعتز نفاتي
4: حتى العياري
2: حتى نيس العياري راهو
4: العياري
2: ياسين العياري
3: حتى
2: ياسين العياري مواجهة خاصة مع منتخب تونسي
3: مواجهة خاصة منتخب السويد أيضا كان تم تغيير مقر التدريبات نتاعه كريم من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم. الصحافة السويدية اعتبرته أمر مزعج ولكن يقولوا أيضا لن يؤثر بشكل سلبي على منتخب السويد. منتخب السويد يحترم برشا تونس ديما حسب الصحافه السعوديه انه يقولوا منتخب منظم دفاعيا منظم تكتيكيا حتى رغم الخساره على منتخب بلجيكا يبقى منافس محترم جدا. واجب الحذر بالبنت العريض بالنسبه للصحافه السعوديه من منتخب التونسي ان شاء الله ما يكونش عندهم الحذر ان شاء الله نكونوا احنا حذرين بالباهي وان شاء الله اكيد الاولاد يركزوا كما يلزم. في الاخير مازالوا حصص تدريبيه نعرفوا التشكيله لكن في امر في الاخير انه مباراه ان شاء الله تكون ثلاثة نقاط أولى إن شاء الله أمام منتخب السويد خلينا ندخلوا في غمار المونديال برشا فرحة وبرشا أمل من أجل الوصول إلى الدور الثاني.
2: شكرا حاتم جزبار مبعوثنا الخاص إلى المونديال وإلى مونتيري والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. معليش لا بالك نترشح نقروح نلعبوا في كندا نقروح نلعبوا في الولايات المتحدة الأمريكية في الدوزيام تور. يعطيك الصحة حاتم جزبار تقريبا دكتور جاء على كل الأمور. خلينا في الكرة توا كرويا سمعت حاتم يقول لك جرب في حراسة المرمى جرب كذلك في الرسم التكتيكي ولكن الأقرب أنه بيش يحافظ على مهيب الشامخ في حراسة المرمى ولكن الأقرب أنه بيش يبدل في الرسم التكتيكي. هذا من المعطيات بناء على الحصص التدريبية اللي كانت في مونتيري.
4: صحيح كما قال حاتم فما جملة قالها لبريمو معبرة قال حتى حد من نجم يعرف شنو تواجه متاع صبري لموشي لكن قراءة في الحلول اللي لعب بها قبل مش اللي لقاها لأنه مازال ما لقاش برشا حلول قراءة في الأسماء وقراءة في الخطة وقراءة في البريزانس والمستوى ما كانش خلينا نقوله في المستوى مباراة بلجيكا الحقيقة نية تتجه لو هو عنده خلينا نقوله هيك توجه باش ما يخسرش دموع مع السويد ويحاول باش يمشي يربح ما تشوه ديجا لازم يأمن المنظومة الدفاعية ككل تأمين المنظومة الدفاعية يجي بزيادة لاعب يا في المحور يا في وسط الميدان. لو اللاعب يكون في المحور ينجم يكون اندي ماروس لو لاعب يكون في وسط الميدان ينجم خضيرة يهبط المحور وينجم يزيد لاعب آخر في وسط الميدان يولي يلعب أربعة لاعبين وسط ميدان افيك ان سول براتيكمون حنا بالا فوكاسيون اوفنسيف والاخرين
2: اللي هو بطبيعته نجم يدافع زاد
4: اللي هو نجم يدافع مي هو
2: بيبريسي الفوق
4: صحيت كيما حكينا البارح
6: مع نيس على لا بوسيبيليتي نتاعنا باش نبداو حذرين شويه باش نحاولوا كيفاش نقعدوا دون لو ماتش باش ما نهبلوش باش اوميتريز لا سيتوياسيون باش نحدوا من الخضوره بتاع الفريق السويدي باش نحاولوا كيفاش نكونوا لاصقين معناها لي اتاكون دو بوينت اللي هما مختارين برشا افيك اون كوفرتور ميتوال معناها مع الليبرو ومع سورتو لي زيكسونتري ونحاولوا نكونوا رابيد القدام ونتنطروا بلغه الكره لانه العاب دي غدوه ولا بعدو دو يفافوار ان رول بريمورديال في لي ترانزيسيون
2: خاصه مع ايلانغا
6: اي يفافوار ان رول في الترانزيسيون نحكي ساعتها وبارلون اوفنسيفمون لازمنا نهاجموا لازمنا نوجعوا اون دو ريبيتي لي ميم اكسيون اللي عملناهم الحقيقه مع كاليبر كبير كيما البرازيل بار اكزومبل اون ايو 3 4 سيتوياسيون دافعنا بالكدا بالكدا اون ايو 3 4 سيتوياسيون في الماتش كنا نجمو نسجلوا اكثر من هدف وراهم مش باش يجيونا معناها فرص نحكيو معناها بالعشره وبالثمانيه لا اون فوار 3 4 فري اوكازيون لازمنا نماركيو مي سورتو ما لازمناش نعطيو البارح الافريك دو سود سي تيري اون بال دون لو بي وحده وحده عطات بونتو معناها
2: ما لازمناش نغلطو
6: لا لا تغلط كاش تخلص
2: احنا نسالك حاجه هنا دكتور حارس مرمى واضح شكون باش يلعب في المونديال والاقرب مهيب الشامخ انك تجرب حارس اخر قبل 3-4 ايام المباراه الاولى هذا ينجم يدخل الشامخ في الدوت والا لا والا لا بالنسبه لي لك حاجه عاديه انه يدخل الحارس الثاني في الكومبيتيسيون لانه ما تعرفش شنو نجم يصير في الدوره
6: با دي تو ما عنده حتى علاقه بالدوت معناها الاوردر
2: حاجه باهت معناتها بوزيتيف تشوفها ولا نيجاتيف
6: الاوردر دي غارديان بور لانستون ايتابلي معناها مهيب الشامخ اي لو برومي غارديان وهو يستحق معناها لا ريكومبونس هذه في المردو
4: يجي يكون المدرب اعلى مراه يجي قبل بنهار
6: له رمش اللعب حتى الجاردين
4: انت راهو البريمي
6: شال لعب لي غارديان مش يقعدوا حاضرين يا اخي سبحان الله ما نعرفوش شنو يصير
2: صارت لنا في 2018 تضرب
6: ما نعرفوش شنو يصير
2: شكون الوليد اللي معنا
6: لا قدر الله لا
2: 2018 تضرب
6: كوتر
2: معز حسن تضرب وغير
6: الله بعد الشر اصابه او اقصاء انت لازم تكون حاضر
5: دي بلان انت هكا
6: اصابه او اقصاء معناها لا قدر الله فما دي بلان ا بي سي دي ستيرا
4: هو سور
6: دونك لازمني دو فوار ترو غارديان حاضرين ما تعرفش على الدنيا مي هاكو في مخي عندي لوردر كرونولوجيك واضح سوسي ايتون مهيب الشامخ اوسي لازم يعدي ان جران ماتش كونتر السويد ان شاء الله باسكو عندنا ثقه كبيره في امكانياته وريناه كما قلنا في التراك الدرني موا كان في فورمه كبيره برشا وتوا لازم الناس
2: انا ماذا بي ما نحكيش في موضوع الجول
6: لا مش نحكي موضوع الجول نحكي مهيب شامخ
2: كان على معتقل حاتم
6: تبع يعني نحكي على غارداني كيب ناسيونال اللي هو مهيب الشامخ ابري كل واحد ينتربريتي كيما يحب ذيك
2: المشكله لا ماكش فهمني
6: تبعني مهيب الشامخ نكمل كده. مهيب الشامخ تو بور لانسون لو غارديان باش يلعب لازمو يل ايليف سون نيفو كيما حكينا بكري على
2: فريق
6: دو سود ولازم
2: لازم
6: توقف مع ويلي ليف ما طلعتش المستوى قاعد في كل
5: مستوى كانت على فريق خاص ايمن دحمان وصبري بن حسن يقفوا معاه ويدزوا معاه سي تريز امبورطون
2: الميديا والناس الكل
5: هذه اول حاجه خاطر هو الجول
2: شو ما احناش نحكيو في الجول خلينا نحكيو على الكومبارتيمونات الاخرين علاش لانه انتم متفقين في بالي انا سمعتكم في الاذاعات الكل انه المستوى تقريبا متقارب تونكم متقارب شكون يعرفهم اكثر منا الكل هو الناخب الوطني ومدرب الحراس دونك اللي باش يختاروا مدرب الحراس في بالي ما هو صاحب فلان على علان
5: وما هوش خبير خلفيه
2: ما عنده حتى خلفيه اللي باش يختاروا مدرب الحراس دونك الناس الكل باش نكونوا معاه وندزوا معاه وربي يجيبه في الصواب ويلزمه ينجح واحنا نحبوه ينجح لانه نجاحه في نجاح هو نجاح المنتخب انك تلعب بثلاثه في المحور ما هو سيور 100% حسب حاتم غزبار ولكن انه جرب ثلاثه في المحور في التدريبات خاصه تدريبات البارح وبارحة الاولى هذا نجم بعد مباراه المنتخب البلجيكي والا لانه منتخب اللي باش نلعبوا له يلعب بالتروا 5-2 زاد ما تنساش
5: أكيد جداً.
2: يلعب دوز اتاكون دونك سي ان شوا ينجم يجربوا
4: شوف هو المنتخب اما باش يلعب بال 4-4-2 ولا ال 4-4-1-1
5: ولا 4-1-4-1
4: ولا بون 4-1-4-1 صعيبه نشوفها امين دو ميليو زاكسيو انديسبونسابل خاطر بالنسبه الصغيري وبالنسبه الخضيره زوز مع بعضهم تكون اكثر سوليديتي في محور وسط الميدان في العمق وسط الميدان دونك بالنسبه للتروا 5-2 انا نشوف اللي اقرب فرضيه نتاع سيستيم كيف ما عرج توا امين هي 3-5-2 علاش والا 3-4-2-1 وعلاش على خاطر المنتخب السويدي يلعب بزوز مهاجمين وزوز مهاجمين على مستوى كبير وعالي اللي هما إيزاك وجيو كيريز. دونك يلزم زوز ملاعبية في المحاصرة واحد اون كوفرتور اللي هو لو ليبيرو بلغتنا القديمة واللي هو يغطي عليهم على زوز مش تخليهم في وحدهم معناتها في معناتها في ماركاج انديفيديوال ما غير كوفرتور واللي هو برشا برشا دونجي وبرشا خطر. اي سورتو حاجة أخرى تأكد منها حسب رأيي صبري اللموشي اللي عندنا مشكل في محور الدفاع هو ثقل لاعبي محور الدفاع اللي هو الطالبي اللي هو كيف كيف
2: كنت معاه ثلاثة في المحور
4: في الماتش هذية بالذات أنا نشوف الأقرب وهذية اللوجيك
2: مينيس ما جربناهاش في الماتش أما في أربعة راح نحكي وزوز في كندا مع هايتي وكندا وامام النمسا وامام بلجيكا ما لعبنا حتى مره
6: سانكوس كي ترى فراجيليتي كبيره وترى هشاشه كبيره وترى قله
2: انضباط
4: كريم خليني قبل نجاوبك يا كريم شوف راهو في المنتخب ما فماش يجرب ما فماش يجرب في المنتخب فما انه يلقى الحلول
6: يطبق
4: يلقى الحلول في المنتخب تجم تلعب بالكات كاتروات كات الكات كادو كاتروات روات روات سانكدو اتو ما ينجم يتبدل بقى شنو في اللي يتزاد هما لي كونسيني والملاعبية كيف ما قلت لك عندنا تقريبا 23 ملاعبي كل ملاعب يلعب في جمعية ما يلعبوش
2: فهمي بخطة معينة ثم يلعب بثلاثة وباربعة
4: كل ملاعب يلعب بخطة معينة والملاعبية بالنضج التكتيكي هذية وبالإكسبرينس هذية ما نتصوروش مش يلقى دي ديفيكولتي أنه يتأقلم مع شيما بقى هوني سويفون لي كونسين اللي باش يعطيهم المدرب كلكو سوا في لي مونتي في الكوفرتور في التغطية في البريس في الزون دي بريس في ما نعرفش أنا في الماركاج في الكوفرتور
2: نمشي نرجع لك مش نمشي لمين خطر امين مدافع معناتها مهم جدا الموضوع هذا وانت تقريبا اكثر واحد معمل عليك في اجابه في الموضوع هذا امين كيف نشوفه في السنوات الاخيره مثلا المنتخب الوطني التونسي لعبنا باربعة كونتر البرازيل بلغت الكره كلينا كف خسرنا 5-1
5: صحيح
2: لعبنا بثلاثة مع البرازيل تعادل
4: صحيح
2: لعبنا بثلاثة مع فرنسا ربحنا مع الدنمارك تعادلنا لعبنا بثلاثة كونتر مصر ربحنا بثلاثة 3-1 ولا ثلاثة واحد في بالي دكتورة
4: كونتر مصر
2: كونتر مصر في مصر دونك في أطراح معينة في نيفو معين كي نلعبوا بثلاثة أنا أكسلي في السنوات الأخيرة
5: أكيد حتى ضد قطر زاد لعبنا بثلاثة وربحنا في قطر في
2: البارا لأنه بلاعبين بليزوما محليين وقت
5: شو الديسبوزيتيف هو كما كنت تقول تو كريم راهو يختاروا المدرب حسب أفكاره معناه اليوم تو صبري ناموشي أربع ماتشوات عنده مع ليكيب ناسيونال باش نجمو نحكمو عليه في التو في البريباراسيون أربع ماتشوات ما لعبش ثلاثة في اللاكس
4: صحيح
5: معناه ما عندوش هو فكرة أنه باش يلعب ثلاثة في اللاكس اليوم كي كان يتكلم معنا تو حاتم وقال أنه حاول يغير في قاعد يجرب في ثلاثة خمسة دي اثنين خاطر لازمو يجرب خاطر لازمو زادة يقرأ حساب ليكيب أدفيرس
4: صحيح
5: لازم تقرا حساب ليكيب ادفيرس اللي عنده دوز اتاكون اللي عنده دوز اتاكون معناها في ليفل في ليفل كبير ياسر دونك هوني
6: يلعبوا لك دوز اتاكون في ال 18
5: دوز اتاكون
6: يلعبوا لك دوز اتاكون في ال 10 متر لازمك
5: اكيد شو
6: ما عندكش مستوى
2: تسويقيه خد منتخبنا ثلاث مرات
5: منتخبنا
6: ما فماش كلام عندك دوز اكسيو قدهم
5: امين شو لهنا المنتخب الوطني حتى كي لعبنا تو بلجيكا وخليني نكونوا لازم نحطوا ريبير خاطر سي ماتش اللي لازمنا نتعلموا منه وسيرتو الاغلاط اللي صارت في بلجيكا ما عاودش تصير هذاك هو الاوبجيكتيف تو نتاع المنتخب انه الاغلاط هذيك نتاع بلجيكا ما نعاودوهمش اليوم المنتخب نتاعنا كي يلعب ثلاثه بالنسبه لي انا حل مناسب حل انا كمدافع سالتني تو اني نلعب بثلاثه ارتاح
2: ما مش معناها زاد مع هولندا باش تلعب كان ثلاثة مع السويد اللي هي أضعف منتخب على الورق
5: فونكسيون قلت لك ديما توا اللي عندي كيب ادفيرس لوبوزيسيون تاعي شفاه يلعب تلعب بثلاثة توا اللي كيب السويد تلعب بثلاثة في اللاكس وزوز اتاكونات واليوم انت باش تلعب باربعة راهو ديما راهو كيما نحكيو من قبيلة على الفلكسيبيليتي تكتيك ونجم نبدل منه ونجيب منه لا اليوم إذا تكون انت لازم الملاعبي يدخل الماتش لازم نحضروه الماتش كوم الفوق لازم الملاعبي أي ملاعب يعرف شكون الفيزافي نتاعو قدامه يعرف اللي باش يقابله وش اسمه واللي باش يقابله هذا كل نصور مش باش يغيب على الستاف نتاعنا وعلى على الفيزيوناج وكل شيء دونك هوني فما خدمه كبيره لازم المنتخب يخدمها سواء في الديسبوزيتيف والا زاد في اختيار اللاعبين دونك هوني عندك كاستينغ تاع 11 اللي بالحقيقه اللي سميهم توا حاتم انا الحقيقه نتصور هذوكم هما اللي نجموا يكونوا بتيتر في واحد واثنين اول وزاد في ثلاثه في 3 5 2 في التريون تاع وسط الميدان اسكو باش يلعب صخيري سنتينيل وحنا باعل وراني خذيره والا كما انت قلت تو راني خذيره والصخيري وحنا باعل انا نخير انه يكونوا صخيري سنتينيل وحنا باعل وخذيره بوكس تو بوكس
4: بثلاثه في المحور يولي نجم
5: يعمل ثلاثه خاطر نجم نكونوا اما زاد باربعه راه شوف
2: اما في البوكس تو بوكس يولي بن سليمان ممكن خيمه من خذيره
5: شو كريم زاد راه شوف
2: يلعب برشا في البوست هذيك
5: اكيد انا بن سليمان
2: اسرع واصنع فيسقي
5: انا الحقيقه نصور بن سليمان عنده بلاصه في ال11 تيتولير بعد ما شفناه بعد ماتش النمسا
2: هو اكثر لاعب في فورما اكثر لاعب
5: هما دي شوا
2: بن سليمان اكثر لاعب تونسي محترف في فورما في اخر 3 4 اشهر
5: كما سمعنا تو حاتم كريم يمكن تو يمكن السيونس اللي كانت عملت البارح اللي من غير ويكلون تصور صارت اللي بديت هو اللي عمل فيها كل شيء اليوم غدوه بعد غدوه كلهم افيتاج وغدوه فما حد شيء جوست
4: اون تيتيا هو قال لك مغير
5: جوجو على الفريشر
4: مغير صحافه مغير ميديا دونك ميز اون بلاس صارت في اللي بالاريتي وفي التشكيله وفي الخطه مصوره صارت 90%
5: حاجه برك كريم نزيد
2: على شهر
5: كل حاجه كل انترونور كل مدرب عنده الميثود ترافاي نتاعو كيفاش يخدم فما انترونور يجي من الاول يعطيك فورماسيون تبدا الاولاد الناس الكل فاهم شكون باش يلعب فما شكون يخليك لاخر ساعه يمكن قبل رينيو تكنيك مش انت تعرف
2: وهذا زاد مهم
5: هذا مهم شو انا نحكي
2: على الحاضره زاد
5: على التو تاع الكونسنتراسيون يعني الحقيقه لازم فما كونسنتراسيون كبير
2: باهي يقول لك كل مدرب والفيلوسوفي نتاعو ايه. ما زاد راهو كل المدربين اللي جاوا مؤخرا على المنتخب الوطني التونسي الكل اول ما بداوا يدربوا ولا مدرب بدا بثلاثه في المحور الكل ما بداوا باربعه في المحور وحبوا يلعبوا باربعه في المحور لانه وكانه عنا
4: تصدموا بواقع
2: وكانه عنا وداير حتى في الكومنتير غلطه كبيره نلعبوا بثلاثه التونسي يقول لك يا خويا يزينا من ثلاثه نحبوا اربعه في المحور نحبوا نلعبوا القدام وطبيعي راهو التونسي
4: ثلاثه معناها هوني ديفونسيف
2: نلعبوا نفس سويد نحكي لك في تفكير التونسي انه يقول لك خويا
4: ثلاثه
2: كم سؤالي بشويه خليه يبدل هو تفكير التونسي
4: شكونه
2: انيس باش نساله
4: نسأل
2: في انيس لانه يقول لك نلعبوا بثلاثة ونمردود دفاعي ونوخروا برشا التالي ونما نلعب علاش ما نلعبوش باربعة كل مدرب يجي يلعب باربعة مع أول سكور نيكلو أول هزيمة نرجع نلعبوا بثلاثة بلوز ومو نتحسنوا هذا نحكي لك راهو على مدى أربع خمسة سنوات أخيرة نيسا نختم معك بسرعة في أقل من دقيقة عنا
4: ثلاثة في المحور وإلا بدوز أكسيو راهو ما يبدل حد شيء في التنشيط خاطر هو لك كلها تنشيط كلها أنيماسيون كلكو سوا على مستوى الأورغانيزاسيون ديفونسيف وإلا على مستوى التنشيط الهجومي
5: الأنيماسيون
4: والتنشيط الهجومي دونك راهو تجم بترو 5 2 تكون ألترا أوفونسيف كيكونوا عندك دوز إكسونتري سوير راهو باش تلقى روحك تري تري اوفنسيف يا اخي اليوم المنتخب الكوريا منتخب الكوري قلت لك قبيله شويه منتخبنا اذا يحب يلعب 3 5 2 يلزم يتفرج شنو عملوا لي دوز اكسونتري نتاع كوريا شنو عملوا لي الملاعبيه اللي في الوسط اللي عملوا لو سيرنومبر في لي دومي سباس دونك راهو معناتها خطه ما تنفيش والا ما تبدلش الفكره
2: نتاع المنتخب اللي فهمته من كلامكم الثلاثه بما فيكم مدافع سابق ومدافع دولي سابق انه ثلاثه تقريبا مع نهج نتاع انه منتخبنا يلعب بثلاثه في المحور هذا اللي فهمته منكم في انتظار توضح اكثر الصوره بعد تدريبات الليله وتدريبات غدوه لانه توضح اكثر للصوره لانه نذكر انه راه ثلاثي في المحور جربها المدرب وقاعد يجرب فيها ولكن مش معناتها انه المدرب باش يلعب بثلاثه في المحور الفرضيه الاقرب انه باش نلعبوا بثلاثي في المحور حسب حاتم جزبار ذكر كان موجود معنا منذ قليل
4: ونجم من في نفس الماتش
2: كيما نجم في نفس الماتش
4: في نفس الماتش تبدل فوالا
2: الاشهار ثم راجعين باش نحكيوا على المنتخبات العربيه في الجولات الاولى من المونديال
7: داتا فوت
8: بوبليسيتي مازارو ميلانو تعيشكم اجواء

0: L'habillure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نسيتي وين باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 بتاع العشية مع كريم مقني
2: رجعنا لكم من جديد 47 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية متواصلين معاكم في داتا فود حتى للخمسة الليلة انطلاق مباريات العرب في كأس العالم وغدوة الليل انطلاق مباريات العرب في كأس العالم نحكيه على قطر تلعب مع سويسرا نحكيه على منتخب العراق يلعب مع النرويج نحكيه على المغرب والبرازيل نحكيه على الأرجنتين والمتزير ونحكيه على كذلك الأردن اللي تواجه منتخب النمسا والحقيقة ما تشوي كستو وكأنه ما نعرفش دكتور تشاطرني الرأي ولا معناتها أحسن منتخب أفضلهم حال في المواجهات اللي باش يكونوا في الجولة الأولى هو المنتخب التونسي على الورق كيف نشوف الآخرين ما عادشكم باش يلعبوا معناتها فريمون تلقى الأرجنتين برازيل منتخبات النرويج
3: ما اون فا فوار العراق كما قلت ماتش صعيب برشا راهو المغرب مع البرازيل وتزير مع الأرجنتين سي با دوني دافونس كيما برشا عباد يتصوروا
2: ماهوش مسوا صعاب
3: صعب ماتشوات لكن لاكاليتي اللي موجوده في الفريق المغربي اللي مالوريزمون زلزولي وفقر ما همش موجودين لكن كاليتي مازالت موجوده وكلهم لاعبين يلعبوا في مستوى عالي ديجا سايباري 54 مليون يورو لا مازال ما قبلش بي اس في خذا اوفر في 54 مليون يورو من بايرن طالب 70
2: صغير دكتور
3: نعم
2: صغير
3: 24
2: نجم يكون مفاجاه المونديال ومفاجاه المغرب
3: ينجم
2: خاطر معناتها بيرفورمانس كبيره هو توا في هولندا
3: وي ما بارمي لي ميور توا ما نساوش حاجه اللي كونه حتى البرازيل ني با او توب سورتو في وسط الميدان التالي معناها في البالاريتي وسي الأرجنتين راهو ربحت صحيح هزت كأس العالم صحيح مي
2: أما التالي يوقف مليح الأرجنتين
3: يوقف مليح اون فافوار اوسي لأنه سي اون إيكيب كومباكت وميسي شنو ليتا دو فورم اوسي نتاعو اللي واقف عليه الجمعية الناس الكل تخدم له لكن أمون أفي ألفاريز ماكاليستير باش يكونوا معناها انزو سي باش يكون عندهم رول تري تري امبورطون خاطر هما يفون فير ليكيليبر
2: حتى لوتارو شفناه في اخر ماتش عمل ماتش ممتاز
3: لوتارو باش يلعب ألفاريز قبله هما يلعبوا بواحد برك القدام ما يلعبوش بزوز فهمني دونك اون فافوار لكن امون افي تونس عندها اون تري بون اوبورتونيتي لازمها تستغلها لكن امون افي مع كامل الاحترام سافا اتر تري تري ديفيسيل للعراق القطر براتيكمون امبوسيبل معنى مع سويسرا ومع النرويج تري ديفيسيل الحقيقة
4: واضح حتى السعودية مع الأوروغواي
2: السعودية مع الأوروغواي
3: الأوروغواي ا بيردو بوكو دو سا سبلوندور
2: حتى السعودية في جرة المحترفين في الدوري السعودي نقص برشا رغم انه فنيا منتخب ممتاز معناتها عنده فرديات ممتازة جدا
4: منتخب سعودي اي عنده الدوسري كانوا اللاعبيه سيتو لعبوا في الهلال
3: معناها تو اربع سنين بداوا ياخذوا شويه
4: عمر يكبروا في العمر هو كيف ما قال كريم تو كيف تشوف في المنتخبات العربيه الكل لي كونفرونتاسيون كلهم صعاب فما اقل شويه حدا نمسا الاردن واحنا كونتر السويد وماتش السويد انا بالنسبه لي
5: صعيب حتى النمسا
3: الاردن راهو كان احنا كان لعبنا
4: بون الاردن النيفو نتاعها طاح برشا باللي بلوسير راهو عندها زوج ملاعبيه وثلاثه ملاعبيه غابوا عليها لو كانوا موجودين
3: يزن
4: نعيمات
2: وملاعبين
4: كانوا موجودين فما زوج
2: يز واحد تعمري
4: موجود دونك المستوى
2: نتاع كانت مستضرب على اساس يخلط الكوب دي مود
4: لا ما خلطوش الزوج اللي ضربوا في الكاس العرب والكوب العرب ما لحقوش
2: بيزار مع تسعة شهور
3: الكرة راهي ما فيهاش أحكام مسبقة لكن الأردن 10% 20% جرومكس.
4: اما ديما تقعد اسهل مواجهه النمسا اسهل من انك تواجه سويسرا, تواجه البرازيل, تواجه النرويج, تواجه بلجيكا.
3: تواجه البرازيل اسهل خاطر لا بريباراسيون نتاعك وانت ايكيب دو توب نيفو مونديال. راو نحكيو على فريق متكلاسي سابع عالميا يعني ودي باقي احنا ناسي بين
4: المغرب. نحكي على الاردن كي تقابل راو النمسا, خي متقابل كيف
3: البرازيل. مصر البرازيل. مصر
4: خي متقابل بلجيكا.
3: ركز معايا فنان, مصر مع البرازيل اكس, مروك تتعدى قدام البرازيل تولي هي السادسة والمروك والبرازيل السابعة. توا مروك هي السابعة قبل هولندا وليت توا اكتويلمون إكس بارك.
4: المنتخب المغربي سيخ ده أمبلور أخرى, ديمونسيون أخرى. ما عاش نحكيه عليه
3: المنتخب قريب
4: المنتخب المغربي هذا كان متفاهمين فيه. دونك أنا ماتش السويد تونس والسويد لقدر الله نخسروه وقتها وقتها نخموا نلموا الفليجات بتاعنا.
2: لا
4: خاطر من بعد باش تزيد تصعب برشا.
2: لا صابت في 2022 وربحنا فرنسا. احنا بالنظام الجديد كان ربحنا فرنسا وكان نعمل اربع نقاط
5: ترشحوا
2: ثلاثه ونترشحوا فاسيل مازال معناتها اربع نقاط اوتوماتيكمون تترشح
4: بون اربع نقاط. مازالت لك هولندا سي با ايفيدون باش تربح وكي تخسر خط لك السويد. شوف كلامي واضح,
2: مازالوا سي
4: بوان سي بوان معناتها نقطه صعيب, نقطه ديجا صعيبه ضد هولندا, نقطه صعيبه ضد اليابان مش سهله.
2: زاد جيت في اخر دقيقتين من الايميسيون.
4: لا مش انا قلت بالعكس,
5: رياليست رياليست الحقيقه.
4: انا حبيت نقول لك
2: دقيقتين الاولى راهو حاولنا بدون لك رايك انا بياخر كثير معش عندنا وقت.
4: انا بالعكس مثلا انا حبيت نقول لك لا خلي نكمل باش فكرتي تبدا واضحه. حبيت نقول لك الماتش نتاع السويد هذايا هو ماتش كلي تربح ولا تعمل فيه حتى نقطه لي شونس نتاعك يقعدوا كبار تخسر فيه.
5: ماهوش ديسيزيف
2: ماهوش ديسيزيف هنيس. مازال عندك حساب مازال مستني
3: قرار. انت قول
2: هو مهم.
4: انت قول
2: هنيس هو مهم اما ماهوش ماتش نتاع تخسر وتروح.
4: اون فيرا اون فيرا
2: حسابيا
4: اون فيرا حسابيا كل شيء وارد. حتى شو. جنوب افريقيا خاصه البارح مازال وارد.
2: منطقك انت
4: خسرت وارد زاده
2: منطقك انت نخسروا على لا قدر نخسروا مشلو نهزوا فليجاتنا ونروحوا.
4: بدا حضر فليجاتك هذا كراي
2: معناتها ما نلعبوش
4: ولا كيفاش لا ما شو مش لعبوش مشكله هذه مشكله. شوف انا قلت لك لي شونس نتاعك
2: ما نحاولوش
4: باش تحاول بيان سور باش تحاول
2: دونك تحاول دونك ثم امل
4: اي اما

0: مش مستحيل نقولوا، لكن ما فما حد شيء مستحيل في الكره. اللي نكونوا باللوجيك نحكيوا بالعقلانيه، العقلانيه تقول يعني الفوارق كبيره
1: واضح
0: امكانيات
1: تفائلوا
0: بركه في تونس كما كان باش نعقب
1: على ثواني خاطر
0: اليمانيس
1: شهرين كمان.
0: اللي حاب يقول انيس اللي هو معناه الماتش هذا اللي هو فيه
2: ماتش كلي، هذاك هو
0: ماتش كلي ومعناه لازمنيش نخسروا
2: حتى
0: كل ما ربحناش.
1: اما ماتش تميعة راهو كان استراليا خسرنا مع استراليا، والماتش اللي خسرينه كان فرنسا وربحنا فرنسا
2: والدنمارك
1: تعادلنا
2: وفرنسا حل ملعب.
0: خلينا نكونوا بوزيتيف ان شاء الله يا رب.
1: فرنسا حتى بالكاتريم كيب خير منك،
2: فما بريمير كيب الا فما بريمير
1: حتى بالكاتريم خير منك فرنسا
2: خير منك اما فما بريمير
1: كيب تسكب دفري.
2: زيمي كيب في
1: فرنسا عندك انت دوزيام. شكرا دكتور، موش حاب يفهم انه فرنسا كاتريم كيب جيت
2: الأولى خير من الثانية، والثانية خير من الثالثة، والثالثة خير من الرابعة.
1: فرنسا كاتريم إيكيب تهز كوب دافريك فاسيلمون. شكرا أنيس، شكرا دكتور، شكرا
0: عايشة كريم
1: يعطيك صحة.
0: عندي نحب نحيي
1: جملة ثواني جملة
0: باه نحيي صاحبي وخويا سامي على الخطوبة نتاعو. سامي شاكر في صفاقس، ألف مبروك خويا الغالي.
1: ألف مبروك خونا سامي، أخويا مدام نادية فرحت بيه، وألف مبروك خونا سامي شاكر خطوبة متاعك، وإن شاء الله إن شاء الله بدو بتمام، إن شاء الله بدو بتمام. ميرسي بوكو نادية، إيمان، توت ليكيب قسم الرياضة، دالندا، حاتم كازبار كذلك من مونتيري، غدوة بعد غدوة استاد الديوان. نقل مباشر فجر الاثنين لمباراة المنتخب الوطني التونسي، نرجع لكم إن شاء الله الأسبوع القادم في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 إلى 5 تاع العشية.
3: داتا فوت مع لوخر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne، مع أنيس الغول على ديوان فم. الأسبوع الفارط عرضتني البوبليكاسيون أثارت اهتمامي لنشط تونسي يعرف نفسه كمهتم بالتحول الرقمي والابتكار المجتمعي في بلادنا، ويملك عديد الأفكار اللي تصورت نجم تكون فعالة في تحسين وتطوير وتغيير الواقع الرقمي في تونس. السيد معز جوين يقترح أحد التصورات لاستغلال الرقمنة بالوسائل المتاحة اليوم، وبها يمكن التواصل لحياة أفضل وأسهل وأصلح للمواطنين. من بين الأفكار اللي شدوا انتباهي هي فكرة المواطن الرقيب، اللي تتمثل في إنشاء تطبيق على الهواتف الجوال لتشريك المواطن وجعله ركيزة لا غنى عنها في منظومة نظافة البلاد، وبداية تغيير العقليات والسلوكيات الغير مقبولة في عصرنا الحديث. تحويل المواطن من مجرد متفرج إلى شريك فعلي في حماية البيئة واحترام القانون وبقية الشعب عن طريق استعمال تطبيق المواطن الرقيب المدعوم بالذكاء الصناعي، فين المستخدم يصور كل المخالفات البيئية والمرورية وغيرها ويرسلها مباشرة للسلطات المعنية بالتاريخ والمكان، ويقع التحقيق بها وأخذ القرارات الردعية ضد المعتدين. المواطن زاد يمكن مجازته بنسبة من قيمة الخطايا اللي يمكن استعمالها في مربيح متاحة ضيئة لخلاص الفواتير والعمل بفلسفة جانيون جانيون. التطور السريع للتكنولوجيا جيد ومهم جدا، لكن ساعات نلقاو اطراف ما تقبلوش فيسع ولازمها ان تدابتاسيون حتى تستانس وتسمح له في النهايه بان يكون داخل في استعمالاتها اليوميه. الشيء هذا مش كان عنا فقط، بل حتى في الدول المتقدمه، ومثال على ذلك كيفاش لا بي سي يو او لا بنك سنترال اوروبيان عطلت ومنعت منذ شهور اطلاق منتجات ريفولوت الجديده بتعله انه هذه التكنولوجيا الماليه تتحرك بسرعه. للتذكير السريع، ريفولوت هي شركه فينتك بريطانيه لتقترح خدمات بنكيه وماليه رقمية عبر تطبيق على الهواتف الذكية، وعندها اليوم أكثر من 75 مليون حريفة في العالم، أي une valorisation de 200 مليار دو دولار pour son entrée en bourse. على الرغم من هذا، فإن المشرع الأوروبي طلب منها التخفيض في النسق، وكان البنك المركزي الأوروبي منع وقتيا على الفرع الأوروبي للشركة من إطلاق سينوفو برودوي في الفضاء الاقتصادي الأوروبي. السبب المزعوم هو أن إطلاق المنتجات فوق la capacité de contrôle interne، أي أن الخدمات سريعة جدا والمنظومة الأوروبية للمراقبة ما تنجمش تواكب la rapidité de Revolut. مشاكل المعدة والبطن والأمعاء كثيرة وتمس ملايين البشر في بلادنا والعالم، وطرق الفحص اليوم ما هيش مريحة ولا اوبتيمال، وتخلي في بعض الأحيان العديدة من المرضى يتخلاو ويبطلوا على الدياغنوستيك لين يزيد بهم المرض ويمكن يتحول إلى خطر على صحتهم. جيل جديد من الروبوتات اللي يتبلعوا ويكونوا صغيري الحجم شاف النور اسمه سيروتاب، يتمثل في غضو بحجم قرص للبلع أو ما سميوه بالحربوشة، بيمكنه تنقل في الجسم بحرية والتصوير من الداخل وقياس أي شيء وحتى أخذ عينات من ورم ثم إرسال كل المعلومات للقيام بالدياغنوستيك دياغنوستيك كامل. سيروتاب هي تابلت روبوتيك سوبل صنعت لتحليل لونفيرونمون غاستريك من الداخل من دون الكترونيك وباركي كلاسيك، وباش تصبح الطريقه الجديده لجل ليزيكسبوراسيون ديجستيف اللي باش يكونوا اقل اجتياح للمريض واكثر استهداف للمرض واكثر راحه زاده بور لي باسيون. القرص يمكن التحكم فيه عن طريق شو مانيتيك.

0: الانترن والجهاز الصغير عنده خاصية أنه سوبل ويمكن الوصول إلى أي نقطة مهما كانت درجة الانحناء. أقراص روبوتية للبلع لمراقبة واستشعار الأمراض وفحص المعدة والأمعاء وأخذ العينات وتحليلها ومداوات العلة. هذا هو مستقبل البشرية القريب. هذا كل معنا يا جماعة هذه في ديجيتال ويز. موعدنا يتجدد ديلا لي بروشان مع لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان افام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند. ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز احلى بونوس لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك.
1: بوبليسيتي
2: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: ديوان افام فلاش نيوز.
7: موجز الخامسة ديوان افام عسلمة. دراسة تونسية حديثة نشرت بالمجلة العلمية تونس الطبية تفيد بأن 16% من طلبة الطب في تونس يعانون من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي وتؤكد على وجود ارتباط بين هذا الإدمان والتسويف الأكاديمي بما قد ينعكس سلبا على الأداء الدراسي والرفاه النفسي للطلبة. وتم إجراء الدراسة من قبل باحثين من مستشفى الرازي وكلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنار وشملت حوالي 156 طالبا من مختلف في كليات الطب التونسية اعتمدت بالأساس على استبيان إلكتروني ومقاييس علمية معتمدة لتقييم إدمان شبكات التواصل الاجتماعي ومستويات التسويف الأكاديمية. وبيّنت النتائج أن 39.7% من الطلبة المستجوبين يعانون من مستويات مرتفعة من التسويف الأكاديمي، كما كشفت عن وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع درجات الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وارتفاع مستوى التسويف. خبير تكنولوجيا المعلومات فهمي عز الدين يؤكد لديوان فام أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المحامي بشكل كبير إذا تمكن من فهم أدواته وحسن استخدامها، لفتا إلى أن الاعتماد عليه بشكل كامل يظل أمرا محفوفا بالمخاطر.
8: الذكاء الاصطناعي نجم يعاون المحامي لو كان يتمكن من الادوات نتاعو. في مهنه المحاماه الحكايه امبو ديليكات مخطره شويه، فاليوم حاولنا باش نفسروا لهم شنو الادوات الموجوده، كيفاش الابعاد نتاعها، وشنو لي ليميت اللي نجم يتعرض لهم. ساعات فما حاجات يعمل بحث ولا يحاول باش يحضر تقرير يلقى الذكاء الاصطناعي يكتب له في حاجات غريبه. اليوم فسرنا لهم شنو اللي قاعد يصير، هو كيفاش يخمم، وشنو هو اصلا الذكاء الاصطناعي، وشنو لي ليميت نتاعو، وشنو الحاجات المخطره اللي ما لازمش يعمل عليها. من الحاجات المخطره أو أنه فما حاجة ينجم يصلها الذكاء الصناعي لهالوسع، ينجم يخلق مثلا قانون مش موجود. وصارت في أمريكا وصاروا أنه محامين ملو ديسكاليفي على خاطر عملوا 100% على الذكاء الصناعي فأخلق لهم قانون مش موجود. وفما حاجة أخرى معطيات الشخصية. اليوم إذا كان مثلا محامين نحكيه حتى في شركات وشركات كبيرة يأخذ الملف ويدخله في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي مش يتغذى بيه ذاك المعلومات هكينا باش يصنع الموديل الجديد متاعه، ينجم يكون الشيء ذا مخطر.
7: أشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوية عدد 27 في قسطيه الأول والثاني بين نابل ومنزلة ميم مرورا بقربة شرفت على الانتهاء، حيث تقدمت الأشغال بنسبة تنهز 95% حسب ما أفادت به مديرة وحدة إنجاز المشروع بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل منيا اللظيفي، مضيفة في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن أشغال القسط الثالث من المشروع والذي يربط بين منزلة ميم وقليبيا على طول 9 كيلومتر لم تتجاوز 40%، رغم أن مدة الإنجاز المبرمجة لهذا المشروع الذي انطلق في سبتمبر 2023 حددت ب18 شهرا. إلى الشأن الدولي، شبكة EBC تنقل عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي تمضي في خطتها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي للشبكة الأمريكية إن مسودة الاتفاق حظيت بموافقة على مستويات عليا داخل النظام الإيراني. في المقابل، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر من فريق التفاوض الإيراني أن الأنباء المتداولة عن توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران لا أساس لها من الصحة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك معلومات مضللة كثيرا بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية، مبينا أن طهران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
9: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
10: ناس الديوان

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وسبعة عشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هدي ناس الديوان، موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين لجمعة من الخمسة لسبعة لديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، نحبكم برشا من كنتم معنا في المتابعة والاستماع الجميلة. نادية في الإخراج وعزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي، شكرا لكم الناس الكل على يميني كما ديما سيد العميد توفيق تيدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بك سماح.
2: أهلا سيد العميد
3: الكونديكتور. صدرت أول إحنا قداش في المنبر هذا حذرنا من خطورة إدمان الرقمي، صدرت أول نتائج أول دراسة أكاديمية رسمية تونسية على ننصح الناس كل يسمعوا فينا أقرأوا وشوفوا الخطر الكبير الكبير على اللي يقرأ واللي يخدم وعلى الأجيال القادمة، شيء كبير بالذات غير خرجت من أورز ما مش اللوم عليك ولا حاجة، مازال توا كيف خرجت
2: موجود
3: خطيرة
2: موجود في الكوندكتور قدامك سيد العميد بعد التقرير هذاك يوتيوب وفيسبوك في صدارة باش نحكيو على التبعات نتاعو. موجود
3: التبعات على وليدات نعاد الابتدائي على الثانوي على الطلبة على الناس اللي تخدم على التوازن النفسي، توا تشوفوا خطورة هذايا ومن توا يا ناس خذوا حذركم لأني راهو اللي جاي أكلف وأخطر بكثير من اللي تراو فيه توا.
2: مادام إدمان ما تنجمش تكون حاجة باهية، يعني كل ما هو إدمان نعرفوا النتائج نتاعو. مرحبا بك سيد العميد دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سيد العميد الكابتن نوروز إيمان إيمان ونادي باش نقول إيمان وإيمان إيمان ونادي، تحية لسيد المستمعين.
2: يتلموا محليها ماذا بينا منها زوجة
4: مشاهدين، شكون
2: إيمان
4: ونادي زوج
2: ونادي ماذا بينا ثلاثة
4: ثلاثة
2: تفضل مشيك الإخراج في توسكول
4: ثلاثة ندو زوج إيمان كأمورنا تولي واضحة. تحية للسادة المشاهدين المتابعين، إن شاء الله نديو سبعتين باهين.
2: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن كاباتن، أهلا وسهلا مرحبا.
5: ديني
4: كو باهي
2: طلياني
4: مشيكس مشيكس
5: ديش اللي في الشبوك خلفي خو شوية قايلة والله يتخوموني
2: قايلة
5: قايلة كنا مقايلين نجيو في القايلة أخويا بسالش
2: أيوة. شوية في الصيف نرجع ماتينال كالعادة، دونك تقوم بك
5: تقوم
2: بك جاي جاي
5: الله أعلم الحمد لله على بأس ربي فضلك سيد العميد
3: الله يخليك أخوي
5: ربي فضلك زاد أخوي دكتورنا الغالي ابن سينا
4: الله أعلم بك
5: أهلا وسهلا
2: شكو ماكو
5: ضربات الأخرانين تاع شكو ماكو
2: أي
5: نادية أي نادية وإيمان وكالعادة الفيراج
2: الفيراج كتبتنا
5: ربي يفضلكم يعيش
2: مرحبا بكم الناس الكل نوروز الجميلة غزلتنا أهلا وسهلا نوروز
6: هلو سامح تحياتي ليك
2: سامح نوروز
6: أهلا سافا إن شاء الله تكونوا أنتم ديما بخير تحياتي السيد العميد دكتور كابتن ندو أمونة نسلم على يسمعوا فينا الكل وين مكان وين مكان يوصلهم صوتنا وكما العادة نسلم على الكتيبة
3: قالك فما نعد بالفرنساوية اسم نحبوا برشا كلمة غوسبلانديسانت
2: ايوه
3: معناها كلمة قوية برشا
4: هذه نوروز ولا سماح
3: نوروز بالحق كلمة نلوج عليها بالفرنسية لقيتها
4: وتاوها الوان ندي رياضي سفيقسي وتاوها
2: ديما ندي
4: رياضي سفيقسي لبس القنوية انا لروحي
5: دوزونا سيد العميد
3: جدتي كانت تقول تقول صغر بياية صغر بياية كابتن
2: مرحبا بك نوروزة مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا باش نمشيو توا توت سويت و سان ترانزيسيون اللي اضرب البارح
6: اضرب البارح
2: اضرب البارح الناس الكل قبل ما نبدأ نحكي على اضرب البارح كونكتيتو اليوم في القائلة ولا لا نجمتو ما نجمتوش تكونكتيو
6: ما
2: فقتوش
4: ما فقتوش
3: انا
2: فقتو شنو اللي صار ولا
3: ما رزنت أما ما قصدتش لا حقا لا أنا نلوج على الأخبار نتاع الحرب ونتاع الواحد ما
2: الحرب ما قصش
3: لا ما قصش
5: مش قص
3: لا
6: حاسيلو الناس الكل ترعبت اليوم في توسكي فيسبوك انستغرام وميسنجر ما فهموش شنو اللي صار بما أنهم دخلوا ما نجموش يدخلوا فمش كون حتى اللي كنت متاحهم تسكروا تودانكم شي في بلهم صار بيراتاج برشا أسئلة نقاط استفهام ما فهموش شنو اللي صار الحكاية تواصلت أكثر من ساعة تقريبا في تونس وحتى في العالم علاش بما أنه اليوم الجمعة 12 جوان فيسبوك انستغرام وحتى ميسنجر تعرضوا العطل مفاجئ خلى آلاف المستخدمين في العالم يتشكيوا من مشاكل في الاستعمال. موقع داون ديتكتور المختص في رصد الأعمال والأعطال هذه سجل قرابة 69 ألف بلاغ يخص فيسبوك وصل عدد الشكاوي لذروته حوالي 9:39 دقيقة بتوقيت غرينيتش. زاد أكثر من 1000 مستخدم للإنستغرام بلغوا على مشاكل مختلفة في المنصة ومن بين أبرز الإشكاليات اللي صارت صعوبة في تسجيل الدخول كما ذكرت تعطل التطبيق عدم تحديث المنشورات وحتى المساجات ما وصلتش لبعضها معناها الناس اللي تحكي مع بعضها وحسب المعطيات المتوفرة العطب هذا ولا العطل هذا ما مسش جميع المستخدمين بنفس الدرجة خاطر فما اللي نجموا يستعملوا المنصتين بشكل عادي وفما اللي ظهرت لهم رسائل خطأ وإلا صفحات فارغة. ولحد الآن شركة ميتا الملكة الفيسبوك وإنستغرام ما خرجتش بأي توضيح رسمي يفسر الأسباب متاع الاضطراب اللي صار هذا.
2: برشا تشكيات لكن كذلك برشا تساؤلات كيفاش يصير العطب هذايا؟ هل سارة احنا الناس الكل مربوطين ببعضنا في العالم كيف يصير عطب العالم الكل يولي يتشكى من هالانقطاعات هذه وهل في وسط الانقطاعات هذه نجم يصيروا حوادث بتاع بيراتاج ولا غيره من الامن السيبرني شو حلو في هذا الكل؟ احنا معنا عبر الهاتف الخبير في السلامة المعلوماتية سي هيثم المير. مرحبا سي هيثم. مرحبا بك سي هيثم المير وشكرا على قبول الدعوة. سي هيثم احنا كان نفسروا توا للتوانسة اللي تسمع فينا شو اللي صار بالضبط كيفاش النجم نفسروه اللي صار اليوم؟
7: هو اللي صار في الظاهر هو عطب فني.
2: أيوة.
7: لكن كما تفضلت الأخت وشرحت مازلت شركة ميتا ما عطتش التفاصيل لكن هذا نوع من التعطيل اللي قاعدين نشوف فيه معناها من وقت إلى آخر.
2: أيه.
7: ويهم المنصات اللي عليها معناها استعمال مكثف في العالم. اليوم ممكن نجمو نحاول نفهموا شنو هي أنواع الأعطاب اللي تكون. أيوة. ذكرتوا اللي ممكن نجم تكون عملية هجوم إلكتروني ولا اختراق هذا يقعد دائما على سيناريو مطروح. لكن ما فيناش كان سيناريو هذا فما معناها أنواع أخرى من الأعطاب اللي تنجم تكون أعطاب تثبت فيها ضغط كبير في الخدمة وطلب على الخدمة معناها على المنصة متى مثلا لأنه الأعطاب بدينا نمسش العالم كل مس بعض المستعملين اللي معناها من المفروض معناها في نفس معناها رقعة الجغرافية ممكن ما نفسروه باللي معناها في واحدة من المنصات الموجودة في جهة ذكي اللي تعرضت إلى تعطيل فكنا دائما نسج ممكن أن جميع هالمواقع البيانات اللي تملكها شركة ميتا كيف نجم كورة فما عطل في الخوادم متاعهم على السيرفرات ولا حتى في الشبكة متاعهم يعني فما عديد من السيناريوهات اللي هي تنجم تكون مطروحة كما تنجم تكون مثلا في بعض الحالات اللي مثل ما تعطيل كانوا تسببوا فيه بعض الأخطاء التقنية اللي قاموا بها بعض المشرفين على المنصات هذه وكما في بعض الحالات رينا حتى عمليات اختراق شنتها مجموعات كبيرة ومتطورة اللي تمكنوا أنهم يعطوا منصات كبيرة على غرار مثلا شبكات التواصل الاجتماعي وهذه الظواهر اللي نشوفوها اليوم لأنه يعني من أكثر الشبكات اللي أصبحت مستهدفة خاصة في نطاق صراعات بين بعض الدول اللي تمتلك بعض القدرات المتطورة للإغرار بمنصات في الحجم ده.
2: سي هيثم المير وأنت الخبير في السلامة المعلوماتية احنا لهنا نبدأ نسأل ونقوله سارة مش كل بلاد تحمي مثلا البيانات متاع البلاد هذه ولا متى هي المشرفة الأولى والوحيدة على كل البيانات ومعنى البلاد ونسوا الدولة ما تنجمش تحمي ليكونت متاع المواطنين متاعها؟
7: كي نتحدثوا على شبكات انستغرام فيسبوك واتساب الوحيد المشرف على الحماية هي شركة ميتا
2: شركة العام
7: الأخرين البقية معنا كلهم مستعملين والمستعملين هذوما عليهم كان يحميوا جانب من معنا الحسابات متاعهم طريقة استعمال الحسابات متاعهم لكن لما نتحدثوا على بيانات مخزنة في مراكز بيانات اللي تابعة شركة ميتا هي الوحيدة اللي مسؤولة على حمايتهم.
2: أيوة.
7: وهي تخضع أكيد معنا لمعايير دولية تخضع للقانون الأمريكي
2: مهم
7: برشا اللي يفرض عليها الحماية ويفرض عليها حتى بعض التسهيلات لبعض الجهات اللي يحبوا يستعملوا حتى المعطيات هذيك الموجوده عندهم.
2: داكور، دونك اليوم ينجم مثلا الولايات المتحده الامريكيه تفرض على ميتا استعمال بعض البيانات.
7: هو مش تنجم، هذاك اللي صاير.
2: هذاك اللي صاير
7: بالقانون.
2: تحيه لك سيادة. جستمان.
7: اللي صاير انه هذاك بالقانون، معناها القانون في امريكا يفرض على الشركات انها تكون تتعاون مع السلطات الامنيه والسلطات الحكوميه، معناها وهذا معناها هذا اللي خلى مثلا بعض الدول الاوروبيه خاصه الاتحاد الاوروبي انه معناها يدخل في صراع كبير مع الشركات هذه، خاصه على للتأكد من حماية مستعملين الأوروبيين ومتأكد أن بيانات بتاعهم يوصلوا لهمش بطريقة سهلة حتى لو كانت طريقة قانونية.
2: يعني احنا نقولوا لكل مواطن، كل مواطن تسمع سيد العميد، كل مواطن عنده كونت فيسبوك ولا انستغرام، ان كونت ميتا، راهو بياناتك على ذمة الولايات المتحدة الأمريكية لو طلبت ذلك بالقانون الأمريكي.
7: اي اكيد موجود اليوم، خاصه مع القدرات اللي نشوفوا فيها الذكاء الاصطناعي، اصبح بامكان تحليل البيانات هذه معناها في الوقت الحالي. ولهنا ممكن الفرد معناها ممكن لما بياناته تتعرض للتحليل ممكن فماش خطر كبير، لكن التحليل ممكن يستعملوه خاصه لغايات تجاريه باش يوجهوا بعض الاشارات. لكن لما يصير تحليل نتاع معناها مواطنين شعب كامل ولا ملايين من المواطنين، وقت ممكن نجم شكل خطر
2: نجم اللي يختار كبير. سؤال أخير سي هيثم، سؤال أخير، وانت حكيتنا على القانون الأمريكي، أنا نعرف أنه حسب القانون الأمريكي مثلا كيف مواطن في أمريكا اليوم موجود في الإتازوني وتصير العطبة هذه وهو يكون قاعد يخدم وقتها، دونك صارت له فما خسارة صارت له على خاطر صار العطب هذه مثلا في وسط اجتماع ولا اللي هو، ينجم يشكي بميتا وياخذ تعويض. هل هذا ممكن المواطنين التوانسة ينجم يكون اليوم حد كان يستعمل في فيسبوك ولا غيره مثلا لأغراض تاع خدمة وصارت له مشكلة، ما فهم معناها مشاكل صارت، النجم نشكي ولا لا سي هيثم؟
7: هو ممكن فما نوعين من الاستعمالات، فما استعمالات المجانية اللي أغلبية الناس تستعملها، معناها يعطيك خدمة مجانية.
2: أيوة.
7: طب فني ما نتصورش شكون عندك إمكانية تشكي به.
2: أيوة.
7: لكن بعض الخدمات اللي هي معناها مقابل مالي.
2: أيوة.
7: وقتها ترجع للعقد وإلا معناها لي كونديسيون تاع ليزاج هذوك. وأنت تخلص على خدمة معينة. بالتالي فما كما نقولوا احنا انجاجمون بالنسبه للشركه على نوعا ما من جوده الخدمات، وهذا بنرجعوا معناها العقد اللي موجود اللي صحت عليه ولا الورقه اللي كشيت عليها كي خذيت الخدمه.
2: صحيح.
7: هذه
2: صحيح.
7: كان هذاك ينص على فما جوده وقتها تنجم عبد يشكي وياخذ حقه، لكن استعمال المجاني هذا ما فايد برشا معناها بالشركه تقول لك انها تعوضك وهي عطتك
2: ما فيهش تعويض. انا حسب ما فهمت من كلامك انت سي هيثم المير وانت خبير في السلامه المعلوماتيه، يذولي كان النجم ننصحوا مستعملي هذوما كسوا فيسبوك انستغرام تيك توك ولا غيره، ننصحهم انهم يحاولوا ينقصوا قد ما يمكن من بياناتهم الشخصيه من كل ما ينجم يستخدم نهار من نهارات ضدهم، هكا ولا؟
7: اي اكيد، هذا معناه موضوع مهم جدا خاصه اليوم الناس كل تعاني من مسألة الخصوصية ومسألة البيانات الشخصية اللي قاعدين نحطوها على الإنترنت. أنا أقول ما تحطش في بالك إنه فما دولة باش تاخذ بياناتك، ما تحطش في بالك اللي فما أي شخص موجود في الانتوراج نتاعك في عندك معاه مشكلة، أول حاجة تدخل باش يلوجك على تصاورك يشوف عليك معطيات، وقد ما تعطي أنت معطيات على روحك راك باش تسهل للشخص اللي يحب يضرك إنه يلقى معناها معطيات، وكذلك علاش ماذا بيك تنقص أقصى شيء ممكن من البيانات هذه. وديما نحط في بالك فرضية أنه المعطيات هذيك النهار اللي واحد كيفما بين واحد يحب يضر بيك شنو نجم يعمل،
2: سهل برشا باش يتحصل على البيانات نتاعك. سي هيثم سامحني طولنا عليك، السؤال الأخير توا يقول لك فما ناس تقول لك أنا بون حطيت تصور فسختهم، بعثت مساجات فسخت المساجات هذوما، يتفسخوا اون فوا بور توت ولا ينجم حد يبيراتيك ويعاود يخرج ليستوريك الكل خاصة نتاع لي ميساج نتاعك سي هيثم؟
7: هما معناها لو قمت بعمليه فسخ معناها يتفسخوا البيانات وحتى كان صارت عمليه قرصنا ما نجمش نرجعهم. لكن بعطيت هذه ما تفسخش لدى شركات اللي هي معناها توفر الخدمات هذه. معناها انت كمستعمل البيانات مع فسختها ما عادش نجم ترجعها.
2: اي
7: لكن من الجهه الاخرى ثم القواعد البيانات والموزعات اللي موجودة عند الشركات هذه مثل الميتا تستحفظ بالبيانات هذه ممكن حتى لفترة زمنية محددة لأن
2: فلا.
7: عنده بعض الاستعمالات
2: يتفسخوا عندك أنت ما يتفسخوش عند مؤسسة ميتا.
7: هذا هو لازم إثباته لأن هي شركة تقول كان عالمي نفسخ. لكن
2: صار علي ديبا كبير في الكونغرس عندهم في امريكا.
3: لا هو بلو ريستوري هو ساعه هو استاذ قداش مره انسان يفسخ تصاور يقترح عليك يقول لك اسكو فو فولي لي ريستوري سافو دير راه مازالوا عنده في الباز دوني.
2: قال لك هو مازالوا
3: عنده. اي حبيت نقول له راه اكيد مازالوا عنده اكيد خاطر انت رغم اني فسخت تصاورك هذا قلت ارتحت منهم. هو يقترح عليك يقول لك راك عام كذا فسخت كذا اسكو فو فولي لي ريستوري. فهمت كيفاش معناها سافادير موجودين في الباز دوني موجودين.
7: هم في بعض الخدمات يجي يقول لك مثلا انت لما تكمل في التليفون كي تفسخ حاجه في التليفون تحط في الكرباء. الكرباء هذيك تقعد مثلا 30 يوم كان انت ما اكدتش الفسخ بعد 30 يوم هما يتفسخوا وحدهم. هما
2: سيستماتيك
7: شيء خدمه زايدين باش لو كنت فسخت بالغلط راك تعطيك امكانيه باش ترجع لك بعد وقت معين يصير الفسخ انت ما عادش توصل لهم. لكن فما معناها شكوك كبيره انهم
2: انه البيانات تقعد موجوده عندهم. واضح. شكرا لك سي هيثم المير الخبير في السلامه المعلوماتيه على كل هذه التفاصيل. ربي يستر علينا الناس الكل ربي يحفظكم. لقاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. فاصل ورجعين.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
1: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
8: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين
9: عندك أورانج.
10: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
11: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
12: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي بوانتين.
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من دواحة للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشي وتو تسويت لي توب أكتو.
0: توب أكتو
13: الجمعة 12 جوان 2026 ومن استوديو ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في الـ 24 ساعة الأخيرة وتو الـ 35 دقيقة. المزونة وفاة عاملتين وإصابة 13 عاملة في انقلاب سيارة نقل حاملة في الحليت. تقرير يقول يوتيوب وفيسبوك في صدارة المشهد الرقمي في تونس. إخلاء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة، وزارة المرأة توضح. وزارة الأسرة أيضا تذكر يمنع نشر صور الأطفال في مؤسسات الطفولة الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. يهم التوينس المقبلين على الزواج سعر جرام الذهب 420 دينار. الجديد في تونس، كل مولود جديد ياخذ معرف صحي من لحظة الولادة. فريق عمل مشترك لصياغة نسخة محينة من مقترح قانون التسويق عبر الانترنت. ومنتدى قاري بتونس لمواجهة زواج القاصرات والممارسات الضارة بحقوق الطفولة.
2: العاملات المظلومات، العاملات اللي كل عام لازم نحكي على وفيات بناتهم مرة أخرى، وفاة عاملتين إن شاء الله ربي يرحمهم، وإصابة 13 في انقلاب سيارة نقل عاملات في لاحيات في تونس. سمحونا يا توانسامة باش نعود نحكي على الموضوع.
13: في انقلاب شحنة خفيفة من نوع إسوزو بطريق الرابطة بين معتمديتي رقيب والمزونة، وتحديدا على مقربة من مدخل الشمالي لمعتمدية المزونة، وين كانوا العاملات الفلاحيات في طريقهم للخدمة. وحسب ما أفد به عبد الكريم الغربي كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، حسب المعطيات الأولية إن اللي الحادث أسفر عن وفاة العاملتين هذوما الله يرحمهم، في حين وصفت إحدى الإصابات 13 بالخطيرة، وإن تعرضت إلى إصابة بليغة على مستوى اليد ونقلت إلى المستشفى الجامعي بصفاقس. ويذكر اللي فريق الحماية المدنية بكل من رقيب والمزونة دخلوا حال إعلامهم بالحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل بقية المصابات إلى المستشفى المحلي بالمزونة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة حسب درجة خطورة الإصابة متاعهم في مرحلة أولى، ثم توجيه البعض منهم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد.
2: شكرا نورز. أنا الملاحظة الأولى ساعة نحكيه على وفاة 2 وإصابة 13، معناها فما 15 عاملة، هذوما الوفيات والإصابات فقط، ينجم يكونوا فما معهم شكون أما ما تصابوش لبس. دونك الحادث أسفر عن وفاة 2 وإصابة 13 في سيارة نقل عاملات فلاحيات. سيارة نقل نجم تكون كان معناها إيسوزو ولا حاجة من نوع هذي. 15 انتسي في كمون في كهرباء كل يوم يخرجوا الصباح، تعرفوش العاملات هذوما كي يخرجوا، كل اللي تخرج توصي بنتها تقولها كان ما روحتش اخرج انتي غدوة. بنتها اللي تبدأ عمرها 10 11 12، تعرفوش اللي العاملات هذوما كي يخرجوا اكل بوت بلاستيك متاعهم يلزم يبدأوا لبسينه من اللي يخرجوا، على خاطر الكراهب هذوما اللي زي شجو والكمين راو يعبيوهم بالماء. علاش يعبيوهم بالماء هما طالعين مش يقعدوا واقفين العاملات باش يهز اكثر. تعرفوش أنه العاملات هذية اللي تخلص برشة في النهار برشة تاخو 8000 فرنك، فما اللي ياخو 5000 فما اللي تاخو 4000. تعرفوش العاملات هذية قلت اللي تخرج الخمسة متاع الصباح هي متعرفش روحها مروحة ولا لا، تروح ب 8000 يزمها تقضي بيهم وتطيب بيهم، والراجل ساعات ما يعجبوش العشاء، ولدها يبدا ساعات يستنى باش يمشي يقعد في القهوه، بنتها ساعات تقول لها انا منتي ما شريتليش وما عملتليش. يعني هما شهادة الوفاة متاعهم مكتوبة قبل ما يخرج، شهادة الوفاة راو يبدو يستنيو فيها الاكسيدان هذية وقتاش يصير. وتعرفوش أنه العاملات هذية كيف يتوفاو بالطريقة هذه، لا فما أسيرانس ولا فما تأمين ولا فما فلوس ولا فما حتى شكون يتفكر يهز قفة ماكلة لك العائلة هذيك اللي خلاوها. تعرفوش أنه العاملات الفلاحيات هذوما أغلبهم نساء كانوا يتمنوا يقرأوا وكانوا يتمنوا يكونوا مواطنات. العاملات هذوما احنا أقصى ما عملنا لهم وليت الفولارة متاحهم تندانس، ونهارت اللي وليت الفولارة متاحهم ذيك اللي بالنوار تندانس كان سومها 12 دينار ولا سومها 150 دينار. دونك هذا أقصى ما عملنا للعاملات الفلاحيات اللي هما يمثلوا تقريبا 37% من العمل في القطاع الفلاحي في تونس الكل حسب منظمة فاو. سيد العميد،
3: قبل كل شيء الله يرحمهم الزوز ورب يشفي الاخرين، اخر حادث قلت لك راه لن يتوقف هذا، وكنت متاكدا وهاوز نعاود لك لن يتوقف هذا، لان نحلموا برشا في تونس نحلموا. الحقيقه هذاك وقعنا، هذاك واقعنا وهذيك حقيقتنا وهذيك بلادنا. الموضوع هذايا بدات ناس اللي ما يعرفوش البلاد ما يدوروش ما يشوفوش بداو ينظرونا هاو كيران هاو درا شنو. راي البلايص الفلاحيه موجوده في مسالك وعره مسالك فلاحيه باش الفينومين هذا يتنح. يلزم المسالك الفلاحيه في تونس الكل تولي كاروسابل تولي كياسات باش جماعتك النقل هاك الكهرباء الصفر ذاكم في خطوط زرق يولي يمشي فيها. خاطر توا ما يقول لك والله كان تعطيه 100,000 ما يمشيش لانه يكسر كهربته ما يمشيش فيها. شنو الحل؟ يقعدوا هالكراهب هذوما لي كاميونات لي اغلبهم مش راهو راهو اغلبهم تاع السواني هذوك اللي ما عندوش حل. كان الكاميون نتاعو هذيك يهز عليها في خضره ويهز كل شيء هارو يهزهم كيما حشم يسمع الحيوانات يهز يوصلهم بعد يرجعهم. طونك حاله البلاد البنيه التحتيه في البلاد كيما هكايا هذا الموضوع سيتواصل بنفس الوتيره. وعلاش تو باش يتواصل؟ خاطر تو وقت بجات تو صابت الطماطم وتو باش نبدو نجمعوا في البطيخ ونجمعوا تو باش تتحرك الامور وباش يصيروا اكسيدون. الحل الان شنو هو تو؟ الحل الان هو ان عاوننا زملائنا من الحرس الوطني يوقفوا النزيف. يوقفوا النزيف كيفاش؟ العباد هذوما ساعق بكل شيء الحموله ما يهزش 20 و25 هذا في القانون التونسي ممنوع. الكرهبة هذوما مجعولين باش يهزوا خضره ويهزوا حيوانات ما يهزوش البني ادمين وبالطريقه هذيك. اذا اعوان الحرس الوطني خاصه اللي موجودين في كل طرقاتنا يوقفوا هالنزيف هذا ما يخليهمش يحركوا ويعاقبوا السياق السواق اللي يهز معناها بالطريقه هذه يبلوا كهرباء يخليهم ساعات 30 مره تلقاهم في في في كاميونه من تالي. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه مجهود اضافي باش نكيسوا هاك المسالك الفلاحيه لان وقتها جماعه النقل الريفي يدخلوا ويهزوا بالفلوس ويهزوا اكثر امان لما حاله حتى يجروا برشا لكن اقل خطر برشا باش نوقفوا هالفينومين هذا. طونك الوضعيه كما هي لن يتوقف هذا وعلى مسؤوليتي الشيء هذا ما يتوقفش الا باللي حكيته لك تو. وزاد حاجه اخرى جماعه اللي سوقوا والله العظيم يدو هزين ما نروح كل يوم يعرضوني انا نشق مرناق كل الطريق الرابطه ما بين مرناق وقرنباليا في لحي هاو سي خالد استغرب منها طريق قال لي اوه شنو هذا
14: خرق العاده
3: ابا نشوفهم كل يوم انا
14: خرق
3: يوميا سي خالد يوميا موقت مروح احنا بدنا مروحينهم داكوردو. اذا الوضع هذا باش يتواصل اذا ما تقفش وقفه حازمه ونوقفوا الشيء هذايا ونصلحوا طرقاتنا هذوما وزاره التجهيز ووزاره الفلاحه يكيسوا هالمساكن الفلاحيه هذه خاطر واعره راهي راهو السواني مش مجدي على كياسات قليل منها الداخل. زيدك زياده اخرى العاملات انت عطيتنا برشا معلومات نسيت المعلومات اللي هي عندي انا اهم هاك نساه هذوكم يخدموا كيف حالات يدور في البلاد ولادهم وين في القهاوي
2: ما قلتلكش عليهم ما سمعتنيش
3: لا ما سمعتش ورجالهم وين
2: كيف حكيت لك
3: يضرب تحت الحيط يضرب في الدخان. اسمعني سمح وضعيات غريبه المراه التونسيه المجاهده هذه المجاهده قاعده توا يعني مش تخدم لها بركه تخدم مش تعيل ومع الاسف نقولها الارقام راهي ولات خايبه برشا وقت نشوف البكالوريا 62% بناتي عاديو ايش قاعد يصير في بلادنا يا اخي ايش قاعد يصير يا ولدي فيقوا راه فما دي فينومين لازم علماء الاجتماع تو ياخذوهم بعين الاعتبار ويشوفوا لنا سكي سباس في البلاد شنو الحكايه شنو نسى تخدم رجال في القهوي تي 10 تاع الصباح قالوا قهوه ظلمه بالعباد بالدخان والعباد وشباب اكثرهم فاش يعملوا تقول لي بطاله لا والله لا ولا البقعه اللي فيها لا فيها بطاله
2: تواكل إجباري. هو التواكل ماهوش
3: بالضبط
2: عنوانه التواكل بالضبط. تونس عام 2024 أصدرت المرسوم عدد 4 لسنة 2024 متعلق بنظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات. المرسوم هذا يمنح حقوقا للعاملات ذوما كما الانخراط في الضمان الاجتماعي التأمين على المرض عطلة الأمومة وجراية التقاعد. الخبراء والمنظمات يقولوا أن تطبيق القانون هذا على أرض الواقع كان في حدود 1 إلى 1.5% معناها 98% من العاملات الفلاحيات لم يتمتعن بالقانون هذايا اللي عمره عامين. العاملات الفلاحيات دكتور أنا يظهر لي مزما نسميهم العاملات المنسيات العاملات المهمشات العاملات اللي خارج التغطية.
4: ليه هو شوف الله يرحمهم ساعة وبصراحه ما انت تحس بالاحباط كي تعاود الموضوع تحكي فيه. انا يظل لي توا في الدوزيام سيزون معك سماح حكينا فيه 3 أو 4 مرات الموضوع هذا
2: وكل مره حادث قاتل
4: ونحكيو نفس الحكايه. شفتوا الكلام اللي يحكي فيه سيد العميد قالوا عمناول وقالوا ولد عمناول زد أنا سمعتوا الحديث اللي وخاتنا احنا عملنا نفس الغيفليكسيون، قلنا يلزم يعملوا لهم دي موين دو ترانسبور، ووقتها هو قلنا لا راكم ماكمش فاهمين نظام مسالك ولا نفس الكلام يعاود فيه. وكأنها الحياة البشرية ما عندهاش أهمية، معناتها ما ناش قاعدين نشوفوا حتى في ان ديبو دو سوليوشن. شفت حتى كي تشوف مثلا فما بداية تعبيد طرقات وراح تقول بون هذاك حد جهدنا ستاخد شوية وقت الحكاية، وإن شاء الله من 5-10 سنين نخذ نصلح. نحن كل البداية نتاع الحلول صراحة مش قاعدين نشوفهم. زيد قول لي أنت مرسوم قانون العاملات خرجوا في بالي سيد رئيس الجمهورية هكا ولا؟
2: طبعا في
14: 2024 وين التنفيذ؟
4: وين التنفيذ؟ 1% معناتها
2: 1.5%.
4: دونك بصراحة يظل لي فما برشا مواضيع راهو يظل لي لازم ناخذوهم بنجد معناتها ونبداو نخدموا بالحق معناتها مش كلام. خاطر شنو باش يصير العاملات هذوما الله يرحمهم هذين ثلاثة أيام الإعلام
2: باش يحكي حكينا عليهم اليوم كاو غدا نحكيو على مواضيع أخرى،
4: والناس الكل باش تحط موزيكا حزينة والناس الكل ومن بعد يتنساو فهمت كاو، ونستناو السيزون جاي موتو زوز ثلاثة أخرين وفهمت
2: علاش احنا نقولوا السيزون اللي فاتت والسيزون جاي. الأرقام تقول من 2015 تم تسجيل أكثر من 88 حادث لعربات نقل العاملات في لحية، نحكيو على 10 سنين فقط. أسفرت هذه الحوادث عن وفاة ما لا يقل عن 65 عاملة وإصابة المئات
15: 983
2: إصابات 65، معناها كل عام فما 6 عاملات يتوفوا. لهنا راهو كابتن علاش احنا نحكيو على 88 حادث وإصابة 65، خاطر هذوما يخدموا سي دي سيزونيير يخدموا بالموسم
14: وقت بطيخ ودلاعه،
2: ماهمش يخدموا كل يوم. كان جاو يخدموا كل يوم ممكن راو الارقام هذيا في 10 وفي 20 معني هما سي دي سيزونيير والارقام هذه كو دير. كان جاو يخدموا يوميا وقت اللي رانا نحكيو على نسى توكل فينا نسى هذوما هي اللي توكل فينا نسى هذه هي النساء اللي قاعده توفر في برشا من الامن الغذائي في تونس. نحكيو على عاملات فلاحيات يظهر لي ما هما يجنيو في الطماطم ظروف النقل نتاع الطماطم
14: خير من
2: ظروف نقلهم.
14: بعد نفسر لك علاش يصير حادثه،
2: معناها الطماطم احنا كيف نخرجوها من الارض يهزوها يظهر لي في ظروف خير شوي من ظروف العاملات اللي تجني فيها الطماطم ولا غيره. طليني
5: لا يشغل لك واحد محبط، انا محبط الحمد لله. قال شو اسمه كارل ماركس التاريخ يعيد نفسه مره كدراما ومأساة
2: مهزلة
5: مهزلة ومره كمهزلة. هذه مأساة عايشينها طبعنا مع المأساة. مش معقول وينكم يا مسؤولين؟ من المسؤول؟ تقول ليش سيد العميد بكل احترام فما شي حل، كل مشكل فيه حل، واحنا حطينا المسؤولين يذوم باش يلقاو الحل.
14: قلت لك على الحلول، قلت
5: ايه فما حلول يا خويا قلناها واش عاود نفسي انا نعاود كلامنا يا خويا. فما الجيش خويا يدخل تك تك تك يعمل لك لي بيست كاروساب
14: صحيح.
5: ما هذا
14: مثلا
5: شيء ما فيها ما عنده خاطر
14: تيف تيف
5: ولا فهمتني عنده لي تيف هذاك وقت اللي يجيو الكياس اي وقت الكياس يجي يمشي يعملوا جديد اكل ينحيوا هذاك
14: رجعوا
5: هذاك تيف يرجعوا ولي بيست كاروساب
14: صحيح.
5: او انا ما انت والناس كنا نعرفوا الحكايه يا اخي وينكم علاش حاطينكم احنا غادي شنو هذا معنيها؟ ما انا والله محبط شو اقول لك يا كابتن. انا فما انهزامي استسلام تام، معنيها ناس حاطينهم في ما في في في بلايس اللي ما يلقى معنيها لا عندهم فكره لا عندهم حل لا ايه مش نعملوا بيكم نعملوا بيكم شيء. ناس قاعده تموت شو مش ولي نتبعوا مع الموت كما تبعنا مع الارهاب كما تبعنا مع الفساد وتبعنا اللطف معنا مع الدروغ. وينهم المسؤولين؟ وينهم مش وقفوا التيارات هذه الكل؟ فما حتى احد فما حتى احد لا اكثر ولا اقل يا اخويا. مش نقولوا قداش مره لا يرحمه، مش نقولوا قداش مره كذا، مش نقولوا قداش مره
2: انا قلنا 88 مره في 10 سنين
5: يا سميح 88 والله سمح
2: الله. المكتب التنفيذي للجامعه العامه للفلاحه يدعو سلطات الاشراف لتحمل مسؤوليتها في تطبيق الحد الادنى القانوني لحمايه العاملات الفلاحيه. المكتب بيدو يعبر على استنكاره للحادث هذيا ويقول راهو فما اعتداءات كذلك راهو العاملات هذوم اللي ربي يحفظها وان شاء الله ربي يحفظهم الكل وان شاء الله يسامحونا خاطر مانيش قاعدين نحكي عليهم كما يلزم. مانيش موفرين لهم المنابر العالميه قد قيمه اللي هما قاعدين يعملوا فيه وفي حجم الماساه اللي هما يعيشوا فيها. العاملات هذو راهي كي تخرج مش تخاف من الاكسيدان كهو، تخاف من الاعتداء اللفظي والجسدي. التعامل معهم مش ديما راهو تعامل حلو وتعامل متحضر برش، يخافوا من التحرش،
14: تخاف من الطقس،
2: خاطر عاملات راهو صغار يمشيوا ويخدموا
14: 40 سخانة،
2: تخاف جوستمون من انها تخدم تحت الشموسات، تخاف من تو تيب داكسيدون اخر دخلي في الحوادث هذوما متاع النقل. معناها راهو الحياة عندهم قاتمة من اللي تخرج الصباح، هي عندها 1200 مشكل. العاملات راو من 10 سنين بارا سامح من 18 سنة يقولوناش عامه نحسبوا روحنا من 18 سنة حتى ال 75 و 80 سنة.
14: والله شفت
2: من 15 16 17 18
14: 70 موجود
2: 75 و 80 سنة هي تخرج تخدم
14: 70 سير.
2: شوف انت شنو هاللي تتعرض له، هي من المشيه والمرواح كيفاش تخلص والفلوس اللي تتفك. وتعرفوش اللي هي راهو كي تاخذ فما هما ياخذوا 17 دينار، 17 دينار تعطي منهم تاخذ هي 8000 نتاعها وتعطي الباقي
14: للنقل.
2: للنقل
14: سماحه خليني بدل
2: راهو النقل الباهي اللي يقول لهم انا هاني باهي معك بياخذ 5000.
5: ما فهموا بيات كيف كيف
2: باهي
14: كابتن باش يقول علاش يصيروا حوادث راهو خاطر قبل ما يفهمونيش ربما العباد علاش قلت الحرسي يدخلوا خاطر كيف لاحظتش حاجه كابتن ليزاكسيدون كل مش كهرباء دخلت في شجره ولا دخلت في كهرباء اخرى الكل انقلاب تعرفش علاش موكي بداوا واقفين وعدد كبير هو يعمل فيراج هما يتكاو هما بيدهم فور سنتريفيجوز كي يتكاو على جنب هما اللي يقلبوا هي الكهرباء مش مجهول على الشيء هذا هم واقفين وفيراج الكل متكاو على جنب من الجنب الاثنين دونك تقلب الكهرباء
13: خاطر ضيقه وهما برشا
14: لا هم بيدهم قلت لك حاجه وعلاش هو الفينومين سي تان فينومين فيزيك علاش كلهم يتقلبوا خاطر عدد كبير واقفين افكتيفمون كي يعمل فيراج
2: واقفين ماني قلت لك علاش
14: فهمتي قلت لك عدد كبير كيف هو يدور هما بيدهم يتكيوا كل على جنب واحد وتتقلب كلهم الحوادث تقريبا نسبه 100%
2: الحرس وين مشي دخل سيد عميد بربي
14: ما خليش يركب 30
2: وين مشي راه الحرس وقت اللي هو يخدم في المسالك الفلاحيه الوعره اللي انت قلت راه ما يتعدى منها سمح. حتى نقل
14: مش يشوف الحرس هم يخرجوا من المسالك هم يسكنوا هم في قرى وفي مدن هو اجباري باش يخرج الطريق اجباري
2: هات ومن بعد يدخل في المسالك الفلاحيه
14: هو راه يخرج من المسالك هذه بعد يرجع للطريق طريق فرعي ولا طريق جهوي ولا حتى ساعه ساعه طريق رئيسي ساعه ساعه ما يمشيش فيه خاطر يخافوا برشا كونترولي اما العدد مش معقول 30 في كهرباء مش معقول
5: يعرفوهم السيركوي
14: يعرفوهم سهله تقعد تحب نصوركم تصوركم سهله بكل يوميا راه يوميا
5: اي سيد العميد بلي نحب لكم حاجه سامحوني وقت اللي يصير الاكسيدون مو مش يجيو الحرس مش يعملوا تاديلي
14: حمايه
5: مش الحرس والحمايه مو مش يطلبوا الاوراق مش القهوة
14: سترو طار
5: ليه مش سترو طار باش نعاقبوا معاش يمشي خاطر ترونسبور دو مارشانديز نون با ترونسبور دو بيرسون هذوما ماهوش

0: عاملات. حكينا قانون 2024 فما قانون 2019
1: جستومون سامح قانون 2019 المنظم لنقل العمل الفلاحين واللي بقى حبر على ورق بما أنه هو تم إصداره بعد ما صارت الفجعة متاع السبيلة في سيدي بوزيد اللي خلفت وفاة 12 عام لألا يرحمهم. يعد القانون هذا الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 سنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري ويستحدث صنف جديد مخصص لنقل العمل الفلاحين. يتمحور القانون والأمر الترتيبي المكمل عدد 724 سنة 2020 حول إحداث صنف نقل خاص بالعمل الفلاحين سواء كان قارين موسمين وإلا طارئين عبر ترخيص رسمي لضمان سلامتهم. وينص القانون على أنه كل وسيلة نقل ناشطة في المجال هذا ملزمة بالحصول على بطاقة استغلال وتسلم التراخيص من طرف والي الجهة.
0: فلا هذا بالنسبة للمزونة. تعرفوش شكون من المشهورين ولد المزونة؟ أكثر حد قال جملة في تونس
2: أحبك
0: حبوها التونس الكل جملة هذه ويقولوها وحبوا البلاد
3: كما يحبوا البلاد أحد
0: صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. محمد صغير ولد أحمد ولد المزون شاعر تونس شاعر المحبة متاع تونس من هذيك. تعرفوش اللي المزونة زيتونها من أحسن زيتون لوزها فماش لوز خير من اللوز متاع المزونة جستمون مي سورتو المزونة نحكي لك على لوز المزونة والزيتون. المزونة فيها كل عام الناس تنبهر بالنتائج مثلا تاع البكالوريا
2: تاع البنات
0: يمنوا برشا بالدراسة علاش خاطر هالعاملات اللي في لحيات هذوما يعني نتصور تقولك على الأقل خلي بنتي ولدي يقرأ. لكن زادة كيف نشوفه أنت بكري حكيت على المسالك الفلاحية مثلا عميد أنا أقول لك راه كل ما هو تنمية ماهيش موجودة في منطقة المزونة دوكو لي ريزولتانت هنا قاعدين
3: نشوف فيها حين مرة راهي والله يهزوا معهم تراي في طابونة طبيب زمان أنا راني نشوف فيها مندور قلت لك وحكيت مع المرأة تزرع في الفول في بقعة يعلم عليها كالربي والراجل هان وتقاتلي ها وينو غاديك تحت الدار يضرب في التاي يضرب في الدخان وبعد يقولها وين الغداء إيش بيد غدال تو؟
2: تو قاعدين يموتوا
1: سيد العميد. أنا بيدي سيد العميد خدمت.
2: دقيقة هذوما البنات اللي يحبوا يقرأ مو هكا ولا؟ إيه. بارك الله فيك الله يرحم والديك وتقرأ وتاخذ الباك وتموت على 15 دينار ما عندكش باش تبي روح.
0: حتى انا قلت عندك برشا ما حكيتش عليها
1: انا بدي خدمت التحقيق لحقيقة معهم
0: 17 ديما انت تقول 15 وسليم يقول لك 17
1: انا بدي خدمت التحقيق راني عليهم العاملات في الحيات وحضرت معاهم 3 متاع الصباح في جديدة تحديدا وحكيت مع مراه وحكيت لي وقتها كيفاش كانت الساعة عندها مشكلة في يدها هكا صار لها اكسيدون ما زالت تخدم رجلها قالت راهو هكا راقد حضرت له فطور وحضرت الفطور للصغار وهاني خرجت. هذه برمي الانسان اللي حكيت معاهم ورغم اللي انا عندي نوع من الاعاقه وما زلت نخدم وكيف طلعوا في الكاميونه السيد وقت اللي انا شايفني نصور وفي شلق بي نصور بالتليفون دونك خليهم وقعدوا هكاك. انا كنت السبب بالحق نعتذر منهم باش ما مشيوش يخدموا نعتذر منهم نهارتها انه ما
0: مش ما تصورهم شوف الكاميون يلا في الوقت
3: حبيت اقول لك هو ذاك هو تو الحل هو استراتيجيه سمح
0: فلا استراتيجية
3: دولة تعمل حلول استراتيجية للمواضيع ذي
0: كل انتخطان نسينا وماتنا واخواتنا الفلاحات المنسيات ان شاء الله تسامحونا

0: في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
1: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 لـ23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: مونديال سنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
4: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: לדיו אן אף אם, עיש אל מונדיאל.
1: דיו אן אף אם, פלאש ניוז.
2: מושה זו הסדיסה, דיו אן אף אם, עסלמה. الخبير في تكنولوجيا المعلومات فهمي عز الدين يقول لديوان فهم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على الكشف عن الجرائم في وقت أسرع من خلال محاكاة الجريمة وتحليل المعطيات المتوفرة، إضافة إلى المساهمة في دراسة السلوك النفسي للمجرمين. وفي المقابل حذر من مخاطر سوء استخدام هذه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى أداة للجريمة، وذلك على هامش ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون.
3: فما معطيات يوز كيز صاروا في العالم انهم عملوا على الذكاء الاصطناعي باش شدوا كاميرات وربحوا برشا وقت باش نجموا يحصلوا جريمه ويعرفوا المجرم، خاطر كل ساعه يرى فيها المجرم راهو مش يخسروا هما، دونك ال 24 ساعه تقرر كيفاش مشي يتحصلوا على المجرم. نجموا يعرفوا بالذكاء الاصطناعي لهنا نحكيوا على الفي ان ام، يعتمد على صوره فيديو تعرفوا كيفاش يصوروا، لكن نجم يكون فما محاكاه جريمه، هذه حاجه مهمه برشا. نجم يكون يقراوا بسيكولوجيا المجرم، هذا ايش نجم يكون اونسيبازون على الذكاء الاصطناعي. ممكن ما شفناش دي يوز كيز اليوم، لكن لو كان نلوجوا حتى على الانترنت نلقاو فما حاجات منه هذا. لكن فما حاجه اخرى، شو يكون هو جريمه في حد ذاته، اداه الجريمه اليوم مثلا فما ناس تلقى روحها عندها فيديوهات مخلل الاخلاق وقت اليوم اللي عملت يد ولا ساق، معناتها جوست ياخذ التصويره نتاعو وياخذ فيديو اخر ونجم يعمل كومبينيزون بين الصور موجوده. اكيد اليوم الخبراء يعرفوا الشيء هذا ويحاولوا باش ينجموا يصنعوا ادوات باش يتمكنوا من انهم يعرفوا يحلوا الجريمه منه هذا.
2: من جانبه أكد المحامي مهدي الواتي لديوان فهم على هامش ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون أن استخدام هذه التقنيات يظل مشروطا بالحذر، لا سيما فيما يتعلق بمعطيات الحرفاء والمتقاضين وحماية سرية المعلومات المتداولة في الملفات القضائية.
4: يسهل عمل المحامي خاصة في البحث، طول الوقت اللي ياخذوا المكتب المحامي وكل وقت يقولوا احنا هو البحث على النصوص القانونية وعلى فقه القضاء وغيره. كي تعمل انت مع ديزابليكاسيون كيما جولي دوك، هي مش تعمل مش سهل عليك تربح بيها برشا، مش تخدموا انت في نهارين، مش تخدم لك في ربع ساعة، تعطيك القوانين المنظمة في النقطة اللي سألت فيها والمنشير والأوامر وغيره، مش تجم انت تجاوب الحريف ساعة بطريقة شاملة وكاملة وفي أسرع وقت، في معناتها باش تكون فما نتيجة سريعة في النقطة هذه. بالنسبة في المسؤولية، انسان ديما يحتاط ما يحطش المعلومات تاع الحريف ومتاع المتقاضي على معناها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذه بتبيع من واجبات المحامي بتبيع ما نحنش نناقشوا فيه، باش ما يحطش روحه غدوه في مسؤوليه تجاه غير مؤطر، حاليا غير مؤطر، قانون تاع 2004 تاع حمايه المعطيات الشخصيه ما يأطرش الذكاء الاصطناعي، لكن توا يحيلوا بالنسبه للمحاكم يحيلوا على قوانين موجوده، نصوص موجوده في المجله الجزائيه على مرسوم 54، لكن نصوص خاصه بالذكاء الاصطناعي موجوده فقط في مشروع القانون عدد 95 المودع في مجلس نواب الشعب المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه لتناول العديد الفصول المتعلقه بالذكاء الاصطناعي وأطرها. مطلوب دعم المشروع القانون هذا تمريره في مجلس نواب الشعب، يكون عندنا نظام قانوني يحمي الناس كلها.
2: وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن في منشور مشترك عن انتلاف

تلقي عملية داعمة طالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. إلى الشأن الدولي، رئيس الوزراء الباكستاني يقول إنه جرى التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنهم يعملون عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوة التالية في اتفاق السلام. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية طبعا بمنتخبنا الوطني التونسي، منتخبنا اللي تقريبا أيام تقليلة تفصلنا على المباراة الأولى في المونديال، مواجهة منتظرة من المنتخب السويدي، ماتش نهار الاثنين أو فجر الاثنين 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. منتخبنا الوطني كان أجرى اليوم حصة تدريبية جديدة في مونتيري في المكسيك، ويبدو أن الحصة هذه بدأت تظهر منها شوية ملامح التشكيلة ربما. هذا الكل باش نعرفوه وناخذ كل التفاصيل والأخبار مباشرة مع مبعوث ديوان فهم الخاص من مونتيري المكسيكية حاتم كزبار. حاتم أهلا وسهلا بك.
2: مساء النور هاني، تحية ليك لكل من يسمع فينا على ديوان فام. بالفعل منتخب الوطن التونسي يجري الحصة التدريبية قبل الأخيرة قبل مواجهة السويدي في افتتاح كأس العالم 2026. حصة تدريبية تاع اليوم هاني باش تكون على الساعة 6 مساء بتوقيت مونتيري، الماضي ساعة تاع الصباح ساعة تصبيح تونس. حصة تدريبية كما قلت هاني ممكن نعرفوا منها ونتأكدوا منها بصور عن ملامح التشكيلة الأساسية اللي بجنز البالي الإطار الفني صبري اللموشي. قلنا إنه بقينا ربما في الشك على من سيكون حارس المرمى، أيمن دحمان أو مهيب الشامخ، ولكن تقريبا الأغلب سيكون مهيب الشامخ في حراسة مرمى المنتخب أمام منتخب السويد هيني سيناب. كما قلنا ربما نشاهد دائما تعويض ثلاثة لاعبية في وسط الدفاع، نحكي على عمر قيخ من تفرطال في يدها معروف على الجهة اليمنى، يوم كان ريع الجهة اليسرى يلعب في قدامهم ريت الصخير راني يختيرها مع محمد عبد المجيد اللي يسمع السوري وفي راس فواتين تقريبا او الاقرب ستكون هي تشكيله المنتخب في انتظار ربما هل سنشاهد تغييرات ولا لا. ربما قد يغير صبري اللموشي في الدقائق الاخيره وفي الساعات الاخيره الرسم التكتيكي والتشكيله.
1: احنا موجودين لهنا نجم نعاودوها حاتم التشكيله الناس تسمع فينا، نعاودوها باش الناس تحاول تسمعنا اكثر وتفهمنا ونكملوا.
2: واضح دونك كما قلنا الاقرب لازم مياويه كبيره باش تكون وهذا الشامخ على راس المرمى، يان فاليري على الجهه اليمنى، علي العاردي على الجهه اليسرى، لازم لاعبيه في قلب الدفاع ادم الطالبي، ادم دعروس منتصر الطالبي، وايضا عمر الرقيق في وسط الميدان اليسار راني خديره مع انا بعض الفاسدري، ايضا باش يكون الياس عاشوري وفي راس الحوض. هذوما اللاعبيه للتشكيل الاقرب اللي باش تكون جاهزه في مباراه الاسياد. واليوم حصة تدريبية باش تكون مفتوحة هاني لوسائل الإعلام باش ناخذ عدد من الصيحات مع عدد اللاعبين اللي تعينهم الجهة التونسية لكرة القدم. احنا موجودين لهنا هاني كما تابع في المباشر في سانتر كيلتيرال إسلاميك في المركز الثقافي الإسلامي في وسط ميدان في وسط مدينة مونتيري في نواف اليوم في شرق شرق مدينة مونتيري في المكسيك. مثلا كنا موجودين هنا لتأديب صلاة الجمعة بطبيعة حان شاء الله جمهور فارك للجمع مع شيء بطبيعة شكله حضرنا
1: به نوعية الصوت مش ممتازة به على الأقل خذينا المعلومات المهمة. من عارش نادي نحاول نصلحه نوعية الصوت كامله. حاتم يبدو أنه مازال عنده شوية معلومات أخرى به نرجع لحاتم. حاتم تسمع فينا؟ به انقطع على الصوت. على كل مهم جدا هذايا اللي قال ونحكي على تشكيله محتمله. ايضا بعد شويه باش يكون فما حصه تدريبيه وباش ياخذ ان شاء الله مبعوثنا حاتم كزبار التصريحات. نرجعوا لحاتم، يلا تفضل.
2: تسمع فيه هاني؟
1: نسمع فيك واضح ممتاز.
2: تسمع فيه واضح. كما قلنا هاني احنا موجودين في السانتر كيلتيرال الاسلامي يعني المركز الثقافي الاسلامي في وسط مدينه مونتيري شرق مدينه نواف ليون في المكسيك. بعد شويه مع بيت منتخب الوطن التونسي باش يديروا فيها صلاه الجمعه ان شاء الله جمعه مباركة للجميع. احنا متواجدين هنا دائما نحاول ناخذ ردود الافعال بالنسبه للمكسيكيين، ناخذ ردود الافعال ويكبوا اكثر فاكثر حصص تدريبيه واكثر ماكثر تعليقات ربما المكسيكيين. بعد شويه ان شاء الله يكون بما ايضا فيديو يتحدثوا هل يتذكر الشعب المكسيكي المباراه الشهيره في 1972 بين تونس والمكسيك. نحاول ناخذ كما قلنا في اطار تغطيه الاجواء ومشاركه منتخبنا ان شاء الله زينا لمسور كارتاج. اليوم حصه تدريبيه قبل الاخيره، عضو الحصه التدريبيه النموذجية الأخيرة باش تكون فما أيضا ندوة صحفية لمدربي المنتخب التونسي والسويدي، نعرفوا بطبيعة الحال أو بيكون نزيدوا نتأكدوا من التشكيلة اللي كنا نحكي عليها ورسم التكتيكي اللي باش ينزل بها المدرب صبري اللموشي.
1: بالضبط، يعطيك الصحة حاتم، شكرا لك على كل التفاصيل هذه. أكيد نكملوا نتابعوا معك في نشراتنا القادمة تصريحات الندوة الصحفية وغيره حتى توافد الجماهير التونسي. يبدو أنه مازالوا ما همش بأعداد كبيرة في مونتيري، لكن تصور من غدوة باش يبداوا يتوافدوا. أكيد بالتوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله يكون مدعوم بالجماهير التونسية في مونتيري المكسيكية. مواصلين مع المونديال، برنامج مقابلة الليلة وغدوة الفجر 8 متاع الليل كندا تواجه البوسنة والهرسك، ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الرابعة البلد المضيف الثالث الولايات المتحدة الأمريكية، ماضي ساعتين متاع الليل بتوقيت تونس يواجه منتخب الباراغواي. نادي ديالي العراقي اتفق بصفة مبدئية مع المدرب قيس اليعقوبي على تولي مهمة تدريب الفريق للموسم القادم. المنتظر أنه يمضي اليعقوبي بصفة رسمية الأسبوع المقبل على عقده مع الفريق العراقي. نذكر اليعقوبي كان تول سنة 2025 بلقب كأس الأردن مع نادي الوحدات. مدرب آخر تونسي اللي هو نصر الدين نابل وصل اليوم إلى العاصمة المغربية الرباط تمهيدا لتوليه مهمة تدريب الرجاء الرياضي المغربي. من المنتظر أنه يمضي عقد لمدة موسم ونصف مع الرجاء بعد إقالة الجنوب أفريقي فادلو دافيدز. نذكر أنه نابل سبق له تدريب نادي الجيش الملكي المغربي موسم 2023-2024 ونجح في إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف الرجاء. تقارير صحفية أكدت اليوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتخذ قرار يقضي بإلزام جميع الأندية واللاعبين بإدراج شرط جزائي في العقود متاعها. ماذا يجي ضمن التعديلات الجديدة على لوائح الانتقالات حسب ما نشروا الصحفي الإسباني خوسي فيليكس دياز؟ فإن العقود الجديدة باش تتضمن رقم محدد للشرط الجزائي بشكل إلزامي سواء من جانب اللاعبين أو أيضا من جانب الأندية. فلاش سبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانفان.نت. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5 ببليسيتي.
4: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
6: تبع الموسيقى.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فهم.
3: ديوان فهم
2: ديوان فهم
3: صوتكم.
4: على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء.
0: صوتكم من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: 6:26 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. باش نمشي وتوا نحكي وشوية لافتتاح افتتاح كأس العالم أو حفل افتتاح كأس العالم 2026.
6: افتتاح كأس العالم 2026 البارح كان حديث الجميع وين خلى برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وين انقسمت الآراء نتاع الجماهير بين معجب ومنتقد. برشا متابعين عبروا على خيبة أملهم من حفل الافتتاح وقالوا اللي ما كانش في مستوى الحدث الكروي الأكبر في العالم. المقارنة كانت حاضرة بقوة مع مونديال قطر 2022 اللي ما زالوا يذكروه برشا كواحد من أفضل حفلات الافتتاح من ناحية الإخراج التنظيم والعروض الفنية وهو ما رفع سقف التوقعات بالنسبة لنسخة 2026. أما في المقابل فما شق آخر من الجماهير اعتبر اللي الانتقادات مبالغ فيها وأكدوا إلي الأجواء كانت احتفالية وممتعة والبداية كانت ناجحة لكن المفاجأة الأكبر ما كانتش في المباراة كها ولا حتى في العروض الفنية كانت في ظهور دومال لابوبو الشهيرة خلال الحفل الافتتاح. الحفل اللي دار في ملعب أستيكا بالمكسيك قبل مواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا شهد حضور نجوم عالميين على غرار شاكيرا والفنان النيجيري بورنابوي. لكن دومال لابوبو نجحت إنها تسرق الأضواء وتولي حديث الإعلام والجماهير. برشا انتقدوا الاختيار هذا وقالوا اللي دوما هذه ما تمثلش الثقافة المكسيكية لا من قريب ولا من بعيد ما عندها حتى علاقة بتاريخ البلاد وإلا حتى تراثها وطرحوا تساؤلات حول الرسالة اللي حبوا المنظمون يوصلوها للعالم. حتى صحفيين والرياضيين المعروفين دخلوا على الخط. الإسباني خوسي رامو فرنانديز استغرب من غياب الرموز المكسيكية في حدث عالمي بالحجم هذا بينما صحفي الأرجنتيني مارينو بيريز علق بكلمتين أكها وقال ماتت كرة القدم في إشارة إلى سيطرة الترندات والثقافة الاستهلاكية على أكبر التظاهرات الرياضية. أما الجدل اللي موقفش شاكيرا زيدا كانت في قلب العاصفة. النجمة الكولومبية اللبنانية قدمت عرض فني منتظر لكن عوض ما الناس تحكي على الأغاني والاستعراضات واللي تحكي على سؤال غريب هل اللي فوق المسرح هي شاكيرا فعلا. التساؤلات بديت بعد ما ظهرت شاكيرا بالنظارات الشمسية خلال أغلب العروض ومع بعض الملاحظات على حركتها وشكلها انتشرت شائعات تقول اللي ربما شبيهة لها هي اللي قدمت العرض في ساعات قليلة فقط. تحولت القصة إلى موجة من السخرية والصور المعادلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل الأمر إلى مقارنة صورها بصور شبيهات معروفات بتقليدها في أمريكا اللاتينية. إلى حد الآن شاكيرا ما علقتش على الشائعات هذه، لكن المؤكد أن الجدل حول هويتها فوق المسرح طغى على تفاصيل العرض الفني نفسه. وهكا المونديال 2026 انطلق قبل صفيرة البداية بسلسلة من النقاشات والانتقادات والطرائف من دوما لابوبو إلى شاكيرا، في نسخة تعد بأن تكون مليئة بالمفاجآت داخل الملاعب.
5: داخل وخارج الملعب، المفاجآت بدأت قبل برشا من حفل الافتتاح لتور دو تابل. باش نبداوه بزميلنا هاني إبراهيمي. عسلامة هاني.
7: عسلامة صباح، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين لبرنامج ناس ديوان، مرحبا بك انت الكابتن نورز العميد والدكتور نادية وإيمان زيد.
5: مرحبا بك هني. حفل افتتاح وصف بأقل من المأمول، كما قالت نورز الناس الكل كانوا يحكيوا على قطر اللي علت سقف الانتظارات من حفل افتتاح 2016.
7: بالضبط هذا، وعلت البارة قطر من ناحية برشا حاجات. أولا سنحكيوا على المدة متاع العرض اللي كانت أقل برشا من حفل قطر، تقريبا نص الوقت، نحكيوا عن نص ساعة. بينما حفل افتتاح حتى في قطر ولا حتى في كأس أفريقيا كان تقريبا ساعة غير درج في الهكاك 50 دقيقة 60 دقيقة تقريبا. برشا حاجات اللي الحقيقة الناس حكيت عليها بخصوص كما حكيت نورس تو على الحاجات اللي صاروا الإيجابيات والسلبيات. لكن الحفل بارح ساعة راهو تم إقامته في ملعب تاريخي، راهو الملعب الوحيد في العالم اللي 3 مرات يحتضن حفل افتتاح مونديال. نحكي على ملعب الأستيكا بعد مونديال 70 ومونديال 86 يجي مونديال 2016، الملعب الوحيد في العالم اللي احتضن 3 مباريات افتتاح و3 حفلات افتتاح. هذه ديجا حاجة نقطة مميزة، والناس المنظمة لأنه كانت نجم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية كانت نجم هي مثلا تنظم حفل الافتتاح، لكن تدعيما لتاريخية ورمزية الملعب هذا تم اختيار الملعب هذا، رغم أنه أيضا ما هوش الملعب الأكثر طاقة استيعاب في المونديال هذا. فما لا في أمريكا فيها يهزوا 90,000 92,000، لكن هو 86,000 فقط، لكن هذا أعطاه الرمزية التاريخية هذا باش يوصل يكون ملعب فريد على مستوى تاريخ كرة القدم. أيضا الملعب هذا سماح راهو قبل ما نرجع نحكيوا على حفل الافتتاح، الملعب اللي معناها شهد برشا حاجات اللي تألق فيه بولي في مونديال 70 وأيضا مارادونا في 86 واللي توج
5: هدف
7: فيه
5: يد الله
7: صحيح اللي كان الحكم علي بن ناصر، حكم علي بن ناصر التونسي عام 86 والتتويج بالمونديال، بالتالي ملعب تاريخي على جميع الأصعدة. بالنسبة لحفل افتتاح في فيسع باش ما نطولوش، الإيجابيات برشا الناس تحكي على أنه تم إبراز على الأقل بخلاف لابوبود وما ثم تم إبراز الثقافة المكسيكية وثقافة أمريكا اللاتينية بشكل واضح من خلال الموسيقى، الرقصات، العروض البصرية اللي صارت في حفل الافتتاح. وزي من أكثر النقاط اللي نالت الاستحسان كيف كيف حضور نجوم كما شاكيرا وبورنا بوي وأداء الأغنية متاع المونديال داي داي متاع المونديال الجديدة داي داي. داي داي احنا عن حاجة
5: داي داي ما فما شيء
7: شيء
5: بعد ما تفرج في الافتتاح.
7: أيضا التنظيم السريع كما قلنا، فما ناس قرأت السرعة سماح بالسلبية كما حكيت لك، فما ناس قرأتها بالإيجابية تقول نحب نتفرج في كرة القدم، نحب حفل الافتتاح فيسع فيسع خفلف كما نقول بلغتنا التونسية، كيف كيف الرمزية الكبيرة باعتبار الملعب هذا اللي حكينا عليه. وأيضا لأول مرة في تاريخ المونديال تم اعتماد فكرة 3 حفلات افتتاح موزعة بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، واللي هو مفهوم جديد. ونشوف في ماتش كندا الليلة ونشوف في ماتش الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ماضي ساعتين الليلة، باش نكون فما زوز حفلات صغار نتاع افتتاح اللي باش يسبقوا المقابلات نتاعهم. هذه أول مرة تصير في مونديال بالشراكة من 3 دول. السلبيات واللي الحقيقة برشا سامح كوا عليها الناس، مثلا جزء كبير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر ان الحفل ما كانش في المستوى المنتظر. نحكيو خاصة على حفل جنوب افريقيا 2010 اللي كان كبير برشا في الوقت ذاك، وقطر 2022 كيف كيف التعليقات برشا ناس وصفت انه مشهد ماهوش تاريخي، مشهد عادي وصفته بالشيء هذا. ايضا فما برشا ناس شافوا انه كثرة الفنانين والاغاني خلت الهوية الفنية الحفل مشتتة بعض الشيء بدل ما تكون التركيز الرئيسي على حاجة واحدة وكبيرة. دونك في الاخر إرضاء الناس غاية لا تدرك معناها، لكن أيضا حفل افتتاح يبقى بالنسبة لي أنه يكون برشا ناس متوسط، لأنه قطر كما بديت أنت علت البارة برشا.
5: قطر 2022 الناس حكيت تقول لك مثلا، خلينا من قطر كما قلت أنت هني 2010 جنوب أفريقيا، 2014 البرازيل، 2018 روسيا، ثم 2022 قطر، يعد من أحسن حفلات افتتاح في كأس العالم. يقول لك راوس سغانون كلاسي بوغ ليزيتاجوني والمكسيك، رغم أنه كما قلت أنت أستيكا راو يعتبر يسميوه كاتدرائية، راو غادي على كاتدرال أستيكا تلمو الاستاد هذا يعتبر من أهم ومن أكبر الاستاد في العالم. الساعة متاعه يهز أكثر من 80,000
7: متفرج.
5: نكون من أكبر الاستاد في العالم, وتاريخيا يعتبر من الاستاد اللي شهدوا على مباريات تعتبر
7: تاريخي
5: مباريات تاريخية وأسطورية, برازيل ومكسيك اللي قلت أنت.
7: مارادونا
5: ضد إنجلترا وقتها, والتتويج اللي صار به. لوت عميد,
8: هو الحقيقة ترامب أفسد العلاقات الدولية, أفسد التحالفات الكلاسيكية القديمة, أفسد الاقتصاد العالمي, أفسد يعني ما دأبت عليه الإنسانية, وفهمتني أفسد تقريبا كل شيء. وتوا بشوف كأس العالم, مدام وحط خشمه في كأس العالم صدقني ستكون من أفشل النسخ اللي عرفها التاريخ. شوف كيش بديت يعني إهانة. أنا التوى والله مستغرب كيفاش معناها بعض الدول ما ردتش الفعل حتى رسميا, والناس تقبل في الإهانة بالطريقة هذه. أنا مستغرب الحقيقة, ظهر مكيالين, ظهر العنصرية, ظهر خاطر هي رياضة. شنية الرياضة هي؟ هي مجعولة باش تقرب الشعوب ولا كابتن؟ مجعولة باش تتحبب الناس في بعضها, وباش تكون فرصة باش تلاقى معناها الفئات من كل مكان, وتكون حفل كبير. إذا أنا من نخزرش الحفلة فقط, أنا نخزر توا بصفة أشمل. يظهر لي ستكون نسخة يقول لك سمي لازيزاني بالفرنسوية. ترامب
5: بث البلبلة,
8: بث البلبلة في العالم كله, وسيبث البلبلة
5: في كأس العالم.
8: ترجع كلامي هذا بيه. وانتظروا التتويج في الأخر, وانتظروا ماذا سيحدث, وانتظروا الأحداث الجاية. سيفسد كل شيء, لأنه إنسان مزاجي, إنسان مريض, إنسان معناها عنصري, إنسان مخه مش عادي, إنسان دائب على الفساد. وسيحاول حتى بشي يستغل هالكاس هذا باش يصور شويه فلوس, ويصور بالبترول, ويصور بحرب إيران, ويصور درا شنو هو. شوفوا تو نتبعوا دازالو تكلم على تساكر ساكر, معناها يظهر لي فيها ريحة الفساد. خطر عمر ما صار في تاريخ كأس العالم تذكر بهذا, بهذه الأسعار المذهلة. فهمتني؟ هذا هو.
5: وهذيك علاش وصفت بالنسخة الأغلى في العالم, واللي ما عادش نسخة لعشاق كرة القدم, واللي هما في الأغلب ديما الشعوب الفقيرة هي اللي تحب برشا كرة القدم. دكتور
9: بون, هو شوف حفل الافتتاح انا في رايي انا معناتها ماهوش لو بوين لو بلوز امبورطون في معناتها في تنظيم كاس العالم. كاس العالم كرة القدم التاريخ شنو اللي يشده؟ يشد فم ماتشوات, فم فينالات, فم ديزاكسيون. انا مثلا تاريخ كاس العالم تفكر كاس العالم 94 في الولايات المتحده الامريكيه, بينالتي روبرتو باجو, معناتها من باجو باريزي فلتو دو بينالتي, واللي هما من اقوى الجوارات اللي خلقتهم ايطاليا. اي فينا نتفكر مثلا الكوب دو موند, مشكله الميكرو تاع
5: الكابتن, مشكله والله مشكله. انا حسيتهم
9: من برا قاعد, انا بدي قعدت نتبع
10: في في امريكا قلق قلقه وحناش
7: حلوشه ولات
11: الميكرو وحناش
9: نتفكر مثلا مالجريني صغير على الاخر فينال كوب دو موند 82 باولو روسي,
8: ثلاثه بونتو باولو
9: روسي. كيفاش ايطاليا دقت قلت البرازيل تاع زيكو فالكاو وبناو سوكراتيس ومناش تمت وقت الجديزين نافي با دو غارديان نسيتو بون الجول تاعها كان حويله حاسيل
11: هذاك عايش
9: اي اما نتفكروا اللي هكا شعره طايح وفهمت معناتها نسيت اسمه دينو تزوف يد مارادونا اللي حكيت عليها 86 ما حتى حد ما يقعد يحكي على حفل الافتتاح. بون خاطر شنو قطر مش لا بلاسي لا با ومازال تو تشوف ابارامون مو السعوديه
5: لا ماركي سون هيستوار قطر
9: مو السعوديه زاد العربيه السعوديه باش تنظم ان شاء الله تو تشوف زاد العربيه السعوديه مش باش الفا بلاسي يمكن ما عادش ينظموا بعدها. بون خاطر العباد عندهم الامكانيات عندهم الامكانيات ويبيعوا في تصويت بلادهم وعندهم اون روفانش معناتها اوترومون دي فهمت ماك تعرف. دونك الحفل الافتتاح يوم باس الماتشوات معناتها اهم حاجه الماتشوات الدومي فينال فينال كيما قلت لك ماتشوات يقعدوا في التاريخ هذاك هذاك فينال مثلا الكوب دو مون تاع فرنسا 98 نفكروا الفينال زيدان زبونتو الانسيدون اللي صار رونالدو صحيح حكايه البلاي ستيشن للفينال ما نفكروش السيريموني دوفيرتور
7: لكن مش دا السيريموني دوفرتور هي الوجه تاع المونديال.
9: اي داكور مي ماهيش هي معاك انا فهمت.
5: كي جينا ما نتفكروش راه ما قعدناش ما نقارنوا بينها وبين قطر فرانا نسينا
9: قعدت تفكر
5: ما قعدتش الناس كل تحكي على البرازيل.
9: اغزل لي اكثر دوره ذكرت فيها السيريموني دوفرتور ومش ال ومش وليستاد دي ستاد كليماتيزي
10: شيء كبير شيء كبير
9: فهمت هي قطر بصراحة معناتها بون توا يمكن باش تولي عندها أهمية مي أنا يظلي مش أهم نقطة هو سيريموني دوفرتور ونتعداو ونباس لي ماتش ونشوفو
5: لا سيريموني دوفرتور كانت البارح تراند على كل مواقع التواصل الاجتماعي الناس الكل كانت قاعدة تبع ممكن كيما قلت أنت شوية بعد قطر تبدلت شوية لي باراميتر مي أوسي ممكن الناس تبعت لا سيريموني دوفيرتور على خاطر صارت برشا بلبل على على كأس العالم قبل ما يبدا وحنا حكينا في في هذايا الكل حكينا على كل ما صار من الفيزاويت للناس اللي ما حضرتش اللي بدلوا لي كان دونترينمون نتاعهم يعني البلبله اليوم خلت فريمون الناس الكل ولات تستنى في شنو باش يتبلبز اخر في كأس العالم
7: طبعا ديما ما تنساش سمح لي في ثواني انه الولايات المتحده الامريكيه خاصة كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى على عكس 80% يكونوا بلدان العالم دونك ديما ذي حاجة
5: نحكي على المكسيك
7: أي المكسيك لكن أون جينيرا نحكي على الإجراءات والحاجات دونك ما هوش متعودين برشا بإعطاء أهمية ديجا دراسة قيتها ثلاثة أيامات ولا أربع أيامات تلاقي يقول لك 70% من الشعب الأمريكي ما يعرفش أصلا اللي فاهم كوب دي مود ما هوش مهتم
9: خاطر مش سبور نتاعو
10: باسكيت وبيسبول
7: بالضبط
9: الباسكيت سبور نيميرو 1 والفوتبول الأمريكان سبور نيميرو 2
7: والكريكيت وغيره
9: فهمت وانا مانيش فاهم علاش يعطيو فيها باش نضل كاس العالم
10: ولا ماني فاهم
9: ما علاه ما نشوفوش كاس عالم مثلا في الهند ولا في الصين هاو موش السبور نيميرو 1
5: فوالا اوكي جوب انفونتينو حاب يديها لترامب انفونتينو
10: يا اخي شكون نحى بلاتيني وبلاتير انا حاتهم سيا وسهيوني مش حاتوه هو
5: الميكرو انطلق تاليني
10: وتوا بلاتيني قدم بيه قضيه وبلاتير
5: قدم بشكون
9: بانفونتينو
10: بانفونتينو شو فونتينو البارح شو يقول انا ما عنديش دخل شو ما عندكش دخل
7: شدوا الصحافي مرمدو
5: اول مرة
10: اي ليه شو
7: شدوا الصحافي مرمدو
10: انت ان فونتينو كوب دي موند نتاعك الاربيتر انت كان جاء هو انسان معناها
7: تاع الافتتاح
10: صادق وانسان كذا ويحامي ويدافع على على على الفرق وعلى كذا مو ما حبيش تقبلوا امريكا جلو ديزيني في المكسيك الاخر قال لك سي موريب دونفونس
7: وكندا
10: خلي المكسيك كندا كي الاخرين خويا المكسيك نتاعنا فهمتي ولا واحتل ما احنا كنا احتلين اسبانيا واسبانيا احتلتهم هاكا ولا هذا التاريخ
7: هاكا رقحها كابتن
10: نعم
7: هاكا رقحها
10: شكون
7: مش لا لا لا مش هو عينوا لي تحكي
10: لا لا تروتار تروتار
9: لو يفا مش هو
7: لكن عنده سلطه
10: يعمل كوب دي مون نتاعو نتاع نتاع الفيفا شو خليه والبارح عامل الكونفرنس دي بريس مربي طالب من الجزائر باش يسيبوا جورناليستك الفرنسي
9: شفت شفت تو معايا شفت الحياه شفت
10: ويعطي الكوب نظن نظن عد اسمه ترامب باش يعطيه الكوب الحقانيه الحقانيه يعني ما هذا بقى بون وانا مع الدكتور هالحفله افتتاح ما يقعدش كان تقول لي شو اللي يقعد بالنسبه لي انا
7: التنظيم
10: انا نقعد ايطاليا المانيا دومي فينال 4-5 فوا السكور بالونس دا كوتي على 5 فوا توا في مخ الناس الكل نقول لك كوريا الشماليه ربحت ايطاليا وما ادراك في في في في انجلترا 66 التو التو وسمو لي ماركا البونتو عملوا له السباتو عملوا له واحد في كيفاش يقولوا معناها حطوا له في
7: في المتحف
10: في المتحف معنيها فما حاجات اللي صاروا لا مان دو ديو اللي فيها نتاعنا
7: والله يسحب
10: اللي فيها اللي فيها علي بن ناصر
7: هي الكاميرات ما
10: قاتلش اللي فيها علي بن ناصر فيها نتاعنا يحكي لي بعد
5: يا طاليني سمعت هني كيحكي على علي بن ناصر ولا
10: لا سنة عاد سنة انا مش نكمل لا مش نكمل وما يعرفش الباقي تعرف الباقي
7: كمل
10: لي
5: جابوا تونس لا قول قول
10: شكون
5: قول
10: لا غادي في التيران بعد انجلتير انجلتير ارجنتين بالرغم اللي كذا وكذا بون اليد جاو الانجليز وعطاو ماريول وعطاو فيت فيت كاسيت تاع الماتش نفس الشيء الارجنتين هذا حكايه لي بخلاف مارادونا جاني على كعكوا
5: اي اي مارادونا جا لتونس وعلى كعكوا
10: مارتين جا ما مارتين جا مع علي وعطاه الماريول نتاعو
7: اللي سجل به
10: وشكون عطاه سي علي
5: شكون
10: عطاه الولد كي نجح في السيزيام هذه لازمك تعرفها
5: فوالا
7: ولد اللي هو حكم
10: ولد ولد سولتي عليه
7: اللي هو
10: تونا نجيبوه انا يحكي فما ماتش دومي فينال كيف كيف فرنسا الماني
9: اي
10: كيفاش خلطت ما جات من تالي
9: اي برولوغاسيون
10: اي وحتى الارجنتين وحتى الارجنتين الماني الارجنتين دومي فينال بان الماني باه وش نقول لك شو الكوره في الاخر
5: أي
10: وخدت في جيهو نحبوه يتكلم لا ونحبك انت تتكلم اي باش نقول لك قالوا له جاري لاينيكير قالوا شو الكوره قالوا 11 كونتر 11 مي على فان سو سون لي زالمون كي غاني
5: فوالا فوالا طالين انت تقدر على لورس في الموضوع
10: ناس الديوان كي
5: غاني ناس الديوان كي غاني ان توكا تفرجت البارح في البارتي ولا
10: انا نبدا الكوب دي موند في لانكار دو فينال هذوما سبوري ترافاي هذوما تك تك تك اسوي جلاس ويروحوا بعديش يقعدوا هما الكل
5: باش تبدا تتبع من الانكار دو فينال
10: فما جمعيات نحب نشوفهم السنغال لو ماروك الاسباني الانجلتير لا بلجيك لا فرنسا البرازيل
7: او عندك البرازيل والمغرب
10: فهمتني اي ما هذوكم واحد كي
7: تصير غدوه 11 تاع
9: لي البرازيل 11 باهي على الاقل مش ثلاثه
5: باهي 11 ما ثلاثه ما ثلاثه تاع الصباح ان توكا جوستومون البارتي نتاعنا
7: ثلاثه نتاع الصباح فجر الاثنين
5: بربي هي تنفس فجر اي فسر لي
7: فجر الاثنين بربي ما تغطوش بربك تدخلوا على الابليكاسيون ما تحطوش نهار ديمونش ما تحطوش لحد حطوا لندي وشوفوا تلقاو الماتش 3 نتاع الصباح بتوقيت تونس
9: دخلت حتى في الاعلام هلا حد 3 نتاع الصباح انا سمعت
5: اي هذيك علاش دخلت بعضها
9: سمعت هلا حد 3 نتاع الصباح
5: فجر الاثنين
7: فجر الاثنين 3 نتاع الصباح بتوقيت تونس ديما ركزوا عليه لانه فما ناس يقول لك ينجم الابليكاسيون نتاعي في التليفون تحط لي بتوقيت اوروبا ولا توقيت المكسيك لا تحط لك بتوقيت تونس توقيت البلاد اللي انت موجود فيها حسب التليفون لوكاليزاسيون دونك فجر الاثنين 3 نتاع الصباح
10: توقيت اوروبا بيه سهل نحي ساعة
7: نحي ساعة
5: فوالا ما نعرفش اسكو القهوي باش تحل لا ولا
10: تحل
5: خذاو لي زوتوريزاسيون
7: نشوف حتى
9: مشكلة اللي العباد نخدموا غدوة معناتها والله مشكلة
5: اليوم غدوة نخدموا صحيح
9: مشكلة كبيرة
5: صحيح تو كيما الأردن بدلوا التوقيت نتاع الخدمة
7: يرجعوا ل 10 نتاع الصباح
5: يزون ديكالي
10: أول مرة
5: فهمت ما احنا ما 3 نتاع الصباح
10: احنا 7 مرة احنا تعودنا
5: ما شاء الله هي
7: عندنا مباراة 5 نتاع الصباح عنا مباراة
9: 5 ميسيلش نقوم
5: كملوا خطويش كملوا ميسيلش وقتها ما مطليتها متاع صباح فرتي متاع كورة زعم مش يتفرجوا توين
10: ما يصاروش في عرس وفي بواطة 3 تاع صباح
5: اي تبدأ مطليتها
10: فما اللي راحوا 7 تاع صباح
7: انا نأكد
5: يخدموش اللي مو غدوة يطلي
7: انا نأكد لكم بش يكون
5: وهو يبدأ ماشي صباح يشوفه اكثر مرة صارت فيها الوقت ايش طليل
10: ليه انا نقص 8 ونص
9: ولا الحق بالغوا هذا كنت ما تحكي لكش على تو
5: قبل
9: لا
10: ولا في احنا ولا بالحق في مصر نخدم في الارتي مروحين فما كنتش اسكب دي مود حكي طول الصباح احنا مروحين ناجي الجيزة
5: اي
9: مش هذا محمد علي
10: ليه شارع محمد علي عنده قصة أخرى
5: خلينا في الجيزة
7: خلينا في
5: الجيزة
10: والناس داخلة البواطة سيزور دي متان داخلة مش خارج
5: فلا
7: هذوكم
9: هم الأستاذ يعيشوا في
5: الليل
10: يعيشوا بالليل ما عمل يعيش
7: العشية تشوف الدنيا فارغة في المغرب الدنيا فارغة 8 العشرة متاع الليل
9: أو جماعة مروك تكلموا
7: مصر زادة ما هو ديرني أرمو
5: مصر أنا في مصر اللي متلولة نخش 8 متاع الصباح كما نايز معي 7 ونص كما في تونس تلقى كل شيء مسكر العطارة مسكرين الناس متاع الخدم بعد فهمت الحياة تبدأ العشرة ولا 11 متاع الصباح وتوفى ما 3 ولا 4 متاع
10: الصباح
5: العيشة في الليل
7: نصليل ومبوتياج في مصر
5: نصليل يقولك بش نتعشى
7: ومبوتياج
5: نتعشى نصليل وما بي ساعة في
9: أكثر بقعة في مبوتياج في العالم في الليل هي إسطنبول إسطنبول 30 كيلومتر ريستورانات معبين الكل حول مر مر مر شيء لا يصدق
10: أحمد عدوية عنده غنية
9: يظل لي الليل
5: يا صباح الخير بالليل
9: يا صباح الخير بالليل
10: يقولك
9: واحد تلخص كل شيء
5: احمد عدوية ويا صباح الخير في الليل ومصر
10: رحمه
5: يدولي زي ما شوية غنيت
9: يدولي شوية كويس
5: يزينا من
7: نعم تقولي كان نشجع الناس باش تمشوا يتفرجوا ثلاثة متاع الصباح نحبوا نشوفوا فجر تاريخي نحبوا نشوفوا القهوة معبية كيسات معبية وبالكش هذه حاجة تأثر حتى هكا إيجابيا خلي منتخبنا علاش لا نعمل فوز تاريخي
10: احنا متعودين الجامودي الجامودي يقوموا له
9: وكلاي
10: ومحمد علي كلاي
7: قمنا درنيير مول الحفناوي وسام الملول
5: وأنس جابر
7: من 3
5: و 4 متاع الصباح نتفرجوا
10: في أمريكا
7: ان شاء الله
5: احنا حاضرين ان شاء الله هما يكونوا حاضرين
7: ان شاء الله
10: احنا دون هنا مش صعيب ياسر مش نترجو هنا
5: لهنا نجي ولاد نجم انا نجيبكم الكل ولا نترجو نسكنوا بعضنا 3 اور دو ماتان توا 6:48 دقيقه شكرا للسيده المخرجه السيده العزيزه نيديا حضرت لنا شويه غنيات في كويز غنيات
12: كويز
5: يلا الكويزة ما قبل لا سامية سليتي توا هكا بزهر شفتها كتبة كل عام وانتي حيا بخير بنتها سيرين ان شاء الله كل عام هي حيا بألف خير يا سمسو ما شاء الله ربي يفضل هيلك نقولوا السيرين جويو كل عام وانتي حيا بألف خير يا سيرين
6: هابي بيرثداي سيرين
5: هابي بيرثداي سيرين تحية ليك يلا والغنيات لكل اليوم نهديوهم لسيرين بمناسبة عيد ميلادها والناس كل اللي تسمع فينا اليوم عيد ميلادهم السيدة المخرجة مع شكون نبداو عش كنا بدأوا سيدة المخرجة مع العميد توفيق ديد
9: أيوة
5: يلا عميد
9: يا ستار
5: أقوى ما فهمه في كويز غنيت لابلي يلا
9: قول باس
10: يا لصبر يا
9: لصبر كانون يحبوا كانون يحبوا
10: يا عاد كوميما
5: شكون تغني
9: صفية الشميل
10: أي صفية الشميل
9: كان توسي ما نعرفش عاد اسمي
5: أي بي ولكن تونسي ما يعرفش
9: تونسي نعم تونسي نعم
5: يطلعها ولا
9: لا تونسي نعم راني مش كنت في اسامي تاع الغنية ما نعرف اغني ونعرف شكون يغني ديما الاسمر انا
10: لي يا روحي تتغلب على الاسمر
9: ما احلاها صفية شمية
5: قالوا لي اسمر قلت انا احب صفية شمية حلو نمشي وتوا للطليل
10: مشكلة تتوقع لك
5: شوف صاحبك طلع توا الغنية اكبس روحك
10: والكلهم صحابي
5: يلا
10: ما وصليش الغناء
6: عودك رنان وقال هذا جو
10: ليه كابتن بيعرفوا ايش انا قلت انا هار انا بيعرفوا ايش خاطر انا عندي كاسيت نتاعها في حفلة خاصة
7: اي شنية هيسا
10: عودك رنان
5: شكون
10: ساسمع فيروز
6: هاي
10: وولدها اللي عمل لها كل شيء
9: برافو عليك كابتن
10: والله عندي كاسيت
9: والله حسينة
10: حكاية هي حكاية
9: برافو والله برافو
10: والله يا مرة وحيدة انا عدتوك ما عشيت هو حلقة قصيتين عجبتني قال لي مزلت كي جدي من بيروت حتى
9: شفت
10: كل يوم
9: تواريخ تواريخ
10: نهار هنا عملية وقلت لهم ربي يعود ذكرني
7: سيدة الصباح والمساء
10: ها والله حتى الليل
7: هي المساء
10: عيدة كمان
5: عيدة كمان باي وانت مين تعرف عودك رنين نوروزة
6: غنيت قبل في الكونسيرفاتوار في
9: هاي
5: يلا عطينا شوية عودك رنين شوي برك
6: والله
7: مش حافظتها
5: ماكش حافظتها
6: حوالي ماذا بي اغنية اخرى
5: الامن هدية في الانتين تعليج
9: خلاها غس بلانديسان تخير
5: غس
10: احنا في سبلون جديد توا
5: غفل الوان ودخلنا عند العام باي شوفوا الدكتورة هي تحويجة الدكتورة
9: الحان بليغ حمد
5: اللي يجاوب يقول لي باش نغلط باه الحان
9: بليغ حمد بليغ حمدي
5: شكرا ناديه سهله اليوم الامور
9: هاكا في سيكوندا طلعت
5: اي برافو على مينوت طلعت انت معز
9: نقعدوا فقط قهوة إذا ما تعتضح الرميل هنا في رمضان
5: على قهوة ست يا طليل أعطينا نوروز يلا أغنية النوروزة أغنية أغنية
9: سهلة
6: عيناك ليال صيفية
9: مجد الرومي
6: مجد الرومي بياسور
5: باي
9: بل قوة اليوم
5: والله
10: فيغ دو فو
5: انا
9: اليوم ونقصي
5: النوم
9: والله طايح بالنوم حتى
10: والله العظيم

0: غريبة من كتب الشوق المنسية. شكرا نيدي. هاي طفل هين
1: يا ستار يا ستار سيسني نيدي
0: توصلي في هين
1: نيدي يهديك
0: سهلة
1: نعرفها مخرجة
0: خليه
2: سهلة
0: نورس
2: يزي نورس من فوق
0: وقد اسبلاندي سنتري الخليه
1: مغربية
0: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي
2: اي والله اي بطل اي
0: اي اي اي
1: والله عرفتها من اي مش عبد القادر
0: لا لا
2: شبلها
1: شبلها
2: اي
0: اي سليم انت تعرفها؟
2: لا
3: انا نعرفها تحكي بالرسمي
2: والله لا طبعا
0: غني له يا نورس غني له قول لون
3: عينك عينك عينك
1: بعشق نظرة
3: عينك
2: خشمك عينك
1: عيني تسأل وينك
0: شوف حفظها وين نافي وحا يا رب
1: أما نسيت علينا
2: تعشقوني
0: أمل حجاز
4: وين مشيت هذيك؟
1: عمري
2: الحجاب
0: دينت منحة حجاب بعد عاوز الدين حسي الأمور
1: أنا معاها
4: شوف شوف
5: طوف الحجازي
4: لا والله حليلتها
0: أرجعني للعميل شوف أسكتوا حليلتها
4: والله يبهي تعجبني كانت أنا
0: حليلتها
5: أقول لك
4: شبيه شبيه
5: ربي بضلك يا عميد والله واحد
3: تعرف أغنيات
4: أخرى أنا
2: سيد حجيز أمل الحجازي بشي يعرفها
3: برافو
2: خاتم إيش طيب الصف الأول هي
0: سنة وش قلت عميد شبيها
4: حليلتها حليلتها هي واخت فيروز
3: تعرفها اغنيه اخرى سيد عميد
4: حددت
3: اغنيه اخرى اغنيه اخرى
4: لا ما نحفظش ما نحفظش الاسماء الاغاني ما نحفظش اسماء الاغاني
1: كيف انا حتى
4: نصلت تربي بعض اما هايله هي
2: انا هي اخت فيروز ديانا حداد
4: لا لا لا عندها اختها تهبل القديمه ياسر كانت في فرقه في الثمانين كانت عندها فرقه في الثمانين كانت اختها كيف كيف خارقه
2: والله بالحق
4: تنذكر اسمها لقب تاع حداد ما نسيت اسمها شنو هي
0: بالضبط
4: هدى حداد
2: حجازي
0: هذي أمل حجازي طليل
4: طب مش حليلتها ذيك
0: حليلتها
5: بتنحي ذيك
0: لا لا لا حليلتها
2: طب شنو كب
0: المكياج لا
4: لا لا لا
2: ترمي
5: يا أخوي

0: عرفتها شكون يساوي
1: عزيزه جلال.
0: عزيزه جلال روعه. ما طولتش خسارة روعة. صوتها رايع صوتها رايع ما طولتش.
2: عملت الروفونش نتاعي
3: صراحة أبهرني هاني.
1: أي أبهرتني
3: بالله هاني
2: أمشي خوني بالعين.
1: عزيزة جلال خاطر خريت سعودي
3: كويتي ولا سعودي؟
1: سعودي سعودي عام 85 رجل أعمال سعودي وخرجت من المغرب قاعدة تعيش في السعودية. رجعت شوية مرات دايو خرجت أخيرا في حفلة بتت عامين ثلاثة التالي حفلة لتكريمها في السعودية فقط معناها أي حفل اعتزال واختارت أنه اللي تكرمها وتغني لها أغنيتها تكون نانسي عشرة. عزيزة جلال هي اللي اختارت
4: مستنيك
1: جستمون بعد مستنيك
2: اختارتها على أساس مستنيك
1: على أساس مستنيك جستمون فهمت. قلت لها عاود غنيها لي وأنا حاضرة مستنيك يلا يستنى وتطليني
2: غنيت
1: تطليني ركز طليني ركز
5: ليه مش ترقد ماشي نختم
1: ركز طليني غنيته سيارة
5: مش
1: عرفتها صعيبة شوية الغنية
3: صعيبة شوية
2: صعيبة برشا
3: أمينة
1: لا لا لا
5: صعيبة أمينة
1: مازلت كنت
3: نجات عطية
1: صحيح
3: شو اسمه كنت كليت مع هشام رستم الله يرحمه نفس المكان
1: برافو
4: برافو
5: الروحوا
6: نفس الزمان المكان اللي
3: نحن فيه مش وحدك تطلع في هذي
1: نفس المكان
2: اخر
1: اعطيني اغنية للناس كل
5: شلون يعني
1: كملوا بها
3: خنطار
1: افتتاح افتتاح يلا يلا اللي يعرف يزيد يقبل
4: ما
1: تجاوبوش ديريكت تقولوا لي
3: الليلة الليلة عدنا نشوشي
1: لا
3: تشبهلا
1: تشبهلا برشا
3: عدنان شويش
1: لا لا موش عدنان شويش فنان
2: خلي قط منه شوي
1: عراق
3: عراق
2: كاد مسيه كاد مسيه
1: اي
5: كاد مسيه كاد مسيه انت لاحظ
4: سكرة عراق
3: يضرب الحب شو بيفل
2: كلك على بعضك
3: كلك على بعضك حلو
4: يا معلم يا معلم
2: انا
1: ما نحبوش
4: قد نحبوش ولا يعمل بودكاست
2: انا ما نحبوش
1: شبيك عميد
2: قلت
1: ساح ليلته
2: والله انا بحبه انا ما غناه ما يعجبنيش
3: عشان انا فقد سيد العميد ما يحب حتى مغني يحب المغنيات انا فطنت بيها
2: عبد الحليم مغنيات
1: عبد الحليم على خاطر يغني مع شادي
2: انت مغنيات
1: حليم تخس
3: عليه سيد العميد
1: حليم تحبه على خاطر يغني مع شادي
2: لطفي بوشناق مغنيات
1: طلعهم شادي جميل مغنيات بوشناق
2: لا دي جميني توكلها
3: انت سمعتي قال على مثلا عبد الحليم حليلته
2: والله حليلته في افلامه والله هو صغير يهبل شنو
1: لا لو كو دو امل حجازي اليوم عميد
3: ده وقت سيد العميد
1: ما شاء الله عليه يعرف الناس كلها يتابع شكرا لكم انتم الكل على المتابعه نتقابلوا غدوه ان شاء الله مش غدوه هالاثنين ان شاء الله نفس التوقيت دي سي لا سامح مفتاح اقول لكم نحبكم برشا بون ويكاند في الامان
7: ناس الديوان
8: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5

0: UNFM Flash News.
1: موجز السابعة مساء UNFM عسلمة. العجز التجاري لتونس يسجل التفاقم من خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 10,415 مليون دينار مقابل 8,365 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. وحسب المصدر ذاته فقد ارتفعت قيمة الصادرات بزيادة قدرها 5% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 9.6% ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73%

0: قبل 76.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 25 و2000. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال إشرافه اليوم على اجتماع مع إطارة الوزارة خصيصا لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 26 و 2027 و 2000 أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر، وأن العودة المدرسية للسنة القادمة ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة الاستعداد الجيد لتسجيل التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية في الأجال المحددة، كما أولى اهتماما خاصا بملف الموارد البشرية، حيث أكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد، بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم. كما تناول الاجتماع وفق بلاغ لوزارة التربية ملف البنية التحتية للمؤسسات التربوية وما أنجز من أشغال صيانة وتأهيل وتوسعة في إطار الحرص على توفير محيط تربوي لائق يستقبل التلاميذ في أحسن الظروف. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن اليوم عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. والوزارة تذكر في بلاغ بأن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر تمويل لأحدث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسيعة نشاطها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. والوزارة توضح أن القروض تسند في حدود الاعتمادات المرصودة للبرنامج وفق الصيغ التالية: قروض الاستثمار قيمة القرض لا تتجاوز 40,000 دينار بفترة أقصاها 7 سنوات منها سنة واحدة إمهال، وقروض الاستغلال قيمة القرض لا تتجاوز 10,000 دينار بفترة السداد أقصاها 5 سنوات منها سنة واحدة إمهال. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر في اجتماعه الأربعاء الماضي إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والتربية وشؤون الاجتماعية. كما قرر المكتب حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس اليوم إحالة جملة من المقترحات المتعلقة بالنهوض بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى لجنة القطاعات الانتاجية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، ومقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر فيه وإبداء الرأي حوله. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفا أنه في انتظار إتمام الاتفاق ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه. ومن جهته، مسؤول أمريكي رفيع يؤكد اليوم أن مسودة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستشمل لبنان أيضا، مبينا أن التفاهم يشمل لبنان وإيران ودول الخليج والكيان المحتل، كما قدر بأن هناك فرصة تتراوح بين 80% و85% لتوقيع اتفاق مع إيران في الأيام المقبلة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في مونديال إكسبريس.
1: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
2: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
3: 9.1
2: مونديال إكسبريس.
4: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. المنتخب التونسي أجرى يوم الفجر بتوقيت تونس حصة تمارين بدأت تظهر من خلالها ملامح التشكيلة الأساسية لعناصرنا الوطنية بنظام 3-5-2. باش نلعبوا مباراة السياد حسب مبعوثنا الخاص حاتم جزبال. الملاعبية قاموا أيضا بحصة تقوية عضلات، وفي البرنامج زوز حصص تدريبية أخرى، منها حصة تدريبية الغدوة الفجر إعدادا للمباراة الافتتاحية في المنتخب. الجماهير التونسية بدأت تتوافد على مدينة مونتيريه المكسيكية منتظر تجاوز 1000 في يوم المباراة. نذكر تونس الشياد فجر الاثنين ان شاء الله في اولى جولات المونديال بالنسبه للتوقيت 3 متاع العشيه، وحظ موفق لنسور قرطاش. نعطيكم برنامج مباريات الليلة وغدوة، المجموعة الثانية بداية من الثمانية، مباراة منتخب كندا والبوسنة والهرسك. منذ لحظات انتهى حفل الافتتاح الخاص بكندا في المجموعة الرابعة، بداية من الساعتين متاع الفجر، الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب باراغواي. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أكد أن اللاعب الغاني توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الأراضي الكندية للمشاركة في مباراة الافتتاحية للبلاك ستارز أمام المنتخب البنامي يوم الأربعاء في أولى لقاءات المونديال بالنسبة لمنتخب غانا، دون تقديم أسباب بالنسبة لوزارة الخارجية الكندية اللي رفضت منح التأشيرة لمتوسط الميدان ونجم المنتخب الغاني توماس بارتي. وبالنسبة للمباراة الثانية الغانا باش تكون في بوسطن، باش تكون جاهز مع منتخب النجوم السوداء. تقارير صحفية إسبانية أكدت أنه نجمي منتخب إسبانيا جاهزين تماما لمباراة الافتتاح في المونديال أمام منتخب كابو فيردي. نفس المصدر قال أنه لامين يامال وويليامز تعافوا من الإصابة، لكن صعيب برشا يكونوا في التشكيل الأساسي لمنتخب لافوريا روخا. مونديال إكسبريس وتفاصيل متواصلة على ديوانفم.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
2: مونديال إكسبريس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانفم. ديوانفم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوانفم.

0: راديو نفام. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7 درجين على موجاتنا، بشو نتصل حتى ل9 متاع الليل. شنو احوالكم؟ شو لا تكونوا في صحه جيده؟ تحياتي الى كل مستمعينا ومشاهدينا في الداخل والخارج، تحيه لمستعملي الطريق السياره والطريق، كل الطرقات وطريق السلام للجميع. ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. الفريكونس نتاعنا على التروت تعرفوا اكيد الناس الكل، على الساحل، على نابل، على تونس، على بنزرت، على الزغوان، على القيره، وين على السليانة، على جابس، على صفاقس، على كل المناطق. مرحبا الجالية اللي تتابع فينا عشان اليوتيوب تاعنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي لكم دون استثناء. ان شاء الله عودة قريبا الى ارض الوطن، الى العائلة. مرحبا، شو باش نحكيوا اليوم؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة فلاحتين بالمزونة، متابعة لآخر مستجدات الحالة الصحية للمصابات. موضوعنا في العيون، فلاح من معتمدية العلا بالقيروان ينجح في مقاومة الحشرة القرمزية، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في اللقرية. بعد أكثر من قرن من النشاط، الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل تجتمع في تونس. موضوعنا في الوشيفر. بعد إيقافهم عن العمل، النائب طاهر بن منصور يدعو إلى تسوية وضعية عمال مقاطع الحجارة التقليدية. موضوعنا في فسفاسة. كل نهار جمعة نطرحوا موضوع باش نتناقشوا فيه. اليوم نحكيوا على موضوع الثقة. هل أن الثقة نقصت بين الناس في المعاملات اليومية، في الصداقة، ولا حتى في العلاقات العائلية؟ هل ولات الثقة اليوم أصعب من قبل؟ وشنية الأسباب اللي خلت الناس تكون أكثر حذر في العلاقات متاحة؟ تعديتوا بتجربة ولا تعديتوا بأزمة ثقة في حياتكم؟ مرحبا بكم، تكلمونا على 58 400 100، تحكيوا لنا على التجربة تاعكم. اسماعيل القطي استقبل تليفوناتكم، محمد زعبار في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، انتصار المكورش في الرباحي كوتي ديجيتال، ومعكم هدى الورغمي كوتي ميكرو.
0: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. جوك موسيقى، تسمع راب،

0: العام وانت حية بألف ألف ألف خير يا أمولة، إن شاء الله كل عام وانت قائدة ناجحة، إن شاء الله كل عام وانت امرأة أعمال ناجحة، ربي يفضل لك صغيراتك وإن شاء الله ديما يا ربي فرحانة وسعيدة، وإن شاء الله اللي جاي خير ما خير. انتم زادة ربي يعطيكم كل ما تتمنوا، وإن شاء الله أيامكم الجاية كلها أحلى وأحلى. مرحبا يا أهلا وسهلا، 47 دقيقة على موجتنا
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: نمشيو للمزونة اليوم، الحادث المأساوي اللي صار فجر اليوم في معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، حادث كالعادة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي أودى بحياة زوز فلاحات كانوا يجريوا على الخبزة وإصابة عدد آخر من الفلاحات هذوما. شنية الحالة الصحية؟ شنية آخر المستجدات؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. على وين ضيفنا كهيت مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد سي عبد الكريم الغربي، مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا، مساء النور.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة ديوان فام.
0: شكرا، تعزينا إلى عائلة الضحايا وإن شاء الله ربي يقيم المصابات إن شاء الله يا ربي في على قريب. شنية الوضعية؟ عدد المصابات قداش وشنية وضعيتهم الصحية؟
2: للأسف وقع اليوم حادث مرور أليم بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، مثل في انقلاب شحنة خفيفة تقل عاملات فلاحيات، وحصلت هذا الحادث للأسف حالتين زوز وفيات، ونترحم عليهم ورزق أهلهم جميل الصبر والسلوات،
0: ربي يرحمهم. نعم،
2: ربي يرحمهم إن شاء الله.
0: خليوا صغيرات سي عبد الكريم، فما واحدة خليت صغيرات معناتها منع، والأخرى يظهر لي خليت رضيع، معناتها الحقيقة مأساة يعني كبيرة وكبيرة جدا.
2: إن شاء الله ربي يرحمهم ربي يقبلهم برحمته إن شاء الله، وربي يصبر أهليهم إن شاء الله.
0: آمين. المصابات قداش العدد؟
2: وقع تحويل 13 حالة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، حالة بطبيعة تم تحويلها إلى المستشفى الجامعي صفاقس، حالتين تم تحويلهما إلى المستشفى الجامعي سهلول، 3 حالات تم إيوائهم بقسم جراحة العظام مستشفى سيدي بوزيد، وحالتين وضعيتهم الصحية مستقرة وتحت المراقبة، و5 حالات غادروا المستشفى.
0: ان شاء الله البقية زادة يغادروا ان شاء الله يا ربي.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لاباس، وضعيتهم الصحية العشية مستقرة، حالتهم مستقرة
0: الكل، معناتها حتى اللي في صفاقس وفي
2: حتى الكل مستقرة ان شاء الله ربي
0: يلطف بهم ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يلطف بهم جميعا
2: مستعملي طريق ان شاء الله.
0: اخطر الاصابات شنية بالضبط معناتها تقريبا؟
2: أكثر إصابة اللي تم تحويلها إلى مستشفى الجامعي بصفاقس، وإن شاء الله لباس بحول الله وضعيتها مستقرة ولباس إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. وضعية السائق الشاحنة في حد ذاته شنو وضعيته؟
2: لا متمش تحويله لسيدي بوزيد، أنا أعطيتك 13 حالة
0: هذوما معناتها كان المصابات من الفلاحات.
2: المصابات من الفلاحات، هو الحادثة حسب المعطيات الأولية مثلا في انقلاب شاحنة تقل العاملات الفلاحية هذوما.
0: واضح
2: من العمل.
0: واضح اكيد فما شوفر زاد في الموضوع، لكن مما انه ما تمش تحويله يعني وضعيته صحيه.
2: انا بالنسبه لي انا نجاوبك على الوضعيات اللي صار تحويله من المستشفى الجهوي سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد واضح
2: اللي هم 13 حاله.
0: نذكر زوز تم تحويلهم الى صفاقس هكا ولا لا؟
2: لا، حاله واحده تم لصفاقس. تحويلها الى قسم جراحه العظام
0: بصفاقس، واثنين
2: المستشفى المزونه الى صفاقس،
0: واثنين قلت لي فما اثنين اخرين شنو في العنايه ولا وين بالضبط، وثلاثه سهلول هكا.
2: زوز سهلول
0: أي
2: مستشفى الجامعي سهلول، أي حالة مستشفى الجامعي صفاقس،
0: والبقية كلهم في سيدي بوزيد،
2: وخمسة غادروا
0: خمسة غادروا المستشفى
2: صحتهم لبس عليهم.
0: ربي إن شاء الله يقيم البقية سلمين وروح لعائلتهم في أفضل الظروف،
2: الصحة والعافية، وإن شاء الله ربي مرة أخرى نترحموا على الوفيات وربي يرزقهم الصبر إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سي عبد الكريم الغربي الكهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا، 7:18 دقيقة على موجتنا
1: في 60 دقيقة

0: كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة
3: مرحبا نمشي على ولاية القرقني

0: الحيروان إلى العلاية تحديدا الحشرة القرمزية اللي تقريبا أضرت بكل محاصيل الهندي في بلادنا، بدأت بالمهدية وانتشرت تدريجيا ووصلت حتى لولاية القصرين، وكانت خسائر كبيرة وكبيرة جدا للفلاحين اللي عندهم الأطويب الهندي في الضيعات متاعهم. فلاح بتجربة وبطريقة خاصة حماء المحصول متاعه وحماء الانتاج متاعه من الهندي من الحشرة القرمزية، رغم أنه معناتها متقدم شوية في السن، يعني ما هوش مازال شباب ولا عنده تجربة صحيح في الحياة، وعنده جيش وعنده قوة وعنده صبر وعنده عزيمة. مش نحكيه معاها على تجربته كيفاش منع الهندي متاعه من الحشرة القرمزية، نحكيه في الموضوع تتشويتا. عم صالح المبروكي هو فلاح مشلالقة من معتمدية العلا من ولاية القيروان. مساء النور، أهلا وسهلا، شو حوالك عم صالح؟
1: عمت هنا شير الذهبات،
0: هنا شير الذهبات، هكا هنا شير الذهبات، هنا شير الذهبات. مرحبا، محلاه الاسم، محلاه الاسم، محلاه اسم البلاصة. مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي عم صالح، تجربتك مع الحشر القرمزية كيفاش منعت الهندي متاعك من هالآفة هذية اللي الدولة كاملة حقيقة عجزت باش تقاومها؟
1: كي تبدت هي أول ما بدت جت كيما قلت من المهدية من البر البعيد هذاك، الناس حقرتها معنا ما في بالها ما تعمل شيء. وقت اللي جيت هنا وحطت عارف البقعه دي في معتمدية العلا، ذرت برشا هندي ما خلتش شيء هندي. خممت، بديت اول ما بديت فيها زبيره.
0: معناها نفست الهندي على بعضه.
1: زبرت الهندي، زبرت وفرعيتهم بعضه، ما لي حتى تحط هي ما تلقاش تترك، هي تحب اللوطة تحت الترد، تحب الرطابة وتحب الظلفاية المعكوفة مثل فد الدرج، ووقت الدرج هي تبدأ توزع ولا لا؟
0: هاي تلقى البلاصة والمكان وتبدأ تمتد معناتها، هاي
1: تنشر على الهندي الأخر. كين فرهتين الهندي قاعد كين نطلع نطل في الطابية، قابلني هي خممت ما قابلتني حتى زاوة الفلاحة مش ما داوتش. أمد الفلاح تدوت ومشت، اش مش تعمل الفلاح على غير الألماني بالأمر والرأس بنصابل، هو اللي يحكم في الحشرة هذه القرمزية هو الفلاح.
0: هاي كيفاش قول الناي
1: الفلاح كبديت في هنا شديت، قلت والله ما نعمل ثلاث تجربة، زيت ستير الماء وزيت مصالحة ومشي. بديت مسحت الكرميل اللي هو لما قعدتش زبديت الثاني، بديت الكرميل الثاني تعديت السطر كامل، إذا رجعت السطر الأخر بتنظيف البيع.
0: معناتها كي تصب عليها الماء وتمسحها بالمصلحة هي دي جات
1: يمشي. ما نصبش الماء،
0: تبل بلان معناتها مصلحة في الماء.
1: غط المصلحة بالماء ونعمل لك مسحة تموت هي.
0: تموت.
1: في نغطة الماء تصل بلي أحمر ماك الدم متاعها وهي دخول دم. إيش مش نقول لك، قومتها وخليت عليها فكرة وتغلبت عليها. الصباح نبدأ حتى نص نهار، نرجع نقيد شوي ونصلي الظهر، نرجع نفطر نمشي زيد نبدأ حتى بعد نص نهار، حتى زيد يجيني العصر نصلي العصر نقعد للقيت هذا وذاك نمسح.
0: كل يوم هكا عم صالح؟ كل يوم
1: يوميا الضمة تسعة شهر ولا فوق بنا شوي
0: ونقاوم في الحشرة القرمزية.
1: أنا هي الحشرة القرمزية ذي بترك المصالح الكل كان هي نمشي للبيت ولا نمشي للسوق ولا نمشي لأخذ مصحة ولا نمشي الميت ولا نمشي الحاجة، لابد نجي نزري فارسة كان هي ما فارس حد شيخ.
0: وعندك برشا انت هندي في الضيعه نتاعك ولا عندك؟
1: عندي برشا هندي، ما ركزتش انت
0: عندي شفته في الفيديو، ما حبيت الناس توصل معناتها توصل المعلومه للناس قداش عندك مساحه تقريبا، ما مش الناس كل تفرجت في الفيديو عم صالح.
1: لا عندي برشا هندي، انا برشا هندي،
0: عندك برشا هندي،
1: برشا هندي، برشا هندي، والحق عم تو السعودية عم نضاف هاني تو بركة والله كنت نمت المنتوج نقص تو قطعة أيام كيبير مش نبدأ زبزبيرة ثانية. هي من بش بش ما عندهاش بتشكل ما عندهاش بترى ما عندهاش بتنص حتى شيء
0: معناه مكش مخلي لها حتى نفس بشان وهي تجي ولا تقعد ولا
1: اللي كان انا عاد قلتنا تو الفلاح نتاعنا نتاع القروان ولايه القروان حق وقفت مع الادارات الكل ووقفت بالضبط متجنده ما مع الزاوية مش مفعولة كما الفلاح الحشرة هذية ما يقطعها وما يقومها وما يفرحها إلا الفلاح اللي عنده اللي عنده اللي عنده عزيمة وعنده حتى يتعب ما يصيرش يتعب ما يصير.
0: انت قلت لي تسعة شهور وشوية ما جيكش نهار قلت خنسلم وخليه معناتها كما صار للناس خلي يصير قلت لا لا
1: واي تنسلم وتعب التسعة شهور مش نخسرها التعب بتاع الهندي
0: اكيد اكيد كما خسروا التوانسه الاخرين الطويله الهندي نتاعهم
1: هي حاسه هي حامل الجنجيراف حامل الزحف الرمياني حامل الطابع على العدو على كل ما حاجه اللي كان تسلم فيها ونتعب التعب هو مخلوف هو
0: ذكروا عم صالح قديش عمرك؟
1: عمري مولود عام 50
0: عام 50 معناتها 76 سنه تقريبا
1: 76 سنة
0: ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله هذه رسالة للفلاحة الشباب اللي يسمعوا فينا بعد اليوم شوفوا عم صالح كيفاش شد وقاوم ورغم هذا الكل وما تعبش وما كلش وما ملش
1: كيفاش
0: قلت لك هذه رسالة للفلاحة الشباب اللي يسمعوا فينا اللي ربما فدوا وتعبوا من الحشرة القرمزية ومن غيره ومن مشاكل الفلاح
1: التبليغ هذا التبليغ ما تقول إلا الإدارات لأن الإدارات اللي غالب عندها خدمة الإدارات تخدم في الدية وتمشي على روح أما الخدمة الرسمية هو الفلاح هو الشباب اللي تحكي عليه أنت ولا كل شيء ما تماش حتى شك فيه بس إذا كان زحمنا ووقفت الناس في المهدية ما يتعداش لنا اللي حصل ما جيناش من المهدية ولا من المغرب جينا لهنا لتونس تونس ما خلت فيها شيء ما خلت فيها شيء تونس حظتها طول
0: لا ما قعد شيء من طويب الهندي
1: ما قعد شيء ولا قعد تشوف تحذر الواحد ما تو كي نخزر في الهنديات سرحان مرتاح كأني ولدت جديد هاي ما كتبش علي
0: وفلانا كي نشوف الفيديو معناتها عم صالح نشوف في الهندي قاعد يكبر معناتها يزيد قاعد يبرع من جديد هكا ولا
1: هادي تعرف كي سبت عليه الساعة ولا مستمتر
0: هاي
1: العشوة نشوف له زي ولا زي ولا زي ولا فيه زين كبير زي الشباب وتحل والوا ان شاء الله زيد يثني له مطر اخرى ثاني ولا يجنى اصلا جنى
0: وانت تفرح كي تصب المطر تفرح كي تصب المطر خاطر الحشره القرمزية تختفي بالمطر هكا ولا
1: مش هي ما تعمل شيء طيحها مره الخدمة ترجع هي حتى الطيحة ترجع وينفقس هي وينفقس وقت التركين وقت ما قلت لك تحت الكرمية من لوطة الفلاح يجب عنده حكمة ينظف من لوطة ويفرها الكرمية على بعضها وما يخليش حتى حاجة في التنبه كي تطلع هي تجيب التول
0: شوفها
1: قطعة كحلة قطعة انت... لا واحد لابس قطعة كحلة
0: اي
1: وتقابلوا فيها حاجة بيض ما تبينش
0: يب تظهر ديركتا مامات فلا
1: هاكي ولا معنا عديم على اخر ما خلى بدي جبتوب
0: هاي وجاوك ناس يحبوا يشوفوا يحبوا يطلعوا وقالوا لك يا ريت نعملنا كيفك
1: هاي ولت الناس وكل طوايا المدة ذيك بتاع الفيديو هذا في
0: التلفزة الوطنية
1: التلفزة الوطنية هذه علاش التلفزة الوطنية كمشينا بعد ثلاث ايام في الاجتماع في الحمامات
0: هاي
1: برشا من الناس حاضر في
0: هاي
1: من ليبيا ومن
0: اي انت عايتولك للحمامات الاجتماع اي
1: اي اي اي
0: اي مشيت اي
1: مشيت قعدت ثلاثة ايام مع مشيتنا والجماعة من الفلاحة وجدت من الجزائر وجدت من ليبيا وجدت من بريطانيا كل شيء حاضرة الناس كل موجودة هذا هو الساعة من الخارج
0: اي
1: كي اخريت الكلمة هذا ايش قلت لهم قلت لهم تحبوا الهند ينجح الهندي ينجح هو الفلاح ما ثماش حتى شك
0: الحل عند الفلاح
1: الحل كله عند الفلاح واللي خسرت في الدولة كل بإذن الله كون قاعدة الفلاحة شدة تربح الفلاحة تربح الدولة تربح الناس الكل
0: قلت لي بعد الحمامات وجاو الناس الكل وحكيت وعطيت حل جتك التلفزة الوطنية صورت جاو مواطنين وناس فلاحة جاو كي يحبوا يشوفوا
1: جو تفرجوا وحتى في الفيديو قالوا تفرجوا الناس كل تفرجوا فيه تفرجت طبعا ثلاثة ايام ولا قديش الناس ولا رجعت بدت شارع في الهندي وعيطولي نمشي لهم نرفين كيفاش يجردوا كيفاش يفرهوا الكرماية وكيفاش يمسحوا كيفاش
0: معناتها حتى الزبيرة علمت لهم كيفاش تصير.
1: ايه نعم
0: يعطيك ألف صحة. يعطيك ألف صحة. والعام اللي تعدى توا وإحنا قاعدين نحضروا صابة الهندي هكا ولا لا فيه الهندي متاعك معناتها توا فما صابة متاع هندي عندك ولا لا؟
1: لا ما زلت وفي كعبات مش برشا
0: مش برشا.
1: ما علاش الباس متاع تربي الكعبة متاع تطلع تو وين قلت لك زبرتها تو طالع خليت كعبات الكعبات خليتهم من الفات خليتهم من فرهيد من فرهدين من البرة مش مغمومين ومش كذا هانو فيهم واحدة فيها كعبتين واحدة فيها ثلاثة واحدة فيها أربعة حتى الوطني ولا صورتهم هانو في الفيديو مصورين الكعبات الهندي كاش
0: مهم فما انتاج معناتها المهم نحافظوا على انتاج تو العام الجاي والعام اللي
1: اسمع حتى كري كعبة كعبتين فما انتاج فرحان به الانتاج السنة اعتبر اعتبر الهندي والد والولد الباهي والصعب ان شاء الله ان شاء الله توصل سلامات ان شاء الله ربي يعطينا الغيث ان شاء الله العام الجاي نشوف الصعب نتاعها الهندية
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزقك وان شاء الله ديما ديما معناتها الفلاحه نتاعك متطوره وناجحه وشكرا ليك عم صالح المبروك يعطيك
1: وانت مع سيدي اسماعيل يرحم بيك
0: قل لي
1: ماذا بكم ماذا بكم تبلغوا الادارات الفلاح خاطئ الادارات نتاع الفلاح خاطئين اما الفلاح هو المعني بالله
0: والله يسمعوا فيك فلاح تونس الكل يسمعوا فيك عم صالح نجم تقول لهم مباشره
1: الفلاح يجب هو اللي يخدم هو اللي ينتج هو اللي ينتج الصابه نتاعو ما يعولش على التلفزه واللي يعول على كذا كذا يلزم هو المعني بالامر هو اللي يشد صحيح ويكد وما يقولش انا عييت ولا كذا واني ماشي امشي وارجع ما تنساش تخدم على روحك ماشي هذا ماشي حتى مشكل
0: ربي يعينك ان شاء الله عم صالح المبروكي فلاح من هنا شير ذهبات من معتمديه العلايا من ولايه القيروان شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا كنا نحكي مع عم صالح على نجاحه في مقاومه الحشر القرمزيه اللي تقريبا كل الهياكل وكل المناطق وكل الفلاحة اللي عجزوا على مقاومة الحشرة هذية واللي أتت تقريبا على صابة الهندي في أغلب الولايات التونسية المنجة للهندي هذية. عم صالح بمصالحة يقول وسطل ماء وزبيرة وفرهت الهندي متاعي يقول تسعة شهور كاملين وأنا مصباح لليل معناتها لهي بيهم الهنديات متاعي الحمد لله منعتهم من الحشرة القرمزية. مش نحكي على موضوع العمال مقاطع الحجارة التقليدية هذوما الناس اللي يمشيوا ويكسروا الحجر بطرق معناتها تقليدية هذاك هو المورد رزق متاعهم لسنوات تم إيقافهم عن العمل وعدوهم باش يسوي لهم الوضعية متاعهم لكن الملف يراوح مكانه شنو اللي صار وشنو اللي قاعد يصير وشنو هي الوضعية متاعهم نحكي في الموضوع تتسويته. فسفس. النائب في البرلمان عن ولاية قبلي سيد طاهر بن منصور مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
0: شكرا مرحبا نورتنا سيد طاهر أهلا وسهلا
2: إذاعة ديوان الفن مشكورين جدا.
0: شكرا لفضلك أهلا وسهلا سيد طاهر. شكون هذوما عمال الحجارة التقليدية شنو يعملوا بالضبط شنو هي وضعيتهم لسنوات اليوم يخدموا في الخدمة هذية وعلاش تم إيقافهم عن العمل؟
2: هما هذوما عملاء بسطاء من عموم شعبنا هي العملاء هما يتواجدوا في عمادة المنشية من معتدية سوق الحب من ولاية قبلي يتعاطوا في العمل بتاعهم هذا لعشرات السنوات. أنا نتحدث لنفسي منذ بديت نعومة أظافري وبديت نتذكر نعرف أن العملاء هذوما سواء هما أو أباهم أو أجدادهم يتعاطوا في المهنة دي المتمثلة في اقتلاع الحجارة حجارة البناء اللي تستعمل سواء في البناء البيوت والمساكن لمعطاء الخواص أو لمنشآت الدولة أو تستعمل في المياه عفوا في أبار الصرف الصحي لأن منطقة سوق الحد مثلا هي منطقة غير مربوطة بشبكة
0: تطهير
2: صرف المياه لم يضطر المواطن إلى أبار تعتمد الحجارة لوقع استخراج من جبل هذوما
0: وجبل موجود في المنشية معناتها غادي بحذاه
2: موجود يبعد حوالي 5 كيلومتر 10 كيلومتر على المناطق العمرة الأهلة بالسكان هذوما لهم عشرات السنوات تعرفوا المهنة دي عن أباهم وعن أجدادهم
0: أي.
2: وهي منطقة سوق لحد ومنطقة جبلي كلها هي سلسلة جبال طباقة اللي هي معتها على عشرات أو مئات الكيلومترات من سلسلة الجبال الصخرية هي. ولا وما عنده حتى مهنة أخرى يعيش منها إلا من مهنة هذه هي مع اقتطاع واقتلاع الحجارة من الجبال. طبعا منذ يوم 9 أبريل 2026 وقع إعلانهم عن طريق الأمن بقرار من السيد والي بلي بإيقاف بعض عن العمل بالنظر لأنهم هذوما يمثلوا اعتداء على ملك الدولة. وهذوما ناس ما تم حتى اعتداء على ملك الدولة. هي لا منطقة غابية لا ضرر بمعتها أودية لا ضرر بغابات لا بأشجار لا بمناطق فلاحية مناطق صخرية مهملة.
0: وفما الديكاريير غادي بخيفي معناتها موجودين في الجبل.
2: لا هات الديكاريير هم يمشوا أحدهم باستعمال الأدوات التقليدية البسيطة مثل فائس في مصة يعني في منطقة كبيرة وغيرها أدوات تقليدية ويقتلوا الحجارة ويبيعوها للمواطنين.
0: نعرف هذوما يمشيوا بطريقة معناتها تقليدية ومعناتها وذلك مورد رزقهم. نحكي في الجبل هذايا في حد ذاته
2: ما فيش حتى مقطع. يوم 9 أبريل وقع إيقاف ووقع وعدهم بأنهم بيسووا لهم وضعيتهم وقع اقتراح عليهم بأنهم يعملوا لهم شركة أهلية. هاي شركة أهلية قلنا راه تتكلف مليارات. هذوما ناس ما عندهمش الإمكانيات. هاي سيدي مثال الشركة أهلية وماذا بينا هذوما يتحولوا إلى شركة كبرى ويخدموا المئات ويعودوا بالتنمية على منطقة سوق لحد وقبل ما يسالش أي وما صحتش. ومن بعد فين بعد وقع الاقتراح عليهم أنهم يحلوا مشاريع خاصة. شو مشاريع الخاصة؟ هذوما لا شهاية لا مهنة لا دراية بحتى
0: ولا شهرية
2: ولا شهرية. وتحولوا هذوما من ناس معتمدة على أنفسها ويعيدوا في عائلات لأنهم هم مقدرين بحوالي 25 و30 عائلة. تحولوا إلى عائلات موازة وتحولوا إلى وضعيات اجتماعية وأصبحوا عاجزين. هالناس هذوما حيرين في قوتهم اليوم حيرين في أنهم أمين يأكل.
0: شكون وعدهم أنهم بشركة أهلية؟
2: سيد الوالي
0: والي قبل وعدهم أنهم
2: حضور يعني موجود وقع إسبعاهم في جلسة بحضور السيد المعتمد الأول وأن في أقرب الوقت ممكن باش نفض الموضوع ده ونعمل شركة أهلية. انسيناه الموضوع هذا. توقيع وقع وعدهم ببعض مشاريع صغرى واحد محرات صغير واحد التوك توك اللي هو نوع من يعني
0: وسيلة نقل
2: أي وسيلة نقل صغيرة وغيرة وجيبوها دفي وإلى آخره وكذا وتعادت الأزمات وتعادت عيد الكبير وحاروا في معتها الأرض وحاروا في أنهم مين يأكل. وهضم إلى حد اليوم وهم بعد شهرين نهار 9 أبريل إلى اليوم 12 جوان شهرين وجمعة وهم يراوحون مكانهم ولا مهنة لا خدمة لا مدخول. وأصبحت ناس تلوج على عائلة موزة تلوج على مدخول بتاعك المنحة الاستثنائية المنحة الاجتماعية الاستثنائية ويلوج على شكون يتصدق عليه من جيرانه وشكون يعاونه من أهل الخير. ومعتها تحولنا مشان بحثنا على مشكلة بعيدة لها سنوات هتوما حتى في عهد معتها برجريخ في عهد بن عليخ في العشرية السابقة في عهد النهضة والنداء وكل الحكومات
0: يعني من منذ نعومة أظفارهم هم يخدموا في الخدمة هذه متوارثينها عن أجدادهم تقريبا في كل الأزمنة والحكومات
2: بالضبط ولم يمثلوا أي مشكلة أو أي قلق لأي جهة.
0: أي ندائك لشكون اليوم السيد النايب حتى لتسوية الوضعية متاع الناس هذوم؟
2: ندائي للسيد وزير الداخلية هذوما بقرار استثنائي من السيد الوالي متطلبش إشكالية في كل الولايات الأخرى موجود في قفصة في قادس في مدينة
0: قاعدين يخدموا في كل الولايات. كان في قبل تم إيقاف
2: كان في قبل وقع إيقافهم احنا أطلبنا شنو هو على الأقل في انتظار تسوية الوضعية متاعهم يخوي هذوما تلقونهم حل على الأقل أعطيهم قرار استثنائي بالنشاط في انتظار أنا تلقونهم حل. أنا أشد ما أخاف وحبش معتها نوصل لهذا أن إيقافهم هو لصالح شركة كبرى تنشط في مجال المقاطع على حسابهم، لأن هم كانوا في يوم من الأيام لآخر لحظة يمشوا، كان معتها الشاحنة الصغيرة الكاميون الصغير يتكلف ب 80 دينار واصل للمواطن. اليوم يضطر المواطن بيمشي ياخذ من مسافة بعيدة يتكلف ب 150 دينار. شكون الخاص؟ المواطن خاص، المواطن البسيط اللي بيش يعمل ملاحة ولا بيش يبني دار ولا بيش يعمل سيس ولا بيش يبني خير، كان يشري فيه الكاميون ب 80 دينار تو بيش يمشي يشري 140 ب 150 دينار.
0: وصاحب المشروع الخاص هذا هو الرابح في الموضوع هكا ولا؟ هذاك عارف انت اليوم تطرح في هذا السؤال.
2: العائلات هذوما خاص. الجهة كاملة خاص. الناس اللي كانت عندها تماين وتخدم فهمتوا اليوم اصبحت بطالة. شكون الرابح؟ ثم حتى طرف رابح. الدولة خاسرة. اللي هذوما حوالي 30 عائلة باش تمشي تعمل لها مشاريع وتتكلف كل مشروع على الاقل 10,000 15,000 دينار. اصبحنا خاسرين. هذوما الدولة عملوا لهم مشكلة اليوم. كيفاش باش تعمل التغطية الاجتماعية؟ مين باش ياكل المواطن هذا؟ باش يهبط لك حفنج في الشارع غدو. ما ما ما لز العاقل على على هذا. إذا أنا ندائي إلى السيد وزير الداخلية رأسا بأنه يأذن إلى السيد
0: ولي قبل
2: بأنه يعطيهم ترخيص استثنائي في استغلال مقاطع تقليدية. خلي الناس هذه تاكل الخبز، خلي الناس هذه تعيش. شكون قلقوا الناس هذوما؟ ما قلقوا حتى شخص. ما مثلوا حتى اعتداء حتى على ملك عموم، لا قطعوا شجرة، لا عطلوا واد، لا استغلوا ثروات إنشائية. أظن ما مثلوا حتى إشكال. إذن هنا نلوزوا على مشكلة، خلقنا مشكلة من العدم وأصبحنا ندوروا فيها ومشنا خارجين ومشنا قادرين أن نقول حل وأنا نخرجوا.
0: إن شاء الله نداك يكون وصل وحتى تتسوى هالوضعية هذه. شكرا جزيلا النائب عن ولاية قبلي في البرلمان سيد طاهر بن منصور، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتينا. مرحبا بكم، واصلين معكم مشوارنا 7:41 دقيقة. نذكركم الجزء الثاني مش يكون مفتوح لتليفوناتكم. أزمة الثقة اللي ولات بين العباد، هل أنه ما زلت فما ناس نجموا نعطيو فيها الثقة اليوم؟ ثقة في كل المجالات، راهو معناتها نتحدث نجم تكون ثقة في العمل، ثقة في أنك تحكي له أسرارك، ثقة في أنك معناتها تأمنوا على حاجة، ثقة في الصداقة، ثقة في كل شيء. معناتها هل أنه أصبحنا نعيش أزمة ثقة أم أنه لا؟ بالعكس فما ناس ما زلنا نعملوا عليهم وما زلنا نعطيه فيهم الثقة. هل الثقة تنجم تتعطى للبعيد ولا تتعطى للقريب؟ هل العائلة اليوم في حد ذاتها تنجم تعمل على بعضها وتعطي الثقة لبعضها، وإلا لا لازم تشوف أصدقاء وناس بعاد، ولا زادة زملائك في الخدمة تنجم تعامل عليهم وتعطيهم ثقتك ولا لا؟ وهل الثقة ولات أصعب من قبل؟ وهل الناس ولات أكثر حذر من قبل؟ 58 400 100 رقم التليفون. فاصل ونتواصل
3: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نذكركم الجزء الثاني مش نحكيه على الثقة. هل مازالت فما ثقة بين الناس؟ هل مازالوا فما ناس نجمو نعطيهم ثقتنا اليوم في الدنيا؟ شكوني هما الناس هذوما؟ قراب بعاد؟ هل أنه العائلة في حد ذاتها مازالت فما ثقة بيناتها، ولا قاعدين نعيشوا في أزمة ثقة اليوم؟ وشنية الأسباب اللي خلت الناس تولي أكثر حذر في التعامل بتاعها؟ ذكركم رقم التليفون 58 400 100. مش نحكيه على أكثر من قرن، بعد أكثر من قرن من النشاط، الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل تجتمع في تونس.
0: كل ما يهم التونسة في 60 دقيقة.
1: عضو المكتب التنفيذي المكلف بالعلاقات الخارجية ومسؤول لجنة الكرة الحديدية في الكونفدرالية الدولية سي نور الدين البيباني، مرحبا، اهلا وسهلا. مساء النور.
2: اهلا بك سيدة هدى، مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي ومتابعي إذاعة راديو ديوان فام.
1: شكرا، يفضلك. مرحبا سي نور الدين. نحكيه على اجتماع لأول مرة يصير في تونس بعد أكثر من قرن، ولا اجتماع بمناسبة بعد أكثر من قرن من النشاط؟
2: هو لأول مرة يصير في تونس ولأول مرة يصير في دولة عربية.
1: أي.
2: خلينا وانت تحكي على موضوع ثقة بيشتحكيو فيه ثاني من البرنامج، سنحكيو فيه من طول.
1: أيوة،
2: الحقيقة الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل عطت ثقتها في تونس ممثلة في هيكل المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل من أجل تنظيم هذه الجلسة للمكتب التنفيذي لها. هو حدث عالمي، حدث مهم، حدث يترجم وبالحق يعطي الصورة الناصعة، الصورة الباهية المتميزة لبلدنا تونس في الهياكل الدولية وفي التنظيمات الأقليمية والدولية. ناهيك وأنه السيد رئيس الكونفدرالية مسيو برينو موليا، وهو إيطالي الجنسية، واليوم في افتتاح الجلسة الأولى قال: أنا جيت لتونس وكل ثقة في هذا البلد من أجل إنجاح هذه الجلسة.
1: بالتالي
2: ثقة الهياكل الدولية كبيرة فينا، ثقة كبيرة في تونس. صورتنا والحمد لله لامعة وساطعة، والحمد لله صورة تونس مازالت موجودة وفي أحسن وفي أبهى حلي لها.
1: الحمد لله يا ربي. قال لي هات نعرفوا الساعة شنية هي الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل، واجتماعها علاش في تونس، وشنو باش تعملوا بالضبط، وشنو اللي باش تخططوا، وشنو باش تبرمجوا، شكون الدول المشاركة؟ قال لي.
2: واضح، باش نبسطوا للسادة المستمعين. كما عندنا احنا الفيفا.
1: اي.
2: الفيفا بالنسبة للرياضة المدنية. عندنا الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل لكل الاتحاديات والجامعات والمنظمات المختصة في الرياضة العمالية. السبوري ترافاي اللي عندنا في الدرجة يقول لك سبوري ترافاي. هو هيكل دولي يضم تقريبا في حدود 70 دولة من كل القارات، آسيا، أفريقيا، أمريكا وكندا وكل. دونك يشرف على تنظيم الدورات العالمية والدورات الإقليمية للرياضة العمالية في كامل العالم. وبالتالي معناتها شوف وجودنا احنا في الهيكل هذا، احنا وليس وجودنا كمنخرطين فقط، باش نبداو الحين مانيش كدولة منخرطة فقط. احنا دولة فاعلة في صلب الهيكل هذا، باعتبار وانه انا موجود معناها في اللجنة الدولية، في لجنة الكرة الحديدية، اللجنة الدولية للكرة الحديدية بصفة رئيس. كنت كاتب عام، وفي اخر انتخابات صارت في 2025 تعديت الى رتبه وظيفه رئيس في هذه الكونفدراليه. وبالتالي اهميتها اهميه كبيره، هذا شرف لنا الكل باش نحتضنوا الجلسه العامه للمكتب التنفيذي للكونفدراليه الدوليه في تونس، وهم موجودين حاليا في مدينه اسمها الحمامات من اجل هذا اليوم الاول، هو معناها الجزء الاول فيه الاشغال الفنيه، ثم غدوة بسكون ثم جلسة ثانية اللي فيها البحث عن سبل تعزيز التعاون الدولي بين الكونفدرالية والمنظمة. ومن خلال المنظمة هيك وأنه السيد رئيس الكونفدرالية يسمي المنظمة، يسمي تونس بوابة إفريقيا للرياضة العمالية. شوفوا القيمة اللي عطتها لنا هذا الهيكل الدولي من أجل نجاح أعمال وأشغال الجلسة بتاعه. وبالتالي هو يعتبر أنه المنطلق باش يكون تونس، ومن غديك ندخل الإفريقي.
1: فوالا ندخل لافريقيا مش كان في التجاره معناتها والاقتصاد حتى في الرياضه كفالا معناتها حاجه باهيه وباهيه جدا وراهي الرياضه تجيب الاقتصاد والرياضه تجيب السياحه وتجيب كل شيء
2: رافد للتنميه راهي الرياضه راه وقت اللي نحافظوا هيك نحكيوا على الرياضه داخل المؤسسات في نفس الاطار هذا راهو اذا كان العامل يتعاطى الرياضه نتاعو في المؤسسه شوفوا توصلوا اكل الاشياء الايجابيه اللي باش تنعكسها على المؤسسه ما عادش يغيب لك العامل يولي يعطي اكثر رندمو يولي يحس بالانتماء للمؤسسه نتاعو يولي في تنقيط الاجواء الاجتماعيه وتصفيه الاجواء الاجتماعيه تلقاه رئيس المؤسسه والعامل مع احترامنا لكل المقامات بيان سور العامل البسيط وكل كلهم يمارسوا في رياضتهم مع بعضهم شو محلاها شو محلاك الانتماء وكل شيء اللي يعطينا حافز من اجل البذل ومن اجل مزيد الانتاجيه وبالتالي تكون مؤسساتنا فيها مناعه صحيه قبل كل شيء اللي هي راس مال البشري هذيك
1: فوالا هذا هو معناتها اللي حابين نوصلوا الرساله اللي حابين نوصلوا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وان شاء الله ديمس ان شاء الله ديما تونس في العالي يا ربي وشكرا لهالثقه اللي عطيناها وحنا ادها وادود كما يقول المصري شكرا سي نور الدين البيباني عضو المكتب التنفيذي المكلف بالعلاقات الخارجيه مسؤول لجنه الكره الحديديه في الكونفدراليه الدوليه كنا نحكيه على اجتماع الكونفدراليه الدوليه للرياضه والعمل لاول مره تجتمع في تونس في بعد اكثر من قرن على النشاط احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا اهلا وسهلا 7:52 مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة دك.

0: ميت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
2: الموسيقى
3: نون ستوب
2: نون ستوب على ديوان أف أم

0: ديوان فام. ديوان فام. تسمع ديوان فام على 91.2 في صفاقس، على 93.5 في تونس، في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، نحكيو على أزمة الثقة اليوم في علاقاتنا. هل مازال فما ثقة بين الناس وإلا لا؟ مازالوا فما ناس نجموا نعملوا عليهم في الدنيا ونعطيهم ثقتنا، ولا الثقة لا بالعكس ولا تتراجع؟ ذكركم 58 400 رقم التليفون. نحكيو على التراجع في درجة الحرارة، وضيفنا معنا فيه كان هو ثقة الحقيقة، معناش مع أزمة الثقة، بالعكس منسوب الثقة كل يوم قاعد يرتفع شيئا فشيئا، لأنه هو قال لنا منه أني حتى للويكاند ومن نهار الجمعة راهي درجة الحرارة باش تشهد تراجع وراهي باردة ومفروحة الدنيا، وبدينا نحسوه افكتيفمون اليوم. هل أنه هالبرود هذا اللي عشناه اليوم مازال باش يتواصل ليمات الجاية ولا لا؟ نحكي في الموضوع تتفيتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، أستاذ عامر بحبة، مساء النور.
2: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، تحية زادة للسادة المستمعين على ديوان فام.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. شفت على صفحتك المرصد التونسي للطقس والمناخ وفما جبهة باردة مأثرة على بلادنا، وفما ألوان زرقاء وكل ألوان الحمراء وكل الحرارة الكل مش موجود. شنو الوضعية يا أستاذ؟
2: وهو كذلك، يعني غياب الألوان الحمراء هذه الأيام، الحمد لله انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالمقارنة على الأقل مع الفترة الماضية اللي هي ما كانت سخونة برشا، ولكن يعني الأيام هذه يعني سجلنا خاصة يوم أمس واليوم، خاصة اليوم أكثر، انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة نتيجة هبوب الرياح الشمالية اللي تجينا من شمال المتوسط من خليج الأسد ثم نحو شمال تونس ونحو بقية المناطق التونسية حتى في الصحراء. واليوم الأجواء مش سخونة برشا، نعطيكم مثلا اليوم في توزر حرارة القصوى 35 درجة وفاصل 7، كنا 40 41 42، معناتها سجلنا الحرارة هذه للفترة الماضية. كيف حتى في مناطق أخرى، في قبلي اليوم أقل من 33 درجة 32.8، فقط في أقصى الجنوب الصحراوي منطقة برج الخضرة، يعني أقصى نقطة في جنوب تونس قرب غدامس الليبية، يعني غديكة تقريب الحرارة حوالي

0: تيارات شماليه. ظهر الناس كلها حطوا اليوم اللي فما شويه ريح, والرياح هي وتيارات شماليه اللي خلت الاجواء تبرد والحمد لله. اكيد باش تسالني على غدوه.
1: نعم بيان سور. كيفاش الايامات الجايه؟ هي الويكاند, خاطر فما ناس تحضر في روحها باش تبحر.
0: بالنسبة للغدوة يعني على المستوى الحراري تقريبا كيف اليوم, ممكن تزيد درجة أو درجتين, ولكن أجواء تقعد معتدلة حتى غدوة زادة. مع اليوم فما ريح, غدوة الريح باش تنقص, دونك فما تراجع غدوة في سرعة الرياح. اليوم الحقيقة البحر كان مضطرب, دونك مش ملائم خاصة الصغيرات والحاجة, ما حتى نمشي البحر لازم يكون يعني شديد الانتباه على البحر. بالنسبة للغدوة الرياح باش تتقلص سبت واحد, نجم نعومه مع الانتباه, البحر مش مضطرب برشا, ولكن على مستوى الحراري كما قلت غدوة باش تقعد الحرارة يعني نجم نقوله معتدلة كيف اليوم أو أكثر شوية احنا والمنطقة, ولكن أجواء معتدلة جدا مع التيارات الشمالية كالعادة, أما أقل من اليوم مش قوية برشا. النهار لحد جديد كونه في شمال تونس باش تسخن شوية, خاصة في شمال تونس يعني باش نرجع للحرارة الثلاثينية. احنا اليوم قلنا 24 درجة و 26 درجة وأقل من 30 درجة في شمال تونس. النهار لحد باش نسجلوا حتى 34 و 35 36 درجة في شمال تونس, باش نرجع للأجواء الحارة النسبية. ولكن مش موجة حر ولا حاجة, دونك فما ارتفاع في درجات الحرارة, وحتى في المناطق أخرى زادة بالزيد, ولكن الارتفاع باش يكون أكبر خاصة في شمال تونس. وإن شاء الله بداية الأسبوع القادم زادة الأسبوع القادم عموما زادة الحرارة كما قلنا باش تزيد معناتها ببعض الدرجات, ولكن معناش موجة حر. الحرارة باش تكون أعلى من المعادلات بقليل, تقريبا تقصي شبه برشا للأيام الماضية. يعني المناطق الشمالية والساحلية الشرقية باش تكون عموما ممكن من 26 درجة إلى ممكن 32-33 درجة. ندخل الداخل شوية في المناطق الداخلية تقعد ثلاثينية, وفي جنوب تونس في الصحراء تنجم توصل 38-39 درجة, نقربوا حتى ل 40 درجة. هذه الأيام القليلة الماضية متاع بداية الأسبوع القادم, ولكن زادة فما زاد جديد كونه يعني معلومة بدأت تتأكد بشوية بشوية, اللي ممكن الأسبوع الأخير من شهر جوان ممكن باش يكون حار. يعني باش نسجلوا في كثير من المناطق التونسية حرارة ثلاثينية, ولكن باش تقرب ل 40 درجة, يعني 37 و 38 و 39 درجة وحتى 40 درجة, وفما مناطق باش تتجاوز ل 40 درجة بقليل اللي هي خاصة في جنوب تونس. ولكن اللي زاد أكد عليه اللي هي زاد مبدئيا ماهيش موجة حر, لأنه الارتفاع هذايا أولا ما عندناش أرقام كبيرة, ما عندناش في تونس الكل يعني حرارة أربعينية, ما عندناش أرقام قياسية, ولكن أعلى من المعادلات باش تكون حرارة أعلى من المعادلات. زادة مش مؤكد كونه باش تقعد مدة طويلة, ربما خلال بعض الأيام فقط, نهارين ثلاثة أنت والمنطقة, وبعدين تعود تتراجع الحرارة ببعض الدرجات, تقعد ثلاثينية مش كما اليوم, ولكن تقعد حرارة حول المعادلات. يعني باش نسهل من آخر الشهر مبدئيا الحرارة اليومية تقريبا أقل من المعادلات. نهار لحد والأيام القادمة بداية الأسبوع القادم مش تكون أعلى بقليل, الأسبوع الأخير بزيد شوية أخرى يعني باش نزيدوا ببعض الدرجات, اللي بشكون أجواء حارة ولكن موش موجة حر أو وضع يعني خطير والحاجة, لا معناتها إن شاء الله إن شاء الله الوضع عادي, ما عندناش موجة حر في جوان, الاحتمال كبير بالطبيعة.
1: واضح, شكرا جزيلا لفضلك استاذ عامر بحبر, استاذ مبرز الجغرافيا الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ. نذكركم باش نحكيوا على الثقه, هل ما زالت الثقه موجوده بين التوانسه بين الافراد العائله نفسها؟ ما زال فما ناس نعملوا عليهم ونعطيهم ثقتنا في اسرارنا في حياتنا الخاصه في خدمتنا في كل التفاصيل, والا لا توا ولات معناتها برشا حذر في الموضوع. 58 400 100 رقم التليفون. فؤاد في الاخبار, قدور في الاخبار الرياضية, نتوصل للتسعة
2: في 60 دقيقة.

0: وطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلمة. شركة النقل بتونس تعلن اليوم شروعها في استغلال عدد من العربات التي خضعت للتهيئة الفنية اللازمة والطلاء بهدف تحسين جاهزيتها ومظهرها الخارجي، وذلك بهدف توفير

0: لظروف تنقل أفضل وأكثر راحة للمسافرين استجابة لانتظاراتهم. وتندرج هذه التدخلات وفق بلاغ لشركة نقل تونس ضمن المجهودات المتواصلة للمحافظة على جاهزية الأسطول وتحسين جمالية العربات والارتقاء بصورة مرفق النقل العمومي، إلى جانب تعزيز شروط السلامة والأمان أثناء الاستغلال. وشركة نقل تونس تدعو في البلاغ ذات حرفائها وسائر المواطنين لمعاضدة مجهوداتها في تحسين خدمات النقل العمومي من خلال المحافظة على المعدات والامتناع عن الكتابات العشوائية وإتلاف مكونات العربات ومكملاتها. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. والوكالة تشدد على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية، حيث ينص الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري على عقوبات بالسجن تتراوح بين 16 يوما وسنة واحدة، وخطايا مالية تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين ضد كل من يتعمد الإضرار بالملك العمومي البحري أو تغيير معالمه أو الإخلال بتوازنه الطبيعي، كما تتضاعف العقوبات في حالة العودة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تنهي اليوم الاستماع إلى الأستاذ الأزهر البرهومي في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهة غش في امتحان البكالوريا، قبل أن تقرر عدم سماع الدعوة في التهم الموجهة إليه. كما أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بالاحتفاظ بخال مترشحة للبكالوريا، وذلك على خلفية معتبر ادعاءات باطلة واتهامات غير ثابتة في حق الأستاذ. وأكد الأستاذ الأزهر البرهومي في تصريح خاص به مراسل ديوان فان بلجها إثر مغادرته الجلسة أن القضاء أنصفه بعد الاتهامات التي وجهت إليه، مضيفا أن كل من تطاول على المربين ووجه إليهم اتهامات كيدية سينال جزاءه وفق القانون، حسب قوله في تصريح لديوان فان.
1: الحمد لله انصفنا القضاء، خرجنا براءة وسينال جزاءه كل من تطاول على المربي، سينال جزاءه وسينال جزاء كل من اتهم تهم كيدية. نشكر زملائي ونشكر أحرار وأشاوس قطاع التعليم الثانوي ونحن لها.
0: ويشار إلى أن الأستاذ الأزهر البرهومي كان محل مساءلات قانونية وإدارية عقب تدخله لمنع محاولة غش من قبل إحدى المترشحات بمعهد الامتياز بيوم العرايس خلال الامتحانات الوطنية، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية لأساتذة التعليم الثانوي طارق جمامدية. وفي الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي يقول اليوم إن الهيئة الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم، مبينا أنه لا يمكنه التعليق على موعد توقيع مذكرة التفاهم ومكانها قبل التوصل إلى قرار في إيران. كما أكد أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن جزء كبير من القضايا التي نقشت في المحادثات. ومن جهتها، سويسرا تعرض استضافة مراسم التوقيع المحتملة لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أنها تنشط كوسيط لدعم الجهود الرامية إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الهدنة وفتح الطريق أمام خفض التصعيد في إطار النزاع بين إيران والولايات المتحدة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي اجرى اليوم الفجر بتوقيت تونس حصة تدريبات، من خلالها بدينا نتعرف على ملامح التشكيلة الأساسية والخطة اللي باش يعتمدها صبري لموشي، باش يكون بنسبة كبيرة برشا 3-5-2 حسب مبعوثنا الخاص حاتم جازبار. الملاعبية قاموا أيضا بحصة تقوية عضلات في البرنامج زوز حصص تدريبية أخرى قبل المباراة. الجماهير التونسية بدأت تتوافد على مدينة مدينة مونتيري منتظر تتجاوز 1000 يوم المباراة اللي نذكر تتلعب نهار الاثنين بداية من 3 متاع الفجر تونس السويد الجولة الأولى من مونديال 2026. مواصلين مع المونديال المجموعة الثانية حاليا انطلقت مباراة كندا والبوسنة والهرسك في ملعب تورونتو بعد حفل افتتاح خاص بدولة كندا. حفل افتتاح كان فيه لوحات تمثل الفولكلور الكندي. بالنسبة للمجموعة الرابعة بداية من ساعتين الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب باراغواي. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أكد أن اللاعب الغاني توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا إلى بوسطن لموجود في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية إلى كندا للمشاركة في مباراتهم الافتتاحية. بالنسبة لغانا تواجه بنما في الافتتاح نهار الأربعاء في أولى لقاءات مونديال 2026. الفيفا أكد زاد أنه لا يتولى إجراءات الهجرة وأن القرار النهائي بشأن التأشيرات يعود إلى الدولة المضيفة كما هو الحال في جميع بطولات الفيفا. تحكيوا على نادي الرجاء المغربي اللي توصل إلى اتفاق مع المدرب التونسي نصر الدين نابي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا للجنوب إفريقي ديفيز واللي غادر الفريق بعد سوء النتائج اللي كانت في أعقاب الموسم الماضي. بالنسبة لنابي كان خاض تجربة مغربية كانت من بوابة نادي الجيش الملكي في 2023-2024. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.فم.نت. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحيا فلسطين.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. على الجزء الثاني من في 60 دقيقة مشوارنا بتوصل معكم حتى لتسعة متاع الليل. كل هالجمعة نتقابلوا مش نحكيوا في موضوع يهم الرأي العام، يهم المستمعين. خليكم انتم مش نسمع أصواتكم وناخذوا رأيكم في الموضوع. نحكيوا اليوم على الثقة، هل أنه الثقة نقصت بين الناس في المعاملات اليومية، في الصداقة، ولا في حتى في العلاقات العائلية؟ هل ولات الثقة أصعب من قبل؟ وشنو الأسباب اللي خلت الناس تكون أكثر حذر؟ 50 400 100. ونأخذ أول تليفون حاضر معنا، نمشيه للقيروان، نأخذ سي أنور. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: تحية ليك، تحية العاملين معك.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شو عاملة معك الثقة سي أنور؟
2: والله الثقة نقصت برشة توا على قبل، هي لما حالة من قبل موجودة قلت الثقة، بقينا توا زادت أكثر معناتها. ما عادش كيف قبل،
1: ما عادش كيما قبل. علاش؟
2: ما يمكن الأجيال تبدلت، معناتها الأجيال مش كيف جيل قبل، كيف جيل السبعينيات، كيف الخمسينيات، كيف تو معناها.
1: معناتها المشكل في العقلية ولا في شنو بالضبط؟
2: في العقلية وفي المخ، من معناتها حتى المخ تبدلت. قبل كانت ناس على نياتها وكذا، هي قبل كان مثلا ريت الدوار نهار السوق يفرغ الدوار، يبقى واحد بركة في الدوار، معناها معناتها يتهنوا بيه. تو ما عادش نجم
1: تعطي ثقتك.
2: اي تخلي حاجه في الدار تخاف عليها، ولو ان حتى في معناها تبدا في مات عمرها.
1: انت تحكي على المنطقه، يعني تحكي على دوار، لكن في وسط العائله ما زلت فما ثقه ولا؟
2: اي في وسط العائله فما ثقه،
1: ما زلت فما ثقه.
2: فما حاجات معناها ما نجم، فما حاجات لازم تكون فما ثقه معناها.
1: ما زلت على الأقل منسوب الثقة موجود. صارت لك حكايات مع خليت عندك ربما أزمة متاع ثقة، ولا خليت ثقتك تهتز في بعض الناس يا أنور؟
2: لا ما فهمناش برشا حكايات، بقينا ما كلها ما نجمش نعطي ثقة حتى الواحد، أكثر من
1: حتى الواحد
2: أبدا، أكثر من دارنا معناها، ولا أكثر من دارنا ما تعطي ثقة في حاجات معناها، حاجات بسيطة ما تنجمش تعطي ثقة كبيرة برشا معناها.
1: شنو مثلا ما تنجمش تأمن حد على شنو مثلا؟
2: على دارك، على أي حاجة، على سرك معناها كذا.
1: تنجمش تحكي سرك لحتى حد معناتها؟
2: ما تنجمش. ثم حكاية في دقيقة ولا أقل. بل ثم ثلاثة من الناس يخدموا في جبل ينحوا في الحجر وكذا، وصحيبات على الآخر كل يوم يفطروا مع بعضهم وكذا.
1: أي.
2: عليهم ربي بكنز، رحمهم ربي بكنز، قالوا بعثوا واحد منهم للبلاد باش يجيب فطور فيها وكل شيء وفرح وكل شيء. مشى هذاك يجيب فطور، حشاك خمم دار به ابليس، قال نحط لهم السم في الفطور يموتوا هم الزوز وناخذ ناس كنز واحد.
1: هم
2: ماشي هو ماشي الزوز اللي بقوا، قالوا دوب ما يخلط، ما عندهم الآلات اللي نحوا بها الأحجار وكل شيء، قالوا دوب ما يخلط يحط الفطور نضربوه يموتنا ونقسم الزوز.
1: معناه كل واحد يعمل يرصد في الشهر الغير. واي
2: هم معناتها سنين رب مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم وكل شيء،
1: ما وملح
2: مش جاب فطور فيه السم وكل شيء، خلط حط الفطير وكذا، وهما ينزلوا عليه بك الآلات هذوكم اللي نحوا بها في الأحجار، قتلوه وبدوا يفطروا، ماتوا ثلاثة معناتها، فهمت، هو قتلوه بالوحدات وهو كلوه الماكلة هذيك فيها السم، ماتوا ثلاثة.
1: هذه جرت مال الدنيا معناتها، هذه تنجم تكون هكا. اي هكا ولا لا؟
2: يتغر البشر
1: فسيلمون الدنيا تغروا، الله يبعدهم علينا سي أنور ان شاء الله النوعيه هذوما. شكرا لك، شكرا على هذا التواصل، تحياتي لك لكل مستمعينا في ولايه القيروان. التليفون الثاني منين يجينا؟ الو مرحبا. الو عسلامه، اهلا وسهلا
3: مدام هدى.
1: مرحبا بك، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: انا باش نوصلك صوتي على معناها امي رايت تعزك برشا.
1: لحظة، شكون معايا ساعة؟
3: أنا معز العشي من بن عروس.
1: سي معز العشي من بن عروس، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الفل، خذ نفسي معز باش نسمعك بالقدا. شنو قلت لي شبيها الوالدة؟
3: قلت لك الوالدة ديما تفكر ديما تقول لي حط لي أكل، حط لك البلا يتقدم فيك البرد، ما تعرفش اسمه، خويا حط لي ناخذ خاطر
1: يفضل
3: متابعة،
1: ربي يفضل هيك
3: متابعة، لحظة متابعة متابعه لحظه بلحظه الحلقه نتاعك.
1: ربي فضلها واعطيها بوسه على جبينها من عندي.
3: مريك اسمع انت تحب نحكي لك على اصحاب ولا كيما نحن على جنس لطيف؟ ما نعرفش انا هما زوز بلس.
1: معنى انت عندك ازمه ثقه مع الاصحاب وعندك ازمه ثقه مع نساء زوز هكا ولا باهي؟ خلينا نبداو مع الاصحاب. ساعه نبداو بالصحاب.
3: باهي اسمع انا كان عندي صاحبي اخويا تعرفت عليه معناها في قالب على السلام على خاطر طبع جار جاء خدم منه مرام معناها في 22 جونا بيه معناها جونا اقصي سامحني وصل يتك عليه ساعات مش فخر ولا حاجه ولا ان نحرق فيه معناها نسالفه فلوس مثلا وصلت حتى وصلت وصلت النيابه وقت الشيرات مع عطيني كذا بعد اخويا ليلات هذه سامحني صارت الصوت فيها فارغه برشا تعرف على خاطر المخ تاع حشاك الوالدين مش هم مية أخرى أو ما تتبعوش خاطر كذا مرة زادة شك وعنده زادة رفازات خايف يمشي معك البلاسة تقدم تحب تعمل كيف نقعد شوي هاي الروح هاي كذا فهمت مدام هديرة غازت معناها شو قديش من عام حتى 3-4 سنة اللي هو معناها 9 متعدد وشوفت حتى كيني حد يقولوا هاي نعم لقاه ونعم لقاه يا ما عنديش ياهي ولا عندي مرمى وليك حتى كيني سلام ونحشي مع معناها كيما يقولوا نحن ساعك على البلاصه مش عارف ما عاش نكبشي كيما قبل
1: معناتها العلاقه نتاعكم تهزت على سوء تفاهم يعني الحكايات فارغه هكا هذا اللي حاب تقوله لي هكا ولا مع الجنس اللطيف كما قلت انت مع النساء شنو مشكلتك سي معز؟
3: طب باش نحكي لك انا باللغه اللي نحكي بها وان شاء الله تفهم. الجنس اللطيف يا سيدي يعمل لك كيما نقولوا نحن كيما الفوكال فاضحك في السماء يضحك تمشي معك مريقله في الخط شهرين عام 3 سنين ومن بعد تلقى روحك باي باي بعد تجيك مساج تجيك كذا سمع عباد ما تعرفيش اصلا حكيت معاه مكالمتين ثلاثه وفك حكايه.
1: اي معناتها استغلوك في حاجه ولا فقط انه ما تمشيش العلاقه بيناتكم كل واحد يمشي على روحه؟
3: انا مره تعرفت على طفله في قالب غلطه واعطيتني النمره نتاعها وحدها اوتوماتيكمون شنو تعمل انت يعني لغه المخ تشكل والشكل نتاعها يطلع في محله ولا ساعه اعطيني كار سوبريتيكي ساعات قعدنا عام مسكر صدقني اكثر خرجناها على نتاع المسافه بالضبط نتاع 100 متر 70 متر هذه معناها الحكي السياسي رمضان تاع 2000
1: يعني شفتها مسافه نتاع 100 متر هكا هوا معناتها الباقي الكل تطلب منك في باش تصب لها تفيش تليفونها فلوس معناتها هاي هذا هو
3: هذيك حتى بالتليفون
1: ما هو انت رد بالك يا سي معز معناتها كمام زاد لازمك تعرف تحط ساقيك وهكا ولا لا
3: معناها وصلت بها التطور الاخير وغيرت حتى للعزوز وانا وريت يا لها هذه وهم يا ما
1: تعرف كنت ناوي على الخير معناتها
3: يا انا مين الشخص انا نحب رضي ربي مادام هو مش معناها سامع الغلطه اللي انت ساعات قاعد تمشي
1: بنيته ما عادش تمشي بنيتك باش ما عادش تمشي بنيتك باش
3: فهذا
1: ربي يعطيك على قد قلبك يا سي معز تحياتي للوالده وربي يفضلها لك ان شاء الله شكرا لك تحياتي لك ولكل مستمعينا في بنعروس الى بيجا سي خليفه مرحبا اهلا وسهلا مساء النور سي خليفه مرحبا اهلا وسهلا مساء النور سي خليفه من صفاقس مرحبا اهلا وسهلا اللي يسمع فيا قول له مرحبا شكرا معانا ده اللي يسمع فينا حد يا محمد يا زعبار وين تليفونات اللي بعده الو عسلامة رقم 4 هاتوا رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 اللي يسمع فيا قول له مرحبا اهلا وسهلا
4: المتألقة على الدوام
1: يفضلك مرحبا بك اهلا وسهلا انا عرفت راهو ما دام تعدوش تليفونات انا ما كلش يجي صوت مزيان مرحبا شكون معايا
4: يعيشك يا سمحتي
1: شكرا يفضلك
4: ذكرت
1: فاطمه هكا ظهر لي فاطمه الاسم بس ماني راني مشكله في الاسامي مرحبا فاطمه من صفاقس مرحبا بك اهلا وسهلا مساء النور وانا وعدتك مش نكلمك وما كلمتكش انا ما كنتش معناتها قاعده الكلمه نتاعي
4: المداخله انت ريسي برشا
1: يا لله مرحبا ان شاء الله تو نكلمك بقدره ربي جوست نتنفس شويه ونكلمك يا فاطمه. قل لي عندك حكايه مع الثقه ولا ما عندكش حكايه؟
4: يا هدى اليوم جبت لنا موضوع صعيب برشا وحاجه انقرضت من الدنيا
1: للدرجه هذه يعني
4: انقرضت من
1: انقرضت حاجه انقرضت من الدنيا الثقه انقرضت من الدنيا معناتها فرح هذا عنوان كبير حسيت هكا يا فاطمه قل لي علاش الحكم القاسي هذا. الو الو فما مشكل فاصل يا زعبار ورجلوا تليفونات وعاودوا اتصلوا بفاطمة وبنس الكل. يلا مرحبا بكم حتى للتسعة متواصلين بعض 58 400

0: في 60 دقيقة.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، نرجعوا لتاني فولاتكم 58 400. نحكيوا على الثقة اليوم بين الناس. فاطمة نرجعوا لها من صفاقس، مرحبا اهلا وسهلا. قلت لي علاش جبت لنا حاجة مفقودة في الدنيا لهالدرجة يا فاطمة؟ ما عادش فما ثقة؟
2: كيف نقول لك وليت أغلى من الذهب؟ شفت الغلاء نتاع الذهب؟
1: اي
2: الثقة وليت أغلى منه.
1: غالية لا سي بوان. اي علاش؟
2: طب عبيد تقعد معهم على الطاولة انت وياهم، يوزع تكت انت وياهم من الماء والملح.
1: هاي
2: يقلب عليك حكاية
1: يا لطيف. هاي
2: او لوك في حاجة ما قلتهاش، يعملوك في حاجة ما عملتهاش، انت تتصرف معهم بكل ثقة وبكل براءة وبكل طيبة.
1: هاي
2: ونشمت فيدا
1: هدو ما حاجات عشتو ما كاولا ليه تحكي على حاجات انت عشتو؟
2: نعم
1: تحكي على حاجات انت عشتها.
2: نحكي على حاجات انا عشتها. ما
1: اي
2: حب نقدم تحية الأخت راجلي اللي هي عمرها ما خذلتني في حياتي.
1: اي الحمد لله، الحمد لله. فما عبد على الأقل واحد ينجم يتك عليه ويعمل عليه.
2: نحب نقدم تحية سلفتي الكبيرة اللي هي من نهار اللي عرفتها عمرها ما خذلتني.
1: هذوما رسائل صحيحة ولا رسائل مشفرة الساعة يا فاطمة؟ هذوما رسائل صحيحة
2: وش؟ والله كل صدق.
1: اي باي الحمد لله. هاي
2: رسائل صحيحة
1: صحيحة باي، يعني خاطر سرتو واحد كي تقول سلفتي معادها يعني المتعارف المتعارف علينا وديما السلفات فما مشكل بيناتهم. يعني
2: سلفتي الكبيرة نقدم منها تحية من أعماق قلبي هي وستراجلي،
1: ربي يفضلها من شاء الله.
2: يعيشك فضلك يا هدى.
1: عاون بي معناتها عم قلت لي انتي حجر نادرة والذهب كما اغلى من الذهب، فما ناس معناتها تلموهم غاليين في حياتك انك تعمل عليهم وانك انك تعطي فيهم الثقة هكا ولا
2: ايه؟ عمرهم ما خذلوني، عمرهم وعمرهم ما قولوني في حاجة ما قلتهاش، وعمرهم ما قلبوا علي حديث ولا حكاية.
1: الحمد لله، ربي ان شاء الله يدوم عشتكم في الخير. ربي يدوم عشتكم ان شاء الله. شكرا يا فاطمة.
2: اقلي يعيشك اليوم نحب نعلق على جعفر.
1: بيه مرحبا. قل
2: اليوم رفع هيك السؤالات اللي سألهم له رفع. ان شاء الله يولي عنده راديو جعفر.
1: اي
2: تعرف شنو يسميها؟
1: شو يسميه؟
2: يا اما يرحم هنيني الراديو نتاعو، والا فطومة ادمين منسيون.
1: ان شاء الله وصلت المعلومة لجعفر. ان شاء الله ان شاء الله تكون وصلت له يا فاطمة. شكرا لك، يعطيك الف صحة.
2: تحية الراجلي،
1: ربي يفضلك،
2: ربي يخليك
1: لنا. كل عام وهو حي بخير،
2: ربي يخليك لنا يا حبيبي. ان شاء الله تقعد على روسنا، وربي يفضلك له خياتك ويفضل لك خياتك.
1: ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وهو حي بخير، وربي يعطيه ان شاء الله الصحة وطول العمر.
2: لازم تكلمني كلمني
1: مريقل واضح. شكرا يا فاطمة، يعطيك الف صحة. الى راس جبل سي خالد، مرحبا اهلا وسهلا. مساء النور.
3: الو عسلامة.
1: مساء الخير، مرحبا. شنو حوالك؟
3: الحمد
1: لله يفضلك. شنو حوالك انت؟ لاباس؟
3: لاباس عليك انت؟
1: الحمد لله شكرا،
3: الحمد لله رب العالمين. والله يا مدام هدى اكبر شيخة.
1: اي
3: طوي كيفاتي الموضوع، انت ديما تجدي مواضيع حساسه ياس. اما اقوى موضوع، ديما تجدي اقوى موضوع من اقوى موضوع من اقوى المواضيع. جبت الموضوع بتاع الثقه، اللي يكون اقوى ثقه هو انت انت اقوى ثقه تجدي مواضيع للمستمع الراديو. انت اقوى ثقه،
1: فضلك. شكرا لك
3: والله يا مدام،
1: والله ان شاء الله ديما نكون عند مستوى حسن ظنك وظن الناس الكل. شكرا لك، يعطيك الف صحه.
3: يا مدام ديما تجدي مواضيع الواحد كيف يسمع فيها بدني يتقشعر يبكي، ما يفسرش باش يتصل بيك، اما لحمه يتقشعر ولا يبكي.
1: لطف عليك، ما نحبش نبكيكم هاني، ما نحبش نبكيكم
3: بالعكس. بالعكس يا مدام هدى، راهو البكاء لغه تعبير تفرهد عليه. الثقة راهي ثقة تختلف، ثقة مع راجل مع مرته، هو مع أخته، هو مع أخوه، تختلف. السيد مش يبدأ مش يمشي يخدم، يعطي ثقة في شخص. يعني أنت جبتي موضوع أنا مش ندور به من شيرة أخرى، موضوع عليه مع كل احترامي لك، أما بالله سامحني.
1: تفضل تفضل قل.
3: أنا مش أسرق منك الفكرة،
1: تفضل تفضل.
3: عايش أخواتي يا رب. الثقة شغيل مع المشغل نتاعو يطلق في كنتونة يا مدام هدى شاي بكي. وقت ان انا خدمت الفلاحة ونخدم في الفلاحة ونخدم في الماما ونخدم في كل شيء. وقت واحد يطلق في شخص يطلع معه في وسيلة نقل من تالي بشوشي يلق رزبي يخونه فاش يخونه يا مدام هدى يعني بيه اكسيدون يقع بطر بعض الاعضاء الشخص هذا وإلا يموت عشاك ونترحموا على
1: ضحايا المزونة.
3: شفت يا مدام هدى ثقة وين هاي أقوى ثقة وين
1: هو ربما انا ما نشاطركش برشا في الموضوع يعني خاطر انا ما عنديش تفاصيل وملبسات الحادثه ما رانا كنا معرضين انه يصير لنا حوادث. صحيح راهي طريقه النقل وانا نتفق معك في ذلك طريقه النقل لا تليق لا بالعاملات الفلاحيات اللي قاعدين يخدموا في البلاد اليوم ويلقطوا في الخبزه ويساهموا في الاقتصاد الوطني هذا انا متفقه به معك اما ما نتصورش انه اللي هو هزهم ولا اللي ينقل فيهم لانه حتى هو ناكد لك راهو عامل بسيط ويلقط في خبزة ما كانتش عنده معناتها أنه بش يغدر بيهم ولا بش يعمل بيهم أكسيدان ولا بش يقتلهم ولا بش يجرحهم ولا بش يكون أي حاجة. معاك في كل اللي حكيته أنه ظروف النقل تعيسة وتعيسة جدا لكن أنا مشيش معاك في الثقة في الموضوع هذا.
3: والله يا مدام هدى سيدة أقول أفكتوا أفكتوا طول ليمون أوكي في طوقت ما اتفق معك سيد نظرين تاعك ونتفقوا مع بعضنا عاش مش تختلفوا حتى لو نختلفوا
1: الاختلاف ولا يفسد الود قضايا
3: تحيت نختلفوا شوية مع بعضنا أما نوصل بيننا مع بعضنا شوية طول نرغوا نفس الحلقة ونلقوا حل
1: هاي.
3: وقت أنا نطلع مع شخص مدام هدى عندها ساعة عندها موين دي ترانسبورت خده في العباد هو ظروفه مطمر بابا عائلة وجسمي دا كولا أذكتوا أوكي هذه وسيلة نقل نفعية سموها مش وسيلة نقل لنقل أشخاص هنا تقع دور الدولة نظمي مش يجوزوا لي وقت ولا نكيس وقت المسالك الفلاحية لا أنا أعطيت في ثقة أنت جيتني كمقاول أنا واقف في بلاصة اسمها موقف سموها يا مدام هدى موقف أنا جيتني أنت للموقف وجيتني وقف في الرومبوا قلت لي إيجا تمشي تخدم عطيت فيك ثقة أنا كخذرت عطيت فيك ثقة لا تختلف يا مدام هدى
1: كيف بصفة عامة معناتها اليوم على النقل معناتها هذوما الكلانديستان اللي يهزوا مثلا زادة في العمل ولا الناس اللي عندها مشاريع وتجي تهز خدم
3: كما ذكرتي أنت ما قصتش عليك وسامحيني حتى كان قصيت عليك معذورين كما قلت أنت لو عندهم عائلات لو عندهم أصغار لو عندهم
1: انا راني مانيش نشرع فقط باش نكون واضحه معاك ما تسي خالد راني مانيش نشرع لعمليه النقل بالطرق هذه من انا قلت لك جوست انه هي مش معناتها ما فماش نيه معناتها ما تهموش الناس انه فما نيه نتاع غدره ولا نتاع عدم ثقه في الموضوع انا معاك انه النقل هذيك ما يجيش وما يصيرش ومخالف للقانون وعلى الدوله انه تتدخل في الموضوع.
3: بارك الله فيك مشكور يعطيك الصحة وبارك الله فيك وليك والفريق العامل معاك وكل شيء موضوع كلو ياسر نسير خلنا نقصوا فيه مدام هدى علاش احنا عشان نحمل مسؤولية لبلوندستان اللي هجي صلاحة في الخدامة
1: هو
3: ومش نحمل مسؤولية للخدامة اللي هو زوالي مرأة ماشي تخدم على بثمانية فرنك انا اسمع في العشية والله انا مستقع وكيل ديوانا فيه انا اسمع في مدام سميح العشية قالت المرأة هذه هي تخرج الصباح تخدم تلبس بوت حشيك
1: هاي.
3: البوت باش يقيها من الماء اللي مسبوق في الكاميونة اسمها اسمع كلمتين هذوما مدام سماح لا مدام سماح تكتب الكلام هذا مش انا حكيته اذا تو الكاميونة يسيبوا فيها الماء علاش باش ما يقعدوش لوطة باش يبدوا واقفين
1: هذا موجود بوت. هذا موجود موجود هذا موجود اما انا فقط ما حبيتش نعملوا فوكاليزاسيون على حدث المزونه خاطر الموضوع عند القضاء ومازلنا ما نعرفوش التفاصيل وشو يصير اما صبين الماء وانهم الخدامه يمشي واقفين وانا نشوف ظروف تعيسه وتعيسه جدا موجود في بلادنا وحوادث صارت على مر السنوات اللي تعدات في الظروف هذه فقط انا ما نحبش نحكي على الموضوع نتاع المزونه لانه مازال عند القضاء
3: لما تبغى ده مش ثقة هي أنا مش ثقة طول أنت كتجيني تعقيني في موت بلاس اسمه موقف ناس تستخدم فيها كتجي تقولي جيت مش تخدم معايا أقولك أنا وين تقولي والله مثلا ما جيسو ما جيسو با ما غير ما نذكر البلاس وين عطا أبارتي من البلاس هزيني منها أنت مش مش معاك جدي ديماري 60 كيلومتر في الساعة هكا وحكاية ما عطا مش 120 كيلومتر من عشان كلمة الخيانة طلع معك من كلي الكهرباء مش عاطي فيك ثقة لا عاطي فيك ثقة ومش مش نخدم معك مش خايفيني عاطي فيك ثقة كيما نرجع للصورة كي زي الشركة
1: واضح
3: في بروجي بتاع 300 مليون عطاه فيه ثقة قال له برا امشي انت خويا اخدم على روحك وركح امورك ويجي نتحاسبوا في الشهر 300 مليون يحاسب على حاسب على 400 مليون وهو مدخل 200 مليون عطيه ايه ثقة يا مدام ودي راهي ثقة راهي ورقة راهي ورقة نقدية حساسة ياسر والفالير نتاعها قوي ياسر وما ينجم حتى واحد يحددها راهي ثقة راهي راهي ثقة راهي نحكي على الموضوع يا مدام ودي ركش بس
1: كبير برش
3: والله يا مدام ودي مع كامل احترامي ليك تيجي في مواضيع انا اسمع في مدام جيهان في موزايكا فام ونسمع في جعفور ونسمع في الراس ماج ونسمع في الناس يقول لك انا مستمع وفي الاذاعات يقول لك اما والله يا مدام ودي راك عندك مواضيع اقسم بالله راهي ساعات تبكي بكي المستمع والله مش بكي لكونك انت انت تظلميه ليه انا هدي معناتها ثم نوعيه نتاع ناس ما يتكلموش يبكي كي يسمع يبكي يتفرهد كي يبكي يتفرهد والله يا مدام هديرك في مواضيع راهي حساسه مره على الصحبه مره عزوف الشباب على الزواج مره موضوع عظايم نتاع الثقه راهو يا مدام هدير راهي ثم مواضيع راهي حساسه راهي تمس الشخص في الثمين
1: شكرا على ثقتك ويعطيك صحة
3: يحصل لي الشرف عملت معاك مودي خطف أربع مرات أما لا سمع ناس ما تكلمش والله يا مدام مودي لو يبدي والله يبدي يبدي والله أقسم لك برب العزة لو يبدي يبدي يحب يتكلم يحب يحكي يحب يخرج من الجمل
1: مرحبا احنا منبر للناس الكل واي ما تتاح الفرصه بتبع لكل الناس تحب تتكلم مرحبا سي خالد حبيت نشكرك على ثقتك فيا وشكرا على كل الكلمات اللي قلتهم وان شاء الله نكون عند حسن ظنك ديما شكرا لك الى اللقاء سي يوسف مرحبا اهلا وسهلا سي النور مرحبا سي يوسف نتكلم فينا شكرا
3: وليد
1: سوسة مرحبا اهلا وسهلا
3: أنا نسميك أكبر جراحة في العالم هو أنت
1: يا لطيف
3: والله العظيم لا خاطر
1: هاي قل عليش
3: بالحق بالحق شهادة لله أعلمية برافو عليك والله العظيم ونحيي سمادي بن عمر ونقول له الله يرحم والديك كنت أسطى في هدى
1: شكرا لي فضلك أنت تعرف دار الكواليس أنت على الكواليس الكل دار تعرفني تعرف مهدي تعرف ديس الكل
3: ناس كل شكرا مدام سماح حسين العميد تمنيت باش نعزيه في بوه المرة الأخرى ما لزمتش واني الوحاني البشر من العباد اللي كان يحكي لك عليهم السيد توا اللي كي نسمعكم نبدي نبكي في الدار
1: لطف عليك
3: والله
1: ما عملت أعطيتوني مسؤولية كبيرة برشا الحقيقة الليلة وشكرا يفضلك هذيك الأسئلة أنا نبكي دار الليلة
3: شكرا
1: يفضلك شكرا سي يوسف يعطيك ألف صحة شكرا جزيلا قل لي عندك حكاية مع الثقة لا عليه لطف عليك
3: مقهور مثيقة صدقني مقهور مثيقة يعني انت نبكي اصلا نكلم فيك ونبكي
1: عليك شنو صار لك مع الثقة قل لي
3: انا كفيف
1: لطف عليك
3: ذرت عيني في ديميل ما لقيتش حتى حد وقف معايا ورغم ذلك وقفت مع برشا عباد جريت مع برشا عباد معناتها في موضوع انا في الثقة راهو نحكي لك مانيش باش نخرج على الموضوع جميل
1: هاي تفضل
3: كمل عيني اللي صار ذرت في ديميل عيني اليمين كملت في 2019 جمعة العرس نتاعي لا عرست ولا عملت حتى شيء وقعدت نطيش في الدار أول ما انعدمت الثقة في دارنا.
1: معناتها أنت جراء أنه عينك الثانية معناتها عاودت ضربت العرس وقف بطل.
3: العرس وقف واكتشفت برشا عباد منهم اخواتي اكتشفتهم على حقيقتهم ما كنتش نعرفهم قبل كانت عيني تخزر الحاجات أخرى. وكنت نمشي بنيتي وتقلبت الدنيا كل فرد لحظه.
1: اخواتك شو مدخلهم في الموضوع نتاع العرس معناتها هاي؟
3: ما لقيتهمش.
1: ما وقفوش معاك.
3: عطيت فيهم الثقه وعاونتهم وقفت معاهم وانا ربي شاهد على كلامي وفي الاخر ما لقيتهمش. عطيت فيهم الثقه واني كفيف ما نشوفش في الدار. تو عندي 4 سنين قاسين علي الضوء. كسروا لي الدروز علقاها تعليق. نهبط هبطان معناتها 40 سنتي درجة تصور انت كفيف يطلع 40 سنتي درجة الدروج معلقة تعليق نطلع الظلمة ونهبط على الظلمة الله يقول في محل ثقة نحكي لك عطيتهم فلوسي وما خليت ما عملت معاهم ويدخلوا لي واني كفيف تتهز لي 10 وتتهز لي 20 وتتهز لي اوراقي وتتهز لي كل شيء وما نحكي لكش يعني راجل كبير قال لي قال لي الوقت هذايا تجي تحط يدك في جيبك احسب اصوابك كاملين ولا
1: معناتها الواحد حتى اخوته ولا ما شاد في احد فيهم ثقه للدرجه هذه.
3: صدقني صدقني ورب العزه ورب العزه وانا ارجمها لنزيد عليك حتى كلمه. اول اول اول ثقه انعدمت انعدمت في اخوتي. ما نحكيش على البر. عندي 4 سنين تو مطيش ما وقفش معايا حتى واحد ورغم ذلك اللي عملته معاه ما نشهد ربي شنو اللي عملته معاه.
1: هو يجي نهاله ربي يعوض لك راه ناكد لك معناتها
3: لا لا معناتها الثقه في ربي سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله. الحمد لله.
3: وثقة وثقة بصراحة من ديميل من ديميل ورجع لنا مع ثقة الديار كانت محلولة قبل كنا نخرج ونمشي للعراس ونمشي ونحصد ونمشي ونخدمه في الفلاحة والديار تلقاها محلولة والجار اللي يستحق جار ويدخل ويهز اللي شحاجته وخلف فهمتها ثم ثقة من وما توا خاصة المادة تغاط على الدنيا هي اللي خلت الثقة انعدمت أصلا وبالله تحية تحية لجعفر الجاسمي نقول له يرحم الأم اللي جابتك وعدتني وما أخلفتش معاتها وعدتني وجيتني ونداء لسيد رئيس الجمهورية نقول له راه عندي 4 سنين نطيش فحاول ولا قوة إلا بالله
1: ربي معك
3: شو الاجتماعية ما تفقد شو الاجتماعية
1: في سوسة معتها شلون الاجتماعية رغم أنك كفيف معناتها ما عندكش لا منحة للجراية لحد شيء معتها
3: لا عندي عندي جراية عندي أما ما يتفكرنيش لا في عانة لا في حتى شيء
1: ما يتفكركش نداء إلى الإدارة الجهوية بلشون اجتماعية بسوس
3: يعرف يعرفوني وردوني أني صاحب مشاكل خاطر نتكلم على حقي عندي لينات تعاوني معناتها توريني الخيال باش نجم نتحرك ونجم نقضي شواري ما استحق حتى حد لينات من قبل رمضان صابها بعد قبل العيد الكبير بجمعة اللي ما مشيت أني نيرت صاحبي قدام الشغل شي معايا قالوا لي راهو الدوسي تاعك ترفض علاش ترفض قالوا لي لازمك تمشي تنخرط مع الكنام انا كنت قبل في ديميل مع الكنام وما وصلت دخلت مع الشغل شي معايا الا من ناحيه روحي مع الكنام وتو نعاود نرجع للكنام ولا تلعبه صدقني راهو قول له سيد رئيس الجمهوريه راهو الشعب مقهور
1: راهو
3: الشعب مقهور
1: راهو
3: الشعب مقهور راهو الشعب مقهور
1: لطف عليك من القاهرة سيوس شكرا لك
3: والله يبارك لك
1: يا يعيشك شكرا الله. شكرا يفضلك شاء الله صوتك يكون وصل يعطيك الف صحة نمشي لسليانة نخدمه مع سي رشيد مرحبا اهلا وسهلا
4: سلامة
1: مرحبا اهلا وسهلا
4: مساء النور
1: الحمد لله يفضلك شكرا
4: اهلا بالشحرورة
1: شكرا جزيلا يفضلك مرحبا شكرا لك يعطيك صح تفضل قلي
4: والله الثقة بالنسبة لنا مازالت موجودة
1: الحمد لله هاي باي يا ربي الحمد لله
4: ثقة في
1: زوجتي هاي ربي فضل
4: تو عندي 27 معرس
1: هاي
4: ونعس بالليل وليداتي كبرتهم المدامة باش بالثقة المتبادلة
1: قداش عندك صغيرات
4: يا ربي ولادي الكل لاباس سويك والحمد لله يا ربي
1: قداش عندك صغيرات
4: عندي 4 صغيرات
1: ربي يفضلهم ان شاء الله
4: عندي واحدة في ألمانيا
1: أي.
4: الحمد لله يا ربي وعندي واحد يخدم في الجيش وواحد في الباك
1: ربي ينجحه ان شاء الله
4: والاخر الرابع او العام في الليسي
1: ربي ينجحه معنا فرحة بكالوريوس ان شاء الله
4: ان شاء الله عايش ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
4: هذا كل الفضل يرجع للمدام
1: ربي يفضل لك ان شاء الله
4: خاطر عايشك خاطر هي اللي كبرتهم وني نخدم بالليل وهي طلعتهم كل موسيقى صدقيني يا مدام هدية الفلوس نحطوها في كل واحده
1: أي.
4: اللي حاسب الفلوس يجي يشاور امه ويقول لها ماما وكذا وكذا تقول له برا امشي هز ويعرف الفلوس راهي موجوده في البلاصه الفلانيه وما يهزش ما غير ما يشاور امه والثقه لا الثقه موجوده مازالت يا مدام
1: ونحن في
4: منطقه العروسه ما منطقه صغيره مازال نعرف بعضنا بالثقه و
1: منطقه صغيره اما مزيانه برشا العروس
4: العروس ولاد سليان هاي مزيانه
1: برشا هاي
4: بلاد الدليع بلاد الدليع
1: منطقه في الحياه بامتياز
4: والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الثقه موجوده
1: مازال خير في الدنيا معناتها بين اهالي العروسه مازال فما ثقه في الناس وثقه في معناتها في الجيران وثقه في الاهل وغيره هكا ولا
4: خاطر علاش خاطر منطقه صغيره الناس الكل تعرف بعضها مدام هدى نمشوا لبعضنا فهمتي وفما كل شيء متوفر حول الله لا باس
1: الحمد لله ربي يديم عليكم هالنعمه هذي
4: عايشك مدام هدى
1: تحياتي
4: لك يا مدام هدى اقتراح
1: تفضل
4: ما تنجموش تزورنا في منطقة العروسة
1: ان شاء الله علاش لا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله على قريب ان شاء الله ان شاء الله
4: وعد
1: وانا ما نعدكش خطرين انا حبر نمشي في استوديو ما نشوفش نقول لك راني نوعدك نديك للعروسه
4: للامانه.
1: اما هاو كان نداء لاداره البرمجه كان فما بلاتو باش يخرج ولا كان فما ايكيب باش يخرج لبرا نتفكروا العروسه من ولايه سليانه من المناطق الجميله والجميله جدا علاش لا نكونوا بحذاكم ان شاء الله. شكرا يفضلك. شكرا سير شيخ يعطيك الصحه. شكرا لك
4: يعيشك.
1: شكرا يفضلك. ليلتك زينه. اللقاء نختموا بالمعرض السنوي لنادي الفنون التشكيليه من تنظيم درجه شباب سقيت تزيد في حكي عليه تدسويت. قبل هذا حبيت نعتذر من العدد الكبير جدا من التليفونات رغم اللي التليفون تبلنتر وعلى 8 غير درجين ولينا ناخذه في التليفونات. الحمد لله عدد كبير من الناس اللي تكلمت. يبدو أنه موضوع الثقة زعزع برشا توينس. علاش ليه الجمعة جاي إن شاء الله نحاول نوصلوا فيه هيفا إن شاء الله. به يلا نمشي ونحكي على معرض السنة بنادي الفنون التشكيلية نظم درجة شباب سقيت الزيت.
0: بون بلان.
1: المشرفة على نادي الفنون التشكيلية سيدة مال رقيق قدارة. مرحبا أهلا وسهلا. مساء النور.
5: مساء الأنوار هدى. مرحبا بك.
1: شكرا لفضلك. أهلا وسهلا. قل المعرض السنوي لنادي الفنون التشكيلية يعطينا تفاصيل المعرض وقتاش شنو فيه بالضبط كيفاش نجمو نزوروه كيفاش نجمو نطلع عليه. قل لي
5: المعرض السنوي بدار شباب سقيت الزيت هو ينتظم كل سنة. نختاروا له كل عام شعار. السنة هو شعار لوحة وحكاية بين عين وغاية. ينطلق إن شاء الله غدوة على الساعة 4 مساء يكون الافتتاح على امتداد أسبوع كامل إلى حدود 20 جوان 2026. هذه بالنسبة للمعرض.
1: والمعرض معناتها اللي تابلو اللي موجودين شنو ما هما معناتها شكون عملهم معطينا.
5: هو معرض يختتم نشاط نادي الفنون التشكيليه بدار شباب سقيت الزيت
1: على معلم كامل معناتها
5: على امتداد سنه كامله من العمل والنشاط المتواصل. فيه تقنيات متعدده. فيه الشباب فيه صغار وفيه عينه زاده من النساء. اما الاكثريه لوحات شبابيه واعمال شبابيه بحته.
1: هذا بالنسبه للمعرض.
5: بالنسبة للمعرض فما ما يقارب 178 لوحة فنية. احنا ديجا بصدد الاعداد للفضاء لهذه اللحظة. معنى نعدوا في الفضاء ديكور اضاءة ونقوموا بتثبيت اللوحات مع الشباب النادي. وان شاء الله غدو يكون الافتتاح. فيه برشا اعمال مزيانة نتوجوا به نشاط وبون هو تشجيع ليه ونسمنوا له مجهوده ونسبوا معنى نزيدوا نغرسوا فيه ثقته بنفسه والحمد لله يكون ديما ناجح والحمد لله.
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح والتألق. وإن شاء الله ديما دار شباب سقيت الزيت منارة ثقافية ورياضية وشبابية تشع على كل الجهة. شكرا لك سيدة الأمال رقيق قدارة مشرفة على نادي الفنون التشكيلية في دار شباب سقيت الزيت. شكرا على كل التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا. شكرا محمد زعبار. شكرا هيفا بن يوسف. شكرا أشرف الرباحي. انتصار المكاور. أجمل تحية هدى الورغمي. الأخبار مع فؤاد. نايت كلوب مع محمد. ليتكم زينات. صباح الخير. نهاية أسبوع رائقة وجميلة للجميع.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
6: عد الموجتك على ديوان فام.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة ليلا ديوان فام عسلمة. كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي يؤكد أن الوضع الصحي لمعظم العاملات الفلاحيات المصابات في حادث المرور الذي جد صباح اليوم بمعتمدية المازونة يتجه نحو الاستقرار، موضحا أن المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد استقبل 13 مصابة، غادرت 5 منهن المؤسسة الاستشفائية، فيما تخضع بقية المصابات لتوزيع طبي وفق درجة الإصابة. والغربي يبين أنه تم تحويل الحالة الأكثر خطورة إلى المستشفى الجامعي بصفاقس، في حين نقلت حالتان إلى المستشفى الجامعي سهلول بسوسة، كما تم إيواء 3 مصابات بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، بينما تخضع حالتان أخريان للمراقبة الطبية المستمرة مع تسجيل استقرار في وضعيتهما الصحية وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: للأسف وقع اليوم حادث مرور أليم بمعتمدية المزونة بولاية سيدي بوزيد، مثل في انقلاب شحنة خفيفة تقل عاملات فلاحيات، وحصيلة هذا الحادث للأسف زوز وفيات ربي يرحمهم إن شاء الله. وقع تحويل 13 حالة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، حالة بطبيعة تم تحويلها إلى المستشفى الجامعي صفاقس، حالتين تم تحويلهما إلى المستشفى الجامعي سهلول، 3 حالات تم إيوائهم بقسم جراحة العظام مستشفى سيدي بوزيد، وحالتين وضعيتهم الصحية مستقرة وتحت المراقبة، وخمسة حالات غادروا المستشفى إن شاء الله لا بأس، وضعيتهم الصحية العشية مستقرة، حالتهم مستقرة، في حق الكل مستقرة، أكثر إصابة اللي تم تحويلها إلى مستشفى الجامعي بصفاقس وإن شاء الله لا بأس، بحول الله وضعيتها مستقرة ولا بأس. هو الحادثة حسب المعطيات الأولية مثلا في انقلاب شاحنة تقل العاملات الفلاحية هذول.
2: مجلس أوروبا يعلن عن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 26 و2029، والتي تقدر ميزانيتها الجملية ب 8.7 مليون أورو، من أجل إرساء أسس عمل مشتركة لمواجهة التحديات المستجدة في مجال حماية حقوق الإنسان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات ومكافحة الجرائم السيبرنية. كما تهدف الشراكة وفق بلاغ لمكتب مجلس أوروبا في تونس إلى تعزيز آليات حماية الفئات الهشة ودعم التعاون في مجال الوقاية من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود.

0: ومكافحتها، لا سيما منها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرافي تؤكد خلال جلسة أعمال على أهمية وضع إطار تنظيمي محكم للعروض الفنية والثقافية المنتظمة بالموقع الأثري بقرطاج خارج الفترة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي، وذلك في إطار تظاهرة كارتاج أوف، بما يضمن توفيق بين تثمين التراث الثقافي وحماية الموروث الأثري. والوزيرة تشدد على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة تثمين المواقع الأثرية وتوظيفها في خدمة الفعل الثقافي والفني، ومن جهة أخرى المحافظة على مكوناتها التراثية وصونها لفائدة الأجيال القادمة، بما يعزز إشعاعها ويكرس مكانتها كفضاءات استثنائية حاضنة للإبداع مع احترام خصوصيتها الحضارية والتاريخية. وفي الشأن الدولي، بيانات حكومية تظهر اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية إلى 689 حالة، منها 139 حالة وفاة. ووكالات الأمم المتحدة توضح أن فيروس إيبولا لا يزال ينتشر في شرق جمهورية كونغو الديمقراطية، مع ترجيح ارتفاع الإصابات بين الأطفال خلال الأيام المقبلة. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن موجات الحر الشديدة التي اجتاحت القارة الأوروبية منذ عام 22 و2000 تسببت في وفاة أكثر من 200,000 شخص، محذرة من أن هذا الرقم الضخم ليس سوى ما وصفتها بقمة جبل الجليد في ظل تسارع التغير المناخي، كما تطالب بضرورة وجود استجابة منسقة وقوية ومؤسسية للحد من الآثار الكارثية لتغير المناخي على الصحة العامة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. دايروا فيت سي بون الجمعه دونك نقول لكم انتوا بون ويكاند بروفيتي ان شاء الله تعملوا بون كيف خاصه برشا توا نتخيل اللي فما العوده نتاع الحجاج نتخيل برشا سهرات مش تكون موجودة لأكيد. إن شاء الله الحمد لله على سلامتهم أول حاجة وربي يبلغ المقصود كما يقولوا. أن توكا زادا نقول لكم بروفيتي خاطر الويكاند مش يكون سخون شوية دونك مشيو عملوا تبحبيحة عملوا محويسة وين ما كنتوا. يبقى نقول لكم جماعة الباك نعرف شوية ستريس وخرجوا من ستريس اللي أنتم فيه ميساج تفرهدوا حوسوا على كل. أنا نقول لكم خليوا الموزيك علينا وين ما كنتوا ماشيين. يبقى كيما العادة نسلم على الفريق الكل محمد الزعبار سيد المخرج هيفا بن يوسف سيد المعدة هذا محمد قرقني من ورا الميكرو ديراكتومون نمشيو مع الموزيك ونبدأ مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مع شايف شاسمه حميد الشعري نصرت في كان على عيني.

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

السلام على كل من يسمع فينا توا في زروين بيجا سيليان القروين على الميوت 3.2. نقول لكم ان شاء الله تكون عاملين بون كيف. اي باي الموسيقى متاعنا كيما العاده الريتم كومبليتمون يتبدل. نمشيو ديريكتومون للاغاني القديمه الشرقيه في كاسيت.

0: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: الممثلة يسرى منعش تثبتوا ولا على الكاسيت، كانت خرجتها في فترة ما كاسيت كلها أغاني متاع حب، كل أغاني حلوة برشا. يبقى مش نسمعكم ليلة منها، مش نرجع لكم شوية ذكريات متاع حب خلي الناس تحب، مش نرجع بكم الآدم. هذا أنا عبد المجيد عبد الله رهيب يا ستي يا ختيارة. اتوسويت مش خليكم مع دكتور ألبن ميليسا حبيبي. هذه الموسيقى متاعنا شوية آخر الأخبار تكون مع فؤاد على رأس الساعة. نقول لكم ساعتنا الثانية كما العادة لغانديفو مع أولديز. حضروا روحكم، زينوا شوية في الحس، عملوا بونكي. احنا رجعنا معكم في نايت كلوب.

0: أعد الموجتك على ديوان أف أم. ديوان أف أم فلاش نيوز
1: موجز العاشرة ليلا. ديوان أف أم عسلمة. رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر يشرف اليوم بمقر المؤسسة على الجلسة الثانية للجنة النظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وديوانه، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية. وخصصت الجلسة لدراسة عدد من الملفات المتعلقة باعتداءات إرهابية شهدتها البلاد خلال سنوات 11 و2000 و15 و2016 و2000، حيث تم التداول في مختلف المعطيات والوثائق القضائية المتوفرة بشأنها. وأسفرت أشغال اللجنة عن جملة من القرارات، أبرزها إقرار الصبغة الإرهابية لحادثة ثكنة بوشوش العسكرية، مع مواصلة التنسيق لاستكمال وضبط القائمة النهائية للشهداء والمصابين المرتبطين بهذه الحادثة. كما قررت اللجنة إدراج ضابط بالجيش الوطني ضمن قائمة المصابين في عملية إرهابية جدت سنة 11 و2000، في حين تم تأجيل البت في ملف عون من الحرس الوطني مصاب في عملية إرهابية وقعت سنة 16 و2000، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية والتوصل بالحكم الاستئنافي. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زوري يؤكد خلال اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي اليوم الأهمية الاجتماعية لهذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق للفئات المستهدفة، مشددا على ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع وتجاوز مختلف الإشكاليات العقارية والفنية التي قد تعطل تقدمها، مع الحرص على احترام الأجال المحددة وضمان جودة الإنجاز. كما دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بهدف تسريع عملية تسليم المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها في أقرب الأجال، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج لفائدة الأسر محدودة الدخل. ووزارة التجهيز والإسكان تؤكد في بلاغ أنها تواصل بتنسيق مع صولة الجهوية العمل على استكمال وتوزيع 1350 مسكنا اجتماعيا إضافيا قبل موفى سنة 26 و2000، فضلا عن الإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد خلال إشرافه اليوم على اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنة 26 و2000 أن هذه التظاهرة تمثل تتويجا لموسم رياضي كامل شمل مختلف الرياضات الفردية والجماعية، ويشهد تكريم المتواجدين في مختلف الاختصاصات العسكرية. والوزير يرجع النجاحات والإنجازات التي حققها الرياضيون العسكريون إلى الجهود التي تبذلها إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية في مجالات التأطير والإحاطة والرفع من الجاهزية البدنية، إلى جانب ما يتحلى به العسكريون من انضباط وتفان وروح وطنية عالية، وفق قوله في تصريح لديوان أف أم.
2: بالفعل اليوم أشرفت على اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنتي 2025-2026، وهي مناسبة والتظاهرة دأبت وزارة الدفاع الوطني على تنظيمها بمناسبة الاحتفال بالذكرى انبعاث الجيش الوطني التي هي توافق اليوم 24 جوان من كل سنة، وطبعا هي تتويج لنهاية موسم رياضي في الرياضات الفردية والجماعية. وبالفعل الانتصارات والإنجازات المحققة تعود أساسا أولا للدور الذي تطلع به الإدارة، إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية، من حيث التأطير والإحاطة وكذلك الرفع من الجاهزية البدنية، ثم ثانيا تفاني وانضباط العسكري الرياضي وخاصة يتحلى بالروح الوطنية.
1: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

0: كل اليوم أن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم من 14 بندا، وهي لم تنتهي بعد ويمكن إضافة جزئيات إليها، مؤكدا أنه سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وعرقجي يضيف أن هناك مرحلتين تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن، ثم إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، موضحا أن وجرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات للمرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر رجي في فلاسبور.
1: ديوان أفهم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفهم تكون معاكم. ديوان أفهم صوتكم.
2: ديوان أفهم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد المنتخب الوطني التونسي أدى منذ قليل صلاة الجمعة في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة مونتيري المكسيكية، والماضي ساعة متاع الصباح بتوقيت تونس، حصة تدريبية جديدة قبل الحصة النموذجية فجر الأحد اللي تسبقها ندوة صحفية للناخب الوطني. بالنسبة للجماهير التونسية بدأت تتوافد على مدينة مونتيري منتظر تجاوز 1000 يوم المباراة. نذكر تونس السويد في أولى جولات المونديال نهار 2/3 متاع الفجر. مواصلين مع المونديال، المجموعة الثانية، منذ لحظات انتهت مباراة كندا البوسنة والهرسك، نتيجة نهائية المباراة 1-1. البوسنة سجلت في الشوط الأول والمنتخب الكندي عادل في دقيقة 78 من المباراة. بالمناسبة هذا أول تعادل في تاريخ زوز منتخبات في مشاركاتهم المونديالية، وهذه أول نقطة تاريخيا في المونديال للمنتخب الكندي. بالنسبة للمجموعة الرابعة نذكر بداية من الماتشين، الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب باراغواي. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أكد أن اللاعب الغاني توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا في بوسطن بالولايات المتحدة إلى كندا للمشاركة في مباراة غانا الافتتاحية. بالنسبة لغانا تواجه بنما نهار الأربعاء في أولى لقاءات المونديال، والفيفا يقول أنه لا يتولى إجراءات الهجرة، وأن القرار النهائي بشأن التأشيرات يعود إلى الدولة المضيفة كما هو الحال في جميع بطولات الفيفا. ولم يوضح الجانب الكندي إلى حد الآن سبب منع بارتي من دخول أراضي. نادي الرجاء الرياضي المغربي توصل إلى اتفاق مع المدرب نصر الدين نابي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق، خلفا للجنوب أفريقي فادلو ديفيدز واللي غادر الفريق أثر سوء النتائج اللي كانت آخرها ضد نهضة بركان في البطولة. بالنسبة لنابي سبق له خوض تجربة مغربية كانت من بوابة الجيش الملكي موسم 2023-2024. تقارير إعلامية أكدت أنه نادي ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم صفقة التعاقد مع الدولي البرتغالي برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مستفيد من وضعية اللاعب الحرة بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي. الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أكد بأنه إدارة النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز توصلت إلى اتفاق نهائي مع ممثلي اللاعب تمهيدا لانضمامه لصفوف الفريق الملكي في الموسم القادم. نذكر زيادة أن النجم البرتغالي مطلوب بشدة في البارسا وأتلتيكو مدريد. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب مع محمد القرقني. صباح الخير وتحية فلسطين.
2: عبد المجدك على ديوانا فان.

مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقول لكم شكرا لكم على الاستماع. داير نسلم على كل ما يسمع فينا توا في المهدية والمنستير على 94.7، ونقول لكم سهرتكم مازالت متواصلة معنا سيغمون كيما العادة. لو رونديفو في ساعتنا الثانية يكون مع الأغاني القديمة، وين نرجع بكم البيلبورد، ونرجع بكم بيان ايفيدامون البيلبورد نتاع 2000 تو سويت في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 34، وين نحكيه على واحدة من أشهر أغاني الدانس في بداية الألفينات، وهي It Feels So Good المغنية والدي جي البريطانية سونيك. الغنية خرجت أول مرة عام 98، أما النجاح العالمي الكبير متاحها جاء عام 2000 وقت اللي تمت إعادة إصدارها وأصبحت من أكبر الأغاني الدانسانت في العالم. سونيك واسمها الحقيقي سونيا كلارك، اللي كانت من أول الفنانات اللي نجحوا في الميلانج بين يجمعوا هكا بين دور الدي جي والمغنية في نفس الوقت. وقبل نجاحها السولو كانت نشطة في مشهد الموسيقى الإلكترونيك البريطانية لسنوات ديجا. It feels so good هي غنية متحب وحساس بوزيتيف، الكلمة تحكي على سعادة اللي حس بها الإنسان وقت اللي يلقى الشخص اللي يكمله ويعيش معاه مشاعر حقيقية. أما سر نجاحها الكبير كان في الميلانج بين الكلمات الرومانسية والإيقاع الإلكترونيك الإنرجيتيك زادة اللي خليك تعمل دانس حلوة برشا. الغنية سيطرت على الكلوب على الإذاعات في أوروبا والعالم، ووصلت للمرتبة الأولى في برشا بلدان كيما ولات زادة من أبرز رموز الموسيقى بتاع دانس بوب والترانس الخفيفة اللي كانت منتشرة بقوة في الفترة هذيك. واللي يميز الغنية زادة هو صوت سونيك القوي والدافي اللي يعطي شخصية مختلفة على بقية الأغاني بتاع دانس الإلكترونيك.

في المرتبة 33 واحدة من أحسن ومن أجمل أغاني الرومانسية في بداية الألفينات وهي Back Here لفرقة البوب البريطانية بيبي ماك. الغنية خرجت عام 99 في بريطانيا, لكن النجاح العالمي الكبير جاء عام 2000 خاصة في الولايات المتحدة وين ولت من أشهر أغاني الراديو في الفترة ذيك. فرقة بيبي ماك تتكون من مارك من كريستيان بيرنز بيري وكيف كيف ستيفان ماكنولي, وتميزت بأسلوب يعمل ميلانج كبير بين البوب والروك لفيف مع ميلودي هكا فوكال حلو برشا ودي جيتار يختارهم سبيسيالمون. باكير تحكي على الاحساس الصعيب متاع البعد في العلاقات العاطفية. بطل الغنية يعيش حالة من الشوق والحنين الحبيبة متاعه اللي بعيد عليه, ويتمنى لو كان كانت يقول لهنا هكا بحذاه في عوض المسافات اللي تفرق ما بيناتهم. الكلمات بسيطة وصادقة, هو اللي خلى برشا من الناس يسمعوا الموسيقى ذي ويعطيها الاهتمام على خاطر فينالمون برشا اللي عايشين التجربة هذه. نجاح باكير فتح الابواب امام بيبي عالميا, واصبحت الغنيه العلامه الابرز في المسيره الفنيه نتاعهم, وحتى لليوم تبقى من الاغاني اللي ترجع ولا ترجعنا مباشره الاجواء نتاع عام 2000.

في المرتبة 32 نحكي على واحدة من أقوى غني البوب والرنبي في نهاية التسعينات وهي هوت بويز النجمة الأمريكية ميس إليوت. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم الشهير متاحة The Real World وسرعان ما أصبحت من أكبر النجاحات متاحة. النسخة الأصلية اللي حققت نجاح كبير أما الشهرة الأوسع جت مع الغوميكس المشهور اللي جمع أسماء ثقيلة في عالم الراب كما كيو تيب كما ناس كما إيف وغيرهم اللي موجودين دجا في الفيرسيون اللي قاعدين نسمعوا فيها توا. الريميكس هذا ولا من أكثر الأغاني بثا على الإذاعات الأمريكية في الوقت ذاك. الغنية تحكي على مواصفات الرجل الجذاب والواثق من نفسه أو ما يعرف في ثقافة الهيبوب بالهوت بوي. لكن ميسي إليوت تقدم الفكرة بطريقتها الخاصة المليانة ثقة وقوة شخصية وتقول وتخلي المرأة هي اللي تحدد شنو تحب وشنو تستحق في العلاقة. موسيقيا الغنية تحمل البصمة متاع المنتج الأسطوري تام بلاند اللي اشتهر بالإيقاعات متاعه بيانسور والغريبة في الوقت هذاك اللي من بعد خليتها تولي من أعظم الأغاني اللي موجودة في التاريخ البشرية. موسيقى قوية برشا. ميسي إليوت كانت من الفنانات القليلات اللي نجحوا في فرض الحضور القوي متاعهم في عالم كان يسيطر عليه برشا رجال وذاك علاش نسمعوا في موسيقى اسمها هوت بويز.

في المرتبة 31 نلقاو موسيقى اللي كنا نعرفوها بيان سور، كنا حافظين حتى البارول نتاعها. نحكيوا على واحدة من أعمق وأحسن أغاني اللي بالبوب في نهاية التسعينات، وهي Show Me The Meaning Of Being Lonely لفرقة Backstreet Boys. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم الشهير نتاعهم ميلينيوم، اللي كان من أنجح الألبومات في تاريخ البوي باندز. والفترة ذيك Backstreet Boys كانوا في قمة المجد العالمي نتاعهم، لكن Show Me The Meaning Of Being Lonely جات بنبرة مختلفة شوية على الأغاني السابقة نتاعهم اللي كانت أكثر خفة وفرحة. لهنا نلقاو عمل عاطفي ثقيل يحكي على الفقدان والوحدة والفراغ العاطفي بعد فقدان شخص مهم. الغنية كتبها فريق من المؤلفين من بينهم ماكس مارتن هيربي كريشلو، وجيت بلحن حزين وكلمات تعكس الإحساس بالضياع والبحث على معنى الوحدة. العنوان بيدو يقول ويعبر على سؤال وجودي، شنو معناتها وحدة فعلا ريالمو، شنو معناها الوحدة. الفيديو كليب زاد كان مؤثر برشا، ونعرض قصص منفصلة لأعضاء الفرقة تعكس الحزن والحنين والفقدان، وهذا هو اللي زاد في قوة الرسالة العاطفية بتاع الموسيقى.

في المرتبة 30 نحكي على واحدة من أجمل أغاني الـ R&B pop في التسعينات وفي نهاية التسعينات سمحوني وبداية الألفينات. هي Bring It All To Me الفرقة البنات الأمريكية فينا المواصمة بليك. الغنية خرجت عام 99 ضمن ألبوم الفرقة اسمه على نفس الفرقة على اسم الفرقة بليك وحقق نجاح كبير برشا في الإذاعات والقنوات الموسيقية. الفرقة هذه متكونة من ثلاثة بنات ناتينا ريد تشاماري ديفو براندي ويليامز وتميزت بأسلوب يعمل ميلانج بين الـ R&B وبين البوب بطريقة عصرية في الوقت هذاك. فينالمون Bring it all to me تحكي على فتاة تطلب من الشاب اللي تحبه أن يكون صريح ويعطيها كل المشاعر والاهتمام بتاعه إذا كان فعلا جيد في العلاقة. الغنية تحمل مساج بسيط، الحب الحقيقي يحتاج إلى الصدق والالتزام مش مجرد كلام مزين وكهوة. النسخة الأشهر من الغنية شهدت مشاركة بتاع المغني جيسي تشيزز من فرقة NSYNC وهو مساهم في زيادة الشعبية بتاعها بين جمهور البوب في الوقت هذاك. موسيقيا الغنية كما قلت ميلانج بين الR&B مع هكا تناغم مزيان برشا بين الأصوات متاع الفرقة. وفينا المو كانت واحدة من أنجح الغنيات في بداية الألفينات ولا في بداية الألفية

للمرتبة 29 والأخيرة بالنسبة لليلة. نحكي على الغنية اللي عرفت العالم الكل بمغني الراب الأمريكي نيلي, وهي كونتري جرامر اللي خرجت عام 2000 وكانت أول سينجل من الألبوم بتاعه على اسم الغنية كونتري جرامر, في وقت اللي كان البوب الأمريكي تسيطر عليه مدن كيما نيويورك ولوس أنجلوس. جانيلي من مدينة سان لويس وقدم ستيل جديد مختلف يعمل ميلانج بين الراب الجنوبي والإيقاعات الكول, الكلمات القريبة من الحياة اليومية زادة, والغنية حققت نجاح ضخم ووصلت إلى المراتب الأولى في أمريكا وكانت بداية مسيرة مليانة نجاحات. كونتري جرامر تحكي على أجواء الحياة الشعبية, الحياة اليومية, الصداقة, الاحتفالات في الشوارع متاع سان لويس. نيلي استعمل لهجة وأسلوب خاصين به, وهذا اللي اعطى للغنية شخصية مميزة وخليها تختلف على أغلب أغاني الراب في الفترة ذيك. ومن أكثر الحاجات اللي شدت انتباه الجمهور هو الغفران هكا الغفران ميوزيكال المستوحى من غنية متاع أطفال أمريكية قديمة واللي تحولت إلى كورس مشهور يعودوه الناس بيان سور كل يوم. الغنية جمعت بين الطاقة متاع البوب وروح الاحتفال, وهذا اللي ساهم باش انها نجحت عند مجموعة من الجماهير. كما قلت بدأت بأمريكا ومن بعد شوية بشوية ولات من أنجح الأغاني في العالم.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الليلة باش نحطكم مع فنانة من أحسن الفنانات اللي غنيوا الأم كلثوم سيرة الحب شيماء الشايب هيباوي توتسوي تسمعوا الموزيك هذا نقول لكم عملوا بون كيف. احنا رجعنا معكم جوستومون في ساعتنا الثالثة شوية خليكم معكم الأخبار مع فؤاد خليكم برونشي على ديوان اف ام انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: ليلا ديوان فم عسلمة. اجتماع جنتي قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد اليوم خصص للاطلاع على القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية، إلى جانب المصادقة على جداول تحديد أسعار المساكن لفائدة المنتفعين بالمشاريع السكنية الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. ووزير التجهيز والإسكان إصلاح زوري يوصي خلال الاجتماع بتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بهدف تسريع عملية تسليم المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها في أقرب الأجال، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج لفائدة الأسر محدودة الدخل. ووزارة التجهيز والإسكان تؤكد في بلاغ أنها تعمل بالتنسيق مع صولة الجهوية على استكمال وتوزيع 1350 مسكنا اجتماعيا إضافيا قبل موفى سنة 26 و2000، فضلا عن الإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج. لجنة التشريع العام تخصص جلستها لليوم الجمعة برئاسة رئيس اللجنة فوزي دعاس لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وتم في مستهل الجلسة تذكير بمختلف مراحل دراسة مقترح القانون، ولا سيما جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أصحاب المبادرة التشريعية ومختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وأكد النواب حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بكل موضوعية وحياد، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن التوصل إلى صياغة نص قانوني متوازن يضبط إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويحدد اختصاصاتها دون تدخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يعرب في محادثة هاتفية مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مدغشقر ألي سنداي عن ارتياحه لما تشهده علاقات التعاون بين تونس ومدغشقر من حركية إيجابية، خاصة منذ مطلع جانفي 25 و2000، مؤكدا التزام تونس بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والعمل على تطوير شراكة تونسية ملغاشية ترتقي إلى نموذج متميز للتعاون جنوب جنوب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين. ومن جهتها أعربت الوزيرة الملغاشية عن حرص بلادها على مزيد استكشاف فرص التعاون والشراكة مع تونس في المجالات الواعدة وتجسيم الزيارات واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تبادل الدعم للترشحات في مختلف المناصب الأممية والدولية والإقليمية. وفي شأن الدولي، وزير الدفاع في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس يقول اليوم أنه يجب على الكيان المحتل أن يضمن في المستقبل قدرته على التصرف بشكل مستقل لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وذلك مع الإعلان عن قرب توصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. الهند تستدعي اليوم القائمة بالأعمال الأمريكي في نيودلهي وتسلمه مذكرة احتجاج عقب مقتل 3 بحارة هنود بهجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان. وأوضحت مصادر أن هذه هي مذكرة الاحتجاج الثانية التي تقدمها نيودلهي بعد مذكرة سابقة إثر استهداف الولايات المتحدة سفينة تجارية في المياه العمانية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم

0: Zone VIP.
1: هو فنان الما نجمه خاصة في بداية فترة الألفينات. هو الفنان اللبناني اللي عرفناه بصوته الدافي وإحساسه العالي. هو النجم ريان واسمه الحقيقي كريكور، وهو فنان لبناني مولود في جل الديب، منطقة قريبة من العاصمة بيروت. ريان قبل ما يدخل العالم الفن قرأ الحقوق في واحدة من الجامعات اللبنانية، أما في نفس الوقت ما سلمش في موهبته وغرامه بالفن. هذاك علاش ما حسش أنه ينجم يلقى روحه بين الدوسيات والقضايا، لقى روحه بين الأغاني والكلمات وقرر يتبع غرامه.

ريان بدايته في الساحة الفنية الغنائية كانت بغنية انت غرامي اللي تعاون فيها مع شركة ميوزك از ماي لايف، وبعدها عام 2004 خرج اول ألبوم لي بعنوان حالة غريبة من انتاج روتانا. ألبوم حالة غريبة ضمن برشا اغاني ناجحة كيف ما احلى غرام، انت املي، شو بتمنى، لا تخافي، الدنيا دنيتنا، املي كبير، والعيونك انا. بالنسبة لغنية أحلى غرام اللي كسرت الدنيا أول ما صدرت، ريان عمل لها فيديو كليب من إخراج وليد نصيف، واللي سبق وأخرج له زيدا كليب غنيته حالة غريبة.

في 2006 ريان خرج ألبومه الثاني بعنوان حكي وعينيك. الغنية اللي حملت اسم الألبوم كانت واحدة من أنجح أغانيه في مسيرته الفنية، وصورها فيديو كليب كالعادة مع وليد نصيف.

الألبوم الثاني ضمن زادة برشا أغاني قوية كيف ما حرام عليك، وين الحب، بتقولي نرجع، قلبي احتار، مين غيرك، وعمل زادة أغنية وطنية مؤثرة سماها عم يبكي لبنان، خرجها وقت حرب تموز وتحصل على جايزة بفضلها.

من بين الأغاني اللي تشهر بيهم ريان الديو اللي جمعوا بأمل حجازي بعنوان جنون بحبك. غنية خرجت في 2007، من بعدها خرج ألبوم ثالث عنوانه وين بروح، وصور منه زوز أغاني، ما حرام من إخراج وليد نصيف، وحعلمك باللهجة المصرية من إخراج جو بعيد اللي خرجها بعد عام من الألبوم في صيف 2008. ومن بعد شارك في برشا مهرجانات كبيرة وأهمها مهرجان كارتاج الدولي في صيف 2008.

2009 ريان يعمل تريو بعنوان محبوبي مع الفنان أيمن زبيب وزين العمر، وكانت أغنية شبابية باللهجة اللبنانية والمغربية. الغناية عملت نجاح كبير.

لكن من بعد في 2010 فسخ العقد مع الشركة، وفي نفس العام صارت له أزمة كبيرة وين دخل السجن بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ما كانت واحدة من صحبته المقربين منه في دايرة أصدقائه قامت بالوشاية وبلغت عليه، ومن بعد مشى المركز علاج الإدمان وبداية الدواء ورجع لحياته الطبيعية، ومن بعد رجع ريان للساحة الغنائية بغنية صدقني بتخسر وصورها مع المخرج سامي كيان، ومن بعد خرج غنية وشوشتا في 2015 وعمل زيد غنية بعنوان قضيت عليه حتى لين جاء عام 2018 وغنى تيتر مسلسل العاصي البيت الأبيض بعنوان يحقد، وكانت بصوته المؤثر والمليان بالإحساس. ريان رغم الصعوبات والمحن تعلم من أخطائه ورجع للساحة الفنية وما زال قادر يعمل نجاحات، خاصة فضل خامس صوته المتميز وحضوره الراقي.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم ليلتكم زينة. تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك. ديوان فيم هي الموجة اللي تواتيك, مي لازيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. Fi Tunis El Kobra à la fréquence 93.5. Fi Nebel à 106. Ou fi l'autoroute Hammamet Sousa à 107.3. Ou fi Gebes à 99.1. Ou bien sûr, fi Sfaqis à 91.2. Ou win ma tkounou, Diwan FM tkoun maakoum. Diwan FM, soutkoum.

0: والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية، وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 27 و2000، وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة، لتتجاوز بذلك عددا من الوجهات المنافسة. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو في بيان أصدرته الجمعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آلية الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء بيان الرابطة على خلفية الحادث الذي جد صباح الجمعة والمتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد كانت تقل عاملات فلاحيات، مما أسفر عن وفاة عاملتين منهن وإصابة 13 أخريات. وفي هذا السياق تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في كشف ملابسة هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما تزال تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر وفق نص البلاغ. بلدية تونس تنظم اليوم السبت حملة نظافة شاملة بمقبرة الجلاز بمشاركة مختلف المصالح البلدية والهياكل المتداخلة، وذلك في إطار الحرص على المحافظة على حرمة المقابر وصيانة محيطها وتحسين جمالية الفضاءات العامة. وتهدف هذه الحملة وفق بلاغ لبلدية تونس إلى رفع الفضلات ومداواة النقاط السوداء والعناية بالمسالك والمحيط العام للمقبرة بما يضمن الحفاظ على نظافتها وتهيئة ظروف أفضل للزائرين. كما تدعو البلدية كافة مكونات المجتمع المدني والكشافة والهلال الأحمر والمتسكنين إلى الانخراط الفعال في هذه المبادرة البيئية والمواطنية والمساهمة في إنجاحها تجسيدا لقيم التضامن والمسؤولية المشتركة والمحافظة على المرافق العامة. أشغال مشروع مضاعفة الطريق الجهوي عدد 27 في قسطيه الأول والثاني بين نابل ومنزل تميم مرورا بقربة تشارف على الانتهاء، حيث تقدمت الأشغال بنسبة تناهز 95% حسب ما أفادت به مديرة وحدة إنجاز المشروع بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل منيظفي. والضيفي تؤكد أن أشغال القسط الثالث من المشروع والذي يربط بين منزل تميم وقليبيا على طول 9 كيلومترات تتواصل خلال الفترة الحالية بنسق أسرع بعد أن شهدت بعض التعطيلات، مؤكدة الحرص على استكماله في أقرب الأجل. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول الجمعة إن الكيان المحتل يسعى إلى إفشال التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة والذي يشهد في الوقت الراهن وضع اللمسات الأخيرة وفق قوله. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
1: ديوان أفهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هاك الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم انطلقت نهار 28 أكتوبر

0: 1975 في مدينة ليدز الأنجليزية، واللي هي ثالث مدينة من حيث الكثافة السكانية ومعروفة عند أحباء كرة القدم بالفريق متاعها، يعني ليدز يونايتد، واللي عرف فترة ذهبية ما بين 1968 و 1963 وهز العديد من الألقاب. لكن شمعته في سعمة فات، وآخر استفاقة ليه كانت في عام 2020، ومن بعد عاودت فيها مرة أخرى، وجماهيره كما برشا جماهير حول العالم بقات عايشة على الأطلال وتشتر في الماضي في انتظار أن النادي متاعهم يستعيد مجده.
1: What a magnificent goal by Jones for Leeds United.
0: في نفس الإطار، الخاصية الأخرى متاع مدينة ليدز هي أنها عمالية بالأساس، ومسيطر عليها الطبقة الكادحة، وشرائح كبيرة منها تعيش في وضعيات مزرية في أحياء أقل ما يقال عنها أنها في تعاسة تامة، ومنتشر فيها الفقر والانحراف بأنواعه، من تجار المخدرات، حبوب الهلوسة، التجارة الجسد بأنواعها، واللي ما في حالهاش ما تنجم تسترزق كان ما الدعارة، لأنها أسهل إمكانية متاحة. وهذا هو الحال متاع مواطنة إنجليزية اسمها ويلما مكان، عمرها 28 سنة، أم عزباء الأربع صغار، معناها جابتهم خارج إطار الزواج، وما لقات حتى طريقة باش تعيشهم سوى الخناء، أو بالأحرى هي اللي اختارت هالطريقة السهلة. وكما قال الشيخ زبير، يعني شكسبير، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وفي الحقيقة هي للحارث ابن سليل الأزدي. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أن جدول العمل متاع ويلما يبدأ دوب ما يتيح الليل، ترقد صغيراتها، تسكر عليهم باب الدار وتخرج تخدم على روحها، وما لها إلا خدمة كالخدم الكل. وفي نهاية الأمر ما هم يقولوا لي هي أقدم المهن. والما رغم اللي الخريف عادة بارد شوية في ليدز، نهارتها يعني 3-28 أكتوبر كان دافي، وهكا السميد حيل يقوم عقاب العشية ما ثماش. والما شقت النهج متاع دارها وتعديت على التيران دو سبور متاع حومتها، معناها عملت منه قصة باش تمشي للطريق الرئيسي، ومن غادي تاخذ تاكسي توصلها لقلب مدينة ليدز، وين متعودة تاخذ بلاصتها مع بائعات الهواء الأخرين. وإذا تلمدوا كلهم مع بعضهم ما عادش بائعات هواء، يوليو كورينتي. في تواتر هالأحداث ويلما دوب ما خلطت للبلاصة اللي يقفوا فيها التاكسيات، واحد بكرهبته سنقرها وفهم من لبستها وهيئتها اللي هي مومس، وقفلها وتخلى معاها في بيع وشراء، قداش بكذا. الحاصل هي تطلع وهو يهبط، هو يهبط وهي تطلع، حتى لين قللها راني مزلوب برشا وماذا بيا العملية تصير في بلاصة قريبة، معناها السيد يحب إكسبريس سور بلاس ليه معتها شق ودقه، وإلا كما يقولوا من نار والغارو. ومنها شار الويلما بسبعه في اتجاه الشجر اللي موجود بحدا تيران دو سبور، وقتها راح عليها باش يمشي والغادي، لأنه الدنيا ليل وفارغة وما ثم حد. والشخص هذا ما كانش يعرف بطبيعة اللي دار ويلما بعيدة بعض الأمتار عن البلاصة اللي يقفلها فيها. من الأول هي مهمت، لأنه الاقتراح ظهر لها غريب شوية، وزيد ما يش من نوع اللي تمارس الجنس في الطريق العام، معناها ما زالت ما عبتتش لهك المستوى. ولهناها كالسيد كشخلها وريقة بخمسة جنيهات السيرلينية، معناها 17 دينار تونسي. ويلما قبلتها بالنسبة لها رزيق، وعليش ما تستفتحش وتفتح، وخلف هذا ما ثماش عليش باش تخاف بما أنها في حومتها. مختصر الحديث، السيد قدم كرهبته وحطها في بلاي صدلام باش ما يراها حد، ويلما بقات تستنى فيه. أهبط وجهها ودخلوا الاثنين في وسطك الشجر. ووقتها كالسيد هذاك كان لابس كابوت طويل، نحاه ومدهولها قال لها افرشوا، والما فرشته وبقات تبعد في أوراق الجر الطايحين بيديها. ولهناها كالشخص استغل اللي هي عطيته بالظهر متاحة، وجبد مطرقة من نوع الراش كلو أكل ينحيو بها المسامر، كان حطتها في حزامه وطول ينزل بيها على قبعة والماء بالعمل سمع طاسة مخها كيفاش اتطرشقت. المسكينة جات مكبوبة كبان على وجهها والدم خارج من راسها نافورة، وهو ما سلمش، اتخلى عليها بنفسك لو طرقها رسلها راسها تهريس. فرمو فرمان الحاس اللي تخل في حالة هستيرية غريبة وما سايبها لما الجمجمة متاحة ولات أشلاء ولسقت في الأرض وما عادش تفرق ما بين العين والخشم والدم بالطبيعة سواقي. في تسلسل هالأحداث وبعد ما هالمجرم رد نفس بقى يتفرج في الإنجاز متاعه ويخزر للراس المفشخ متاع ويلما ويتلذذ، لكن كيف اللي مازال ناوي على شو الثاني ووقتها جبد من مكتوبه سكينة غريبة شوية لأنه الفورمة متاعها ماهيش نورمال، مذبة من قدام وكيف اللي عاملة كرش كيما خناجر القراصنة متاع بكري. الحاصل الحسها كالسكينة من جهة المسطحة بلسانه وهبط بها على الجثة متاع ويلما وطعنها طعنة غارقة في صدرها لدرجة أنه البوندة متاع السكينة خرجت من ظهرها المسكينة، ما نحكيوش على الدم اللي بتبيعته ولا توفان. وزيد دخل في تخميرة أخرى وبدأ يدغر فيها في البلايس الكل من رقبتها لصدرها الكرشة وخربها تخريب من قبها كالكسكاس. من بعد بقى يتفرج فيها وعلامة التلذذ مرسوم على وجهه ومنها مشي على روحه خطوة خطوة ما بين الجر، اركب في كرهبته ديمارة وغاب بجنايته في جنح الظلام.

0: في ترابط الأحداث، الجثة متاع ويلما باش يكتشفها واحد من جماعة الحومة، لأنه نهار الأربعاء الصباح وهو يعمل في دورة بالكلب متاعه في هاك الغابة الصغيرة، والكلب يتحذف ومشى يجري ما بين الجر وبدا ينبح. ووقت اللي جا باش يثبت يلقاها جثة في وسط ركراكة متاع دم جامد. بطبيعة الحال علم الشرطة اللي جات على جناح السرعة وطوقوا المكان على أساس ساحة جريمة، وبدأوا في المعاينة متاعهم وفلاوا هكا المكان فليان هو والمحيط متاعه، يلقاو شي دليل وإلا أثر يوصلهم للمجرم. لكن الجاني اللي قتل ويلما ما خلى حتى شيء، بما فيهم هكا الكبوت اللي هزوا بدماياته، وعلاش يسلم فيه؟ الدنيا شتاء وقرة العنز متاع الانجليز كاسحة. في نفس الإطار الأمني، البوليسية عملوا بحث أجوار واستجوبوا السكان متاع كالحومة، فيهم شي شكون شاف ويلما دخلت مع حد هي وياه وسط كالجر، بما أنهم يعرفوها مليح. لكن حتى حد ما صرح أنه شافها ولا المحة، لا هي ولا الجاني، وبالتالي الأمنيين ما وصلوا لحتى نتيجة. وحتى جارها المباشر ما سمعهاش كي خرجت من دارها وسكرت الباب، وفي العادة مستانس يفيق بيها، لكن وجوه الصباح سمع البكاء متاع الوليدات الصغار، يعني ولاد ويلما، واللي كانت مسكر عليهم. الأمنيين هزوا كصغيرات وهما مساكن باش يموتوا بالبكاء المركز متاع رعاية الطفولة، ومن بعد يشوفوا كيفاش يفصلوا لهم الوضعية باش ما يصدموهمش. الطبيب الشرعي من شيرته قال أنه خلف الضرب متاع كالمطرقة، ويلما تلقات ما لا يقل عن 50 طعنة. والشيء اللي خلى المحققين مستغربين هي الوحشية الكبيرة اللي تمت بها الجريمة. زعم هذا الكل حقد وتشفي على ويلما، وإلا ممارسة من ممارساتها السيد هذا اللي قتلها؟ الظاهر أنه سيريال كيلر ويحب يقتل الضحايا متاعه بالطريقة هذيك. الشرطة عملت تمشيط للمنطقة وما خلاتش بلاصة ما تفقدوهاش. لكن شيء علما، وأنه من أول العام وتقريبا في نفسك المكان القاوا ثلاثة جثث متاع نساء في فترات متفرقة، لكن الموديوس أوبيراندي يعني طريقة القتل والتنفيذ متاعها ما عنده حتى علاقة باللي صار الويلما. وخلف ذي الضحايا ما تقتلوش غادي، تم التخلص منهم في أماكن أخرين وطيشوهم غادي. وهذا اللي خلى المحققين يستنجوا أنه القاتل ما هوش هو نفسه، وإنما هذا وحش آدمي ضاري جدا. في هالمرحلة هذه من القضية، وبعد ما تعداوا 3 شهر على هالجريمة، وبالتحديد نهار 20 جون في 1976، الشرطة الأنجليزية باش تكتشف جثة متاع مرأة أخرى مومس كيما ويلما، وحسب الهيئة متاعها ولباسها القاوها في نهج صغير وخالي في مدينة ليدز. مبدئيا الطريقة اللي تقتلت بها هي نفسها، ضرب بأنوبجي كونتوندون يعني أداة ثقيلة وحادة، والأقرب مطرقة الراش كلو. أما في عود السكينة المجرم استعمل تورنوفيس باش يقوم بنفس الشيء، يعني تعن به الضحية متاعه قرابة 50 طعنة، نفس العدد متاع الطعنات اللي سددهم الويلما. وكيف كيف كان يضرب في نفس البلايس عدة مرات، الشيء اللي خلى المحققين يتأكدوا أنه المجرم هذا هو نفسه. والحاجة اللي كانوا خايفين منها بدأت تولي بشوية بشوية يقين، معناها السيد هذا هو قاتل تسلسلي 100%. في مجريات هالأحداث من الأول الشرطة ما تعرفتش بسهولة على الضحية، لأنه ما لقاو عندها حتى ورقة في الساك متاعها. أما شنو لقاو؟ جواب موجه لوحدة اسمها إيميلي جاكسون، وكي قاموا بالتحريات اللازمة عرفوا أنه هذاك هو الاسم متاع الضحية، معناها الرسالة موجهة لها هي. والأمنيين تحقوا أنها فعلا مومس وعمرها 42 سنة وعندها مديدة لا يستهان بها في الدومين، في الميدان، في سوق الهواء. وفي بحث الأجوار اللي قاموا به طاحوا على جار قال اللي هو شاف إيميلي كيفاش طلعت مع واحد في كرهبة لاندروفر، أما أكد اللي هو ما شافوش مليح وما نجمش يعطي أوصافه. والأمنيين اللي بالتوازي كانوا يعاينوا بالتدقيق في المكان اللي لقاو فيه الجثة متاع إيميلي مقتولة باش يكتشفوا أثار متاع صباتس، أو بعبارة أوضح بوتس. كي عملوا مولاج يعني قالب بالجبس لك الأثار، اتبين أنه البوت من نوع اللي يستعملوهم في الشوانت، والبوانتور متاعه 41، معناها جرومة ساقو صغيرة، زعم العقدة متاعه جاية من تالا ساقو. وهذا هو الدليل المادي الوحيد اللي رفعوه المحققين.
1: Good morning. It's Friday, the 13th of November. Our top story this morning: one of the country's most notorious serial killers.
0: في تسلسل هالأحداث الخبر رفاح، وكما تعرفوا في إنجلترا الإعلام على الحس يقسم الباي، والصحافة بأنواعها تموت على الجرائم والفضايح. وفي الوقت ذاك لا ثم شبكة أخطبوطية ولا عنكبوطية ولا شباك تواصل اجتماعي ولا عمار بزور، ما فما كان الصحافة الصفرة وصحافة المجاري واللي انقضوا على المسألة، وبالطبيعة فرشوا الحصيرة متاع الشرطة، والأمن بدا ياكل على مرمته وعلى راسه ونعتوه بالتخاذل ولا مبالات. وبداوا يطرحوا في السؤالات كيفاش بعد مقتل ويلما ما عملوا حتى شيء باش ما تتعاودش جريمة من هكا النوع، وعلى هذاك رصت لهم في مشكلة متاع قاتل تسلسلي وما همش عارفين كيفاش باش يخرجوا منها. فيها التطور هذا من القضية باش يتعدى عام كامل على جريمة إيميلي جاكسون، والعباد نسيت حكاية هالقاتل التسلسلي، وحتى حد ما كان يتصور أنوك العام هذاك ماله إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة. لأنه نهار 5 فيفري 1977 إيرين ريتشاردسون عمرها 28 سنة، مومس كيما ويلما وإيميلي، باش يلقاوها مواطنين جثة هامدة في هكا التيران دو سبور، معناها في نفس الحومة متاع الضحية الأولى ويلما. والسيناريو هو نفسه: ضرب مبرح بالمطرقة على الجمجمة لحد التفشيخ والتفتيت، ومن بعد طعن بالسكين قرابة 50 طعنة. ويبدو أنه المجرم هذا ما يضربش أقل من 50، وساعات يزيد دغرات عثبات وقت اللي يغلط في الحساب، وربما ضربات لقويين عوام وهكا تفاتف أشهرة. واللي زاد أكد أكثر فأكثر أنه الجاني في الجرائم الثلاثة نفسه هو أنه السيد يطعن ضحيته بكثافة في نفس المكان. إيران مثلا أعطاها 10 دغارات كاملين في قلبها خلف الباقي. ولهنا المحققين باش يستنجوا حاجة أخرى اللي خليتهم ينفضوا آخر شكوكهم: هالثلاثة مومسات هذم ما تمش اختصابهم وما يحملوا حتى آثار متاع اتصال جنسي، لا قبل للقتل ولا بعده. بالفلاقي المجرم هذا ما عمل معاهم حتى علاقة حميمية أو ما شابه ذلك من هالنوع، وكأنه الدافع وراها الجرائم ماهوش الجنس. وبطبيعة الحال بعد هالمعلومات هذم المشهد اكتمل بالنسبة للمحققين. الضحايا ثلاثة وما مومسات، لكن ما همش محترفات بالمعنى الصحيح، يعني دي بروستيتوي اوكازيونيل، هاوكا يخدموا باش يدبروا اللقمة لصغيراتهم أو عائلاتهم. والموت أوبيراتوار متاع القاتل، يعني طريقة تنفيذه في الجرائم، هي نفسها ويعاود فيها بحذافيرها، ومع هذا الدافع ماهوش الجنس. السؤال المطروح: علاش هالقاتل التسلسلي هذا يصطاد في المومسات يقتلهم وينكل بيهم بهكا الطريقة؟ في تسلسل هالأحداث والضحايا اللي زاد أذى للمحققين هي الوضعية اللي كان القاتل يخلي عليها الجثث متاعه، وكأنه مخرج سينمائي يحللهم يديهم ساقيهم ويحط فوقهم حوايجهم أو الحقائب اليدوية متاعهم بشكل منظم، كل حاجة مستوية. طقوس غريبة ما يعرف سرها كان المجرم هذا. السؤال المطروح: علاش يعمل في هالإخراج هذا؟ وعلاش ما كانش يغتصب الضحايا متاعه ولا يهزلهم فلوسهم ولا بلالتهم ولا خواتمهم أو الشرك متاعهم إن وجدت؟ المسألة هذه شكلت استفهام كبير وهيجت الصحافة اللي زادت تيمبلا وقت اللي عاودت رجعت للأذان حكاية السفاح الشهير اللي أرعب أنجلترا بكلها في سنوات 1888. ولهنا أكيد راكم عرفتوا اللي نحنا نقصدو جاك ليفونتخوخ، واللي في سجله أقل شيء 5 موميسات لأنه كان مختص في هالنوع من الضحايا. لكن الشرطة اللندنية وسكوتلانديار لا نجموا يشدوه ولا يعرفوا الهوية متاعه، وبقى مجهول إلى يوم الناس هذا، كما زاد عدد القتلى اللي خلفهم، وأكيد راهم ضعف الأضعاف اللي وصلوا له الأمنيين. ملخص الحديث، مجرد ذكر اسم جاك ليفونترور في الصحف خلى بلاد كاملة تغرق في الخوف والرعب، وخاصة المومسات بطبيعة الحال، واللي هربوا من مدينة ليدز ومشاوا لبراتفور خوفا من هالسفاح اللي ولا يقتل على بعضه من غير ما الشرطة تضمن لهم أي حماية، أو على الأقل تحط دوريات في الأماكن اللي تعودوا أنهم يعرضوا فيها خدماتهم للحرفاء. في تعاقب الأحداث اتعداوا أقل من 3 أشهر على مقتل إيران ولا جديد يذكر، والنهار 23 أفريل 1977 وفي مدينة براتفور، باتريسيا أتكينسون عمرها 32 سنة، أمومس أوكازيونيل يعني عرضية، مروحة لبورتمانها مشان شنتها أكثر من لازم، تمشي وتترنح وساعة ساعة تيقف باش تستوي روحها وترجع تطايح. هي هكاكا وجيها واحد بدأ يمشي وراها يعدل في خطوات وعلى خطواتها، صباتها وخلينا نقولوا الطالون تاعها كان يتقطق بالقوي فيها كليل، ووقت اللي السيد هذا اللي تبع فيها فهم اللي هي مضيعة البوصلة قرب لها، وقتها راح عليها باش يوصلها للدار على أساس الشارع ماهوش آمن وينجم يتيح بها واحد ولد حرام. باتريسيا بعين مسكرة وعين محلولة وافقت، والسيد موش وصلها كهو، زاد حللها باب دارها لأنها لعرفت المفتاح ولا نجمت تدخله في الكوبة. الحاصل هكا السيد ذاك دخلها وتخل معاها، ودوب ما ترد الباب وباتريسيا عطيته بظهرها، اجبد هكا المطرقة اللي كان حاطتها في حزامه، شرع يده ونزل عليها نزلة جبلها الجمجمة متاعها في 2، ومن بعد كركرها حتى على الفرش وكيما تتصور وخربها تخريب بالسكينة. من بعد نحال حوايجها، خلاها عريانة بكلها، وعمل الطقوس متاعو يعني في الإخراج متاع الجريمة، وحللها يديها وساقيها وخلاها هكاكة في وضعية أقل من نجم نقول عليها غريبة. في تسلسل هالأحداث اللي اكتشفوا الجثة متاع باتريسيا هما البوليسية، لأنهم جاهم بلاغ من عند زميلاتها اللي تحيروا عليها، ووقتها مشاوا لدارها وتلزوا باش يخلعوا الباب، ولقاوها تعوم وتغطس في دمها لدرجة أنه جمد وكبت في هاك الفرش. ولهنا المحققين باش يلقاوا على ساحة الجريمة آثار متاع خطاوي بالدم، صوروهم وبعثوهم للمعمل الجنائي، وباش يطلعوا مطابقين تماما لهاك المولاج يعني القالب متاع كالبوت اللي كان في محيط الجثة متاع إيميلي، وبطبيعة الحال البوانتور متاعه هي نفسها 41. في الأثناء المحققين بقوا يفركسوا حتى لين ريقهم شاح على سيارة من نوع لاند روفر مطابقة للأوصاف اللي اعطاهم لهم الشاهد متاع الضحية الأولى في قضيتنا واللي هي ويلما، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة لأنه ثم 53,000 كهرباء من نفس النوع في أنجلترا، معناها باش يلوجوا إبرة في جبل متاع تبن. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الزوز معطيات الجدد في القضية أنه هالقاتل متاع الموميسات تنقل من مدينة ليدز لمدينة براتفور، يعني سمع بائعات الهواء بدلوا البلاصة اخلطت عليهم. والمعطى الثاني أنه متعود يقتل في الهواء الطلق يعني في الغابات والأماكن المظلمة، لكن توا الجرائم هي هي والأماكن اتغيرت. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة. الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيونس.
2: ديوان افام صوت كوم. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
0: نهج تريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة ليدز الأنجليزية النهار 28 أكتوبر 1975، مومس اسمها ويلما ماكان عمرها 28 سنة وأم الأربعة صغار خرجت تلوج على حرفها. وقفلها واحد بكرهبته في حومتها واقترح عليها أنه الاتصال الجنسي بيناتهم يتم في الهواء الطلق واستجر. وفي الأثناء السيد هذا غفل ويلما وضربها بمطرقة، ومن بعدت عنها أكثر من 50 مرة في مختلف الأماكن من جسمها. نفس المصير باش يتعرضوا له زوز موميسات أخرين في مدينة ليدز بطبيعة الحال، وتقتلوا بنفس الطريقة واللي هو مع التوالي إيميلي جاكسون وإيران ريتشاردسون. وقت اللي أغلب بائعات الهواء هربوا من ليدز خوفاً مك السفاح ومشاوا المدينة براتفور، هالقاتل التسلسلي تبعهم وزاد قتل واحدة اسمها باتريسيا أتكينسون، أما مش في الطبيعة، في دارها. في المرحلة هذه من القضية والنهار 27 ماي 1977 وفي سيلزدن إحدى ضواحي براتفور، تلميذة اسمها تريسي براون عمرها 14 سنة كانت في السينما مع صاحبتها ومروحة وحدها لدارها. قرب لها واحد وجبد معها الحديث، هي تمنت له لأنه كان وسيم ولطيف برشا في حديثه، ورغم اللي الدنيا كانت ليل ما خفتش منه بقات ماشية معاه. وحسابات تريسي طلعوا غالطين لأنهم دوب ما وصلوا لبلاصة فارغة هكا السيد اتأكد انه ما ثم حتى حد، سكر لها فم على غرادة وكركرها بالسيف لبلاصة كلها جر على حافة الطريق، وغادي يجبد المطرقة متاعه وبدأ يفشخلها في راسها. لكن هالطفلة هذه بحرارة الروح قاومته، والضربات اثرنتهم جاوا على يديها اللي غطات بهم وجهها. وفي الأثناء وهو يحاول باش يعطيها الضربة القاضية بهكا المطرقة للرشكلو، وتعديت كهربا جارتهم بالفنارات متاعها ووقفت. بطبيعة الحال هكا القاتل التسلسلي اهرب، ومولا الكهربا فتن اللي ثم اعتداء في وسطك الجر مشى يثبت، ولقى المسكينة تريسي في حالة يرثى لها. بالوقت هزها للاستعجالي، وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تريسي بقات المسكينة في العناية المركزة برشا ايامات، ومن حسن حظ المحقين ما جاتهاش ضربة أفقدتها الذاكرة مثلا، لأنه دوب ما استرجعت وعيها أعطات وصف دقيق للبوليسية على السيد اللي اعتدى عليها. ومن هنا الشرطة باش تبدأ في أكبر عملية متاع تمشيط عرفتها أنجلترا في الخمسين سنة الأخيرة، وتم تسخير قرابة الألف أمني للبحث على السفاح هذا ونشر الصورة التقريبية متاعه في الإعلام وتعليقها في الأماكن العامة. وأكثر من 2000 شخص تم استجوابهم في الحوم اللي صاروا فيهم الجرائم، وخاصة المومسات والمنحرفين. كالعادة الأمنيين ما تحصلوا على حتى نتيجة. في تسلسل الأحداث وفي مدينة ليدز ونهار 26 جوان 1977، فتاة اسمها جين ماكدونالد عمرها 16 سنة كانت تخدم في سوبر مارشي في الريون تاع الصبابط، وبش يلقاوها المارة على الصباح مطيشة في بلاصة بكلها جر، راسها المسكينة فشخ تفشيخ ومضروبة بسكينة وحويجها منزوعين. والشرطة دوب ما جاءوا عينوا مسرح الجريمة فهموا أنها ضحية جديدة تسجلت في سجلها القاتل التسلسلي واللي ما لقاوله حتى صرفة. نهار 1 أكتوبر 1977 باش يتم العثور على جثة فتاة اسمها جين جوردون، كيف كيف مومس عمرها 20 سنة، ولقاوها بحدة مقبرة في مدينة مانشستر وكانت في حالة تعفن متقدمة برشا. الطريقة اللي ماتت بها بطبيعة الحال هي نفسها اللي ماتوا بها الأخرين اللي سابقينها، معناها المطرقة والسكين وخمسين طعنة. والمحققين كي لوجوا في المحيط متاع ساحة الجريمة بش يلقاو حقيبة يدوية فيها ورقة بخمسة جنيهات استرلينية، ومن المفروض هالقاتل التسلسلي هو اللي اعطاهم للجين، الضحية اللي لقاوها في تعفن متقدم. ولهنا المحققين اتصلوا بالبنوك الكل بش يثبتوا من مصدرك الورقة النقدية، وسخروا مئات الأعوان بش يطلعوها منين جات. ولهنا الأمنيين عرفوا أنه هكا الخمسة جنيهات كانوا من بين الفلوس اللي تم صرفهم كأجور متاع عمال في شركة متاع نقل، والمقر متاعها في اليوركشير. ووقت اللي المحققين اتصلوا بالشركة المعنية بالأمر واعطاوهم أوصاف الجاني، المسؤولين متاع الشركة قالوا لهم راو السيد اللي تفركسوا عليه يشبه الواحد من الشوفرة متاعنا واسمه بيتر سات كليف، لكن أكدوا لهم أنه السيد هذا اللي يخدم عندهم متربي ودافي ومستقيم الأبعد الحدود، وزملاء وعرفات ويحبوه وما يتصوروهش يذي ذبانة. المفيد بالنسبة للمحققين اخذوا العنوان بتاع بيتر ومشاوا له المحل السكنة متاعه. وهو جايكم الحديث. في تواتر الأحداث الأمنيين ما مشاوش مباشرة للدار متاع بيتر ساتكليف واللي ظهر يسكن في برادفور، وإنما عملوا دورة في الحومة متاعه باش يعملوا بحث أجوار. واستغربوا من الجيران الكل كيفاش قالوا على بيتر ساتكليف أنه رجل دافي ومتربي ومستقيم، رغم اللي هما ماشيين باش يشدوا قاتل تسلسلي. ووقتها مشاولوا للدار متاعه واستجوبوه، وهو استقبلهم وجاوبهم برشا تربية وبرشا لباقة. وكي سألوه وين كان ليلة اللي تقتلت فيها جين جوردون، قال لهم سهر بحدا صحابه ومرته شهدت معاه، وحتى صحابه من بعد أيدوا هالكلام هذا. ولهنا الأمنيين في عوض يهزوه معاهم ويستنطقوه بالكده، ظهر لهم اللي هو ناس طيبة وخاتيه وليد شباب وخلوق والناس تحبه، إذن كيفاش باش يكون سفاح؟ قالوا له تصبح على خير سي بيتر سات كليف، سمحنا في تعبك وسمحنا على الإزعاج، ومشاو. وما تتعجبوش بالكل من التصرف متاع البوليسية الانجليز، لأنه ما كاكا. نهار 31 جون في 1978 السفاح بدل البلاصة ومشى لهاريرسفيلد، وغادي قتل مومس اسمه إيلين ريكا، وكانت تعيش مع أختها اللي أكبر منها. والسفاح استغل غياب الأخت باش يقتل إيلين بنفس الطريقة اللي قتل بها المومسات الأخرين. لكن في الجريمة هذه اللي حير الأمنيين أنه الجاني قام بعلاقة جنسية مع الضحية متاعه، وهذه ما هيش من عوايده. وهو كالمحققين زادوا خرجوا بيتر ساتكليف من دائرة الشبهات. اش قالك اش قال عليك؟ لو كان جاء هو الجاني راهو قص على الجرائم متاعه مباشرة بعد زيارة الشرطة ليه، مش واصل فيهم. النهار 26 مارس 1979 الشرطة باش يكتشفوا جثة متاع مومس اسمها إيفون بيرسون، عمرها 22 سنة. القاوها في مصب متاع زبلة في هاريرزفيلد، واللي قتلها بتبيعة هو السفاح اللي نحكيه عليه. وباش يستفز الشرطة حتى عليها جريدة قديمة عندها 4 جمعات. ونهار 4 أبريل 1979 جوزيفين ويتيكر باش يكتشفوها الأمنيين جثة هامدة في حديقة في نفس المدينة. والمشكل أنها ما كانتش مومس، لكن اتقتلت بنفس الطريقة. ونهايرين من بعد خلطت عليهم امرأة اسمها فيرا ميلفورد عمرها 41 سنة، اقتلها نفس السفاح في مانشستر بنفس الطريقة، المطرقة والسكين. في تصاعد هالجرائم من طرف السفاح، المحققين تلقاو عدة رسائل مجهولة فيها عدة أسماء للسفاح المحتمل، وما وردش فيهم الاسم متاع بيتر شوتكليف. والأمنيين وصلوا لهم زادة رسائل فيهم اعترافات السفاح نفسه، لكن ظهر بالكاشف أنهم الكلهم رسائل مزيفة. ما عدا حاجة واحدة احتفظوا بها الأمنيين، واللي هو شريط كاسيت جابوا شخص مجهول للمركز متاع برادفور. ووقت اللي المحققين سمعوه لقاوا واحد يحكي على جرائم السفاح على أساس أنه هو اللي اقترفها، والشريط هذا بالطبيعة تعدى للفحص الدقيق. في هالمرحلة هذه من القضية ومن تصاعد الجرائم، ما تظنوش أنه هالقاتل التسلسلي خذا ترتيحة، بالعكس زاد عن النسق اللي كان فيه. ونهار 2 سبتمبر 1979 اقتل طالبة جامعية عمرها 20 سنة واسمها باربارا ليتش. ونهار 18 أوت 1980 اقتل موظفة اسمها مارغريت وولز عمرها 47 سنة. ونهار 17 نوفمبر الضحية متاعو باش تكون طالبة عمرها 20 سنة. وهوكا كيما فهمتو ظهر ماهوش متاع موميسات برك، السيدي نوع. وعلاش ما تقولش أنه في الأثناء بدأت توصل شهادات متاع مواطنين فيهم نسبة مئوية كبيرة عطاو الأوصاف اللي تنطبق على بيتر شوتكليف. ولهنا الأمنيين بالطبيعة خافوا ليكونوا تغافلوا عليه ويطلع هو بالحق السفاح، وبريطانيا الكلها باش تضحك عليهم ويوليوا مهزلة. وقتها المحققين جابوه وحطوه في الإيقاف التحفظي، وبقاو يستنقوا فيه في جرة بعضه، وحتى للعاشر استجواب اللي دام أكثر من 10 سوايع ما نجموا يخرجوا منه شيء. وقتها سلموه في دين البحاثة متاع سكوتلاند يارد، لكن كيف كيف ما نجموا يخرجوا منه حتى اعتراف، وبيتر ساتكليف باقي يقول لهم خاتيني. وقتها تلزوا بشي سيبوه. فيها التطور هذا من القضية، وبعد ما خرج بيتر ساتكليف لعدم وجود أدلة دينه، الصدفة باش تلعب دورها في كشف الحقيقة. لأنه نهار 2 جون في 1981 دورية متاع شرطة متعدية بحدة بلاصة خالية في مدينة ليدز، ولقاو كرهبة متركنة فيها واحد متفاضي بمومس وباش يدخل معاها في ضربات جزاء حميمية. هاك الأعوان مشاو للسيارة وشعلوا الطارش في وجوهها كالزوز الموجودين غادي، وطلبوا السيد في أوراقه وأوراق السيارة. قالوا له ما عنديش. وقتها الأمنيين تخللهم الشك وظهر لهم اللي أموره مسترابة، وخاصة كي شافوا اللوحات المنجمية متاع كرهبته كأنهم مضروبين، معناها ما همش الأصليين متاع الكرهبة. وقتها قالوا له ما تتحركش من بلاستك حتى نعلموا عليك باش نثبتوا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا الشخص اللي معاه المومس في الكرهبة قال للأمنيين اللي هو محصور ويحب يمشي يقضي حاجة بشرية، وطلب إذن من البوليس اللي راقب فيه وخليه، أما قال له ما تبعدش برشا. ولهنا هكا السيد مشى ورا الشجرة، لكن في ساعة مرجع الشي اللي آثار شكوك البوليس، واللي كأنه شافه تخلص من حاجة ومشى في باله اللي هي مخدرات. ووقت اللي البوليس لاخر علم قاعة العمليات ورجع، زميله مشى شافك الشجرة اللي مشى لها السيد على أساس باش يقضي حاجته، وغادي باش يلقى مطرقة من نوع الراشكلو ومعها سكينة. وبطبيعة الحال السيد ظهر هو القاتل التسلسلي، وعملها كسيناريو باش يقضي حاجته البشرية وغادي يتخلص مكا المطرقة والسكينة، واللي من المفروض كان محضرها لك المومس واللي طلعت مولودة في ساعة سعيدة. ولو كان مش هكا الزوز بوليسية ولا راهو طاست مخها في 2. مخصر الحديث هكا الزوز أعوان دوب ما شافوا المطرقة والسكينة لطخوه وسلسلوه وهزوه معززا مكرما لمركز الشرطة. وبطبيعة الحال اللي عندهم عند حد، وباش يوليوا أبطال في بريطانيا على اعتبار أنهم هما اللي ألقاوا القبض على هالسفاح اللي يهبل بريطانيا بكلها لمدة سنوات. وفي نهاية الأمر شكونوا طلع هالسيد هذا؟ بطبيعة بيتر ساتكليف، واللي الغباء متاع الشرطة خلاه يفلت من بحث دقيق وكان ينجم يتورط قبل ما يزيد يقتل ما بين 8 و10 فتيات ونساء أخرين. في ترابط الأحداث، المحققين المرة هذه باش يستعملوا مع بيتر ساتكليف الوسائل التحفيزية والتشجيعية للاعتراف، وفعلا اعترف بكل شيء بحكم اللي تشد متلبس بأدوات الجريمة اللي حب يتخلص منهم. والمحققين بتبيعة كانوا يعرفوا اللي هو قتل أكثر من 13 امرأة، ويمكن 20 ربما 30 وإلا أكثر، أما باش يثبتوا عليه 13 فقط، وهذوك ما هما اللي مشاو في ملف الإدانة لأنه الجثث متاعهم لقاوهم. وكي سألوه علاش تقتل في النساء وخاصة المومسات، قال لهم اللي هو يحب يخلص العالم هذا من العاهرات والفاسقات والفاسدات. وحكى للمحققين كيفاش نهار وهو في جبانة في بولونيا وسمع صوتا هاتفا من قبر، والصوت متاعه خلاه يتسحر، وقال أنه كالصوت اللي خرج له من القبر صوت إلهي، وقال له بالحرف الواحد: بيتر اسمعني مليح، مهمتك باش تقضي على العاهرات والفاسدات والمنغمسات في الدعارة، أعمل اللي يقول لك عليه يا بيتر، نظف منهم الدنيا تزهالك لآخرة. مختصر الحديث، أكيد رقم فهمتوا أنه هالقاتل التسلسلي حب يلعب فيها مهبول ويدخل المحققين في المتاهات متاع الأصوات الإلهية، وهكا الحكايات متاع تحت يديهم وساقيهم، لا لشيء إلا أنه فماش ما يعديوها على لجنة طبية تثبت اللي هو غير مسؤول جنائيا. في نفس الإطار الأمني والقضائي، بيتر ساتكليف تعدى على المحكمة والأطباء النفسانيين شهدوا بسلامة مداركه العقلية، وبعد 17 يوم من الجلسات الطويلة والمرهقة تحكم عليه نهار 22 ماي 1981 بالسجن المؤبد. وفي عام 2020 الحالة الصحية متاعه تدهورت بعد ما وصلت له عدوى متاع الكوفيد 19، ومات نهار 13 نوفمبر عن سن تناهز 74 سنة. في نهاية هالقضية ابقى تحويجة يلزمكم تعرفوها، وباش نظهروا لكم أنو حديثنا ثابت، ما نسيناش حكايتك الكاسات اللي فيها الاعترافات الصوتية متاع السفاح واللي الأمنيين احتفظوا بها، وأكيد راكم تتسائلوا عليها وين مشيت وشنو اللي صار فيها. بكل بساطة هكا الكاسيت طلعت فالسو متاع حد جاي يلعب ياخي حصل، والشرطة عملت الأبحاث متاعها وطلعته، والسيد ظهر ما عنده حتى علاقة لا بالجرائم ولا بيتر ساتكليف، وعلى البلاد متاعه وعلى تضييع وقت الأمنيين سخطوه بخمسة سنين حبس، وحطوا له راديو كاسيت في الزنزانة متاعه يسمع في روحه. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فام،
3: تبع الموسيقى.